0: خلطته بالبنزين أو القهوة. نتابع.
1: محط الطيبة اللي عند مفرقة الطبقة، ضرب موتور السيارة. هذا بنزين ولا قهوة يا شباب؟ سوس بس بده قالب فوز. داحكم يا شباب. هذا هو.
2: هذا كسر البسطونات.
0: بينما تراكمت الشكاوى من رداءة هذا النوع من المحروقات مشاهدينا في المنتشرة طبعا حاليا في السوق، انتشرت تنبيهات عن ضرورة تجنب الاستخدام مع الأضرار التي يتوقع أو يتوقع خبراء أنه سيلحقها بالآليات. فهنا في هذا المقطع المصور نشر أحد العاملين في مجال إصلاح السيارات ميكانيسيان تنبيهات عن المخاطر التي يحملها هذا البنزين.
3: هذه مازن كيف فاضية؟ شايفين الأنينة كيف فاضية؟ حط محل مجال البنزين يا كنتاك يلا ما عم نلحق تنظيف بخاخات، ما عم نلحق بواجي
2: سكر وفتوح
3: مضروبين كلاسات، سكسكة، كل شيء. شوفوا لي البنزين كيف بس
2: بس
3: هيك هو البنزين كيف. هذا بيخلي الكلاس بيجمر، بيضربوا للصباب وبيلدع على نفسه.
0: في مقطع منفصل تحدث أحد مصلحي السيارات عن أن البنزين المباع في الأسواق حالياً مخلوط بالفلين وبزيت السيارات المحروق، ما يؤدي إلى أضرار جسيمة بأكثر من قطعة داخل السيارات.
4: اللي مرت علينا بموضوع البنزين، للأسف هالفترة هي بالذات عم يكون نوعية البنزين جداً سيء، ومننوه لمتابعينا الكرام أنك تعبي حصراً من كازية الدولة، لأنه أي كازية تانية للأسف بيكون فيها غش وتلاعب بالمواصفات. للأسف البنزين المغشوش عم ينغش بفلين مذاب، بالإضافة عم ينحط له زيت محروق، وهذا الشيء عم يؤدي بدوره بأنه ينضرب البخاخ تبع السيارة، وعم ينضرب البوجي تبع السيارة، وعم تنضرب دارة البنزين تبع السيارة. في كتير عالم عم تتواصل معي وللأسف عم تكون بعيدة عن مركزنا، ورح نقدم لكم 3 نصائح كرمال أنك تقدر تشغل السيارة وتمشي فيها لبر الأمان. أول نصيحة بأنه ننظف البخاخات تبع السيارة عن طريق جهاز. الخطوة التالية تنظيف البواجي أو تبديل البوجي في حال لا سمح الله كان متاكل. والخطوة الأخيرة وهي الأهم بأنك تفضي دبو البنزين من البنزين المغشوش تستبدله ببنزين محسن.
0: لم تظهر حتى لحظة كتابة هذه الحلقة أي تحليلات فعلية لمعرفة البنزين، لمعرفة أسباب سوء جودة البنزين، في حين أن شبان من حلب قرروا إجراء ما يشبه تحليلاً كيميائياً للبنزين، لكن لا كيمياء فيه.
5: خير أخوتي، هذا البنزين تمام يا دوار الموت. دورتيك طريقة اشتعاله، بسم الله ما شاء الله هيك بنزين. نصيحة نصيحة وانت عم تعبي بنزين شاهد دخنته، بس فضيناه من السيارة، شوف السواد الدخنة بيطلع
6: مازوت
5: تمام، بدك تدير بالك. فضينا كل هذا من السيارة،
6: لا هذا يا زين يا عندك فيه،
5: كون ديروا بالكم، طلع الدخنة طلع السواد اللي بيطلع منه، دير بالك عزيزي المتابع.
0: أحد الناشطين نشر مقطعاً مصوراً ناشد فيه ضرورة ضبط جودة المحروقات في السوق، مستعرضاً كمية من البنزين التي اشتراها مؤخراً وأدت إلى أضرار في سيارته.
7: كيفكم كيف الجميع يا شباب؟ والله مشاكل البنزين يعني شغلة ما بتخلص. كيفك أخي الكريم؟ كيف صحتك؟ في مجال تصبر نصور هالبيدون البنزين هذا اللي عندك؟ حطه بالأرض، حطه بالأرض، حطه بالأرض. شو رأيك بهذا البيدون؟
8: ايش جايبينه من افريقيا؟ روح النا والله خربت بيتنا، ترمبات على بنزين ليكم 50 لتر امبارح كازية على طريق درعا، ما راح نذكركم. نناشد الجهات المعنية، التموين وحماية المستهلك وبس، ما راح نحكي أكثر من هيك. باي حبايبنا
7: ان شاء الله يا جماعة البنزين
8: والله
7: يعني اليوم السيارات القسم اليوم السيارات القسم الكبير منه اعطاله بنزين، يعني اليوم السيارات القسم الكبير اعطاله بنزين. بتمنى من الجميع ينتبه من البنزين، والله يقدر حدا بجاه النبي.
0: هذه المشاهد تركت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعض التعليقات عنها. ممتاز كتب: المطلوب ليس تبادل الاتهامات، وإنما فحص عينات من المصدر والكازيات بشكل شفاف، وتحديد مكان الخلل والمسؤول عنه، لأنه صحة المادة مسؤولية، لا يجوز أن يدفع المواطن ثمنها. غياث، تبين أن معظم كميات البنزين المتوفرة حالياً في الأسواق وعديد من المحطات مغشوشة ومضروبة بشكل كبير، وتتسبب بأعطال فادحة ومباشرة لمحركات السيارات

مشاهدينا، خلال الساعات الماضية تصدرت قصة طفلة اختطفت من بلدة قبطان الجبل في ريف حلب، تصدرت قوائم الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. ناشطون تفاعلوا على نطاق واسع مع مشاهد تتحدث عن الحادثة التي بدأت أمس بإعلان فقدان طفلة في البلدة وطلب فدية لإطلاق سراحها، طبعا قدرت $50,000 أمريكي، ما استدعى تدخل القوى الأمنية بشكل فوري. لكن الموضوع أخذ بعداً آخر عندما اتهم أشخاص من ذوي طفل أشخاصاً آخرين بالمسؤولية عن عملية الخطف، ما أعطى القضية الجنائية بعداً اجتماعياً. وتجمع عشرات من أهالي بلدة قبطان الجبل وطالبوا السلطات بالعثور على الطفلة خلال مدة زمنية محددة، مهددين بمهاجمة بلدتين نبل والزهراء المجاورتين، واعتبروا أن الخاطف أحد أبناء بلدة نبل. لكن لاحقاً أعلنت السلطات عن القبض على الخاطف، ما أنهى المشكلة من دون تأزم الموقف. خلال ساعات انتشرت مقاطع مصورة لأرتال من السيارات تتجه من بلدة قبطان الجبل إلى بلدتين نبل والزهراء. دعونا نشاهد منها هذا المقطع ثم نعود.

0: بعد وصول هذه السيارات التي شاهدناها في هذا الفيديو إلى مدخل بلدة نبول في ريف حلب، وقف عدد من الأشخاص من أبناء بلدة قبتان الجبل عند مدخل نبول وطالبوا قوى الأمن بالتحرك لإعادة الطفلة المختطفة، ملوحين بالهجوم على البلدة في حال لم تخرج الطفلة.
1: نحن أهالي بلدة قبتان الجبل، انخطفت طفلة عمرها 7 سنين من بلدة قبتان من طرف نبل. في تهديدات، في معاطع صوت عم يطلبوا 50,000 دولار، ونحن الآن عبواب نبل نطالب الجهات المعنية كلها خلال ساعة. بدنا الطفلة يا ولا بدنا نحرق نبل عن بكرة أبيات.
2: ما في رجعة، لا
1: ترجع، ما في رجعة.
0: بعد ساعات ربما كانت طويلة على ريف حلب الشمالي، أصدرت قوى الأمن الداخلي سلسلة من البيانات، منها ما أعلن فيه عن العثور على الطفلة. وقالت قوى الأمن إنها سلمت الطفلة إلى ذويها بعد العثور عليها، وذلك نتيجة لعمليات البحث والانتشار الأمني الموسع، كما يظهر هنا في هذا البيان الذي نعرضه على الشاشة أمامكم مشاهدينا من وزارة الداخلية. قوى الأمن الداخلي تقول إنها عثرت على الطفلة المختطفة في بلدة قبتان الجبل بريف حلب، وقامت بتسليمها لذويها بصحة جيدة، وذلك نتيجة لعمليات البحث والانتشار الأمني الواسع في المنطقة. وسريعا انتشرت صورة تظهر الطفلة مع والدتها، طبعا بعد العودة إلى أهلها، إلى ذويها، مع والدها، ولقيت هذه الصورة انتشارا واسعا. طبعا هذه هي الصورة مع والد الطفلة، وهي يعني لربما في حالة يعني طمأنينة الآن كونها أصبحت مع والدها. وسائل التواصل الاجتماعي طبعا نشرت هذا الموضوع وهذه الصورة تزامنا مع انتشار الخبر الذي تحدث عن عودة الطفلة إلى ذويها بعد ساعات من التوتر. لكن القصة لم تحمل تلك النهاية السعيدة التي تصورها البعض بعد صدور بيان قوى الأمن الداخلي مشاهدينا. فبعد البيان الذي أعلن فيه أو أعلن فيه عن عودة الطفلة إلى ذويها، ظهر جانب آخر من القضية. اضطرت قوى الأمن لإصدار بيان جديد بشأن الواقع. وقالت قوى الأمن في بيان ثان غير البيان الأصلي الذي نشر إنها كشفت ادعاء ذوي الطفلة اختطاف ابنتهم بهدف تحقيق مصالح مادية. هذا ما جاء في البيان. كشفت قوى الأمن الداخلي ملابسات بلاغ من أهل طفلة من بلدة قبتان الجبل، حيث ادعى ذووها اختطافها، ليتبين أن هذا الادعاء كان بهدف تحقيق مصالح مادية. وجاء كشف الواقعة بعد استنفار الدوريات وإجراء عمل

0: عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم وأحد المتورطين الرئيسيين في القضية، وأوقفت قوى الأمن والدي الطفلة بجرم الادعاء الكاذب وتشتيت جهود الأجهزة الأمنية بهدف تحقيق مصالح مادية. هذه القضية إذن تركت كما كبيرا من التفاعل مشاهدينا في وسائل التواصل الاجتماعي. ماذا علقتم؟ حسن عم يقول والله لازم سجن العائلة مو أقل من سنة مع غرامة مالية مو أقل من 20,000 دولار لأهل الطفل لحتى يصيروا عبرة. جواد عم يقول كل الاحترام لأهل قبطان الجبل، كون الفزعة نابعة من نخوة والغيرة وهي موجودة عند الجميع، ولكن هذان الوالدان وصمة عار. منال عم بتقول أيضا على فيسبوك الله لا يوفقهم، عملوا فتنة ولولا الأمن العام الله يعطيهم العافية ما كان أسرع من الكل بضبط الأمور، كان صار دم وفوضى إلها أول ما لها آخر. نضال كان ممكن يسووا مذبحة بين الناس مشان شوية مصاري، هدول ما بيكفيهم توقيف، لازم يتاخد بحقهم أحكام قاسية للعبرة. يبدو أن هناك موضة جديدة في المنطقة الشرقية من سوريا استحقت أن تتصدر قوائم الترند السوري اليوم، وهي الحج سيرا على الأقدام. خلال الساعات الماضية مشاهدينا انتشر العديد من المقاطع المصورة والصور، جزء منها كان ساخر لعديد من الأشخاص قالوا إنهم ذاهبون إلى الحج سيرا على الأقدام، وانطلق معظمه من المناطق الشرقية من سوريا. إذ وثق نشيطون في وسائل التواصل انطلاق شخصين من محافظة دير الزور واثنين آخرين من الحسكة، لكن هذه القضية لم تتوقف عند الانطلاق وحسب، إنما تحولت إلى ترند واسع في كل من فيسبوك إنستغرام بين السوريين، إذ علق ناشطون على القضية وذلك في نطاق واسع. أحدث المقاطع المصورة التي رصدها رواد وسائل التواصل كان مقطع ساخر لشاب انطلق من مدينة رأس العين في الحسكة وفق ما جاء في وصف الفيديو، وقال إنه ذهب إلى الحج، لكن هذا الشاب أوضح سبب اختياره هذا الطريق. دعونا نتابع ماذا قال.
1: يا عمر ها وين رايح؟
2: والله الحج إن شاء الله.
1: إيش موديك على الحج ماشي؟
2: والله يا أخوك جار ما جاي عليه ملت الجامعة قال له كل أنا راح حجت إلا أنت ظليت ما رحت.
1: يعني خلاص ما عاد يلزمنا مصاري ما عاد يلزمنا واسطات نهائية.
2: خلاص أخوي أنا زلمة ما راح حج بدال جارنا.
1: أيوة.
2: وإن شاء الله أمره مقبول.
1: ماشي على أقدام.
2: إيه والله ماشي على.
1: والله ما أعرف عليه شيء يا أخي، والله الله ما وصبت أرك.
2: يا أخي اليوم عشت راح أحط 500 دولار بلا مؤاخذة.
1: إيه.
2: ولادي أولى بيا 500 دولار.
1: وبش متى على الطريق وش سابق شيء.
2: سلامتنا من الطرق الساتين أمشي مترين. إيه. أسأل مقطع عن شهر وكل دين صور معاي.
1: وتمشي معك سيارة للسعودية.
2: والله
1: والله. حسب حساب المية وأنت حسب حساب.
2: لا حد عليك حاجة تجي مية يعني ما جاي معي غير قطع. تقولي هالجير يجيبوا لي السلس وكبس.
1: يلا ميسرة ميسرة معلم.
2: أهم شيء أهم شيء تنشر الفيديو هذا.
1: أهم شيء.
2: إيه.
1: خلاص.
2: وصيهم إنه كل شيء واحد يتلقاني يحترمني.
1: خلاص من هالشوارع.
2: إيه ويدير باله علي ويعطيني السلس.
0: هذه المقاطع المتكررة التي انتشرت سريعا في وسائل التواصل تركت ردود فعل واسعة، وانجرف ناشطون لنشر مقاطع مشابهة كان معظمها ساخر من الحالة، منها هذا المقطع القصير الذي قال فيها صاحبة ما حدا أحسن من حدا.
3: أنا إن شاء الله راي على مكة مشي أمن الطرق والأمن العام يلحقني على معبر مكة. السلام عليكم.
0: في مقطع مصور يبدو أنه صور خارج سوريا سخر شاب من هذه الظاهرة المنتشرة.
4: أبو صالح أبو صالح.
5: وعليكم السلام شيخنا. وين الوجهة؟
6: إني ذاهب إلى مكة المكرمة سيري على الأقدام.
4: ادعينا ادعينا شيخ ادعينا.
6: إني أدعوكم في أمان الله.
4: ميسرة ميسرة دربك خضرة خوي روح. قول يا رب يسر.
0: لكن هل تذكرون مشاهدينا أول شخص انطلق سيرا على الأقدام من دير الزور وصل اليوم إلى ريف درعا؟ لكن التجمع الذي حصل حوله عند وصوله إلى درعا لقي انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن أحد الحضور حاول تقبيل يده. دعونا نشاهد. بالنسبة لصاحب المقطع المصور الذي استعرضناه قبل قليل، كان مراقبو القضية ينتظرون أن يصل الشاب إلى الحدود الأردنية لمعرفة ماذا سيحدث حقا، لكن خلال الساعات الماضية نشر الشاب نفسه مقطع مصور يناشد فيه الرئيس أحمد الشرع لمساعدته في تسهيل عبوره إلى الأردن.
7: يا أيها الرئيس العظيم، أنت الذي فتح الله على يدك بلاد الشام، أناشدك بالله وأقول من بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أنت الذي ناصرت الله فنصرك، وأنت الذي رفعت شأن السنة رفع الله شأنك، وأنت الذي دحرت أعداء الله فدحر الله عدوك. يا سيادة الرئيس أحمد الشرع، أنا عبد الله حمود النايف، أمرت من رسول الله بالمشي إلى بيت الله الحج إن شاء الله لأداء مناسك الحج إن شاء الله، وهذا أنا واقفا على الحدود السورية. أترجى منك يا أيها الرئيس العظيم أن تسهل لي أموري من عند الحدود السورية باتجاه المملكة الهاشمية وباتجاه المملكة السعودية إن شاء الله.
0: لكن يبدو أن الأمور لم تسر كما هو مخطط له، إذ انتشر تسجيل صوتي للشخص نفسه يقول إنه منع من عبور الحدود الأردنية، وطلبت منه السلطات استخراج تأشيرة حتى يتم السماح له بالعبور.
8: ثاني لحد الساعة 9 نقصت خدم من الجواز، يقولوا لي بدك تأشيرة الساعة توم، يقول بدك تأشيرة ارد، وهم كانوا ماشيين الوقت كله الطريق هذا. بالنسبة لي من منطقة السخنة لحد ما وصلت الشام ورجعت كملت من الشام إلى للحدود السورية، مرافقيني وكل الطريق هم يقولوا بس امش أنت مورد خالص. بالنسبة للحدود السورية والحدود الأردنية هذا صار معاي وهذا جاء وما فيني على الأمر هذا.
0: العشرات من التعليقات الساخرة وأخرى متضامنة تراكمت حول هذه المقاطع، دعونا نشاهد بعضها. بسام يقول أنت نويت تمشي وتتعب وتجاهد بنفسك وهذا شيء عظيم، والله كتب لك الأجر على نيتك حتى لو ما كمل الطريق، بس العبور مشيا على الأقدام بين دول ممنوع قانونا بكل دول العالم وخاصة بين سوريا والأردن. موسى محمد الشامي عم يكتب وبيقول على فيسبوك، صار المشي إلى الحج على الأقدام موضة وترندات، اليوم كمان غادر 3 أشخاص سيراً على الأقدام، هل صار تعريض النفس للخطر والتهلكة شجاعة؟ ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مشاهدين، قبل يومين ألقت قوى الأمن على منتحل صفة مسؤول في الداخلية احتال على رغبي بالانتساب إلى الوزارة، في حين تداول ناشطون العديد من التسجيلات المصورة التي تعود للمنتحل نفسه خلال احتياله على بعض الأشخاص بمبالغ مادية. دعونا نشاهد كامل القصة في هذه المادة التي أعدها الزملاء في قسم اليوم.
9: الشيخ بتبعت له عشان كاش $50 لحتى ننزل اسمك على الحاسب الرئيسي ونحطك بشي دائرة مدنية بأقرب محافظة لك.

حساب وزارة الداخلية السورية شو اسمه مؤسسات مدنية. يعني انت بدك تترك راتبك $300 تمام، دوامك اسبوع باسبوع، المتزوجين لهم مكافآت دائمة شهرية، بالإضافة انه بيجوز يعطوك كمان مساعدة مثل كرتونة مساعدات كل شهر. المهم اخي الشيخ هيك الشرطه كل العالم الاعداد كبيره، الشيخ بدك تبعت له عشان كاش $50 لحتى ننزل اسمك على الحاسب الرئيسي ونحطك بشي دائره مدنيه باقرب محافظه لك. وين حابب انت؟ اذا كنت جاهز بكره الصبح تبعت لي اسمك الثلاثي تمام، واي محافظه حابب تنتسب لحرس منشآت مدنيه، يعني شكلك مدني يعني دورتك بسيطه شهر 15 يوم وضمن المحافظة اللي انت فيه بتعمل دورة كمان، بالإضافة حساب الشيخ شام كاش $50، غير هيك ما بحسن سجلك يا أخوي.

0: بدك العنب ولا تقاتل الناطور حبيبي؟ بكرة الصبح الساعة 8 تبعت لي انت اسمك الثلاثي وين حابب تطوع وحساب والمصاري رسم التسجيل مكتب وزارة الداخلية حبيبي قسم الانتساب ما نعمل تسلم.
1: وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

تذكرة السفر إلى سوريا بالنسبة للسوري بألمانيا مو ممكن تكون زيارة لأهله فقط، لأنه قانونياً ممكن تكون أكثر بكثير من مجرد رحلة. كيف؟ بالفترة الأخيرة الحديث كتر عن فقدان سوريين مقيمين بألمانيا إقاماتهم بسبب زيارتهم إلى سوريا، وناس عم بتقول لا، النزلة على سوريا ما فيها أي شيء مما يتم الحديث عنه. وبين هاد وهاد ورأي ورأي وقول وقول، آلاف السوريين صار بدهم يعرفوا الحقيقة قبل ما ياخدوا هالخطوة. موقف رسمي من الحكومة الألمانية يوضح الزيارات القصيرة إلى سوريا، حيث أكد أن الشخص الحاصل على الحماية بألمانيا ما عنده ضمانة أنه زيارته لبلده الأصلي ما تأثر على وضعه القانوني. وبمجرد ما تعرف السلطات الألمانية أنه الشخص حاصل على الحماية رجع لسوريا، ممكن أن تبدأ إجراءات لمراجعة وضع الحماية الخاص فيه. والأمر اللي كتير ناس ما بتنتبه له أو بتتجاهله أو بتلوم الخارجية السورية على عدم تدخلها في هذا الموضوع، من إلكم أنه السفارة السورية في ألمانيا ما فيها تعطي أي شخص ضمانة تحمي إقامة اللاجئ بألمانيا من تبعات الزيارة لبلده. ليه؟ لأنه القرار بالنهاية مو قرار سوري ولا دبلوماسي، وإنما يخضع للقانون الألماني والسلطات الألمانية المختصة. وبنفس الوقت ما فينا نحط كل السوريين بألمانيا بسلة واحدة، لأنه الموضوع بيختلف حسب نوع الإقامة والوضع القانوني لكل شخص. واليوم رح نفتح هالملف بعيدا عن الإشاعات والمبالغات، ونشرح الموقف الألماني الرسمي لتوصل للمعلومة اللي لازم يعرفها كل سوري بألمانيا عم بيفكر ينزل زيارة لسوريا ويشوف أهله. مرحبا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من المهجر. سوريون في ألمانيا رغبون في زيارة سوريا، لكنهم يخافون من فقدان الإقامة بألمانيا.

0: ينضم إلي الأستاذ فادي مصلي، مستشار في قضايا الهجرة واللجوء معي من ألمانيا. مرحبا بك أستاذ فادي. بداية، هل زيارة السوري المقيم في ألمانيا إلى سوريا تؤثر فعلا على إقامته ووضع الحماية له؟
1: تحياتي لك ولقناتكم وبرنامجكم، وشكرا جدا لتسليط الضوء على هذا الأمر المهم لوضع الناس في الحقيقة كاملة. طبعا نحن مثل ما بنعرف كثير من السوريين قبل سقوط نظام البائع سافروا لألمانيا وحصلوا على إقامات اللجوء. طبعا نحن عندنا اللجوء سواء الحماية الثانوية أو اللجوء الكامل، طبعا بيعتمد على كل شخص وسرديته وقصته والأطراف اللي وقصته بيعتمد عليها ولحتى يمنح اللجوء. طبعا بموجب شروط هذا الحماية أو اللجوء أنه هو ما يزور لا سفارات بلده، طبعا للتوضيح فقط لاستخراج جواز سفر سوري تمام، ولا زيارة بلد الأم يلي هلأ عم يحصل نحن مع كثير من السوريين بعد سقوط النظام.
0: طيب، هل الزيارة تؤثر على من يحملون الحماية فقط أم أيضا من يملكون إقامة؟
1: طبعا شكرا على هذا السؤال المهم، لأنه نحن أول شيء لازم نميز هناك كثير من الإقامات أو أنواع من الإقامات الموجودة في ألمانيا. بعض الإقامات لا يؤثر طبعا، وطبعا نحن مشان ما نحرف عن مسار الحلقة، في إقامات كثر وأنواع كثر بيحصل عليها كل إقامة إلى شروطها وإلى أمورها، ولكن الذي يؤثر بالدرجة الأولى هو على إقامات اللجوء، من حصل على الحماية الثانوية أو اللجوء الكامل. طبعا عند زيارة بلد الأم
0: نعم،
1: وعلم إدارة اللجوء بهذا الأمر تقوم بمراجعة ملفه.
0: طيب، بالنسبة لأنواع الإقامات اللي تحدث عنها أستاذ فادي، وكل إقامة إلى شروطها وسحب هي الإقامة في حال الزيارة، ممكن توضح لنا بشكل سريع أنواع الإقامات وشو الإقامات اللي ممكن يتضرر الشخص في حال زار سوريا؟
1: طبعا مثل ما قلت لك نحن عندنا ثلاث انواع من الاقامات الاساسيه اللي هي الاقامات اللجوء اللي منها الحمايه الثانويه، في عندنا اللجوء الانساني، في عندنا اللجوء السياسي.
0: نعم.
1: كل هذه الاقامات تؤثر اذا زار بلد الام، لكن في عندنا انواع اقامات اخرى مثلا مثل اقامه لم الشمل. طبعا في اشخاص بتحصل على اقامات طبعا بتكون اقامه طالب، اقامه عمل. هذول الاقامات ما بيأثروا على موضوع زياره البلد الام، لكن اقامات الحمايه بالدرجه الاولى واللي هي تنقسم طبعا مثل ما قلت لك، في لجوء سياسي، في لجوء انساني، طبعا في اقامات تسمى منع ترحيل، هي تمنح كمان ايضا مؤقتا بحالتين، اما بحاله المرض او بحاله يعني من هناك اشخاص لم يستطيعوا الاثبات لاداره اللجوء انهم هم ملاحقين سياسيا في بلد، ولكن لاسباب لنقل مثلا مرضيه لديه مرض مزمن ويحتاج الى علاج متداول، فينظر هون اداره اللجوء قد تمنحه الى اقامه تسمى منع ترحيل. او احيانا كما كان في سوريا بالاونه الاخيره قبل سقوط النظام، كانت تعتبر الدول الاوروبيه ومنها المانيا ان سوريا مناطق حرب، وبالتالي منح بعض السوريين شيء اسمه منع ترحيل يتم تجديدها احيانا كل سنه او كل سنتين، وعند التجديد يفحص الوضع الذي منح فيه الشخص ما ان كان الوضع ما زال قائما ام لا. اما الاقامات الاخرى كما ذكرت، في اقامه لم الشمل مثلا ما زالت مسموح فيها في زياره سوريا. نحن نتكلم هنا طبعا قانونيا، لانه خلينا نميز ما بين القانوني والسياسي، وإذا سمحت لي بوحدة ممكن أوضح سريعا الفرق.
0: رجاء وضح هي النقطة، يعني كنت جايك بالسؤال أنه بين القانوني والسياسي، فإذا ممكن توضح لنا هي النقطة في غاية الأهمية.
1: طبعا طبعا شكرا كثير لك. أولا نحن اللي بدنا نوضحه، وهذا اللي هو يجهله الكثير من أهلنا السوريين أو اللاجئين بشكل عام في ألمانيا. اليوم نحن بنعرف في عنا وضع سياسي حساس في ألمانيا، واللي هو صعود اليمين المتطرف في ألمانيا حزب البديل، وبالتالي جعل من الحكومة الألمانية، ونحن بنعرف على ألمانيا مقبلة على انتخابات، التخبط في هذا الموضوع. لذلك اليوم ما يحدث في ألمانيا هو أقرب إلى سياسيا بعيدا عن القانون، لأن اليوم الشخص أو التعليمات خلينا نسميها التوجيهات حسب رأيي الشخصي الموجهة إلى إدارة المطارات مثلا أو في كل مطارات ألمانيا، عندما ينزل الشخص لا يستطيع الشرطي الواقف في المطار أن يميز هذه الإقامة، هل هي تسمح له بالسفر أم لا تسمح بالسفر. ولكن أي إقامة مكتوب على الجنسية عليها سوري طبعا، فتؤخذ صورة عن هذه الإقامة وتم مراسلة إدارة الهجرة، وبالتالي إدارة الهجرة هي من تقوم بمراسلة هؤلاء الأشخاص. طبعا ومن خلال عملنا اليومي نحن تفاجأنا بكثير من الأشخاص حتى بإصدار جوازات السفر، وهنا الموضوع السياسي اللي بدي أوضحه اللي عم بيصير بالناس. لنعطي أمثلة على أرض الواقع، مثلا الغالبية اليوم قد تقدموا لدوائر التجنيس للحصول على الجنسية الألمانية، وهناك تعليمات بدأت من هذه السنة بالطلب من كل السوريين بدون استثناء، حتى الطفل المولود في ألمانيا، علما أنه حسب الباراجراف 33 بيقول لك الطفل المولود بألمانيا ما بيحتاج أنه هو يجيب جواز سفر سوري، ولكن التعليمات من وزارة الداخلية أتت بإلزام كل سوري بإحضار جواز سفر جديد، يعني غير في صلاحية، وبالتالي لحتى يقدر يقدمه لدوائر التجنيس. تتفاجأ بعض الأشخاص أنه هذا بطلب رسمي من الدولة الألمانية، انه بعد احضار هذا الجواز ودخول القنصليات بناء على طلب دوائر الحكومه، ياتي لهذا الشخص، وعندي الكثير من الحالات بهذه الطريقه، بريد من اداره اللجوء بفحص اقامته وسحبها لانه اصدر جواز سفر. فهناك نرى تخبط سياسي كبير بعيدا عن القانون، علما قانونيا هو ما تطلبه احيانا اداره التجنيس ليس بالقانون هو مطلوب بشكل خاص، الا اذا كان الشخص غير مثبتة جنسيته. إذا كان الشخص لديهم مسجل أنه سوري ولكن لم يقدم أي إثبات سوري، وبالتالي الوثيقة العالمية المعترف فيها هي شهادة جوازات السفر. ولكن أنا أحد الحالات التي تعاملت معها شخصيا، جاءني أحد الأشخاص وطلبت دائرة التجنيس جواز سفر صالح المادة، ومع ذلك راسلت الأوسلندر، تقدمت بطلب خطي للأوسلندر لدائرة الهجرة بألمانيا، وتقدمت أيضا بطلب خطي آخر لإدارة اللجوء بالسماح لهذا الشخص بالدخول إلى القنصلية والسفارة لاستخراج جواز السفر، ومع ذلك قامت دائرة موظفة التجنيس برفض طلبه، وقالت طالما أنا طلبت هذا الشيء، علما هي لم ترسلنا خطيا بهذا الموضوع، فإنه ملزم بإحضار ذلك، ومع أني أنا تصرفت وفق القوانين المعمول بها. وهذا يعطيك إشارة أن يتم التعامل اليوم مع الملف السوري تعامل سياسي وليس تعامل إنساني. وهنا بأقل من دقيقة أقول للأخوة السوريين، لتفادي هذه المشاكل يجب دائما توثيق ذلك بكتب رسمية من الدوائر، حتى عندما يتعرض لأي مساءلة عند استخراجه جواز السفر أن يكون حامي حاله بهذا الكتاب، لأنه عندما يبرزه للمحكمة أو للدائرة المطلوبة لن تستطيع بالآخير إن هي تتخذ إجراء، حتى لو كانت تتعامل معه سياسيا. بالنهاية المحاكم تخضع للقوانين ولا تخضع للسياسة.
0: نقطة في غاية الأهمية أستاذ فادي، شكرا لإيضاح هذه النقطة للكثير من السوريين في ألمانيا الذين بحسب علمي لا يعلمون هذه التفصيلة وكيف سيحمون أنفسهم في حال وقع هذا الأمر عليهم. لنعود بالحديث عن شخص حاصل على حماية مؤقتة، دعنا نقول ذهب إلى سوريا وعاد إلى ألمانيا، وعلمت السلطات الألمانية بأن هذا الشخص كان في زيارة إلى سوريا. ما هي الإجراءات التي ستبدأ بعد ذلك؟
1: طبعا أولا عندما تعلم إدارة الهجرة حتما هي تعلم عندما يصلها أحيانا أدلة قاطعة وثابتة بهذا الموضوع، كهذا الشخص عندما يمر في المطارات، يدخل في المطارات، يتم مساءلته بالمطار والنظر بجواز سفره. أحيانا بعض الدوائر الشرطية تقوم بتصوير الختم الذي موجود على الجواز وإيصاله إلى إدارة الهجرة، وهي بالتالي إدارة الهجرة تقوم بدورها بمراسلة إدارة الهجرة واللجوء في ألمانيا، وبالتالي يأتيه بريد خطي طبعا من إدارة اللجوء. نحن علمنا كما اطلعت يعني على كثير من الذين يأتون لهم، طبعا نطلع نقرا البريد تبعه، وطبعا بيقوم هون البنف نحن او بنسميه نحن اداره اللجوء بمواجهه هذا الشخص، انه انت بالتاريخ الفلاني تم اعلامنا انه انت سافرت برقم الجواز كذا تاريخه كذا ودخلت على المنطقه كذا وقعدت من كذا لكذا. طبعا لديهم كل هذه التفاصيل بتم اعلامه فيها، وبيقولوا له انت وفق الماده كذا انت خرقت هذا الموضوع، ونحن رح نمهلك طبعا ان بيمهلوه شهر ليعطي تبريراته. هنا انا اذا بتسمح لي كمان بدقيقه
0: تفضل.
1: لنوضح امر مهم جدا، ليس كل من سافر الى سوريا يعني بالتالي اوتوماتيك تنسحب حمايته. لنفرق ما بين الحمايه والاقامه، ساشرحها لاحقا. طبعا في ظروف استثنائية تسمح فيها إدارة اللجوء بزيارة بلد الأم كحالات الوفاة أو حالات المرض الشديد. أحيانا هناك بعض الحالات الاستثنائية، لكن ومع ذلك اليوم كما ذكرنا مسبقا أنه يتم التعامل مع ملف سياسي وليس إنساني. ولذلك في أحد المرات نصحت الأخوة بأن يتقدموا طلب قبل الزيارة إذا كان هناك حالة طارئة كوفاة أب هنا يتجاوز إدارة البنف ويسمح بذلك. ولكن المشكلة بالبيروقراطية، يعني عندما يتقدم طلب يحتاج أحيانا إلى شهر أو شهرين أو أكثر ما بيردوا بسرعة، لذلك يتخذ اللاجئ أحيانا في الظرف الصعب الطريق الأقصر، بيقول لك أنا بسافر برجع وبقوم بس يسألوني أنا بكون جيب أدلة. وكثير تواصلوا معنا سافروا وطلبنا منهم الأدلة وقلنا لهم شو يجيبوا معهم، وهون تمويه كمان الحمد لله، يعني في كثير حالات نحن استلمناها قدرنا نراسل البنف ونقنعهم واستمرت إقاماتهم. بنرجع نحن لهذا الموضوع، لما البنف بيبعث رسالة فهون عليه بقى صاحب العلاقة أن يبرر للبنف أو يرد له خطيا شو أسباب سفره؟ هل كانت هناك أسباب قاهرة؟ شو الأمر اللي خلاه يسافر لهنيك؟ شو الظروف اللي استدعته يسافر لهنيك؟ وهنا طبعا خلال مدة هاي الشهر بيرد على البنف سواء عن طريقه شخصيا أو عن طريق ناس مختصة بهذا الموضوع. وبعدين هون البنف بينظر بأسبابه. وكمان أنا بدي أعطي معلومة للناس، كل ما كان الرد مدعم بالوثائق والأدلة كلما كانت ضمانة استمرار إقامة الشخص أقوى بهذا الموضوع. طبعا كل الناس في إلى أسبابه، فالبنف هون أو إدارة اللجوء تنظر إلى الرد تبعه وتقرأ أسبابه، وإذا اقتنعت تقول له أوكي نحن اقتنعنا، فبيجي بوست أنه حتستمر إقامتك وفيك تتابع أمورك كما هي. في الحالة السلبية تقوم إدارة اللجوء بإعلامه بإصدار قرار طبعا له، فهذا القرار أنها قررت سحب إقامته ولم تقتنع بأسبابه. طبعا الآلية حتى لو جاءه قرار بيقدر بموجب هذا القرار كمان معه أسبوعين ليطعن بالمحكمة الإدارية ضد هذا القرار ويقدم أسبابه. وكمان إذا سمحت لي بدقيقة مهمة جدا
0: تفضل.
1: معلومة، أتمنى أنه كمان كل الناس تطعن بقراراته لأنه هذا يفتح المجال لهم أكثر، وخصوصي للأشخاص اللي عندها أسباب قاهرة كمثلا وفاة، عجز، مرض أحيانا. فإنه لأنه هذا الشيء قدام المحكمة الإدارية بضل عنده تشانس أكثر إنه يقنع، مو مثل البنف نوعا ما غالبية الأمور التي تحدث بإدارة اللجوء العادية التي هي بعض ملاكة لوزارة الداخلية تسيس بقرارات وزارة الداخلية، ولكن عندما تظهر الملف يذهب إلى محكمة أعلى نوعا ما ينظر للوضع قانونيا
0: نعم.
1: وليس سياسيا. والأهم من النقطة الثانية، وهي أنا كمان سمعتها بأحد تصريحات لأحد كبار موظفين وزارة الداخلية الألمانية على قناة ألمانية، وقال لهم بالحرف أن الآن نحن بغض النظر عن الوضع اليوم، طبعا نحن عندنا سياسة ضمن سياساتهم هو إرجاع السوريين، ولكن يبقى هذا الكلام كلام. قال نحن نعاني من الإجراءات الإدارية المعقدة، ليس الموضوع
0: صحيح.
1: بالأمر السهل أن يتم سحب إقامات هؤلاء الناس وإرجاعهم إلى بلدهم، وخصوصا إلى أن الشيء الأهم أن إلى الآن وزارة الخارجية الألمانية ما زالت تصنف سوريا غير آمنة، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه إعادة قسرية للسوريين إلى سوريا.
0: طيب، الشخص اللي تم إبلاغه مثل ما ذكرت أستاذ فادي أنه تم رفض الطلب بعد الكشف عن زيارته إلى سوريا، وقدم الطعن كما أنت نصحت أنه لازم يقدموا طعن بهذا القرار، الإجراءات بعده، هل يتم ترحيل هذا الشخص في حال كان القرار سلبيا؟ هل يعني ماذا سيحصل؟
1: كمان أنا بشكرك كثير على هذا السؤال المهم، لأنه أنت تطرقت أستاذ حسام لنقطة مهمة جدا، وهذا الذي لا يميزه الناس ما بين الترحيل وسحب الحماية. سحب الحماية لا يعني الترحيل، يعني هناك أشخاص يتم سحب حمايتهم ويقرر إدارة اللجوء سحب الحماية، ماذا يحدث لهذا الشخص؟ الترحيل أستاذ حسام هو قرار منفصل تماما يصدر من إدارة الهجرة، لأن الملف عندما ينتهي من إدارة اللجوء لنفترض جدلا كما تفضلت انتهى وتم قرار بسحب إقامته نهائيا، ماذا يحدث إلى هذا؟ يتم الآن إحالته إلى ما يسمى في ألمانيا الأوسلاندا بيهوردة، اللي هي إدارة الأجانب أو سلطات الأجانب، الهجرة يعني سلطة الهجرة. هون لا يعني أنه يرحل مباشرة، لا، لأنه قرار الترحيل أستاذ حسام يصدر قرار منفصل تماما، وبيكون ما عنده شيء، ما في شيء بإيده، وإلى الآن لا يوجد بحق، وأتكلم هنا فقط عن السوريين. وكمان في نقطة
0: نعم
1: أنا هون رح أنوهها، ليش الناس موضوع الحماية هي مفكرة أنه بس للسوريين؟ لا، لأنه هي إقامة نوع من أنواع الإقامات المنصوص عليها بالقوانين الألمانية، وليس الجالية السورية فقط من تملك الحماية، لذلك القانون يسري على الجميع أيا كانت جنسيته، ولكن اليوم الحديث يخص عن السوريين. إلى الآن لا يوجد ترحيل للسوري إلا كما متفق عليه، وهذا تم بالفعل طبعا كوني متابع عن قرب، بعض المجرمين، من هم المجرمين؟ وليس كل جرم يعد جرم، هذا أيضا كمان حديث يطول، وأنواع
0: نعم
1: الجرائم مختلفة، ولكن
0: صحيح
1: هناك بعض الجرائم انحبس فيها الشخص قضى محكوميته بسوريا، عفوا
0: بألمانيا
1: بألمانيا، بألمانيا وتم سحب إقامته، هذا تم الاتفاق مبدئيا مع الحكومة السورية، لأنه كمان يجب التنويه إلى أمر عام، لا تتم عمليات الترحيل إلا بالاتفاق مع البلد الأم، هناك اتفاقيات معينة،
0: صحيح
1: فإذا سوريا قالت لا، لا يتم ترحيل هذا الشخص، لا يستطيعون أن يرحلونه. فلذلك أستاذ حسام، إذا إجت هي الحالة تم سحب الإقامة، الشخص صفى بلا إقامة، ينظر الآن سلطات الهجرة تنظر إلى وضع هذا الشخص، شو عمل، قديش صار له، شو دارس، هل هو يعمل، مندمج، يدفع ضرائب. هنا بقى أنصح السوريين أن يتم الاستعاضة بإقامة الاندماج حسب وضعه، فنعم هناك فرص لهم بأن يحصلوا على إقامة بديلة يتم بموجبها البقاء بألمانيا، وهذا أيضا بعض الطروحات التي تسعى فيها ألمانيا من كثرة مشاكل الكثير من اللاجئين، تقول أنا اليوم بدي الشخص الموجود المندمج
0: نعم أستاذ هادي
1: المنخرط بالمجتمع المفيد للمجتمع الألماني، طبعا هي أحد السياسات اللي عم تسعى فيها
0: أستاذ
1: الحكومة، لذلك هناك نعم عفوا
0: أستاذ ثادي، يعني في سؤالي الأخير، يعني شكرا لك، يعني أعطيت معلومات في غاية الأهمية وفي تفاصيل كثيرة، وملف السوريين في ألمانيا ملف كبير وبه الكثير
1: صحيح
0: من التشعبات، ولكن هناك سؤال سمعته من الكثير من السوريين في ألمانيا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي باللوم على الخارجية السورية. هناك من يقول بأن على السفارة السورية في ألمانيا تدخل لطلب عدم سحب الحماية من السوري في ألمانيا الذي زار ألمانيا، على الرغم من أن هذا بحسب المعلومات القانونية شأن ألماني خاص بالقوانين الألمانية وليس سياسي أو دبلوماسي لكي تتدخل به السفارة السورية في ألمانيا. ماذا تقول لهؤلاء قانونيا؟ ولكن في دقيقة واحدة، وقت انتهى.
1: تماما، أول شيء ليست من صلاحيات السفارة والتدخل بهذا الموضوع، ولكن للأسف بعض من هم ناشطين دائما على الفيسبوك دائما يطلقون الإشاعات وهناك أخبار جيدة وكأنه هو يحصل على معلوماته من السفارة، لذلك أنا ولتأكيد لمعلوماتي حتى أواجه هذا الكم الهائل من الشائعات قمت بمراسلة السفارة بشكل رسمي وردت مشكورة بهذا الموضوع وأوضحت هذه النقطة، لذلك أنا أحيانا الناس جماعتنا عاطفية دائما هناك لقاءات قاموا بها القنصل الموجود بألمانيا والسفير وطرحوا بعض المواضيع الداخلية الألمانية التي تخضع وفق القوانين الألمانية والتي لا تملك صلاحية السفارة السورية، ومنها سحب الإقامات، زيارة البلد، سحب الأطفال، هناك أيضا سمعت بهذا المطلوب يطلبون، هذا لا يتم إلا وفق قوانين ألمانيا الداخلية، لا تستطيع السفارة أن تتدخل بهذا الموضوع، وعندما استخدم بعض السوريين المتواجدين بالأحزاب عن طريق بعض الأحزاب الألمانية طرحوا هذا السؤال بالبرلمان، تم الرد القاطع أن هذا الموضوع لا يتم ولا يمكن السماح للسوريين، لماذا باختصار ان المشكله ان السوريين، بعض السوريين يتصرفون بالمانيا وكانهم هم الاشخاص الوحيدين من يملكون الاقامات. قانون الحمايه او قانون اللجوء
0: نعم
1: هو
0: أستاذ فادي،
1: خاص بكل شيء مهاجر، فلذلك انت اليوم لا تستطيع باختصار ان تمنح اذن لفئه او مكون او شخص معين او جنسيه معينه بزياره البلد ولا تسمح للاخر. هذا خرق قانوني، قانون الحمايه يعمل كل، هناك سودانيين، هناك عراقيين، هناك جنسيات اخرى تملك اقامات، فمن هم السوريين حتى يسمحوا لهم ولا يسمحوا
0: صحيح
1: للاخرين؟ هذا
0: قانون
1: لا
0: يشمل الجميع. شكرا وتفضل
1: استاذ حسام. بثانيه بس
0: تفضل.
1: فقط، بثانيه، في حال ارادت الدوله التعاون، الدوله الالمانيه التعاون بهذا الموضوع، تسمح لإدارة، لأن هناك أيضا يستطيع تقديم طلب من يريد زيارة
0: نعم
1: بلد الأم، فتعطي توجيهات بالسماح لهم لمرة واحدة.
0: نعم شكرا لك الأستاذ فادي مصلي مستشار في قضايا الهجرة واللجوء على هذه المعلومات الغنية في الحقيقة، كنت معي من ألمانيا. ربا حموي فتاة سورية من حلب درست في اسطنبول الهندسة وحولت شغفها إلى مشروع ناجح في تزيين الحفلات، وبفضل إبداعها استطاعت أن تحقق شهرة واسعة بين العرب والأتراك، وتفكر الآن بنقل تجربتها إلى حلب لنتعرف إلى مشروع ربا.
2: أكثر شيء ممتع نقطتين، لما بيثبتوا العرسان الديل معنا انه اوكي اتفقنا ويلا نبلش خلاص اتفقنا، بتكون هي صراحه بتعفي لما نقول انه يعني عملت البيعه. انا اسمي ربا حموي، بشتغل ايفنت بلانر، انا خريجه هندسه بيئيه انفايرمنتال انجينيرينج، تخرجت من 4 سنين وبلشت بهذا المشروع بسنه التخرج لما اكتشفت انه انا بدي اكمل بشيء ثاني خارج الهندسه. كانت سنه كورونا، كانت صعبه صراحه لانه انت عم تبدي بشيء كان هو بوقتها ممنوع، محظور اصلا بالبلد، بس انه ستيل قلنا بسم الله وبلشنا. هلا اول شيء هو مو بلش بربا، هو بلش ربا وديما ودينا، هن بنات خالي وشركاتي كانوا، هن تزوجوا وحده من سنه وحده من سنتين فانفصلوا. فالمشروع أبداً مو بداية بربا، كانوا نحن الثلاثة مع بعض. الصعوبة كانت تبدأ أولاً بأنه كورونا، لأنه سنة كاملة، يعني سنة اللي فتحنا المشروع هي سنة كورونا، فصبر أنه لا نستمر ولا ما نستمر وما عم بيجي شغل ويا ترى هل هو مشروع ناجح أو لا، كان صعب. ثاني شيء كان هو تأمين السبلايرز، من وين بينشر الورد، من وين حنفصل الخشب، من وين حنفصل الحديد، يا ترى هذا منين بينجاب، يا ترى هذا من وين بينشر. هاي كانت صراحة يعني السبلايرز هني كان أصعب شيء بالبداية، بعد فقرت إنه يلا مشي الشغل أوكي يلا صار في عنا زباين وهاي القصص، كان السبلايرز هون بتركيا يعني صعبة جدا صراحة، بس الحمد لله هلا يعني تخطينا هاي المرحلة الحمد لله رب العالمين. أكتر شيء ممتع نقطتين، لما بيثبتوا العرسان الديل معنا انه اوكي اتفقنا ويلا نبلش خلص اتفقنا، بتكون هاي صراحه بتعفي لما نقول انه يعني عملت البيعه زبطت اتفقنا، هاي بتكون كثير حلوه بالنسبه لي. وثاني شيء لما نخلص الشغل وبوقف هيك بعيد انه اتس دان خلص هذا الجاهز الشغل حنسلمه للعرسان، لانه بيكون صراحه بيكون كميه الركض والتعب، يعني انت عندك مثل بس المباشر للعرس، معك وقت من هالساعه لهالساعه بدك تقلبي مكان هو عباره عن فراغ لانه يصير قاعه اعراس. صراحه بيصير ركض مرعب، يعني بتعرفي لما بكون في ديفيليه او عرض ازياء او كيف هيك بتراكضوا نفس الشيء تماما، فلما هيك بتصير الساعه 5:30 6 وحنسلم القاعه، هاي بتكون اللحظه بالنسبه لي على قد ما توتر توتر، على قد ما لما بوقف هيك من بعيد تشوف الشكل انه الحمد لله رب العالمين خلصت. هلا المشاريع لقدام بالنسبه لتركيا، نحن من فتره شهر تقريبا نحن كنا بنخدم تقريبا على مدى 5 سنين للجانب العربي فقط، العربي والاجنبي يعني بتركيا، لكن حاليا اتجهنا تجاه الاتراك، هاي حديثا من شهر بداناها، حسوا نشتغل كمان مع الاتراك لانه هو خط اخر صراحه ما بيشبه العرب. اما للمستقبل صراحه انا من حلب، فعم نفكر جدا جدا انه خلال السنه القادمه بس شوي استقر الاوضاع هناك اكثر انه يكون في لنا مشروع بحلب. يعني مثل ما بيقولوا الفرح بيتبقى لنا، فنروح نشارك بلمسات الفرح بسوريا كمان. يعني حابه جدا انه يصير لنا مكتب او فرع تاني هناك ان شاء الله بالمستقبل.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرعي يختتم زيارة إلى الرياض بحث فيها مع ولي العهد السعودي إعادة الإعمار والاستثمارات. الأمن الداخلي في ريف دمشق يقبض على قيادي في داعش متورط بتفجير مسجد في حمص. الشركة السورية للمشتقات النفطية تعلن التحقيق في غش مادة البنزين في بعض المحطات بعد عدة شكايات. جماعة الحوثي تستهدف مطار عدن الدولي بصاروخين، والقوات الحكومية تسيطر على أعلى قمة بجبل حبشي في تعز. في التفاصيل، اختتم رئيس أحمد الشرع زيارته القصيرة إلى الرياض، والتي التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. بحسب رئاسة الجمهورية، ركزت المباحثات على حشد وجذب الاستثمارات النوعية إلى سوريا والمراحل المقبلة متعلقة بملف إعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية والمنشآت الحيوية المتضررة وتفعيل دور قطاع الأعمال السوري والسعودي للاستثمار في قطاعات الطاقة والبناء والصناعة والزراعة والتجارة. هذا وجه الرئيس الشرع دعوة لولي العهد السعودي لزيارة سوريا لتتويج التقارب الدبلوماسي وتأسيس مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

0: ارحب بضيفي الدكتور محمد بكر الكاتب في الشان السياسي معي من برلين. اهلا ومرحبا بكم دكتور محمد. كيف تقرؤون دكتور محمد زياره الرئيس الشرع الى العاصمه السعوديه الرياض ولقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم؟ ما دلالة هذه الزياره في هذا التوقيت؟
1: صباح الخير لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا.
0: اهلا بك.
1: يعني اعتقد ان اليوم هذه الزياره هي الزياره الرابعه للرئيس الشرع الى المملكه العربيه السعوديه. تأتي هذه الزيارة في اعتقادي في إطار عناوين اقتصادية بحتة، من خلال ربما التأكيد على المواقف السورية، مواقف الدولة السورية من تجاه ما تتعرض له السعودية، والتأكيد دائما على أن سوريا هي مع أمن واستقرار المملكة. يريد اليوم الجانب السوري ممثلا بالرئيس الشرع تسجيل مواقف سياسية بالنهاية لأن تخرج في النهاية لحصد مكتسبات وخطاف اقتصادي بامتياز. أنت تعرف اليوم الدولة السورية هي تعاني الكثير فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وكان للسعودية دور كبير منذ التحرير، كيف رأينا الوفود الدبلوماسية والوفود التجارية السعودية كيف حطت في العاصمة دمشق، وتفعيل عديد من العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وتحديدا فيما عرف بالمنتدى الاستثماري السعودي السوري. قطاعات عديدة وقعت فيها اتفاقيات وشاركت فيها المملكة العربية السعودية بشكل واضح وحضور كبير للسعودية في الداخل السوري، لكن أعتقد أن هذه الزيارة هي في إطار تكريس ما أعلنت عنه مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية بأنه وضعت خطط استراتيجية. هذا يعني بالمنطق الاقتصادي اليوم الدولة السورية تريد أن تحضر السعودية في الداخل السوري من أجل الانتقال بالاقتصاد السوري إلى مرحلة عنوانها البدء بدوران عجلة الإنتاج، وانعكاس ذلك على دخل المواطن السوري تحديدا. وهذا ما يعني قالت عنه رئاسة الجمهورية بأنه طلب من الجانب السعودي يعني أن يكون حاضرا فيما يتعلق بالاستثمارات السعودية. أضف إلى ذلك أنت تدرك أيضا هناك يعني خرجت مضاربة

0: المواطنين فيما يتعلق بأسعار المحروقات. لم يكن التعامل الحكومي مع هذه الأزمة وفق المأمول شعبيا، وذلك لمحدودية الخيارات بالنسبة لي
1: طيب دكتور
0: الدولة
1: محمد.
0: السورية.
1: نعم هذا نعم. بما يتعلق بالشق الاقتصادي عموما، لكن بالحديث اليوم عن الشق السياسي، اللقاء تناول يعني بحث المستجدات في المنطقة عموما، لكن اليوم دكتور محمد ما الذي يجعل التنسيق بين دمشق والرياض اليوم مهما في هذه المرحلة بالتحديد في ظل هذه التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة؟
0: كان هناك زيارة سابقة للسيد أسعد شيباني وزير الخارجية إلى باكستان، وجرى الحديث وقيل يعني بعض المحللين أن ربما تكون سوريا جزء من تحالف مكة، لكن أنا أعتقد أن هذا الموضوع ليس هو في الإطار الزمني المناسب. أنت تدرك جيدا أن اليوم الرئيس الشرع تحديدا يعني رد في سابقة على أنه ربما طلب الرئيس الأمريكي من الرئيس الشرع التدخل فيما يتعلق في لبنان في حزب الله، نفى الرئيس الشرع هذا التصريحات جملة وتفصيلا. أيضا أنا أعتقد أن اليوم يعني التأكيد السوري على أن ربما أن يكون هناك تكون سوريا جزء من تحالف مكة، أنا أعتقد ليس هو في إطار الوضع الزمني المناسب، لأن سوريا اليوم لا تستطيع أصلا الدخول في مثل هكذا تحالفات على مستوى المشاركة العسكرية أو المشاركة الفاعلة. هي تريد في المقام الأول كما تقول دائما الرئاسة السورية في إطار بناء الدولة، في إطار التنمية الاقتصادية، هذا الهاجس الأول والأخير بالنسبة للرئيس الشرع تحديدا. تأكيد المواقف السياسية، إعادة الحضور على المستوى السياسي بأن سوريا تدعم المملكة العربية السعودية، تدعم أمنها، تدعم استقرارها، هذا أكيد كان حاضرا في المباحثات بين الرئيس الشرع وولي العهد السعودي، لكن في إطار فقط رسم الموقف السياسي وليس الدخول طيب. فيه ميدانيا. وأنت تدرك أيضا عندما يعني وقع تحالف مكة لم تشارك تركيا أو تشارك باكستان مباشرة، واليوم مثلا السعودية تقصف في اليمن، لديها تحديات أمنية كبيرة، طيب ولم تشارك هذه الدول في الدخول المباشر. أنا لا أعتقد اليوم السعودية تريد من الدولة السورية في مثل هكذا توجيهات أو كذا إطارات، لكن موقع السوري الجيوسياسي المهم لسوريا في المنطقة الملتهبة أصلا، هو من الضروري أن تقوم الدولة السورية ب يعني
1: طيب اليوم في ظل دكتور محمد في ظل تعدد الملفات الأمنية والسياسية عموما في المنطقة بحسب ما أشرت اليوم، ما هي المساحة التي يمكن أن يتوسع فيها هذا التنسيق بين دمشق والرياض؟
0: أنا أعتقد اليوم هذا التنسيق، زيارة الرئيس الشرع أخذت طابعا اقتصاديا بحتا بامتياز، لأن اليوم هناك مرحلة حساسة، مرحلة مفصلية، الحكومة السورية بما تمتلكه من مقدرات من محدودية للخيارات لا تستطيع أن تتعامل منفردة أو في إطار التعامل وفق أو أن تحد من هذه التحديات، بل على العكس نرى اليوم المواطن السوري يعني يعاني أكثر، يعني تريد اليوم الدولة السورية حلولا ناجعة في إطار هذه النقطة تحديدا. وأنت رأيت ما رشح عن هذه اللقاءات بأنها كانت تركز على موضوع إعادة الإعمار، تركز على البنية التحتية، تركز على جذب الاستثمار. لماذا في هذا الوقت تحديدا؟ لأنه مضت سنتين لم تكن هناك خطط اقتصادية واضحة للحكومة السورية، حاولت التعامل مع التحديات لكنها لم تستطع، إذا وأنا أعتقد أنها لن تستطيع أن تجد أكثر من السعودية كدولة منتجة للنفط، منتجة للديزل، منتجة للمنتجات المكررة النفطية ورائدة في هذا المجال، أن تكون حاضرة ويعني تكمل طريق حضورها في الداخل السوري. وأنت تعرف أن هناك اتفاقيات كبيرة بين الشركة السورية للبترول وشركات سعودية رائدة في هذا المجال، أضف إلى ذلك مشروع

0: هذا الشارع
1: صحيح.
0: بطبيعة الحال بدعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى زيارة دمشق، لكن اليوم دكتور محمد كيف يمكن أن ينعكس هذا التقارب اليوم مع الرياض على موقع سوريا، دعنا نقول في المعادلة الإقليمية اليوم، يعني خلال هذه المرحلة الحالية؟
1: منذ التحرير يعني حسمت الدولة السورية والحكومة السورية ممثلة بالرئيس الشرعي خياراتها في إطار حجز مقعدها في المنظومة الإقليمية وحتى في المنظومة الدولية، وهي تمضي باتجاه يعني تفعيل المسارات السياسية التي تهيئ لعلاقات سياسية مع الجميع، حتى زيارة الرئيس الشرعي روسيا أيضا تصب في هذا الإطار. المملكة العربية السعودية لها جانب أو تحظى بجانب كبير فيما يتعلق بسوريا، والعلاقة التي تربط الرئيس الشرع شخصيا بالمملكة العربية السعودية حيث كانت يعني مكان مولده، وتربطه فيها ليس فقط علاقات سياسية وإنما ذكريات، الرجل ولد هناك ترعرع هناك، وبالتالي تكتسب أهمية خاصة المملكة العربية السعودية بالنسبة لشخص الرئيس الشرع. أضف إلى ذلك القدرات الاقتصادية السعودية، ما تمتلكه المملكة العربية السعودية من مخزون نفطي تحديدا مهم يستطيع أن يسهم في تنمية الاقتصادية التي تسعى لها الدولة السورية، وبالتالي هذا التقارب مهم من الناحية الاقتصادية. من الناحية السياسية اليوم سوريا لم تعد سوريا كما كانت قبل سقوط النظام، التي كانت في محور مختلف في لعبة أمم مختلفة عما يجري حاليا. حسمت الدولة السورية خياراتها في هذا الإطار أن تقف إلى جانب السعودية، ربما إن كانت ظالمة أو مظلومة كما يقال، ليس فقط لموقع سوريا الجيوسياسي وإنما أيضا لتحصيل مكتسبات اقتصادية انطلاقا من تنمية العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجانبين.
0: كل شكر لك دكتور محمد بكر الكاتب في الشأن السياسي، كنت معي من برلين. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد مع القائم بأعمال السفارة الليبية في دمشق وليد حسن محمد عمار بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية. وبحسب وكالة سانا تناول اللقاء مجالات التعاون ولا سيما الطاقة والزراعة، إلى جانب بحث تنفيذ اتفاق 30 من آب الخاص بتفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لسوريا وليبيا. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أكد ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سوريا.
2: ختاما نشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على ما تقوم به من خروقات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك توغلاتها في الجنوب السوري واختطاف المواطنين السوريين والسوريات وتدمير سبل عيشهم، ناهيك عن ممارساتها التمييزية وتضييقها على السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري المحتل. ونؤكد مجدداً مراراً وتكراراً من هذا المنبر على أن الجولان ستبقى أرضاً سورية، وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497.
0: وقال علبي إن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
2: نعود إلى أعمال اللجنة الثالثة هذا العام بخطوات وطنية تقوم على الربط بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. في سياق مكافحة التمييز العنصري وترسيخ المواطنة المتساوية اتخذت الحكومة السورية خطوات عملية في هذا المجال، أبرزها كان صدور المرسوم الرئاسي رقم 13 الذي أكد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وانطلاقاً من حرصها على حماية وتعزيز حقوق الطفل وعزمها على شطب اسم سوريا من القائمة السوداء على عهد النظام البائد،
0: أعلنت الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية قبول طلب انضمام سوريا إلى عضويتها. هذا ورحبت وزارة الخارجية في بيان ب بقرار انضمام دمشق، معربة عن تقديرها لفرنسا بصفتها الدولة

0: المترأسة للمبادرة، مؤكدة تطلع دمشق إلى إرساء تعاون وثيق وبناء يدعم العدالة ومحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية. من جانبها رحبت الخارجية الفرنسية بانضمام دمشق، معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب السوري، ومؤكدة مواصلة دعمها للجهود السورية لتحديد ما تبقى من عناصر البرنامج الكيميائي وتدميرها. أعلنت وزارة الداخلية القبض على خالد رائد بيروني الملقب أبو حسن دوشكا خلال عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن بيروني يعد الذراع التنفيذي في تنظيم داعش بحمص، مشيرة إلى أنه شغل منصب العسكري العام للتنظيم بالمحافظة وتولى التخطيط والإشراف على تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في المدينة، شمل التجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي، فضلا عن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في كانون الأول من العام الماضي. كما أشارت إلى أن العملية جرت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وقيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة في ريف دمشق قادمة من الأراضي اللبنانية. وبحسب بيان الإدارة فقد أسفرت العملية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود عن ضبط 62 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى أكثر من 200 ألف حبة من عقار الكبتاجون، وتمت مصادرة كامل المضبوطات أصولا، في حين تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية وملاحقة الشبكة المتورطة لتقديمها إلى القضاء المختص. كشفت قوى الأمن الداخلي زيف بلاغ اختطاف طفلة بقبطان الجبل بريف حلب وأوقفت والديها لتحقيق بمجريات الحادثة. وذكر بيان الأمن الداخلي أنه أوقف والديها بتهمة تشتيت جهود قوى الأمن بهدف تحقيق مصالح مادية. وجاءت الحادثة بعد استنفار دوريات وإجراء عمليات البحث التي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم. أعلنت قوى الأمن في محافظة اللاذقية القبض على أفراد عصابة امتهنت خطف الأشخاص وابتزاز ذويهم بمنطقة القرداحة. وقالت قوى الأمن إن العملية جاءت بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ودهم مكان احتجاز المخطوف ثائر تامر خيربيك وتحريره من أيدي خاطفيه. كما أشارت إلى ضبط أدلة ومضبوطات مرتبطة بالقضية، لافتة إلى إحالة المقبوض عليها من الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. يواصل سجناء في سجن روميا اللبناني بينهم سوريون إضرابهم عن الطعام لليوم 25 على التوالي احتجاجا على تجميد مفعول قانون العفو العام. وقال متحدث باسم السجناء لموقع تلفزيون سوريا ان عدد الحالات التي وصفها بالحرجة ارتفع الى 61 حالة بعدما كان قد بلغ 59 حالة في اليوم 23 من الاضراب، مؤكدا استمرار التحرك الى حين حسم مصير قانون العفو العام. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بقذيفتين تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي. كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون الأراضي الزراعية غربي قرية عابدين في ريف درعا الغربي. يأتي ذلك على وقع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي يوميا جنوبي سوريا، حيث ينفذ عمليات توغل واعتداء على المدنيين إضافة إلى عرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم. هذا وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على مزارعين ومربي مواشٍ في محيط بلدة بيجن بمنطقة الكروم بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى إصابة آلية زراعية بالتزامن مع استمرار التضييق على المزارعين ومنع بعضهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية.
1: طالع على شغلي أنا الصبح، أنا بتاجر بالطرش، بيع وبشتري يعني، بروح عن جيراننا بكل البلاد يعني حضر عرنا قاسم طالع على حضر بايع لزلمة معزة ورايح وديونا حضر صرت عند الكوع فأطلقوا النار علي اليهود أنا مارق بالطريق يعني نحن ما رايحين على أرضنا نحن بأرضنا بأرض بلدنا يعني بيجي بقول لك إنه يا أخي وين رايح أنت ليش أنت شو لك عندي يا أخي وين رايح ليش أنا بأرضك ما أنا بأرض سوريا كل يوم أنتم متوغلين وفايتين هيك بس حركة شي يعني للعالم تعمل لها قصة أو يصير مشكلة يعني هذا الواقع يعني
0: كما نشد أحد المزارعين الأمم المتحدة للتدخل لوقف مضايقات قوات الاحتلال بحق المزارعين
2: لا بيصير عندنا نحن جماعة فلاحين وعيان طرش عم نروح على رزقنا على كرومنا أبي ضايقونا أبي أوسوا علينا أبي أوسوا على طرشنا أبي يمنعونا نفوت على رزقنا يعني شو الحالة هاي وين الأمم المتحدة وين الدول ترد عننا وين ما عاد في دولة عندنا ترد عننا أو الأمم المتحدة أو غيره بقى مثل ما قال من ناشد الأمم المتحدة من ناشد الدولة تبعنا من ناشد كل شيء الله خلق دولة دول عربية تنفعنا ترد عننا أبي ضايقونا من نروح على رزقنا من نروح على طرشنا ما بيخلونا اليوم أوسين على ابني الله مزمته أوسين واس قتل يعني عهوات مهوية واقف بكرسي والحمد لله رب العالمين.
0: كشف شابان اختطفهما الاحتلال في وقت سابق من ريف القنيطرة تفاصيل الانتهاكات التي تعرضا لها خلال أشهر من الاعتقال في سجون إسرائيلية بينها سديد إيمان وعنفر كما تحدثا عن ظروف قاسية وانتهاكات متواصلة قبل الإفراج عنهما.
3: اعتقلت أنا بتاريخ 2025 14/6 ما في تهمة ولا أي شيء بس هيك انسجنت أنا ظلم ولا في أي شيء ولا عامل يعني أي شيء ولا أنا منتمي لحدا أبدا هاي أثار معلم شغلي الكلبجات يعني
4: ما في أي تهمة أسئلة شخصية بيسألوني شوف تشتغل وشوف تعمل في حياتك هاي الأسئلة
5: كان في سوريين معك
4: على في سيدي تيمان قابلت سوريين أما في جرمة لا ما كان معي سوريين
0: أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أنها تحقق في الأنباء المتداولة حول وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات وقالت الشركة أن فرقها تجري فحوصات موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد مشيرة إلى أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة كما أشارت إلى أن عمليات التحري تتركز حاليا على تحديد مصدر المادة والحلقة التي وصلت من خلالها وأسباب وجودها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وأجرت إدارة خدمات الطاقة في دير الزور جولة رقابية على محطات وقود في دير الزور لاختبار جودة مادة البنزين وتأكد من عدم غش المادة خلال التفريغ من الصهاريج.
6: قامت دوريات الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة محافظة دير الزور بالإشراف على المبيع والإشراف على تفريغ الصهاريج في المحطة طبعا محطة ساتكوب دير الزور

0: هذا ويشتكي أهل بمدينة سلمية بريف حماة من رداءة البنزين الذي يؤثر بشكل سلبي على سياراتهم ودراجاتهم النارية، حيث يزيد من أعطالها ومصروفها من الوقود.
1: البنزين الصراحة له شغلة أسبوع سيء جدا للغاية، كأنه في مشكلة بتكريره أو بحرقه أو شيء. عم نروح نعبيه من الكازيات، لونه مانو طبيعي، يعني ليك هي عينة من البنزين أنا مخلاها معي، هي معباها من الكازية، لونه مانو طبيعي وحتى ريحته سيئة جدا كمان، عرفت علي كيف؟ ونتيجة هالشيء هذا عم نروح على محلات التصليح، وهلأ أنت إذا بتروح على الصناعة بتلاقي 15 أو 20 سيارة كل مصفوفات، وأنا سيارتي اليوم دورتها دفش وجبت ميكانيسيان حتى دارت ونظفنا البخاخات حتى مشي حالها، وكل المصلحين يقولوا العطل من البنزين مو من السيارات.
2: أنا ميكانيكي سيارات بنزين، عرفت كيف؟ بهالفترة هاي من جمعوا هالحل صار تجينا سيارات يعني مو عم تدور وعم تعذب كذا، فطلع السبب إنه البنزين وسخ، عرفت كيف؟ يعني كأنك في مادة لازقة فلين أو كذا عم تمشي صوبات، عرفت كيف؟ فعم نضطر نفك الكلاسة نحرر الصوبات، يعني عم تخسر صاحب السيارة ولبكي كبيرة، خسارة مادية. يعني
3: البنزين عم يجي سيء جدا جدا، يعني أنا اليوم ثلاث مرات فاك المصفاية ومرتين فاك الطرمبة الغاطسة، يعني لما عم فضل المصفاية عم يطلع كأنه زيت محروق أسود، وشوفت عينك الشغل. يعني إذا بدنا نرجع نفوت بالتصليح ونفوت معناته ما اشتغلنا ولا أكلنا ولا شربنا.
4: هلق والله مش البنزين يعني دبحنا دبح، يعني كيف بدي اقول لك، كل ما عبينا بنزين يعني بتمشينا يومين ثلاثه بدنا نبلش تصير، يعني البنزين كثير ممضي خالص، يعني في وسخ كثير وسخ ودخن يا خيو، يعني عم نمشي اللي ورانا عم ينعم عمي من الدخن.
5: بنزين ممضي ما يضرب لنا الاليات، هلا اذا بدنا نفك الموتورات اللي ما نشتغل عليها، ابي موتور ما بده 200 و150 و300 الف وسببه البنزين، ريحته غاز.
0: قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن دمشق تأمل البدء بإنشاء خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سوريا خلال الربع الأول من العام المقبل. وأوضح قبلاوي أن سوريا تخطط لإنشاء 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء بحلول عام 2029، ستحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، مشيرا إلى أن سوريا تستورد حاليا نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان والأردن، في حين يبلغ الإنتاج المحلي قرابة 9 ملايين متر مكعب من الغاز، موضحا أن تشغيل جميع محطات توليد الطاقة الحالية يتطلب نحو 15 إلى 16 مليون متر مكعب يوميا. وقع مصرف سوريا المركزي ومصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المصرفي والرقابي. وقال مصرف سوريا المركزي إن المذكرة تشمل التعاون في أنظمة الدفع والسياسات النقدية والتقنيات المالية وحماية المستهلك، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات الرقابية والمصرفية. وأوضح المصرف أن المذكرة تهدف إلى دعم تطوير القطاع المصرفي وتعزيز كفاءاته بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المالي بين سوريا والإمارات. قررت مديرية دمشق القديمة إغلاق خان أسعد باشا مؤقتا إلى حين استكمال المشاورات مع جميع الجهات المعنية بخصوص التوظيف النهائي للعقار. وأوضحت المديرية أن القرار جاء للتوصل إلى توظيف يتناسب مع القوانين والأنظمة المراعاة بما يضمن حماية النسيج الثقافي والتاريخي لمدينة دمشق القديمة والحفاظ على أصالتها، ويأتي ذلك على وقع استثمارات طالت خان أسعد باشا وعدة قصور أثرية أخرى في حمص بينها قصر الزهراوي بهدف تحويلها إلى مطاعم وفنادق. هذا وقال معاون المدير العام للأثار والمتاحف أيمن نابو لتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت بإيقاف عمليات الترميم في قصر الزهراوي بحمص وإجراء كشف ميداني على الموقع.
6: شخصيا بإيقاف كافة عمليات الترميم، لأنني أحسست بأن هناك تجاوزات، وسوف يكون هناك تحويل للرقابة لكل من أخطأ ومن تجاوز الشروط الفنية والمواصفات التي تم وضعها من قبل والتي صادقت عليها مديرية الهندسي. أقول لك منذ فترة بأن ملف قصر الزهراوي ومفيد الأمين لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتجري تحقيقاتها، ويعني ليس هناك يعني أحد أكبر من القانون، وكل من أخطأ أبدأ بنفسي، حتى إذا كنت أنا موقع على ورقة أنا مستعد أن أمثل أمام القضاء وأن أعترف بخطأي. نحن اليوم نحاول بناء دولة، ولا نحاول أن أيا كان الشخص وأيا كانت صفته وأيا كان، يجب أن يكون هو معرض ومساءل من قبل الشعب ومن قبل الأجهزة الدولة على اختلاف أنواعها.
0: وأضاف نابو أن المديرية تقر بوجود أخطاء وتجاوزات قانونية في استثمار قصر الزهراوي، مشيرا إلى أن عليهم إعادة النظر بالقوانين القديمة.
6: عقود الاستثمار كلها يعني تتم داخل المديرية العامة للآثار والمتاحف. أنا أقر بأن هناك كانت أخطاء وتجاوزات قانونية، لكن كان هناك توجه بأن يعني يجب إعادة النظر في القوانين القديمة التي تشكل عقبة قانونية أمام تقدم وتطور هذه وتطوير هذه المواقع الأثرية.
0: وأوضح المسؤول أن مديرية الآثار والمتاحف واجهت إشكالا قانونيا عند طرح قصر الزهراوي للاستثمار من قبل وزارة الثقافة.
6: كان قصر الزهراوي لدينا إشكالية قانونية عندما تم طرح القصر إلى الاستثمار من قبل مديرية الاستثمار في وزارة الثقافة، وتم التوجيه إلى مديرية الآثار من أجل إعداد الشروط والمواصفات الفنية. كان هناك عقبة قانونية بأن هناك مرسوم رئاسي من عام 1980 لتحويله إلى متحف للتقاليد الشعبية، ولكن تم بعد العديد من الاجتماعات تم يعني وضع القصر في يعني موضع الاستثمار.
0: أعلنت وزارة الخارجية إطلاق خدمة استخراج خلاصة السجل العدلي للسوريين في الخارج عبر عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية. وأوضح مدير إدارة الشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر إن الخدمة باتت متاحة للتسجيل عبر تطبيق الوزارة، وذلك في 13 بعثة بينها الرياض وجدة والدوحة ودبي وبيروت وبرلين وبروكسل وروما وفيينا، على أن يجري توسيعها تباعا لتشمل بعثات أخرى. كشفت هيئة التخطيط والإحصاء أن 15.8% من الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 لم يلتحق أطفالها بالتعليم، عزية ذلك بشكل رئيسي إلى الصعوبات المالية وارتفاع تكاليف التعليم. وبحسب نتائج مسح الاحتياجات العامة للأسر للعام الجاري الصادر عن الهيئة، فإن نسبة الالتحاق بالتعليم تنخفض تدريجيا مع التقدم في المراحل الدراسية، إذ لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي 9.1% فقط. وأظهرت الهيئة أن 27.3% من الأسر عزت تسرب أطفالها إلى الصعوبات المالية تلتها حاجة الأطفال للعمل لإعالة أسرهم، في حين أدت أكثر من نصف الأسر استعدادها لإعادة أطفالها إلى المدارس عند زوال أسباب التسرب. أعلنت محافظة رقة خططا لتأهيل نحو ثلث مدارسها المتضررة خلال العام الدراسي الحالي، مع التركيز على المدارس الأكثر أولوية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالرقة أنها أعدت قوائم ب 215 مدرسة، مبينة أن اختيار المدارس استند إلى حجم الضرر وعدد الطلاب والكثافة السكانية، على أن تنفذ أعمال الترميم على مراحل قبيل حلول فصل الشتاء، وتشمل أعمال التأهيل والصيانة لمواكبة نظام الدوام المزدوج المعتمد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب. ومطلع الأسبوع الفائت شهدت السواتر الترابية لمدينة السياحة انكسارات عند قرية تل عقارب. أقامت جامعة حماة كلية الهندسة المدنية والمعمارية معرض البناء الدولي برعاية غرفة التجارة والصناعة بهدف تعريف الطلاب بأحدث المنتجات والتقنيات في قطاع البناء ومساعدتهم على اختيار أفكار ومشاريع تخرج تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
7: بهذا المعرض لاحظت مواد حديثة ومتطورة تم إدخالها إلى البلد. مهمة المعرض عرض هذه المواد وجعلها بمتناول يد المهندسين. المعرض هذا من الأمور الإيجابية اللي فيه أنه رافقوا محاضرات علمية. اليوم كان في محاضرة علمية تتعلق بكلية الهندسة المدنية. كان من الحضور نسبة كبيرة من طلاب السنة الخامسة. كان يساعدهم هذا المعرض وهذه المحاضرات بانتقاء مشاريع تخرج. هذه المشاريع تربط المجتمع بالجامعة. وبتمنى المعرض هذا يكون بداية معارض جيدة وحديثة ومتطورة تساعد أو تساهم في تطوير البلد بشكل عام.
0: يواجه نحو نصف مليون شخص في ريف حلب الشمالي نقصا في خدمات المشافي العامة، ما يضطر المرضى إلى قطع مسافات طويلة للحصول على العلاج ويزيد مخاطر الحالات الطارئة.
8: 8 مشافٍ كانت تخدم الأهالي من مدينة كفر حمراء ووصولا إلى بلدة منغ بريف حلب الشمالي قبل التهجير. عاد سكان المنطقة دون أن تعود أي من تلك المشافي ليواجه نقصا حادا في الرعاية الصحية دفع أبو بشار ثمنه غاليا بفقدان شقيقه بعد تأخر إسعافه وعدم وصوله إلى المشفى في الوقت المناسب.
9: بيركين عنده ولا أصاب وجع؟ إيش هالوجع نحن ما عرفنا. صرنا نروح له من لا في يعني سيارة إسعافية، لا يوجد عندنا سيارة إسعاف ولا يوجد عندنا مستشفيات حتى نسعفه. اضطرينا نركبه بسيارة، ناخذ سيارة ونوصل لحلب، ناخذه لحلب. نتيجة ازدحام السيارة وتأخرنا كان وصلنا، وكان معه هو سبب وفاته نقص أكسجي.
8: يفتقر نحو نصف مليون شخص في ريف حلب الشمالي إلى خدمات المشافي العامة، ما يصعب حصولهم على الرعاية الطبية، وتتضاعف التحديات في الحالات الطارئة كالحوادث والأزمات القلبية والنزيف، حيث يصبح الوصول إلى المشفى سباقا مع الوقت. أما محمود فحالته مثال على معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية مستمرة ويضطر إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية التي يحتاج إليها.
10: والله هي على ويكون عنا هون احنا يعني كمشفى يخدم هالتضييع. أنا دائما شكل يومي أو شكل يوم لا مضطر أنزل على حلب على عزاز لغير الجرح، وفي صعوبة في الراحة والرجعة بنزل على آلية دراجة نارية. يعني أنا إذا دقف على الاستيراد طبعاً ما يوقف لي حدا بدوخ.
8: تقتصر الرعاية الصحية في ريف حلب الشمالي على عدد من المراكز محدودة الإمكانيات، تغيب فيها معظم الاختصاصات الطبية، وتبقى الحالات التي تتجاوز قدرتها مضطرة إلى البحث عن العلاج خارج المنطقة.
11: تجينا بعض الحالات تتطلب مشفى، لأنه في عندك حالات تجي إصابات حوادث ممكن يحتاج لتصوير تدخل جراحي، غير متوفر هذا الشيء عنا. نحن هون نخدم الناس بالإمكانيات المتوفرة. في عندك ناس بحاجة لمتابعة عند أطباء القلبي، فبالتالي نحن دائما بحاجة أنه يكون في عنا جميع الاختصاصات ووجود مشفى يخدم هاي المنطقة الكبيرة.
8: بعد سنوات من التهجير وتدمير المنازل بفعل قصف قوات نظام الأسد المخلوع، يحاول الأهالي استعادة حياتهم وقد تعايشوا مع نقص الخدمات، ولكن عندما يتعلق الأمر في الصحة يجدون أنفسهم أسيري المسافة.
12: هنا لا تقف معاناة الأهالي عند غياب المشافي، بل تبدأ مع كل حالة طارئة حين تصبح المسافة إلى العلاج سباقا مع الموت، ويغدو الطريق إلى النجاة أطول من قدرة المرضى على الاحتمال. محمد نور، تلفزيون سوريا، ريف حلب الشمالي.
0: أطلق اتحاد الأطباء والصيادلة السوريون في فرنسا بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أول حملة إغاثية لجراحة قلب الأطفال في سوريا بمشاركة أطباء من سوريا وفرنسا وإسبانيا، وذلك في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق.
13: من الرقة قطعت يازي مئات الكيلومترات تحمل بين يديها قلبا صغيرا متعبا، رحلة طويلة في طريق العلاج تستقر هنا في مشفى الأطفال بدمشق، علها تكون المحطة الأخيرة التي تمكنها من انتهاء علاج طفلتها.
14: مع فتحة بالغل وجبتها تسويها عملية، أول يومنا صغيرة كانت تعاني من سخونة من دقات قلبها سريعة هيك، بلا جيب مشفايفة غد نزرق، من تعدت السنة الحمد لله مشت حالة، جايين نعمل عملية، جينا من الرقة نعمل عملية هين بالشام، والله صارنا أسبوع اليوم وما عدنا اللعون تلا.
13: بالتنسيق بين اتحاد الأطباء والصيادلة في فرنسا وبرعاية وزارتي التعليم العالي والصحة في سوريا، تنطلق من مشفى الأطفال أول حملة إغاثية لدعم جراحة قلب الأطفال، والذي من المقرر استمرار عملياته لأسبوع كامل لإجراء عشرات العمليات للأطفال المنتظرين.
15: أطباء سوريين في الداخل، اليوم هي أول بداية الحملة، وإن شاء الله خلال لمدة أسبوع، وسوف نقوم بحملات أخرى خلال الأشهر والأسابيع القادمة.
16: نحن الفريق الداخلي الموجود يلي بيرفع له القبعة على الفريق الموجود من جراحين وأطباء تخدير وتمريض، إضافة للفريق الجاي من فرنسا ومن إسبانيا كمان، عم نشتغل كفريق واحد من أجل خدمة الأطفال وتحسين البنية التحتية البشرية والبنية التحتية المادية بالشعب.
13: تؤكد هذه المبادرة أهمية التعاون الطبي الدولي، وتعكس رغبة الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا في المساهمة إلى جانب زملائهم في سوريا في تحسين رعاية المرضى وتطوير الكفاءات الطبية في سوريا.
0: يواجه أهل قرية العصيانة بريف حماة الجنوبي نقصاً في عدد من الخدمات الأساسية ينعكس على حياتهم اليومية ويزيد من صعوبة ظروفهم مع اقتراب فصل الشتاء.
17: أشبه بالقرى المنسية، خدمات أساسية غائبة وملامح للحياة البدائية. هنا تعيش محمد في خيمة قماشية على أطراف قرية العصيان بريف حماة الجنوبي، تعيش مع أطفالها الخمسة، ثلاثة منهم في سن الدراسة، لكن غياب المدرسة يحرمهم من التعليم.
18: عنا ثلاث ويلات مو بالمدارسين، لهم متعلمين، لهم أمين للحس. عمر البنية الكبير عمرها 14 سنة لا علم لا ما تعرف تقرأ، الأصغر منه عمره 12 سنة زاد لا يعرف يقرأ ولا يكتب، والصغير عمره 9 سنين زاد نفس الشيء. ولادنا ما بخدمات، ما بمدارس، ما قعدناهم.
17: نحو 1800 شخص يعيشون في القرية وسط خدمات متردية تتفاقم مع حلول الشتاء. الأهالي يتخوفون من تكرار معاناة الشتاء الفائت بدخول مياه الأمطار إلى منازلهم وتشكل المستنقعات بسبب الطرقات الطينية وغياب مصارف تصريف المياه، يضاف إلى ذلك نقص خدمات أساسية أخرى.
19: نحن خدماتنا سيئة جدا جدا، يعني لا طرقات ولا يعني صرف صحي ولا يعني نظافة، يعني نحن كأنه منسيين خالص.
17: أثار نقص الخدمات الأساسية تبقى حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للأهالي وعلى رأسها التعليم، فقرابة 300 طفل في البلدة نصفهم خارج مقاعد الدراسة والنصف الآخر يقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة. خدمات أساسية غائبة وأخرى ما تزال دون الحد المطلوب، هكذا يعيش أهالي بلدة العصيانة بريف حماة الجنوبي بانتظار أن تتحول مطالبهم من شكاوى متكررة إلى مشاريع تعيد تأهيل البلدة وتؤمن احتياجات سكانها. على أسوأ التلفزيون سوريا، ريف حماة الجنوبي.
0: يعاني الريف الشمالي لمحافظة دير الزور من نقص في مادة الخبز، حيث تعتمد أكثر من 7 قرى في ريف الخابورة الشرقي والغربي على فرن الموالح، ما يؤدي إلى تأخر ساعات توزيع الخبز على الأهالي. وبحسب رئيس البلدية يخدم الفرن أكثر من 16 ألف نسمة في ظل عدم وجود فرن آخر في المنطقة، في حين يحتاج فرن المويلح إلى صيانة شاملة وإعادة تأهيل.
20: الفرن هذا فرن حكومي من مرقدة إلى الصور تقريبا 30 كيلو متر، ما بغير الفرن هذا موجود والناس كلها تيجي عليه، مشرجي مالغربي ناحية مرقدة تمتد إلى ناحية الصور، يعني من ناحية الناحية بها تقريبا 40 كيلو متر، يعني عدد السكان يجوز لل 60 ألف نسمة كلها تيجي على الفرن هذا وتأخذ خبز.
21: طالع عندنا الساعة 5 قبل خروج الضوء، مسافة ما يقارب تقريبا شيء 10 كيلو متر، يعني في سبيل أني ألحق أولادي على المدرسة، في سبيل نطلع على عملنا، في كذا، فيعني نعاني من معاناة شديدة بالنسبة للخبز. يعني أنا المفروض قبل طلعة الضوء لازم أكون أنت من اللي ربطة خبز.
22: الشيء الأول اللي هو نعاني منه وهي تهلكة خط الفرن، معدات كلها متهالكة صار لها أكثر من 15 عام ونعاني. الشيء الرئيسي وهو هذا الشيء، يعني على قدر ما تأتي مادة الطحين جودة عالية جيدة بسبب الآلات نعاني من سوء الخبز.
20: أكثر المواطنين قاعد يجون من الساعة 5 صباحا وحد الآن ما هو محصل خبزه، السبب أنه مسافة بعيدة، يعني 10-15 كيلو متر، بنزاع تجي مسافات أكثر. فإحنا نطالب الحكومة الموقرة أول شيء بإحداث أفران بمناطق ثانية.
0: تعمل المؤسسة السورية للمخابز في دمشق على تأهيل وتطوير المخابز، إذا انجزت تأهيل 9 مخابز وتواصل العمل على 5 أخرى مع خطط لاستهداف مخابز في المناطق المدمرة.
23: تعمل المؤسسة السورية للمخابز على إعادة تأهيل مخابزها في محافظة دمشق، حيث قامت بإعادة تأهيل 9 مخابز بشكل كامل وإعادة وضعها في الخدمة، وحالياً نعمل على إعادة تأهيل 5 مخابز من بينها مخبز ابن العميد 4 بالإضافة إلى المخبز الثاني ومخبز برزي مسبق صنع والعمارة والمزي 4. طبعاً بعد الانتهاء من تأهيل المخابز المذكورة سننتقل مباشرة لتأهيل مخبز ابن العميد 1 وابن العميد 3 والمزي شيخ سعد. طبعا لدينا خطة لإعادة تأهيل المخابز في المناطق المتضررة كمخبز مخيم اليرموك ومخبز القابون. هدفنا بالنهاية الوصول إلى بنية تشغيلية قوية في جميع المخابز، سواء كانت من الناحية الفنية أو من الناحية الصحية، حيث نعمل على تأهيل الكوادر العاملة في فرع دمشق سواء الإداريين أو الإنتاجيين. قمنا مؤخرا بتشكيل فريق سلامة الغذاء، وهو فريق مدرب على البرامج الصحية وممارسات التصنيع الجيد، وسيتولى مهمة نشر ثقافة سلامة الغذاء في المخابز وتدريب العاملين على الممارسات الصحية الجيدة بما يضمن إنتاج رغيف خبز بجودة عالية.
0: في ورشة صغيرة في درعا يواصل نايف العبود تطوير شغفه بالأعمال التراثية بعد أن بدأ بصناعة القطع الخشبية والعكاكيز، لينتقل تدريجيا إلى صناعة السيوف والرماح والتروس إلى جانب المهابيش والأدوات التراثية.
24: أنا بصنع شرقيات، كنت ساعات خشبية، شلالات، تراثيات مثل محباج وهيك أمور. فأنا قاعد الساعة 2 بالليل سبحان الله وتصفح على النت، شفت صورة سيف، فبقول لزوجتي أنه أنا بدي أصير أصنع سيوف. سبحان الله خطرت في بالي الفكرة حوالي الساعة 2 بالليل. بنفس الليلة نزلت على الورشة، حاولت أشتغل شيء عندي حديد هيك أقص. بلشت بأول فكرة ولكن عانيت فيها، يعني يمكن أول فترة يمكن 3 أو 4 شهور لحتى نجحت معي أول قطعة كتوازن كطول كمقاسات. واستمريت سبحان الله، ظلت أطور بنفسي لحد ما وصلت الحمد لله رب العالمين لهي المرحلة. يعني بالنسبة لمراحل تصنيع السيف، طبعا أول شغلة بنبلش فيها هي المعدن، تشكيل المعدن، بنشكله حسب القطعة، طول القطعة وعرضها اللي بدنا إياه. بعدين المرحلة الثانية هي تشكيل الرسمة، بنرسم الرسمة وبنقصها يدوي. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة السن والتنقيل التلميع، هاي بناخذ على المرحلة الثانية اللي هي تركيب واقية اليد، المقبض، الحفر فرضا، كتابة الاسم. وفي مرحلة تصنيع الغمد، الغمد ببلش من أول شيء الخشب، بينقص الخشب على طبعة معينة للسيف، بعدين بينحفر، بينجمع على بعضه بشكل غلاف يعني، وبيتلبس جلد، وحسب طلب الزبون او حسب القطعه اللي احنا بنشتغلها ممكن نحليه بنحاس او بالالمنيوم او بنوع جلد ثاني. ولكن كاقبال يعني خاصه البيئه الحورانيه او البيئه العربيه بشكل عام بتستهويهم هاي الامور. يعني انا عندي زباين بوصينا على سيف فرضا قبل شهرين ثلاث وممكن يجمع حقه لحتى يشتريه. الغايه هي اقتناء هاي القطعه، مو المبلغ اللي راح يدفعه هو او هالامر هذا. فالاقبال يعني نوعا ما يعتبر جيد بالنسبه للمرحله اللي احنا فيها.
0: أعلن المكتب الإعلامي لهيئة أمن عدن باليمن أن جماعة الحوثي استهدفت مطار عدن الدولي بصاروخين. وأضاف المكتب الإعلامي لهيئة أمن عدن أن الهجوم على مطار عدن لم يسفر عن إصابات. في حين ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الدخان تصاعد من المطار عقب الاستهداف. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوات درع الوطن الفرقة الثالثة تابعة للحكومة اليمنية أنها أسقطت طائرة مسيرة معادية في محافظة الجوف. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة صادفت آلية عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. أضاف المركز أن الآلية كان على متنها عدد من عناصر جماعة الحوثي. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكي،
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي، ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا، ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا، وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946، ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة، وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيرا مفوضا في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس الجمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

0: لا قانون في الشعر، نزار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
1: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت الأربعين؟
0: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
1: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
0: إذا كانت الأنوثة جبلا فقمته هي الأربعون. قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
1: تقلد محمود درويش.
0: كل الرماح التي في الدار قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعنها.
1: هل يشترط الحب مع الغزل؟
0: جوهر الإنسان يتجلى في الدم.
1: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
0: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصابك.

0: أتراها تحبني ميسون؟
1: أم توهمت والنساء ظنون؟
0: يا ابنة العم والهوى أموي،
1: كيف أخفي الهوى وكيف أبين؟
0: سامحيني إن لم أكاشفك بالعشق، فأحلى ما في الهوى التضمين. واعذريني إذا بدوت حزينا،
1: إن وجه المحب وجه حزين.
0: يا سلام، في منزل جديد من منازل القصيد، الشاعر العراقي الكبير الدكتور وليد الصراف، مرحبا بك.
1: أهلا دكتور حسين.
0: منازل القصيد تتنور بحضورك، والله يعني بهيبتك وبشعرك ونثرك.
1: هي الشرف والله أن أكون معك فيها.
0: والله يعني معية الصغير مع أخيه الكبير.
1: لا بالعكس، هي منازل القلب والله.
0: حفظك الله، حفظك الله أستاذنا أبا عبيدة. كيف حال عبيدة؟
1: والله الحمد لله.
0: وسيف؟
1: وسيف نعم.
0: كلاهما طبيب أسنان.
1: نعم نعم نعم.
0: وفقهما الله.
1: الله يسلمك ويحفظ أولادك.
0: مرحبا بك في دمشق.
1: أهلا دكتور.
0: من الموصل، من العراق. نحن دائما نصر أن نذكر الموصل لأنها يعني ذات خصوصية كبيرة عندك.
1: نعم نعم.
0: وأنت
1: نعم.
0: تغزلت بها.
1: نعم.
0: كما تغزلنا بها في منازل ومجالس سابقة.
1: سابقة نعم.
0: لكننا اليوم وقد افتتحنا بالغزل، الغزل نعم. الخاص أتراها تحبني ميسون.
1: نعم.
0: وتغزلنا بالموصل وبالعراق.
1: نعم.
0: وهنا يخطر على بالي أن نفتتح لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟ لماذا يفتتحها بالغزل ثم يذهب إلى موضوع قد يكون بعيد تماما عن الغزل؟
1: والله هو هذه العرب اكتشفوا أن المرأة خلاصة الكون، يعني الكون كله يتجسد في امرأة، كما يقول نزار قباني: قد تغدو امرأة واحدة يعواها القلب هي الدنيا. فهذه المرأة ابتدأوا بها، وعندما يفارقونها ويعودون إلى مكانها الذي أصبح طلل أيضا ابتدأوا به. فهي المرأة حاضرة في الشعر العربي، مقدمات طللية ومقدمات غزلية.
0: والغزل عندهم تنوع إلى أغراض.
1: أغراض نعم نعم.
0: فكان غزلا عفيفا وكان صريحا
1: ونشأت الفروع بني عذرة وعمر بن أبي ربيعة.
0: ما الذي خطر في بال الدكتور وليد ليكتب غزل في امرأة تجاوزت الأربعين؟
1: نعم، يعني هو هذا العمر الذي تنضج فيه الأنوثة، كما تحتاج التفاحة إلى كذا شهر لتنضج وتحمر، المرأة تحتاج 40 سنة لتبلغ أنوثتها أشدها.
0: هذه حقيقة رأيي. علمية؟
1: لا لا لا،
0: كونك طبيب يعني ما لا نستطيع لا لا أن نقطع عليك.
1: لا علاقة لها بالعلم، هذا رأيي أنا يعني. نعم،
0: مع أن هذا السن قد يسمى في بعض المصطلحات يعني بشكل مغاير تماما، وقد يكون اللفظ جارحا للنفسية فيقال سن اليأس مثلا.
1: لا والله هو سن القمة، بلوغ قمة الأنوثة. إذا كانت الأنوثة جبلا فقمته هي 40.
0: عند الرجال والنساء أم فقط عند النساء؟
1: لا أعرف، أنا أتحدث عن نفسي فقط.
0: طيب في الشعر نزار ماذا كان يقول؟ رجل أنا كالآخرين، رجل يحب إذا أحب بكل عنف 40. لو كنت يوما تفهمين ما 40 وما الذي يعني حب 40، يا بضعة امرأة لو أنك تفهمين.
1: هذا هو في 40، أنا أتغزل في المرأة 40. هو يتحدث عن نفسه عندما بلغ 40 نزار.
0: وتقلد محمود درويش؟
1: لا لا إطلاقا، أنا أختلف تماما عنه. يعني محمود درويش
0: في امرأة بكامل مشمشها
1: هذه بقى أنه وصف امرأة في 40 تدخل 40 بكامل مشمشها. نعم.
0: أين يقع الغزل في شعر الدكتور وليد؟
1: حاضر في كل قصائدي، حتى في القصائد الوطنية أحيانا أنسى أنها مدينة وأتوقع أتخيلها امرأة، ولدي قصيدة تمزج بين المرأة
0: والمكان.
1: والمكان نعم.
0: ما هي؟
1: من عقود هذه الحروب سجال أنشبت في العراق ظفرا ونابا، كل حرب أعلى طبولا وأمضى من سواها أسنة وحرابا، كلما ملها الرجال فمالوا أبدلتهم حليها والثيابة. ما تراها بالطائفية ماست كالعجوز الشمطاء إذ تتصابا، ليس ترضى سوى الجسوم طعاما وسوى الدمع والدماء شرابا. بيد عني ما مت، والموت فيها مد نحو الأسباب والأسباب. ورنت هند من حجاب شفيف حيث قلبي لا يستطيع احتجابه، شعرها ليلة تطول فتنساب على الصبح في الجبين انسيابا.
0: يا سلام،
1: هي ما ممكن لو ليل لو صبح. بس أدهند الليل والصبح موجودان في لحظة واحدة. شعرها ليلة تطول فتنساب على الصبح في الجبين انسيابا.
0: يا زلف يتغاوى ويا الليل بأطراف القصيبة.
1: الله، هذه أغنية
0: لحسين نعمة.
1: حسين نعمة، شوف والله أنت تعرف بالغناء العراقي أحسن مني
0: بالفن العراقي.
1: شعرها ليلة تطول فتنساب على الصبح في الجبين انسيابة، وعلى جيدها يطول ليفضي نحو دربين يضمران السرابة، نحو ظهر يحكي ظهيرة صيف ولجتها فأججتها التهابة. قد دعتني وإذ هرعت ألبي، أوصدت بالحرير دوني بابا، نظرة غادرت فؤادي غديرا وهو صخر ومقلتي سحابا، بلغت من قلبي بومضة برق موضعا أعجز السنين اقترابا، بلغت من قلبي بومضة برق موضعا أعجز الحروب اقترابا. خلب أنت يا حروب، خلب أنت يا حروب، خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
0: يا سلام، خلب أنت يا حروب،
1: وإلا كيف أخطأتني
0: ولحظ
1: أصاب. من عقودنا هذه الحروب سجال.
0: الحرب مؤنثة أم مذكر؟
1: والله لا أعرف كيف يؤنثونها. إن لم تكن مذكرا فما هو المذكر؟
0: طيب، ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟ مثلما السلام مذكر والحرب مؤنثة.
1: صحيح، والمرأة تنطوي على هذه العدوانية أحياناً التي
0: قاسية اللغة أحياناً،
1: قاسية ولكنها دقيقة، وتشي بمشاعرنا وبانطباعاتنا عن الأشياء، بالذات اللغة العربية تشي تماماً وبدقة. فليس عبثاً أنهم أنثوا الحرب ربما، ولا أعرف إن كانت تذكر.
0: هي كمجاز يعني كمؤنث نعم. مجازي نعم. يمكن أن تذكر. أنت نعم. أستاذنا
1: نعم. نعم.
0: أنا أبيع الماء نعم. في حارة السقائي.
1: لا والله أنت الأستاذ.
0: لكن هي مؤنثة.
1: نعم نعم،
0: مؤنثة. الحرب السجال.
1: نعم،
0: قطع علينا جدنا زهير بن أبي سلمة كل حديث عن الحرب، وما الحرب إلا ما علمتم
1: وذقتم
0: وما هو عنها بالحديث
1: المرجع.
0: متى تبعثوها؟ لاحظ كيف أنثها،
1: تبعثوها ذميمة. أي والله أنثها.
0: لكن الغزل يحدث السلام والحب يحدث الس...

0: التأنيث
1: أو ينطوي على المعنى المعنوي
0: معنى
1: فيه
0: معنى التأنيث.
1: هل يشترط الحب مع الغزل أم أن الغزل قد لا يكون مرافقا لمشاعر دفينة لها علاقة بالحب؟
0: هو يجب أن يقترن بالغزل وإلا يتحول إلى تهريج وبهلوانيات وخداع، وهذا الخداع تسرب إلى علاقات الرجال مع النساء في عصرنا مع الأسف. في السابق كان يعني أكثر صدقا.
1: هند التي ذكرتها في قصيدتك والتي يعني نراها تطل برأسها في بعض القصائد بالهاء والنون الساكنة والدال،
0: نعم،
1: هل هي رمز يسهل التعامل معه لأنه ثلاثي ساكن الوسط يمكن تصريفه كقولك دعا؟
0: لا أعرف كيف تسللت وأصبحت رمزا لدي الكثير من القصائد التي أذكر فيها هند. نفسها قصيدتي غزل في امرأة تجاوزت 40 أيضا ترد هند، وترد في مقطوعة أخرى. شوف أقول مثلا: قلت هند ترنو ولست أزيد. هاي خلصت القصيدة، قلت هند ترنو، مصيبة هاي من هند ترنو، ماكو داعي أزيد بعد، صحيح لو لا؟
1: ولست أزيد،
0: انتهت القصيدة. قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد. لكأن الأهداب، أهداب هند، ما بين نبضي والذي فات من زمان بريد. أسبلتها فحل ليل امرئ القيس بروحي، فالأصباح جديد. أي ليل كشعرها طال، فيه كل نجم بخصلة مجدود. قلت هند ترنو وما قلت ترنو، وهي حيرة واللحظ منها شريد. ليس تدري ماذا تريد، وإني لست أدري والله
1: ماذا أريد. الله الله الله.
0: أحيانا يعني هناك ضوابط في علاقة الرجل مع المرأة.
1: قبل الضوابط
0: يعني، نعم،
1: كنت تعارض ابن الرومي؟
0: لا والله، ولم يخطر لي ابن الرومي في أي قصيدة.
1: البحر ذاته؟
0: أي قصيدة؟
1: يا خليلي تيمتني وحيد.
0: تيمتني وحيد، لا والله لا.
1: مو البحر نفسه،
0: بس الجو جو آخر. نعم.
1: يا خليلي تيمتني وحيد،
0: نعم،
1: ففؤادي بها معنن عميد.
0: نعم.
1: غادة زانها من الغصن قد ومن الظبي مقلتان وجيد، وغرير بحسنها قال صفها.
0: قلت أمران هين وشديد.
1: وشديد يسهل القول إنها
0: أحسن الأشياء طرا
1: ويعسر التحديد. مد في شأو صوتها نفس كاف كأنفاس عاشقيها مديد.
0: الله الله الله الله. هو في الكثير من شعره شيء من النثرية، ولكن حتى
1: ابن الرومي.
0: ابن الرومي حتى في نثريته هو عظيم، مبدع، مبدع كبير،
1: من أضخم من كتب في العربية. يقال أنه يعني أضخم،
0: ديوانه ضخم.
1: نعم، أضخم شاعر كتب في
0: قل ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به،
1: يدحو
0: الرقاقة مثل اللمح للبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة الماء يلقى فيه بالحجر.
1: يا لطيف يا لطيف
0: يا لطيف
1: يا لطيف.
0: كانوا يكتب قصيدة تفعيلة،
1: يا لطيف،
0: لأنه المعنى يتم في بيت واحد، ولكنه هنا أو عندما يهجو أحدب قصرت أخادعه وطال قذاله، فكأنه
1: متربص
0: أن
1: يصفع،
0: وكأنما صفعت قفاه مرة
1: فأحس ثانية لها فتجمع.
0: شنو هذا؟
1: غلبا حطيئة بأشواط، يعني في الهجاء أقصد والسخرية،
0: وفي الرثاء عندما رثبنه. ونحن كلنا هؤلاء آباؤنا الشعريون، ولكن أنا في هذه القصيدة لم يخطر لي البحتري، العفو ابن الرومي،
1: لعله تسرب باللاوعي،
0: لا أدري، لا أظن يعني
1: فنفث فيه.
0: جو
1: يعني
0: القصيدة لا تراه مختلفا؟ قلت هند ترنو ولست أزيد، هاي انتهت القصيدة.
1: عمر بن أبي ربيعة هند،
0: لا
1: يعني اجتمع عمر بن أبي ربيعة مع ابن الرومي،
0: ربما
1: في استيقظ صاحباك أحدهما استجر عمر بن أبي ربيعة والثاني استجر ابن الرومي، فولدت قصيدة. ألا يمكن أن يولد الشعر هكذا؟
0: بالتأكيد، ولكن يجب أن تضع شيئا من نفسك في القصيدة. إن لم تفعل ذلك لا تكتب الشعر، وإذا كتبته لا تنشره. يعني أنا عندي قصيدة مثلا: يا شعرها يا ظلام الليل يغمرني، ظلام ليل قديم فيه لم

0: كوني. شوف هاي ما موجود لا ابن الرومي ولا أي شاعر تغزل، لأن أنا هذا شغلي الخاص هذا. يا شعرها يا ظلام الليل يغمرني، ظلام ليل قديم فيه لم أكني. شوف وين دخلتني، وين دخلني شعرها، إلى مكان، إلى زمان لم أكن فيه شيئا قبل أن أولد، قبل 1000 سنة. يا شعرها يا ظلام الليل يغمرني، ظلام ليل قديم فيه لم أكني. يا عطرها يا دمي يجري، ولا أحد في الناس يدري بما يجري فيدركني. يا كفها يا دخول الخف متئدا في رجلها، يا خروج الروح من بدني، يا ملتقى شفتيها حين تبسم، يا جسرا إلى الموت قبل الموت يأخذني. أيا جهنم نادتني لأدخلها، فاجتست نهرين من خمر ومن لبن. يا ثوبها ضاق مما بات يكتمه، فراح عن بعض ما يدري يحدثني. إذا ارتدته وراحت وهو يكتمها، برغبة الرمح في الإفصاح ترمقني. كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعنني. يا ثوبها ضاق مما بات يكتمه، فراح عن بعض ما يدري يحدثني. إذا ارتدته وراحت وهو يكتمها، برغبة الرمح في الإفصاح ترمقني. كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعنني. يا برق نظرتها، يا لحظة كنزت ما مر في الأرض منذ الخلق من زمني. شلون لحظة يا دكتور حسين؟
1: هذه أسطورية.
0: يا برق نظرتها، يا لحظة كنزت ما مر في الأرض منذ الخلق من زمني، بكل من ولدوا فيها ومن لحدوا، في كل ما باد من بيد ومن مدن، وما جرى نحو أوهام وأخيلة في البر من إبل والبحر من سفن، وما عفى من طلول أو رسوم خطى بعاصف الريح أو بالعارض الهتني. كأنما الدهر لا عينان يرمقني، وكالضمير ولم أذنب يؤنبني. يا غزوة في الهوى قد خضت غمرتها يوما وغادرتها، والشك يثخنني.
1: يا سلام، كنت شابا لما كتبت. أيها. وما زلت شاب ما شاء الله.
0: هو هذا غزل وليس غزلا.
1: كيف ذلك؟
0: مثل ما يقول مظفر النوام، مو حزن
1: لكن حزين.
0: حزين. والله لا أعرف كيف ذلك.
1: حميد منصور،
0: نعم،
1: في صورة الليل يقول: يا ابو الليل الحلو اللي يلعب على كتافك.
0: الله الله الله،
1: أحس روحي تأمن بيك وتخافك. وأظن هذه للسيد عريان السيد.
0: نعم نعم، عريان السيد خلاص، نحن لدينا مظفر وعريان.
1: إيه نعم، نعم هي له. نعم أكيد. نعم يا ابو الليل. نعم الحلو اللي يلعب على كتافك.
0: نعم،
1: وحس روحي تأمن بيك وتخافك،
0: وتخافك
1: وحسك لغز شنو انت وشنو وصافك.
0: أي.
1: ولا غيرك نبع بالشوق يرويني.
0: أي.
1: هذه بنفس قافيتك. نعم يثخنني.
0: نعم
1: و
0: نعم نعم،
1: جميل جميل يا دكتور.
0: عندي قصيدة دكتور حسين، أقول: في كل فاتنة في الأرض لي وطر، من جاء عن هنا ومن لم يجئ خبره، وليتغزل يتغزل بواحدة. ما تمام؟ ما في كل فاتنة في الأرض
1: لي وطر،
0: في كل فاتنة في الدهر لي وطر. كبر المسألة أكثر. في كل فاتنة في الدهر لي وطر، من جاء عنهن أو من لم يجئ خبره. من قد سحرنا قلوبا عبر أزمنة، لم يبق منها ولا من أهلها أثر. ومن تعامت قلوب العاشقين، فلم تقع عليهن أو قد خانها بصر. كل النساء جميلات ولا أحد مكذبي، غير فظ قلبه حجر. منهن في الغيب لم يلدن بعد، ومن ديارهن عفتها الريح والمطر. حتى المسنات، حتى المشرفات على خريفهن، فلا ورد ولا ثمر. الزاهيات بحسن الناضجات دجا، كما بظل على ورد زها شجر.
1: يا سلام.
0: يستأذن القلب عمري أن يطول، لكي أزورهن وعمري ليس ينتظر. أواه يا قلب من عمر عصاك ومن جسم بأمر الردى كالعبد يأتمر. لا وقت إن الردى يدنو ولا حذر من الذي ليس يجدي دونه الحذر. من لي بفاتنة كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.
1: هذه من وحي الخيال؟
0: أي نعم، أنا أتغزل بكل نساء الأرض من عهد حواء حتى
1: بكل نساء الدهر.
0: كل نساء الدهر بالضبط.
1: وعدلنا
0: وسعناها.
1: إيه وسعناها، خرجنا من المكان.
0: نعم. نعم.
1: إلى الزمان.
0: نعم.
1: جميل، صح لسانك.
0: يجب أن يكون شيء من الاطمئنان بين الرجل والمرأة. إذا المرأة أصبحت فريسة وأصبح الغزل أداة صيد لاصطيادها، هذا ليس شعرا، هذا عبث كما يحصل الآن في مجتمعاتنا مع الأسف يعني. والمرأة أيضا يجب أن تكون بهذا الإخلاص. يعني بعض النساء يقول لك والله أنا وقعت فريسة ضحية لرجل. هو التمساح، احنا ذكرنا دموع التماسيح في إحدى الحلقات أنا وأنت دكتور. هو ما هي دموع التماسيح؟ ولماذا يذرف التمساح دمعة؟
1: علميا،
0: عاطفيا، لكي تحزن عليه الفريسة وتأتي ترى ماذا ستستطيع أن تقدم له، فيصطادها بدمعته ويفترسها.
1: هذا علميا هكذا.
0: نعم، هي دموع التماسيح هكذا. وإحنا عدنا بالطب عدنا نسميه كروكودايل تير، يعني دموع التماسيح، عندما تذرف دمعة بدون مشاعر لأن يختلط العصب مع عصب الذي مسؤول عن ذرافة الدمع، فتذرف دمعة وأنت ليس لديك مشاعر، هذه استعيرت من فالتمساح يستعطف الفريسة بدموعه. فالمرأة عندما تكون فريسة لتمساح أنت تحزن عليها، يعني هي فريسة. ولكن عندما تصدق المرأة دمعة التمساح الثانية والثالثة والرابعة، فهذه الفريسة لا تستحق أن يذرف عليها أحد دمع، يعني هي بمحض إرادتها دخلت في هذا.
1: يجب أن تميز الدموع،
0: يجب أن تميز بين دمعة ودمعة. بالضبط بالضبط، ليست كل الدموع، وإن تشابهنا في الشكل وربما في التحليل الكيميائي، لكن تقف وراءها مشاعر إنسانية عالية وجوهر الإنسان لا يتجلى لا في العلم ولا في شوف العلم شلون عين تجي لنا صواريخ تدك السقوف على الأطفال. جوهر الإنسان يتجلى في الدمعة،
1: والشمس
0: هذه
1: في شفقين.
0: المساحة الإنسانية الصغيرة تكتظ يعني بما لا، هذه المساحة الصغيرة تكتظ بما لا نهاية من الإنسانية. نعم.
1: والشمس في شفق يسيل نضاره فوق العقيق على ذرى سوداء مرت خلال غمامتين تحدرا وتقطرت كالدمعة الحمراء، فكأن آخر دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمعي لرثائي، وكأنني آنست نفسي زائلا فرأيت في المرآة كيف مساء.
0: الله الله الله الله الله،
1: يصف الغروب.
0: أي.
1: خليل مطران،
0: وعملنا حلقة على خليل مطران إذا تذكر.
1: نعم.
0: بالفترة طويلة. نعم.
1: ثاون على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء، شاكن إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء.
0: إيه
1: نعم، ابن الرومي كان له إذا رنقت شمس الأصيل ونفضت على الأفق الغربي ورسا مزعزعة وودعت الدنيا لتقضي نحبها وشول باقي عمرها فتشعشع، ولاحظت النوار وهي مريضة وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرع، كما لاحظت عواده عين مدنف توجع من أوصابه ما توجع، وظلت عيون الروض تخضل بالندى كما غرورقت عين الشجي لتدمع.
0: الله الله.
1: وبين إغضاء الفراق عليهما كأنهما خلا صفاء تودع.
0: الله الله.
1: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. الغزل، نعود إلى الغزل.
0: نعم.
1: وعلى سيرة أولئك آبائي، كان جرير من أفضل من كتب الغزل.
0: نعم. نعم.
1: مع أنه يقول أنا لم أعرف الحب.
0: أي.
1: يوما.
0: نعم.
1: هل يشترط في الشاعر أن يذوق الحب ليكتب الغزل؟
0: لا قانون في الشعر، أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا. ربما الخيال ينتج قصائد أجمل من الواقع. نعم، في هذا الأمر.
1: معظم قصائدك بهذا الشكل؟
0: لا لا، لدي من هذه ومن تلك، ولكن هي المرأة يجب أن يمتزج فيها الواقع في الخيال.
1: لماذا؟
0: القصيدة تحول المرأة من جسد بشري إلى حلم، حلم شيء لا يمسك. إذا لم تتحقق هذه الصفة في المرأة فلن تكون امرأة، لن تكون امرأة.
1: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت الأربعين؟
0: نعم، قصيدة امرأة: لا تظني أشيح عنك وأذهل، أنت في الأربعين
1: والله،
0: والله
1: أجمل،
0: أجمل. يا لعينيك شفتا عن نبيذ غامض، قدر ما تعتقه أثمل. التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل. هي جيب الربيع مذ كان طفلا، التجاعيد هي جيب الربيع مذ كان طفلا، خبأ الفل فيه والظل والطل. جعلت وجهك التجاعيد هذه بيت شعر في كل عام يؤول. آه من حاجب يقطب غيظا فيريني الهلال يغلي كمرجل. كجواد منه إلى أرض قلبي غاضبا فارس الجمال ترجل. الهلال الذي سيبقى هلالا ما مضى العمر والأهلة تكمل. كل عام وهند تزداد حسنا، بعد عشر يا قلب ماذا ستفعل؟ إن طقس الخمسين أعصف وجدا، وسهام الخمسين أمضى وأقتل.
1: يعني أنت أفرحتنا أو أفرحتها في الأربعين ثم أحزنتها في الخمسين؟
0: لا بالعكس، في الخمسين أجمل ستكون.
1: تقول أقتل.
0: أقتل نعم، ونرجع إلى الحرب، ولهذا الحرب مؤنثة. قصيدتي أجابت عن السؤال وأقتل نعم. وعندي قصيدة غزل في امرأة في العشرين، دائما على المنبر أقرأ هذه مع تلك
1: حتى ما يزعلن يعني.
0: قلت عشرون عاما؟ لا، لقد كذبت عليك أمك واحتالت ولم تقلي. عشرون كيف وها خمر معتقة من ألف عام تعن الآن في المقلي. وكيف والوجه يبدي في ملامحه غموض ما تنحت الأحقاب في جبلي. وكيف عشرون إن الورد ألمحه توا تفتح في خديك من خجلي. إن قلت لم تولدي بعد برى جسد يقول بل أنا مولود من الأزل، فيه انحناء قباب وانحدار ربا ووعد برق وأمس فر من طللي وعلقم جرعتنيه التفاتته، ويا له علقما أحلى من العسل. كم عمرك ارتأب قلبي فارتكنت إلى عقلي وعقلي به مس من الخبل.
1: حاشاك. ما هو الأمس الذي أفر عن طلله؟
0: يعني هذه المرأة عمرها ليس عشرين عاما كما خدعتها أمها وقالت لها ولدت قبل عشرين عاما. هذه فيها أمس بعيد ربما حدث قبل قرون. وفر من طلل امرئ القيس، فر من طلل النابغ الذبياني، فر من طلل الصم القشيري وجاء واستوطنها. هنا مشكلة المرأة أنها ليست هذا الوجود الظاهر أمامك، هي تنطوي على زمن خفي. وأنا كما قلت مرة، أنا امرؤ يطمح أن يعيش في لحظة واحدة الدهر كله. ليش؟ لأن حصتي من الدهر قليلة. ما هي الأربعون والخمسون والستون أمام عمر الدهر الطويل الطويل؟ ولهذا دائما أحلم أن تنفتح في جدران اللحظة شبابيك على الأمس البعيد. هذا يتحقق في بعض الوجوه النساء، بعض وجوه النساء الجميلات، يتحقق عندما تقرأ قصيدة، عندما تتجول مع شعب في شعب بوان مع المتنبي، أو عندما تحلم بزمن قادم أنت فيه قبر دارس وقد أتى الزمن عليك وعلى اسمك الثلاثي ولم يعد يعرفك أحد. فأنا أحلم بأن
1: أعيش شباك أيضا مجددا للعودة إلى الماضي.
0: نعود إلى الشبابيك.
1: نعود إلى الشبابيك ونعود إلى الماضي أيضا.
0: نعم نعم نعم
1: لأنك افترضت أن هذا الشباك الذي يعود بك إلى زمن بعيد. لذلك لافت للنظر أن يقول ابن حزم: أمن عالم الأملاك أم أنت إنسي أب لي فقد أزرى بتمييزي العي. أرى هيئة إنسية غير أنه إذا أعمل التفكير فالجسم علوي. تبارك من سوى مذاهب خلقه على أنك الحسن الأنيق الطبيعي، ولولا وقوع العين في الكون لم أقل سوى أنك النور الرفيع الحقيقي. عدمنا دليلا في حدوثك شاهدا نقيس عليه غير أنك مرئي.
0: الله الله الله، هذا البيت والأول قبله شعر فقهاء بس هذا البيت
1: عدمنا هذا أيضا بيت للفقه، لأنه يبحث عن دليل، لكن استطاع أن يفعل منه أن يصنع منه شعرا.
0: شوف فقهاء قبل يعني طوق الحمامة، وهو فقيه فقيه متشدد بن حزم
1: في الحب،
0: في الحب
1: مصطفى صادق الرافعي،
0: رافعي
1: أوراق الورد،
0: أي
1: رسائل أي الأحزان،
0: أي أي
1: السحاب الأحمر، ويكتب في بلاغة القرآن الكريم، ويكتب في التاريخ أي الإسلامي،
0: أي سيوطي.
1: هل تصالحوا مع هذا الوضع والموضوع أم نحن لدينا مشكلة فيه؟
0: نحن لدينا مشكلة فيه، نحن لدينا مشكلة كبيرة فيه. يعني موضوع هذا يطول
1: ألن يحل هذا الموضوع؟
0: لن يحل. نحن مجتمع غريب عن تراثه، غريب عن بيئته، وما مثل ما قلت مرة: يا حادي العيس نحو الغرب تحدونا، فلا وصلنا ولا عدنا لماضينا. وفي منتصف الطريق نحن، يا حادي العيس عيس نحو الغرب تحدونا، فما وصلنا إلى الغرب ولا عدنا لماضينا. فنحن هنا في هذه المنطقة.
1: هل تختلف نفسيتك وأنت تكتب قصيدة الغزل عن نفسيتك وأنت تكتب القصيدة الخشنة؟
0: لا بالتأكيد، بالتأكيد.
1: وأنت تكتب؟
0: وأنا أكتب بالتأكيد، وأنا غالبا ما أنه لا أتذكر نفسي عندما أكتب. لحظة الكتابة يعني لحظة تزوغ من الذاكرة كالزئبق، لحظة مكثفة شديدة
1: تدخل في سياق اللاوعي.
0: بالضبط. وعندما تقرأ القصيدة
1: تحاول أن تكتشف كيف كنت.
0: نعم، أنا عندما أقرأ القصيدة على منبر أنا أحفظها، لا أستطيع أن أقرأ بورق. ليش؟ لأنه أريد أن أستعيد لحظة كتابتها، أقرأها على المنبر كما كتبتها. فعندما أستعين بورقة تخرجني من حالة اللاوعي إلى الوعي، فأنظر فيسقط كل شيء.
1: مو لذلك يمكن أن تبدل على المنبر ما كتبته في الأصل،
0: يحدث أحيانا
1: فتنسخ نسخا،
0: أن أفعل هذا يحدث أنه أنسى فأرتجل كلاما جديدا
1: وتكتشف أنه أفضل،
0: تمشي وأحيانا تكون أفضل. في مصر والله حصلت معي هذه، يعني أنا على المنبر ونسيت أكثر من شطر وأرتجل وتمشي الأمور.
1: لك قصيدة في ديوان امرأة تجاوزت الأربعين اسمها صوتها.
0: ايه ايه.
1: فلما وقعت عيني على العنوان قلت طبيب أذن.
0: طبيب أذن، نعم نعم نعم. أصوتك أم نصل بقلبي يوغل، يريق مداما حيث يمضي فأثمل. يمضي السيف يعني. أصوتك أم نصل بقلبي يوغل، يريق مداما حيث يمضي فأثمل. كصمت قرون في ظلام مغارة، يفاجئه في الليل برق فيجفل. صمت قرون، يجي برق في ظلام مغارة من قرون ما كمر فيجفل. كيف يجفل هذا الظلام؟ كصمت قرون في ظلام مغارة، يفاجئه في الليل برق فيجفل. مفاتيح في باب بروحي تعمل، عليه قرون عليها قرون قد مضت وهو مقفل. مفاتيح، هذا صوتي. مفاتيح في باب بروحي تعمل، عليه هذا الباب قرون قد مضت وهو مقفل. وصوتك طفل، آه طفل مدلل، أقبله لو أن صوتا يقبل. ولكنه إذ تهمسين به دجا فروحي من أركانها تتزلزل، ويبدو وتبدو ولا يغني مجني مقاتلي فحتى مجني دون همسك مقتل وبحته آه منايا تنكرت بهيئة ورقاء تحن وتهدل. فإذا الحرب صحيحة، يعني دخلنا بالحرب وإحنا أمام أنثى.
1: هذا صيقال
0: وحسام، هذا بس صوتها.
1: البردوني يقول في صوتك الرفراف فن مترف لكن وراء الصوت فن ثاني.
0: أيه.
1: وتدري البردوني أعمى.
0: أيه.
1: فيعتمد أيه. على الصوت كثيرا.
0: أيه. طبعا طبعا طبعا. والأعمى نوعان، يعني أنا ما أعرف هو شو وقت فقد البصر. ثمت أعمى لم يرى شيئا في حياته، وثمت أعمى فقد البصر في طفولته. فهذا الذي ولد أعمى يعني عندما يكتب شعرا هو يخلق الصور، ولكن عندما يكون قد ركه العمى في طفولته فإنه يتحسر على الصور. فأعتقد هو رأى أشياء ثم فقدها وتحسر عليها.
1: لم يتكون وعيه الجمالي بعد.
0: لم يتكون بعد، ولكنها هو يعرف الألوان. يعني معرب بشار فقد البصر.
1: بشار مثله تماما.
0: أي بس.
1: لكن
0: غير من المبصرين بشار.
1: وذات دل كأن البدر صورتها باتت تغني عميد القلب سكرانا. إن العيون التي في طرفها حور، هذا لجرير.
0: الجرير.
1: لماذا أخذه؟ لأنه لا يرى، فاستعان من المبصر في قصيدة الأعمى.
0: فقال
1: إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا.
0: هذا ما الجرير.
1: نعم. فقلت أطربتنا يا زين مجلسنا، فهاتي إنك بالإحسان أولانا. فحركت عودها ثم انثنت طربا تجدو به، ثم لا تخفي إحسانه. يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. لو كنت أعلم أن الحب يقتلني أعددت لي قبل أن ألقاك
0: أكفانا.
1: أكفانا.
0: رهيب هذا البيت، ذهب مثلا.
1: حتى قوله والأذن تعشق قبل العين
0: أحيانا، هو ذهب مثلا. هو هذا
1: يقال في الفلسفة الألمانية أن الأنثى أو إن الأنثى، ويمكن فتح همزتها إذا أولنا القول بالزعم.
0: بالزعم نعم.
1: فأنت يقال أن
0: يزعم.
1: أي نعم. أن الأنثى تعشق بأذنها بينما الرجل يعشق بعينيه.
0: بعينيه.
1: هل هذا صحيح في عالم الإنسان كونك لكونك طبيبا؟ وهل هو صحيح في عالم الشعر لكونك شاعرا؟
0: والله هو ينطوي على إجابات عميقة هذا السؤال. طبعا أنت عندما ترى الجمال بعينك وتعشقه فأنت محدد بما ترى، محدد بهذا الوجه، ولكن الأذن تخترعه اختراعا للجمال، تخترع الوجه اختراعا، ولهذا تكون أبعد مراما الأذن. يعني بشار كان محقا، والأذن تعشق قبل العين وأعمق من العين أيضا.
1: السمع مقدم على البصر
0: في القرآن وفي في كل شيء. نعم.
1: وحتى أن السمع أفرد والبصر جمع.
0: جمع نعم.
1: وكان ما كان، يعني هذا الطرف الناعم أو نريد الخفي الرقيق الطري النقي الخاص بالغزل والمرأة في شعرك، واحتاج إلى جلسات، لكن أنا أريد أن أخذ الجو إلى يعني شيء من الخشونة قليلا. أغلقت بحرا وألقيت مفتاحا وقلت للقوم بعدك أن
0: داويت فارتاب الحمام جراحه، ورميت فارتبك القضاء قداحه، أطلعت والشمس النؤوم ضحا ترى في النوم كابوس الظلام صباحه، أعلنته والديك لم يخلق ولم يسمع مصيخ في الزمان صياحه،
1: يا سلام.
0: وطفقت أكسو بالخوافي من ضميري والقوادم من رؤايا جناحه، فسمع تزور العاشقين طيوفه ويرى الطغاة بنومهم أشباحه. أنا من جعلت الشعر طيرا صادحا وأشعت في كل العصور صداحه،
1: يا سلام.
0: أنسيت ما حفظته منه رواته وأربت في تفسيره شراحه، وملأت للآتين بالخمر التي قد عتقت من آدم أقداحه، وأخذت من نطف الأولى لم يخلقوا عهدا يميلوا إن تساقوا راحه، حتى إذا الطوفان ألقى رحله ببحوره وطغى فجاز بطاحه، أنشأت فلكا من حنين غواته وجمعت من أحلامهم ألواحه، فمضى بهم يجري بموج كالجبال، كبحت حين طغى العباب جماحه، كم عاصف جد احتملت مهبه، لم يحتمل قبل السفين مزاحه، كم مارد في قمقم أطلقت من ظلمات آلاف السنين سراحه، والموت يكمن في الهدير ملثما ويسوق في كل الجهات رياحه، معصوبة العينين يعمه عصفها أن يستبين من الغدو رواحه، كم خضت في لج تكشر قعره، ما خاض قبلي راكب ضحضاحه، والبرق ذئب والنجوم ثعالب والرعد كلب لا يكف نباحه، فليدر من ركبوا بحور الشعر أن الفلك بعدي لم يجد ملاحه، وليعلموا أن الملاحة عطلت فيها وألقى ذو السلاح سلاحه. أقفلت باب الشعر بعد قصيدتي، أقفلت باب الشعر دون من ادعوا، أقفلت باب الشعر دون بحوره ورميت في أمواجها
1: مفتاحه. الله الله الله الله يا دكتور، فعلت كل ذلك وكررت 3 أشطر هي الصدر، وأتيت بعجز واحد بعد أن أغلقت المفتاح، أغلقت البحر ثم أخفيت المفتاح. يا سلام يا سلام يا سلام. هل يمكن للشاعر في القصيدة أن يستحضر هذه الروح الشعرية الفاعلة دائما؟
0: لا لا لا، هي تأتي مثل البرق، فإن لم يمسك بها في لحظتها ستهرب، تتحول إلى مكان آخر ولا يعلم سوى الله متى ستزور، بأي هيئة ستزور، بأي ثوب ستأتي مرة أخرى، لن تأتي هكذا إطلاقا.
1: سأقول لك سرا.
0: نعم.
1: لن يكون سرا إذا قلته، لكن سأقوله.
0: نعم.
1: يلفت نظري دائما الموضوع الذي تكتب فيه القصيدة.
0: نعم.
1: وعنوان الموضوع، أي عنوان.
0: نعم.
1: القصيدة.
0: نعم.
1: فتقول مثلا الكلمات الأخيرة
0: محكوم بالإعدام، هذا ديواني الأخير.
1: نعم
0: نعم، الكلمات الأخيرة لمحكوم بالإعدام.
1: أو تقول مثلا قصيدة الثور المجنح.
0: الثور المجنح، نعم نعم نعم.
1: تأتي بعض العنوانات حاملة فكرة، ويأتي بعضها حاملا موضوعا.
0: نعم نعم، هو أهم شيء اختيار الموضوع، أهم شيء هو اختيار الموضوع. يعني مثل عندما اختار أمل دنقل أيام زيارة السادات قصيدة لا تصالح، هو مجرد اختيار الموضوع هنا يكمن الشعر.
1: جميل جميل. في أي باب أو أكثر باب من أغراض الشعر تجد نفسك دكتور وليد؟
0: والله لا أفكر أن الشعر أبواب يعني إطلاقا، ولا أعرف في أي غرض أنا، ولا أعرف حتى البحر الذي أسبح فيه لحظة الكتابة. يعني أنا في البسيط ولا يخطر لي أن هذا البسيط، أنا في الوافر ولا يخطر لي أن هذا الوافر، أسبح في الأمواج وفي ذهني ساحل أريد أن أصل إليه فقط، بعد أن أصل إلى الساحل أنا كنت في البسيط كأخوه، كنت في الوافر، هكذا أكتب أنا.
1: خطك في الكتابة هل هو جيد؟
0: رديء جدا.
1: لماذا؟
0: جدا رديء، وكان هذا الخط يسبب لي مشاكل في كلية الطب، درجاتي تقل
1: بسبب الخط.
0: لا أحد يعرف أن يقرأ خطي.
1: أنتم تدرسون الطب باللغة العربية؟
0: الإنجليزية.
1: إنجليزية.
0: نعم نعم، ليس كما في سوريا. ودراسة الطب باللغة العربية أفضل من دراستي باللغة الإنجليزية.
1: علميا أفضل.
0: أنا أرى ذلك. أنا يعني أرى ذلك، لأنه يجب أن يتلقى المرء العلم كما يتنفس، كما يتحدث إلى صديقه، لأن ثمت حاجب على باب العقل، إذا أتت المعلومة وعليها ثوب لغة أخرى سيطردها، وإذا سمح لها بالدخول إلى العقل ثمت حاجب أقسى منه على باب الذاكرة سيطردها. من الذاكرة، لن يحتفظ بها. عندما تتزاحم المعلومة اللغوية مع المعلومة العلمية كلاهما لن يدخل. فيجب أن ندرس الطب بلغتنا، وليبقى المصطلح كما هو المصطلح الطبي، ولكن التعبير على الفكرة يجب أن يكون بطريقة عربية.
1: جميل. الترتيب الثلاثي لطبيب أذن أنف حنجرة، هل ترى صحيح علميا هو هكذا أذن أنف حنجرة، أم يمكن أن يكون أنف أذن حنجرة؟
0: والله ربما هو من الأذن، لأن أعلى أذن أنف حنجرة، هم يأخذون الأنف لأنه في الوسط، وأنف وأنف أذن. لا أعرف لماذا رتبوها، لم أسأل نفسي هذا السؤال من قبل.
1: لماذا يهتم العرب بموضوع الأنف قديما في الشعر وحتى حديثا؟ يعني إذا قال عربي لآخر أريد كذا يقول له على خشمي.
0: هذه مشكلة العرب، هذه مع الخشم والأنف مشكلة. هذا رمز للعزة والكبرياء، هو مدخل إلى الجسد البشري. الجسد البشري مقفل لا نافذة فيه، فهذا مدخل، ومنه يكون التنفس والكلام، والفم أيضا مدخل، فهو رمز. العربي يعتبره رمز، شم الأنوف من الطراز الأولي. والأم أيضا، هاي المقطوعة الأم يعتبرونها رمز، يعني إذا أراد أحدا يعير أحدا فبأمه. تذكر المقطوعة اللي يقول دفعناكم بالقول حتى بطرتم، وبالراح حتى كان دفع الأصابع. فلما رأينا جهلكم غير منتهن، وما آب من أحلامكم غير راجعي، مسسنا من الآباء شيئا، وكلنا إلى نسب في قومه غير واضعي. فلما مسسنا الأمهات وجدتم بني عمكم كانوا كرام المضاجع. فهذه العرب هكذا. أنا أعترض على ذلك، أنا لدي مقطوعة أقول متى تخمد الأحقاد، قد فات موسم وحل محل الماء في الأنهر الدم. متى تخمد الأحقاد، لم يبقى ملحد ولم يبقى ذمي ولم يبقى مسلم. متى تخمد الأحقاد، لا العرض سالم ولا العهد موثوق ولا العقد مبرم. ألم يكتهم سيف، ألم تكتهي اليد، ألم يعر من ريش الضغائن أسهم، ألم ينثقب طبل قرونا يدق كي تجدع آناف وتكسر أعظم. قرونا عليها يقطر الدم وابلا، ويطفئها دمع العيون وتضرم. متى تخمد الأحقاد، إن جهنما تحار بهذه النار وهي جهنم. هذا نعيشه في زماننا العربي مع الأسف.
1: إن شاء الله تنطفي الأحقاد
0: إن شاء الله
1: وتخمد،
0: ولا شيء كالشعر يطفئ الأحقاد. نعم
1: وإن شاء الله ستكون الأيام المقبلة أفضل
0: إن شاء الله،
1: والحرب يعقبها الحب.
0: نعم.
1: والمنح لا تأتي إلا بعد المحن،
0: وكما قال الشاعر القديم، فإن الحرب أولها كلام، سنقول فإن الحرب يطفئها الكلام
1: ويطفئها الغرام. أيضا
0: غرام، مثل ما قلت بقصيدتي الثانية بالجلسة الثانية ألقيتها، ولا ومن طمروا ما كنت مسعرها يوما، ولا كانت الهيجاء من عربي، ولا ركبت لها مهرا ولا جملا، ولا تحدرت من سفحي إلى السلبي، ولم أخضب قميصا. نرجع القميص لكي تدور به على القبائل رسلي من دم كذبي، ولم أقايض به في فاقتي لبنا، وكان يشفع لي إذ سالموا سغبي، وما تملكني إذ شاتموا غضب. عندي من الحلم ما عندي من الغضب، لكنهم صفعوني صفعة رجعت أصداؤها في فجاج العالم الرحبي. وأسمع الرجع من هم بعد مولدوا، ومن هم لحدوا من سالف الحقب. أنقاض بيتي وأهلي تحتها طمروا، رأى لها كل ذي عينين من كثبي في حمص في غزة، في موصل بدأوا بها الوقيعة، في صنعاء، في حلب، شواهدا تحتها نامت ضمائر من رأوا ولم يجرؤوا حتى على العتب. فمن سيحمل عني العار إن سألت موؤودة كيف لم تثأر ولم أجبي. ما أصعب الحرب بين الفحل منفردا والنذل مدرعا بالجحفل اللجبي. ما أصعب السلم حيث الحلف بينهما حلف التعايش بين النار والحطب. وأنت يا أمكر الأسلاف تسألنا عن شعرة كنت قد أرخيت في النوب، الشعرة انقطعت والشيب أدركها من بعد أن شيبت دهرا ولم تشبي. وحدي ولم يترك الصاروخ من طللي حتى الثمام وحتى موقد اللهب، ودأر مية أقوت والأولى وقفوا بها معي ذهبوا عنها إلى الذهب. وحومل والدخول ابتاع أرضهما تجار حرب تردوا بزة الأدب. وصار ما ذرف العشاق بينهما عبر العصور رهين العرض والطلب. وحدي وقد عن ركب الموت في أفقي ملوحا عبر رايات من الوصف وصبي. نار القرن طفأت والراية ارتجفت من شدة البرد أو من شدة الرهب. والخيمة انكفأت عزلاء عاطلة قبل الأوان عن الأوتاد والطنب. والنخلة اختبأت لما بدا شبحي وأخلفتني وعود الظل والرطب. أمشي إلى حيث أخفى تاركا أثرا على الثرى بعد ساعات سيلحق بي. أمشي وقد غيل أشباهي ومن سلموا هم بين معتزل خوفا ومنقلبي. لم يبق مني سوى رسم تهم به ريح ويعده طيف من السحب. وها هي الريح هبت والغمام هما الآن أمحى الآن أخفى الآن أعفو الآن أمحى وإني آخر العرب.
1: يا أهلا ويا سهلا بأول العرب وآخرهم. تزينت منازل القصيد بلقاء الدكتور وليد الصراف الشاعر العراقي الكبير. تقولون في العراقية باللهجة العراقية بيت العراقيين هو بيتنا، ونحن أيضا بيت العراقيين هو بيتنا، وبيت سوريا هو بيتكم، بيت الشام هو بيتكم،
0: بيت واحد نحن دون أي شك. الشعر يقول هكذا.
1: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
0: شكرا جزيلا.
1: ونحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في الموصل. أنت تحب أن نخصص الموصل دائما.
0: يصل إلى كل نخلة وكل سروة وكل موجة في دجلة وكل موجة في الفرات إن شاء الله.
1: وإن شاء الله نتلاقى على المحبة دائما.
0: إن شاء الله.
1: الدكتور الشاعر الكبير أبو عبيدة وليد الصراف، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور حسين على هذه النافذة الساخرة التي أطللت منها على الناس من خلالك.
1: ازدادت جمالا بكم سيدي.
0: الله يسلمك.
1: يا مرحبا.
0: شكرا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الرياضة أكبر من يلي بصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلاً.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
0: ولم يزل لك في نفوس.
1: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
0: لك في نفوس الصالحين مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس أحمد الشرعي يختتم زيارة إلى الرياض بحث فيها مع ولي العهد السعودي إعادة الإعمار والاستثمارات. الأمن الداخلي في ريف دمشق يقبض على قيادي في داعش متورط بهجمات إرهابية، منها تفجير في مسجد بحمص. الشركة السورية للمشتقات النفطية تحقق في غش مادة البنزين، وجولة رقابية ليلية على توزيع المادة بدير الزور. الاحتلال الإسرائيلي يحذر من هجمات تستهدف الإسرائيليين في الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر. اختتم رئيس أحمد الشرع زيارة قصيرة إلى الرياض، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. بحسب رئاسة الجمهورية، ركزت المباحثات على حشد وجذب الاستثمارات النوعية إلى سوريا والمراحل المقبلة المتعلقة بملف إعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية والمنشآت الحيوية المتضررة وتفعيل دور قطاع الأعمال السوري والسعودي للاستثمار في قطاعات الطاقة والبناء والصناعة والزراعة والتجارة. هذا ووجه الرئيس الشرع دعوة لولي العهد السعودي لزيارة سوريا لتتويج التقارب الدبلوماسي وتأسيس مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

0: بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد مع القائم بأعمال السفارة الليبية في دمشق وليد حسن محمد عمار، بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية. وبحسب وكالة سانا، تناول اللقاء مجالات التعاون ولا سيما الطاقة والزراعة، إلى جانب بحث تنفيذ اتفاق 30 من آب الخاص بتفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لسوريا وليبيا. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سوريا.
1: نشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على ما تقوم به من خروقات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك توغلاتها في الجنوب السوري واختطاف المواطنين السوريين والسوريات وتدمير سبل عيشهم، ناهيك عن ممارساتها التمييزية وتضييقها على السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري المحتل. ونؤكد مجدداً مراراً وتكراراً من هذا المنبر على أن الجولان ستبقى أرضاً سورية، وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497.
0: وقال علبي إن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة متساوية وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
1: ونعود إلى أعمال اللجنة الثالثة هذا العام بخطوات وطنية تقوم على الربط بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. في سياق مكافحة التمييز العنصري وترسيخ المواطنة المتساوية، اتخذت الحكومة السورية خطوات عملية في هذا المجال، أبرزها كان صدور المرسوم الرئاسي رقم 13 الذي أكد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وانطلاقاً من حرصها على حماية وتعزيز حقوق الطفل وعزمها على شطب اسم سوريا من القائمة السوداء على عهد النظام البائد،
0: أعلنت الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية قبول طلب انضمام سوريا إلى عضويتها. هذا ورحبت وزارة الخارجية في بيان بقرار انضمام دمشق معربة عن تقديرها لفرنسا بصفتها الدولة المترأسة للمبادرة، مؤكدة تطلع دمشق إلى إرساء تعاون وثيق وبناء يدعم العدالة ومحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية. من جانبها رحبت الخارجية الفرنسية بانضمام دمشق معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب السوري، ومؤكدة مواصلة دعمها للجهود السورية لتحديد ما تبقى من عناصر البرنامج الكيميائي وتدميرها. أعلنت وزارة الداخلية القبض على خالد رائد بيروني الملقب أبو حسن دوشكا خلال عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن بيروني يعد الذراع التنفيذي في تنظيم داعش بحمص، مشيرة إلى أنه شغل منصب العسكري العام للتنظيم بالمحافظة وتولى التخطيط والإشراف على تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في المدينة، شملت تجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي، فضلا عن مسؤوليته في التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في كانون الأول من العام الماضي. كما أشارت إلى أن العملية جرت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وقيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة في ريف دمشق قادمة من الأراضي اللبنانية. وبحسب بيان الإدارة، فقد أسفرت العملية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود عن ضبط 62 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى أكثر من 200,000 حبة من عقار الكبتاجون. وتمت مصادرة كامل المضبوطات أصولا، في حين تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية وملاحقة شبكة المتورطة لتقديمها إلى القضاء المختص. كشفت قوى الأمن الداخلي زيف بلغ اختطاف طفلة بقبطان الجبل بريف حلب، وأوقفت والديها للتحقيق بمجريات الحادثة. وذكر بيان الأمن الداخلي أنه أوقف والديها بتهمة تشتت جهود قوى الأمن بهدف تحقيق مصالح مادية. وجاءت الحادثة بعد استنفار دوريات وإجراء عمليات البحث التي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بها. أعلنت قوى الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية القبض على أفراد عصابة امتهنت خطف الأشخاص وابتزاز ذويهم بمنطقة القرداحة. وقالت قوى الأمن إن العملية جاءت بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ودهم مكان احتجاز المخطوف ثائر تامر خيربيك وتحريره من أيدي خاطفيه، كما أشارت إلى ضبط أدلة ومضبوطات مرتبطة بالقضية، لافتة إلى حالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بقذيفتين تل أحمر شرقي بريف القنيطرة الجنوبي، كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف هاون الأراضي الزراعية غربي قرية عابدين في ريف درعا الغربي. يأتي ذلك على وقع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي يوميا جنوب سوريا، حيث ينفذ عمليات توغل واعتداء على المدنيين، إضافة إلى عرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم. هذا وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على مزارعين ومربي مواشٍ في محيط بلدة بيجن بمنطقة الكروم بريف دمشق، ما أدى إلى إصابة آلية زراعية بالتزامن مع استمرار التضييق على المزارعين ومنع بعضهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية.
1: طالع على شغلي أنا الصبح، أنا بتاجر بالطرش، بيع وبشتري يعني، بروح عن جيراننا كل البلاد يعني حضر عرنا قاسم، طالع على حضر بايع لزلمه معزه ورايح وديهن على حضر، صرت عند الكوع فاطلقوا النار علي اليهود، انا مارق بالطريق يعني. نحن ما رايحين على ارضنا، نحن بارضنا بارض بلدنا يعني. بيجي بقول لك انه يا اخي وين رايح؟ انت ليش انت شو لك عندي يا اخي وين رايح؟ ليش انا بارضك؟ ما انا بارض سوريا. كل يوم انتم متوغلين وفايتين هيك بس حركه شيء يعني للعالم تعمل لها قصه او يصير مشكلة يعني، هذا الواقع يعني.
0: كما نشد أحد المزارعين الأمم المتحدة للتدخل لوقف مضايقات قوات الاحتلال بحق المزارعين.
2: لا بيصير عندنا نحن جماعة فلاحين وعيان طرش، أم نروح على رزقنا على كرومنا، أبي ضايقونا أبي أوسوا علينا أبي أوسوا على طرشنا. أبي يمنعونا نفوت على رزقنا، يعني شو هالحالة هاي؟ وين الأمم المتحدة؟ وين الدول ترد عننا؟ وين ما عاد في دولة عندنا ترد عننا أو الأمم المتحدة أو غيره؟ بقى مثل ما قال من ناشد الأمم المتحدة، من ناشد الدولة تبعنا، من ناشد كل شيء الله خلق دولة دول عربية، في أنفعنا ترد عننا، أبي ضايقونا، بدنا نروح على رزقنا، بدنا نروح على طرشنا، ما بيخلونا. اليوم أوسين على ابني الله مزمته أوسين واس قتل يعني عهوات مهوية واقف بكرسي والحمد لله رب العالمين.
0: كشف شابان اختطفهما الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من ريف القنيطرة تفاصيل الانتهاكات التي تعرضا لها خلال أشهر من الاعتقال في سجون إسرائيلية بينها سدي تيمان وعوفر، كما تحدث عن ظروف قاسية وانتهاكات متواصلة قبل الإفراج عنهما.
3: اعتقلت أنا بتاريخ 2025 14/6، ما في تهمة ولا أي شيء، بس هيك انسجنت أنا ظلم، ولا في أي شيء ولا عامل يعني أي شيء ولا أنا منتمي لحدا أبدا.
4: هاي أثار معلم شغلي الكلبجات يعني،
5: ما في أي تهمة، أسئلة شخصية بيسألونيها شوف تشتغل وشوف تعمل في حياتك، هاي الأسئلة.
6: كان في سوريين معك؟
5: على في سيدي تيمان قابلت سوريين، أما في جرمة لا، ما كان معي سوريين.
0: أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية سادكو أنها تحقق في الأنباء المتداولة حول وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات، وقالت الشركة إن فرقها تجري فحوصات موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة، كما أشارت إلى أن عمليات التحري تتركز حاليا على تحديد مصدر المادة والحلقة التي وصلت من خلالها وأسباب وجودها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته.

0: هذا وأجرت إدارة خدمات الطاقة في دير الزور جولة رقابية على محطات وقود في دير الزور لاختبار جودة مادة البنزين والتأكد من عدم غش المادة خلال التفريغ من الصهاريج.
1: قامت دوريات الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة محافظة دير الزور بالإشراف على المبيع والإشراف على تفريغ الصهاريج في المحطة، محطة ساتكو بدير الزور.
0: هذا ويشتكي أهالي بمدينة سلمية بريف حماة من رداءة البنزين الذي يؤثر بشكل سلبي على سياراتهم ودراجاتهم النارية، حيث يزيد من أعطالها ومصروفها من الوقود.
2: البنزين الصراحة له شغلة أسبوع سيء جدا للغاية، كأنه في مشكلة بتكريره أو بحرقه أو شيء. عم نروح نعبيه من الكازيات، لونه مانو طبيعي، يعني ليك هي عينة من البنزين أنا مخلاها معي، هي معباها من الكازية، لونه مانو طبيعي وحتى ريحته سيئة جدا كمان، عرفت علي كيف؟ ونتيجة هالشيء هذا عم نروح على محلات التصليح، وهلا أنت إذا بتروح على الصناعة بتلاقي 15 أو 20 سيارة كلهم مصفوفات، وأنا سيارتي اليوم دورت دفش وجبت ميكانيسيان حتى دارت ونظفنا البخاخات حتى مشي حالها، وكل المصلحين يقولوا العطل من البنزين مو من السيارات.
3: انا ميكانيكي سيارات بنزين، عرفت كيف؟ بهالفتره هي من جمعوا هالحل صارت تجينا سيارات يعني مو عم تدور وعم تعذب كذا، فطلع السبب انه البنزين وسخ، عرفت كيف؟ يعني كانك في ماده لازقه فلين او كذا عم تمش الصوبات، عرفت كيف؟ فعم نضطر نفك الكلاسة نحرر الصوبات، يعني عم تخسر صاحب السياره ولبكي كبيرة خسارة مادية. يعني
4: البنزين عم يجي سيء جدا جدا، يعني أنا اليوم ثلاث مرات فاك المصفاية ومرتين فاك الطرمبة الغاطسة، يعني لما عم فضل المصفاية عم يطلع كأنه زيت محروق أسود، وشوفت عينك الشغل. يعني إذا بدنا نرجع نفوت بالتصليح ونفوت معناته ما اشتغلنا ولا أكلنا ولا شربنا.
5: هلا والله مش البنزين يعني ذبحنا ذبح، يعني كيف بدي اقول لك، كل ما عبينا بنزين يعني بتمشينا يومين ثلاثه بدنا نبلش تصير، يعني البنزين كثير منظف خالص، يعني في وسخ كثير وسخ ودخن يا خيو، يعني عم نمشي اللي ورانا عم ينعم عم ندخن
6: بنزين مو نظيف، ما يضرب لنا الاليات. هلا اذا بنفك الموتورات اللي ما نشتغل عليها، ابي موتور ما بده 200 و150 و300 الف وسببه البنزين، ريحته غاز.
0: قال الرئيس التنفيذي لشركة سوريا للبترول يوسف قبلاوي إن دمشق تأمل البدء بإنشاء خط أنابيب لنقل نفط من العراق إلى سوريا خلال الربع الأول من العام المقبل. وأوضح قبلاوي أن سوريا تخطط لإنشاء 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء بحلول عام 2029، ستحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. وأشار إلى أن سوريا تستورد حاليا نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان والأردن، في حين يبلغ الإنتاج المحلي قرابة 9 ملايين متر مكعب، موضحا أن تشغيل جميع محطات توليد الطاقة الحالية يتطلب نحو 15 إلى 16 مليون متر مكعب يوميا. وقع مصرف سوريا المركزي ومصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المصرفي والرقابي. وقال مصرف سوريا المركزي إن المذكرة تشمل التعاون في أنظمة الدفع والسياسات النقدية والنقدية المالية وحماية المستهلك، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات الرقابية والمصرفية. وأوضح المصرف أن المذكرة تهدف إلى دعم تطوير القطاع المصرفي وتعزيز كفاءاته، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المالي بين سوريا والإمارات. قررت مديرية دمشق القديمة إغلاق خان أسعد باشا مؤقتا إلى حين استكمال المشاورات مع جميع الجهات المعنية بخصوص التوظيف النهائي للعقار. وأوضحت المديرية أن القرار جاء للتوصل إلى توظيف يتناسب مع القوانين والأنظمة المراعاة بما يضمن حماية النسيج الثقافي والتاريخي لمدينة دمشق القديمة والحفاظ على أصالتها. يأتي ذلك على وقع استثمارات طالت خان أسعد باشا وعدة قصور أثرية في حمص بينها قصر الزهراوي بهدف تحويلها إلى مطاعم وفنادق. هذا وقال معاون المدير العام للآثار والمتاحف أيمن نابو لتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت بإيقاف عمليات الترميم في قصر الزهراوي بحمص وإجراء كشف ميداني على الموقع.
7: شخصيا بإيقاف كافة عمليات الترميم لأنني أحسست بأن هناك تجاوزات وسوف يكون هناك تحويل للرقابة لكل من أخطأ ومن تجاوز الشروط الفنية والمواصفات التي تم وضعها من قبل والتي صادقت عليها مديرية الهندسي. أقول لك منذ فترة بأن ملف قصر الزهراوي ومفيد الأمين لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتجري تحقيقاتها ويعني ليس هناك يعني أحد أكبر من القانون وكل من أخطأ أبدأ بنفسي حتى إذا كنت أنا موقع على ورقة أنا مستعد أن أمثل أمام القضاء وأن أعترف بخطأي. نحن اليوم نحاول بناء دولة ولا نحاول أن أيا كان الشخص وأيا كانت صفته وأيا كان يجب أن يكون هو معرض ومساءل من قبل الشعب ومن قبل الأجهزة الدولية على اختلاف أنواعها.
0: وأضاف نابو أن المديرية تقر بوجود أخطاء وتجاوزات قانونية في استثمار قصر الزهراوي مشيرا إلى أن عليهم إعادة النظر بالقوانين القديمة.
7: عقود الاستثمار كلها يعني تتم داخل المديرية العامة للآثار والمتاحف. أنا أقر بأن هناك كانت أخطاء وتجاوزات قانونية لكن كان هناك توجه بأن يعني يجب إعادة النظر في القوانين القديمة التي تشكل عقبة قانونية أمام تقدم وتطور هذه وتطوير هذه المواقع الأثرية.
0: وأوضح المسؤول أن مديرية الآثار والمتاحف واجهت إشكالا قانونيا عند طرح قصر الزهراوي للاستثمار من قبل وزارة الثقافة.
7: كان قصر الزهراوي لدينا إشكالية قانونية عندما تم طرح القصر إلى الاستثمار من قبل مديرية الاستثمار في وزارة الثقافة وتم التوجيه إلى مديرية الآثار من أجل إعداد الشروط والمواصفات الفنية. كان هناك عقبة قانونية بأن هناك مرسوم رئاسي من عام 1980 لتحويله إلى متحف للتقاليد الشعبية ولكن تم بعد العديد من الاجتماعات تم يعني وضع القصر في يعني موضع الاستثمار.
0: أعلنت وزارة الخارجية إطلاق خدمة استخراج خلاصة السجل العدلي للسوريين في الخارج عبر عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية. وأوضح مدير إدارة الشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر إن الخدمة باتت متاحة للتسجيل عبر تطبيق الوزارة وذلك في 13 بعثة بينها الرياض وجدة والدوحة ودبي وبيروت وبرلين وبروكسل وروما وفيينا على أن يجري توسيعها تباعا لتشمل بعثات أخرى. كشفت هيئة التخطيط والإحصاء أن 15.8% من الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 لم يلتحق أطفالها بالتعليم عازية ذلك بشكل رئيسي إلى صعوبات المالية وارتفاع تكاليف التعليم. وبحسب نتائج مسح الاحتياجات العامة للأسر للعام الجاري الصادر عن الهيئة فإن نسبة الالتحاق بالتعليم تنخفض تدريجيا مع التقدم في المراحل الدراسية إذ لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي 9.1% فقط. وأظهرت الهيئة أن 27.3% من الأسر عزت تسرب أطفالها إلى الصعوبات المالية تلتها حاجة الأطفال للعمل على أسرهم في حين أبدت أكثر من نصف الأسر استعدادها لإعادة أطفالها إلى المدارس عند زوال أسباب التسرب. أعلنت محافظة الرقة خططة لتأهيل نحو ثلث مدارسها المتضررة خلال العام الدراسي الحالي مع تركيز على المدارس الأكثر أولوية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالرقة أنها أعدت قوائم ب215 مدرسة مبينة أن اختيار المدارس استند إلى حجم الضرر وعدد الطلاب والكثافة السكانية على أن تنفذ أعمال الترميم على مراحل قبيل حلول فصل الشتاء. وتشمل أعمال التأهيل والصيانة لمواكبة نظام الدوامي المزدوج المعتمد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب. أقامت جامعة حماة كلية الهندسة المدنية والمعمارية معرض البناء الدولي برعاية غرفة التجارة والصناعة بهدف تعريف الطلاب بأحدث المنتجات والتقنيات في قطاع البناء ومساعدتهم على اختيار أفكار ومشاريع تخرج تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
8: بهذا المعرض لاحظت مواد حديثة ومتطورة تم إدخالها إلى البلد. مهمة المعرض عرض هذه المواد وجعلها بمتناول يد المهندسين. المعرض هذا من الأمور الإيجابية اللي فيه أنه رافقوا محاضرات علمية. اليوم كان في محاضرة علمية تتعلق بكلية الهندسة المدنية. كان من الحضور نسبة كبيرة من طلاب السنة الخامسة. كان يساعدهم هذا المعرض وهذه المحاضرات بانتقاء مشاريع تخرج. هذه المشاريع تربط المجتمع بالجامعة. وبتمنى المعرض هذا يكون بداية معارض جيدة وحديثة ومتطورة تساعد أو تساهم في تطوير البلد بشكل عام.
0: يواجه نحو نصف مليون شخص في ريف حلب الشمالي نقصا في خدمات المشافي العامة، ما يضطر المرضى إلى قطع مسافات طويلة للحصول على العلاج، ما يزيد من مخاطر الحالة الطارئة.
9: 8 مشافٍ كانت تخدم الأهالي من مدينة كفر حمراء ووصولا إلى بلدة منغ بريف حلب الشمالي قبل التهجير. عاد سكان المنطقة دون أن تعود أي من تلك المشافي ليواجهوا نقصا حادا في الرعاية الصحية دفع أبو بشار ثمنه غاليا بفقدان شقيقه بعد تأخر إسعافه وعدم وصوله إلى المشفى في الوقت المناسب.
10: بيركين عنده ولا أصاب وجع؟ شو الوجع نحن ما عرفنا. صرنا نروح له لا في يعني سيارة إسعافية، لا يوجد عندنا سيارة إسعاف ولا يوجد عندنا مستشفيات حتى نسعفه. اضطرينا ناخذ نركبه بسيارة، ناخذ سيارة ونوصل لحلب ناخذه لحلب. نتيجة ازدحام السيارة وتأخرنا كان وصلنا وكان معه هو سبب وفاته نقص أكسجي.
9: يفتقر نحو نصف مليون شخص في ريف حلب الشمالي إلى خدمات المشافي العامة، ما يصعب حصولهم على الرعاية الطبية، وتتضاعف التحديات في الحالات الطارئة كالحوادث والأزمات القلبية والنزيف، حيث يصبح الوصول إلى المشفى سباقا مع الوقت. أما محمود فحالته مثال على معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية مستمرة ويضطر إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية التي يحتاج إليها.
11: والله هي على ويكون عنا هون احنا يعني كمشفى يخدم هالتضيع. أنا دائما شكل يومي أو شكل يوم لا مضطر أنزل على حلب على عزاز لغير على الجرح، وفي صعوبة في الراحة والرجعة بنزل على آلية دراجة نارية. يعني أنا إذا دقف على الاستيراد طبعاً ما يوقف لي حدا بدوخ.
9: تقتصر الرعاية الصحية في ريف حلب الشمالي على عدد من المراكز محدودة الإمكانيات تغيب فيها معظم الاختصاصات الطبية، وتبقى الحالات التي تتجاوز قدرتها مضطرة إلى البحث عن العلاج خارج المنطقة.
12: تجينا بعض الحالات تتطلب مشفى، لأنه في عندك حالات تجي إصابات حوادث ممكن يحتاج لتصوير تدخل جراحي، غير متوفر هذا الشيء عنا. نحن هون نخدم الناس بالإمكانيات المتوفرة. في عندك ناس بحاجة لمتابعة عند أطباء القلبي، فبالتالي نحن دائما بحاجة أنه يكون في عنا جميع الاختصاصات ووجود مشفى يخدم هاي المنطقة الكبيرة.
9: بعد سنوات من التهجير وتدمير المنازل بفعل قصف قوات نظام الأسد المخلوع، يحاول الأهالي استعادة حياتهم وقد تعايشوا مع نقص الخدمات، ولكن عندما يتعلق الأمر في الصحة يجدون أنفسهم أسيري المسافة.
13: هنا لا تقف معاناة الأهالي عند غياب المشافي، بل تبدأ مع كل حالة طارئة حين تصبح المسافة إلى العلاج سباقا مع الموت، ويغدو الطريق إلى النجاة أطول من قدرة المرضى على الاحتمال. محمد نور، تلفزيون سوريا، ريف حلب الشمالي.
0: أطلق اتحاد الأطباء والصيادلة السوريون في فرنسا بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أول حملة إغاثية لجراحة قلب الأطفال في سوريا بمشاركة أطباء من سوريا وفرنسا وإسبانيا، وذلك في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق.
14: من الرقة قطعت يازي مئات الكيلومترات تحمل بين يديها قلبا صغيرا متعبا، رحلة طويلة في طريق العلاج تستقر هنا في مشفى الأطفال بدمشق، علها تكون المحطة الأخيرة التي تمكنها من انتهاء علاج طفلتها.
15: مع فتحة بالقلب وجبتها تسويها عملية. أول يومنا صغيرة كانت تعاني من سخونة، من دقات قلبها سريعة هيك. بلا جيب شفايفة قد نزرق. من تعدت السنة الحمد لله مشت حالة. جايين نعمل عملية، جينا من الرقة نعمل عملية هين بالشام. والله صارنا أسبوع اليوم وما عدنا اللعون تلنا.
14: بالتنسيق بين اتحاد الأطباء والصيادلة في فرنسا وبرعاية وزارتي التعليم العالي والصحة في سوريا، تنطلق من مشفى الأطفال أول حملة إغاثية لدعم جراحة قلب الأطفال، والذي من المقرر استمرار عملياته لأسبوع كامل لإجراء عشرات العمليات للأطفال المنتظرين.
16: أطباء سوريين في الداخل، اليوم هي أول بداية الحملة، وإن شاء الله خلال لمدة أسبوع، وسوف نقوم بحملات أخرى خلال الأشهر والأسابيع القادمة.
17: نحن الفريق الداخلي الموجود يلي بيرفع له القبة على الفريق الموجود من جراحين وأطباء تخدير وتمريض، إضافة للفريق الجاي من فرنسا ومن إسبانيا كمان، عم نشتغل كفريق واحد من أجل خدمة الأطفال وتحسين البنية التحتية البشرية والبنية التحتية المادية بالشعب.
14: تؤكد هذه المبادرة أهمية التعاون الطبي الدولي، وتعكس رغبة الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا في المساهمة إلى جانب زملائهم في سوريا في تحسين رعاية المرضى وتطوير الكفاءات الطبية في سوريا.
0: يواجه أهالي قرية العصيانة بريف حما الجنوبي نقصا في عدد من الخدمات الأساسية، ما ينعكس على حياتهم اليومية ويزيد من صعوبة ظروفهم مع اقتراب فصل الشتاء.
18: أشبه بالقرى المنسية، خدمات أساسية غائبة وملامح للحياة البدائية. هنا تعيش محمد في خيمة قماشية على أطراف قرية العصيان بريف حماة الجنوبي، تعيش مع أطفالها الخمسة، ثلاثة منهم في سن الدراسة، لكن غياب المدرسة يحرمهم من التعليم.
19: عنا ثلاث ويلات مو بالمدارسين، لهم متعلمين، لهم أمي للحس. عمر البنية الكبير عمرها 14 سنة لا علم لا ما تعرف تقرأ. الأصغر منه عمره 12 سنة زاد لا يعرف يقرأ ولا يكتب. والصغير عمره 9 سنين زاد نفس الشيء. ولادنا ما بخدمات، ما بمدارس، ما قعدناهم.
18: نحو 1800 شخص يعيشون في القرية وسط خدمات متردية تتفاقم مع حلول الشتاء. الأهالي يتخوفون من تكرار معاناة الشتاء الفائت بدخول مياه الأمطار إلى منازلهم وتشكل المستنقعات بسبب الطرقات الطينية وغياب مصارف تصريف المياه. يضاف إلى ذلك نقص خدمة أساسية أخرى.
20: نحن خدماتنا سيئة جدا جدا، يعني لا طرقات ولا يعني صرف صحي ولا يعني نظافة، يعني نحن كأنه منسيين خالص.
18: أثار نقص الخدمات الأساسية تبقى حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للأهالي وعلى رأسها التعليم، فقرابة 300 طفل في البلدة نصفهم خارج مقاعد الدراسة والنصف الآخر يقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة. خدمات أساسية غائبة وأخرى ما تزال دون الحد المطلوب، هكذا يعيش أهالي بلدة العصيانة بريف حماة الجنوبي بانتظار أن تتحول مطالبهم من شكاوى متكررة إلى مشاريع تعيد تأهيل البلدة وتؤمن احتياجات سكانها. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الجنوبي.
0: يعاني الريف الشمالي لمحافظة دير الزور من نقص في مادة الخبز، حيث تعتمد أكثر من 7 قرى في ريف الخابورة الشرقي والغربي على فرن الموالح، ما يؤدي إلى تأخر ساعة توزيع الخبز على الأهالي. وبحسب رئيس البلدية يخدم الفرن أكثر من 16,000 نسمة في ظل عدم وجود فرن آخر في المنطقة، في حين يحتاج الفرن إلى صيانة شاملة وإعادة تأهيل.
1: الفرن هذا فرن حكومي من مرقدة إلى الصور تقريبا 30 كيلو متر، ما بغير الفرن هذا موجود، والناس كلها تيجي عليه، مشرجي مالغربي ناحية مرقدة تمتد إلى ناحية الصور، يعني من ناحية الناحية بها تقريبا 40 كيلو متر، يعني عدد السكان يجوز لل 60,000 نسمة، كلها تيجي على الفرن هذا وتأخذ خبز.
21: طالع من الساعة 5 قبل خروج الضوء، مسافة ما يقارب تقريبا شيء 10 كيلو متر، يعني في سبيل أني ألحق أولادي على المدرسة، في سبيل نطلع على عملنا، في كذا، فيعني نعاني من معاناة شديدة بالنسبة للخبز. يعني أنا المفروض قبل طلعة الضوء لازم أكون أنت أمن لي ربطة خبز.
22: الشيء الأول اللي هو نعاني منه وهي تهلكة خط الفرن، معدات كلها متهالكة صار لها أكثر من 15 عام ونعاني. الشيء الرئيسي وهو هذا الشيء، يعني على قدر ما تأتي مادة الطحين جودة عالية جيدة، بسبب الآلات نعاني من سوء الخبز.
1: أكثر المواطنين قاعد يجون من الساعة 5 صباحا وحد الآن ما هو محصل خبزه، السبب أنه مسافة بعيدة، يعني 10-15 كيلو متر، بنزاع تجي مسافات أكثر. فإحنا نطالب الحكومة الموقرة أول شيء بإحداث أفران بمناطق ثانية.
0: تعمل المؤسسة السورية للمخابز في دمشق على تأهيل وتطوير المخابز، إذا انجزت تأهيل 9 مخابز وتواصل العمل على 5 أخرى مع خطط لاستهداف مخابز في المناطق المدمرة.
23: تعمل المؤسسة السورية للمخابز على إعادة تأهيل مخابزها في محافظة دمشق، حيث قامت بإعادة تأهيل 9 مخابز بشكل كامل وأعادة وضعها في الخدمة، وحالياً نعمل على إعادة تأهيل 5 مخابز من بينها مخبز ابن العميد 4، بالإضافة إلى المخبز الثاني ومخبز برزي مسبق صنع والعمارة والمزي 4. طبعاً بعد الانتهاء من تأهيل المخابز المذكورة ننتقل مباشرة لتأهيل مخبز ابن العميد 1 وابن العميد 3 والمزي شيخ سعد. طبعا لدينا خطة لإعادة تأهيل المخابز في المناطق المتضررة كمخبز مخيم اليرموك ومخبز القابون. هدفنا بالنهاية الوصول إلى بنية تشغيلية قوية في جميع المخابز، سواء كانت من الناحية الفنية أو من الناحية الصحية، حيث نعمل على تأهيل الكوادر العاملة في فرع دمشق سواء الإداريين أو الإنتاجيين. قمنا مؤخراً بتشكيل فريق سلامة الغذاء، وهو فريق مدرب على البرامج الصحية وممارسات التصنيع الجيد، وسيتولى مهمة نشر ثقافة سلامة الغذاء في المخابز وتدريب العاملين على الممارسات الصحية الجيدة، بما يضمن إنتاج رغيف خبز بجودة عالية.
0: في ورشة صغيرة في درعا يواصل نايف العبود تطوير شغفه بالأعمال التراثية، بعد أن بدأ بصناعة القطع الخشبية والعكاكيز لينتقل تدريجيا إلى صناعة السيوف والرماح والتروس إلى جانب المهابيش والأدوات التراثية.
24: أنا بصنع شرقيات، كنت ساعات خشبية، شلالات تراثيات مثل محباج وهيك أمور. فأنا قاعد ساعة 2 بالليل سبحان الله وتصفح على النت، شفت صورة سيف، فبقول لزوجتي أنه أنا بدي أصير أصنع سيوف. سبحان الله خطرت في بالي الفكرة حوالي الساعة 2 بالليل. بنفس الليلة نزلت على الورشة، حاولت أشتغل شيء عندي حديد هيك أقص. بلشت بأول فكرة ولكن عانيت فيها، يعني يمكن أول فترة يمكن 3 أو 4 شهور لحتى نجحت معي أول قطعة كتوازن كطول كمقاسات، واستمرت سبحان الله ظلت أطور بنفسي لحد ما وصلت الحمد لله رب العالمين لهي المرحلة. يعني بالنسبة لمراحل تصنيع السيف، طبعا أول شغلة بنبلش فيها هي المعدن، تشكيل المعدن بنشكله حسب القطعة طول القطعة وعرضها اللي بدنا إياه. بعدين المرحلة الثانية هي تشكيل الرسمة، بنرسم الرسمة وبنقصها يدوي. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة السن والتنقيل التلميع، هاي بنأخذ على المرحلة الثانية اللي هي تركيب واقية اليد، المقبض، الحفر فرضا، كتابة الاسم. وفي مرحلة تصنيع الغمد، الغمد ببلش من أول شيء الخشب، بينقص الخشب على طبعة معينة للسيف، بعدين بينحفر بينجمع على بعضه بشكل غلاف يعني، وبيتلبس جلد وحسب طلب الزبون او حسب القطعه اللي احنا بنشتغلها ممكن نحليه بنحاس او بالالمنيوم او بنوع جلد ثاني. ولكن كاقبال يعني خاصه البيئه الحورانيه او البيئه العربيه بشكل عام بتستهويهم هاي الامور. يعني انا عندي زباين بوصينا على سيف فرضا قبل 2 أو 3 شهور وممكن يجمع حقه لحتى يشتريه. الغايه هي اقتناء هاي القطعه مو المبلغ اللي راح يدفعه هو او هالامر هذا. فالاقبال يعني نوعا ما يعتبر جيد بالنسبه للمرحله اللي احنا فيها.
0: تعتزم شركه الطيران اليونانيه ايجين تسيير رحلات جويه مباشره بين العاصمه اليونانيه اثينا ودمشق اعتبارا من 2 من كانون الأول المقبل. وستسير الشركة رحلات إلى مطار دمشق الدولي خلال برنامج الرحلات الشتوي بما يصل إلى 4 رحلات أسبوعيا أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت. وقالت إيجين في بيان أن توسيع شبكة رحلاتها يأتي في إطار استثمارها الاستراتيجي في تطوير شبكة النقل الجوي وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب دعم موقع أثينا كمركز للنقل الجوي. أعلن المكتب الإعلامي لهيئة أمن عدن باليمن أن جماعة الحوثي استهدفت مطار عدن الدولي بصاروخين. وأضاف المكتب الإعلامي لهيئة أمن عدن أن الهجوم على مطار عدن لم يسفر عن إصابات، في حين ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الدخان تصاعد من المطار عقب الاستهداف. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوة درع الوطن الفرقة الثالثة التابعة للحكومة اليمنية إنها أسقطت طائرة مسيرة معادية في محافظة الجوف. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة استهدفت آلية عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. أضاف المركز أن الآلية كان على متنها عدد من عناصر جماعة الحوثي. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الأزاعية بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن ضد الحوثيين.
2: معركة كبرى تغير ملامح المشهد في الجغرافيا اليمنية، تقدم ميداني للقوات الحكومية على الساحل الغربي وإسناد جوي واسع بالتوازي مع تحرك إقليمي يرفع مستوى التنسيق الدفاعي والردع في المنطقة.
3: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
2: فجر اليمن اسم العملية التي أطلقتها القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، مع وضع الوصول إلى العاصمة صنعاء ضمن أهدافها الاستراتيجية. حجم الإسناد الجوي عكس اتساع العملية، إذ أعلن التحالف مشاركة 100 طائرة مقاتلة وتدمير 324 هدفا عالي القيمة، مع استمرار الإسناد الجوي للقوات الحكومية على الأرض على مدار الساعة. ميدانيا، حققت القوات الحكومية تقدما سريعا على الساحل الغربي، بدأ بالسيطرة على منطقة باب المندب ومديرية ذوباب ومطارها وقطع الطريق بين ذوباب والمخا، قبل إعلان السيطرة على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي ومعسكر العمري، مع استمرار التقدم باتجاه مواقع أخرى على الساحل. على المسار الإقليمي، جاء الاجتماع الطارئ لحلف مكة في الرياض بعد اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان ليترجم التطورات الأمنية إلى خطوات عملية، مع إعلان الدول الثلاث الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الاتفاق وتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. ملامح مرحلة جديدة في اليمن تتبلور مع تسارع التطورات الميدانية والتحرك الإقليمي، أما مسارها فيظل مرتبطاً بما ستحققه فجر اليمن على الأرض وبمدى اتساع التعاون العسكري بين الأطراف المنخرطة في الصراع.
0: دانت جامعة الدول العربية استمرار هجمات جماعة الحوثي على السعودية محذرة من تصعيد خطير يستهدف المدن والمنشآت المدنية. وقالت الجامعة إن الهجمات الأخيرة شملت استهداف مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي، إضافة إلى محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت أن استهداف مرافق الطيران المدني وتعريض سلامة المسافرين والمدنيين للخطر يمثل انتهاكا للسيادة السعودية وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي، داعية الحوثيين إلى وقف هجماتهم والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. تمر اليوم الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 أكتوبر عام 2023 والتي انطلقت من قطاع غزة، وحذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من هجمات على الإسرائيليين في الخارج واليهود في جميع أنحاء العالم مع حلول الذكرى الثالثة. وأشار مجلس الأمن القومي للاحتلال إلى تزايد خطر وقوع هجمات اليوم الأربعاء فضلا عن المظاهرات والاضطرابات. حلقت طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق منطقة مواصي في خان يونس جنوبية قطاع غزة وألقت قنابل حرارية، ما أثار الرعب والقلق في نفوس العائلة الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع ذكرى السنوية الثالثة للإبادة الجماعية المستمرة ضد قطاع غزة.

دورا أوربوس، بومبي الشرق وأيقونة الإيمان الأولى. على جرف صخري شاهق يطل بكبرياء على نهر الفرات تقف دورا أوربوس أو صالحية الفرات، المدينة التي اختصرت صراع الإمبراطوريات وتعايش الثقافات. هنا حيث تلاقت حضارات السلوقيين والبارثيين والرومان، ولدت مدينة نحتت بعبقرية هندسية لتكون جسراً بين الشرق والغرب وحارسة لأسرار الزمان التي حفظتها رمال البادية لقرون. وفي قلب هذه المدينة الشامخة ينبض التاريخ بقداسة خاصة، حيث تحتضن دورا أوربوس أقدم كنيسة منزلية في العالم. في أروقتها الصغيرة رسمت أولى الأيقونات المسيحية، وحفرت قصص الإيمان الباكر على الجدران قبل أن تعرف القباب والصروح الكبرى. هي ليست مجرد جدران طينية، بل هي مهد الفن الكنسي الأول، وشاهدة على زمن كانت فيه الصلاة تهمس في بيوت بسيطة لتغير وجه التاريخ. بأسوارها التي لم تكسرها السنين ومعابدها التي تآخت فيها الأديان، تبقى دورا أوربوس قصيدة سورية بامتياز تروي كيف احتضن الفرات الفكر والفن، وكيف بقيت رمالنا وفية لذاكرة لا يطالها الغياب.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. وبالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

نبيل المالح مخرج وكاتب سوري، ولد بدمشق في 28 من أيلول عام 1936. سافر إلى تشيكوسلوفاكيا لدراسة الفيزياء النووية، فاكتشف شغفه بالسينما من خلال مشاركته ككومبارس في فيلم تشيكي. درس السينما في براغ وحاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. عاد إلى سوريا وأنجز أول أفلامه الوثائقية بعنوان حلب عام 1965. شارك كاتبا ومخرجا في نحو 150 فيلما ومسلسلا في تجربة امتدت لنصف قرن. أسهم بفاعلية في دعم السينما الفلسطينية، فشارك في إخراج ثلاثية رجال تحت الشمس عام 1970 ونابال، وهو أشهر أفلامه الوثائقية. قدم فيلمه الشهير الفهد عن رواية لحيدر حيدر عام 1972، وكان سمة مميزة لتجربته وتجربة السينما السورية. من أشهر أعماله الطويلة بعد الفهد بقايا صور عام 1973، والسيد التقدمي عام 1974، والكومبارس عام 1993. من أبرز أعماله الوثائقية حلب وإكليل الشوك والعتمة المضيئة وعشام عشام. قدم في التلفزيون مسلسل حكاية وصور، قصة وسيناريو وحوار عام 2005. درس الإخراج والسيناريو في جامعة السينما في لوس أنجلوس وجامعة السينما في أوستن. لقب بشيخ السينما السورية ونال أكثر من 60 جائزة عربية وعالمية. عاش سنوات من حياته في أوروبا، ومنعت بعض أفلامه في سوريا بسبب مواقفه. توفي في دبي في شباط عام 2016 بعيدا عن مهوى فؤاده دمشق، وكان من أشد المناصرين للثورة السورية.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين. الشرع يلتقي ابن سلمان في الرياض في خامس زيارة له إلى المملكة، فماذا ناقش الطرفان في ضوء توقيت الزيارة الذي يشهد تطورات متسارعة في المنطقة؟ وليس بعيدا عن السعودية نذهب إلى اليمن، حيث نناقش في محورنا الثاني التطورات الميدانية والسيناريوهات، خصوصا بعد تفعيل إجراءات الردع لحلف مكة الدفاعي. في ساعتنا الثانية مشاهدينا نستهلها بمتابعة الحديث عن ملف الاستثمار في المواقع الأثرية والتي أثرناها هنا في برنامج سوريا اليوم يوم أمس. التطور اللافت هو قرار من مديرية الآثار والمتاحف بإيقاف العمل في كل من خان أسعد باشا في دمشق وقصر الزهراوي في حمص. وأخيرا مشاهدينا نذهب إلى لبنان وجدل تسليم المطلوبين الموجودين على أراضيها إلى دمشق، خصوصا بعد إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. فهل سيقف هذا القانون عقبة أمام تسليم المطلوبين إلى سوريا؟

0: بكم مشاهدينا من جديد. إذن الرئيس أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة. المزيد من التفاصيل مشاهدينا مع أمير رضوان. مرحبا بك أمير.
1: مرحبا نور. زيارة لابد أنها تحمل العديد من الملفات، شكرا لك. الرئيس الشرع في السعودية، زيارة جديدة تأتي من دون إعلان مسبق وفي سياق مسار متواصل من تعزيز العلاقات بين البلدين. فالرئيس الشرع وصل اليوم إلى الرياض على رأس وفد سوري ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني في خامس زيارة معلنة يجريها إلى المملكة منذ توليه رئاسة البلاد. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استقبل الرئيس الشرع في الرياض، حيث بحث الجانبان بحسب رئاسة الجمهورية سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. اللقاء مشاهدينا تضمن كذلك تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق ذكر تطورات المنطقة، تأتي هذه الزيارة مشاهدينا على وقع تطورات إقليمية متسارعة مركزها اليمن والسعودية. ففي اليمن تستمر العمليات العسكرية ضد الحوثيين، بينما استضافت الرياض اجتماعا لحلف مكة شهد إعلان تفعيل الردع الجماعي ونشر قوات عسكرية في المملكة. تنسيق متواصل وزيارات سورية مستمرة للسعودية، ومع تجدد الحديث في كل حين عن الاستثمار في سوريا، ربما تثار اليوم نقطة أخرى: ماذا تقدم سوريا للمملكة في ظل المشهد الإقليمي الجديد؟ وما الدور السعودي القادم في سوريا؟

0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلي في الاستوديو الباحث والكاتب السياسي الأستاذ عمر كوش، ومعنا الدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود، ضيفي من الرياض. أرحب بكما. دكتور مطيري، دعني أبدأ معك، وهو سؤال يتكرر كثيرا في الإعلام لكن الآن يعني ربما يأتي في مكانه، وهو سؤال التوقيت. ما الذي يجعل سوريا مهمة بالنسبة للمملكة الآن في هذه اللحظة بينما هناك تهديد عسكري لأراضي المملكة؟
1: مساء الخير أستاذ نور، ومساء الخير على ضيفك في الاستوديو الأستاذ عمر. طبعا هو الوضع أيضا استثنائي، وأيضا الزيارة جاءت أيضا مفاجئة، وهي جاءت أيضا من شخصية الرئيس الشرع والمقابلة في المملكة العربية السعودية. لا شك أن مثل هذه الزيارة لم تكن هناك تقليدية لا في مستواها ولا أيضا في ظرفها، وربما أيضا تنتج عن موضوع ينتج عنها موضوع مهم جدا. ودائما يعني التجربة السابقة بلقاء الرئيس الشرع وسمو ولي العهد، دائما تكون هناك أعمال ترتقي لمستوى هذا اللقاء، وترتقي أيضا لمستوى التحديات. نعم، هو الآن القضية الآن في اليمن، والآن فجر اليمن، الحرب الذي يقوم فيه الجيش اليمني لتحرير كامل تراب اليمن هو الآن هو العنوان الرئيسي، هو القضية الرئيسية أيضا في المملكة العربية السعودية، ولكن هذه ليس كل شيء. الآن هناك أيضا يعني أعضاء اتفاق مكة الآن موجودين في المملكة العربية السعودية، واجتمعوا وزراء الدفاع، وزراء خارجية، رؤساء أركان، وأعتقد أن سوريا ليست أيضا استثناء عن هذا الاجتماع، أو استثناء عن الأهمية، أو الاستثناء عن المشاركة في مثل هذا الحدث. هذا الآن عندنا جانب. لا أعتقد أن الموضوع هو الآن يتكلم عن مثل ما كان في السابق أن هناك استثماراتين بين المملكة العربية السعودية وبين سوريا. أعتقد أن هذا الملف يعني
0: مرتبط بالأحداث العسكرية، بالحدث العسكري الذي يفرض نفسه.
1: نعم، والسياسية. الآن مثل عندك الآن سوريا الآن وفي هذه المتغيرات الكبيرة الأمنية والعسكرية الآن التي تمر فيها، تشهد أيضا سوريا تحديات أيضا عسكرية من الناحية مثل عندك من جهة إسرائيل، أيضا من في الداخل أيضا السوري. وأعتقد أن يعني القدرة السورية والصناعة القدرة السورية المتمثلة في القيادة هي استطاعت أن تضبط الأمن في سوريا، وأن تحافظ على مستوى الاستقرار المطلوب الذي يصنع تنمية، والذي يصنع استقرار، ويثبت أيضا يتعامل مع الظروف والمتغيرات الأمنية. هذا الآن جانب. نعرف أن أيضا سوريا لها علاقات جيدة جدا وإيجابية مع تركيا، ولها علاقات جيدة أيضا مع المملكة العربية السعودية، والآن وهما عضوين يعني في رئيسيين أيضا في اتفاق مكة. الآن لو أردنا أن نستعرض ما هي التحديات الآن الموجودة الأمنية الآن في سوريا، هل هي من جهة العراق، هل هي من جهة إسرائيل؟ وأعتقد أن يعني هذين البوابتين ربما يشكل جزء من التحديات، خاصة إذا تعاملنا مع التحديات الأمنية أنها مرتبطة بالمشروع الإيراني. يعني عانت سوريا كثير من المشروع الإيراني. عرفت سوريا أيضا، لا ننسى الخبرة السورية الكبيرة جدا بالتعامل أيضا مع المشروع الإيراني ومقاومة هذا المشروع واقتلاع هذا المشروع من سوريا، وخاصة متمثل أيضا بشخصية الرئيس الشرع. الرئيس الشرع ليس أيضا يعني إداري ولا سياسي، يعني خبير سياسي وهو يملك هذا الشيء، ولكن أيضا هو خبير ميداني بالتعامل مع هذه التحديات الميدانية التي تدفع للاستقرار، والتي تضمن تحقيق مكاسب ميدانية موجودة على أرض الواقع.
0: يعني فتحت لي الكثير من النقاط، لعل الوقت يسعفنا لمناقشتها كلها، لكن فقط أودك أن تستطرد قليلا في النقطة الأخيرة. هل تعتقد أنه ما زال هناك تهديد إيراني في سوريا الآن من الداخل؟ يعني لا أتحدثون عن أنه قد يكون هناك تهديد للمنطقة كلها إذا يعني حدث تصعيد في الإقليم، لكن من الداخل هل تعتقد أنه ما زال هناك أخطار إيرانية في سوريا أو من الجوار من لبنان؟
1: هو وضع سوريا الآن هي جوار لمشروع جوار أيضا للبنان، وجوار أيضا للعراق، وهو وكلا الدولتين هو توجد لهم حضور إيراني كبير جدا، وميليشيات إيرانية الآن موجودة. يعني وهذا هو ليس أيضا تحدي، ولكن وجود لابد أن سوريا تتعامل معه يعني سياسيا وعسكريا، وتكون جاهزة لأي ظرف طارئ. ربما هناك أيضا مثل عندك بالاجتماع اجتماع مكة لديهم معلومات استخباراتية عن تحركات في هذه الجبهة، عن تحركات في هذه الجبهة، وتستدعي أن يكون هناك أيضا تشاور مع الرئيس السوري والقيادة أيضا السورية، ربما هذا جانب. يعني إذا حنا لأن حنا الآن نحلل عندك هذه الزيارة وفق المعطيات وفق الظروف الآن الموجودة الحالية. يعني وأيضا مثل ما ذكرت أيضا شخصية أيضا الرئيس الشرع أنه تعاملت مع مثل هذه المجموعات أيضا والميليشيات التي ترتبط أيضا في إيران وتعامل معها ميدانيا، وهذه يعني خبرة لابد خبرة نتوقف أمامها.
0: بس يعني

0: استيضاحها منك، أنه ما هي الخبرة التي عاشتها سوريا في قتال الميليشيات الإيرانية يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة للطرف السعودي في شكل حربه الآن مع الحوثي؟
1: طبعا يعني مثل عندك الآن القيادة السورية الآن هي تعاملت مع اوضاع امنيه اوضاع عسكريه خطيره جدا، وكادت ان يعني تذهب سوريا بلا يعني بلا عوده. ونعرف ان النظام الاسدوي يتعامل مع هذه المجموعات ايضا الطائفيه التي ساعدته في ضرب ايضا الشعب اليمني. نعرف ان حزب الله دخل الى سوريا وضرب ايضا الشعب السوري، وبمساعده ايضا حزب الله وبمساعده ايضا المجموعات الولائيه او في العراق دخلت أيضا سوريا تحت شعار حماية النظام وحماية ما يسمى أيضا الأماكن المقدسة تحت يعني عناوين طائفية. نتذكر أيضا ماذا يعني حتى الكتابات على مسجد خالد بن الوليد من حزب الله، الكتابات
0: أيضا طبعاً الطائفية. طبعا يعني عاش الشعب السوري كل ما تتفضل
1: يعني
0: به.
1: أنا أقصد يعني أن الحوثي لا يختلف لا أيديولوجيا ولا يختلف أيضا فكريا ولا يختلف أيضا يعني حتى بالتسليح حتى بالتسليح، لأن كل الخبرة واحدة في حزب الله وأيضا هذا الحوثي. لهذا يعني أقول ربما أن هناك خبرات سورية مطلوبة الآن للتعامل مع مثل هذه التحديات. هذا يعني هو يعني قراءة لهذه الزيارة. وأيضا هناك
0: يعني هي نقطة مهمة يعني لعلنا أيضا يعني يمكن أن نحللها أو نعود إليها أو على الأقل يعني نأخذ رأيك أستاذ عمر بها. هل بتقديرك أنه هناك تحضير من قبل السعودية للإقليم لاحتمال تصعيد أكبر، قبل أن نذهب أيضا لنقاش بعض النقاط التي تفضل بها الدكتور؟
2: يعني بداية مساء الخير لك وللضيف الكريم والمشاهدين جميعا. يعني المنطقة تعيش حالة تصعيد كبيرة الحقيقة منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي طبعا الآن يعني تخاض بشكل أو بآخر، وهناك طبعا الحقيقة حتى يعني أجواء ربما تعيد الحرب بعد الانتخابات النصفية التي طبعا ستخاض في بداية الشهر المقبل. وبالتالي الأجواء الإقليمية الآن والدولية الحقيقة هي أجواء تصعيد وليست أجواء تهدئة. وخير مثال على ذلك أن الذراع الإيراني في اليمن بادر إلى القيام بعمليات عسكرية وطبعا السيطرة على مناطق كثيرة جدا في غرب اليمن، خاصة طبعا المخا وباب المندب. وبالتالي يعني ورقة باب المندب بالنسبة لهذا المحور الإيراني هي ورقة مهمة، والتصعيد والساحات التي يتحدث عنها طبعا المسؤولون الإيرانيون أنه في حال اندلاع المواجهة أو عودة الحرب فإنهم سيفتحون ساحات أخرى. المقصود بها هي ساحة باب المندب وبالتالي يعني الملاحة الدولية في البحر الأحمر. الآن الحقيقة المملكة العربية السعودية وتدعم الحكومة اليمنية في استرجاع وفي دحر الحوثيين أو الميليشيات الحوثية التي طبعا تتبع إلى إيران، واستعادة المناطق التي تم السيطرة عليها، وخاصة طبعا لاحظنا هناك تقدم في الساحل الغربي في المخا وفي باب المندب وربما طبعا أيضا في مناطق أخرى. وبالتالي الزيارة بالفعل أتفق مع الدكتور المطيري تأتي ضمن هذا التصعيد ضمن هذه الأجواء. لذلك دور سوريا الآن وهذا طبعا مهم بالنسبة لسوريا أنها تريد أن تحدد موقعها العربي والإقليمي ضمن هذه الخارطة. وبالتالي الزيارة والتنسيق مع المملكة السعودية ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإعادة الأعمار، إنما على المستوى الأمني وأيضا على المستوى العسكري، خاصة أن الزيارة تأتي يعني في وقت اشتفعت فيه دول الحلف وزراء الخارجية والدفاع لحلف مكة تحالف مكة، وأصدروا بيانا بتفعيل آلية الدفاع المشترك. هل سوريا ستقدم خطوة أخرى في اتجاه طبعا لأنها سابقا أعلنت عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التحالف، هل سيكون هناك نوع من الشراكة نوع من التنسيق؟ هذا ربما ما تسفر عليه عنه هذه
0: يعني الزيارة. تعتقد أنه قد يكون هناك حديث عن انضمام سوريا الآن إلى
2: يعني خطوة باتجاه الانضمام ليس بالضرورة.
0: ما الذي يمكن أن تقدمه سوريا في هذا الاتجاه؟ يعني حضرتك مطلع على التجربة الفصائلية في سوريا، وهذا ما كنت قد طرحته مع الدكتور بأنه يعني خبرة الإدارة السورية الجديدة هي خبرة قتال فصيل لفصيل على الأرض. نحن الآن نتحدث عن شكل آخر من أشكال الحروب، يعني كما تقاتل دولة تقاتل ميليشيا بشكل أو بآخر.
2: يعني الحقيقة هنا بالفعل الحكومة اليمنية مدعومة بالتحالف العربي هي التي تقاتل ميليشيات اللي هي

0: ميليشيا الحوثيين ربما يعني ليست بحاجة الحكومة اليمنية.
1: إيه بس الحكومة هنا في موقف هجومي ونحن نتحدث عن حلف
0: في موقع
1: دفاعي، ولهذا سألتك عن الفائدة العسكرية التي يمكن أن تقدمها
0: لسوريا. هنا يعني النقطة التي أود أن أتحدث عنها، ليس بالضرورة الاستفادة من الخبرة السورية عسكريا، هناك يعني مجالات أخرى تضمن المعلومات، تضمن الاستخبارات، تضمن يعني أيضا موقع سوريا في المهم جدا الحقيقة بالنسبة للإقليم، وأيضا خاصة تقع في موقع الوسط بين الميليشيات المدعومة من إيران عراقيا والميليشيات حزب الله المدعومة في لبنان، وبالتالي أيضا هذا الموقع يؤهل سوريا أن يكون لها أيضا كلمة أو دور، أو على الأقل ستكون هناك نوعية آلية لتبادل المعلومات أو تبادل الخبرات ربما يعني هذا لكن أنا لاحظته الحقيقة يعني بين الوفد السوري ليس هناك وزير الدفاع، بمعنى ليس هناك حتى رئيس الاستخبارات أعتقد ليس موجودا، يعني ذكر شخصيتين مهمتين هما الرئيس ووزير الخارجية أسعد الشيباني. هل وزير الدفاع سيلتحق أم هناك تنسيق؟
1: ما الذي قد يعنيه ذلك؟ أنه نتحدث هنا عن ترتيب سياسي،
0: هو هنا يعني بالضبط إذا كانت هناك تبادل خبرات عسكرية أو مسألة الانضمام على الحلف يجب أن يكون وزير الدفاع موجود.
1: يعني قد يكون ذلك في مرحلة لاحقة.
0: نعم.
1: يعني هذه نقطة مهمة أستاذ عمر، إنه هل مطلوب من سوريا اليوم موقف سياسي ما؟ لأنه كان لافت إنه خلال الفترة الماضية يعني سوريا نددت طبعاً بالاعتداء على أراضي المملكة، خاصة الهجوم على مكة المكرمة، لكن لم يكن هناك موقف آخر. هل تعتقد أنه هناك تحضير ربما لموقف سياسي مطلوب عربياً؟
0: هو هنا يعني الحقيقة الآن المملكة العربية السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية في استرجاع اليمن كله والعاصمة إلى آخره لها يعني غطاء دولي وعربي، وبالتالي انضمام سوريا إلى هذا الغطاء مطلوب. يعني ليس مطلوب أن تأخذ موقف سوريا يعني تأييد المملكة في تصديها للعدوان الحوثي وإلى آخره، إنما أيضا ربما خطوة أبعد في تأييد ما يقوم به التحالف وما تقوم به الحكومة الشرعية ضد ميليشيات الحوثي.
1: هل تعتقد أن سوريا يمكن أن تذهب باتجاه موقف سياسي؟
0: ربما نعم. لماذا لا؟ لأنه هنا يعني الحجة هي سيادة الدولة، ومن حق أي دولة حكومة شرعية أن تبسط سيادتها، مثل ما بسطت يعني سوريا نفسها الإدارة الجديدة بسطت سيادتها على كل الأراضي السورية ودعمتها المملكة العربية السعودية في هذا الموقف. لذلك هنا الحقيقة يعني يتقاطع السياسي بالأمني والعسكري، لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الزيارة فاتحة لانضمام عسكري سوري، إنما ربما انضمام سياسي أو موقف سياسي تجاه المملكة العربية السعودية.
1: إذا كان هناك انضمام للحلف بالفعل كما يعني يجري الحديث أو كما يعني يحلو لبعض المحللين الذهاب، هل تعتقد أن سوريا قادرة على إيفاء التزامات؟
0: أنا في اعتقادي
1: يعني تجاه الحلف يعني بمرحلة حساسة كهذه.
0: أنا في اعتقادي مفترض أن تقوم سوريا مثل ما يعني أعلنت منذ البداية، ستكون عامل استقرار ولن تتبع سياسة المحاور. يعني كان النظام السوري سابقا في محور معروف، المحور الإيراني الذي يسمى محور المقاومة إلى آخره، وطبعا جلب الويلات للشعب السوري. لذلك الانتقال إلى حلف معاكس أو حلف مضاد، ما يسمى بالحلف السني الذي طبعا بعض الأوساط تسميه، هذا ليس في صالح سوريا. يجب أن تكون سوريا صحيح أنها تتخذ مواقف داعمة للقضايا العربية، لكن بنفس الوقت عدم الانخراط في سياسة الأحلام، ربما التنسيق أكثر من الانضمام.
1: ولهذا سألتك على الموقف السياسي، لأنه يعني لأنه فعلا هذا الطرح واضح جدا، ويعني يحاول الدبلوماسي السوري تكراره دائما بأنه نحن لن نكون ضمن سياسة أحلام في المنطقة، يعني بينما الوضع الإقليمي الآن قد لا يساعد ربما يعني قد لا يساعد في استمرار هذه السياسة.
0: نعم. هذه هنا
1: لدى يعني سوريا خاصة يعني خاصة مع المملكة أستاذ عمر، يعني خاصة فيما يتعلق بالمملكة والعلاقة التي يبدو أنها تبنى مع الطرفين السوري ولبناني، أليس كذلك؟
0: أنا في اعتقادي حتى يعني الوقوف مع المملكة والدفاع عن حرمة أراضيها وعدم الاعتداء عليها شيء، والدخول في محور أو تحالف شيء آخر. يعني الخط البياني الذي بدأته الإدارة الجديدة يشي بأنها تفتح العلاقات إقليميا وعربيا بشكل باب واسع، لكن بنفس الوقت يعني انفتاحها على المحور مثلا الغربي لا يعني قطع العلاقة مع روسيا مثلا، أبقت علاقة ما مع روسيا، والدليل على ذلك حتى القواعد العسكرية موجودة، لكن تغيرت وظيفتها، تحولت إلى التدريب بدلا من تكون للتسليح. أيضا العلاقة مع الصين هي منفتحة مع الصين، ربما يعني النقطة النظام الوحيدة هي الموقف من النظام الإيراني، وبالتالي كل ما يشاع عن أن هناك طبعا اجتماعات أو لقاء سوري مع حزب الله، هذا في اعتقادي يعني مجرد تسريب وليس له أساس من الصحة.
1: تعتقد أنه لم يجري الاجتماع؟
0: لا طبعاً
1: بالفعل
0: طبعاً، يعني طبعاً لأنه يعني هذا شيء آخر يعني يعني
1: هلا هو بغض النظر عن حزب الله، لأنه يعني قد تفرض الجغرافيا أحياناً تفاوضات معينة، لكن على الأقل الموقف من إيران واضح أنه يعني محسوم، وفي مناسبات عديدة
0: باعتقادي، لأنه يتطلب الكثير، يتطلب اعتذار، يتطلب اعتراف بالجرائم إلى آخره يعني.
1: وأيضا هو يعني متعلق بالدول الداعمة، بالدول الداعمة لسوريا. دكتور مطلق، أود أن أعود إليك بنقطة تتعلق بسوريا ولبنان، لأنه يجري الحديث خلال فترات معينة أنه قد يكون هناك دور لسوريا داخل لبنان تجاه حزب الله، ومن ثم يعني يتم نفيه، لكن من الواضح أنه هذا الأمر مطروح على الطاولة. هل تعتقد أنه يمكن أن يكون ملحاً الآن، ولا لا هو غير مطلوب من سوريا خلال هذه الفترة، دور سوري ضد حزب الله في لبنان؟
2: وطبعا طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سوريا رفضت أن هذا الطلب، ورأت أن يعني الدخول أيضا في لبنان هو انتهاك لسيادة لبنان، أو يدخل في سوريا في مشاكل يعني هي في غنى عنها خاصة في هذه المرحلة. الآن أنا شايف هذه الزيارة أن سوريا الآن، أنا لا أتفاجأ إذا أعلن الليلة ولا غدا انضمام سوريا للتحالف مكة، يعني لا استغرب تماما يعني، عرفت؟ وخاصة أن هناك أيضا حتى يعني بعض المعطيات تؤكد على هذا التوجه. أولا مثل ما أن تنوع التحالفات أو تنوع أيضا العلاقات أو المصالح، تركيا، المملكة العربية السعودية، وباكستان، باكستان لها علاقات طيبة مع الصين، أيضا روسيا، تركيا لها علاقات طيبة مع روسيا، وكلهم علاقاتهم جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تنويع هذه المصادر وتنويع المصالح لا يعني أنه هو الاصطفاف حول معسكر محدد، ولكن هذا الآن الدول العربية هي عرفت كيف تتحرك للدفاع عن مصالحها وتحدد اتجاهات مصالحها بمهنية عالية، وأيضا وهناك تجربة تستند إليها. وربما الآن يعني باكستان، المملكة العربية السعودية، تركيا قرأت التحديات الحقيقية، هذا الحلف قرأت التحديات التي تواجه أيضا المنطقة، وربما شاف يعني قد رأى أن هناك سوريا ربما تشهد بعض يعني بعض التدخلات الخارجية التي ربما تضر في سوريا وتضر أيضا في المنطقة، وتسمح في التدخلات الخارجية أكثر وأكثر. وهما ما تحاول يعني ممكن يعني في هناك سياسة أو إجراءات استباقية مطلوبة في هذا المرحلة في اتجاه سوريا، وهذا ربما يعني بجهة سواء في لبنان أو من جهة العراق أو حتى من جهة أيضا إسرائيل. إسرائيل الآن يعني حكومة نتنياهو متصعد أكثر وأكثر، ولكن الآن هي في انتخابات الآن موجودة قريبة جدا، وتركيا أيضا لها موقف، والسعودية أيضا لها موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ونددوا بهذا أكثر وأكثر، وناشدوا أيضا المجتمع الدولي للتدخل للحد من هذه التحديات، ويدفعون أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لمنع إسرائيل من التعدي على سيادة سوريا. هنا أيضا سوريا تشهد تحديات أمنية لا شك، وخاصة من جوارها، سواء جوارها العربي أو جوارها عندك في إسرائيل. وأعتقد لا المملكة العربية السعودية ولا تركيا يسمحون بأنها تكون مثل هي يعني هي الجهة الرخوة في العالم العربي، ويمكن أن تدخل أن تدخل أن تدخل من خلال أيضا مشاريع تخريبية، أو تدخل من خلال سوريا سيناريوهات أيضا تعيد بناء أمن المنطقة لحسابات لا تكون لصالح المنظومة العربية. لهذا ربما يعني ممكن الآن سوريا أنها تدخل في هذا الحلف، لأنها ضمن القراءة الاستراتيجية لهذا الحلف، وضمن القراءة الاستراتيجية الدفاعية. الحلف الآن مكة أقصد فيه هو حلف دفاعي ردعي، وسوريا تحتاج إلى قوة ردع أكثر من يعني أكثر منها هجوم، وتحتاج إلى سياسة دفاعية تكون بشراكة مع دول تتماثل.
1: طب يعني في ضوء ما تتفضل به دكتور، هل تعتقد أن الزيارة كلها تم طلبها من قبل سوريا، لأنه يعني هناك إحساس متزايد بأنه قد تقوم إسرائيل بالمزيد من الخطوات خلال هذه الفترة؟
2: ربما لأن تركيا والمملكة العربية السعودية كلاهما يعني صديق وتهم مصلحة تركيا وتهم استقرار تركيا، لا ولديهم أيضا معلومات استخبارية ويعرفون التحديات الأمنية التي سوف تمر فيها سوريا. كيف تتعامل الآن مع نظرة استباقية لحماية أيضا سوريا من أي خطر خارجي، سواء على الحدود العربية وسواء حتى من جهة إسرائيل. لا يمكن أن نبارك لسوريا هذا التغير، هذه المرحلة الجديدة، وينتهي الدور هنا سواء على المملكة ولا تركيا. يعني الآن لو الحرب الآن الأمريكية الإيرانية إذا انتهت حول تفاهمات إيرانية أمريكية، وأعطت الولايات المتحدة الأمريكية مساحة للتحرك لإيران في هذه المنطقة، أول جهة سوف تتجه إلى إيران هي سوريا، وخاصة أنها محاصرة الآن بين لبنان وبين العراق. يعني الحلف مثل حلف الآن مكة كيف يقرأ هذه التحديات الأمنية الموجودة الآن في سوريا، وما هي الخيارات اللي ممكن أن يتخذها لحماية المكاسب السياسية والمكاسب الوطنية في سوريا؟ لا بد أن يكون سوريا تحت إطار تعاون، إطار مشترك ووفق هذا الحلم. ولا يعني أن سوريا الآن تلعب لعبة المحاور مثل ما ذكر الضيف، أو أنها يعني تكون ضد هذا الحلف، ضد ما هي الأحلاف الآن الموجودة. يعني عرفت هي يا أما الآن اللي نشوف المشاريع الكبرى خاصة الأمنية في إسرائيل ولا في إيران، ولا أعتقد أن سوريا أنها تتماشى مع إسرائيل أو مع إيران، ولكن لا بد من حماية المكتسبات السورية خاصة.
1: يعني هنا في هذا السياق ربما يعني هي ليست ثنائية، أنه إن لم تكن في هذا المحور فأنت في محور مضاد، بل هي محاولة سوريا عدم يعني لا تكون محسوبة على أحد بشكل أو بآخر، وهذا ما كنا نتحدث عنه أنه قد يكون صعبا في الظرف الإقليمي وخاصة مع المملكة، أليس كذلك؟
2: يعني الآن تركيا موجودة هي جوار العراق، وأيضا هناك أيضا مشاكل حتى أمنية مع العراق، ولكن لم نسمع أن تركيا توجد لديها أطماع في العراق أو تحركت مثلا لدعم الآن السنة واستخدام أيضا الخطاب الطائفي لكي تصنع لها نفوذ داخل أيضا العراق وفق الاعتبارات أيضا المذهبية والطائفية. يعني هي يهمها الآن يعني مثل يهمها الآن أن تستخدم أدوات الدفاعية والأمنية للحفاظ على أمنها. وبهذا الآن يعني انتهت الآن يعني لعبة المحاور انتهت تماما، لعبة المحاور أن هذا المحور ضد هذا المحور، وخاصة إحنا الآن في العالم العربي، الآن العالم العربي يحتاج إلى ترميم من جديد، يحتاج إلى إعادة فهم هويته والتحديات الآن الموجودة. وهذا
1: ما هي تحالفات، يعني ربما ما قصدناه هي تحالفات أكثر من كونها محاور. يعني وشكرا لك حتى على إيضاح هذه النقطة من وجهة نظرك. أستاذ عمر، عندما نسأل عن إمكانية انضمام سوريا إلى هذا الحلف، هل ما نسأل عنه هو ما ستقدمه سوريا ولا ما ستحصل عليه؟ يعني هل هناك بالفعل تهديد جدي تشعر به سوريا، فربما هي من تتجه الآن للانضمام من أجل حمايتها؟ وأخص هنا الحديث على موضوع إسرائيل، خاصة أنه أمس أيضا يعني هي يعني صحيح الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف خلال الفترة الماضية، لكن بالأمس كان هناك بعض التصرفات الإسرائيلية اللافتة.
0: يعني هي التحديات التي تواجهها سوريا خاصة تجاه إسرائيل وأيضا طبعا تجاه حزب الله وطبعا ميليشيات كبيرة. التهديد الأول هو إسرائيل، لكن الآن هل انضمام سوريا إلى تحالف مكة يخدم مصلحة سوريا في الوقوف في وجه إسرائيل؟ نظريا نعم، لكن عمليا يعني سيكون هناك تحديات كبيرة جدا، سواء على مستوى زيادة الاعتداءات الإسرائيلية، لأنه الآن حكومة بنيامين نتنياهو قبل حتى يعني أن ينشأ تحالف مكة كان يتحدث على أن العدو الأول له هو المحور السني، والذي يقصد فيه العربية السعودية وباكستان وتركيا ومصر، وبالتالي دخول سوريا إلى هذا المحور هذا يعني زيادة في الغطرسة الإسرائيلية. وبالتالي حتى الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة صحيح أنها لا توافق ما يقوم به نتنياهو وحكومته في سوريا، لكنها أيضا لا يعني تمارس الضغط الكافي من أجل أن تتوقف الاعتداءات. تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك
1: تفاوضات، هي محاولة لدفع الجانب السوري أيضا
0: لتفاوضات لتوصل اتفاق أمني. وبالتالي انضمام سوريا إلى هذا الحلف في اعتقادي أنه أولا في حال نشوب لنفرض اعتداءات إسرائيلية على سوريا وتهديد سلامة سوريا، هل سيفعل الدفاع المشترك؟ هل ستقوم هذه الدول رد العدوان الإسرائيلي؟ هذا سؤال كبير الحقيقة، يعني يجب أن يعني نتفحصه تماما. لذلك أنا أرجح ليس الانضمام بشكل عضوية كاملة مثل باقي الدول، والحقيقة يعني سوريا ليست في وضع عسكري وأمني يسمح لها بذلك، لأنه الآن تعيد بناء المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية، ولاحظنا أن التسليح يعني التسليح في حدوده الدنيا، يعني ليس هناك لا طيران ولا صواريخ ولا إلى آخره، وبالتالي البراغماتية أو الواقعية تفترض أن يكون هناك تنسيق مع هذا التحالف، مع تحالف مكة بطريقة ما يمكن أن طبعا
1: هل يمكن الحديث عن أي ترتيبات تخص المنطقة اليوم بدون حسم العلاقة مع إسرائيل؟ لأنه إيران يعني في هذا التصعيد الأخير وتصعيد الحوثي الآن تجاه المملكة، ومن قبل يعني تصعيد إيران باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي، يعني وضعت الدول العربية كلها وكأن يعني وكأنها في جبهة واحدة، هي الجبهة التي تقاتل فيها إسرائيل. فهل تعتقد أنه أي حل في المنطقة أو في هذا الإقليم يمكن أن يمر دون حل أيضا مع إسرائيل بشكل أو بآخر، بما في ذلك سوريا؟ يعني بما في ذلك سوريا،
0: يعني هي الأكثر حساسية بالفعل ليست يعني العلاقة مع ما بين الدول ومواجهة الخطر الإيراني والآخرية، إنما أيضا مواجهة الخطر الإسرائيلي، لأن الخطر الإسرائيلي يعني توسعي، يعني كلا المشروعين، المشروع الإيراني كان يقوم على تصدير الثورة وعلى التوسع وعلى بناء الميليشيات وإلى آخره، وأيضا طبعا المشروع الإسرائيلي هو مشروع توسعي ويهدف إلى احتلال الأرض وطبعا ضرب الاستقرار وإلى آخره. لذلك هنا الحقيقة يعني الموقف الإقليمي العربي والإقليمي يجب أن يوازن هذه يعني بين الوقوف ووجه هذه التحديات وأيضا عدم الانجرار إلى يعني خوض حرب أو الدخول في حرب إقليمية يعني توسع الحرب الدائرة، يعني ليس في مصلحة لا المملكة العربية السعودية ولا سوريا إشعال حرب أو جبهة جديدة مثلا مع إسرائيل. لكن أيضا بالنسبة لإيران كل الاعتداءات التي تعرض لها دول الخليج لم يعني تلقى ردا عسكريا من طرف هذه الدول، كانت دائما تلجأ إلى الحوار وتلجأ إلى أن يعني تقوم بواسطات من أجل وقف هذه الحرب. المسألة في اليمن مسألة مختلفة، لأن حكومة تريد أن تسترد يعني سيادتها.
1: مفهوم، يعني شكرا لك على هذا التوضيح أستاذ عمر. يعني بعجالة لو سمحت، إذا أرادت سوريا الآن الدخول في حلف مكة، هل يحتاج ذلك إلى إجراء عبر مجلس الشعب أو ما إلى هنالك؟ هل هناك آلية قانونية معينة؟ وهل هذا الأمر سهل في مرحلة انتقالية؟
0: يعني هو هنا هذا هو التساؤل، أنه فعلا في المرحلة الانتقالية هل يحق للسلطة الانتقالية أن تقوم بالانضمام إلى تحالفات؟ هذا طبعا يتطلب حسب الإعلان الدستوري موافقة مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب هو الذي وقع على الاتفاقيات والمعاهدات وما إلى آخره، لكن طبعا دائما القرار سياسي ثم يعرض على مجلس الشعب.
1: إذن ربما تخبرنا الأيام القادمة المزيد بهذا الشأن. أشكرك شكرا جزيلا، الباحث والكاتب السياسي الأستاذ عمر كوش ضيفي في الاستوديو. الشكر أيضا موصول للدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود الرياض.
2: تسمحي لي نقطة واحدة؟
1: تفضل دكتور. أنت باقي معي إلى نهاية هذه الساعة، لكن يعني تفضل بعجالة حتى نسكر الموضوع السوري.
2: بعجالة نقطة.
1: يلا تفضل.
2: سوريا الآن تحتاج إلى قوة ردع، وإذا حصلت أي تحديات أمنية تستطيع هذه الدول أن تدخل في سوريا بدون أن موافقة مجلس أمن وفق هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو الدخول سوريا في اتفاق مكة، هو قوة ردع. وسوريا تحتاج في هذا الظرف أن تملك قوة الردع، وقوة الردع لم تأتي إلا من الدول الكبيرة مثل
1: صحيح
2: هذه الدول.
1: صحيح. هذا مفهوم تماما. نحن يعني آخر نقطة ناقشناها كان قانونيا في سوريا وداخليا كيف يمكن الانضمام إلى حلف في مرحلة انتقالية. إذا باقي معي دكتور مطلق المطيري إلى نهاية هذه الساعة، ومرة أخرى شكرا لك أستاذ عمر كوش. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة التطورات الميدانية والسياسية في اليمن.
3: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
5: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا. من جديد، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن ضد الحوثيين، والتي تستمر لليوم الثالث على التوالي بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الحكومة اليمنية السيطرة على باب المندب ومدينة المخا ومينائها الاستراتيجي.
1: معركة كبرى تغير ملامح المشهد في الجغرافيا اليمنية، تقدم ميداني للقوات الحكومية على الساحل الغربي، وإسناد جوي واسع بالتوازي مع تحرك إقليمي يرفع مستوى التنسيق الدفاعي والردع في المنطقة.
2: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
1: فجر اليمن اسم العملية التي أطلقتها القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، مع وضع الوصول إلى العاصمة صنعاء ضمن أهدافها الاستراتيجية. حجم الإسناد الجوي عكس اتساع العملية، إذ أعلن التحالف مشاركة 100 طائرة مقاتلة وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مع استمرار الإسناد الجوي للقوات الحكومية على الأرض على مدار الساعة. ميدانياً، حققت القوات الحكومية تقدماً سريعاً على الساحل الغربي، بدأ بالسيطرة على منطقة باب المندب ومديرية ذوباب ومطارها وقطع الطريق بين ذوباب والمخا، قبل إعلان السيطرة على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي ومعسكر العمري، مع استمرار التقدم باتجاه مواقع أخرى على الساحل. على المسار الإقليمي، جاء الاجتماع الطارئ لحلف مكة في الرياض بعد اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان ليترجم التطورات الأمنية إلى خطوات عملية، مع إعلان الدول الثلاث الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الاتفاق وتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. ملامح مرحلة جديدة في اليمن تتبلور مع تسارع التطورات الميدانية والتحرك الإقليمي، أما مسارها فيظل مرتبطاً بما ستحققه فجر اليمن على الأرض وبمدى اتساع التعاون العسكري بين الأطراف المنخرطة في الصراع.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلي من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية دكتور سمير صالحة، ومعنا منذ بداية سوريا اليوم الدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود ضيفي من الرياض، أرحب بكما. دكتور مطلق، يعني دعني أبدأ عليك معك من نقطة واسعة قليلا، وهي أنه ما هو هدف الحرب اليوم وهل باب التفاوض ما زال مفتوحا، وأتحدث هنا بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
3: طبعا هو هدف الحرب هو تحليل كامل لتراب اليمن وعودة كامل اليمن إلى الشرعية وعودة اليمن إلى شعبه. هذا أعتقد هو أول يعني الهدف الرئيسي، وهذا ما أعلن عنه الرئيس رشاد العليمي وسبب قيام هذه الحملة أو بسبب قيام هذه العملية العسكرية. هناك أيضا 12 عامل تفصلنا عن هذه العملية مرت بتجارب عديدة، من مرت بتجربة العسكرية وأيضا مرت بتجربة المحادثات ومحاولة الوصول إلى هدنة وتسويات سياسية لتجنيب اليمن وشعب اليمن لهذه الحروب الكارثية. ولكن أيضا الحوثي هو من كان يفشل مثل هذه المحاولات. نذكر أيضا اتفاقية ستوكهولم، يعني كيف انقلب عليها الحوثي وبعد توقيعها يعني بيوم أن أكثر من 20 انتهاك يخترق الحوثي مثل هذه الاتفاقية ويتعدى على مثل هذه الاتفاقية.
0: يعني لا عودة إلى التفاوض اليوم بالنسبة للمملكة.
3: أعتقد أن التفاوض والعودة إلى التسوية هو عودة للماضي وعودة إلى الفشل في الماضي. الآن يعني لا يمكن أن تعود اليمن للشرعية وأن تعود اليمن لشعبها، والحوثي الآن هو موجود ويمارس أيضا قوته ويمارس أيضا تأثيره، وهو الذي يصنع التوجه السياسي وأيضا العسكري للمجتمع أيضا اليمني. حسابات الآن الشعب اليمني وشرعيته اختلفت تماما. وهناك
0: بس يعني كيف حسابات المملكة والحوثي ما زال قادرا على ضرب عمق البلاد دكتور، يعني هذا يغير من المنطق في إدارة المعركة، أليس كذلك؟
3: المملكة من 2015 وحساباتها هي مع إبعاد الحوثي بالقوة عن المشهد اليمني وأن لا يحتكر السلطة في اليمن، ودخلت في هذا، شكلت تحالف عسكري عربي، ودخلت أيضا بقوة عسكرية لحماية أيضا الشرعية أو عودة الشرعية وعودة أيضا السيادة لليمن. يعني المملكة موقفها مثل كان واضح في منذ البداية، ولكن هناك هذه 12 سنة مرت بعدة عمليات سياسية وعسكرية وأيضا تدخلات أيضا خارجية عطلت تحرير اليمن من الحوثي. الحوثي بداية
0: يعني الحوثي. تعتقد أن المملكة اليوم مستعدة لحرب ربما لا تكون قصيرة، يعني لأنه التجارب السابقة مع ميليشيات تعمل في نطاق جغرافي وشكل جغرافي كالذي يعمل ضمنه الحوثيين تنبئ بأنه أحيانا تطول هذه المعارك وهي ليست معارك سهلة.
3: طبعا خطر الحوثي الآن ليس مفترض ولكنه عملي وموجود، وضربت المملكة العربية السعودية وضربت منشآتها البترولية وضربت أيضا المقدسات. يعني نحن الآن لا نخمن الخطر الحوثي أو ما ينتج عن أو نحن الآن في صدد تحليل.
0: بس السؤال عن امتداده يعني عندما يتحول هذا الخطر إلى حرب تستمر لأشهر أو لسنوات.
3: يعني هو الحوثي يريد أن تكون أنه حرب استنزافية وحرب استنزاف أكثر للمملكة العربية السعودية، وحرب أيضا يعني متقطعة داخل اليمن، وهو يريد أن يستفيد من هكذا يعني حرب استنزافية وحروب وجولات أيضا متقطعة داخل اليمن. وأعتقد أن الآن يعني الحسابات اختلفت تماما. الآن شهدنا يعني خلال أقل من 24 ساعة تم تحرير باب المندب والوصول أيضا والقوات أيضا العمالقة والقوات اللي تتبع الحكومة اليمنية لها الآن حضور قوي جدا عسكري جدا. يعني الحوثي الآن ابتعد عن هذه المناطق، ابتعد مناطق أيضا النفوذ والمناطق اللي كانوا مسيطر عليها بقوة السلاح والتحرك العسكري الذي المؤثر جدا. الآن يعني لغة السلاح هي التي تتكلم، الخيار العسكري هو يعني هو العنوان الرئيسي في هذه المرحلة. الحكومة اليمنية قدمت يعني ذكرت أن هدف دخول الجيش اليمني أو تحرك الجيش اليمني هو تحرير اليمن. يعني ما هو تحرير اليمن؟ تحرير اليمن من الحوثي، يعني بقاء الحوثي هو ضد هذه الحملة.
0: يعني وصلني جواب الهدف، وصلني بذلك جواب الهدف. سأعود إليك دكتور. دكتور سمير مرحبا بك مجددا. أنقرة فعلت عمليا حلف مكة، ما هو الخط التركي فيما يخص اليمن؟
4: مساء الخير للجميع. أولا
0: أهلا بك.
4: يعني طبعا الآن تركيا ترى نفسها جزء أساسي فاعل في هذا التحالف الثلاثي. أسباب ولادة التحالف برأيي تساعدنا في الإجابة على السؤال الذي طرحته. في عنا أكثر من ملف، أزمة في المنطقة، وهذه الأزمات مزمنة وما زالت عالقة حتى الآن دون أي حل أو تسوية. في قناعة من داخل الإقليم أنه دول الإقليم عليها أن تتحرك للتعامل مع هذه الأزمات وأنها قادرة على حل الكثير منها. نعم الشق الخارجي موجود ومهم أيضا، لكن الرهان على الخارج باتجاه الذهاب وراء تقديم خدمات التسوية أو الحلحلة لم نراها بشكل عملي واضح. لذلك يعني فكرة بناء هذا التحالف بالنقطة الأساسية هي أمن الإقليم، فتح الطريق أمام تحولات حقيقية في الإقليم والنهضة بالإقليم على المستوى السياسي الاقتصادي والاستقرار الأمني. الآن المشكلة أين؟ المشكلة أنه في ملف اليمن تحديدا في عنا معضلة، أنه نعم الحوثي هو في الواجهة، لكن إيران من خلف الستار. والمشكلة هي إذن مع إيران في التعامل مع هذا الملف. يعني قبل قليل أنت طرحت سؤال مهم وناقشتي مع ضيفك، أنه خيار التصعيد العسكري أم خيار الذهاب إلى التهدئة وسيناريوهات البحث عن حل سياسي دبلوماسي. الآن الإبرة مع الأسف تميل إلى شق الخيار العسكري. لماذا؟ لأنه كان في أكثر من فرصة أعطيت للحوثي وأعطيت لإيران وتم التفريط بها. النقطة الثانية أنه
0: بس ما هو الخيار التركي في هذا السياق؟ يعني قد تكون خيارات المملكة العربية السعودية في هذا السياق مختلفة عن الخيار التركي، خاصة أنه نحن نتحدث دكتور أنه هذا الحلف هو حلف دفاعي، يعني هو يعني يضع ربما حدودا لإمكانية أن تشارك تركيا بأي شكل في أي منطق هجومي في المنطقة.
4: ما لا يوجد أي نص يقول أنه هذا الحلف هو حلف دفاعي بالدرجة الأساسية نور. هذا الحلف هو تنسيق إقليمي متعدد الأهداف.
0: يعني للأمانة أنا اعتمدت اليوم على تصريح حكام فيدان قال فيه بشكل واضح أنه اتفاق مكة من الناحية الفنية يشبه المادة الخامسة للناتو. إذا نحن نتحدث عن
4: أحسنت، هذا ما كنت سأقوله إليك، يعني داخل المنطق الحلف الدفاعي في عنا الردع الجماعي، وهذه هي النقطة الأساسية التي الآن تحتاج إلى نقاش. يعني إذا ما سألتني كيف ستتطور الأمور في التعامل مع ملف اليمن وكيف سيكون شكل الموقف التركي، الأمور ستذهب باتجاهين، أنه نعم الدفاع مشاركة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية في وجه هذه الاعتداءات من قبل الحوثي، لكن المسألة لن تتوقف فقط عند الدفاع عن الأراضي السعودية، المسألة قد تنتقل بقرار جماعي ثلاثي مشترك حسب المتطلبات والمتغيرات ومسار العمليات العسكرية على الأرض باتجاه استهداف الحوثي في اليمن نفسه، وهذه أيضا الآن تأتي في إطار الدفاع عن النفس حق مشروع حسب ميثاق الأمم المتحدة المادي 51. يعني في نقطة أيضا مهمة باختصار ثوني، أن تركيا ملتزمة حتى الآن ببنود هذه الاتفاقية. صحيح أنه نحن في الداخل التركي حتى الآن لم ننقل هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها حسب الدستور التركي في المادة 90، وصحيح أنه إرسال القوات أيضا إلى خارج تركيا يحتاج إلى تفعيل المادة 92 أيضا من الدستور التركي، لكن كل المعطيات كل الأجواء كل يعني ما نتابعه على مستوى داخل التركي وموضوع العلاقة مع دول حلف مكة كلها تذهب بأنه هذا المسار بدأ وسيستمر بهذا الاتجاه.
0: والبرلمان التركي قد يكون متسقا مع القرار السياسي الذي يمكن أن يصدر عن القيادة، يعني ما فهمت مما تفضلت به أنه ما زال الأمر بحاجة لموافقة البرلمان لأنه لم يصادق بعد على الدخول إلى الحلف، وأي تحريك للقوات بطبيعة الحال يحتاج موافقته.
4: أنا رأيي أنه المسألة هي تقنية فقط نور، لماذا؟ لأنه تحالف الجمهوري يملك هذه الأغلبية تحت سقف البرلمان، ولا يوجد أي مشكلة في تمرير مسألة المصادقة على هذه الاتفاقية. وحتى موضوع إرسال القوات إلى الخارج القوات التركية حسب المادة 92 لا يحتاج إلى فقط 150 نائبا يتواجد داخل البرلمان، يعني ربع عدد البرلمان، وهذه أيضا مسألة سهلة جدا بالنسبة لتحالف الجمهوري. لذلك أنا لا أظن أنه في عنا أي مشكلة على مستوى مناقشه هذه المسائل في الداخل التركي، والدليل انه في الان اتفاقيات وفي تجهيز كامل لتفعيل هذه الاتفاقيات ما ان تتم عمليه انجاز المصادقه في الداخل التركي الباكستاني والسعودي.
0: دكتور مطلق، هل تعتقد انه يعني يمكن ان يكون هناك مواجهه مباشره مع ايران؟
3: طبعا هو مفتوحة كل على الاحتمالات وكل أيضا السيناريوهات، ولكن يعني حب بعد أن أذكر الآن وأعود لسؤالك أن الدول التي اتفقت على اتفاق مكة هي جاءت اتفاق مكة بعد الحرب على بعد الحرب بين أمريكا والولايات المتحدة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هذه الدول تعي هذه الظرف وتتعامل أيضا مع هذا الظرف، ولم يكن أيضا الحلف هو سابق لوجود مثل هذه الحرب. إذا التحديات الآن هي موجودة، سواء التحديات في اليمن أو التحديات في إيران أو حتى التحديات في أي مكان أو بإسرائيل، كل هذه الدول الآن هي أمام هذه التحديات، وقام هذا الحلف والحرب قائمة، الحرب الأمريكية الإيرانية، هذا جانب. ولكن يعني سؤالك التوجه إيران تكون حرب بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، هناك أيضا في عملية ضبط أيضا نفسي وضبط أيضا في القرار العسكري اتخذت الدول مجلس التعاون الخليجي بما فيها المملكة العربية السعودية، لأن لا أراد أن تكون ضمن هذه الحرب التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حتى لا تحسب على الولايات المتحدة الأمريكية، وتعاملت أيضا بما يسمى عملية الآن ضبط النفس، خاصة وأن تواجهها أرسلت يعني الصواريخ والمسيرات لدول مثل التعاون الخليجي. ولكن هذا لا يعني أنه هذا هو كل الأمر. تعرفين أن تفكير الدولة واستخدام الدولة للقوة العسكرية حساباته تختلف من دولة إلى دولة، في دولة هناك مغامرة ولكن هناك دولة حساباتها إيه
0: بس يعني كل هذه الحسابات لن تخرج من منطق الولايات المتحدة فيما تريده الآن، سواء من تصعيد أو من تخفيض للتصعيد، أليس كذلك دكتور؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية منذ قيامها بالحرب على إيران وهي تريد أن المملكة تدخل في هذا الحرب. ونتذكر الحرب 12 يوم عندما أيضا أدانت المملكة، أدانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران ووصفته بأنه اختراق للسيادة، وهي ضد اختراق أيضا للسيادة. الحرب أيضا الأمريكية هي لا ترى أن الحرب الأمريكية هي الحل المناسب للمعالجة مثل معالجة القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين طهران، ورأت أن هناك لابد تعطى فرصة للحلول السياسية والمسارات أيضا الدبلوماسية، لأن المملكة تعرف أن الخطر سوف يعود أيضا على المنطقة، وإيران لديها أيضا أدوات تحركها في المنطقة، لديها جماعات عربية الآن موجودة مثل ما ذكرنا في المحور السابق.
0: بس يعني هو ما يخيف أن ترى الدول العربية نفسها الآن في هذه المرحلة أنها يعني تقاتل هي يعني هي تقاتل بالنيابة عن الولايات المتحدة، خاصة أنه كان متعلق أنه خلال الشهر القادم يعني قد يخفض ربما ترامب التصعيد منتظرا الانتخابات يعني التي تتقدم في بلاده.
3: لكن أنت إذا أردنا أن نتعامل استراتيجيا، المملكة العربية السعودية الآن الخطر يأتيها من الدول العربية، كيف تتعامل مع الميليشيات الموجودة؟ يعني لابد أن تؤمن هذه الجبهة، وبعد ذلك نتكلم عن كيف تكون مواجهة إيران. الآن عندنا الحوثي الآن في حملة عسكرية الآن يعني شغالة على ضد الحوثي. العراق الآن تعاملت معه بمستويين، مستوي الضربة العسكرية، والأمر الآخر سلمت أيضا ملف للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لقمع ومنع الميليشيات الموجودة داخلها. الآن نحتاج إلى هذه المعطيات، هي كيف تؤمن أيضا حدودها بالأدوات السياسية وبالأدوات العسكرية. جميل. وبالتالي الآن يعني كيف تحضر أيضا الاستعدادات لتكون قوة ردع أمام إيران.
0: دكتور سمير، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه أنقرة؟ يعني أتحدث هنا عسكريا.
4: صحيح، يعني الدور التركي طالما أنه أنقرة اليوم هي جزء من هذا التحالف الثلاثي ومن أهداف التحالف والبنود المتفق عليها، ستتحرك في إطار وتحت مظلة هذا الحلف، والدليل أنها سارعت لتبني في اجتماع الأمس البيان الختامي للدول الثلاث ومضمون هذا البيان. يعني أنقرة الآن ملتزمة بقرارات وأهداف هذا التكتل على المستوى الإقليمي. الآن في نقطة مهمة أيضا، أنه بين الرسائل التي وجهها حلف مكة هي أن العديد من العواصم الغربية كما قلت لك بسبب سياساتها حيال الملفات في المنطقة، وهذه النقطة لا يمكن إغفالها. يعني قبل قليل تحدثت عن الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي سواء كان حيال الملف في الأزمة في اليمن، حيال موضوع الحوثي، وحيال ملف باب المندب، كله كان فيه الكثير من التذبذب من الصعود والهبوط ومواقف متباعدة ومتناقضة. حتى الأمس بدأنا نرى موقف أمريكي جديد. أين رأينا هذا الموقف نور؟ عندما رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن الدول الفاعلة المؤثرة في المنطقة وضعت مشروعها الاستراتيجي باتجاه التعامل مع هذه الأزمات، وهذه نقطة تحول مهمة بالنسبة لدول المنطقة أن تبادر.
0: يعني تستطيع الآن دول الحلف وأي دول ممكن أن تنضم إليها لاحقا أن تتخذ قرارها الاستراتيجي بصرف النظر عن مصالح الولايات المتحدة أو قرارها في ذلك؟
4: الولايات المتحدة الأمريكية لتحمي مصالحها وحساباتها في المنطقة سارعت أمس لتبديل موقفها وسياساتها وإعلان دعمها العلني الواضح للمملكة العربية السعودية، والمبادرة بإرسال الدعم العسكري إلى الرياض. هذا يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وهذا التحليل نور ينطبق على الموقف الفرنسي، على الموقف البريطاني، وعلى موقف العديد من العواصم الغربية. كلها الآن ترى أنه في إصرار من قبل تحالف الثلاثي على التعامل بطرق مغايرة مع هذه الأزمات.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية ضيفي من إسطنبول. الشكر أيضا للدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود ضيفي من الرياض. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع على رأس الساعة ملف استثمار بعض المواقع الأثرية في دمشق وحمص.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإغلاق خان أسعد باشا في دمشق القديمة أمام الزوار والمارة، وبحسب صحيفة زمان الوصل فقد اجتمع وزير الثقافة محمد ياسين صالح مؤخرا مع مستثمرين مهتمين باستثمار خان أسعد باشا وتحويله إلى فندق، لافتة إلى أن الجهات المعنية أغلقت الخانة مؤقتا حتى تستكمل المشاورات بشأن الوضع النهائي للعقار وتوافق ذلك مع القوانين. ويأتي ذلك على وقع استثمارات طالت عدة قصور أثرية في حمص، بينها قصر الزهراوي بهدف تحويلها إلى مطاعم وفنادق بحسب مصادر خاصة لتلفزيون سوريا.

0: إذا مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع ننتظر ضيفا بطبيعة الحال من المديرية العامة للآثار والمتاحف، وإلى حين أن ينضم إلينا يعني على الهواء نرحب أيضا بالدكتورة رشا الزهراوي الأكاديمية في وصاحبة الاختصاص في الفكر الإسلامي ضيفتي من الرياض. دكتورة رشا مرحبا بك. أعتقد أنه العائلة كان لها بيان يتعلق بما طرح للاستثمار من الأملاك التي استملكت من العائلة في السابق. الحديث الآن عن أنه غالبا هذه الأعمال قد توقفت الآن في حمص، هل هذا كافي؟
1: بالطبع ليس كافي. القصر هو مملوك للعائلة منذ فترة طويلة. بداية قبل أن أبدأ حديثي، أنا لا أتحدث هنا عن، أولا تخصصي هو في الترجمة وليس في الفكر الإسلامي. نعم لدي ماجستير في الفكر الإسلامي لكن تخصصي الأساسي هو في الترجمة. أنا أتحدث هنا أولا نيابة لأني ابنة عائلة الزهراوي ولأني أيضا ابنة مدينة حمص، فأنا لا أتحدث عن القصر فحسب لكن أنا أتحدث عن كل الآثار الموجودة في حمص. بالطبع هذا الأمر ليس كافي. نحن تصلنا معلومات أن عمليات التكسير والهدم لا زالت قائمة وأن كان هناك بعض الأضرار، وإلى الآن لم يصلنا أي بيان رسمي بأن العمليات التكسير قد أوقفت.
0: ما في أي جهة رسمية تواصلت معكم دكتورة بعد البيان الذي أصدرته العائلة؟
1: لم تتواصل معنا بشكل رسمي أي جهة.
0: طيب قبل ذلك يعني وبعد سقوط النظام تواصلت الكثير من العائلات التي لديها وقف ذري، أعتقد أنه يعني تصنيف هذه الأراضي أو تصنيف هذا القصر يذهب بهذا الاتجاه، هل تواصلتم سواء مع وزارة الأوقاف أو مع المحافظة قبل أن يجري الحديث عن هذا الاستثمار والتدخل المباشر في القصر والأملاك؟
1: صحيح. الحقيقة القصر استملكته دائرة الآثار والمتاحف في حمص منذ فترة، وكانت تديره هيئة الآثار، استملكته الدولة، وكان ونحن لم يكن لدينا مانع لأن النظام السابق كان وضعه بشكل أن يستخدم بوصفه معلما أثريا، وكان لديه أوقات زيارة تفتح من ساعات محددة بساعات محددة.
0: طب ما الذي تطلبونه؟
1: فلم يكن لدينا أي مشكلة لأنه
0: ما الذي تطلبونه اليوم بشكل مباشر من الحكومة؟
1: قصر الزهراوي هو معلم أثري فيه آثار بيزنطية أيوبية مملوكية وعثمانية، وعمره ما يقارب 800 عام، وحتى أكون على وجه الخصوص 764 عاما. أنا كانت لدي محاولات قريبة لكن أن أتواصل مع وزارة الثقافة السورية مع ما علي إدراج القصر على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. فتفاجأنا بوصلتنا أخبار من مدينة حمص من العائلة ومن السكان بحي الحميدية أن هناك محاولات لكسره وتحويله إلى مطعم. وإلى الآن هناك لم يصلنا أي بيان رسمي من الوزارة بخصوص العمليات الجارية فيه.
0: طيب دكتورة قبل كل هذا يعني هل كان متروكاً؟ هل كان هناك استثمارات أخرى مثلاً خلال هذه السنوات أقيمت به ومن ثم انسحبت منه؟ يعني شو يعني ما هو الوضع الأساسي للعقار لحظة سقوط النظام؟
1: الوضع الأساسي للعقار لحظة سقوط النظام كما قلت أنه كان مستملك من قبل الحكومة وتديره هيئة الآثار والمتاحف، وبالتالي كان مفتوحاً للزيارة في أوقات العمل الرسمي أيام
0: مثل
1: الأسبوع.
0: مثل أي يعني مثل أي معلم أثري ما كان في له استثناء أو استثمار معين بداخله؟
1: لا لا أبداً لم يكن هناك أي استثمارات فيه نهائياً.
0: طب ما الذي كنتم تتوقعونه يعني بالنسبة لعقار بهذا الشكل وكان معلماً أثرياً يزور الناس بشكل أو بآخر، ما الذي كانت عائلة الزهراوي تتوقع أن يكون عليه هذا العقار لاحقاً؟ لأنه يعني أنا اطلعت على البيان ومن الواضح أنه البيان يقول أنه لا بأس من أن يكون هناك أعمال في هذا العقار لكن أن تصب في المصلحة العامة. فما هو منطق المصلحة العامة بالنسبة لعائلة الزهراوي اليوم؟
1: صحيح، نحن كما كما ذكرت مسبقا، على الأقل توقعنا أن نحتفي بهذا المعلم الأثري وأن يدرج، أن يكون هناك محاولات لإدراجه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. بالطبع نحن كعائلة لا نمانع أبدا، هذا إرث تاريخي لمدينة حمص وإرث للعائلة، فمن حق الجميع أن أن يطلع عليه. ليس لدينا أي مشكلة فيما لو كان مكتبة عامة أو لو فتحت أبوابه للزيارة، فهو فيه شيء من العمارة الحمصية القديمة، وإذا لاحظت أن حجارته سود لأن حجارة حمص هي معروفة بأم الحجارة السود. لا مشكلة لدينا إذا كان مفتوحا للزيارة العامة والشأن العام، بالعكس هذا شيء يسعدنا ونفتخر به.
0: بالوضع القانوني الذي يتمتع به العقار الآن بشكل أو بآخر، يعني ما هي العلاقة بينكم يعني كعائلة قبل الاستملاك وبين هذا العقار؟ يعني هل يحق لكم مثلا على سبيل المثال التدخل بشكل قانوني؟ هل يحق لكم المطالبة بالعقار أو أي مطالبات أخرى تترتب على هذه الملكية السابقة المباشرة للعقار؟
1: الحقيقة لم يكن لدينا أي محاولات للمطالبة باستعادة ملكية القصر، بناء على الفكرة أنه مستملك من قبل هيئة الآثار والمتاحف ومفتوح للصالح العام. لكن لو تبين أنه سوف يتحول الغرض منه ليصبح استثماريا على شكل مطعم أو غيره، بالطبع وفقا للقانون السوري يحق لنا أن نطالب باستعادة ملكيته، لأن الهدف من الاستملاك قد تغير. نحن لا مشكلة لدينا أن يكون كما قلت للصالح العام، ولكن إذا أخذته جهة أخرى واستثمرته، خاصة لو حولته إلى مطعم، فهذا شيء فيه من الإذلال التاريخي لمدينة حمص، فيه إذلال للتاريخ. لا يمكن لمثل هذه المعالم الأثرية أن تتحول إلى مطاعم، وتعرفين أن مثل هذه الأماكن لديها خصوصية معينة في التعامل، نسبة صوت معينة، نسبة محدودة من التماس. هذه المعالم قديمة ويجب أن يعنى بها بطريقة متميزة ومدروسة وفقا للمعايير العالمية للصون والحفاظ.
0: طيب،
1: فإذا لو غير المقصد، نعم بحقنا وفق القانون السوري أن نطالب باستعادته.
0: يعني هو من حق يعني بحسب القانون كما تفضلتي أنه هناك حق لكم في ذلك، لكن هل يمكن أن تقوموا بممارسة هذا
1: لو
0: الحق
1: تغير مقصده؟
0: لو تغير المقصد
1: بالطبع. طيب، لو تغير مقصده وتحول إلى مطعم، بلا شك أننا سوف نتخذ هذه الخطوة، لأنه إرث تاريخي ومن المستحيل أن نسمح بتحويله إلى مطعم.
0: طيب دكتورة، يعني هل هناك رسائل معينة سواء كابنة حمص أو حتى يعني كابنة عائلة الزهراوي، يعني لديك ارتباط مباشر ربما بهذه القضية، ما الذي تتوقعونه الآن من الحكومة أو ما هي الرسالة التي توجهونها لهم؟
1: حقيقة أولا بداية أن نتحدث عن هذا الموضوع هو شيء يعني إنجاز عظيم ما كنا نحلم به سابقا، وتوقعاتنا من الحكومة عالية جدا، وأنا متأكدة أنهم سينصفوننا، وأن ربما هناك سوء فهم أو ربما هناك أي نوع من اللغط، فنحن ننتظر تصريح. أنا متأكدة ونحن نعرف، نحن أبناء العادية ولدينا ثقة كبيرة بالحكومة وأنها ستنصفنا.
0: نحن يعني أثناء حديثنا معك كنا ننتظر الأستاذ أيمن نابو معاون المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، يعني ننتظره من دمشق، ونتمنى أن يستطيع بالفعل يعني أن يكون معنا على الاتصال، لأنه لا يمكن أن يجيب أحد على هذه الأسئلة إلا من هم من طرف المديرية أو حتى من طرف وزارة الثقافة بنفسها. هناك الكثير من الأسئلة حول الإجراء القانوني الصحيح، حول السبب الذي يعني

0: ما زلت يعني أحاول بالفعل يعني أن نحصل ربما على الاتصال مع الأستاذ أيمن، لكن بكل الأحوال ربما نحصل عليه يعني لا أدري، ربما خلال الدقائق القادمة. بكل حال مشاهدينا، مستمرون معكم في سوريا اليوم، سنذهب إلى هذا الفاصل ونرى إن كان بإمكاننا الحصول على الضيف أو الانتقال إلى مواضيعنا الأخرى.
1: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. وبالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي.
2: نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ما زلنا نتحدث ضمن الموضوع المتعلق بالآثار في سوريا. أثار تلفزيون سوريا أمس بعض الأنباء والتفاصيل المتعلقة باستثمارات في بعض المناطق الأثرية في حمص، واليوم يتحدث مراسلنا عن أنه في موضوع متصل تم إغلاق خان أسعد باشا في دمشق القديمة. بطبيعة الحال خان أسعد باشا كان من المتوقع أيضا أن يكون هناك استثمار باتجاه العمل فيه، كما حدث ذلك في أماكن أثرية مثل خان سليمان باشا أيضا في دمشق. بكل الأحوال لدينا الكثير من التفاصيل والتساؤلات، لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي الأستاذ أيمن نابو، معاون المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ أيمن. يعني الخبر المؤكد لدينا أنه تم إغلاق خان أسعد باشا. أود أن أسألك عن حمص، يعني لنبدأ من حمص، خاصة أنه كنا قد استضفنا منذ قليل دكتورة رشا الزهراوي التي تمثل عائلتها، وتحدثت لنا عن البيان الذي أصدرته العائلة بما يخص قصر الزهراوي وبعض المواقع الأثرية الأخرى في حمص. هل توقف المشروع الذي كان قد بدأ واعترض الأثريون في سوريا عن أنه يعني ربما الحفر والأعمال هناك غير مطابقة للمواصفات، وحتى هناك مشكلة في العقود ربما؟
1: يا أهلا وسهلا بكم ومشكورين على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الأمر. هلا بالنسبه اولا يعني خليني انا بلش بمقدمه صغيره، انه موضوع الاستثمار في التراث له حساسيته. انا يعني اقر بان سوريا تمر بتجربه يعني اولى في موضوع الاستثمار، يعني فيها تقليد لدول نجحت في استثمار مواقع التاريخيه ومبانيها الاثريه في ان تكون عائد اقتصادي. العالم كله تحول من موضوع الحمايه الى موضوع اداره التراث، وان يكون التراث هو أحد محركات التنمية الاقتصادية، وهذه الرؤية التي عملنا بها، وهي التوجه التي توجه
0: يعني هي النقطة جميلة، لكن يعني من قبل مديرية الآثار والمتاحف لم يكن لها، يعني لم تكن تعمل

0: في موضوع استثمار المناطق الأثرية في سوريا أبداً على الإطلاق؟ حتى فتحها للعامة ودخول الزوار إليها وترميمها؟
1: قانون رقم 18 لعام 2021 يعني شكل عنصر جذب، يعني لو انه تم استخدامه في تلك الفتره، لكن الفتره التي كانت ظهر فيها هذا القانون كانت هي فتره ثوره وفتره حرب، وكانت سوريا تعاني من عقوبات اقتصاديه ما ادى الى احجام المستثمرين عن استثمار هذه المباني. على كل الاحوال بالنسبه لقصر الزهراوي، كان قصر الزهراوي لدينا اشكاليه قانونيه عندما تم طرح القصر إلى الاستثمار من قبل مديرية الاستثمار في وزارة الثقافة، وتم التوجيه إلى مديرية الآثار من أجل إعداد الشروط والمواصفات الفنية. كان هناك عقبة قانونية بأن هناك مرسوم رئاسي من عام 1980 لتحويله إلى متحف للتقاليد الشعبية، ولكن تم بعد العديد من الاجتماعات تم يعني وضع القصر في يعني موضع الاستثمار، وتم إعداد الدراسة الفنية من قبل دائرة آثار حمص، وطلعت عليها مديرية الهندسي يوم يعني عندما تم توقيع العقد. يعني تفاجأ، هناك كانت عدة تقارير حول آليات التنفيذ التي كانت تتم داخل القصر. مؤخرا وجهت شخصيا إلى مديرية الهندسي في المديرية العامة للآثار والمتاحف بإجراء كشف ميداني على أعمال الترميم، ووجهت بإيقاف كافة عمليات الترميم في القصر بعد يعني الصور والفيديوهات التي انتشرت مؤخرا، حتى يتم الوقوف على كافة الحيثيات من حيث الترميم والالتزام بالمعايير والشروط الفنية التي
0: يعني أستاذ أيمن يعني تركتك تشرح لنا كل ما حدث، لكن يعني أيضا لدي بعض الأسئلة. دائرة الآثار التي وضعت تفاصيل المشروع هذه تابعة لكم؟ دائرة الآثار قلت إنه هي وضعت
1: طبعا المديرية العامة للآثار والمتاحف في دمشق هي مديرية مركزية تتبع لها دوائر في كل المحافظات.
0: جميل.
1: دوائر فرعية.
0: معناتها المديرية العامة للآثار والمتاحف كانت موجودة في صورة عقود الاستثمار هذه، أليس كذلك؟
1: أكيد، يعني عقود الاستثمار كلها يعني تتم داخل المديرية العامة للآثار والمتاحف. أنا أقر بأن هناك كانت أخطاء وتجاوزات قانونية، لكن كان هناك توجه بأن يعني يجب إعادة النظر في القوانين القديمة التي تشكل عقبة قانونية أمام تقدم وتطور هذه.
0: يعني التجاوز له علاقة بالقوانين القديمة يعني التي يجب تجديدها، ولا له علاقة أيضا بالعملية الإدارية أو الإجرائية التي يعني كان التي أعطت المستثمر هذا العقد؟
1: سيدتي، أنا عندما طرحت فكرة استثمار قصر الزهراوي منذ أن كانت يعني تم التواصل معي من أحد الجهات الإعلامية وتحدث عن موضوع المرسوم المراسيم القديمة، وأن هناك فكرة الاستثمار، يعني الاعتراض على الفكرة من البداية. قلت له أن سوريا ما بعد التحرير تختلف عن سوريا ما قبل التحرير، حالة المواقع الأثرية وتقييم المديرية العامة للآثار والمتاحف المباني التاريخية والمواقع الأثرية جميعها بحالة يعني مزرية. يعني كلنا يذكر السنوات التي كانت فيها الثورة وكيف تعرضت جميع المناطق إلى قصف كبير وتضرر. هذه المواقع تحتاج إلى مليارات الدولارات وتحتاج إلى دول تقف إلى جانبنا من أجل إعادة تأهيلها. لنكون يعني واقعيين أن هل
0: يعني هذا
1: هل
0: ما حدا مختلف عليه أستاذ أيمن. أنا يعني هلا لأنه في إشكالية فنحن بدنا نحاول نجاوب على أسئلة الناس يعني المتعلقة بهذه الإشكالية. لذلك سألتك، العقد كان قانونيا ونظاميا، والمشكلة كانت فقط عندما راقبتم التنفيذ؟
1: سيدتي، عندما تقدمت الشروط القانونية تم توجيهها إلى مديرية الشؤون القانونية التي تحفظت بدورها على عدة نقاط قانونية، منها مبلغ الاستثمار ومنها فترة الاستثمار، وتم إعادة العقد إلى الوزارة، ومن ثم تم الأخذ بعين الاعتبار بهذه النقاط وعودته إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف.
0: يعني بدأت أعمال التنفيذ رغم تحفظات المديرية على ذلك؟ يعني كيف ممكن يصير هيك؟
1: يعني يعني عند في لدينا الان هيئه عليا للاستثمار، ولدينا اماني عامي، ولدينا توجيهات يعني قيادي ورؤيه عام ورؤيه عليا للدوله. عندما تكون القوانين القديمه عقبه يجب ان تجاوزها. نحن نعلم انه لا يمكن الغاء القوانين القديمه الا بقوانين جديده تلغيها وفق رؤيه. اصرينا على ان موضوع الاسراع في موضوع الاستثمار دون ايجاد اطار قانوني وتنظيمي يضبط عملية الاستثمار حاليا ومستقبلا، لأننا أمام
0: يعني هو شو القانون اللي استخدم بهذا الاستثمار؟
1: يعني
0: شو القانون القديم اللي استخدم بهذا الاستثمار؟ هو القانون اللي تفضلت فيه تبع 2021 باستثمار الأماكن
1: لا يعني هذا القانون لم يوضع موضع التنفيذ، وبالتالي يعني قلة الخبرة وعدم وجود تجربة سابقة تجعل من الممكن إيجاد وجود أخطاء. أنا أتحدث وأنا أمتلك الجرأة بأن نقول قد نكون أخطأنا، لذلك الاعتراض والهجوم يعني من الزملاء الآثريين على فكرة الاستثمار، على فكرة التوظيف. نحن كآثريين
0: لا للأمانة الاعتراض يعني أنا تابعت كثير مما كتب أستاذ أيمن. الاعتراض ليس على فكرة الاستثمار، نعم. الاعتراض على الطريقة التي كتب فيها العقد. هناك حديث عن أنه تم تجاوز المديرية العامة للآثار والمتاحف في حين هي التي يعني يجب أن يمر التوقيع عبرها، وأنه ربما الوزارة تجاوزت المديرية. أيضا هناك تعقيب آخر له علاقة بالعلاقة الشخصية التي تربط بين الوزير والمستثمر بشكل أو بآخر. يعني كل الاعتراضات كانت في هذا السياق، بينما تحدث الآثاريون عن أنه هناك أساليب للاستثمار. تفضل.
1: صح استاذ نور، هذا الامر عندما يكون هناك تجاوزات قانونيه او اخطاء اداريه او حتى اتهامات بالرشاوي، هذا امر يفصل فيه الهيئه المركزيه لرقابه التفتيش والجهاز المركزي للرقابه الماليه.
0: لا شك، ونحن لا نوزع اتهامات، انا فقط انقل اليك ما جرى الحديث عنه استاذ ايمن.
1: وأنا بصفتي يعني معاون المدير العام وأتابع هذه المواضيع، وقلت لك وجهت شخصيا بإيقاف كافة عمليات الترميم لأنني أحسست بأن هناك تجاوزات، وسوف يكون هناك تحويل للرقابة لكل من أخطأ ومن تجاوز الشروط الفنية والمواصفات التي تم وضعها من قبل والتي صادقت عليها مديرية الهندسة. أقول لك منذ فترة بأن ملف قصر الزهراوي ومفيد الأمين لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتجري تحقيقاتها، ويعني ليس هناك يعني احد اكبر من القانون، وكل من اخطا ابدا بنفسي. حتى اذا كنت انا موقع على ورقه انا مستعد ان امثل امام القضاء وان اعترف بخطئي. نحن اليوم نحاول بناء دوله ولا نحاول ان ايا كان الشخص وايا كانت صفته وايا كان يجب ان يكون هو معرض ومساءل من قبل الشعب ومن قبل الاجهزه الدولي على خلاف.
0: يعني فقط حتى نختصر الموضوع، أنه وفق القانون المعمول به والذي لم يتغير حتى الآن هذا الاستثمار قانوني، لكن المشكلة كانت في التجاوزات التي حدثت في التنفيذ
1: إجرائية. نعم، هناك كان سرعة، ونحن أكدنا مرارا بأن موضوع التسرع في هذا الموضوع سيكون له تبعات فيما بعد، وقد وقعنا في أخطاء وفي مشاكل ويعني أمام الإعلام وأمام كل، لكن كانت التوجهات بأن يتم هذا الاستثمار. يعني بالنهاية يعني إذا حسبنا الموضوع اقتصاديا سيكون هناك عائد كبير للمواقع الأثرية التي ستستطيع
0: عائد كبير إذا كان الاستثمار ضمن المواصفات. طيب، بما أنه مر العقد عبر المديرية العامة للآثار والمتاحف، هل يعني يحق إذن لي أن أسألك أنه كيف مر أصلاً هذا العقد؟ لماذا لم يكن هناك يعني مسار قانوني معتاد، كأن يكون هناك مناقصة على سبيل المثال، كأن يكون هناك محاولة لفض العروض واختيار العرض الأفضل؟ يعني هذا أيضاً، لأنه هذا السؤال يعني في إجابته إجابة أيضاً على التساؤلات المتعلقة بالشركة المستثمرة.
1: تمام. أنسي نور يعني كل ما تفضلت به مر ضمن مسار قانوني، ولكن لم تقدم عروض سوى عرض شركة الطائر التي رسى عليها العرض. يعني أنا أتحدث بصفتي موجود في المديرية العامة وأحد المسؤولين فيها، لذلك أتحدث عن الإجراء. ماذا ما خلف هذا الإجراء؟ هذا الأمر لا يعنيني. عندما كانت هناك تجاوزات فتح الملف في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويعني وأجروا تحقيقاتهم وتم التحقيق، وبإمكانكم استضافة.
0: طيب هلا حضرتك قلت لي إنك أرسلتوا كشف وأغلقتوا الموقع بسبب التجاوزات اللي يعني وجدتوها على الأرض، هذا الكشف هو كشف دوري ولا أنتم يعني بعد ما انتشر في الإعلام أن هناك تجاوزات وانتشرت الفيديوهات قمتم بإرسال الكشف؟ هذا سؤال محق أيضا أستاذ أيمن.
1: أنسي نور، متابعة المشاريع تعد الدائرة المختصة المشروع الهندسي أيا كان، مشروع استثمار أو غيره، ثم يرسل إلى المديرية العامة لأثار المتاحف حتى يحول إلى مديرية الهندسي، وبالتالي تصادق على هذه الدراسة أو تتحفظ على بعض الشروط أو توجه، وبالتالي تعطي الإذن بالمباشرة، ومن ثم يتم تشكيل لجنة من الدائرة المختصة لمتابعة أعمال المشاريع حتى الاستثمار، وبالتالي نحن نتلقى تقارير دورية من دائرة الآثار في حمص أو غيرها فيما يخص المشاريع.
0: يعني مو لازم تكونوا على رأس التنفيذ من أجل يعني التأكد، يعني لأنه الحجر أو الموقع الذي يدمر أستاذ أيمن هذا لا عودة عنه، يعني ليس هناك اتجاه معاكس، يعني طالما تدمر الحجر انتهى الموضوع.
1: نحن دائما نحن دائما كآثاريين نقول ان الخطأ ان العمل في الآثار لا يقبل التجربة، والخطأ هو خطأ واحد يعني لا يمكن تعويضه، ونحن مدركين. عندما نحن نعطي مساحة للدوائر، يعني نحن عندنا 14 محافظة في سوريا، احيانا في المحافظة في دائرتين او ثلاثة، وبالتالي هم زملاء ومختصون ولديهم باع طويل في في في متابعة المشاريع والآثار، وبالتالي هم من يقومون بالمتابعة والإشراف. ولكن عندما يكون هناك اخطاء يجب أن تراسل المديرية العامة للآثار والمتاحف، على اعتبار أننا نحن المديرية المركزية ولدينا تواصلاتنا مع الجهات الرسمية في موضوع،
0: يعني عندما يعطى عقد لشركة جديدة لم يسبق لها أن قامت بأي عملية استثمار أو ترميم، ومن ثم لا تكون المديرية حاضرة في كل تفاصيل هذا العمل، يعني تقف مع الناس على الأرض للتأكد من أنه العمل وفق المواصفات، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
1: المديرية تتابع. سيدتي نحن جهة تنفيذية إجرائية، إذا كان هناك تجاوزات فهي ليست من طرف المديرية العامة للآثار والمتاحف، نحن نتابع عملنا على أكمل وجه وعلى مدار
0: من
1: الساعة.
0: من طرف من طيب؟
1: أنا عم قل لك إنه موضوع الاستثمار موضوع يعني مرتبط بالهيئة العامة الهيئة العليا للاستثمار وبرئة الدولي وبالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وهو توجه دولي يعني.
0: طيب يعني الآن أشعر إني يعني حصلت على الإجابة. طيب أستاذ أيمن، يعني أنت قلت إنه الأمر يعني يذهب إلى تحقيقات وما إلى هنالك، ألم يكن هناك سابقة متعلقة بالقطع الأثرية التي سرقت أو فقدت من المتحف الوطني؟ وعلى أساس أنه فتح تحقيق ومن ثم لم نسمع لا بنتائج هذا التحقيق ولم تعد ربما هذه القطع، هل تعتقد أنه التحقيق يعني في هذا الموضوع يمكن أن يصل إلى نتيجة ويحمي بالفعل التراث السوري؟
1: أنسي نور، يعني حتى نكون منصفين، نحن في بمواقع مسؤولية، ليس كل ما نعمل به يجب أن يصرح به الإعلام، هناك أعمال لا نستطيع التصريح بها وهناك جانب ممكن أن نستطيع التصريح به. فيما يخص القطع التي سرقت من المتحف الوطني، يعني تداولت جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمكتوبة هذا الخبر، لكن الأمر متابع. طيب. يعني إلى هذه اللحظة متابع.
0: طيب أنتم كمختصين ويعني
1: لذلك لا
0: تفضل.
1: يعني عندما يكون الأمر فني، عندما يكون الأمر إجرائي يتعلق بأعمالنا باختصاصنا كمديرية آثار، أنا أستطيع أن أتكلم، ولكن عندما يخرج مديرية الآثار ويوضع بعهدة مؤسسة أخرى، أنا يعني لا أستطيع تجاوز هذه المؤسسة والتصريح عنها وإلى أين وصلت تحقيقاتهم وماذا
0: طيب
1: ماذا فعلوا، يعني لا أستطيع.
0: يعني أنا صراحة يعني نعم. طرحت هذا السؤال يعني لأنه أنا يعني قد يكون لديك أنا معلومات لا نملكها كإعلام.
1: نعم أنا طيب. أنا أكيد لدي معلومات لا تملكوها يعني، ولكن لا أستطيع التصريح بكل ما أملك.
0: طيب جميل. طيب يعني أستاذ أيمن، الآن إيقاف العمل بخان أسعد باشا،
1: ولكن مهنيا وأخلاق
0: يعني أنتم نعم. الآن كمتخصصين وك يعني مديرية للآثار والمتاحف، هل يمكن القول أنه يعني ستوقفون عمليات الاستثمار حتى التي كان يحضر لها كما في خان أسعد باشا على سبيل المثال لإعادة دراسة هذه القوانين كلها، ولا لا هذا التوجه الذي أسميته أنه توجه دولة ربما لا تستطيعون كفنيين الوقوف في وجهه؟
1: يعني بعد يعني بعد هذا يعني انا يعني اعتقد بان ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي والحملات هو يعني هو حمله ايجابيه، يعني ارتباط الناس بتراثهم وعدم التفريط به بطريقه معينه نعتبره يعني حمله مناصره صراحه لنا، ويجب الاخذ بعين هذا الامر بعين الاعتبار، وان حمايه التراث تبدا اصلا بمشاركه المجتمع المحلي، هذا نؤكد عليه ونصر عليه، وبالتالي هذا يعني يفرض علينا إعادة النظر في آليات الاستثمار وفي وضع أطر تنظيمية وإطار تنظيم الاستثمار ورؤية. الآن نحن في المديرية العامة للآثار والمتاحف نعمل على وضع استراتيجي بالاستفادة من تجارب الدول، وتواصلنا مع عدة خبراء من خارج سوريا حتى يكونوا معنا لبناء استراتيجية متكاملة في موضوع إدارة وحماية والاستثمار على وجه التحديد، على اعتبار أن الدولة يعني متجهة باتجاه الاستثمار حتى يكون هناك استثمار مسؤول يحافظ على القيمة الثقافية وبنفس الوقت يكون محرك لتنمية اقتصادية. بالنسبة لخان أسعد باشا لم يحدث أي شيء ولم يدخل موضوع حيز التنفيذ، هناك العديد من الإجراءات، فضت العروض، رسل الموضوع على شركة الليميتد، ولكن الموضوع لم يسلم الموقع للمستثمر لأن هناك إجراءات أولها بعد هذه المرحلة أن تكون موافقة اليونسكو، أن يكون هناك هيريتج امباكت اسسمنت يعني تقييم الاثر على التراث وعلى موقع الخان والمشروع، يعني لن يمر وفق الاجراءات التي اراها.
0: وشو المشروع بخان يعني اسعد باشا؟ فندق؟ كمان فندق؟
1: فندق فندق نعم فندق.
0: يعني ايضا خان سليمان باشا ايضا تم تطويره وصار فندق بشكل او باخر، واعترضت يونس على ذلك.
1: خان سليمان تماما الى الان نحن تصلنا ملاحظات من اليونسكو. خان سليمان باشا يختلف عن خان اسعد باشا. خان سليمان باشا بفتره من فترات كان مدمر و يعني قايل للسقوط، وبالتالي يعني وضع موضوع الاستثمار ما قبل التحرير وبتجاوزات كبيره، ولكن خان اسعد باشا يختلف من حيث القيمه ومن حيث الموقع ومن حيث التاريخ ومن حيث البنيه الانشائيه الموجوده فيه. يعني الخان وضعه إنشائيا جيد، ولكن الوضع الحالي مزري، يعني على اعتبار أن المديرية لا تمتلك القدرة وفق الموازنات السنوية لإعادة يعني التأهيل وإعادة أن يكون هناك مراكز زوار
0: واضحة. نعم. يعني أستاذ أمام معلش،
1: يعني دائما نقول هناك ليس هناك مبرر.
0: يعني بدي أسألك سؤال ليس فنيا، يعني سؤالا قد يخطر على بال أي سوري، أنه اليوم خان أسعد باشا بوضع جيد، يعني أنا زرته أكثر من مرة عندما كنت في سوريا، تقام فيه الفعاليات، مفتوح للعموم، يستطيع الناس حجزه، تقام فيه المعارض الفنية. صح. يعني هو مفتوح للعموم بشكل أو بآخر، لماذا يكون نعم. اليوم القرار الحكومي أنه والله نغلقه ويصبح محدودا بعدد محدد من الزوار ويتحول إلى فندق؟ يعني أليس هناك حقا عاما في هذه المواقع التراثية السورية بغض النظر عن رأي اليونسكو، رأينا نحن كسوريين ودفاعنا عن أن تكون هذه المواقع كلها متاحة للعامة؟
1: أنا معك وأتفق معك، أنا ضمنيا قلبا وقالبا مع هذا التوجه، ولكن عندما تكونين أنت يعني في مكان مسؤولية ولديك عشرات ومئات المواقع يعني التي يمكن استثمارها ويمكن أن تحقق فرص عمل، ويمكن هناك جيش من الآثرين ينتظر وظائف وليس هناك يعني إمكانية لتوظيفهم، هناك العشرات التي يعني
0: يحمون بفرص عمل. عندما تكون هذه يعني ممكن أن لا لا ممكن لا يكون أنا هناك أنا ألف أنا فكرة أنا لمشروع أنا شخصياً فيها صالحان.
1: تماماً يا سئ يا سيدتي، يا سيدتي، أنا أنا أنا أنا كأحد الأشخاص المعترضين وبشدي على تحويل خان أسعد باشا إلى فندق، تمام؟ لكن عندما لم عندما لا يعني نملك خيار آخر وأن الفندق سيكون استثماره لمدة 10 سنوات وتعود هذه المباني إلى ملكية الدولة وبحالة جيدة وبحالة إنشائية جيدة قادرة أن يكون عمر الزمن لأكثر من 200 عام يعني عندها ستدرك الأجيال القادمة أننا تركنا بين أيديهم تحفة فنية يعني لم تنهار في يوم من الأيام.
0: طيب أشكرك.
1: يعني الآن إذا أعد مشروع ترميم لإعادة تأهيل خان أسعد باشا على نفقة الدولة يحتاج إلى 2 مليون دولار.
0: مفهوم. يعني أشكرك حقيقة على سعة صدرك أنا أستاذ أيمن.
1: وأعود أعود أعود
0: بثواني انتهى وقتي
1: بس للأخير. أنا أتفق أنا أنا أنا ضد أن يكون خان أسعد باشا فندق، ولكن أفكر في العقل.
0: أشكرك مرة أخرى على سعة صدرك، لكن هذه الأسئلة كان يجب أن تطرح وكان يجب أن نسمع إفادتك فيها. شكرا جزيلا أستاذ أيمن نابو، معاون المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، ضيفي من دمشق. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل ملف المطلوبين السوريين في لبنان وجدل تسليمهم إلى دمشق.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن النيابة العامة التمييزية في لبنان لم تتسلم حتى الآن أي مراسلة سورية تطلب استرداد سليمان الأسد الموقوف من قبل القضاء اللبناني بتهم تتعلق بحيازة أسلحة حربية والاتجار بها وبالمخدرات. هذا وتكتسب مسألة الاسترداد أهمية إضافية بعد دخول قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان حيز التنفيذ، إذ قد يفرض ذلك قيودا على تعامل السلطات اللبنانية مع طلبات تسليم أشخاص إلى دول قد يواجهون فيها عقوبة الإعدام. وبحسب الصحيفة فإن طبيعة الجرائم التي قد تطلب السلطات السورية ملاحقة الأسد على أساسها والعقوبات المقررة لها في سوريا ستكون من العناصر الأساسية في دراسة أي طلب استرداد. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ غياث دبور، ومعنا أيضا الأستاذ محمد صبلوح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ضيفي من طرابلس. أرحب بكم أستاذ غياث. يعني دعني أبدأ معك بالسؤال، أنه برأيك وبتقديرك لماذا لم تطالب دمشق بسليمان الأسد مثل ما طالبت بعادل عيسى؟
1: السؤال موجه لي؟
0: نعم أستاذ غياث تفضل.
1: أو يسعد مسائك ومساء السادة المشاهدين وضيفك الكريم. هلا احنا تتمت البيان اللي صدر عن النيابة العامة التمييزية، هو قال بنهاية البيان انه متوقع خلال ايام القريبة جدا ان يكون هناك مطالبة من قبل الحكومة السورية لسليمان هلال الأسد. هي تتمت البيان يعني حتى نكون منصفين. فممكن توقع أن يكون خلال أيام إن شاء الله.
0: ما الذي يختلف قانونيا بين الحالتين سواء بالنسبة للقضاء اللبناني أو بالنسبة للمطالبة السورية؟
1: طبعا هلا هي احنا حتى بس موضوع نرجعك شوي تاريخيا لورا قليلا. صدق. هي طبعا احنا بيحكم هذا الموضوع الاتفاقيه القضائيه الموقعه بعام 51 ب 26 شباط عام 51، والملحق او الاتفاقيه الملحقه اللي تم توقيعها بعام 96. بس احنا حتى نحكي هيك بس عن بهذا الموضوع، في في في امر مهم جدا هو هذا موضوع تبادل المجرمين بين سوريا ولبنان. خضع لتجاذبات سياسيه طويله خاصه بالفتره بعام 75 لعام 2005 انسحاب القوات السورية بلبنان، فهناك ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية بان فترة حكم النظام، وأيضا المعتقلين السياسيين أيضا الموجودين في السجون اللبنانية. الآن الموضوع طبعا هناك إذا بدنا نحكي على اتفاقية، احنا ليش ذكرنا رجعنا بالتاريخ شوي، يجب أن يكون هناك طبعا مطالبة من قبل الدولة التي يعود إليها هذا الشخص الموجود بأراضي دولة أخرى. أيضا من بعض الشروط أن يكون هناك اتفاق، طبعا بالنتيجة أن يكون اتفاق بين الدولتين على هذا التسليم. يعني صحيح الحكومة السورية تقدمت بطلب، يجب أن يكون هناك
0: يعني اللجنة اللبنانية السورية لتعزيز التعاون المفروض أنه واحد من مهامها الاهتمام بهذه القضايا، أليس كذلك أستاذ غياث؟
1: صحيح.
0: يعني تشكل آلية، يعني فينا قانونيا نقول أنه هي بتشكل آلية للتواصل بشأن هؤلاء.
1: في لجنة مؤلفة من وزارة العدل السورية ووزارة الداخلية ومثيلتها في لبنان، وتم الاتفاق في الفترة منذ فترة قريبة على تسليم 1000 ضابط وصف ضابط من فلول النظام الموجودين على الأراضي اللبنانية. هناك لجنة مكلفة بشكل رسمي لمتابعة هذا الموضوع طبعا من وزارة الداخلية ووزارة العدل.
0: يعني طيب نعم. طيب ماشي، يعني هذا عدد كبير. وأذهب السؤال لك أستاذ محمد، الآن بعد التطورات القانونية في لبنان وموضوع إلغاء عقوبة الإعدام، هل يبقى هذا الاتفاق ساريا؟ يعني لا أخصص الآن حالة سليمان الأسد نفسه، حالة الفلول بشكل عام والذين من المحتمل أن تكون لهم أحكام إعدام في سوريا، هل يمتنع لبنان اليوم عن إلقاء القبض عليهم وتسليمهم؟
2: أول شيء سعد مساكم ومساء حضور الكرام المشاهدين ومساء الضيف الكريم. اسمحوا لي أقول لبنان موقع على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2000، وهذه الاتفاقية بتحمي حقوق أي شخص. يعني نحن أيام قبل سقوط بشار الأسد كنا عم نواجه السلطات اللبنانية، الأمن اللبناني، القضاء اللبناني اللي كان عم ينتهك هالاتفاقية والاتفاقيات الدولية ويسلم ضباط منشئين عن نظام الأسد تعرضوا لعقوبات إعدام أو غير إعدام بسوريا، وللأسف في ناس مفقودين لهلا ما لقيناهم. فكان لبنان يضرب عرض الحائط هذه الاتفاقيات الدولية. اليوم لبنان عنده اتفاقية مع سوريا جديدة، مثل ما ذكر الأستاذ غياث أنه في اتفاقيات قديمة عام 1951 و96 صحيح. اليوم لبنان اتفاقية مناهضة التعذيب، إذا بدنا ننطلق منها واضحة، أي شخص ارتكب أعمال عنف، إبادة جماعية، تعذيب، يجب أن يحاكم. ما بيقدر يتحجج يقول والله في عقوبة إعدام بسوريا أنا ما فيني أعتقله أبدا. إذا كان لا يستطيع تسليمه خوفا من أن يتعرض لخطر الإعدام، واجب على لبنان حسب الاتفاقية إذا مرتكب جرائم أن يحاكم الأراضي اللبنانية.
0: يعني لبنان مسؤول عن التسليم بغض النظر ما الحكم الذي سيكون في البلد الأم.
2: طبعا، اما ان يسلمه الى دولته اذا عنده مخاوف وعنده اتفاقيات دوليه
0: بس يعني في دول اخرى، يعني على سبيل المثال، وانا هنا استفسر، يعني اليست الدول الاوروبيه ايضا على سبيل المثال يعني موقعه على اتفاقيه مناهضه التعذيب، ومع ذلك تمتنع
2: طبعاً
0: عن تسليم اي اشخاص اذا كان من الممكن ان يكونوا تحت احكام اعدام في بلدانهم الاصليه؟
2: لا، اذا كان هنا يختلف، إذا كان ثابت عليهم ارتكاب أعمال تعذيب وأعمال عنف يجب محاكمتهم على الأراضي. يعني مثلا ضباط الأسد اللي تحاكموا بألمانيا وصدر بحقهم أحكام 10 سنوات، هناك نظام قضائي عالمي خاص في أوروبا يحاكم هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم إن دخلوا إلى الأراضي الأوروبية. أما في لبنان، لبنان لا يستطيع أن يتحجج بإلغاء عقوبة الإعدام، أن يسمح لأي مرتكب جرائم من الإفلات من العقاب.
0: طيب،
2: يجب عليه أن يحاكمه ضمن الأراضي اللبنانية، ولكن وفق المستندات والأدلة الموجودة التي تزودها بها السلطات السورية.
0: إيه، وتسليمه اليوم محاكمته ضمن الأراضي اللبنانية، لكن تسليمه إلى الجانب السوري.
2: هنا إذا أراد لبنان أن يتحجج بإلغاء عقوبة الإعدام، لكن هو في الأساس تسليمه إلى دولته.
0: صح.
2: وإذا هناك من مخاوف أن يتعرض لظلم أو عقوبة إعدام، يستطيع محاكمته على الأراضي اللبنانية.
0: أيوة، يعني هي بقى هون النقطة. الآن سليمان الأسد يحاكم على قضايا، يعني أو على مخالفات أو جرائم ارتكبها على الأراضي اللبنانية، لكن هل سيقوم لبنان بمحاكمة سوريين على الجرائم التي ارتكبوها خلال حكم نظام الأسد في سوريا ويقومون بمحاكمتهم في لبنان؟ هل هذا وارد؟
2: ما هو لبنان حتى اليوم لم يحاكم الضباط أو العناصر الأمنية التي عذبت اللبنانيين والسوريين الذين انتهجوا التعذيب لكل معارض لنظام الأسد. أنا هنا علامة استفهام تقع. أما بالنسبة لقضية سليمان، بدون أن تطلبه السلطات اللبنانية اليوم، أي شخص يصدر بحقه في لبنان أي حكم ولو مخالفة، يتم ترحيله إلى سوريا بدون سؤال عن إن كان معارضاً أم لا. أنا أقول ما تقوم به اليوم السلطات الأمنية اللبنانية، ولا تستطيع التحجج أو وضع أي حجج، لأن لبنان نحن منذ عامين نقول أن هناك ضباط وفلول من نظام الأسد منتشرون على الأراضي اللبنانية، وهناك مخاوف لدينا من أن يقوموا بأي عمل أمني، وهذا ما أثبتته الصحافة الاستقصائية في سوريا أو لبنان، ولبنان لم يكشفهم حتى اليوم سوى عملية واحدة قامت بها شعبة المعلومات.
0: طيب،
2: اليوم لبنان يتحمل مسؤولية كبيرة بالحفاظ على الأمن وملاحقة الفلول، لأن هناك مخاوف من قيامهم بأي أعمال أمنية
0: يعني
2: في لبنان
0: لكن
2: أو
0: يعني
2: أو
0: يمكن
2: سوريا.
0: القول أنه هذه المحكات هي التي يعني ستظهر حدود التزام لبنان بهذا الاتفاق الأمني مع سوريا.
2: تماما تماما، لا يستطيع لبنان اليوم أن يتظاهر كما كان يفعل بالأمس بالعهد السابق أيام نظام الأسد، أن يسلم ضباط منشقين بطريقة غير قانونية وضاربا عرض الحائط للاتفاقيات الدولية وكل اتفاقية تسمو على القانون المحلي. اليوم هناك اتفاقيات بين لبنان وسوريا، هناك اتفاقيات دولية، علينا أن نحترم هذه الاتفاقيات وأن لا نسمح لمرتكب جرائم التعذيب والإبادة الجماعية من الإفلات من العقاب.
0: طيب، أستاذ غياث، أود أيضا أن يعني أن أحصل على رأيك القانوني في هذا الموضوع، موضوع إمكانية تسليم الفلول الآن من قبل الطرف اللبناني، خاصة أنه هذا المتغير القانوني المتعلق بعقوبة الإعدام قد طرأ في لبنان بعد يعني إنشاء اللجنة والاتفاق على هذا التنسيق الأمني بين البلدين.
1: تمام، لا شك سيدتي أنه طبعا هذا هو بالنتيجة قرار سيادي، أقر البرلمان اللبناني موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، هذا أمر سيادي. طبعا الحكومة اللبنانية اعتمدت على الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين بالمادة 11 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 3 التي تنص بشكل واضح وصريح على أن لا تقوم الدولة التي يوجد فيها مجرمين بتسليمها إلى دولة أخرى فيها عقوبة الإعدام. أوكي، هذا من حيث المبدأ. هناك استثناءين مهمين. الاستثناء الأول أن تقدم الدولة طالبة أن تقدم تعهد خطي بأن تقوم بمحاكمة هذا الشخص دون أن تفرض عليه عقوبة الإعدام، أو أن لا، أو إذا كان في تقييد المحاكمة أن لا تحاكمه، أو إذا كان هناك عقوبة إعدام أن تقوم بوقف تنفيذ هذه العقوبة. ونحن بالتالي سنقع أمام إشكالية قانونية أمام القوانين الداخلية، كيف أنا أقدم تعهد لدولة التي يوجد فيها مجرمين بما يخالف عندي قانون العقوبات اللي الصادر بعام 49 بمرسوم رقم 48. الحالة الثانية قد تقوم الدولة اللبنانية بإجراء محاكمات وطنية، لكن طبعا ضمن الولاية القانونية لها إذا كان هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم. طبعا نتحدث عن أشخاص هؤلاء ارتكبوا جرائم ضمن الأراضي السورية، هل من المعقول أن تتخذ الدولة اللبنانية موقفا بموجب هذا التعديل التشريعي بإلغاء عقوبة الإعدام وتقول للحكومة السورية لا نستطيع أن نرسل هؤلاء الأشخاص إليكم تحكموهم في سوريا لأننا ألغينا عقوبة الإعدام، ويبقى هؤلاء الأشخاص أي نعطيهم حصانة قضائية وتشريعية؟ هذا من غير المعقول. لهذا أقول سيدتي هذا الموضوع له بعد قانوني تحدثنا عنه، له بعد سياسي يتعلق أيضا، ممكن أن يعمل تجاذبات سياسية، يمكن أن نوصل إلى موضوع مخاصمة هنا أو هناك بموضوع طبيعة العلاقة التي تحكم لبنان وسوريا التي هي كانت في تسير نحو يعني هذه المشكلة القانونية يمكن أن تعمل مشكلة سياسية. أيضا هو بعد إنساني وبعد يتعلق بمسار العدالة الانتقالية والمساءلة والمحاسبة وأيضا جلب الضرر، هناك آلاف الأشخاص المتضررين من هؤلاء المجرمين. هل نحتاج إحنا بمبدأ عدم أو هو مبدأ القانوني عدم أو قسرية الإعادة أو عودة أو العودة القسرية، هذا المبدأ الذي بني عليه هذا الأمر أو هذه الاتفاقية كما قلت اتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين أو حقوق الإنسان التي تقول لا يجوز تسليم مجرم موجود على أرض دولة إلى دولة أخرى تطبق فيها عقوبة الإعدام. طب ما الحل القانوني الآن؟ هل نبقى بنحن أن ننظر إليهم هؤلاء الأشخاص؟
0: ما الحل القانوني؟ القرار السياسي هل يمكن أن يتجاوز القانون؟ قد ترفع قضايا حتى على الطرف اللبناني
1: هذا
0: يعني من قبل هؤلاء، قد ترفع يعني قضايا على الحكومة اللبنانية نفسها.
1: طبعا اكيد يعني هل معنى هذا السؤال يعني هل يبقى هؤلاء الاشخاص دون محاكمه بحجه انه لبنان القت عقوبه الاعدام؟ هذه مشكله كبيره. فهذا انا هذا ما نخشى، ان تتمسك الحكومه اللبنانيه بهذا التشريع او هذا التعديل التشريعي، ونحن طبعا سيكون هناك اشكاليه كبيره بهذا الموضوع. طبعا اشكاليه كما قلت هي اشكاليه ليست فقط اشكاليه قانونيه وسياسيه، هي انسانيه، هي تتعلق بالاف باهالي الضحايا و المتضررين من هؤلاء المجرمين.
0: أشكرك شكرا جزيلا المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ غياث دبور ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ محمد صبلوح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ضيفي من طرابلس. والشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
7: الرياضة أكبر من يلي بصير بأرض الملعب. وبالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
8: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
9: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بالعناوين. الرئيس الشرعي يختتم زيارة إلى الرياض تناولت جذب الاستثمارات وإعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية. وزارة الداخلية تعلن القبض على قيادي في تنظيم داعش متهم بالتخطيط والإشراف على هجمات وزرع عبوات ناسفة في حمص. الشركة السورية للمشتقات النفطية تحقق في شكاوى عن بنزين غير مطابق للمواصفات في بعض المحطات. معاون مدير الآثار والمتاحف يقول لتلفزيون سوريا إن أعمال ترميم قصر الزهراوي بحمص أوقفت إلى حين تقييم الموقع. مرحبا بكم إلى التفاصيل. اختتم الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى الرياض، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبحسب رئاسة الجمهورية، ركزت المباحثات على حشد وجذب الاستثمارات النوعية إلى سوريا والمراحل المقبلة المتعلقة بملف إعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية والمنشآت الحيوية المتضررة، وتفعيل دور قطاع الأعمال السعودي والسوري للاستثمار في قطاعات الطاقة والبناء والصناعة والزراعة والتجارة. هذا ووجه الرئيس الشرع دعوة لولي العهد السعودي لزيارة سوريا لتتويج التقارب الدبلوماسي وتأسيس مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية. ولمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا من إسطنبول الدكتور فراس شعبو الباحث الاقتصادي والمالي. دكتور فراس، أهلا وسهلا بكم. بداية، ما المقصود بحسب رئاسة الجمهورية أن هذه الاستثمارات ستركز على الاستثمارات النوعية إلى سوريا، جذب الاستثمارات النوعية إلى سوريا؟
1: تحية طيبة ويسعد صباحكم. يعني اليوم هي الزيارة أعتقد هي استكمال للمشاريع التي كانت وقعت في فترات سابقة، وتأتي في ظل يعني احتياج سوريا فعليا لإعادة التمويل. اليوم نحن في عنا خلل، يعني حتى بدأ يظهر بعض التصريحات من بعض المسؤولين أن هنالك خيبة أمل من قبل أو يعني من دول الخليج لمساعدة الاقتصاد السوري. واليوم يعني تأتي هذه الزيارة علما أنني أعتقد أنها ليست اقتصادية بامتياز، يعني هي أمنية سياسية أكثر منها اقتصادية. قد يكون الشق الاقتصادي جزء من هذه الزيارة، ولكن ليس هو المهم بالنسبة لهذه الزيارة. يعني بسبب توقيت الزيارة، في سرعة الزيارة والجولف المرافق، ولكن اليوم نحن بحاجة ل هذا رأس المال، الاستثمارات النوعية المتعلقة بالبنى التحتية، المطارات، النقل، الطاقة، التي هي تشكل عصب الحقيقي لأي اقتصاد، والتي تشكل فعلا نقطة انطلاق لإعادة تعافي الاقتصاد السوري، والتي تحتاج إلى حجم تمويل كبير. لا تستطيع الدولة السورية تأمين هكذا تمويل، لا من حيث المادة ولا من حيث الميزات والمهارات الفنية التي قد تتميز بها المملكة العربية من حيث قطاع الطاقة وقطاع النقل بشكل أساسي وقطاع المواصلات. يعني ممكن نستفيد من دخول المملكة السعودية إلى هذه القطاعات بالتحديد لإنعاش الوضع الاقتصادي وإعادة عجلة الاقتصاد السوري إلى الدوران رويدا رويدا. طبعا هذا يصطدم بعدة تحديات. ضعف الأطر التنظيمية في سوريا ما زالت هي المسيطرة. اليوم في تركيز مفرط على الاستثمارات في جانب معين وتجاهل جوانب أخرى. يعني نحن في سوريا بحاجة إليها يعني بشكل كبير جدا. هنالك تركيز نوعا ما على السياحة، تركيز على الاتصالات، تركيز على عقد النقل، وهي مهمة، ولكن هنالك قطاعات أخرى يجب يعني تنشيط هذه القطاعات لأنها مهمة. قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاعات الخدمية التي تعاني سوريا فيها خلل كبير جدا. إن شاء الله في الأيام القادمة أو في الأشهر القادمة سوف يكون هنالك نوعا ما يعني تماثج ما بين المشاريع التي تم التوقيع عليها سواء مع دولة المملكة أو قطر أو حتى الإمارات لإعادة تنشيط جزء من هذه الاتفاقيات وإعادة ضخ رأس المال بالتوازي مع نوعا ما يعني أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إعادة تفعيل مصارفنا السورية. يعني أعتقد إن شاء الله مع منتصف العام 2027 ممكن تتم عملية التحويلات إلى سوريا بشكل تام بعد إزالة كل العقوبات وإزالة بعض الأطر التنظيمية التي تتطلبها المؤسسات المالية الدولية، وبالتالي هذا الأمر سوف يساهم في سد الفجوة التمويلية التي نعاني منها اليوم. نحن نعاني من فجوة تمويل، احتياجاتنا يعني تتحدث عن 200 240 مليار دولار، الواقع الموجود هو لا يتجاوز بضع مليارات من الدولارات، وهذا الأمر يعني مؤشر أن هنالك احتياج كبير لفتح باب الاستثمار في سوريا القطاع الخاص. يعني هي الفكرة الانتقال من نظام المساعدات الاستهلاكي إلى نظام نوعا ما استثماري يساهم في تنشيط الاقتصاد ويكون المستثمر شريك وليس مساعد بسبب عدم استدامة المساعدات في سوريا.
0: نعم دكتور فراس، رئاسة الجمهورية تحدثت عن تفعيل دور قطاع الأعمال السعودي السوري، برأيك ما الشكل العمل الذي يمكن أن يأخذه هذا التعاون وكيف يمكن أن ينعكس على الاقتصاد المحلي وفرص العمل؟
1: يعني هكذا مجالس تساهم نوعا ما في قراءة الاقتصاد السوري، التعرف على احتياج الاقتصاد السوري، تقديم بعض التوصيات لتنشيط الاقتصاد السوري ونقل رؤى للجانب السعودي. يعني هي مثل فرق استطلاع تأتي وتستطلع وتشاهد الفرص وتشاهد التحديات وتقدم بعض المقترحات للخروج من هذه التحديات وتنقل وجهة نظرها إلى المستثمرين السعوديين بإمكانية الاستثمار في بعض القطاعات أو تأجيل الاستثمار في قطاعات أخرى حسب توفر البنية التحتية والأطر التنظيمية والتشريعية لها. وبالتالي هكذا مجالس مهمة جدا بصراحة لكلا الطرفين. يعني حتى اليوم الدولة السورية لديها شيء ممكن تدخل فيه إلى المملكة من خلال ما تملكه سوريا من بعض الموارد سواء كانت طبيعية أو ما يصنع في الداخل السوري، وهو ممكن أن يشكل نوعا ما رديف للدولة السورية من حيث الإيرادات. هذا الأمر مهم، ولكن الفكرة ليست في الاجتماعات وليس في حجم الاجتماعات أو عدد الاجتماعات، الفكرة في المخرجات وقدرة هذه المخرجات على إحداث أثر على أرض الواقع. يعني هذا هذا هذا ما يهم المواطن السوري اليوم، يهمه أن يشاهد الأثر بشكل سريع، ينعكس في الخدمات، ينعكس في الأسعار، ينعكس في القوة الشرائية، ينعكس في ثبات سعر الصرف. يعني هذا أمر مهم جدا، ينعكس في موضوع التطوير العقاري الذي أعتقد له شق كبير جدا في الاستثمار السعودي في الداخل السوري، وهو يعني نوعا ما أعتقد أنه سوف يكون له حصة أكبر كونه هو سريع الإيراد
0: نعم.
1: هناك احتياج كبير لهذا القطاع في الداخل السوري.
0: طيب دكتور فراس، من بين الطاقة والبناء والصناعة وغيرها، برأيك أي القطاعات تبدو أكثر جاهزية لاستقبال استثمارات كبيرة في المرحلة الحالية؟
1: يعني شاهدنا حسب المشاريع التي وقعت في السابق كانت قطاع الاتصالات وقطاع الطاقة أخذ الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، ثم قطاع النقل الجوي بشكل أساسي، وينتقل إلى قطاع العقاري أو القطاع الاستثماري في الجانب العقاري، لأنه المستثمر أستاذي الكريم يعني هو جاي يربح ما جاي يساعد. يعني اليوم هذه الاستثمارات سواء كانت سعودية خليجية قطرية أو حتى أمريكية هي جاي تدخل لتتربح، ليست الغاية هي مساعدة الدولة السورية ولا الشعب السوري. فهم يبحثون عن القطاعات التي فيها أكثر هامش ربحية، هامش مخاطرة مقبول نوعا ما، هامش حماية من قبل القوانين التشريعية في الدولة السورية. هذا الأمر ساهم أنه كانت القطاعات أكثر جاهزية وأكثر طلبا. يعني اليوم أتحدث عن قطاع الطاقة اللي سواء كان في طاقة النفط أو الغاز أو الكهرباء، هو قطاع يعني شاهدنا مليارات الدولارات اتجهت إلى هذا القطاع، بالإضافة إلى قطاعات الطيران الذي خصص له سواء مطار حلب الدولي أو إنشاء مطارات في دمشق. هذا الأمر سوف يساهم أيضا في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل في سوريا، وبالتالي الاتصالات والبنية الرقمية أيضا أخذت جزء من هذه الاستثمارات النوعية. هذا بصراحة هنا ينصب الاستثمارات، هنالك بعض الاستثمارات العقارية والسياحية ولكن بنسبة أقل. هذا التوصيف الحقيقي للاستثمارات الخليجية على الأقل في الدولة السورية في المدى المنظور، يعني في المدى الـ5 سنوات القادمة صبت الاستثمارات في هذه القطاعات كونها قطاعات سريعة
0: نعم
1: المردود، سريعة ظهور النتائج، وسريع هنالك عودة، يعني قدرة على استفادة مما هو موجود والبناء عليه. في قطاعات أخرى أنت بحاجة أن تبني من الصفر وليس من ما هو موجود.
0: طيب أخيرا نختم معك دكتور فراس عن أبرز المتطلبات التي يحتاج إليها المستثمر السعودي أو الأجنبي لتحويل الاهتمام بالسوق السورية إلى مشاريع فعلية. هنا نسأل عن التشريعات، عن القطاع المصرفي، عن التمويل أو ضمانات الاستثمار.
1: يعني أهم شيء الثقة قبل كل شيء، هي بناء الثقة بين المستثمر وبين الدولة، بين المستثمر وبين الاقتصاد السوري، بين المواطن السوري والاقتصاد السوري. يعني هذا الأمر مهم جدا. يعني نحن اليوم انتهينا من موضوع العقوبات، وعلينا إعادة بناء الثقة، بناء الثقة مع مؤسسات المالية الدولية، بناء الثقة مع الاقتصاديات الدول الإقليمية حتى تأتي لتستثمر. بناء الثقة يتطلب أن يكون هنالك حماية للملكية، أطر تشريعية وتنظيمية واضحة، انخفاض نسب الفساد، هنالك نوعا ما بنية تحتية جاهزة. يعني اليوم المستثمر وقت فيأتي لا يريد أن ينشئ طرق ويولد كهرباء ليستطيع الاستثمار، هو يريد بيئة جاهزة من أمنيا خدماتيا حتى يستطيع الاستثمار. وبالتالي إذا لم يجد هذه البيئة سوف يكون هذا العامل يعني تحدي في دخول الاستثمارات. أيضا موضوع المالي والسياسة المالية والسياسة النقدية، موضوع الضرائب، الميزات الضريبية مهم جدا بالنسبة للمستثمرين. ونحن نوعا ما أعتقد وزارة المالية أعدت نظام ضريبي ينتظر الموافقة عليه من مجلس النواب، بالإضافة إلى السياسة النقدية المتمثلة بأسعار الصرف، تثبيت أسعار الصرف في سوريا وهو أمر مهم جدا، التذبذب في سعر الصرف الحالي يعني لا يشجع المستثمرين. أيضا
0: أشكرك.
1: الموضوع المصرفي موضوع مهم جدا، يعني أو يعني كثير من المستثمرين أول سؤال يسألونه كيف سوف أدخل الأموال وكيف سوف أخرج الأموال.

0: العلاقات الثنائية. وبحسب سانا تناول اللقاء مجالات التعاون ولا سيما الطاقة والزراعة إلى جانب بحث تنفيذ اتفاق 30 من آب الخاص بتفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. هذا وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لسوريا وليبيا. أعلنت وزارة الداخلية القبض على خالد رائد بيروني الملقب بأبو حسن دوشكا خلال عمليات أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن بيروني يعد الذراع التنفيذية في تنظيم داعش بحمص، مشيرة إلى أنه شغل منصب العسكري العام للتنظيم بالمحافظة وتولى التخطيط والإشراف على تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في المدينة، شملت تجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي، فضلا عن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في كانون الأول من العام الماضي. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة في ريف دمشق قادمة من الأراضي اللبنانية. وبحسب بيان الإدارة فقد أسفرت العملية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود عن ضبط 62 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى أكثر من 200 ألف حبة من عقار الكبتاجون. هذا وتمت مصادرة كامل المضبوطات أصولا، في حين تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية وملاحقة الشبكة المتورطة لتقديمها إلى القضاء. أعلنت قوى الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية القبض على أفراد عصابة امتهنت خطف الأشخاص وابتزاز ذويهم بمنطقة القرداحة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ودهم مكان احتجاز المخطوف ثائر تامر خير بك وتحريره من أيدي خاطفيه، كما أشارت إلى ضبط أدلة ومضبوطات مرتبطة بالقضية، لافتة إلى إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من اللاذقية هاشم العبد الله. أهلا وسهلا بك هاشم، لو تضعنا في صورة تفاصيل القبض على هذه العصابة.
1: نعم يمان، يعني هذه العصابة التي تم القبض عليها من قبل مديرية الأمن الداخلي في القرداحة بعد وصول عدة بلاغات من الأهالي عن خطف وأيضا عمليات يعني ابتزاز من قبل أشخاص أيضا امتهنوا السرقة. يعني تابعت قوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن الداخلي في القرداحة هذه البلاغات وقامت بعمليات تحري ومتابعة دقيقة لأفراد العصابة، وبعد جمع الأدلة استطاعت القبض على رجلين وثلاثة نساء بعد تقاطع المعلومات وعمليات عمليات الرصد الدقيقة لهؤلاء الأشخاص والمشتبهين بهم، حتى استطاعت القبض يعني على هذه العصابة وتحرير ثائر خير بك. ويعني كان بحوزة العصابة يعني العديد من الأدوات التي كانوا يستخدموها بعملية يعني إن كان السرقة وغيرها. طبعا يمان يعني هذه العملية يعني تأتي من ضمن سلسلة عمليات تقوم بها قوى الأمن الداخلي في اللاذقية بملاحقة يعني بعض العصابات التي يعني تمتهن السرقة أو الابتزاز على الأهالي. يعني نذكر منها يعني حتى يوم أمس يعني استطاعت أيضا قوى الأمن الداخلي من ضبط شخصين وأيضا توقيف شخصين كانوا يروجون للعملة المزورة عملة الدولار، بالإضافة إلى بعض السرقات وبعض

0: بعض وتجارة المخدرات، وتم ضبطهم وأيضا إحالتهم إلى القضاء المختص. أيضا في الريف الشمالي استطاعت أيضا قوى الأمن الداخلي من توقيف شخص يعني وبحوزته أكبال كهرباء وأدوات كهربائية تعود للشركة السورية للكهرباء، وأيضا اعترف بما يعني بالمضبوطات التي وجدت لديه بعد سرقتها، وأيضا يعني بمخفر الإصطيبة في مدينة اللاذقية. هنا أيضا وقفت شخصين كانوا يمتهنون السرقة وسرقوا الشركة العربية للنقل. طبعا يعني هذه يعني هي سلسلة عمليات هي يعني تقوم بها بشكل يعني قوى الأمن الداخلي بمتابعة البلاغات التي تصلها للحفاظ على الأمن، وأيضا للوصول إلى كما تقول إلى جميع هؤلاء الذين يعكرون صف الأمن، بالإضافة إلى الاعتداء على أموال المدنيين أو حتى على الأموال العامة.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل هاشم العبدالله، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 2200 شخص من عائلات مقاتلي تنظيم داعش ما يزالون في مخيم روج بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، معظمهم من الأجانب، في حين ما تزال الإدارة الكردية تتولى إدارة المخيم. وقالت المسؤولة عن المخيم حكمية إبراهيم إن مخيم روج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على إدارته حتى الآن رغم بدء تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية. من جهته قال مسؤول حكومي سوري للوكالة إن مخيم روج مدرج ضمن المؤسسات التي يجري العمل على دمجها، إلا أن نقل إدارته إلى الحكومة السورية سيستغرق وقتا بسبب تشعب أبعاده الإنسانية والسياسية وارتباط الملف بالدول التي ينحدر منها المحتجزون.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بقذيفتين تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي، كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون الأراضي الزراعية غربية قرية عابدين في ريف درعا الغربي. ويأتي ذلك على وقع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي يوميا جنوبي سوريا، حيث ينفذ عمليات توغل واعتداء على المدنيين، إضافة إلى عرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم. كشف شابان اختطفهما الاحتلال في وقت سابق من ريف القنيطرة تفاصيل الانتهاكات التي تعرضا لها خلال أشهر من الاعتقال في السجون الإسرائيلية بينها سيدي تيمان وعوفر، كما تحدثا عن ظروف قاسية وانتهاكات متواصلة قبل الإفراج عنهما.
1: اعتقلت أنا بتاريخ 2025 14/6، ما في تهمة ولا أي شيء، بس هيك انسجنت أنا ظلم، ولا في أي شيء، ولا عامل يعني أي شيء، ولا أنا منتمي لحدا أبدا. هاي أثار معلم شغلي كلبجات يعني.
2: ما في أي تهمة، أسئلة شخصية بيسألوني إياها، شوف تشتغل وشوف تعمل في حياتك، هاي الأسئلة.
3: كان في سوريين معك؟
2: على في سيدي تيمان قابلت سوريين، أما في جرمة لا، ما كان معي سوريين.
0: أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أنها تحقق في الأنباء المتداولة عن وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات. وقالت الشركة إن فرقها تجري فحوصات موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة، كما أشارت إلى أن عمليات التحري تتركز حاليا على تحديد مصدر المادة والحلقة التي وصلت من خلالها وأسباب وجودها، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته. هذا وأجرت إدارة خدمات الطاقة في دير الزور جولة رقابية على محطات وقود في دير الزور لاختبار جودة مادة البنزين والتأكد من عدم غش المادة خلال التفريغ من الصهاريج.
4: قامت دوريات الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة محافظة دير الزور بالإشراف على المبيع والإشراف على تفريغ الصهاريج في المحطة، محطة طبعا محطة ساتكوب دير الزور،

0: لمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا من دير الزور مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا. مصعب أهلا وسهلا بك. لو تضعنا في تفاصيل هذه الجولة الرقابية على محطات دير الزور.
1: صباح الخير لك يا مان ولمشاهدينا الكرام. في البداية تزايدت شكاوى أصحاب السيارات والدراجات النارية في محافظة دير الزور بعد أو عقب التزويد بمادة البنزين من محطات الوقود وسط اتهامات بأن هذه الدفعة غير صالحة، وقد وصلت إلى محافظة دير الزور قبل نحو 3 أو 4 أيام. هي لا تتمتع بحسب الأهالي بالجودة المطلوبة، ومطالبات بالكشف عن أسباب الأعطال وتحديد المسؤوليات. التقينا نحن ببعض الأهالي ببعض سائقي السيارات والدراجات النارية، قالوا أنهم اضطروا إلى نقل سياراتهم ودراجاتهم النارية إلى ورشات الإصلاح والميكانيكيين بعد مواجهة مشكلات في التشغيل وأداء المحركات. لجأ بعضهم إلى استخدام إضافات محسنة للبنزين في محاولة لإعادة تشغيل هذه المركبات والدراجات النارية، ما حملهم بحسب ما قالوا لنا تكاليف إضافية في ظل العباء المعيشية الصعبة المتزايدة في محافظة دير الزور. لا تقتصر طبعا الشكاوى بحسب ما نقله السائقون سائقو المركبات والدراجات النارية على محطة وقود بعينها، قالوا وأكدوا أن بعضهم قام بالتزويد من عدة محطات مختلفة قبل ظهور الأعطال. ما يثير هنا التساؤلات بشأن مصدر المادة المتداولة في الأسواق وآلية وصولها للمحطات ومحطات التوزيع. طبعا في ظل اتساع الشكاوى من هنا أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية سادكوب في بيان نشرته على معرفاتها أنها تتابع شكاوى الأهالي وسائقي السيارات والدراجات والمقاطع أيضا المصورة.
0: نعم مصعب. طيب يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال مع الزميل مصعب الحنت. أتوجه أيضا إلى الزميل عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. عمار أهلا وسهلا بك، ما التفاصيل لديك؟ عمار تفضل.
2: أهلا يمان، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني خلال الأيام الثلاثة الماضية كان هناك أعطال كثيرة واجهت سيارات البنزين أو التي تعتمد على نوع أو مادة البنزين في حركتها. الأيام الثلاثة الماضية كانت كثير من الأعطال واجهت السائقين، توجهوا إلى الورشات الفنية لتصليح هذه السيارات وصيانتها. الميكانيكيون أكدوا بأن العذر أو بأن السبب الرئيسي هو البنزين. كثير من المقاطع المصورة نشرت، تواصلنا مع عدد كبير من السائقين، قالوا لنا بأنهم يعني تعطلت سياراتهم بسبب نوعية البنزين بحسب ما وصفوها الرديئة. هناك البعض من أصحاب الكازيات أو المحطات الذين قالوا بأنه يبدو بأن المادة يوجد فيها مذيب. اليوم ننتظر نتائج الكشف عن هذه المادة، عن المصدر الذي أوصل هذه المادة إلى المحطات والتي ضرت أو يعني نتج عنها عدد من الأعطال في السيارات خاصة الحديثة منها أيضا الدراجات النارية. كان هناك مبالغ طائلة دفعها المواطنون جراء هذه الحادثة أو هذه المادة التي وصلت إلى سياراتهم، هذه المركبات التي تعطلت وتحولت إلى ورشات فنية. عديد من الورشات الفنية والميكانيكيين وصلتهم بين 10 إلى 20 سيارة للتصليح خلال الأيام الماضية. البارحة وحتى صباح اليوم يعني يوجد انكماش، يوجد هناك يعني عدم رغبة في تعبئة مادة البنزين بسبب الخوف من الأعطال. يبحث المواطنون عن السبب، يبحث أيضا السائقون عن طريقة لتفادي هذه الأعطال. يقولون بأنهم يدفعون مبالغ كبيرة 18500 أو 185 ليرة سورية جديدة مقابل كل لتر، يعني أكثر من الدولار للتر الواحد. فهذا المبلغ مقابل هذه المادة السيئة التي تحتوي ربما مذيبات أو خلطة خاطئة أو مغشوشة، لا نعرف نتائج الكشف أو التحقيقات التي تجريها مؤسسة المشتقات النفطية سادكوب. ننتظر أيضا هذه النتائج، ربما أيضا السائقون والمواطنون ينتظرون هذه النتائج وينتظرون المعالجة والحلول كان هناك البارحة اجتماع مع أصحاب الكازيات في مدينة حلب مع سيد كوب، وكان هناك تطمينات بأن هذا الموضوع قيد الحل وقيد المعالجة خلال أيام قصيرة. أيضا ننتظر هذه النتائج من سيد كوب أو من الجهات المعنية التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن هذا الموضوع، سواء كشف لماذا وصلت هذه المادة إلى المحطات أو كشف المصدر الذي يعني أدى إلى أعطال كبيرة في سيارات ومركبات السائقين وهذه الشكاوى الكبيرة.
0: نعم. نعم نعم. طيب نعود إلى الزميل مصعب، عاد معنا من جديد. زميل مصعب، في دير الزور هل هذه المشكلة عامة نريد أن نستوضح أكثر، أم أنها في بعض المحطات هذا البنزين غير المطابق للمواصفات المعتمدة؟
1: في الحقيقة بحسب ما يعني نشرت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أنها تابعت الشكاوى، قامت بفحص البنزين الموجود في بعض المحطات، أشارت إلى أن الفحوص هي موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد، وقالت أنه يعني بدأت من المصدر وصولا إلى عدد المحطات، قالت أظهرت النتائج الأولية مطابقة العينات التي خضعت للفحوصات للمواصفات المعتمدة. يعني قالت أن بعض المحطات فيها مواصفات معتمدة بحسب ما نشرت، لكن رصدت حالات لمحطات أخرى غير مطابقة للمواصفات في السوق، وأكدت أن عمليات التحقق مستمرة لتحقيق مصدر هذه المادة. في الوقت الذي قال فيه الأهالي سائقو السيارات سائقو الدراجات النارية أنه قاموا بتعبئة البنزين من مختلف المحطات، بعضهم قام بتزويد سيارته من ساكو، بعضهم من طيبة، من محطات أخرى. يعني الأهالي قالوا أنهم قاموا بتزويد سياراتهم ودراجاتهم الناري من عدة محطات في عموم محافظة دير الزور، وبعد تزويد السيارات والدراجات النارية بالبنزين تعطلت بعد ساعات يعني، واضطروا إلى الذهاب إلى الميكانيكي. هنا يعني المرحلة التي وصلت من خلالها هذا يعني البنزين إلى السوق، يسأل الأهالي، يسأل أصحاب السيارات الأسباب التي أدت إلى وجودها، مع المطالبة بالتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته يعني بهذا الموضوع. لكن هذه النتائج الأولية التي نشرتها الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب لا تنهي التساؤلات التي يطرحها أصحاب المركبات المتضررة في دير الزور، خصوصا مع استمرار الحديث عن أعطال أعقبة التزويد بالوقود، منهم من دفع $100 بحسب ما أخبرونا، منهم من دفع أكثر من ذلك ومنهم من أقل من ذلك. هنا ينتظر الأهالي، ينتظر سائقو السيارات والدراجات النارية توضيحات أكثر تحديدا بشأن هذه المادة، وجود هذه الكميات إلى متى، هل هي حتى هذه اللحظة موجودة في الكازيات، هل سوف يتم سحبها من السوق، الصهاريج القادمة أيضا هل ستكون العينات نفسها. هذه مشكلة كبيرة واجهت أصحاب السيارات والدراجات النارية في عموم محافظة دير الزور، ونحن يعني أنا شخصيا قمت بتعبئة الدراجة النارية قبل يومين وتعطلت حقيقة بالأمس، اضطررت إلى الذهاب إلى الميكانيكي لإصلاحها.
0: نعم. طيب عمار من حلب، هل هذه المشكلة أيضا عامة في حلب؟ هل هي في كل المحطات هذا البنزين غير المطابق للمواصفات المعتمدة؟
2: حسب المعلومات المتوفرة من السائقين والأهالي ومجموعات التواصل الاجتماعي بأن بعض الكازيات التي لديها من الدفعة القديمة والتي لم تستهلكها بعد هي لديها البنزين نوع جيد كما السابق، بينما الكازيات أو المحطات التي استقبلت أو التي أفرغت لديها مخزون من الدفعة الجديدة يقولون بأنها هذه المحطات التي يوجد لديها هذا البنزين، ولكن هذه المعلومات غير موثقة. نتحدث عن روايات الأهالي والسائقين بأن الدفعة القديمة لا تزال بأنها جيدة، والدفعة الجديدة هي يعني المتسبب في هذه المشكلة. أكثر الأهالي أو معظم الذين قابلناهم يقولون بأن معظم المحطات لديها بنزين من نوعية التي أدت إلى أعطال فيها المحركات. عديد من المحطات كانت تستعرض على صفحاتها في وسائل التواصل بأن لديها بنزين لونه أصفر وليس أحمر، وعمل إعلانات لبعض المحطات التي تقول بأن لديها البنزين جيد وبأنه لا أعطال فيه، لكن الموضوع مبهم لأنه مخفي، يعني بطبيعة الحال التعبئة مخفية، لا تظهر صورة أو لون البنزين عند تعبئته، لذلك العديد من الأهالي أو السائقين يعمدون يطلبون اليوم من أصحاب الكازيات أو العمال بأن يفرغوا بعض البنزين في كأس زجاجي أو شفاف أو بلاستيكي ليروا لون البنزين قبل تعبئته في خزاناته في خزانات الوقود لديهم. لذلك يعني يحاول الأهالي إيجاد طريقة سواء بالعلاج بعد التعبئة عن طريق إضافة مواد، أو سواء بمعرفة لون البنزين قبل تعبئته في خزانات الوقود، أو بطريقة البحث عن سبب المسؤولية. نعم،
0: أشكرك جزيل الشكر عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب، شكرا على كل هذه التفاصيل. أيضا من دير الزور مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. نعود إلى سياق النشرة، وفي السياق ذاته يشتكي أهال بمدينة السلمية بريف حماة من رداءة البنزين الذي يؤثر بشكل سلبي على سياراتهم ودراجاتهم النارية، حيث يزيد من أعطالها ومصروفها من الوقود.
3: البنزين الصراحة له شغلة أسبوع سيء جدا للغاية، كأنه في مشكلة بتكريره أو بحرقه أو شيء. عم نروح نعبيه من الكازيات، لونه مانو طبيعي، يعني ليك هي عينة من البنزين أنا مخلاها معي، هي معباها من الكازية، لونه مانو طبيعي، وحتى ريحته سيئة جدا كمان، عرفت علي كيف؟ ونتيجة هالشيء هذا عم نروح على محلات التصليح، وهلأ أنت إذا بتروح على الصناعة بتلاقي 15 أو 20 سيارة كلهم مصفوفات، وأنا سيارتي اليوم دورتها دفش وجبت ميكانيسيان حتى دارت ونظفنا البخاخات حتى مشي حالها، وكل المصلحين يقولوا العطل من البنزين مو من السيارات.
4: انا ميكانيكي سيارات بنزين، عرفت كيف؟ بهالفتره هي من جمعها الحل صار تجينا سيارات يعني مو عم تدور وعم تعذب كذا، فطلع السبب انه البنزين وسخ، عرفت كيف؟ يعني كانك في ماده لازقه فلين او كذا عم تمشي الصوبات، عرفت كيف؟ فعم نضطر نفك الكلاسه نحرر الصوبات، يعني عم تخسر صاحب السياره ولبكي كبيرة خسارة مادية. يعني
5: البنزين عم يجي سيء جدا جدا، يعني أنا اليوم ثلاث مرات فاك المصفاية ومرتين فاك الطرمبة الغاطسة، يعني لما عم فضل المصفاية عم يطلع كأنه زيت محروق أسود، وشوفت عينك الشغل. يعني إذا بدنا نرجع نفوت بالتصليح ونفوت معناته ما اشتغلنا ولا أكلنا ولا شربنا.
6: هلق والله مش البنزين، يعني دبحنا دبح، يعني كيف بدي اقول لك؟ كل ما عبينا بنزين يعني بتمشينا يومين ثلاثه بدنا نبلش، يعني البنزين كثير ممضي خالص، يعني في وسخ كثير وسخ ودخن يا خيو، يعني عم نمشي ورانا عم ينعم عمي من الدخن.
7: بنزين ممضي ما يضرب لنا الاليات، هلق اذا بدنا نفك الموتورات اللي ما نشتغل عليها، ابي موتور ما بده 200 و150 و300 الف، وسببه البنزين ريحته غاز.
0: قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن دمشق تأمل البدء بإنشاء خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سوريا خلال الربع الأول من العام المقبل. وأوضح قبلاوي أن سوريا تخطط لإنشاء 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء بحلول عام 2029، ستحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وأشار إلى أن سوريا تستورد حاليا نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان والأردن، في حين يبلغ الإنتاج المحلي قرابة 9 ملايين متر مكعب، موضحا أن تشغيل جميع محطات توليد الطاقة الحالية يتطلب نحو 15 إلى 16 مليون متر مكعب يوميا. وقع مصرف سوريا المركزي ومصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المصرفي والرقابي. وقال مصرف سوريا المركزي إن المذكرة تشمل التعاون في أنظمة الدفع والسياسات النقدية والتقنيات المالية وحماية المستهلك، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات الرقابية والمصرفية. وأوضح المصرف أن المذكرة تهدف إلى دعم تطوير القطاع المصرفي وتعزيز كفاءته، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المالي بين سوريا والإمارات.

0: قررت مديرية دمشق القديمة إغلاق خان أسعد باشا مؤقتاً إلى حين استكمال المشاورات مع جميع الجهات المعنية بخصوص التوظيف النهائي للعقار. وأوضحت المديرية أن القرار جاء للتوصل إلى توظيف يتناسب مع القوانين والأنظمة المرعاة، بما يضمن حماية النسيج الثقافي والتاريخي لمدينة دمشق القديمة والحفاظ على أصالتها. ويأتي ذلك على وقع استثمارات طالت خان أسعد باشا وعدة قصور أثرية في حمص، بينها قصر الزهراوي، بهدف تحويلها إلى مطاعم وفنادق. هذا وقال معاون المدير العام للآثار والمتاحف أيمن نابو لتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت بإيقاف عمليات الترميم في قصر الزهراوي بحمص وإجراء كشف ميداني على الموقع.
1: إيقاف كافة عمليات الترميم لأنني أحسست بأن هناك تجاوزات، وسوف يكون هناك تحويل للرقابة لكل من أخطأ ومن تجاوز الشروط الفنية والمواصفات التي تم وضعها من قبل والتي صادقت عليها مديرية الهندسة. أقول لك منذ فترة بأن ملف قصر الزهراوي ومفيد الأمين لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتجري تحقيقاتها، ويعني ليس هناك يعني أحد أكبر من القانون، وكل من أخطأ أبدأ بنفسي. حتى إذا كنت أنا موقع على ورقة أنا مستعد أن أمثل أمام القضاء وأن أعترف بخطأي. نحن اليوم نحاول بناء دولة ولا نحاول أن أيا كان الشخص وأيا كانت صفته وأيا كان يجب أن يكون هو معرض ومساءل من قبل الشعب ومن قبل الأجهزة الدولة على اختلاف أنواعها.
0: وأضاف نابو أن المديرية تقر بوجود أخطاء وتجاوزات قانونية في استثمار قصر الزهراوي، مشيرا إلى أن عليهم إعادة النظر بالقوانين القديمة.
1: الاستثمار كلها يعني تتم داخل المديريه العامه للاثار والمتاحف، انا اقر بان هناك كانت اخطاء وتجاوزات قانونيه، لكن كان هناك توجه بان يعني يجب اعاده النظر في القوانين القديمه التي تشكل عقبه قانونيه امام تقدم وتطور هذه وتطوير هذه المواقع الاثريه.
0: واوضح المسؤول ان مديريه الاثار والمتاحف واجهت إشكالا قانونيا عند طرح قصر الزهراوي للاستثمار من قبل وزارة الثقافة.
1: قصر الزهراوي لدينا إشكالية قانونية عندما تم طرح القصر إلى الاستثمار من قبل مديرية الاستثمار في وزارة الثقافة، وتم التوجيه إلى مديرية الآثار من أجل إعداد الشروط والمواصفات الفنية. كان هناك عقبة قانونية بأن هناك مرسوم رئاسي من عام 1980 لتحويله إلى متحف للتقاليد الشعبية، ولكن تم بعد العديد من الاجتماعات تم يعني وضع القصر في يعني موضع الاستثمار.
0: استمعت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق إلى شهود الحق العام في قضايا ثلاثة متهمين بجرائم وانتهاكات، هم جوني داود القبلان وعبد الله نايف بكار ومحمد عكاش الساميز. وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن المحكمة استمعت إلى 17 شاهدا في قضية ساميز بشأن اتهامات بهدم أبنية في الحجر الأسود وشارع 30 بقصد السرقة، وأجلت الجلسة إلى 21 من تشرين الأول الجاري. كما استمعت إلى شهود في قضية القبلان بشأن اتهامات بالخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب، وإلى 8 شهود في قضية بكار بشأن اتهامات بالخطف والإخفاء واستغلال النفوذ قبل تأجيل القضيتين إلى 26 و21 من تشرين الأول الجاري على التوالي. أطلق اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أول حملة إغاثية لجراحة قلب الأطفال في سوريا بمشاركة أطباء من سوريا وفرنسا وإسبانيا، وذلك في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق.
2: من الرقة قطعت يازي مئات الكيلومترات تحمل بين يديها قلباً صغيراً متعباً، رحلة طويلة في طريق العلاج تستقر هنا في مشفى الأطفال بدمشق، علها تكون المحطة الأخيرة التي تمكنها من انتهاء علاج طفلتها.
3: مع فتحة بالغل وجبتها تسويها عملية. أول يومنا صغيرة كانت تعاني من سخونة من دقات قلبها سريعة هيك. بلا جيبها شفايفة قد نزرق. من تعدت السنة الحمد لله مشت حالة. جايين نعمل عملية. جينا من الرقة نعمل عملية هين بالشام. والله صارنا أسبوع اليوم وما عدنا اللعون تلا.
2: بالتنسيق بين اتحاد الأطباء والصيادلة في فرنسا وبرعاية وزارتي التعليم العالي والصحة في سوريا، تنطلق من مشفى الأطفال أول حملة إغاثية لدعم جراحة قلب الأطفال، والذي من المقرر استمرار عملياته لأسبوع كامل لإجراء عشرات العمليات للأطفال المنتظرين.
4: أطباء سوريين في الداخل اليوم هي أول بداية الحملة، وإن شاء الله خلال لمدة أسبوع، وسوف نقوم بحملات أخرى خلال الأشهر والأسابيع القادمة.
5: نحن الفريق الداخلي الموجود يلي بيرفع له القبعة على الفريق الموجود من جراحين وأطباء تخدير وتمريض، إضافة للفريق الجاي من فرنسا ومن إسبانيا كمان، عم نشتغل كفريق واحد من أجل خدمة الأطفال وتحسين البنية التحتية البشرية والبنية التحتية المادية بالشعب.
2: تؤكد هذه المبادرة أهمية التعاون الطبي الدولي، وتعكس رغبة الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا في المساهمة إلى جانب زملائهم في سوريا في تحسين رعاية المرضى وتطوير الكفاءات الطبية في سوريا.
0: يواجه نحو نصف مليون شخص في ريف حلب الشمالي نقصاً في خدمات المشافي العامة، ما يضطر المرضى إلى قطع مسافات طويلة للحصول على العلاج ويزيد مخاطر الحالات الطارئة.
6: 8 مشافٍ كانت تخدم الأهالي من مدينة كفر حمراء ووصولاً إلى بلدة منغ بريف حلب الشمالي قبل التهجير. عاد سكان المنطقة دون أن تعود أي من تلك المشافي ليواجه نقصا حادا في الرعاية الصحية دفع أبو بشار ثمنه غاليا بفقدان شقيقه بعد تأخر إسعافه وعدم وصوله إلى المشفى في الوقت المناسب.
7: بيركين عنده ولا أصاب وجع؟ شو الوجع نحن ما عرفنا. صرنا نروح له من لا في يعني سيارة إسعافية، لا يوجد عندنا سيارة إسعاف ولا يوجد عندنا مستشفيات حتى نسعفه. اضطرينا ناخذ نركبه بسيارة، ناخذ سيارة ونوصل لحلب، ناخذه لحلب. نتيجة ازدحام السيارة وتأخرنا كان وصلنا، وكان معه هو سبب وفاته نقص أكسجي.
6: يفتقر نحو نصف مليون شخص في ريف حلب الشمالي إلى خدمات المشافي العامة، ما يصعب حصولهم على الرعاية الطبية، وتتضاعف التحديات في الحالات الطارئة كالحوادث والأزمات القلبية والنزيف، حيث يصبح الوصول إلى المشفى سباقا مع الوقت. أما محمود فحالته مثال على معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية مستمرة ويضطر إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية التي يحتاج إليها.
8: والله هي على ويكون عنا هون احنا يعني كمشفى يخدم هالتضيع. انا دائما شكل يومي او شكل يوم لا مضطر انزل على حلب وعلى عزاز لغير الجرح، وفي صعوبة في الراحة والرجعة بنزل على آلية دراجة نارية. يعني انا اذا دقف على الاستيراد طبعاً ما يوقف لي حدا بدوخ.
6: تقتصر الرعاية الصحية في ريف حلب الشمالي على عدد من المراكز محدودة الإمكانيات تغيب فيها معظم الاختصاصات الطبية، وتبقى الحالات التي تتجاوز قدرتها مضطرة إلى البحث عن العلاج خارج المنطقة.
9: تجينا بعض الحالات تتطلب مشفى، لأنه في عندك حالات تجي إصابات حوادث ممكن يحتاج لتصوير تدخل جراحي، غير متوفر هذا الشيء عنا. نحن هون من نخدم الناس بالإمكانيات المتوفرة. في عندك ناس بحاجة لمتابعة عند أطباء القلبي، فبالتالي نحن دائما بحاجة أنه يكون في عنا جميع الاختصاصات ووجود مشفى يخدم هاي المنطقة الكبيرة.
6: بعد سنوات من التهجير وتدمير المنازل بفعل قصف قوات نظام الأسد المخلوع، يحاول الأهالي استعادة حياتهم وقد تعايشوا مع نقص الخدمات، ولكن عندما يتعلق الأمر في الصحة يجدون أنفسهم أسيري المسافة.
0: هنا لا تقف معاناة الأهالي عند غياب المشافي، بل تبدأ مع كل حالة طارئة حين تصبح المسافة إلى العلاج سباقا مع الموت، ويغدو الطريق إلى النجاة أطول من قدرة المرضى على الاحتمال. محمد نور، تلفزيون سوريا، ريف حلب الشمالي.
10: يواجه أهالي قرية العصيانة بريف حماة الجنوبي نقصا في عدد من الخدمات الأساسية، ما ينعكس على حياتهم اليومية ويزيد من صعوبة ظروفهم مع اقتراب فصل الشتاء.
11: أشبه بالقرى المنسية، خدمات أساسية غائبة وملامح للحياة البدائية. هنا تعيش محمد في خيمة قماشية على أطراف قرية العصيانة بريف حماة الجنوبي. تعيش مع أطفالها الخمسة، ثلاثة منهم في سن الدراسة، لكن غياب المدرسة يحرمهم من التعليم.
12: عنا ثلاث ويلات مهم بالمدارسين، لهم متعلمين، لهم أمين للحس. عمر البنية الكبير عمرها 14 سنة لا علم لا ما تعرف تقرأ. الأصغر منه عمره 12 سنة زاد لا يعرف يقرأ ولا يكتب. والصغير عمره 9 سنين زاد نفس الشيء. ولادنا ما بخدمات، ما بمدارس، ما قعدناهم.
11: نحو 1800 شخص يعيشون في القرية وسط خدمات متردية تتفاقم مع حلول الشتاء. الأهالي يتخوفون من تكرار معاناة الشتاء الفائت بدخول مياه الأمطار إلى منازلهم وتشكل المستنقعات بسبب الطرقات الطينية وغياب مصارف تصريف المياه، يضاف إلى ذلك نقص خدمة أساسية أخرى.
13: نحن خدماتنا سيئة جدا جدا، يعني لا طرقات ولا يعني صرف صحي ولا يعني نظافة، يعني نحن كأنه منسيين خالص.
11: أثار نقص الخدمات الأساسية تبقى حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للأهالي وعلى رأسها التعليم. فقرابة 300 طفل في البلدة نصفهم خارج مقاعد الدراسة، والنصف الآخر يقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة. خدمات أساسية غائبة وأخرى ما تزال دون الحد المطلوب، هكذا يعيش أهالي بلدة العصيانة بريف حماة الجنوبي بانتظار أن تتحول مطالبهم من شكاوى متكررة إلى مشاريع تعيد تأهيل البلدة وتؤمن احتياجات سكانها. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الجنوبي.
10: تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا على المعابر مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن رفع حالة التأهب محذرا من هجمات محتملة، في حين حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من تزايد خطر استهداف الإسرائيليين واليهود حول العالم إلى جانب المظاهرات والاضطرابات. ويأتي ذلك بعد 3 أعوام على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 74,000 شخص وإصابة أكثر من 175,000 وفق تقديرات وزارة الصحة في القطاع. وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار. حلقت طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وألقت قنابل حرارية، ما أثار الرعب والقلق في نفوس العائلات الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية 3 للإبادة الجماعية المستمرة ضد قطاع غزة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكبر مشكلة تواجهه هي عدم معرفة الجهة التي تدير إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى النفط الإيراني. وأضاف ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب، مشيرا إلى أن وزير النفط الإيراني غادر منصبه، وأن إيران لا تملك اقتصادا أو نفطا أو شيئا وفق تعبيره. ختام نشرة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الرياضة أكبر من يلي بصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصباح كل يوم يحمل معه مساحة جديدة للحلم وفكرة بتكبر مع الوقت وبتخلق حكاية. صباح الخير عمار.
1: صباحك يا منى، وصباح الخير مشاهدينا، وصباح كل حكاية بتبدأ بخطوة، خطوة صغيرة بس ما لها شيء بيخلينا نتردد فيها. على جديد من صباح سوريا رح ارافقكم فيها أنا ومنى، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: في فقرة صحتك بالدنيا، ليش الالتهابات النسائية بتتكرر رغم العلاج؟ وشو أبرز العادات اليومية يلي بتزيد هاي الالتهابات؟
1: وبفقرة شوفي ما في لليوم رح نتوقف مع معرض إيقاعات دمشقية للفنانة التشكيلية عناية البخاري.
0: أما بفقرة التربية، هل من ربي أبنائنا ليكونوا راضين أم ناجحين؟ وهل من الطبيعي أنه يكون النجاح العلمي والمهني المصدر الوحيد للرضا؟
1: وعنا كمان بفقرة عشنا شفنا مجموعة من الفيديوهات والأخبار الطريفة.
0: وأخيراً رح نتوقف بفقرة التغذية عن دور الأكل بدعم مناعتنا مع دخول فصل الخريف، إضافة لتحضير وصفة مميزة لتقوية المناعة بهذا الفصل. لهيك خليكم معنا.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد. صباح الخير منى.
0: صباح الخيرات.
1: استنى زمان ما طلعت معك، مبروك مرة تانية.
0: شكرا كثير عمار.
1: يعني مع كل هاي التغييرات اللي عم نعيشها، كل شيء بحياتنا صار اسرع واحدث. طيب انت برايك ليش نحن في عنا بالرغم من تطور الحياه لتصير يعني سوشيال ميديا اسرع، حياة كلها تسرع، ليش نحن هلا نحن كعرب نتمسك بعادات قديمه ما عم نحسن نستغني عنها؟
0: مزبوط صراحه. يعني انا عمار على فكره دائما بيخطر لي هذا السؤال، وبقول انه الحمد لله انه نحن هيك لهلا، والحمد لله انه لسه لهلا متمسكين بهي العادات وقدرانين انه نحافظ عليها ونعطيها لاولادنا وللجيل الجاي، خصوصا يعني بمجتمعاتنا العربيه عمار بتحس انه هي الحضاره انه بعدها لليوم انه من الكرام والضيافه والقهوه العربيه، وصول العادات مرتبطة بحياة أجدادنا وعلاقتهم بالطبيعة. قديش هذا الشيء عن جد بيخلينا دايما نحس، ما بعرف، بشعور حلو، شعور بالأمل، بشعور إنه نحن عن جد لنا أصل عريق.
1: وخصوصا يمكن لما تطلع على شعوب عندها عادات أكثر من شعوب أخرى، مثلا السوريين عندهم كثير عادات مثلا تتعلق بالعربية، يمكن فكرة القهوة ما بتتغير لا بالأعراس لا بالتعازي ولا بشيء. بالخليج كتير في عادات، يمكن فكرة ركوب الخيل، كيف بيحتفلوا بالأعراس، القهوة العربية كيف بتتم، حتى الخيام كمان التمر. أحيانا يعني كتير شغلات نحن فينا فعلا ما بيستغنوا عنا للحفاظ على هوية الحياة العربية. من العادات هي السقارة والصيد، اللي بالنسبة لكتير أشخاص هي مو بس هواية أو رياضة، هي فعلا إرث توارثوه جيل عن جيل، وفيها تفاصيل وحكايات وحتى علاقة خاصة بتنخلق من السقار والصقر نفسه.
0: تماما. يعني والصقر أصلا له مكانة خاصة بالثقافة العربية، مثل ما قلت عمار دايما منشوفه رمز للقوة والعزة والشموخ، والسقارة عن جد إلها طقوسها و مهاراتها ايضا يلي بدها خبره واكيد صبر طويل.
1: ويمكن هون يا منى بتكون الفكره الاجمل، انه الحفاظ على التراث مو معناته نعيش بالماضي، وانما ناخذ من الماضي الاشياء يلي بتحكي عن هويتنا وتخليها حاضره معنا لليوم.
0: وهالشيء عن جد يعني بنشوفه بشكل واضح بالمعرض السعودي الدولي للصقور والصيد، يلي ما عاد الموضوع فيه مقتصر على الصقور والصيد بس، وانما بيجمع تحته مجالات وقطاعات مختلفه مرتبطة بالصيد والرحلات ومعدات الهواء الطلق.
1: لهيك يا منى ويا مشاهدينا خلينا نشوف أكثر كيف عم يجتمع التراث والهوية والاستثمار بمكان واحد بالمعرض السعودي الدولي للصقور والصيد بهذا التقرير.
2: هدف المركز الوطني اليوم في جانب استثماري كبير، عندنا اليوم تشوفون معرضنا فيها جانب تجاري، عندنا أشياء كثيرة نسويها لاستدامة هذا الموروث، وأننا وصلنا الحمد لله اليوم جوائز سباقاتنا تقريبا فوق 45 مليون وكل ما لا تزيد. لا لأن اليوم أنت زي ما أنت شايف الأفرج الحضور اليومي يصل إلى 70,000 شخص، فالمعرض صار فيه إقبال كبير من الناس وحضور كبير، فأي جميع المستثمرين يستهدفون المعرض. تلقى اليوم قطاعات ما لها علاقة، عندنا 30 قطاع موجود في المعرض اليوم، يعني نقدر نقول 90% منهم و80% أشياء مكملة صقور أو بعيدة عن الصقور. يعني زي المثال عندك الفور باي فور، التعديلات البرية، التجهيزات البر، عندك الفنون، عندك أشياء كثيرة تجارياً. عندنا تشوف تروح تشوف تلقى مستثمرين أجانب وسعوديين موجودين وحريصين أنهم يجون في المعرض بسبب هذا الحضور، بسبب هذا التميز في المعرض كل سنة.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. في مشاكل صحية بتصير شائعة عند النساء وما بفكر إنها بسيطة، أنا صراحة ما بعرف شو هي، بس لما تكرر أكثر من مرة ببلش السؤال ليش عم ترجع؟
1: والالتهابات النسائية عمار واحدة من هالمشاكل، إذا ما كنت بتعرف ممكن تروح بالعلاج وبعد فترة ترجع من جديد، وساعتها المهم مو بس نعالجها، المهم نعرف شو سببها.
0: لأن مو كل التهاب سبب واحد، وممكن مرة الأعراض نفسها بتعني إنه المشكلة نفسها،
1: وكمان في تفاصيل بحياتنا اليومية ممكن يكون إلها دور ونحن مو عارفانين، وأحياناً أشياء بنعملها ونحن مفكرين إنه مفيدة ممكن تكون هي يلي عم تزيد المشكلة.
0: لهيك أنا وإنتو بدنا نفهم اليوم موضوع ببساطة، ليش الالتهابات ممكن تتكرر، شو الأشياء اللي لازم النساء تتنبه لها حتى ما تضل ترجع. عن هالموضوع أكيد راح يكون حديثنا اليوم بفقرة صحتك بالدنيا مع دكتور معتز اللحام اختصاصي بالأمراض النسائية والتوليد اللي صار معنا باستوديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: نور صباح سوريا دكتور.
0: يا اهلا وسهلا. احنا اليوم دكتور انا بصراحة الحلقة الأضعف بهي الجلسة الحوارية.
2: لا لا لا.
0: نحكي فيها عن التهابات النساء.
2: كلياتكم بالتساوي ما في
0: لا انه انت عندك خبرة ومنى بحكم انه هي بنت يعني، فلهيك بدنا نتبحر أكثر بهذا الموضوع لحتى يصير عندي الثقافة اللازمة. طيب دكتور لما نحن نبدأ من البداية ونقول انه التهابات نسائية، شو المعنى العلمي الطبي بالضبط وكيف الصبية ممكن تشخص هاي الحالة؟
2: لا بالبداية بتشكر محطتكم على اختيار هالمواضيع الجيدة لنشر الثقافة صراحة بين اللي عم يستمعوا ويشوفوا، وهذا شيء كتير كتير ضروري رفع مستوى الصحي. السؤال اللي سألتني بيتطلب شيء انه قبل ما نفوت بالموضوع نحكي على شيء طبيعي، يعني حياة الإناث خلينا نقول لنشمل كل الأعمار بشكل طبيعي. شو هلأ كل الإناث ربنا خلقهم بيشكوا من شيء أو ما بيشكوا، الشيء الطبيعي عندهم شيء اسمه ضائعات. شو يعني ضائعات؟ هي عبارة عن إفرازات. بتستغرب عمار أنه هي الإفرازات تبدأ من الصرخة الأولى للأنثى وتولد لنهاية الحياة.
1: سبحان الله.
2: فكل جروب أو كل مجموعة من هالأعمار لها خصوصية في هذه الإفرازات الطبيعية، بتختلف من مجموعة لمجموعة. تستغرب أو بجوز منا ما تستغرب كتير أنه الطفلات وقت يلدوا أحياناً بتستغرب أمهم أنه عم تغير لهم الفوطة بتلاقي دم، بتعيط وبتركض لعند الطبيب، يا دكتور يا دكتور. هذا شيء طبيعي بالحياة. ليش؟ لأنه هالطفلة أخذ هرمونات من أمها ببطن أمها، فلما طلعت للحياة الطبيعية انقطعوا الهرمونات فصير مثل دورة طمسية، يعني مثل دورة. وبيستغربوا الأمهات بيخافوا، بيجوا لعند الطبيب، الطبيب بيطمنهم. فترة خلصنا من فترة الطفولة الباكرة، بتبلش مرحلة الطفولة الأولى، بتجي الأم بتشكي أنه عم تشوف على الداخل شيء أصفر، عم تشوف شيء أخضر. كمان هاد طالما ما في أعراض مرافقة بتوجهنا نحو الالتهابات كمان شيء طبيعي، لا سيما بفترة ما قبل البلوغ. ما قبل البلوغ بلش يتهيئ الجهاز التناسلي بالإفرازات، فبصير شوية غزارة عند البنات الصغار المرحلة الابتدائي. خلينا نحكي تجاوزنا مرحلة الابتدائي فتنا بمرحلة اليفع، يعني الإعدادي والثانوي بلشت صار في دورة شهرية، صار في استعمال فوط، صار في تغيير ملابس داخلية. فهون ممكن يشكو الصبايا بأول حياتهم كمان من أعراض قد توجهنا نحو الالتهاب، وقد تكون هذه الأشياء طبيعية مجرد اطمئنان من قبل الطبيب، ما بينشغل بال الأهل وكمان الصبية ما بينشغل بالها. مرحلة الحياة الإخصابية يعني مرحلة الزواج وفترة الحياة الإنجابية، هون ببلش هذه الضائعات تأخذ أشكال تانية. يعني الشيء ببداية الدورة مو الشيء بمنتصف الدورة، مو الشيء بما بعد الدورة. هلأ بنحكي عنها شوي إذا اختلطت بالتهابات. موضوع الحمل كمان مع الحمل بيختلف وضع الإفرازات، بتزيد الإفرازات. فهذا يدعو للقلق عند السيدات الحوامل، بيراجعوا الطبيب إنه والله نحن ما هيك طبيعتنا هيك كذا، خصوصا بالحمل الأول. فكمان مهمة الطبيب هو التفريق بين هل هذا الشيء هو شيء طبيعي ولا بداية لشيء مرضي لازم نستدركه باكرا. خلصنا موضوع الحمل، أنجبت. فترة الرضاعة أيضا بيصير في اختلاف بكمية ومواصفات الضائعات، تصير القلق عند المرضع، لا سيما اللي بيرضعوا على نظافة، يعني ما بتشوف دورة خلال فترة الرضاعة، فكمان هدول يكون عندهم شكاية من نوعية الإفرازات، فعليهم أنه يراجعوا الطبيب ليعطيهم تفريق بين الالتهابات وبين المرحلة ما قبل الالتهابات. خلصنا الحياة الإنجابية، فتنا ما حول سن اليأس أو ما حول انقطاع.
1: دكتور كتير في مراحل.
2: ما هي حياة المخلوقة الأنثى. ما حول دورة، ما حول انقطاع الطمس، هون كتير الوضع حساس. ليش؟ لأنه بصير عندها خبرة السيدة بتقول لك أنا هذا شيء طبيعي، لكن أحياناً بمرحلة ما حول انقطاع الطمس الضائعات قد تنقلب لأشياء مؤشرة لبعض الأمراض غير الحميدة. يعني ضائعات بتصير لونها مثل غسالة اللحم، ضائعات بتصير إلى ريحة مميزة، هي ممكن تشير لإصابات عميقة بالجهاز التناسلي. فهو المفروض الست ما تهمل حالة وتقول أنا عندي خبرة والقابلة قالت لي هيك وجارتنا قالت لي هيك، فبتفوت على حالة فرصة تشخيص مبكر لبعض الأمراض الخبيثة وبتفوت تنتقل من مرحلة لمرحلة. خلصنا الموضوع الدورة، صينا بالقسم الأخير يلي هو يتميز بمشكلة الجفاف، فما بيعود في إفرازات على الأغلب، لكن بتجي بقى مراحل تانية هي بسبب الجفاف، هي الحكة والإزعاجات، وهي تتطلب أيضا مراجعة الطبيب. خلصنا من الشيء الطبيعي، ننتقل إلى موضوع الالتهابات. شوي الالتهابات
1: دكتور قبل ما ننتقل للالتهابات، كتير من النساء ممكن يخربطوا أحيانا وقت يشوفوا حكة أو إفرازات بيروح مخهم انه في فطريات.
2: تمام.
1: فقديش هذا التشخيص ممكن يكون صح او غلط، وشو الفرق بين الالتهابات؟
2: تمام. انا لحجاوبك هلا لو يعني

0: يلي بتشوفها الست والشكاية. هلا حكينا نحن بالبداية عن الشيء الطبيعي لا يترافق بشغلات صاخبة، أما لما بتفوت المرأة بشكل أنه صار في حكة، في لون مغاير للون الطبيعي، الإفرازات الطبيعية لونها شفافة أو حليبية، ما لها ريحة، كميتها معتدلة حدود 1.5 جرام بال24 ساعة يعني عادية، لما بيصير في غزارة بالإفرازات إلها ريحة كريهة، تترافق مع حكة، تترافق مع حرقة، وأحياناً مع حرقة بولية، فهي صارت عبارة عن حادثة التهابية عند السيدة، يجب أن تراجع الطبيب لحتى يميز لها شو نوع الإصابة ليختار العلاج المناسب. عم تسألي بين الفطور وبين الجراثيم.
1: تماماً.
0: الالتهابات الجرثومية الرائحة كريهة، الكمية غزيرة، تترافق بحكة وألم وإزعاج، يعني مسكينة الست ما بتنام الليل، يعني بتضطر تاني يوم تروح تراجع الطبيب، هي الجرثومية. أما الفطرية، الفطرية لا تترافق برائحة كريهة، لكن تترافق بنوعية الإفرازات. بالجرثومية الإفرازات مائية غزيرة وحامية بتحسها، أما بالنسبة للفطور فبتكون الإفرازات عبارة عن مفرزات جبنية يعني جامدة، مثل القريشة، مثل محرمة الكلينكس إذا بلبلتية بالمي وصارت قطع قطع، هذا الوصف الواضح للالتهابات الفطرية. لما بتستمر بالتقدم تترافق بطفح للمنطقة الخارجية، وتترافق مع حكة مزعجة، يعني بتقلب لحياتها للست. فهذا الفرق بين الجرثومية وبين الفطرية. طبعا السبب الأساسي الجرثومية هي من منشأ جراثيم. هون بقى خلينا نحكي كمان معلومة للناس، رب العالمين خلق بأعضاء الأنثى الداخلية شيء اسمه جراثيم صحية أو جراثيم نحن بنسميها فلورا طبيعية. هدول مجموعة من البكتيريا متعايشة مع جسم الأنثى وتقاوم حدوث الالتهابات. يعني لما تجي كمية قليلة من الجراثيم، هالجراثيم المعايشة أو السليمة ضمن المهبل بتقاوم هالجراثيم وبتوقيها من الالتهابات. شو بتجي السيدة بتعمل؟ بتبلش بالعلاجات اللي سيئة مع الأسف، الغسولات أو الحقن المهبلية أو شيء. فشو بيصير؟ الجراثيم الطيبة أو الجيدة يلي بالمهبل بتروح، فبتصير السيطرة بقى للجراثيم الغازية، ويبلش الالتهاب الجرثومي يلي بيخلي السيدة تشكي من الشيء اللي حكينا، الحكة والحرقة والإفرازات.
1: يعني أنت ذكرت دكتور أنه ممكن الغسولات هي اللي تكون سبب
0: تماماً للالتهابات. تماماً تماماً. هلأ نحن بالنسبة للسيدات اللي عم يسمعونا أو الإناث، خلينا نحكي في كتير من الأمور عادات شعبية أو وصفات غير طبية تزيد الأذية وبتفاقم الحالة للسوء، بينما استشارة الطبيب هي الجيدة يلي بتخلي السيدة تتوقع المسببات يلي وصلتها لهالشي، وبتاخد العلاج المناسب، وبالتالي فبتزول الشكاية.
1: دكتور، في فرق بين الغسولات اليومية والغسولات الأسبوعية أو الشهرية؟
0: هلا بصراحة الغسولات كلياتها، وخصوصا اللي فيها مواد معطرة أو فيها ملونات، أو خلينا نحكي يعني مع احترامي للي بدهم يزعلوا مني هلا إنه يعملوا دعايات أو كذا، 90% منها ممكن تأذي إذا أسيء استعمالها. يعني الغسولات يجب ألا تستعمل إلا بوصفة من طبيب. أما جارتها قالت له والله أنا بستعمل المادة الفلانية، المادة الفلانية كتير برتاح، فهذا مؤذي للمدى البعيد، لأنه مثل ما حكينا في بعض الغسولات هي اللي بتروح الفلورا الطبيعية للمهبل، وبالتالي تعرض السيدة لالتهابات جرثومية حادة ومزعجة.
2: طيب
0: إجا دور عمار.
1: صار دورك.
0: مستمع.
2: هلأ افتراضاً صار في عند السيدة التهاب معين وأخذت الاستطباب المناسب كمان روح هذا الالتهاب، ولكن

0: رجع بنفس الحالة، هل ممكن يكون العلاج السابق هو كان خاطئ، ولا ممكن يكون في عوامل جديدة ممكن تساند فكرة الالتهاب لحتى يرجع مرة ثانية؟
1: أكثر من أمر. يعني هذا سؤال حلو منك عمار. يعني ممكن أنه السيدة ما استوعبت طريقة العلاج من الطبيب، فنحن أحياناً نوصف أنه استعملي هذا العلاج لمدة أسبوعين، فهي كتير كتير يعني تكون شاطرة، من أول يومين كأنه لمست نبي، يعني استعملته طبط وقفنا.
2: أيوة.
1: فجينا لما بدنا نرجع للعلاج، هل وسط هذا اللي أخذ أول جرعة وتم عايش صار عنده مقاومة، ما بقى يستفيد على العلاج الاستمراريته. فهذا أحد أسباب تكرار النكس عند السيدات بعلاج الالتهابات النسائية. اثنين، ممكن يكون بالأصل التشخيص خاطئ، يعني نحن هذا تشخيصنا نحن التهاب فطري ونعطيت لعلاج التهاب جرثومي، فما راح تستفيد، هي بتستعمل الدواء استعملته جمعة وجمعتين وما استفدت. ثلاثة، ما عم تاخذ بوسائل الوقاية من حدوث الالتهابات، وهذا شيء كتير كتير مهم. يعني نحن مو بس والله كتبنا الراشيتا وصرفناها للسيدة، مفروض نبهها لكثير من الأمور يلي هي أمور وقائية خوفا من النكس. إذن في ثلاث أمور ممكن تأثر على السؤال اللي سألتني.
2: ممكن كمان دكتور الملابس الداخلية أو التعرق أو الرطوبة كمان تزيد من هالحالة، أو
1: أكيد هدول أصلا من مسببات الالتهاب.
2: مسببات
1: يعني الالتهاب. هدول نحن ننبه السيدات دائما، أولا اللباس الداخلي قطعا مفروض يكون قطن 100%، ممنوع لبس المايوهات، ممنوع استعمال الألبسة الداخلية اللي فيها نايلون أو فيها مواد صناعية، ممنوع استعمال المحارم الكلينكس بدال الفوط العادية. يعني نحط محارم الكلينكس كلياتها فيها نوع من خلينا نسوه ألياف بسيطة ما منشوفها نحن بعيننا، لكن
2: دكتور في نساء بيستخدموا الفوط اليومية.
1: هلا الفوط اليومية إذا كانت نظامية ما في مشكلة، بس بعد ما تكون غسلت المنطقة بماء دافئ فقط. يعني هي كتير مهمة. في ناس كمان يلي عندهم وسواس زيادة للنظافة، الصابون وصابون الغار والصابون الفلاني والصابون هذا كله ياتو عم يزيل الطبقة الحامية اللي ممكن تحمي السيدة من حدوث الالتهابات وتشدد تعرضها للالتهاب. فأهم شيء للسيدة الغسولات اليومية تكون هي عبارة عن الماء الدافئ واستعمال الداخلي القطني، ما تستعمل أي شيء غير القطني، البشاكير العادية دول اللي بيستعملوها النساء أو الفوطة اللبس اليومية، لكن ممنوع نحط محرمة الكلينيكس، ممنوع اللبس الضيق. يعني ليش الضيق؟ بيمنع التعرق، بيخلي المنطقة فيها رطوبة زيادة، الرطوبة الزيادة بتزيد من فوعة الالتهاب وبتخلي نشاط للفطور والجراثيم انه تعمل لها التهابات نسائية.
2: دكتور بس دقيقة،
0: لأنه
2: هي شغلة كتير منتشرة بمجتمعنا دكتور، يلي هي بيعتبروا الغسول الشائع بمجتمعنا هو المي والملح. قديش هذا الشيء عن جد مفيد؟
1: المشكلة هلأ هذا في وجهة نظر أنه بيعدل من موضوع البي اتش، يعني موضوع الحموضة والقلوية إلى حد ما، بس مين هالسيدة الشاطرة يلي عندها قياس دقيق أنه تعطي محلول ملحي بعيار 5%؟ شو يعني 5%؟ يعني نص معلقة الملح أو كباية المي قدر مسك الأصبع أنه من الملح تحطهم فيه دافي، هذا بيصير نوعا ما سائل ملطف وجيد بالاستعمال اذا مي وملح. اما تجي تحط ثلاث معالق ملح بكاسه مي،
2: هنا بيفكروا كل ما كثروا
1: أيوة
2: كل ما
1: احسن، انه والله حرقني ان الطبط. فبالعكس لا، هذا مؤذي لانه بيخرش الجلد، والجلد بالتالي بصير عنده شيء اسمه التهاب ثانوي، فمنكون نحن بالتهاب نسائي بصير التهاب جلدي نسائي ونزيد الطين بله.
0: يعني هذا عن جد والله هذا الكلام، بالرغم من انه التهابات نسائية هيك، ولكن من الضروري اكيد انه ينطرح هيك موضوع لحتى الثقافة النسائية يعني بهذا الموضوع تكبر ويصير في وعي اكبر، وان شاء الله ما يصير في اي اصابات لاي اشخاص
1: نهائي. ملاحظة صغيرة بس ما مرقت معنا، موضوع استعمال الأنتي بيوتيك العشوائي. يعني من أهم المسببات للالتهابات النسائية هو استعمال الأنتي بيوتيك العشوائي. يعني واحدة شوي وجع حلقة تأخذ من حبة 500 كم يوم وشو بيعملها؟ هذا بيقضي على الفلورا الطبيعية الحامية للجهاز التناسلي، وبالتالي بتصير عندها فوعة التهاب جديدة ناجمة عن استعمال الأنتيبيوتيك العشوائي.
2: نتشكرك كثير دكتور معتز اللحام على كل هالمعلومات القيمة، ونورت صباح سوريا.
1: أتأمل أنه تكون وصلت المعلومة للناس.
0: وصلت وصلت.
1: ويستفيد قسم منيح.
2: وصلتك عمار. شكرا لك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيكم.
2: هلا مشاهدينا منروح لفاصل ومنرجع سوا لمجموعة من الأخبار الطريفة بفقرة عشنا وشفنا، لا تروحوا لبعيد.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. وبالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
8: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج. قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
9: من أجل تمكين الحكم،
8: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
9: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
8: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
9: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: يا صباح الخير من جديد. كل يوم بنقول أكثر من هيك ما عاد يصير، بس الغريب اليوم بيصير تقليدي بكرة وبيطلع شيء أغرب منه.
1: يعني مواقف غريبة ومفارقات بتخطر ببالنا، واللي بيعيش يا ما بيشوف. نبدأ ما خبرنا الأول. نعرف إنه كل عروس بتحب تكون زفتها مختلفة وفيها لقطة الناس تضل تتذكرها، بس يبدو إنه العروس قررت ترفع سقف المغامرة شوي، أو بالأحرى ترفع العجلة الأمامية.
0: بفيديو متداول على منصات التواصل ظهرت عروس بفستان الزفاف وهي راكبة خلف سائق دراجة نارية بطريق ترابي، وفجأة قرر السائق يعمل حركة استعراضية ويرفع العجلة الأمامية عن الأرض.
1: المشهد غريب وغير مألوف بزفات الأعراس، لكن بنفس الوقت الحركة فيها خطورة كبيرة، خصوصا أنه الطريق مو ممهد وما في أي تجهيزات حماية واضحة.
0: يعني أكيد عمار هلأ كل عروس بتحب أنه يكون عندها فيديو مختلف بيوم عرسها، بس مو لدرجة تتحول الزفة لاختبار توازن.
1: يعني عن جد مثل ما بيقول دائما، يعني عشان شفنا عريس معرض على الميتور وراء عروسته وعم يشبب كمان.
0: خلونا نشوف الفيديو مع بعض ونرجعكم.

0: هلا مبدئيا انا مالي شايفه فستان ابيض.
1: هلا مبدئيا انا مالي تعليق صراحه.
0: هلا هي شكلها مبسوطه وهذا المهم، فالحمد لله يعني حتى لو الفستان مو ابيض.
1: اي الفستان اسود في طين مغبر. المهم
0: خلص المهم مبسوطه.
1: الله يهنيهم، هذا التعليق الوحيد. اذا كنت ماشي بالشارع وشفت بيكاتشو واحد قدامك اكيد راح توقف وتصور. طيب اذا شفنا عشرات شخصيات البيكاتشو جايين لعندك دفعه واحده شو بتعمل؟
0: هلا بصراحه عمار اذا كنت عم تسالني انا يا اما بصور يا اما بحس حالي اني انا هلا اكيد بحلم، وهذا كله مهيئه لانه مستحيل يصير هيك شيء قدامي.
1: هلا انا كمان هيك بحس، ولكن هالمشهد صار فعلا بشوارع غانغام بسيول بعد ما ظهر عشرات المؤديين بزي بيكاتشو الاصفر ومشوا ورقصوا وسط الفقاعات والبالونات العملاقة بينما الجمهور كان عم يصور ويتفاعل معهم.
0: موكب بيكاتشو كان المفاجأة الختامية للعرض الكبير ضمن مهرجان غانغام يلي شارك فيه نحو 2000 شخص وتضمن عروض من التراث الكوري والتكنولوجيا والأزياء وشخصيات فنية مختلفة.
1: بس واضح أنه كل هالعروض ما كانت كافية، فقالوا شو ناقصنا حتى نختم بطريقة ما حدا بينساها؟
0: مزبوط، يعني ناقصنا عشرات شخصيات البيكاتشو يحتلوا الشارع ويحولوا كله للون الأصفر.
1: هلا الأطرف أنه ظهورهم إجا بالتزامن مع مرور 30 سنة على إطلاق عالم بوكيمون، فكانت المفاجأة احتفال لافت للكبار والصغار.
0: يعني فعلا يا عمار عشنا وشفنا عشرات البيكاتشو مع بعض. خلونا نتابع سوا ونرجع لكم.

0: والله بيسلوا صراحه.
1: ايه بيسلوا
0: وحلوين.
1: بيتصوروا يعني انه هيك مصورون ومهضومين وهيك، بس يعني بس هيك.
0: يعني اوفر ما حبه كثير عمار شكله.
1: لا لا، هو المنظر من بعيد اكيد مهضومه انه شغله هي خارجه عن المألوف. بتصورها بتصير، بس يعني مو وين ما كان بتصير. بحس
0: 100% هلا عمار بتعرف
1: انه
0: في ناس لما تروح تصلح سيارتها بتحب انه توقف على راس الميكانيكي وتساله عن كل تفصيل.
1: طبعا يعني مش المشكله.
0: ما في مشكله.
1: هلا يعني ليه صار هالصوت؟ قديش بدوت؟ هلا لك شغله، نحن الشباب بشكل عام بنحب نكون على اطلاع باي شيء بيصير بالسياره، بمعنى
0: مو بس بالسياره صراحه، هيك بتوقفوا على ايد الواحد بكل شيء.
1: ايه انه انا مثلا اكيد مثلا بدي اوقف جنبه واقول له مثلا ليش مثلا هذا الصوت طالع من هذا الموضوع، ليش هيك؟ كرمال يكون عندنا اطلاع يعني لا اكثر ولا اقل.
0: طيب رح احكي لكم، بطل الفيديو اليوم اللي معنا ما اكتفى بالاسئله بس اللي قال عليها عمار، قرر يفوت بالتفاصيل بنفسه حرفيا، لانه بمقطع طريف متداول على منصات التواصل ظهر قط واقف جنب سياره اثناء تصليحها، وكل شوي بيحاول انه يدخل راسه بين اجزاء المحرك وكانه عم يكشف عن العطل بنفسه ليتاكد من كلام الميكانيكي.
1: يعني واضح انه بيشبه اللي بيصير بالعاده، زبون ما عنده ثقه كامله بالتصليح وحابب يتاكد بنفسه انه كل شيء عم يتركب بمكانه الصحيح. يعني ما بعرف، شكله ما فيه مشكله.
0: ايه او يمكن مثلا مستعجل على السياره فقال بدل ما ضل ناطر بنزل بساعدهم وبختصر الوقت. بس اذا السياره ما اشتغلت بعد التصليح، يا ترى مين بيتحمل مسؤوليه، الميكانيكي ولا القط؟
1: القط طبعا. يعني بيقول انا كنت مشرف فني فقط وما لي علاقه بالتنفيذ.
0: يعني عشان شفنا القط ناطر سيارته وصار من باب الحيطه والحذر ميكانيكي. خلونا نشوف هالفيديو سوا ونرجع لكم.

0: يعني هلا نحن وين نتلقص مو نحش راسنا جوا حتى نشوف شو بصير، بس انه يعني من بعيد هيك بنوقف انه ليش الموتور سوا هيك، ليش ما تردتير، ليش كذا، هي امور بتصور الشبابيه بحتة. هلا انت اذا يعني انت عندك سياره؟
1: لا.
0: طيب بس ان شاء الله يصير عندك سياره، رحتي عند الميكانيكي حتى تصلحيها، افتراضا اضطريتي تطلعي انت لحالك وتروحي تصلحيها، انت بتشيكي على الميكانيكي ولا هيك بتعدي الاميرات تنطري؟
1: بتعرف شو حساوي؟ حصور واسال شات جي بي تي، اساله انه شو عم يساوي عشان ما احس حالي هيك مثل اطرش بالزفه.
0: معناتها لازم توقفي معه
1: عن جد. طيب لما تكون تعبان وبدك جلسه مساج، عاده بتختار مكان هادي، موسيقى رايقه وشخص متخصص، صح ولا لا؟
0: يا رب ما يكون العكس ببالي هلا. يعني الاهم يكون مساج هيك طريف لطيف مريح، مو اطلع من الجلسه بحاجه لجلسه ثانيه.
1: طيب رح احكي لك قصه لك.
0: نشوف
1: بطله الفيديو اللي معنا اليوم قررت تجرب نوع مختلف تماما من المساج، لانه الشخص المسؤول عن الجلسه مو مدلك عادي.
0: بفيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي ظهرت سيده مستلقيه على حصيره بينما فيل عم يقوم بمهمة تدليك.
1: هلا انا بصراحة اول ما شفت الفيل نسيت موضوع الاسترخاء كله، وصرت عم فكر انه كيف بعدها محافظة على هدوءها. يعني جلسة المساج عادة هدفها انه تريح الاعصاب، اما هون بدك اعصاب قوية اصلا حتى تبلش الجلسة من الاساس.
0: انا والله صراحة وقت شفت الفيديو كيف بدها تحافظ على سلامة عظامها واعضائها، ولكن كل يوم بنصادف مثل ما حكينا هيك طريقة جديدة للاسترخاء. وعشان شفنا فيل تحول لاختصاصي مساج، خلونا نشوف هالفيديو سوا وراجعين.

0: تعرفي شو؟
1: شو؟
0: أنا بصراحة كتير بيجي عبالي كتير بيخطر عبالي إنه أطلع يعني دائماً هاي الأمور الغريبة اللي بتشوفيها اللي هي خارج عن المألوف دائماً نشوف نحن بالبلدان يعني بمنطقة فيها مثلاً يابان، صين، تايلند، باكستان، هدول القصص هدول المناطق فيهم طقوس غريبة وعجيبة. فقلت أنا مثلاً لو فينا مثلاً نطلع أسبوعين نكتشف كل هاي الأمور الغريبة، لأنه قد ما حكينا نحن هنا بالتيفي في لسه أمور أغرب كتير.
1: إيه صح، عن جد يعني عن جد الواحد ما بيكتفي إنه يقول عشنا وشفنا، لأنه عن جد يعني هيك طقوس غريبة مثل ما قلت، مواقف طريفة بتصير معك ما كنت متخيل إنه أصلاً موجودة على وش الأرض.
0: صح.
1: إيه بس يعني هلا وأنا عم شوف الفيديو أول شيء خطرني إنه يا ترى هيشفطها هيشفطها للفنة.
0: أنا خصوصا ظهرها إنه دج الناس ظهرها مصان بعيد شوي. إيه؟ بس إنه
1: في ناس بتتحمل. وبخبرنا الخامس منروح لعند أبوين صينيين على ما يبدو أنه استنفذوا كل الحلول لحتى يميزوا بين أطفالهم التوأم، وآخر شيء وصلوا لطريقة واحدة لهال المعضلة.
0: الأرقام يعني لا رحنا ولا جينا ولا شلنا ولا حطينا، بنمسك هالولد وبنحلق له شعره بطريقة نترك له رقم على رأسه. يا سلام، صراحة كتير مبتكرة السيرة. يعني شفنا أولاد عم ميزوا بالأرقام، بنحط مثلا أو مثلا بنحلق له على الصفر نكتب مثلا عمار، نكتب كذا هيك يعني.
1: هلا لك أنت طريقتك عربية أكثر يعني.
0: يعني شفت كيف بنحافظ الطقوس العربية؟ كتب عمار وهبة
1: وحدة كمان،
0: مثلا بنتعرف على بعض بنطلع هيك بنرجع راسه بنطلع على الصلع بنلاقي الأم سليمة.
1: بس أنا صراحة يعني الطفلين كتير مميزين للأمانة وكتير لطيفين، هيك اشتهيت إنه هيك أعمل لهم. إيه ففكرة طريفة صراحة. وليلا
0: هي كانت فقرة شوف شفنا مشاهدينا. هلا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لفقرة شو في ما في. لا تروحوا لبيت.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
2: من أجل تمكين الحكم،
1: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكي،
2: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
1: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
2: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير مشرة هاتينا من جديد. من زمان بيقولوا إنه الفن هو لغة ما بتحتاج ترجمة، كل لوحة فيها حكاية وذاكرة ومشاعر ولحظة بتاخذنا برحلة بالزمان. اليوم رح ناخذكم بجولة مختلفة مع معرض الفنانة التشكيلية عناية البخاري اللي حمل عنوان إيقاعات دمشقية.
1: بإيقاعات دمشقية بتحول الفنانة عناية نقل نبض مسيرة فنية بتمتد على 37 سنة بروح فنية خاصة وإيقاعات متفردة وذكريات مختلفة، لتستحضر تقنيات وأساليب الحفر والمائيات إلى طباعة الشاشة بأنواعها إلى الزيتي إلى الأكريليك. هاي المراحل اللي شكلت نقاط علامة بمسيرتها الفنية.
0: وأنا تعرف أكثر على هالرسائل والأفكار المخباية بتفاصيلها المعرض، بيسعدنا أن تكون معنا بفقرة شوفي ما في اليوم الفنانة التشكيلية عناية البخاري اللي صارت معنا بس صباح سوريا. صباح الخير.
2: صباح
1: صباحك يا رب.
2: صباح النور.
1: نورتي صباح سوريا.
0: شو الأخبار؟
2: الحمد لله.
0: يا أهلا وسهلا. المهم لقيتي المكان واستدلتي أمورك سليمة.
2: استدلت.
0: وخلص حفظتي المكان.
2: أكيد.
0: كثير روعة. طيب. اليوم لما نحكي عن فكرة المعارض التشكيلية، أنا بصراحة كثير حضرت معارض تشكيلية قديما، ولكن أول معرض تشكيلي يسمى بإيقاعات دمشقية وينسب إلى دمشق، فأي حدا بده يعني أول شيء بيتبادر لذهنه أول ما يسمع الاسم بيفكر إنه معرض يتعلق بدمشق جملة وتفصيلا. ليش اخترت إيقاعات دمشقية؟
2: لأنه دمشق كتير جميلة بعناصر النباتية وبعناصر العمرانية وبعناصر الحقيقة السكاني، فصار في إيقاعات كتيرة، من كانت من العصور اللي قبل بالعمارة القديمة، من كان الناس الموجودة كتير، في صار في عناصر جديدة بدمشق، والعناصر النباتية هالظلال والإضاءة تبع الظلال وهالورود الموجودة بدمشق مميز، عشان هيك سميتها إيقاعات دمشقية.
1: إيه بالفعل يعني اسم على مسمى. أستاذة عناية، شو اللي بيميز معرض عمره سنوات طويلة من الخبرة من معرض حديث الولادة؟ خلينا نقول
2: كتير مهم إنه الواحد يجمع السنوات هذه ويتفرج سنوات شغله ويتفرج عليها. أكيد السنوات السابقة بالعمل كان كتير سهل إنه نقعد نشتغل فيها، وفيها عناصر كتير بسيطة. أما مع الوقت بصير في خبرة أكثر، بصير في طرح لأفكار جديدة وخبرات أكثر وتقنيات جديدة وتكنيك أكثر.
0: هلا أنا لاحظت صراحة ونحن عم نحكي بمقدمة إنه المعرض الفن التشكيلي الخاص فيك يجمع الكثير من التقنيات الحديثة اللي حكينا فيها، يعني فكرة الحفر والمائيات والقصص. كيف اليوم حسنت الفنانة عناية البخاري بجمع كل هذه التقنيات معرض عمره 37 عام؟
2: إذا بقلكم يعني شيء غريب، يعني لا هو حد صدق ليش؟ لأنه من صغري وأنا عم أتعلم كل سنة شغلة جديدة، يعني لازم كل سنة أضيف لخبرتي خبرة جديدة، فبحب أني أسقل خبراتي بخبرات جديدة. فبعتقد أنه التجارب اللي مريت فيها من ناحية القصص اللي أنا تعلمتها بخلال حياتي أو بالفن التشكيلي لقيتها هي الأغنى. فلقيت أنه دخلت فيها شوي شوي، قبل شيء مائيات حبر لون واحد، حبر صيني طبيعة، بعدين صرت أتعلم شوف في أنه في طباعة شاشة، في حفر مرايا، في لقيت التقنية تبع طباعة الشاشة أحر ما لا قرار يعني. فضليت أني أشتغل فيها وأخذ طور فيها، يعني مثلا دخلت الألوان الأكريليك اللي بالطباعة، ودخلت كمان الألوان الزيتية، والحقيقة أنه ألوان زيتية لحديت هلأ ما حدا استخدمها غيري أنا عالميا يعني. ليش؟ لأنه الشاشة وقت بنطبع فيها بالألوان الزيتية بدنا نشيل اللون بالنفط، فوقت تنمسح الشاشة بعد الرسم بعد الطباعة بالنفط بتروح الشاشة، فبتصير كل طبعة بشاشة، فصعب انه يستخدموها ومكلفه بتصير كتير جدا يعني. أي. بس كتونات وكتقنيه جدا جميله، وعطت مفعول حلو باللوحات.
1: طب لو رجعنا لمدينة دمشق، يعني شو الشغلات أو العناصر اللي استخدمتيها يلي بتميز لوحاتك؟ يعني هل كان اعتمادك على اللوحات بأنه أنت تتقيدي بكل العناصر اللي موجودة بدمشق وحاراتها والبيئة الشامية، ولا لا يعني ضفتي شيء مختلف؟
2: أنا اللي كل فنان هو في بتفرق بين الرسام والفنان. الرسام هو بينقل واقع، أما الفنان هو اللي بيضيف نظرته للآخرين. فأنا نظرتي لدمشق هي بالعناصر النباتية والإضاءة تبع الظلال تبع دمشق، من كان بالعمارة أو بالطبيعة.
1: شو قصدك فيها بالضبط؟ كيف يعني الإضاءة والظلال تبعها؟
2: بالبيوت القديمة تلاقي شجر النارنج، شجر الكباد، الياسمينة، المجنونة، الدوالي، فبتلاقي الشمس والإسقاطات تبع الشمس بين الورق وهن عم يتحركوا أجمل ما يكون، من كان إذا بالنهار أو بالليل الإضاءة وقت تنتجي عليهم، أو عناصر البناء وقت الشبابيك القديمة فيها الخشب بأشكال هندسية تجي عليه أشعة الشمس، تضيف الأشكال مع ظلال للغرف العربية من جوا. الحقيقة البيوت القديمة والطبيعة بدمشق مختلفة بجمالياتها.
0: شو حلو هالكلام. حلو حلو فعلا جدا جدا. أنا والله بيكبر قلبي لما أشوف أشخاص بيوهبوا مهنيتهم وحياتهم وشغلهم، وبيحسوا بأنه ينتموا لبلد جميل بالرغم من كل الصعوبات اللي عم نمرق فيها، بأنه إحنا عنا معرض تشكيلي كامل يسمى إقاعة دمشقية
1: فعلا.
0: طيب بعد كل هاي المسيرة، سيرة طويلة جدا، في شيء لوحة ندمتي مثلا أنك رسمتيها، أو بتفضلي لوحة عن لوحة، أو في لوحة أنتي لسه لهلأ ما رسمتيها وكتير عبالك الجسدية وتضيفي لها الأفكار اللي أنتي موجودة بعالك؟
2: أندم أني أنا اشتغلت عمل ما بعتقد، لأنه توقع. كل أعمالي بكون كتير سعيدة وقت إن أنا عم أشتغلها، والحقيقة هذا المعرض مو استعادي وكل المراحل فيه، فقعدت فيه بذكرت كل الأوقات اللي أنا اشتغلت فيها وحياتي صارت مثل الشريط يعني. ففظيع هذا المعرض، وبصراحة العمل اللي أنا كتير أجدت فيه بصراحة لا كتير مميز وحبيته، هو العمل يلي صرت أقدر أني شكل فيه تشكيلات متعددة. يعني أنا حكيت شرحت فيه بهذا المعرض أنه عمل ثلاثي كل ثلاث قطع، فهدول الثلاث قطع هو فيني أني شكل فيهن عمل، كل حركة بالقطع الثلاثة ممكن يتشكل عمل آخر. فيه 47 احتمال. والحقيقة هلأ حالياً عم أشتغل كمان على عمل تاني بهذا الشكل، إنه بصير مثل عمل غني، إنه فيك تشوفي فيك تعرضي قطعة وقطعتين وثلاثة، وفيك تشوفي كل ما تحركي منه قطعة تغيير لمكان بتشوفي عمل آخر تماماً ما بيمل منه، وكل ما بتشوفي كل ما بتطلعي فيه بتشوفي شيء جديد.
1: جميل جداً. طب في عمل أنت عملتيه حسيتي إنه ما أخذ حقه كفاية؟
2: أنا ما بعتقد ما في عمل ما أخذ حقه كفاية. يعني بصراحة الإعلام والفنانين والمديرية الفنون ووزارة الثقافة الحقيقة أنا أعطتني حقي
1: كانت دعمة لهذا الشيء
2: بصراحة، يعني إعلاميا وتمام يعني كل الأمور مرتاحة لها. يعني
0: بيقولوا إنه الفنان بينتهي من اللوحة لما بيعرضها، وهيك بيبدأ يعني يستعيد ويبلش مشروع جديد. واليوم المعرض هو معرض استعادي بحكم أنه هو ممتد ل 37 سنة، وهو رقم ما له بالسهل نهائيا. شو الخطوة القادمة؟
2: دائما وقت بعمل معرض بقول لحالي المعرض الآخر لازم يكون أفضل من السابق. يعني عملت معرض بسنة 2014 استعادي بنقابة الفنون، لحالي لازم أنا أعمل كمان كل معرض لازم يكون اللي بعده أفضل. فساويت اللي بعده ب 2018 بالمركز الوطني للفنون البصرية، كان معرض ضخم كتير. حاليا صار بعد المركز الوطني للفنون البصرية، يعني يقول وين يعني صالة بدي أنا أشتغل فيها، لأنه صالة كتير كبيرة وفخمة، فصار بالمتحف يعني، وترتيب يعني جتني دعوة لأني أسوي معرض بالمتحف. فسبحان الله ترتيب رباني القصة كل مرة بيكون أفضل من اللي قبل. أني أنا أقول سنة أنه اللي بعده أبوين ما بعرف، لأنه أنا ما خططت أني أسوي معرض بالمتحف، وما بعرف أني حتى بالمركز الوطني كمان ما خطط. يعني كل معرضي ما بخطط لهم بصيروا
1: هيك فجأة
0: بترتيب فجأة
2: يعني سبحان الله كيف يصير.
1: طيب بالختام لو طلبنا منك اختصار دمشق بلون واحد أي لون تختاري؟
2: معلوم أنه الوردة الدمشقية هي لونها أحمر وأنا بحب اللون الأحمر كثير، بس كدمشق هو اللون الأبيض.
1: أبيض
0: يا يعني شكرا جدا جدا جدا جدا لمحاولة ترسيب دمشق بخلال أعمالك ولوحاتك. هذا الشيء بدل قديشك أنت تحبي دمشق وتنتمي لهذا الوطن الجميل اللي كلنا نفتخر فيه. وبدي أشكرك كل الشكر على هذا المعرض وعلى الفقرة الجميلة. أتمنى لك كل التوفيق وتوصل لك كل المطارات اللي بتحبيه
1: إن شاء الله. يا رب نورتينا ونورت صباح سوريا. شكرا على هالطاقة الحلوة
2: وشكرا كثير لكم، كثير سعيدة إني تعرفت عليكم.
0: أهلا وسهلا
1: مشاهدينا. هلا بدنا نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا وبعدها بنرجع سوا لفقرة التربية. خليكم معنا.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصلنا معكم لفقره التربيه. في كثير اهل بيحملوا بيحلموا يشوفوا اولادهم باعلى مراتب وافضل الوظائف، وبيعتبروا انه النجاح هو الضمان الحقيقي للمستقبل، ولكن بنفس الوقت بنشوف ناس حققوا كل شيء كانوا يحلموا فيه ومع هيك مو حاسين بالراحه او الرضا. وهون بيطلع عنا سؤال جدا مهم: هل نحن عم نربي اولادنا ليجمعوا الانجازات فقط ويثبتوا نجاحهم اجتماعيا، ولا يكونوا اشخاص متوازنين مبسوطين وقدرانين يعيشوا حياة مرتاحة نفسيا؟
1: اليوم رح نحكي عن هالتوازن الحساس بين النجاح والرضا، وهل فعلا الرضا لازم يرتبط بالنجاح المهني والعلمي، ولا التربية الصحيحة هي اللي بتخلي ابننا يحافظ على سعادته وثقته بنفسه وقدرته على الاستماع برحلة الحياة بغض النظر عن الإنجازات الكبيرة أو المتعارف عليها. عن هالموضوع بيسرنا أنه تكون معنا الاستشارية التربوية رنا الحلالي. يسعد صباحك يا رب.
2: صباح النور،
1: نورتي صباح سوريا.
0: أهلا وسهلا، شو يعني الأخبار؟
2: الحمد لله، كيفكم أنتم؟ شو أخباركم؟
1: بالصبحية يعني رنا، هذا الموضوع بالفعل يعني أنا بحسه من أكثر الشغلات المعقدة بمجتمعنا، لأنه نحن دائما للأسف رابطين الرضا والنجاح سوا. فهل فعلا، أنا بدي أياكي تشرحي لنا وللمشاهدين، هل الرضا والنجاح مرتبطين سوا؟ يعني هل الرضا لازم يكون بعد ما نحن نحقق شيء مهم بمسيرتنا العلمية والمهنية؟
2: هلأ هن بالتأكيد غير مرتبطين ببعض. فيني أقول أنه ممكن يلتقوا، لكن حتى لو التقوا ما بيصير يكون واحد منهم هو شرط أو نتيجة للآخر للثاني. يعني أنا لما بدي ربي ابني أنه يكون ناجح، أنه يكون ناجح بدراسته، ناجح بعمله، ممكن كتير حتى من الأشخاص هيك بيكونوا يعني، بس مو بالضرورة أنه يكون رضيان عن هذا الشيء. لما أنا بكون عم أقدم له الخيارات أنا أنه عمل هيك ساوي هيك، يمكن ما يكون رضيان. وبالمقابل في ناس كتير بتكون إنجازاتهم جدا بسيطة، بس هنن مرتاحين رضيانين عن حالهم، وفي عندهم ثقة بنفسهم أكبر. يعني برأيي والنجاح الحقيقي أبدا مو أني أنا أختار عن ابني الشيء اللي لازم يعمله، بالعكس هو أو شو حقق نجاحات. النجاح الحقيقي هو كيف شو عم يعمل أو كيف المرحلة اللي بيمرق فيها لحتى يحقق هذا النجاح.
1: بالزبط. يعني بتلاقي رنا عمار، ما بعرف أكيد بتوافقني الرأي، لك أنا قررت عنك، إنه بتلاقي الأهالي هن بيقرروا عن ابنهم ليكونوا هن رضيانين، مو ليكون الابن رضيان. يعني بتلاقي، يعني يمكن هذا الحكي ما يعجب بعض المشاهدين، انه في اهالي بيقرروا عن ابنهم انه يكون دكتور او يكون مهندس، بس صحيح يمكن عقله لهذا الطفل او للشاب ابدا ما لهون، ممكن يبدع بمجالات تانية وبهالحاله بيكون رضيان. يعني مو بيكون رضيان اذا طلع طبيب، ولا اذا طلع مهندس، صح، ولا اذا حمل هالشهاده اللي بعدين هو يمكن ما ينجح فيها.
0: يعني بصراحه انا مو كنت موافقه هذه، انا كنت احكي هالكلام
1: بالضبط
0: مو هالقد يعني.
2: إيه
0: طيب،
2: مزبوط، لأنه كتير من الأهالي أنه شوف ابن عمتك كان طلع دكتور، شوف تماماً ابن خالتك كيف هيك، بشو هو أحسن منك. للأسف هذا الموضوع جدا متداول.
1: يعني هن بلاقوا أنه هن تعبوا كل حياتهم على هذا الولد مشان يطلع دكتور، أنه مشان يرفع راسهم، مو مشان أنه بالنهاية يطلع سعيد أو يطلع صح ناجح بمجاله.
2: مزبوط. هلا لك شغله كمان، الاهل من حقهم انه هن يخافوا على مستقبل ابنهم، بدهم ابنهم دائما يكون الافضل بكل شيء والاحسن بكل شيء، هذا شيء جدا طبيعي. بس كمان يعني هل مره يعني حاولوا يسالوا ابنهم انت مبسوط؟ انت مرتاح؟ انت رضيان؟ انت هذا الشيء بتحبه؟ هذا الشيء انت بتطمح له كنت؟ يعني بس هيك لو هيك شوي نقعد ونسال اولادنا، يعني ان كانوا اطفال او حتى وصلوا لمرحله المراهقه او الشباب يعني.
0: طيب، بدي اعقب بس على كلام حكيتي باول شيء، وهذا التعقيب بدي اسالك هذا السؤال بشكل شخصي كونك انت استشاريه. انت قلتي انه دائما الاولاد او الاهل عفوا بيحبوا يشوفوا اولادهم بافضل نسخه، واللي هي دكتور او مهندس. سؤالي اليوم، هل أفضل نسخة للولد، وقد يكون ابنك مثلا الله يسلمك في حال كان عندك، افضل نسخه بالنسبه لك هو تشوفيه دكتور او مهندس، او تشوفيه ناجح بشغله ورضيان عليها شو ما كانت تكون. ومو بس كلامك، بدي كلام المجتمع، بحكم انه المجتمع كتير بيقيد شغلات احنا عبالنا نساويها وما فينا نساويها.
2: تمام. هلا اول شغله مزبوط، انا عندي ابني وتخطينا مرحله البكالوريا ودخلنا الجامعه، فما يعني دوري مو بس يعني كاختصاصي وكأم، رح احكي بشكل عام يعني. انا ما رح اختار عنه، انا ما بيهمني انه انا اللي اختار. انا فيني اقدم له نصايح وجهه بشكل صحيح.
0: شو النصايح اللي تعطيها؟ انا اسف على المقاطعه.
2: هلا احكي لك تجربتي انا بشكل شخصي. انا لما مرق ابني بفتره البكالوريا كان حاطط بباله الهندسه، وبالفعل الحمد لله طلع. وهلا كلياتنا بدنا الطب وما بعرف شو هيك، بس انه فاول سؤال سالته يا هل انت بتحب هذا المجال؟ شو ممكن يقدم لك لقدام؟ شو ممكن تواجه صعوبات؟ شو الخيارات او الفرص اللي ممكن تحلك بهذا المجال؟ هل هذا الشيء اللي انت اخترته بعدين مستقبلا رح يامن لك حياه مناسبه؟ انا هون بكون عم بحمي وجهه بدون ما افرض رايي او قرر عنه بهي الطريقه. وبالفعل هو اختار الهندسه لانه جاوب على هي، وانا قد المسؤوليه وانا ما بعرف شو. وبالفعل
1: الله يخلي لك يا، ذكرتيني باهلي. يعني الحمد لله انه اهلي كانوا دائما مدعمين لي وقت اخترت اني ادخل احلام، وقت درست هذا المجال لحد هاي اللحظه، يعني بشغلي ان كان بمشواري بابسط التفاصيل بيسالوني انت مبسوطه انت مرتاحه. فعن جد الله يخلي لي اياكم، انا كثير بحبكم.
2: الله يخلي لك اياهم.
1: تسلمي لي. طيب خلينا نحكي عن الاهل يلي هن هلا مقبلين انه يجيبوا اطفال، وواقعين بهالحيره متلبكين خايفين انه هن خوفهم على ابنهم انه هو يغطي هذا الشيء، يمكن انه يتصرفوا بطريقه غلط. فهن كيف الاهل من الاساس ممكن انه يتصرفوا مع طفلهم بطريقه سليمه بطريقه صحيه، يخلوا انه طفلهم يحس بقيمه ذاته، يعرف شو بده، يكون رضيان ويكمل بهذا الطريق؟
2: تمام. اول شغله انا لازم درب طفلي او ابني على انه ما يخاف من الفشل. بس دربته على هذا الشيء هو لأنه الحياة فيها تجارب كتير، يعني فيها فشل وفوز مثلا أو خسارة وربح، فنمرق بهي التجارب. بس أنا دربته على أنه ما يخاف من الفشل، رح يقوم ويكمل. لأنه للأسف كتير من الأطفال بتكون نظرتهم للفشل أنه أنا إذا جبت علامة ما كتير عالية أنا أكيد رح يزعلوا مني، أكيد صح. شو بدهم يقولوا عني الناس؟ أنا ما درست، أنا ما هيك، شو بدهم يقولوا عني ماما وبابا؟ أكيد رح يتضايقوا مني. لا لا، أنا بدوري رح أقول له لابني يلي فشل بالامتحان، أنت ما فشلت، انت جربت حاولت بس ما زبطت معك هالمرة، خلينا نلاقي طريقة تانية أفضل للمرة الجاية حتى ممكن تكون أحسن حتى المرة الجاية. أنا بهالطريقة ما حسسته بالفشل، ما عاد يخاف أصلاً من الفشل، رح يفهم فكرة إنه الحياة بشكل عام هي تجارب اللي هن فشل وخسارة وربح، بدنا نمرق بهي التجارب بحياتنا. فإذا بدي خاف من الفشل ما رح أقدر أكمل.
0: طيب لو خير ابنك أنه يحصل على وظيفة مرموقة جدا بمكان كتير ممتاز ما بين عمل بسيط جدا هو يشعر فيه كل الرضا والسعادة وبحس أنه هو كتير مرتاح بهذا المكان، صراحة
1: صراحة مطلقة
2: لك أنا عيوني بتلل، وبقى وظيفة منيحة ومرتبة والله،
0: وظيفة مرموقة منيحة وعمل بسيط هو يشعر كل الرضا عنه مبسوط، يعني أنت بيرجع لعندك على البيت تقولي يا الله قديش ابني مرتاح نفسيا.
2: طيب الخيار لألي أنا اللي لازم قرر.
0: أنت على شو بتشجعي؟
2: هلا أول شغلة أنا ما رح أختار عنه، الطفل يروح يقلع شوكه بايده، شو دخلني انا؟ شو دخلني؟
0: اوكي معك حق.
2: ايه فانا ما لازم اختار عنه، رح ارجع لنفس الشيء اللي حكيته، انا رح اساله هل انت رح تكون مرتاح؟ انت رح تكون
1: قدران تنجز
2: تماما لقدام. بتقدر تطور حالك بهذا المجال، لانه اكيد ما بيصير يضل مكانك راوح، يعني باي عمل عم يشتغله لازم يضل عم يطور حاله. هيك هون رح يشوف الصورة الكاملة لهذا الموضوع، وهون هو بده يعني بدي تحلو الفرصة لحتى هو يختار اختيار واعي للشيء اللي بده اياه. ما بصير ابدا طبعا ما بصير نختار عن ابنائنا، وخاصة لما صرنا بمرحلة المراهقة والشباب. انا دائما بكل المجالات ان كان بالدراسة ولا بالحياة بشكل ككل، يعني لازم ورجي ابني الصورة كلها، مو ضوي على مكان معين. احسن مني اني اقول له انه والله هذا الشغل ما لك مستقبل فيه، لا ما بصير انا اقول له ما لك مستقبل. انا رح اجي من ناحيه تانية. انت شايف حالك فيه لقدام؟ ملاقيه مناسب لك لحياه قدام؟ هل رح يوفر لك الراحه؟ رح تكون رضيان؟ رح تكون مبسوط؟ شو ممكن تلاقي صعوبات؟ كل هاي الأسئلة أنا بس ورجيت الصورة الكاملة للموضوع، هو أنا متأكدة أنه رح يختار اختيار واعي
1: إن شاء الله. رنا بالختام بدي هيك سريعا تعطيني نصائح ختامية ممكن أنه نوجهها لأهل اليوم بخصوص أبنائهم.
2: أهم شيء، أهم أهم أهم نصيحة، انه ما نعود اولادنا انه دائما يخافوا من نظرة المجتمع لهم بس كرمال النجاح. لا لا، لانه الرضا هو اكبر شكل من اشكال النجاح. فدائما علمهم انه، واكيد بالمقابل انا ما بدي اياهم اذا كانوا رضيانين عن حالهم انه بهي المرحله معناتها يوقفوا ولا يطمحوا ولا ينافسوا ولا يحاولوا يجربوا. حاولوا وجربوا ونافسوا واطمحوا، وأي محاولة بيقدمها الطفل أو أي طموح رح قل له طموحك حلو، خليك بس عم تحاول وتجرب وتنافس. بالمقابل مع الحفاظ على أنفسهم يكونوا رضيانين عن حالهم وتكون ثقتهم بنفسهم كبيرة ومحافظين على التوازن النفسي، فهيك رح يكونوا حققوا توازن نفسي، ثقة ورضا.
0: كثير حلو هذا الكلام، الاستشارية التربوية رنا الحلبي، شكرا كل الشكر على هالمعلومات القيمة، واكيد نورتينا، واكيد ان شاء الله بنلقاك
1: ثاني. شكرا لك.
0: واهلا مشاهدينا، بنروح لفاصل وبنرجع سوا لفقرة كلام ميديا مع براءة، لا تروحوا لبعيده.
3: إذاعة راديو سوريا معكم اينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وما كنت. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً،
5: أن يكون في مفاوضة
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. الحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء، من الملعب والمضمار، رصلات المولطة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي، نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: صباح الخير مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع براء. صباح الخير براء.
7: يسعد صباحك منى، يسعد صباحك عمار، اهلا وسهلا. نرحب بمنى اكيد، الحمد لله على السلامة، اشتقنا لك كثير.
1: الله يسلمك، انا استقلكم كثير.
0: شو ماشي حالك؟
1: عمار غيران كلام هذا.
7: انت
1: رحبي بعمار ان شاء الله.
7: لله الحمد لله، كثير مبسوطين بشوفتك اليوم، صرنا زمان ما شفناك
0: والله. وانا
7: عمار ما في اذا ما هيك اعطيتيك
1: طبعا ما بيقدر. ما خلص
7: الحمد لله على سلامتك منى، ونحن كثير اشتقنا لك مره ثانيه، وهيك ان شاء الله تكون صباحاتنا كلها حلوه كالعاده بوجودك. وهلا رح نبلش باخبار كلام ميديا. جاهزين؟
1: يلا جاهزين. عمار مو جاهز بس
0: لا مستعد. انا تفضلي
1: وراء.
7: يسعد صباحكم مشاهدينا، نبدا اخبارنا اليوم من سوريا بفيديو نشرته وزاره النقل السوريه لوزير النقل يعرب بدر برفقه مدير المؤسسه العامه للمواصلات الطرقيه معاذ نجار، وهالشيء كان اثناء اجراء تجربه على طريق المطار للتاكد من جوده تنفيذ مشروع تاهيل الطرق لتسهيل حركه النقل، وهالشيء تم من خلال استخدام كوب مياه اثناء قيادتهم للسياره. فخلونا نشوف كيف كانت هالتجربه ونرجع لكم.

0: يعني حلوه كثير هي التجربه العمليه. يعني انا اول مره بشوف للامانه انه عن طريق كاسه مي قادرين نحدد اذا الطريق هو ستريت كثير
1: ولا لا. المكان ستريت لانه بتنكب الكاسه على راسنا
0: على راسنا
2: راسنا
0: هيك
1: بس والله صراحه والله معالي وزير النقل لطيف جدا جدا
0: صح.
1: جدا
0: جدا هذا انا ورد بتذكر
1: ثانيه حلوه كثير حلوه هي الفكره انه يعمل هيك، وهذا الشيء بدل انه طريق مطار هلا هو جاي الحمد لله بمواصفات

0: ونعمل هذا التيست بكل الأماكن إن شاء الله.
1: يا رب. شكرا شكرا كثير
2: بالحارات.
1: شكرا جزيلا.
2: فأكيد الله يعطيهم ألف عافية.
0: آمين يعني. يا رب. وبخبرنا الثاني بقيانين بسوريا ببوست نشره آدم سيجري ابن الفنان الراحل نضال سيجري عبر حساباته على السوشيال ميديا، عم يعلن من خلاله عن اجتيازه لامتحان القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقبوله ضمن المعهد، وأرفق البوست بصورة بتجمعه بوالده وبرسالة مؤثرة كتب فيها: أحياناً بسأل حالي إيمت رح أرجع شوفك، في كتير حكي، بس حبيت قلك إني انقبلت بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، هذا المكان اللي أنت تخرجت منه من 35 سنة لحتى كمل اللي أنت بلشته. أكيد يعني بدنا نتمنى له كل التوفيق والنجاح لآدم، وبدنا نتمنى الرحمة أكيد لفنان الراحل نضال سيجري. وكتير حلو إنه هلأ نرجع نسمع إنه ابنه رح يكفي مسيرته الطويلة الأكيد اللي تركنا فيها أعمال كتير حلوة ولهلأ بنتذكره فيها.
2: بالفعل يعني أعماله لهلأ لا تنسى، ولحد الآن إحنا بنتفرج على أعماله وعلى المسلسلات وال يعني اللوحات الفنية اللي هو صحيح. عاملها فنان لا ينسى صراحة.
0: أكيد.
2: وبنتمنى له أكيد مثل ما ذكرتي كل التوفيق لابنه آدم.
0: صحيح.
2: وإن شاء الله هيك منشوفك كمان بأعلى المراتب.
0: إن شاء الله يا رب.
1: يا رب.
0: ومكملين بأخبارنا مع التشويق الكبير اللي أثاره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ من خلال منشور نشره عبر حسابه على منصة إكس، اكتفى فيه بكتابة اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بدون الكشف عن أي تفاصيل أو توضيح شو المقصود من المنشور، وسرعان ما تم تداول المنشور على السوشيال ميديا ليتفاعل الجمهور معه بشكل كبير ويعبروا عن اشتياقهم للفنانة، واعتبروا أنه هالمنشور إشارة لأنه الفنانة شيرين رح تكون متواجدة ضمن الموسم الرياض، خاصة بعد رجعتها بقوة للساحة الفنية بعد غياب، فشوفي أحلى من أنه نشوفها عم تغني هي والفنان فضل شاكر على مسرح موسم الرياض. يعني هذا اللي كلياتنا هلأ متوقعين أنه يصير، فإن شاء الله يصير، وأكيد نحن كتير مشتاقين للنجمة شيرين، وأكيد فضل شاكر نحن على موعد، خلص تم تثبيته وتأكدنا منه.
1: أنا شيرين بحبها جدا، وهي يعني فنانة من فنانات طفولتي صراحة. في بذكرني بقصص كانت تصير معي وأنا صغير.
0: أنت وصغير كانت تصير معك؟
1: أوكي. إيه حتى أنا كان في عالم كمان قرايبيني كنت كتير حبهم كانوا مثلاً يسمعوا شيرين. إيه فهيك ارتبطت هيك الذكريات.
2: بالدلالة عمار بآخر غنية طلعت صرع كل المكتب بغنية تباعاً فأي يعني حتى بالجاليري عملوا لي برافو بنا يعني كلياتنا معانين
0: الكل شاهد.
1: لا مصور بصف معك ما بصف معي هي متعودين.
0: أوكي في مؤامرة ضد عمار.
1: رح يكون في رد قوي جدا.
0: الله يجيرنا.
2: خايفين.
0: وخبرنا الرابع لعشاق كرة القدم وتحديداً نجم ليونيل ميسي اللي خاض يوم أمس مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده الأرجنتين وتغلب على ضيفه البنيني بثلاث أهداف مقابل لا شيء، وبعد المباراة توجه ميسي للملعب من جديد وعبر عن امتنانه لجمهوره وزملائه واستعاد ذكريات مسيرته اللي امتدت 21 عام مع المنتخب الأرجنتيني، وقال ميسي للجماهير بالملعب: كان مصدر فخر كبير بالنسبة إلي إني دافع عن هذا القميص لأكثر من 20 سنة، حتى بأسوأ اللحظات اللي مرينا فيها واللي مررت فيها شخصياً لم أتوقف أبداً عن القتال ولم أتوقف عن التواجد هنا. يعني كتار من جماهير كرة القدم تفاعلوا مع كلمات ميسي وعبروا عن حزنهم بتوديع نجم كبير ترك بصمة وأثر ما رح ينتسى بتاريخ كرة القدم الأرجنتينية. نحن أكيد أنا وعمار يعني أنت ما إلك علاقة بالسيرة. شوف كأنك شمتانة.
2: لا ما لي شمتانة صراحة. خلص يعني بعتقد بعد هاي يعني هذا العمر وهي المسيرة يعني لازم المسيرة. إنه يعتذر. لا هي المسيرة يعني أنا ليكو عن جد
0: أعطينا كلمة تشرحي المسيرة.
2: لا لا صراحة ما فينا نقول عند عن ميسي غير إنه هو لاعب كتير قوي طبعاً. وصراحة قدوة لكتير من الأطفال والشباب والعمار ف
0: لا نشوف عمار شو بتوجه كلمة لميسي بعد اعتزاله.
1: والله ما بعرف شو ساوي كل ما أبكي بس والله ميسي يعني مبارح
2: كسر له قلبه لعمار.
1: لا مبارح كان يعني تعرفي نحن ليش كرة القدم عنا لعبة شعبية وتحظى بجماهيرية كتير عالية وما بتخلي قديش بس يصير في بطولات العالم تنطر قديش في عالم تعتبر ميسي قدوة بصراحة بناء على مسيرة مهنية امتدت لسنوات كتير طويلة، فحدا كان عم يحاول يجيب كأس العالم جابه بشق الأنفس بعدين جاب بطولة أخرى بعدين مثل قميص بلاده بالطريقة الصح
0: صح
1: يعتبر قدوه. فنحن اكيد كثير كلات مو كلات مثلا وبراون ميسي.

0: له كل الخير،
1: وصراحه
0: نهايه مشرفه بتليق بلاعب مثل
1: ليونيل ميسي. حكم الأخباري بخبرنا الأخير. بنروح لمشهد غريب تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لراكب دراجة علق لوحة أرقام دراجة نارية على ظهره بعد سقوطها من مكانه، وواصل السير مع السائق بأحد شوارع اسطنبول. الناس تفاعلت بشكل طريف مع الموقف، فخلونا نشوفه مع بعض.

0: يعني المعنى الحقيقي للرفيق الكفو. لا كف وراك وماسك لك
1: هذا شكله سوري يمكن غالبا.
2: لا قصد هي افكار سوريه
1: جدا. انه السوريين بيطلعوا معهم افكار يعني مو معقول.
0: عن جد بيعملوا من شو اسمها هي مسكه السياره بيعملوها بقصص هيك ما بتخطر على البال. وذاك يوم حاطين ماوس بدل الزموت
2: خلص مشي شغل يعني.
0: بس شو رايكم بالفكره؟
2: فكره مبتكره صراحه وكثير يعني خلص تقضي بالغرض.
1: ايه ظريفة ظريفة. ضل طابع انا العلامة النمرة على ظهري طول العمر.
2: طول العمر يعني هي مبالغة عمار.
0: هي كان لازم نضيفها لفقرة عشنا وشفنا.
2: عشنا وشفنا
0: النمرة محمولة خلص بالإيد.
1: صح متداولة يعني.
0: تمام هي كانت أخباري اليوم بكلام ميديا. إن شاء الله تكونوا حبيتوها وحبوها أكيد المشاهدين.
2: شكرا براءة.
1: شكرا لكم.
2: كثير هيك انبسطنا بالأخبار صراحة.
0: شكرا لكم.
2: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة القصة كلها. خليكم معنا.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
8: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
9: من أجل تمكين الحكم،
8: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
9: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
8: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ. نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف ايش، هاي كلها خزعبلات.
9: ماذا تقول للرئيس احمد الشرع الان؟

0: صباح الخير مشاهدينا مرة ثانية، وسهلا معكم لفقرة القصة كلها. في قصص تبدأ بوثيقة صغيرة بس بتختصر بداخل 40 سنة من وأكثر من الذاكرة والحكايات.
1: قبل أيام عاد إلى العالم السوري الدكتور عدنان وحود جواز سفره السوري بعد 43 سنة من مصادرته بألمانيا بحادثة بتعود لعام 1983. يوم كان الدكتور وحود عم يستعد للسفر لإيطاليا عم يتسلم جائزة دولية بعلوم النسيج باسم سوريا ضمن المعرض العالمي لآلة النسيج بميلانو.
0: جواز ما رجع اليوم كوثيقة سفر فقط، وإنما رجع ومعه آثار مرحلة كاملة وذكريات عالم سوري كان يحمل إنجاز علمي إلى العالم. وجد نفسه في لحظة غير قادر على السفر بجواز بلده، ولكن دكتور وحود ما توقف عند قرار المنع، وبساعد الحكومة الألمانية حصل على وثيقة سفر خاصة مكنته من الوصول إلى إيطاليا وتسلم جائزته.
1: واليوم بعد أكثر من 4 عقود عاد جواز إلى صاحبه، وعادت معه قصة إنجازات ونجاح بيستحق أنه نسلط عليه الضوء وتستحق أنه نسمعها منه شخصياً. لهيك نرحب بالدكتور عدنان وحود اللي صار معنا عبر زوم. يسعد صباحك دكتور.
2: أهلاً وسهلاً، صباح النور والبركة.
1: يعني أول شيء إن شاء الله ألف مبروك. يعني بدي خلينا هيك نبدأ من اللحظة الأقرب لنا اليوم. يعني شو كان شعورك لما إجاك لما صار الجواز بإيدك بعد 43 سنة؟
2: يعني هذا الشيء كان ما يخطر ببالي مطلقاً.
1: أبداً لهالدرجة كنت فاقد الأمل؟
2: لا ما في، لأن يعني قبل 43 سنة عندما كانت السفارة السورية بون وحجز جواز سفر، فما عاد في أي أمل أنه يستعيده الإنسان. أو يعني كنت خايف أنه رموه بالقمامة أو أي شيء. يعني هذا الشيء اللي كنا نعامل به، يعني هاي ليست، يعني ممكن يكون أنا جواز سفري هو مثال بسيط مما عمل به السوريون بالخارج. يعني نحن كان يولد أبنائنا نرسل وثائق المواليد للسفارة ويرموها في القمامة ولا يسجلون أبنائنا السوريون.
0: طيب خلينا هيك نرجع لهداك اليوم دكتور عدنان، لما كنت أنت متجه لإيطاليا مشان تستلم جائزة دولية باسم سوريا، كيف عرفت وقتها أنه الجواز تم احتجازه؟
2: يعني أنا كنت شخصياً بالسفارة السورية، يعني دعيت لمقابلة شخصية بالسفارة السورية وجلس أمامي الموظف وقال يعني شو نسوي لك؟ قلت له والله أنا يعني حصلت على جائزة عظيمة وأنا كان عندي اختراع كبير اشتريته من إحدى الشركات الكبرى في سويسرا، والآن أنا أحب السفر إلى إيطاليا وأستلم الجائزة كسوري. فالموظف بكل برودة قال هذا الشيء لا يهمنا، نحن بهمنا أنه أنت تخدم وطنك. طيب كيف بتحب أخدم وطني؟ يعني قال أنت ما بتكتب تقارير عن السوريين في محيطك في مدينتك. قلت له والله هذا الشيء أنا ما هي وظيفتي، أنا وظيفتي جاي لألمانيا للدراسة، أنا دارس، أنا طالب دراسات عليا وملتزم بدراستي ومتفوق بها، ولذلك منحت هذه يعني رسالة الماجستير، منحت هذه الجائزة الكبيرة وأحب أني أتسلمها كسوري. قال هذا الشيء كله ما بيهمنا. بالنسبة لنا إذا بتحب نجدد لك جواز السفر فلا بد أنك تكتب تقارير عن السوريين في محيطك، ونحن الآن بنجدده لمدة 6 شهور ونجربك. نعم هذا الشيء أنا ما أصنعه، أنا موجود في ألمانيا للدراسة، وإذا أنتم بتفكروا شيء آخر أنا أعتذر.
1: فهو سبب احتجاز الجواز هو أنك ما عم تكتب تقارير بالسوريين اللي حواليك.
2: طبعا نعم هذا الشيء بشكل واضح، يعني بدون أي لبس بدون أي شيء عم يحاكيني واحد لواحد. يعني فقلت له والله أنا ما بشتغل هيك شغل، أنا طالب دراسات عليا وما بكتب تقارير بأي إنسان، هاي وظيفتكم أنتوا اشتغلوا هيك شغل. فقال إذن جواز السفر يبقى عندنا، مع السلامة. وطبعا خرجت حزين جدا أول مرة أخرج للطريق ما معي هوية. أنا كنت في مدينة بن، مسافر لمدينة بن، وخرجت بحزن عميق عميق جدا، ما أعرف كيف بدي أتصرف، يعني ما معي لا هوية لا شيء. فعدت للسلطات الألمانية فقالوا ما يهمك، تفضل غدا نعطيك جواز سفر مغترب وتنجز كل أمورك.
0: حلو. طيب يعني اليوم الأهم دكتور إنه هالقرار إجا بوقت كان عندك فيه إنجاز علمي، شو كانت تعني لك جائزة ميلانو وقتها، وخاصة إنك كنت بسوريا وإنك كنت رايح تستلمها باسم سوريا؟
2: لا يعني أنا طالب بجامعة آخن الهندسية، وكنت حصلت على درجة الماجستير وعملت أطروحة الماجستير. بأطروحة الماجستير كان في عندي اختراع جديد اشتريته مني إحدى الشركات الكبرى، وأصبح قيمة الماجستير عالي لأنه شركة كبرى اشتريت منه اختراع. فمجمع البحوث الألمانية أو الصناعة الألمانية أعطى رسالة الماجستير هذه الجائزة اللي أنا يعني أستحقها، ودعيت للمعرض العالمي اللي بيصير كل 4 سنوات مرة في دولة عالمية أو في عاصمة عالمية. فدعيت إلى مدينة ميلانو لأتسلم هذه الجائزة، وبكون فيها كبار مشهوري صناعات آلات النسيج في أوروبا بحضورهم وأقلد هذه الجائزة. هذه الجائزة لها أهمية كبرى لمستقبلي العلمي ومستقبلي الصناعي.
1: أكيد. طب إذا بدنا نرجع خطوة شوي لورا، شو اللي أصلاً أخذك أساساً لعالم الهندسة وتقنيات النسيج؟
2: يعني دمشق اللي أوصلتني لعالم النسيج. أنا من أسرة نسيجية، يعني أبي وعمومي وأقاربي كلهم يشتغلوا في مهنة النسيج. أبي كان نساج نول يدوي وتعلمت منه المهنة، وفيما بعد أنا ازداد تعلمي بحيث انتسبت أيضا للثانوية الصناعية بدمشق حرفة النسيج، وطورت علومي. وبعدين في سن مبكرة، كنت في حوالي 17 من عمري عندما كنت مبرمج لآلات نسيج الجاكارد، كان عندي ورشة أيضا لصناعة كرتون أو برامج الجاكارد، وكنت أعيش منها يعني وأمول دراستي. ومولت في سفري إلى أوروبا أيضا من خلال عملي كمبرمج لآلات نسيج.
0: ما شاء
2: يعني
0: الله.
2: كل الأقمشة اللي تروها عليها رسومات، هي تحتاج إلى برنامج بحيث تقرأ الآلة وتزقه على أساسه تنسج هذه الألوان والأشكال على سطح القماش.
0: كثير
2: فكان
0: حلو
2: هذا
0: هالكلام.
2: أحد الوظائف اللي كنت أقوم بها، ومنه يعني تعمقت بمهنة النسيج. وبعدين عندما حصلت على البكالوريا نصحني كبير المهندسين الأستاذ عيد صباغ رحمه الله تعالى، قال لي نصحني أن لا أبقى في دمشق وأن أتوجه إلى أوروبا لأتابع علوم النسيج في علوم صناعة آلات النسيج في أوروبا.
0: حلو كتير. طيب شركة سولتزر السويسرية سجلت أول اختراع لإلك واشترت حق
2: نعم.
0: استخدامه بآلاتها، شو كان هذا الاختراع؟ وكيف وصلت فكرتك إلى شركة عالمية بهذاك الوقت؟
2: نعم. يعني هو أنا بالحقيقة أنا ما كنت مفكر حالي إني مخترع، وإنما أنا كان عندي وظيفة إني أصمم تصميمات لأشياء طلب مني تصميمها. فعند التصميم وصلت لحلول جديدة بدون اي ما يكون عندي اي فكر، يعني تعرضت لمشاكل ففكرت فيها وجدت لها الحلول ودون، وهالشيء دخل في اطروحه الماجستير. وبعد ان سلمت اطروحه الماجستير وحصلت على درجه الماجستير، الأستاذ بيقول لي ممكن في نقطة حابب ناقشها معك. قلت له تفضل. قال نحن وجدنا في أطروحة الماجستير فكرة جديدة جدا لم يطرحها أحد من قبلك، فنحن نعطيك الحرية لأن تبيع الفكرة لأي شركة في العالم.
1: واو،
2: وطبعا أنا الفكرة دغري دونتها وأرسلتها لثلاث شركات في العالم، شركة ألمانية، شركة بلجيكية، وشركة سويسرية. ووقع بعدين موافقتي على الشركة السويسرية، اشترت مني هذا الاختراع. الاختراع كان هو صمام هوائي، لأن نحن الآلات نسيج تعمل بسرعات فائقة كبيرة جدا، وعند فتح الصمام وإغلاق الصمام عملية معقدة، لأن دائما يجب أن يفتح ويغلق الصمام بدقة 1/1000 من الثانية، وما يكون أي تلكؤ وما يكون أي خطأ.
1: ما شاء الله.
2: فكان في عدة أنظمة، فأنا اقترحت نظام جديد، وشركة سولزر وجد فيه أنه هو هذا الشيء اللي هم يبحثوا عنه. مباشرة أرسلوا لي رسالة، وأرسلوا لي مسؤول قسم الاختراعات، وتفاوضت معه وبعتهم الاختراع، سجلوني أنا كمخترع أول اختراع أوروبي، بعدين سجل في اليابان وسجل في أمريكا. وكل ما يسجل في بلد ويحصل على براءة الاختراع يعني يرسل لي المكافآت المالية اللي اتفقنا عليها.
1: يعني صراحة دكتور عدنان، قصتك ما بتتخيل قديش قصة ملهمة عن جد، وبتخلينا نشعر بالفخر اتجاهك، اتجاه مسيرتك يعني كانت الصعبة، وقدام هيك مواقف كانت ممكن تخلي أي حدا أنه يستسلم. دكتور عدنان، يعني بالختام بعد 43 سنة، لو بإمكانك أنك ترجع تخاطب عدنان الشاب يلي احتجز جوازه بهداك الوقت، شو بتقول له؟
2: طيب اسمحي لي أولا قبل ما أتكلم هذه الكلمة أني أوجه شكري للقائم بالأعمال بالسفارة السورية في برلين، الأستاذ محمد براء شكري، يلي هو يعني كمل هذه القصة. هذه القصة مروية في مقابلاتي التلفزيونية سنة 2012، والمقابلات اللي صارت مع تلفزيون سوريا طبعا ذكرت القصة أيضا، وذكرت القصة أيضا بكتابي أو بالرواية التي نشرتها النساج الأخير بمقدمة وزير الثقافة السوري الأستاذ محمد صالح ياسين، بمقدمته أيضا. فطبعا الإنسان بتجري أمور بحياته بس ما يعرف نهاياتها،
1: صح
2: وأنا كنت أروي القصة وما لها نهاية.
1: صح
2: فكيف يعني ما تصورت أنه هذه القصة نجد لها النهاية السعيدة، أنه مو يرجع لي
1: الحمد
2: جواز
1: لله.
2: سفر السوري، وإنما ترجع لسوريا حريتها وكرامتها. أنا أكافح من هذا لهذا اليوم 60 سنة، أنا في ألمانيا أدرس وعندي أمل أن تتحرر سوريا، لأن نحن كنا من صغرنا من كل أنا من الستينات، من أوائل حكم البعث، كنا نعرف أن هذا حكم ليس من صالح سوريا، وإن ما يصنعوه هو عداء لسوريا. كان التأميم، قتل الإبداع في سوريا، كل هذه الأشياء كنا نشعر بها، ولكن كانت جائحة جارفة لا نستطيع مقاومتها. ولذلك قمنا أولا بداية أن نهيئ أنفسنا، نطور أنفسنا، نصبح متفوقين، نجمع العلم، والحمد لله بعدين أتت الثورة السورية وشاركت بها من أول ساعة إلى آخر ساعة.
0: الحمد
2: وأنا
0: لله.
2: من أوائل من دخل بسيارات الجيش الحر إلى دمشق، دخلت إلى دمشق مرفوع الرأس، الحمد لله.
0: ألف الحمد لله. شكرا جزيلا دكتور، لأنه أنت قصتك ملهمة جدا. الحمد لله بعد 60 سنة تحررنا
1: أي والله، ألف
0: ورجعنا
1: الحمد لله وشكر.
0: يعني إن منحب سوريا اللي احنا بدناها وكان بدناها من
2: ما
0: سنوات، دموعك اكيد غالي علينا جدا جدا،
1: كثير كثير يا
0: ودليل
1: دكتور.
0: انه انت حدا
2: والله ما
0: ملهم
2: تؤاخذوني،
0: وتحب
2: أنا عند ما
0: سوريا.
2: أنفعل، ما أنفعل يذهب صوتي.
1: بالعكس
2: بس
1: إيداك،
2: فعلا
1: يعني هدول مشاعر السوريين كلهم، ف والله هدول الدموع كثير غاليين علينا، وبنرجع بنقول لك كلنا فخر بهالحكاية وبهالقصة يلي عن جد بترفع الراس. شكرا كثير لك دكتور.
0: شكرا دكتور.
2: الله يحفظكم ويسلمكم، وأنا خدمة لبلدي دائما. يعني أنا عندي حياة صناعية رائعة قضيتها، والآن أنا من 15 سنة متقاعد، وإن شاء الله أهدي بقية عمري في سوريا.
1: شكرا كثير
0: يا رب،
1: لك
0: شكرا
1: دكتور،
0: جزيلا
1: نورت
0: يا
1: صباح
0: دكتور،
1: سوريا.
0: نورت صباحنا.
2: الله يحفظكم.
1: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة التغذية، خليكم معنا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ولذلك يعني مثلاً رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
2: من أجل تمكين الحكم،
1: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
2: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
1: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
2: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: رجعناكم مشاهدينا بفقرة التغذية بعد دخولنا بفصل الخريف. وتغير الطقس بين يوم ويوم، بصير الحديث عن المناعة والصحة والجسم حاضر وبقوة، خاصة مع زيادة فرص التعرض لنزلات البرد والأمراض الموسمية. واسألوني أنا.
1: صحيح يا عمار، وهيك بزيد حجم النصائح اليومية عن الطرق يلي بتخلينا نستقبل فصل الشتاء بصحة ونشاط، إضافة لمقاومة نزلات البرد. وبين النصائح الكتيرة يلي بنسمعها بهالفترة، بيبقى السؤال الأهم: كيف فينا ندعم مناعتنا بطريقة صحيحة ونحافظ على صحتنا خلال الأشهر الباردة؟ عن هالموضوع رح يكون حديثنا اليوم بفقرة التغذية مع اختصاصية التغذية العلاجية هلا دمشقي. سعد صباحك يا رب.
2: صباح الخير.
1: يعني شايفين نحن هلأ مكونات جدا مغرية أنا بالنسبة إلي على الطاولة، فشو بدك تحضرينا اليوم؟
3: هلأ اليوم حنحضر وصفة تدعم المناعة. تمام، المناعة ضروري نكون ماشيين نحن عم ندعمها طول الموسم، يعني حافظين على نوعية الغذاء، على الرياضة، على النوم، على يعني على مدار السنة. بس هلأ بدنا شوي نزيد دعمنا للمناعة.
1: طب هو هذا السؤال، يعني هو ليه بتزيد دعمنا للمناعة أو اهتمامنا بدعم المناعة بفصل الشتاء؟
3: لأنه بتزيد فرص الأمراض بهي الفصل، وانتقال العدوى وانتقال الأمراض أكثر بتزيد بهذا الفصل. فلهيك نحن بنحاول أكثر نزيد دعمنا للمناعة، اللي هي الخط اللي بيحمينا، بيحمي جسمنا عن من الأمراض.
1: أوكي.
3: حنبلش هلا أحضر لكم الوصفة اللي مجهزينها، يعني مع كل مكون حنشرح كل مكون شو بيساعدنا بالمناعة.
1: ممتاز.
3: أول شيء حأستعمل بردقان، اللي هو مصدر غني بالفيتامين سي. فينا نستعمل، نحن نكون عم نستعمل بحد بردقانة واحدة.
1: بردقانة واحدة، يلا مو مشكلة، هلا منشيلها.
3: بحد بردقانة واحدة.
1: تمام.
3: تمام. زائد مع مصدر الفيتامين سي للبردقان حنضيف ليمون.
1: ليمون.
3: ممكن نص ليمونة أو ليمونة.
1: حسب الرغبة.
3: حسب الرغبة.
2: قدرة الحموضة.
3: هاي بالنسبة للفيتامين سي. فيتامين سي ضروري جدا للمناعة، بمضاد أكسدة قوي، زائد بيحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي. فهو هيك بيكون عم يدعم المناعة. حنزيد الزنجبيل. الزنجبيل الأخضر كمان بيحتوي على مادة نباتية أو الجينجيرولز، اللي هي كمان غنية بمضادات الأكسدة، مضادات الالتهاب اللي بتدعم المناعة.
1: بيفرق إذا أشرناه أو لا؟
3: يفضل، يعني فينا نكون عم نقشره أكيد. كم حنضيف الكركم. كمان الكركم من أقوى مضادات الالتهاب، وغني جداً بالكركمين اللي هو مضاد التهاب. حنضيف ربع معلقة أو معلقة صغيرة، وحنضيف لنفعل الكركمين الفلفل الأسود.
1: الفلفل الأسود
3: عطول.
1: يعني أول مرة بشوف فلفل أسود بوصفة للشتاء.
3: ما بتحسي بطعمته، بس عطول صديق الكركم هو الفلفل الأسود.
1: أوكي.
3: أوكي. هلأ حسب الرغبة ممكن نكون عم نضيف العسل أو لا.
1: ريحة. أوكي.
3: أنا بفضل ما نضيف العسل، بس في أشخاص بتحب تكسر طعمة الحموضة.
2: صح.
3: شوي.
2: والله
1: بالمرار طبعا.
3: هلأ بما أنه حيدوق عمار حنضيف له معلقة عسل. فينا نكون عم نضيف معلقة عسل، إذا الشخص بيعاني من السكري أو مقاومة الإنسولين فيه يستغني عن هاي الخطوة.
2: تمام. أوكي. صار عنا مكون صحي جميل.
1: مشروب شتائي بامتياز.
2: بامتياز عن جد.
3: حنضيف بمقدار كاسة من المي.
2: أوكي.
3: وهلأ صار وقت مخلص.
2: صار وقت خلط. هيكون مستعد. بركي صار شيء. والله حتى منى مرضانة، حرام
1: يا حرام.
2: تمام. بالنص.
1: عمار عشو واقف ساعة
2: بس.
1: تمام.
2: امورك سليمة جاهزة؟
1: لا ماله. تمام ماله.
2: لا دي دي دي دي.
1: ايوه
2: هيك. بس بدك تضغط، ضلي ضاغطة.
3: ايه

0: يمكن انه مو راكبه القطعه التحتانيه مع الفوقانيه مثل هلا كيف انشالك. لا
1: هي راكبه بس كانوا شوي عاليين لفوق.
2: المفروض هي تكون راكبه بس بدك تنزليها.
0: أيوة. انا معلش يا جماعه عنا عطل فني.
2: دقيقه.
0: ايوه
2: اوكي.

0: شاملين الريحة الطيبة.
1: يا سلام والله شتي شكله.
2: هلا انا يعني براهن انه كل ستات البيوت حيطير عقلهم بهاي الوصفة, لانه جو اجواء الامهات يعني
0: هاي الوصفة حيطير بعقلهم.
1: كل شيء فيه زي جميل جو واجواء.
0: لانه كمان فينا نحفظه, فينا نخزنه, يعني فينا ما نخزنة. مضطرين انه نحن كل مرة بنساويها نعملها من اول وجديد. استعمل المصفاية حنصفيها.
1: المصفاية كثير لازم نستعملها هالايام. اوكي.
2: هو بحس بيتحملوا, كانوا شوي خلط كمان بس هلا مشان الوقت خلط.
0: بس كمان بنفس الوقت هدول منا حنستفاد منهم, حنحطهم هلا بمكعبات
2: الثلج,
0: مكعبات الثلج او بعلب مثل تبع الثلج,
1: وبنحطهم
0: بالفريزر
2: بعدين بنحطهم مع مي سخنه وقت بدنا نطلعهم
0: 100%.
2: اوكي
0: بنحطهم بمثل مكعب, بناخذ مكعب نحطه بكاسه مي سخنه. أوكي. وهيك بنكون نحن حفظناه بالفريزر وفينا نستعمله.
2: يعني انا هلا هون مشان نختصر الوقت رح مثلكم كيف مشاهدينه
0: بالضبط.
1: يا هيك. سلام والله شيء محترفه. ها
2: وقولوا عني مو ستبيت.
0: 100%
2: هيك يعني هيك ما ححطهم كلهم بس مشان نرجيكم.
0: هيك بصير فينا نحفظهم بالفريزر
2: مثل ما هن بعد ما تحطون يعني لسه مو كثير مكملتها انا بتحطوها بالفريزر وقت بدكم بتطلعوها بتحطوها مع مي سخنه.
0: وهي صار عندنا المشروب كمان.
2: يعني احنا ما ابدا ما كبينا ولا اي شيء من الوصفه.
1: منى انت مرضانه؟
2: هلا ريحته بتشهي مبدئيا.
1: شو موضوع سليم؟
2: لا هو طيب.
1: لا تضحك.
2: لا طيب كثير بس طعمه الكركم شوي طاغيه.
0: ايه هلا هو ما بس في طيب. حسب الرغبه ممكن الواحد يكون عم كتر زنجبيل اكثر, عم كتر العسل اكثر.
2: ممكن
0: نحن ما حناخده كاسه كامله يعني هو بده يكون ربع كوب او او
2: بمقدار صغير.
0: مو كاسه كامله يعني كميات صغيره بمقدار ربع كوب نحن ممكن نكون عم ناخذها. هي مكعب الثلج ممكن ينضاف على مي سخنه.
2: طيب هلا شو خطر على بالي مثل هدول شطات الكولاجين اللي بيشربوهم. شي يوم بدنا نحكي عنهم ونعملهم كمان وصفات. فهي كمان مثل هيك شط بيعمل لك بيعملكم ريفريش وبتصحصحوا يعني على الشتاء
0: 100%.
2: طب نشكرك
0: شوت للمناعة.
2: ايه تماما شوت المناعة.
1: ايوه
2: شكرا كثير لك هلا على هالوصفة عن جد يعني المفيدة والصحية وهيك يعني عن جد هلا حفيتنا بفصل الشتاء مع الرش حول ولا ايوه ونزلات البرد. شكرا كثير لك.
0: شكرا
2: نورتينا.
1: يعني مشاهدينا هي كانت الوصفة السحرية الخاصة بالشتاء. كل حدا مقرب مرشح قصص علاقة بالأمراض يعني بنصحكم أنه تغطوه وبكون تكون كتير كتير سليمة لأنه واضحة حتى من الشكل والريحة. يعني وهيك بكون وصلنا معكم نهاية فقرتنا وحلقتنا اليوم من صباح سوريا. إن شاء الله ربنا يخفف الظل عليكم سليناكم وعطيناكم الفائدة بنفس الوقت.
2: أكيد يا عمار ومنشوفكم أكيد بكرة بنفس التوقيت وبنفس الوقت. وإن شاء الله هيك بقية نهار حلو برفقة الأهل والأصحاب. إلى اللقاء.
1: باي.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال، لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
3: من أجل تمكين الحكم،
2: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
3: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
2: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، كلها خزعبلات.
3: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

مرحبا بكم إلى الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالرصاص وتختطفه خلال توغلها في جبهة الخشب بريف القنيطرة. الأمن الداخلي ينتشر في صقيلبية بريف حماة ويبدأ توقيف المطلوبين عقب اعتقال عدد من المتسببين من المشكلات في بلدة قلعة المضيق. وزارة الداخلية تعلن القبض على قيادي في تنظيم داعش مسؤول عن تفجير مسجد علي بن أبي طالب في حمص. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إغلاقاً على معابر غزة والضفة بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالرصاص واختطفته خلال توغلها في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. في سياق ذي الصلة قال مراسلنا إن قوات الاحتلال أفرجت فجر اليوم عن شابين كانت قد اختطفتهما أول أمس في منطقة القنيطرة المهدمة. وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين فأصيب أحدهما خلال عملية الاختطاف، كما أوضح أن الشابين وصلا إلى المنطقة قادمين من ريف دمشق، وحصلت الحادثة عند اقترابهما من ساتر ترابي أقامه جيش الاحتلال في المنطقة.
1: اعتقلت أنا بتاريخ 2025 14/6، ما في تهمة ولا أي شيء، بس هيك انسجنت أنا ظلم، ولا في أي شيء ولا عامل يعني أي شيء، ولا أنا منتمي لحدا أبدا. هاي أثار معلم شغلي كلبجات يعني،
2: ما في أي تهمة. أسئلة شخصية بيسألوني إياها، شوف تشتغل وشوف تعمل في حياتك، هاي الأسئلة.
3: كان في سوريين معك؟
2: على في سيدي تيمان قابلت سوريين، أما في جرمة لا، ما كان معي سوريين.
0: انضم إلينا الآن محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد مرحبا بك، أبدأ معك من ملابسات إطلاق النار على الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي حصل في جبات الخشب.
4: نعم بالفعل يعني محمد، نحن الآن متواجدين في بلدة جبات الخشب، مكان يعني مكان ما تم استهداف هذا الشاب. طبعا هو شاب من ذوي الهمم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم إطلاق النيران عليه من قبل دورية عسكرية إسرائيلية قد توغلت إلى بلدة جبات الخشب وأثناء مرورها على الطريق. وهذا الشاب يعني كان يقوم بالعمل في أرضها الزراعية، طبعا قد يعني انتابه حالة من الخوف والرعب، حاول الهروب من أمام هذه الدورية الإسرائيلية، قامت فورا بإطلاق النيران عليه وأصابته في طرفها السفلي، وتم يعني سقوطه على الأرض. اقتربت عليه هذه الدورية العسكرية وقامت باستحاب الشاب أو اختطاف الشاب إلى قاعدة الحامدية أو إلى داخل الجولان المحتل. لم تعرف الوجهة حتى هذه اللحظة من أين توغلت هذه القوى العسكرية، هل هي من قاعدة الحامدية أو من قاعدة محمية بدل جبات الخشب الطبيعية، لكن هذه القوى كانت مؤلفة من 6 عربات عسكرية وأكثر من 30 عنصر توغلت يعني وانتشرت في الحي الجنوبي من بلدة جبات الخشب أثناء يعني سحب هذا الشاب وتحميله في سياراتهم ونقله إلى القواعد العسكرية أو إلى داخل الجولان المحتل. طبعا محمد يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال يعني أقل من 72 ساعة 3 عمليات إطلاق نيران من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدنيين، طبعا أحدهم يعني قتل يعني بعد أن اقترب من أحد النقاط العسكرية أثناء تنقله بين القرى والبلدات. البارحة تم الإفراج عن شابين تم إطلاق نيران عليهم أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانوا على دراجة نارية، أحدهم أصيب والآخر لم يصب. البارحة تم إطلاقهم وهم من قرية من بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، وصلوا إلى منازلهم. أيضا اليوم يعني يطلقون النار على هذا الشاب وهو يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، يبلغ من العمر 42 أو 43 عام، متزوج ولديه 3 أطفال، هو يعمل يعني في أرضه الزراعية، يقوم بقطاف موسم التين من أجل يعني يعني أن يعتاش هو وعائلته من هذا من هذه الأشجار. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أي شخص مدني داخل القرى والبلدات أثناء يعني مصادفاتهم للدوريات الإسرائيلية.
0: هل هناك يعني خريطة تتوزع فيها انتهاكات الجيش الإسرائيلي تحديدا تجاه المدنيين؟
4: نعم بالفعل محمد، يعني في أرياف القنيطرة هناك البارحة يعني وثقنا أكثر من 10 عمليات توغل في محافظة القنيطرة، منها يعني كانت في بلدة جبات الخشب، في بلدة الحميدية، في يعني سد كودنا، في ريف القنيطرة الجنوبي باتجاه قرية يعني العين زوان وتلة أبو قبيس، أيضا في بلدة الرفيد هناك توغلات، في بلدة العشة يتم يعني العمل على طريق صوفا واستكمال هذا الطريق، هناك يعني توغلات مستمرة على خط في إطلاق النار، أيضا في منطقة حوض اليرموك توغلات مستمرة، أيضا في ريف دمشق الغربي ببيت جن ومزرعة بيت جن، يعني نتكلم من جبل الشيخ وصولا إلى حوض اليرموك المسافة تصل إلى 90 كيلومتر موازي لخط وقف إطلاق النار بعمق يصل إلى 5 كيلومتر. في بعض الأحيان تتوغل هذه الدوريات الإسرائيلية تقوم بإطلاق النيران على المدنيين، تضييق على المزارعين ورعاة المواشي، تقطيع أوصال القرى والبلدات، حملات دهم وتفتيش لبعض المنازل، يعني كل هذه الانتهاكات تتعرض لها أبناء محافظة القنيطرة يوميا وبشكل متكرر من قبل جيش الاحتلال.
0: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من جبات الخشب في القنيطرة. نرحب الآن بخالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق. أستاذ خالد مرحبا بك. إذن يعني هناك تزايد في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية، يطلق نار على مدنيين، على شبان، على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على مزارعين، تتكرر هذه العملية بشكل شبه يومي، يختطف شبان مدنيون لا علاقة لهم بأي شيء. كيف يمكن قراءة ذلك؟
5: تحياتي أستاذ محمد لك وللسادة المشاهدين. ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي حقيقة يعد جريمة عدوان موصوفة في القانون الدولي الإنساني وفي ملحق روما. يقوم الاحتلال بنفس الإجراءات الاحتلالية التي يمارسها في الضفة الغربية في منطقة الجنوب السوري، وهذا هو ديدنه، التنكيل بالناس والتضييق على حياتهم ومحاربة لقمة عيشهم، بالإضافة إلى تقطيع أوصال المدن والبلدات. و سوريا الجديدة اليوم هي أمام معضلة أمنية مركبة ومتعددة الأوجه. اليوم الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يحاول نشر الفوضى وفرض هيمنة، يعني يريد عبر هذه الاعتداءات إعادة إنتاج قواعد اشتباك جديدة مستغلا المرحلة الانتقالية في سوريا.
0: ما الذي يسعى إليه بالضبط يعني بإعادة يعني تعريف قواعد الاشتباك؟ ما الذي يريده بالضبط؟
5: هو يريد يعني إعادة إنتاج بيئة أمنية. هو يعني اليوم الاعتداءات الإسرائيلية معروف أن هذا الكيان هو يقضم الأراضي ويفاوض عليها. في السابق كانت المعادلات التي تحكم سوريا وإسرائيل الأرض مقابل السلام، اليوم هو يحتل هذه الأراضي لفرض شروط على يعني شروط هيمنة على سوريا الجديدة وتحت ووضعها تحت الضغوط للحصول على مكاسب تفاوضية ولرفع سقف التفاوض مع سوريا في ظل سياق إقليمي ملتهب داخل إسرائيل مع يعني وصول الانتخابات إلى ذروتها، بالإضافة إلى سياق إقليمي متبدل يشهد تحالفات وتغيرات كبرى. ولكن باعتقادي المشكلة هي في تل أبيب وليست في سوريا. اليوم إسرائيل
0: لكن هناك مشكلة في عدم وجود رادع، يعني ما يردع من الجانب السوري هذا العدوان الإسرائيلي المستمر، ليس فقط على الجانب العسكري. يعني أستاذ خالد، ما ننقله من أخبار واضح أن هناك يعني غطرسة مبالغ فيها باستهداف مثلا مدنيين ومزارعين، ليس هناك أي هدف عسكري يحققه من ذلك فعليا.
5: نعم بالفعل كلامك محق أستاذ محمد. اليوم يعني سوريا تعتمد سياسة ضبط النفس وتفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، ولكن هذا أيضا لا يكفي في ظل السقف المرتفع للتصعيدات الإسرائيلية. اليوم سوريا تولي أهمية كبيرة لبناء البيت الداخلي، وهذا الأمر لا يستقيم مع استمرار الاعتداءات لسات خطوات أكثر يعني بناءة باتجاه تحصين الجبهة الجنوبية وتحصين الجبهة الداخلية. اليوم يعني مستوى الاحتكاك بين ردات الفعل الشعبية من قبل السوريين في منطقة الجنوب والأعمال العسكرية الاحتلالية الغير مبررة من قبل إسرائيل قد تذهب إلى نوع من التصادم. ولكن حقيقة إسرائيل من يراقب سلوكها هي تعتمد يعني مبدأ السقوف المتأرجحة. نقصد في السقوف المتأرجحة يعني هي تصعد على قدر ردة فعل الطرف الآخر، ولكن دمشق يعني تبني سياساتها على عدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية. ومن يرى يعني سوريا خلال 20 شهر الماضية هي تحاول قدرا كان عدم الانجرار إلى الاستفزازات العسكرية. هي لا تريد حروب، هي اليوم تسلط الضوء على بناء البيت الداخلي، ولكن حقيقة ما يقوم به الاحتلال يشكل أكبر خطر تحدي ليس فقط عسكري قد يكون مصيري في ظل هذه المرحلة التأسيسية لما يشوبها من هشاشة وندرة في الإمكانيات، فضلا عن شبه غياب منظومة الردع العسكرية.
0: شكرا لك خالد خليل، الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق. قال مصدر أمني للتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي باشرت انتشارها في مدينة صقيلبية بريف حماة لضبط الأمن. أوضح المصدر أن العمل جار على توقيف عدد من المتورطين، في حين يأتي الانتشار بعد توقيف عدد من المتسببين بالمشكلات من شباب قرية قلعة المضيق، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الخلافات بين المنطقتين وإعادة الاستقرار. ينضم إلينا ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا من حماة. ياسر مرحبا بك. إذا انتشار أمني في صقلبية، كيف هي الأوضاع؟
6: نعم محمد، يعني شهدت يوم أمس ليلة أمس مدينة صقلبية أمنية مكثفة وانتشار واسع لقوى الأمن الداخلي في المدينة. طبعا ضبط الاستقرار وإنهاء المظاهر التي في المنطقة في على خلاف المشاجرة. هذه التحديثات جاءت على ملاحظة بعض الشبان وتوقيف جميع المتورطين في المشاجرة الأخيرة في كلا الطرفين. طبعا من قلعة المضيق والصقلبية طبعا تم إيقاف عدد من الشبان قلعة المضيق في الفترة الماضية. يوم أمس تم توقيف عدد من الشبان يعني أو الأشخاص الذين تورطوا في المشاجرة في من مدينة الصقلبية. تم اتخاذ هذا القرار يعني جنائيا و يعني لتشكيف التوترات الأمنية والفوضى التي حصلت أثناء هذا الشجار. وكان هناك تكسير لبعض المحلات التجارية ضمن المدينة الصقلبية. تعود هذه المحلات لكلا الطرفين يعني لسكان قلعة المضيق وسكان الصقلبية أيضا. طبعا يعني محمد هذا الحسم الأمني والقانوني يأتي بعد أن كانت الخلافات السابقة تحل عبر واسطات ويعني يعني تحل عبر الوجهة والعيان. تكون هناك حقوق صرفية لتمنع تجدد، ولكن في الصف الأخير والخلاف الذي حصل منذ أشهر كان هناك يعني في البيان أنه إذا تكررت هذه المشاكل ستقوم قوى الأمن الداخلي باعتقال جميع المسلمين ويعني توجيه أو يعني بعد أن تقوم باعتقال المتسببين سيقوم المسؤولين بإجراءات تحويلهم إلى القضاء.
0: نعم يا سيد،
6: اتخاذ القانون العادل بحقهم ولتمنع يعني فعليا تكرر هذه المشاكل.
0: شكرا لك يا سيد الروح. نعم مراسل تلفزيون سوريا من حماة. أعلنت قوى الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية القبض على أفراد عصابة امتهنت خطف الأشخاص وابتزاز ذويهم بمنطقة القرداحة. قالت قوى الأمن إن العملية جاءت بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ودهم مكان احتجاز المخطوف ثائر تامر خير بيك وتحريره من أيدي خاطفيه، كما أشارت إلى ضبط أدلة ومضبوطات مرتبطة بالقضية، لافتة إلى إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول. أعلنت وزارة الداخلية القبض على خالد رائد بيروني الملقب بأبي حسن دوشكا المسؤول عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في كانون الأول من العام الماضي، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن بيروني يعد الذراع التنفيذية في تنظيم داعش بحمص، مشيرة إلى أنه شغل منصب العسكري العام للتنظيم بالمحافظة وتولى التخطيط والإشراف على تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في المدينة شمل التجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي.

يمروج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على إدارته حتى الآن رغم بدء تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية. من جهته قال مسؤول حكومي سوري للوكالة إن مخيم روج مدرج ضمن المؤسسات التي يجري العمل على دمجها، إلا أن نقل إدارته إلى الحكومة السورية سيستغرق وقتا بسبب تشعب أبعاده الإنسانية والسياسية وارتباط الملف بالدول التي ينحدر منها المحتجزون. اختتم الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى الرياض التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبحسب رئاسة الجمهورية ركزت المباحثات على حشد وجذب الاستثمارات النوعية إلى سوريا والمراحل المقبلة المتعلقة بملف إعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية والمنشآت الحيوية المتضررة وتفعيل دور قطاع الأعمال السوري والسعودي للاستثمار في قطاعات الطاقة والبناء والصناعة والزراعة والتجارة. هذا ووجه الرئيس الشرع دعوة لولي العهد السعودي لزيارة سوريا لتتويج التقارب الدبلوماسي وتأسيس مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد مع القائم بأعمال السفارة الليبية في دمشق وليد حسن محمد عمار سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية. وبحسب سانة تناول اللقاء مجالات التعاون ولا سيما الطاقة والزراعة إلى جانب بحث تنفيذ اتفاق 30 من آب الخاص بتفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لسوريا وليبيا.

0: بالعودة إلى خبر إلقاء القبض على خالد رائد بيروني، ينضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. أنور مرحبا بك، هل من تفاصيل إضافية حول هذا يعني الاعتقال أو إلقاء القبض على المتهم بتفجير مسجد علي بن أبي طالب الملقب بأبو حسن دوشكا؟
1: نعم، بالفعل عملية أمنية جديدة هذه المرة لا تستهدف العناصر المنفذين كما حصل عدة مرات سابقة، الأشخاص الذين كانوا يتورطون بشكل مباشر، ولكن هذه المرة تحدث عن قيادي كان المخطط والموجه وكان يشغل منصب العسكري العام لتنظيم داعش هنا في محافظة حمص، وبالتالي يقودنا الحديث عنه وعن اعتقاله إلى هذه الساحة تحديدا، ساحة مسجد علي بن أبي طالب التي شهدت خلال العام الماضي في ديسمبر من عام 2025. كانت هذه الساحة محطة للكثير من المشاهد التي تلت عملية تفجير داخل هذا المسجد، وضعت عبوة ناسفة يومها أثناء أداء صلاة الجمعة ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص إضافة إلى إصابة أكثر من 20 شخصا، وبالتالي كان حادثا هز مدينة حمص. وقالت الأجهزة الأمنية يومها بأنها ستتابع كل الإجراءات اللازمة للوصول إلى المنفذين، قامت باعتقال عدد منهم بعد العملية بوقت قصير، ولكن الآن تقول الأجهزة الأمنية بأنها وفي إحدى عملياتها في منطقة حجيرة بريف دمشق تمكن من إلقاء القبض على أبو حسن دوشكا، الذي تقول الأجهزة الأمنية وجهاز الاستخبارات بأنه هو المشرف وهو المخطط للعملية الإرهابية التي حصلت هنا في داخل هذا المسجد الذي أقف أمامه الآن، مسجد علي بن أبي طالب الواقع في حي وادي الذهب أحد الأحياء الجنوبية في مدينة حمص، والذي لم يكن يعني الأمر مقتصرا على هذه العملية، ولكن تلاها ما تلاها من توترات ومشحن طائفي يعني ظهرت وامتدت آثاره لأيام طويلة بعد الحادث، ما أدى إلى كما ذكرت اعتقال ربما من قام بالتنفيذ المباشر، ولكن بقيت جهود الأجهزة الأمنية مصبة على الوصول إلى المخططين والقادة الذين يقفون وراء مثل هذه العمليات. وقالت الأجهزة الأمنية بأنها تمكنت من إلقاء القبض على أحد أهمهم هو سندوشكا الذي فقط بعملية تفجير مسجد علي بن أبي طالب، ولكن أيضا يتهم بالعديد من العمليات السابق الطائفي وزرع العبوات الناسفة وما إلى هنالك، وبالتالي يعني هي عملية جديدة هذه المرة ربما تستحق كل هذا الاهتمام.
0: أنور نستفيد من وجودك في المنطقة لنسألك عن وضع المسجد حاليا.

0: المسجد بعد العملية مباشرة عاد إلى طبيعته وعادت الصلوات اللي تقام فيه. ربما توقيت التنفيذ الذي حصل العام الماضي أثناء صلاة الجمعة هو ما أدى إلى هذا العدد من الضحايا والقتلى والجرحى، ولكن بعدها عاد المسجد إلى عمله، ولكن بقيت آمال الناس بأن يتم الوصول إلى من قاموا بهذه الجريمة، خصوصاً الكثير من الصفحات ومن الصفحات الوهمية والصفحات التي يقف وراءها من يقف من التابعين للنظام المخلوع الذين يتواجدون خارج البلاد. الاستثمار في هذا الحدث حقيقة بشكل كبير وكبير جدا، اتهموا الأجهزة الأمنية مثلا يومها بتسهيل مثل هذه الأعمال، وبالتالي تأتي هذه العملية ليس فقط في سياق إلقاء القبض على أحد المتهمين بعمليات إرهابية، ولكنها تأتي أيضا في سياق يشير إلى اهتمام الأجهزة الأمنية بالوصول إلى من يقوم
1: مثل
0: هذه الأعمال، خصوصا التي تحمل بعدا طائفيا وإرهابيا.
1: شكرا لك أنور أبو الوليد، مراسل تلفزيون سوريا من حمص. أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية سادكوب أنها تحقق في الأنباء المتداولة عن وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات. قالت الشركة أن فرقها تجري فحوصات موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة. كما أشارت إلى أن عمليات التحري تتركز حاليا على تحديد مصدر المادة والحلقة التي وصلت من خلالها وأسباب وجودها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته. هذا وأجرت إدارة خدمات الطاقة في دير الزور جولة رقابية على محطات وقود في دير الزور لاختبار جودة مادة البنزين والتأكد من عدم غش المادة خلال التفريغ من الصهاريج.
2: قامت دوريات الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة محافظة دير الزور بالإشراف على المبيع والإشراف على تفريغ الصهاريج في المحطة، محطة سادكوب دير الزور.
1: وفي السياق ذاته يشتكي أهال بمدينة سلمية بريف حماة من رداءة البنزين الذي يؤثر بشكل سلبي على سياراتهم ودراجاتهم النارية، حيث يزيد من أعطالها ومصروفها من الوقود.
3: البنزين الصراحة له شغلة أسبوع سيء جدا للغاية، كأنه في مشكلة بتكريره أو بحرقه أو شيء. عم نروح نعبيه من الكازيات، لونه مانو طبيعي، يعني ليك هي عينة من البنزين أنا مخلاها معي، هي معباها من الكازية، لونه مانو طبيعي وحتى ريحته سيئة جدا كمان، عرفت علي كيف؟ ونتيجة هالشيء هذا عم نروح على محلات التصليح، وهلأ أنت إذا بتروح على الصناعة بتلاقي 15 أو 20 سيارة كلهم مصفوفات، وأنا سيارتي اليوم دورتها دفش وجبت ميكانيسيان حتى دارت ونظفنا البخاخات حتى مشي حالها، وكل المصلحين يقولوا العطل من البنزين مو من السيارات.
4: أنا ميكانيكي سيارات بنزين، عرفت كيف؟ بهالفترة هاي من جمع هالحل صار تجينا سيارات يعني مو عم تدور وعم تعذب كذا، فطلع السبب إنه البنزين وسخ، عرفت كيف؟ يعني كأنك في مادة لازقة فلين أو كذا عم يقمش الصوبات، عرفت كيف؟ فعم نضطر نفك الكلاسة نحرر الصوبات، يعني عم تخسر صاحب السيارة ولبكي كبيرة خسارة مادية. يعني
5: البنزين عم يجي سيء جدا جدا، يعني أنا اليوم ثلاث مرات فاك المصفاية ومرتين فاك الطرمبة الغاطسة، يعني لما عم فض المصفاية عم يطلع كأنه زيت محروق أسود، وشوفت عينك الشغل. يعني إذا بدنا نرجع نفوت بالتصليح ونفوت معناته ما اشتغلنا ولا أكلنا ولا شربنا.
6: هلق والله مش البنزين، يعني دبحنا دبح، يعني كيف بدي اقول لك؟ كل ما عبينا بنزين يعني بتمشينا يومين ثلاثه بدنا نبلش، يعني البنزين كثير منضيف خالص، يعني في وسخ كثير وسخ ودخن يا خيو، يعني عم نمشي اللي ورانا عم ينعم عمي من الدخن.
7: بنزين منضيف ما يضرب لنا العاليات، هلق اذا بدنا نفك الموتورات اللي ما نشتغل عليها ابي موتور ما بده 200 و150 و300 الف وسببه البنزين ريحته غاز.
1: قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن دمشق تأمل البدء بإنشاء خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سوريا خلال الربع الأول من العام المقبل. أوضح قبلاوي أن سوريا تخطط لإنشاء 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء بحلول عام 2029، ستحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. وأشار إلى أن سوريا تستورد حاليا نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان والأردن، في حين يبلغ الإنتاج المحلي قرابة 9 ملايين متر مكعب، موضحا أن تشغيل جميع محطات توليد الطاقة الحالية يتطلب نحو 15 إلى 16 مليون متر مكعب يوميا. وقع مصرف سوريا المركزي ومصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المصرفي والرقابي. قال مصرف سوريا المركزي إن المذكرة تشمل التعاون في أنظمة الدفع والسياسات النقدية والتقنيات المالية وحماية المستهلك، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات الرقابية والمصرفية. أوضح المصرف أن المذكرة تهدف إلى دعم تطوير القطاع المصرفي وتعزيز كفاءته، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المالي بين سوريا والإمارات. قررت مديرية دمشق القديمة إغلاق خان أسعد باشا مؤقتا إلى حين استكمال المشاورات مع جميع الجهات المعنية بخصوص التوظيف النهائي للعقار. أوضحت المديرية أن القرار جاء للتوصل إلى توظيف يتناسب مع القوانين والأنظمة المرعاة، بما يضمن حماية النسيج الثقافي والتاريخي لمدينة دمشق القديمة والحفاظ على أصالتها. يأتي ذلك على وقع استثمارات طالت خان أسعد باشا وعدة قصور أثرية في حمص، بينها قصر الزهراوي، بهدف تحويلها إلى مطاعم وفنادق. هذا وقال المعاون المدير العام للأثار والمتاحف أيمن نابو لتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت بإيقاف عمليات الترميم في قصر الزهراوي بحمص وإجراء كشف ميداني على الموقع.
8: بإيقاف كافة عمليات الترميم لأنني أحسست بأن هناك تجاوزات، وسوف يكون هناك تحويل للرقابة لكل من أخطأ ومن تجاوز الشروط الفنية والمواصفات التي تم وضعها من قبل والتي صادقت عليها مديرية الهندسة. أقول لك منذ فترة بأن ملف قصر الزهراوي ومفيد الأمين لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتجري تحقيقاتها، ويعني ليس هناك يعني أحد أكبر من القانون، وكل من أخطأ أبدأ بنفسي. حتى إذا كنت أنا موقع على ورقة أنا مستعد أن أمثل أمام القضاء وأن أعترف بخطأي. نحن اليوم نحاول بناء دولة ولا نحاول أن أيا كان الشخص وأيا كانت صفته وأيا كان يجب أن يكون هو معرض ومساءل من قبل الشعب ومن قبل الأجهزة الدولة على اختلاف أنواعها.
1: وأضاف نابو أن المديرية تقر بوجود أخطاء وتجاوزات قانونية في استثمار قصر الزهراوي، مشيرا إلى أن عليهم إعادة النظر بالقوانين القديمة.
8: عقود الاستثمار كلها يعني تتم داخل المديرية العامة للآثار والمتاحف. أنا أقر بأن هناك كانت أخطاء وتجاوزات قانونية، لكن كان هناك توجه بأن يعني يجب إعادة النظر في القوانين القديمة التي تشكل عقبة قانونية أمام تقدم وتطور هذه وتطوير هذه المواقع الأثرية.
1: أوضح المسؤول أن مديرية الآثار والمتاحف واجهت إشكالا قانونيا عند طرح قصر الزهراوي للاستثمار من قبل وزارة الثقافة.
8: كان قصر الزهراوي لدينا إشكالية قانونية عندما تم طرح القصر إلى الاستثمار من قبل مديرية الاستثمار في وزارة الثقافة، وتم التوجيه إلى مديرية الآثار من أجل إعداد الشروط والمواصفات الفنية. كان هناك عقبة قانونية بأن هناك مرسوم رئاسي من عام 1980 لتحويله إلى متحف للتقاليد الشعبية، ولكن تم بعد العديد من الاجتماعات تم يعني وضع القصر في يعني موضع الاستثمار.
1: قال رئيس دائرة أثار حماة مروان أحمد جربان لتلفزيون سوريا إن أعمال التجريف في موقع تل الشيخ علي الأثري أوقفت بعد تدخل الجهات الأمنية وتضافر جهود المجتمع المحلي والجهات المعنية. أضاف جربان أن الدائرة وثقت الأضرار في الموقع ورفعت كامل التقارير إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لمتابعة القضية قانونيا. أوضح أن الدائرة تلقت خبرا مفاده وجود آليات ثقيلة تقوم بأعمال التجريف في التل، حيث تم التواصل مع الجهات الأمنية. كما أشار إلى أن موقع تل الشيخ علي شرقية سلمية يعتبر من أهم المواقع الأثرية في محافظة حماة. استمعت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق إلى شهود الحق العام في قضايا ثلاثة متهمين بجرائم وانتهاكات، هم جوني داود القبلان وعبد الله نايف بكار ومحمد عكاش الساميز. قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن المحكمة استمعت إلى 17 شاهدا في قضية الساميز بشأن اتهامات بهدم أبنية في الحجر الأسود وشارع 30 بقصد السرقة، وأجلت الجلسة إلى 21 من تشرين الأول الجاري. كما استمعت إلى شهود في قضية القبلان بشأن اتهامات بالخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب، وإلى 8 شهود في قضية بكار بشأن اتهامات بالخطف والإخفاء واستغلال النفوذ قبل تأجيل القضيتين إلى 26 21 من تشرين الأول الجاري على التوالي. أكد عضو لجنة التربية في مجلس الشعب أحمد مراد أن المفاضلة العامة ضمت عددا من كليات جامعتي كوباني وروجافا تحت تسمية تجمع كليات كوباني. أوضح مراد لشبكة روداو أنه ناقش مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي ملفات الجامعتين وشكاوى الأهالي، لافتا إلى أن كليات جامعتي روجافا والفرات في محافظة الحسكة ستنضم إلى جامعة جديدة باسم جامعة الحسكة التي بات مشروع استحداثها جاهزا بانتظار المرسوم الرئاسي والتصديق عليه من البرلمان. وبين مراد أن الطلبة الذين يدرسون باللغة الكردية سيكملون دراستهم بها باستثناء قسم الأدب الكردي الذي سيستحدث في جامعات حلب ودمشق وغيرها. وصلت اليوم 19 عائلة من لبنان إلى معبر جديدة يابوس الحدودي، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

0: في ورشة صغيرة في درعا يواصل نايف العبود تطوير شغفه بالأعمال التراثية بعد أن بدأ بصناعة القطع الخشبية والعكاكيز لينتقل تدريجيا إلى صناعة السيوف والرماح والتروس إلى جانب المهابيج والأدوات التراثية.
1: أنا بصنع شرقيات، كنت ساعات خشبية، شلالات تراثيات مثل محباج وهيك أمور. فأنا قاعد ساعة 2 بالليل سبحان الله وتصفح على النت، شفت صورة سيف، فبقول لزوجتي أنه أنا بصير أصنع سيوف. سبحان الله خطرت في بالي الفكرة حوالي ساعة 2 بالليل. بنفس الليلة نزلت على الورشة، حاولت أشتغل شيء عندي حديد هيك أقص. بلشت بأول فكرة ولكن عانيت فيها، يعني يمكن أول فترة يمكن 3 أو 4 شهور لحتى نجحت معي أول قطعة كتوازن كطول كمقاسات، واستمرت سبحان الله ظلت أطور بنفسي لحد ما وصلت الحمد لله رب العالمين لهي المرحلة. يعني بالنسبة لمراحل تصنيع السيف، طبعا أول شغلة بنبلش فيها هي المعدن، تشكيل المعدن، بنشكله حسب القطعة، طول القطعة وعرضها اللي بدنا إياه. بعدين المرحلة الثانية هي تشكيل الرسمة، بنرسم الرسمة وبنقصها يدوي. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة السن والتنقيل التلميع، هاي بنأخذ على المرحلة الثانية اللي هي تركيب واقية اليد، المقبض، الحفر فرضا، كتابة الاسم. وفي مرحلة تصنيع الغمد، الغمد ببلش من أول شيء الخشب، بينقص الخشب على طبعة معينة للسيف، بعدين بينحفر بينجمع على بعضه بشكل غلاف يعني، وبيتلبس جلد، وحسب طلب الزبون او حسب القطعه اللي احنا بنشتغلها ممكن نحليه بنحاس او بالمنيوم او بنوع جلد ثاني. ولكن كاقبال يعني خاصه البيئه الحورانيه او البيئه العربيه بشكل عام بتستهويهم هاي الامور. يعني انا عندي زباين بوصينا على سيف فرضا قبل 2 أو 3 شهور وممكن يجمع حقه لحتى يشتريه. الغايه هي اقتناء هاي القطعه مو المبلغ اللي راح يدفعه هو او هالامر هذا. فالاقبال يعني نوعا ما يعتبر جيد بالنسبه للمرحله اللي احنا فيها.
0: بالعوده الى خبر لبنان وعوده اللاجئين، ينضم الينا علي عثمان مراسل تلفزيون سوريا من منفذ جديده يابوس الحدودي. علي مرحبا بك، كيف سارت عمليه عوده اللاجئين هؤلاء السوريين من لبنان؟
2: نعم محمد، نحن والآن في منفذ جديدة يابوس الحدودي، وبالتحديد في النقطة الواصلة التي يعني في النقطة الواصلة بين الحدود السورية اللبنانية الأخيرة. طبعا شهدت ساعات الصباح الباكر وصول القافلة رقم 21 للعائلات السوريين الذين يعني أتوا من لبنان عودة طوعية، كانت مؤلفة من 3 حافلات، بالإضافة يعني من 3 حافلات مكونة من 71 شخصا ومن 19 عائلة. كانت يعني هذه القافلة برعاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإشراف ويعني إشراف مباشر وتنسيق مباشر مع الحكومة السورية هنا في إدارة المنفذ. طبعا يعني كانت هناك تسهيلات كبيرة من قبل الطرفين، من قبل المفوضية السامية للشؤون وبالإضافة من قبل الحكومة السورية. تأتي هذه العودة بسياق عام تدفع فيه الحكومات البلدان المجاورة في تشجيع وتحفيز هذه العودة، يعني سواء عبر تحفيزات معنوية أو حتى مادية. مفوضية الشؤون العامة للاجئين هنا قدمت تسهيلات تشمل الإعفاء الكامل من تكاليف النقل سواء كان للأشخاص أو حتى للأثاث، بالإضافة إلى أن الحكومة هنا أيضا قد أعفت السيارات اللبنانية التي تنقل الأثاث من الإعفاءات الجمركية والرسوم الجمركية عفوا، وأيضا قبلت بشكل يعني قانوني أي وثيقة يحملها المواطن السوري القادم من لبنان. هناك يعني أطفال، هناك شبان لا يملكون هويات بسبب مثلا كثير منهم قد ولد في لبنان مثلا، ويعني هناك كان تسهيل من هذا القبيل. طبعا إذا ما أردنا أن نتحدث عن خلفية يعني خلفية هذه القوافل، فهي يعني القافلة اليوم هي القافلة رقم 21، ليست الأولى وليست الأخيرة. منذ بداية هذه السنة أخبرني مدير العلاقات العامة هنا في المعبر أن يعني هناك 50,000 مواطن سوري قد عاد عودة طوعية من بداية السنة إلى حد هذه اللحظة. هذا المؤشر يعني يشي بأن الظروف الاقتصادية، الظروف الأمنية هنا في سوريا تبدو جيدة ومناسبة جدا لقرع أجراس عودة المواطنين من البلدان المجاورة إلى بلادهم.
0: شكرا لك علي عثمان مراسل تلفزيون سوريا من منفذ جديدة يابوس. أقامت جامعة حما كلية الهندسة المدنية والمعمارية معرض البناء الدولي برعاية غرفة التجارة والصناعة بهدف تعريف الطلاب بأحدث المنتجات والتقنيات في قطاع البناء ومساعدتهم على اختيار أفكار ومشاريع تخرج تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
3: بهذا المعرض لاحظت مواد حديثة ومتطورة تم إدخالها إلى البلد. مهمة المعرض عرض هذه المواد وجعلها بمتناول يد المهندسين. المعرض هذا من الأمور الإيجابية اللي فيه أنه رافقوا محاضرات علمية. اليوم كان في محاضرة علمية تتعلق بكلية الهندسة المدنية. كان من الحضور نسبة كبيرة من طلاب السنة الخامسة. كان يساعدهم هذا المعرض وهذه المحاضرات بانتقاء مشاريع تخرج. هذه المشاريع تربط المجتمع بالجامعة. وبتمنى المعرض هذا يكون بداية معارض جيدة وحديثة ومتطورة تساعد أو تساهم في تطوير البلد بشكل عام.
0: تعتزم شركة الطيران اليونانية إيجين تسيير رحلات جوية مباشرة بين العاصمة اليونانية أثينا ودمشق اعتبارا من الثاني من كانون الأول المقبل. وستسير الشركة الرحلات إلى مطار دمشق الدولي خلال برنامج الرحلات الشتوي، بما يصل إلى 4 رحلات أسبوعيا أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت. قالت إيجين في بيان إن توسيع شبكة رحلاتها يأتي في إطار استثمارها الاستراتيجي في تطوير شبكة النقل الجوي وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب دعم موقع أثينا كمركز للنقل الجوي. أدان مجلس الصحافة النمساوي تقريرا نشرته صحيفة كورونا عن علاج اللاجئين بينهم سوريون، لتضمنه عرضا مضللا للأرقام وتمييزا وتشهيرا جماعيا. أوضح المجلس في بيان صحفي أن التقرير استند إلى استفسار برلماني تقدم به حزب الحرية اليميني المتطرف حول 22 مليون خدمة طبية منفردة قدمت لأشخاص لا يحملون الجنسية النمساوية بين عامي 2015 و2024 بالإنفاق على علاج 10 جنسيات من بينها سوريون من دون وضع الرقم في سياقه. أوضح البيان أن التقرير زعم أن مواطني هذه الدول يسجلون نحو 6000 زيارة يومياً، في حين أظهرت بيانات المجلس أن هذه الخدمات شكلت 2.75% فقط خلال الفترة المذكورة. كما فند المجلس ادعاء التقرير بخضوع سوريين وأفغان لأكثر من 1100 إجراء تجميلي، حيث أكدت وزارة الصحة النمساوية أن هذه الإجراءات طبية ضرورية ناتجة عن حوادث وحروق وأورام.

تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقاً على المعابر مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن رفع حالة التأهب محذراً من هجمات محتملة، في حين حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من تزايد خطر استهداف الإسرائيليين واليهود حول العالم إلى جانب المظاهرات والاضطرابات. يأتي ذلك بعد 3 أعوام على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 74,000 شخص وإصابة أكثر من 175,000 وفق تقديرات وزارة الصحة في القطاع. وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار.

0: تنضم إلينا الآن ريم العمري مراسلة التلفزيون من القدس المحتلة. ريم مرحبا بك. إذا قوات الاحتلال تغلق المعابر سواء مع غزة أو مع الضفة الغربية أيضا في الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، كيف يبدو المشهد؟
1: محمد، تطورات متلاحقة ومتصاعدة في الضفة الغربية، فبعد أن فرض الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى مرور 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر بإغلاق جميع الحواجز المحيطة بالضفة وكذلك قطاع غزة، هناك حملات من الاقتحامات والمداهمات والملاحقات والاعتقالات قام بها جيش الاحتلال اليوم في مناطق واسعة من الضفة الغربية بالتزامن أيضا مع اعتداءات المستوطنين. وهنا نبدأ من آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت عن استشهاد مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم نفذه مستوطنون على المزارعين في بلدة برقة وأيضا سهل رامين شرق طول كرم. استشهد المواطن برصاص المستوطنين بعد أن هاجموا المزارعين، وكذلك كان هناك هجوم واعتداء على المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة برقة قرب نابلس. نتحدث هنا عن إذن اعتداءات بالتزامن مع بدء أيضا موسم قطاف الزيتون، كذلك في قرى وبلدات أخرى كان هناك اعتداءات للمستوطنين. أيضا هذا اليوم قامت قوات الاحتلال معززة بجرافات وآليات باقتحام بلدة بيدو شمال غرب القدس وهدم منزل الأسير الذي تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب بين رام الله ونابلس في شهر أيلول المنصرم. الشهيد القدري الأسير القدري الذي قامت بهدم منزله اليوم في بلدة بيدو، وهو أسلوب تتبعه سلطات الاحتلال كعقاب جماعي لأي من الشبان الذين تتهمهم بتنفيذ عمليات. كذلك قامت باقتحام عدة بلدات أيضا في قرى شمال غرب القدس وإجراء تحقيقات ميدانية مع الشبان واعتقالات. في مدينة نابلس أيضا كان هناك اقتحام لقوات الاحتلال معززة بآليات وقامت بهدم النصب التذكارية للشهداء. وكانت القناة 12 العبرية محمد قد أعلنت عن بدء عملية عسكرية لجيش الاحتلال بهدم النصب التذكارية للشهداء. سبق هذا الأمر ما قامت به بجامعة بيرزيت حيث اقتحمت الجامعة وقامت بهدم النصب التذكاري للشهداء. اليوم في نابلس وأيضا في جنين في بلدة يعبد قامت باقتحام البلدة وهدم نصب تذكاري لأحد الشهداء، وأي رموز وطنية أو أي رموز وممكن صور للشهداء تقوم بإزالتها أو أي يافطات. هذه عملية عسكرية كانت قد أعلنت عنها وأعلن عنها الجيش الإسرائيلي في كل مناطق الضفة الغربية لتحطم جميع ما يتعلق بالشهداء. إذا نتحدث
0: يعني
1: هنا أيضا
0: يعني
1: في هذا اليوم
0: عن من ناحية إجراءات انتقامية إسرائيلية ومن ناحية خوف ربما.
1: هي عمليات عسكرية واسعة وأيضا متصاعدة وتطورات متلاحقة في الضفة الغربية. الاقتحامات أصبحت يومية بشكل كبير، يقومون باقتحام المنازل بشكل عشوائي، إجراء تحقيقات ميدانية مع الناس، يقيدون حركة المواطن الفلسطيني. ما تريده إسرائيل هو تشديد القيود على الضفة الغربية أيضا لكي تقيد حياة وحرية المواطن الفلسطيني. اليوم مثلا الكثير من الفلسطينيين لم يستطيعوا الذهاب إلى أعمالهم ولا حتى إلى المدارس بسبب هذه القيود المشددة. تريد التحكم بكل مناحي الحياة في الضفة الغربية، تشديد على الحواجز العسكرية، إغلاقها بشكل مباشر، واليوم تخرج بعملية تسميها هدم النصب التذكارية. لا تريد أن يكون هناك أي بعد وطني أو أي بعد فلسطيني داخل الضفة الغربية مرتبط ب قضية الشهداء أو بالقضية الفلسطينية بشكل عام. تريد أن تزيل كل هذه النصب التذكارية أو الرموز الوطنية، سواء الأعلام الفلسطينية، سواء صور الشهداء، النصب التذكارية، كل هذا يريد الجيش أن يقضي عليه في الضفة الغربية، والذي يقول بأنها جميعها أدوات للتحريض بين هلالين على ما يسميه الإرهاب. لذلك هي تقوم بهذه العمليات داخل الضفة الغربية بطبيعة الحال، بالإضافة أيضا إلى حملات الاعتقال والمداهمات الواسعة والكبيرة هذا اليوم في مناحي مختلفة من الضفة الغربية.
0: وهذا ينسجم مع السياسة الإسرائيلية المتطرفة بيعني محاولات ضم الضفة الغربية حتى. شكرا لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. أعلنت حركة حماس أنها ملتزمة بتنفيذ ما ترتب عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وحريصة بالتعاون مع الوسطاء على إنجاحه. قالت الحركة في بيان بالذكرى السنوية الثالثة لأحداث 7 أكتوبر إن جرائم الاحتلال أدت إلى تآكل متسارع لشرعيته المزعومة وتراجع غير مسبوق في تأييده. أضافت الحركة أنها تعمل على بناء استراتيجية وطنية نضالية موحدة يشارك فيها الكل الفلسطيني باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة مخططات حكومة الاحتلال. أعلنت مصادر فلسطينية مقتل أحد المتطوعين، بل 3 فلسطينيين، أحدهم متطوع لدى الدفاع المدني في قطاع غزة إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من القطاع. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل قوله إن شخصا قضى بعد وصوله لمشفى الشفاء. كما نقلت الوكالة عن مصدر أمني بغزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منذ منتصف الليل معظم المناطق الشرقية بخان يونس في جنوبي القطاع ومخيمات دير البلح والبريج والبغازي وأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة.

أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس ونفذت فيها حملة اعتقالات واسعة. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال استقدمت تعزيزات إلى نابلس، مضيفة أنها هدمت نصبا تذكاريا للشهداء بالمدينة. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيدو شمالية القدس المحتلة وفرضت بداخلها حظرا للتجوال. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن على إيران إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب واشنطن والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. وأضاف فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق يتطلب خطوات إيرانية ملموسة لخفض قدرات التخصيب وليس مجرد تعهدات مستقبلية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ما تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع طهران. وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي في وقت تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران مقترحات خلال الأسابيع الماضية لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ختام الساعة الأولى من الجولة الأخبارية، دقائق قليلة ونلتقي على رأس الساعة القادمة.

0: هذه الزراعة تتركز بشكل رئيس في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
1: المزارع الحمضيات ما بيبقى له رأس مال غير بسيط جدا، وأيام نحن بنكون خسرانين.
2: تمكن المزارعون في الساحل السوري من زراعة أنواع من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية التي لم تكن مألوفة سابقا في المنطقة.
3: للمردود الجيد اللي عم تعطيه للدراجون فروت، وبشجع كثير على زراعتها لأنه أقل تكلفة من غيرها.
0: طبعا الزراعات الاستوائية لا يمكن أن تحل مكان شجرة الحمضيات.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع له؟
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار، الصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم إلى الساعة الثانية من جولتنا الإخبارية وإلى العناوين. الشركة السورية للمشتقات النفطية تقول إنها تجري فحوصا للتحقق من شكاوى وجود بنزين غير مطابق للمواصفات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف شابا من ذوي الهمم بعد إصابته بطلق النار خلال توغلها بريف القنيطرة. رئيس دائرة آثار حماة يقول لتلفزيون سوريا إن أعمال التجريف توقفت في موقع تل الشيخ علي الأثري شرقية مدينة سلامية. في ذكرى 7 أكتوبر حماس تعلن التزامها بوقف إطلاق النار وتقول إن تأييد الاحتلال شهد تراجعا غير مسبوق.

0: أعلنت شركة سورية للمشتقات النفطية سادكو أنها تحقق في الأنباء المتداولة عن وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات. وقالت الشركة إن فرقها تجري فحوصات موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة. كما أشارت إلى أن عمليات التحري تتركز حاليا على تحديد مصدر المادة والحلقة التي وصلت من خلالها وأسباب وجودها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته. هذا وأجرت إدارة خدمات الطاقة في دير الزور جولة رقابية على محطات وقود في دير الزور لاختبار جودة مادة البنزين وتأكد من عدم غش المادة خلال التفريغ من الصهاريج.
1: قامت دوريات الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة محافظة دير الزور بالإشراف على المبيع والإشراف على تفريغ الصهاريج في المحطة، محطة سادكو بدير الزور،
0: وفي السياق ذاته يشتكي أهالي بمدينة سلمية بريف حمام من رداءة البنزين الذي يؤثر بشكل سلبي على سياراتهم ودراجاتهم النارية، حيث يزيد من أعطالها ومصروفها من الوقود.
2: البنزين الصراحة له شغلة أسبوع سيء جدا للغاية، كأنه في مشكلة بتكريره أو بحرقه أو شيء. عم نروح نعبيه من الكازيات، لونه مانو طبيعي، يعني ليك هي عينة من البنزين أنا مخلاها معي، هي معباها من الكازية، لونه مانو طبيعي وحتى ريحته سيئة جدا كمان، عرفت علي كيف؟ ونتيجة هالشيء هذا عم نروح على محلات التصليح، وهلا أنت إذا بتروح على الصناعة بتلاقي 15 أو 20 سيارة كلهم مصفوفات. وانا سيارتي اليوم دورتها دفش وجبت ميكانيسيان حتى دارت ونظفنا البخاخات حتى مشي حالها، وكل المصلحين يقولوا العطل من البنزين مو من السيارات.
3: انا ميكانيكي سيارات بنزين، عرفت كيف؟ بهالفتره هي من جمعوا هالحل صارت تجينا سيارات يعني ما عم تدور وعم تعذب كذا، فطلع السبب انه البنزين وسخ، عرفت كيف؟ يعني كانك في ماده لازقه فلين او كذا عم تمش الصوبات، عرفت كيف؟ فعم نضطر نفك الكلاسه نحرر الصوبات، يعني عم تخسر صاحب السيارة ولبكة كبيرة، خسارة مادية. يعني
4: البنزين عم يجي سيء جدا جدا، يعني أنا اليوم ثلاث مرات فاك المصفاية ومرتين فاك الطرمبة الغاطسة، يعني لما عم فضل المصفاية عم يطلع كأنه زيت محروق أسود. وشوفت عينك الشغل، يعني إذا بدنا نرجع نفوت بالتصليح ونفوت معناته ما اشتغلنا ولا أكلنا ولا شربنا.
5: هلق والله مش البنزين، يعني دبحنا دبح، يعني كيف بدي اقول لك؟ كل ما عبينا بنزين يعني بتمشينا يومين ثلاثه بدنا نبلش، يعني البنزين كثير منضف خالص، يعني في وسخ كثير وسخ ودخن يا خيو، يعني عم نمشي اللي ورانا عم ينعم عمي للدخن.
6: بنزين مو نضيف، ما يضرب لنا الاليات. هلق اذا بنفك الموتورات اللي ما نشتغل عليها، ابي موتور ما بده 200 و150 و300 الف وسببه البنزين، ريحته غاز.
0: انضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب، وأيضا حسام المسالمة مراسل التلفزيون من درعا، مرحبا بكما عمار. إذا شكاوى من مواطنين حول رداءة البنزين، في المقابل سادكو تقول إنها تجري تحقيقات حول هذا الموضوع، كيف هي الأوضاع؟
7: نعم محمد، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني هذه أحد محطات المحروقات التي أوقفت بيع البنزين منذ أمس، وعدد أيضا آخر من المحطات، قرابة 7 محطات أو أقل 5 إلى 7 محطات أيضا توقفت عن بيع البنزين بانتظار الكشف عن العينات والتأكد من قبل سادكو. بالفعل اليوم سوف تكون هناك جولة جديدة للرقابة في سادكو على بعض المحطات والكشف عن عينات وأخذ عينات للتحقق من نوعية البنزين أو الكشف عن عينات هذه المادة التي وصلت إلى المحطات. يعني خلال الفترة الماضية 3 أو 4 أيام كان هناك أعطال كبيرة في السيارات جراء استخدام هذا النوع من البنزين. ربما بعض السائقين أخبرونا بأن بعض المحطات التي وصلها البنزين من الدفعة الجديدة هي من كانت تسبب هذه الأعطال للسيارات، بينما الكازيات أو المحطات التي لديها من الدفعة القديمة السابقة لا يوجد مشاكل في البنزين لديها، ولكن كل هذا تكهنات يعني معلومات غير موثوقة غير موثقة من الأهالي من السائقين. ربما ننتظر الكشف عن هذه العينات من إنساد كوب من المشتقات النفطية خلال
0: ما الذي يقوله أصحاب المحطات عمار؟
7: يعني بعضهم امتنع عن عن عن عن التصريح، ولكن واحد من المحطات الذين قابلناه وأيضا كان هناك تقرير على تلفزيون سوريا تحدث عن أن هذه العينات أو هذه المواد البنزين الذي تصل للمحطات تأتي مرصوصة ولا يستطيع أن يغير أو يلعب هذه الأنواع من البنزين، لذلك يقول بأنه كما تأتي من المصدر هو يبيعها للزبون.
0: نعم.
7: طيب. بينما هناك بيان للمشتقات النفطية يتحدث بأن هناك بعض المحطات لديها أنواع رديئة وبعض المحطات لديها أنواع معتمدة.
0: حسام، في درعا هل أيضا هناك شكاوى وهناك جولات للتحقق من جودة البنزين؟
8: نعم محمد، في الحقيقة يعني هناك شكاوى كثيرة من الناس، من سائقي السيارات، من أصحاب السيارات بشكل عام، من يعني رداءة البنزين ومن أعطال، يعني يشتكي الناس من أعطال كثيرة من السيارات خلال الأسبوع الماضي. خاصة نتكلم هنا يعني محمد عن يعني هذه المرة الثانية التي تضرب موجة البنزين الرديء محافظة درعا، لا أعلم عن باقي المحافظات، ولكن يعني كل موجة يعني بنزين رديء تأتي المحافظة، هذا الأمر يعني يضطر الناس إلى تعبئة كميات من البنزين ومن ثم يعني التخلص منها رغم يعني غلاء ثمنها. يعني هناك شخص التقيته يوم أمس يعني كان قد عبأ حوالي 60 لتر في سيارته، وبعد ذلك يعني ضرب محرك السيارة، اضطر إلى تغيير البطاقات وإلى إجراء صيانة بمبلغ، وأيضا اضطر إلى يعني التخلص من 60 لتر من البنزين يصل سعره إلى أكثر من مليون ليرة سورية. حقيقة يعني هذا الأمر يعني يجعل الناس في حالة حيرة من أمرهم، هل يقومون بالتزود بالوقود أم لا يقومون بالتزود بالوقود، رغم يعني أنهم يقومون بالتعبئة من الكازيات نفسها، وعلى أساس أن يكون البنزين ضمن الكازيات يعني مضمونا، ويعني يواجهون مشاكل كبيرة بالنسبة للمحركات. وهذا الأمر يعني التقيت بأكثر من شخص في هذا المجال، وأيضا أكثر من شخص فني صيانة للسيارات يتكلم عن هذه المشكلة خاصة خلال الأسبوع الماضي. الإجراءات الحكومية بهذا الصدد يعني حقيقة لم نرى شيء ملموس حقيقة يعني من قبل المحافظة أو من المشتقات النفطية في محافظة درعا.
0: لم تحصل جولات رقابية حتى الآن في درعا من أجل التأكد من
8: حقيقة لم تسجل إلى الآن جولات رقابية في محافظة درعا. لا أعلم إذا كان هناك، لا أستطيع الجزم، لكن لم أسمع بهذا الموضوع. وأيضا هناك نقطة يعني مهمة جدا محمد، يعني حاولنا أن نلتقي أصحاب الكازيات أو أن يعني نحصل على معلومات من أصحاب الكازيات، عشان أصحاب الكازيات يعني لا يريدون الخروج على الإعلام لكي لا يسبب لهم هذا الأمر يعني ضرر أن مساءلة أنه لماذا تتكلم عن البنزين. هناك يعني حقيقة محاولة لإلصاق قضية البنزين الرديء بالبسطات وعمليات الخلط. نعم يوجد هناك عمليات خلط، ويوجد هناك مراكز وقود غير نظامية يتم فيها خلط البنزين وبيعه على البسطات، وهذه المراكز تستغل الأزمات بشكل كبير، ولكن المشكلة في هذه المرة يعني الناس جميعا متفقون على أن المشكلة هي مشكلة الكازيات، ولا أن البنزين الذي عبوه رديئا عبئ من الكازيات.
0: نعم عمار، أريد أن أسألك فقط في النهاية بالنسبة للديزل أو المازوت، هل هناك أي مشكلة؟
7: لا توجد مشاكل حتى الآن، لم يصل النوع الثاني والثالث إلى محافظة حلب على الأقل، وهو ما يتخوف منه ويتوجس منه المواطنون، ولكن حتى الآن النوع الأول موجود، لا توجد مشاكل إطلاقا حول هذا النوع من الديزل. نعم.
0: شكرا لكم عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب، وحسام المسلمة مراسل تلفزيون من درعا. قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن دمشق تأمل البدء بإنشاء خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سوريا خلال الربع الأول من العام المقبل. أوضح قبلاوي أن سوريا تخطط لإنشاء 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء بحلول عام 2029، ستحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. أشار إلى أن سوريا تستورد حالياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً من أذربيجان والأردن، في حين يبلغ الإنتاج المحلي قرابة 9 ملايين متر مكعب، موضحاً أن تشغيل جميع محطات توليد الطاقة الحالية يتطلب نحو 15 إلى 16 مليون متر مكعب يومياً. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت شابا من ذوي الهمم بالرصاص واختطفته خلال توغلها في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة.
9: في هذا المكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على شاب مدني كان يعمل في أرضها الزراعية. توغلت قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 5 عربات عسكرية وأكثر من 30 عنصر حسب شهود عيان داخل البلدة. تم إطلاق النيران على هذا الشاب مما أصابه في طرفه السفلي، وتم نقله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل الجولان المحتل. معنا أحد المدنيين كان في جوار هذا الشاب عندما أصيب ليحدثنا أكثر ماذا حصل وما الذي جرى. يعطيك العافية.
10: الله يعافيك.
9: عرفنا بحضرتك.
10: محمد طالب.
9: شو اللي صار؟
10: في عنا شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أحمد كبول. هذا الشاب يعني لا له لا ناقة ولا جمل، يعني ما له بأي يعني لا حراك سياسي لا حراك عسكري لا حراك أمني. شاب يعني من أبناء البلدة ودرويش الزلمي، يعني على درويش على البركة يعني. فعندما توغلت قوة من الاحتلال الإسرائيلي هرب الشاب، ركض. يوم ركض قوسوه على هذا الساتر هون، وقع بنقعة المي، فأجوا سحبوه ضمدوه أخذوه على القاعدة تبعتهم مطرح ما من حيث ما توغلوا.
9: نعم شكرا. كما استمعتم يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات والخروقات ضد المدنيين، ضد يعني أبناء محافظة القنيطرة، إطلاق نيران بشكل متكرر خلال أكثر من يعني 24 ساعة. تم استهداف 3 أشخاص مدنيين، اليوم هو الشخص الثالث الذي تم إطلاق النيران عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابته ونقله إلى داخل الجولان المحتل. ننتظر ربما يتم إخراجه خلال الأيام القادمة. شهادة الأهالي تقول بأن الشاب هو يعني ليس مرتبط بأي جهة خارجية، وهو يعني شاب يعمل في الزراعة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الشمالي.
0: كشف شابان اختطفهما الاحتلال في وقت سابق من ريف القنيطرة تفاصيل الانتهاكات التي تعرضا لها خلال أشهر من الاعتقال في السجون الإسرائيلية بينها سديتمان وعوفر، كما تحدثا عن ظروف قاسية وانتهاكات متواصلة قبل الإفراج عنهما.
11: اعتقلت أنا بتاريخ 2025 14/6، ما في تهمة ولا أي شيء، بس هيك انسجنت أنا ظلم، ولا في أي شيء ولا عامل يعني أي شيء، ولا أنا منتمي لحدا أبدا.
12: هاي أثار معلم شغلي الكلبجات يعني.
13: ما في أي تهمة، أسئلة شخصية بيسألوني إياها، شو بتشتغل وشو بتعمل في حياتك، هاي الأسئلة.
14: كان في سوريين معك؟
13: على في سيدي تيمان قابلت سوريين، أما في جرمة لا، ما كان معي سوريين.
0: قال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي باشرت انتشارها في مدينة صقلبية بريف حماة لضبط الأمن. أوضح المصدر أن العمل جار على توقيف عدد من المتورطين، في حين يأتي الانتشار بعد توقيف عدد من المنتسبين بل المتسببين بالمشكلات من شباب قرية قلعة المضيق، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الخلافات بين المنطقتين وإعادة الاستقرار. أعلنت وزارة الداخلية القبض على خالد رائد بيروني الملقب بأبي حسن دوشكا المسؤول عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في كانون الأول من العام الماضي.

0: القبض على أفراد عصابة امتهنت خطف الأشخاص وابتزاز ذويهم بمنطقة القرداحة. قالت قوى الأمن إن العملية جاءت بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ودهم مكان احتجاز المخطوف ثائر تامر خيربيك وتحريره من أيدي خاطفيه، كما أشارت إلى ضبط أدلة ومضبوطات مرتبطة بالقضية، لافتة إلى إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 2200 شخص من عائلات مقاتلي تنظيم داعش ما يزالون في مخيم روج بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، غالبيتهم من الأجانب، في حين ما تزال الإدارة الكردية تتولى إدارة المخيم. وقالت المسؤولة عن المخيم حكمي إبراهيم إن مخيم روج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على إدارته حتى الآن رغم بدء تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية. من جهته قال مسؤول حكومي سوري للوكالة إن مخيم روج مدرج ضمن المؤسسات التي يجري العمل على دمجها، إلا أن نقل إدارته إلى الحكومة السورية سيستغرق وقتا بسبب تشعب أبعاده الإنسانية والسياسية وارتباط الملف بالدول التي ينحدر منها المحتجزون. قال معاون المدير العام للآثار والمتاحف أيمن نابو لتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت بإيقاف عمليات الترميم في قصر الزهراوي بحمص وإجراء كشف ميداني على الموقع.
1: وجهت شخصيا بإيقاف كافة عمليات الترميم لأنني أحسست بأن هناك تجاوزات وسوف يكون هناك تحويل للرقابة لكل من أخطأ ومن تجاوز الشروط الفنية والمواصفات التي تم وضعها من قبل والتي صادقت عليها مديرية الهندسي. أقول لك منذ فترة بأن ملف قصر الزهراوي ومفيد الأمين لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتجري تحقيقاتها، ويعني ليس هناك يعني أحد أكبر من القانون، وكل من أخطأ أبدأ بنفسي. حتى إذا كنت أنا موقع على ورقة أنا مستعد أن أمثل أمام القضاء وأن أعترف بخطأي. نحن اليوم نحاول بناء دولة ولا نحاول أن أيا كان الشخص وأيا كانت صفته وأيا كان يجب أن يكون هو معرض ومساءل من قبل الشعب ومن قبل الأجهزة الدولية على اختلاف أنواعها.
0: وأضاف نابو أن المديرية تقر بوجود أخطاء وتجاوزات قانونية في استثمار قصر الزهراوي، مشيرا إلى أن عليهم إعادة النظر بالقوانين القديمة.
1: عقود الاستثمار كلها يعني تتم داخل المديرية العامة للآثار والمتاحف. أنا أقر بأن هناك كانت أخطاء وتجاوزات قانونية، لكن كان هناك توجه بأن يعني يجب إعادة النظر في القوانين القديمة التي تشكل عقبة قانونية أمام تقدم وتطور هذه المواقع الأثرية.
0: وأوضح المسؤول أن مديرية الآثار والمتاحف واجهت إشكالا قانونيا عند طرح قصر الزهراوي للاستثمار من قبل وزارة الثقافة.
1: كان قصر الزهراوي لدينا إشكالية قانونية عندما تم طرح القصر إلى الاستثمار من قبل مديرية الاستثمار في وزارة الثقافة، وتم التوجيه إلى مديرية الآثار من أجل إعداد الشروط والمواصفات الفنية. كان هناك عقبة قانونية بأن هناك مرسوم رئاسي من عام 1980 لتحويله إلى متحف للتقاليد الشعبية، ولكن تم بعد العديد من الاجتماعات تم يعني وضع القصر في يعني موضع الاستثمار.
0: قال رئيس دائرة آثار حماة مروان أحمد جربال لتلفزيون سوريا إن أعمال التجريف في موقع تل الشيخ علي الأثري شرقي مدينة سلمية أوقفت بعد تدخل الجهات الأمنية وتضافر جهود المجتمع المحلي والجهات المعنية. أضاف جربان أن الدائرة وثقت الأضرار في الموقع ورفعت كامل التقارير إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لمتابعة القضية قانونيا، وأوضح أن الدائرة تلقت خبرا مفاده وجود آليات ثقيلة تقوم بأعمال التجريف في التل حيث تم التواصل مع الجهات الأمنية، كما أشار إلى أن موقع تل الشيخ علي شرقية سلمية يعتبر من أهم المواقع الأثرية في محافظة حماة. انضم إلينا عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا من سلمية في ريف حماة.

0: أق مرحبا بك. إذن بعد الاحتجاجات على تجريف مناطق يعني أثرية في تل الشيخ علي وحديث دائرة الآثار أن يعني أعمال التجريف أوقفت الآن، كيف هو الوضع؟
1: نعم مرحبا. في البداية يعني هذه التعديات لم تكن هي الأولى بعد التحرير، إنما بدأت منذ بداية التحرير وتحديدا في الشهر الأول والثاني بعد التحرير. هذه التعديات كانت بدأت منذ ذلك الوقت وكانت بشكل متقطع، كل فترة كانت تأتي مجموعة وتنقب أو تعتدي على هذا التل بشكل أو بآخر، بحثا عن كنوز أو بحثا عن آثار أو تحف وغير ذلك، من أجل يعني سرقتها وبيع محتوياتها بشكل غير قانوني. بعد ذلك منذ حوالي أسبوع وحتى اليوم بدأت هذه العمليات، ولكن باستخدام آليات كبيرة وهي آليات الجرافات. وقد ادعى الأشخاص الذين قاموا بالتعديات هذه بأنهم أتوا من جهة رسمية ومن من دمشق، بأنهم أتتهم الأوامر أنهم يقومون بالتنقيب هذا التل. بعد ذلك تحرك المجتمع المدني ومن جمعيات واشخاص ويعني المواطنون بشكل عام احتجاجا على هذا التعدي، لانه يمثل رمز تاريخي وهويه اثريه تاريخيه للمدينه. اليوم ومنذ امس يعني توقفت عمليات التنقيب وعمليات التجريف، حتى يعني ليس التنقيب انما التجريف، توقفت هذه العمليات بشكل كامل بعد ضغط المجتمع المدني وبعد أن تحولت هذه القضية إلى قضية رأي عام ووصل صداها إلى على مستوى الوزارة، وصلت إلى المديرية في دمشق، يعني مديرية التنقيب والآثار في دمشق. هذا التعدي يعني هو يمثل انتهاك صارخ للآثار والهوية التاريخية للمدينة. تل الشيخ علي يبلغ مساحته حوالي 35 دلم، يعني وهو من مساحة كبيرة ويعد بمثابة مدينة تحت الأرض وفوق الأرض. يعني هذا من ناحية أخرى، هناك يعني هذا الفعل يعني هوية الأشخاص، يعني هناك تساؤل يطرحه المواطنون بأنهم إذا كان هذا التنقيب إن كان يجري بشكل قانوني وبشكل يعني تنسيق مع الجهات المعنية، فكيف يتم التجريب بالآليات الثقيلة مثل التركسات والجرافات؟
0: وهذا يعني كان موضع إشكال كبير، إنه هل من يقوم بذلك جهات حكومية؟ إذا كانت جهات حكومية واضح أنها لا تملك يعني الكفاءة والخبرة في هذه الحالة، أم أن هناك جهات أخرى يعني تحاول سرقة الآثار؟
1: في يعني هذا التساؤل الذي يطرحه المواطنون، يعني إن كان هناك يعني هذا التنقيب يجري عن طريق الجهات الحكومية، فيجب أن يكون هناك المعدات اللازمة لذلك، ويجب أن يكون التصريح بشكل قانوني وبشكل رسمي على وسائل الإعلام الرسمية والحكومية وغير الحكومية. يعني كيف يتم هذا التجريف إن لم يكن يعني هناك لغط كبير حول ذلك؟ دوريات الأمن الداخلي توجهت بشكل مباشر بعد طلب من مديرية من شعبة الآثار والمتاحف التي هي خلفي تماما، يعني توجهت على الفور إلى ذلك المكان. يبدو أن الأشخاص ادعوا أنهم يعني يقومون بشكل رسمي عبر الجهات القانونية، إلا أن هناك لغط كبير جدا. يعني إن كان هناك يعني تجريف عن طريق الآثار، فلماذا يتم بهذه الآليات؟ وإن لم يكن هؤلاء الأشخاص يقومون بالتجريف عبر الجهات الحكومية، فإذا يعني إذا كانوا بشكل غير قانوني، أين هم هؤلاء الأشخاص؟ ولماذا لا تتم محاسبتهم ومصادرة الآليات والجرافات وتحويلهم إلى جهات القضائية أصولا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم؟ حتى الآن لم نحصل إلى نتيجة رسمية من قبل الجهات المعنية.
0: شكرا لك عراق زينو، مراسل تلفزيون سوريا من سلامية في ريف حماة. استمعت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق إلى شهود الحق العام في قضايا ثلاثة متهمين بجرائم وانتهاكات، هم جوني داود القبلان وعبد الله نايف بكار ومحمد عكاش الساميز. قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن المحكمة استمعت إلى 17 شاهدا في قضية ساميز بشأن اتهامات بهدم أبنية في الحجر الأسود وشارع 30 بقصد السرقة، وأجلت الجلسة إلى 21 من تشرين الأول الجاري. كما استمعت إلى شهود في قضية القبلان بشأن اتهامات بالخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب، وإلى 8 شهود في قضية بكار بشأن اتهامات بالخطف والإخفاء واستغلال النفوذ قبل تأجيل القضيتين إلى 26 و21 من تشرين الأول الجاري على التوالي. انضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. مرحبا بك حازم، في أي سياق تأتي محاكمة هؤلاء المتهمين الثلاثة في محكمة الجنايات الرابعة في دمشق؟
2: نعم حقيقة يعني تأتي هي في سياقات مختلفة لكن ضمن سياق واحد، وهو يعني محاكمة رموز النظام المخلوع ضمن يعني مرحلة يعني تطبيق العدالة الانتقالية. طبعا نتحدث عن ثلاثة متهمين، هؤلاء ثلاثة قضاياهم منفصلة كانت قد تأجلت، يعني وخاصة نتحدث عن محمد ساميز وعبد الله بكار، كانت قد تأجلت من 23 من أيلول الماضي إلى تاريخ أمس. بالأمس نظرت محكمة الجنايات الرابعة في قضايا إضافة إلى محمد وعبد الله، كانت هناك قضية جوني قبلان. محمد ساميز هو شخص متهم بنفوذه وعلاقاته مع أمن الدولة، إضافة إلى علاقته مع بلديات منطقة الحجر الأسود وقيامه بعمليات الهدم بهدف السرقة والتعفيش. كان هناك يعني استماع لشهود سابقا في أيلول الماضي، وبالأمس كان هناك استماع لحوالي 17 شاهدا في ذات القضية. أكد أحدهم بأنه سمع بشكل مباشر منه بأنه لديه تعليمات بهدم أحد طوابق الأبنية لوجود أحد الإرهابيين فيه، وفقا يعني لما قاله ساميز في ذلك الوقت. ايضا قضيه جوني قبلان لها علاقه بالخطف والذي يفضي الى الموت نتيجه التعذيب، اضافه الى قضيه عبد الله البكار. ايضا عبد الله البكار هو عنصر في امن الدوله، كان التهم الموجهه اليه هي الخطف والابتزاز والتعذيب المفضي الى الموت، وسمعت يعني بقضيه محمد البكار حوالي 8 شهود، واضافه الى حوالي 17 شاهد محمد ساميز، وتم تأجيل يعني الجلسات إلى وقت لاحق من هذا الشهر أيضا للاستماع للشهود.
0: شكرا نعم. لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أكد عضو لجنة التربية في مجلس الشعب أحمد مراد أن المفاضلة العامة ضمت عددا من كليات جامعتي كوباني وروج آفا تحت تسمية تجمع كليات كوباني. أوضح مراد لشبكة روداو أنه ناقش مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي ملفات الجامعتين وشكاوى الأهالي، لافتا إلى أن كليات جامعتي روجافا والفرات في محافظة الحسكة ستنضم إلى جامعة جديدة باسم جامعة الحسكة التي بات مشروع استحداثها جاهزا بانتظار المرسوم الرئاسي والتصديق عليه من البرلمان. وبيّن مراد أن الطلبة الذين يدرسون باللغة الكردية سيكملون دراستهم بها باستثناء قسم الأدب الكردي الذي سيستحدث في جامعات حلب ودمشق وغيرها. قالت وزارة الطاقة إن اللجنة الفنية المشتركة أظهرت في تقريرها عن ظاهرة الأبخرة المتصاعدة في جبل كوكب شرقي الحسكة أنها قد تكون ناتجة عن عوامل بشرية. أوضح تقرير اللجنة أن نتائج المشاهدات الميدانية والدراسات الجيولوجية للمنطقة تعود إلى وجود مكب نفايات في الموقع تم طمره بسواتر ترابية مع عدم تجانس المواد المطمورة تحتها، إضافة إلى رصد آثار لعمليات حرق حديثة. وبيّنت اللجنة أن استنتاجاتها استندت إلى المعطيات والقراءات الفنية التي أجريت خلال الكشف الميداني في إطار متابعة الظاهرة وتحديد أسبابها وفق الأسس العلمية المعتمدة. أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة مطعما في القحطانية بعد تسجيل 25 حالة تسمم. أوضحت المديرية أن الإجراءات جاءت بعد متابعة واقع المنشأة والتحقق من المخالفات، مشيرة إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة وفق الأنظمة لعمل المنشآت الغذائية. أكدت المديرية استمرار تشديد الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية والتعامل مع أي مخالفة تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. سيرت قافلة جديدة تضم 173 عائلة من مخيمات النزوح في الشمال السوري باتجاه قراهم وبلداتهم الأصلية في أرياف إدلب وحماة ودرعا. في ورشة صغيرة في درعا يواصل نايف العبود تطوير شغفه بالأعمال التراثية بعد أن بدأ بصناعة القطع الخشبية والعكاكيز لينتقل تدريجيا إلى صناعة السيوف والرماح والتروس إلى جانب المهابيج والأدوات التراثية.
3: أنا بصنع شرقيات، كنت ساعات خشبية، شلالات، تراثيات مثل محباج وهيك أمور. فأنا قاعد ساعة 2 بالليل سبحان الله وتصفح على النت، شفت صورة سيف، فبقول لزوجتي أنه أنا بصير أصنع سيوف. سبحان الله خطرت في بالي الفكرة حوالي ساعة 2 بالليل. بنفس الليلة نزلت على الورشة، حاولت أشتغل شيء عندي حديد هيك أقص. بلشت بأول فكرة ولكن عانيت فيها، يعني يمكن أول فترة يمكن 3 أو 4 شهور لحتى نجحت معي أول قطعة كتوازن كطول كمقاسات، واستمريت سبحان الله ظلت أطور بنفسي لحد ما وصلت الحمد لله رب العالمين لهي المرحلة. يعني بالنسبة لمراحل تصنيع السيف، طبعا أول شغلة بنبلش فيها هي المعدن، تشكيل المعدن. بنشكله حسب القطعة، طول القطعة وعرضها اللي بدنا إياه. بعدين المرحلة الثانية هي تشكيل الرسمة، بنرسم الرسمة وبنقصها يدوي. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة السن والتنقيل التلميع، هاي بناخذ على المرحلة الثانية اللي هي تركيب واقية اليد، المقبض، الحفر فرضاً، كتابة الاسم. وفي مرحلة تصنيع الغمد، الغمد ببلش من أول شيء الخشب، بينقص الخشب على طبعة معينة للسيف. بعدين بينحفر، بينجمع على بعضه بشكل غلاف يعني، وبيتلبس جلد، وحسب طلب الزبون او حسب القطعه اللي احنا بنشتغلها ممكن نحليه بنحاس او بالمنيوم او بنوع جلد ثاني. ولكن كاقبال يعني خاصه البيئه الحورانيه او البيئه العربيه بشكل عام بتستهويهم هاي الامور. يعني انا عندي زباين بوصينا على سيف فرضا قبل 2 أو 3 شهور وممكن يجمع حقه لحتى يشتريه. الغايه هي اقتناء هاي القطعه مو المبلغ اللي راح يدفعه هو او هالامر هذا. فالاقبال يعني نوعا ما يعتبر جيد بالنسبه للمرحله اللي احنا فيها.
0: تعتزم شركه الطيران اليونانيه ايجنت تسيير رحلات جويه مباشره بين العاصمه اليونانيه اثينا ودمشق اعتبارا من 2 كانون المقبل. وستسير الشركة الرحلات إلى مطار دمشق الدولي خلال برنامج الرحلات الشتوي، بما يصل إلى 4 رحلات أسبوعيا أيام 2 والأربعاء والخميس والسبت. قالت إيجن في بيان إن توسيع شبكة رحلاتها يأتي في إطار استثمارها الاستراتيجي في تطوير شبكة النقل الجوي وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب دعم موقع أثينا كمركز للنقل الجوي. دان مجلس الصحافة النمساوي تقريرا نشرته صحيفة كرونا عن علاج اللاجئين بينهم سوريون لتضمنه عرضا مضللا للأرقام وتمييزا وتشهيرا جماعيا. أوضح المجلس في بيان صحفي أن التقرير استند إلى استفسار برلماني تقدم به حزب الحرية اليميني المتطرف حول 22 مليون خدمة طبية منفردة قدمت لأشخاص لا يحملون الجنسية النمساوية بين عامي 2015 و2024 بالإنفاق على علاج 10 جنسيات من بينها السوريون من دون وضع الرقم في سياقه. أوضح البيان أن التقرير زعم أن مواطني هذه الدول يسجلون نحو 6000 زيارة يوميا، في حين أظهرت بيانات المجلس أن هذه الخدمات شكلت 2.75% فقط خلال الفترة المذكورة. كما فند المجلس ادعاء التقرير بخضوع سوريين وأفغان لأكثر من 1100 إجراء تجميلي، حيث أكدت وزارة الصحة النمساوية أن هذه الإجراءات طبية ضرورية ناتجة عن حوادث وحروق وأورام.

تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقاً على المعابر مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن رفع حالة التأهب محذراً من هجمات محتملة، في حين حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من تزايد خطر استهداف الإسرائيليين واليهود حول العالم إلى جانب المظاهرات والاضطرابات. يأتي ذلك بعد 3 أعوام على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 74,000 شخص وإصابة أكثر من 175,000 وفق تقديرات وزارة الصحة في القطاع. وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار. أعلنت حركة حماس أنها ملتزمة بتنفيذ ما ترتب عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وحريصة بالتعاون مع الوسطاء على إنجاحه. قالت الحركة في بيان بالذكرى السنوية 3 لأحداث 7 أكتوبر إن جرائم الاحتلال أدت إلى تآكل متسارع لشرعيته المزعومة وتراجع غير مسبوق في تأييده. وأضافت الحركة أنها تعمل على بناء استراتيجية وطنية نضالية موحدة يشارك فيها الكل الفلسطيني باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة مخططات حكومة الاحتلال.

0: انضم إلينا الآن الدكتور أمجد شهاب الدين، الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية من القدس المحتلة. دكتور أمجد، مرحبا بك في ذكرى 7 أكتوبر وبعد مرور 3 سنوات على حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، كيف يمكن قراءة المشهد؟
1: نعم، تحياتي لكم أستاذ محمد ولجميع السادة المشاهدين على قناة سوريا. لا يمكن تقييم المشهد، لأن حرب الإبادة ما زالت مستمرة، وأيضا أبعاد 7 أكتوبر ما زالت مستمرة. لم يتم مسألة كما يحاول الإسرائيليين حسم هذا الملف، وأعتقد على مستوى القضية الفلسطينية، وأيضا على مستوى المجتمع الدولي، وأيضا على مستوى مكانة إسرائيل. هناك تداعيات تتطور في كل يوم وتزداد سوءا بالنسبة للإسرائيليين، فلا يمكن تقييم إلا بحجم الدمار وحجم بشاعة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال من ضد الإنسان، وأيضا هذه جرائم الحرب التي ما زالت ترتكبها بشكل متصاعد. حركة حماس لم تستسلم حتى الآن، الفلسطينيين لم يستسلموا حتى الآن، وأيضا القضية الفلسطينية التي كانت مهمشة قبل 7 أكتوبر تحتل مكانة مهمة رغم عدم قدرة المجتمع الدولي على تحويل هذا التعاطف والتضامن إلى أدوات للضغط على إسرائيل، ولكن الأمور ما زالت قيد دراسة حتى هذه اللحظات، وخاصة انعكاساتها داخليا أيضا على المجتمع
0: ورغم أن حماس يعني تؤكد الآن يعني مجددا أنها ملتزمة بما يترتب على اتفاق وقف إطلاق النار، لكن واضح أن الجانب الإسرائيلي يعني ماض وكما قلت يعني مستمر في حرب الإبادة هذه.
1: مستمر بالنسبة لحركة حماس، هي تريد الحفاظ على السردية والرواية الفلسطينية بشكل أساسي، لأن هناك محاولة تشويه لما حدث في 7 أكتوبر الذي كان هدفه الأساسي هو رفع الحصار، لأن ربط عملية 7 أكتوبر كان البداية بدأت في 7 أكتوبر. قطاع غزة كان في وضع مأساوي وكارثي، كانت نسبة البطالة 60% تقريبا، الوضع الصحي كان سيء جدا، الوضع الاقتصادي كان سيء جدا، هناك أيضا سنوات طويلة مرت محاولة الحركة التي كانت تدير قطاع غزة باستخدام كل الوسائل التي استنفذت منها المقاومة السلمية التي إسرائيل قتلت أكثر من 1000 غزاوي وبطرت أرجل المئات في مسيرات العودة، وأيضا النداءات التي كانت تحاول إيصالها للخارج بأن الوضع والحصار كان مأساوي، محاولة شيطنة بأن كان هناك هدف آخر، هذا غير صحيح أيضا، وأيضا تداعياتها توقيتها، وأيضا عدم تقدير النتائج في ردات الفعل، وأيضا عدم استيعاب بأن إسرائيل ممكن أن ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بهذه البشاعة بدون أن يتم محاسبتها. لم يكن متوقعا، لو كان متوقعا لا اعتقد بان العمليه كانت ستدار، ولكن هذه العمليه تعتبر مرحله مفصليه في الصراع مع الاسرائيليين التي كان لها انعكاسات كثيره وعلى اكثر من جبهه، وأعتقد ان تداعياتها سنلمسها ايضا ربما، خاصه في الثمن الباهظ الذي دفعه الفلسطينيين من تضحيات، ربما يكون هناك تقصير كبير جدا في تحويل هذه التضحيات الى مكاسب سياسيه، ولكن المحاولات ما زالت مستمره، وايضا المحاولات الاسرائيليه في حسم الملف الفلسطيني والقضاء على القضيه الفلسطينيه ما زالت مستمره.
0: وتستمر يعني بهذه السياسه ليس فقط في غزه، تحاول يعني فرض امر واقع ايضا في الضفه الغربيه. شكرا جزيلا لك الدكتور امجد شهاب الدين، الاستاذ في القانون والعلاقات الدوليه من القدس المحتله. أعلنت مصادر فلسطينية مقتل 3 فلسطينيين، أحدهم متطوع لدى الدفاع المدني في قطاع غزة، إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من القطاع. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل قوله إن شخصا قضى بعد وصوله لمشفى الشفاء. كما نقلت الوكالة عن مصدر أمني بغزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منذ منتصف الليل معظم المناطق الشرقية بخان يونس في جنوبي القطاع، ومخيمات دير البلح والبريج والمغازي وأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرقية مدينة غزة. وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. دائما المزيد على موقعنا سيريا.تي في. إلى اللقاء.

0: هذه الزراعة تتركز بشكل رئيس في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
1: المزارع الحمضيات ما بيبقى له رأس مال غير بسيط جدا، وأيام نحن بنكون خسرانين.
2: تمكن المزارعون في الساحل السوري من زراعة أنواع من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية التي لم تكن مألوفة سابقاً في المنطقة.
3: للمردود الجيد اللي عم تعطيه للدراجون فروت، وبشجع كثير على زراعتها لأنه أقل تكلفة من غيرها.
0: طبعاً الزراعات الاستوائية لا يمكن أن تحل مكان شجرة الحمضيات.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 وألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: لا قانون في الشعر، نزار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
1: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت الأربعين؟
0: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
1: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
0: إذا كانت الأنوثة جبلا فقمته هي الأربعون. قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
1: تقلد محمود درويش.
0: كل الرماح التي في الدار قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعني.
1: هل يشترط الحب مع الغزل؟
0: جوهر الإنسان يتجلى في الدم.
1: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
0: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصابك.

0: أتراها تحبني ميسون
1: أم توهمت والنساء ظنون
0: يا ابنة العم والهوى أموي
1: كيف أخفي الهوى وكيف أبين
0: سامحيني إن لم أكاشفك بالعشق فأحلى ما في الهوى التضمين واعذريني إذا بدوت حزينا
1: إن وجه المحب وجه حزين.
0: يا سلام، في منزل جديد من منازل القصيد الشاعر العراقي الكبير الدكتور وليد الصراف، مرحبا بك.
1: أهلا دكتور حسين.
0: منازل القصيد تتنور بحضورك، يعني بهيبتك وبشعرك ونثرك.
1: هي الشرف والله أن أكون معك فيها.
0: والله يعني معية الصغير مع أخيه الكبير.
1: لا بالعكس، هي منازل القلب والله.
0: حفظك الله، حفظك الله أستاذنا أبا عبيدة. كيف حال عبيدة؟
1: والله الحمد لله.
0: وسيف
1: وسيف نعم،
0: كلاهما طبيب أسنان.
1: نعم نعم نعم نعم،
0: وفقهما الله.
1: الله يسلمك ويحفظ أولادك.
0: مرحبا بك في دمشق.
1: أهلا دكتور.
0: من الموصل، من العراق. نحن دائما نصر أن نذكر الموصل لأنها يعني ذات خصوصية كبيرة عندك.
1: نعم نعم،
0: وأنت
1: نعم
0: تغزلت بها.
1: نعم،
0: كما تغزلنا بها في منازل ومجالس سابقة.
1: نعم،
0: لكننا اليوم وقد افتتحنا بالغزل، الغزل نعم الخاص أتراها تحبني ميسون.
1: نعم،
0: وتغزلنا بالموصل وبالعراق.
1: نعم،
0: وهنا يخطر على بالي أن نفتتح لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟ لماذا يفتتحها بالغزل ثم يذهب إلى موضوع قد يكون بعيد تماما عن الغزل؟
1: والله هو هذه العرب اكتشفوا أن المرأة خلاصة الكون، يعني الكون كله يتجسد في امرأة، كما يقول نزار قباني: قد تغدو امرأة واحدة يعواها القلب هي الدنيا. فهذه المرأة ابتدأوا بها، وعندما يفارقونها ويعودون إلى مكانها الذي أصبح طلل أيضا ابتدأوا به. فهي المرأة حاضرة في الشعر العربي، مقدمات طللية ومقدمات غزلية.
0: والغزل عندهم تنوع إلى أغراض.
1: أغراض نعم نعم،
0: فكان غزلا عفيفا وكان صريحا
1: ونشأت الفروع بني عذرة وعمر بن أبي ربيعة.
0: ما الذي خطر في بال الدكتور وليد ليكتب غزل في امرأة تجاوزت الأربعين؟
1: نعم، يعني هو هذا العمر الذي تنضج فيه الأنوثة، كما تحتاج التفاحة إلى كذا شهر لتنضج وتحمر، المرأة تحتاج 40 سنة لتبلغ أنوثتها أشدها.
0: هذه حقيقة رأيي. علمية؟
1: لا لا لا،
0: كونك طبيب يعني ما لا نستطيع لا لا أن نقطع عليك.
1: لا علاقة لها بالعلم، هذا رأيي أنا يعني. نعم،
0: مع أن هذا السن قد يسمى في بعض المصطلحات يعني بشكل مغاير تماما، وقد يكون اللفظ جارحا للنفسية فيقال سن اليأس مثلا.
1: لا والله، هو سن القمة، بلوغ قمة الأنوثة. إذا كانت الأنوثة جبلا فقمته هي 40.
0: عند الرجال والنساء أم فقط عند النساء؟
1: لا أعرف، أنا أتحدث عن نفسي فقط.
0: طيب في الشعر نزار ماذا كان يقول؟ رجل أنا كالآخرين، رجل يحب إذا أحب بكل عنف الأربعين. لو كنت يوما تفهمين ما الأربعون وما الذي يعني حب الأربعين، يا بضعة امرأة لو أنك تفهمين.
1: هذا هو في الأربعين، أنا أتغزل في المرأة الأربعينية، هو يتحدث عن نفسه عندما بلغ 40 نزار.
0: وتقلد محمود درويش؟
1: لا لا إطلاقا، أنا أختلف تماما عنه. يعني محمود درويش
0: في امرأة بكامل مشمشها
1: هذه بقى أنه وصف امرأة في 40 تدخل 40 بكامل مشمشها. نعم.
0: أين يقع الغزل في شعر الدكتور وليد؟
1: حاضر في كل قصائدي، حتى في القصائد الوطنية أحيانا أنسى أنها مدينة أتخيلها امرأة، ولدي قصيدة تمزج بين المرأة
0: والمكان.
1: والمكان نعم.
0: ما هي؟
1: من عقود هذه الحروب سجال أنشبت في العراق ظفرا ونابا، كل حرب أعلى طبولا وأمضى من سواها أسنة وحرابا، كلما ملها الرجال فمالوا أبدلتهم حليها والثيابة. ما تراها بالطائفية ماست كالعجوز الشمطاء إذ تتصابا، ليس ترضى سوى الجسوم طعاما وسوى الدمع والدماء شرابا. بيد عني ما مت، والموت فيها مد نحو الأسباب والأسباب. ورنت هند من حجاب شفيف حيث قلبي لا يستطيع احتجابه، شعرها ليلة تطول فتنساب على الصبح في الجبين انسيابه.
0: يا سلام،
1: هي ما ممكن لو ليل لو صبح. بس أدهند الليل والصبح موجودان في لحظة واحدة. شعرها ليلة تطول فتنساب على الصبح في الجبين انسيابه.
0: يا زلف يتغاوى ويا الليل بأطراف القصيبة.
1: الله، هذه أغنية
0: لحسين نعمة.
1: حسين نعمة، شوف والله أنت تعرف بالغناء العراقي أحسن مني
0: بالفن العراقي.
1: شعرها ليلة تطول فتنساب على الصبح في الجبين انسيابه، وعلى جيدها يطول ليفضي نحو دربين يضمران السرابة، نحو ظهر يحكي ظهيرة صيف ولجتها فأججتها التهابا. قد دعتني وإذ هرعت ألبي، أوصدت بالحرير دوني بابا، نظرة غادرت فؤادي غديرا وهو صخر ومقلتي سحابا، بلغت من قلبي بومضة برق موضعا أعجز السنين اقترابا، بلغت من قلبي بومضة برق موضعا أعجز الحروب اقترابا. خلب أنت يا حروب، خلب أنت يا حروب، خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصابا.
0: يا سلام، خلب أنت يا حروب،
1: وإلا كيف أخطأتني
0: ولحظ
1: أصابة. من عقودنا هذه الحروب سجال.
0: الحرب مؤنثة أم مذكر؟
1: الله لا أعرف كيف يؤنثونها. إن لم تكن مذكرا فما هو المذكر؟
0: طيب، ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر، مثلما السلام مذكر والحرب مؤنثة؟
1: صحيح، والمرأة تنطوي على هذه العدوانية أحياناً، التي
0: قاسية اللغة أحياناً،
1: قاسية ولكنها دقيقة، وتشي بمشاعرنا وبانطباعاتنا عن الأشياء، بالذات اللغة العربية تشي تماماً وبدقة. فليس عبثاً أنهم أنثوا الحرب ربما، ولا أعرف إن كانت تذكر.
0: هي كمجاز يعني كمؤنث مجازي يمكن أن تذكر. أنت أستاذنا.
1: أنا
0: أبيع الماء في حارة السقائي.
1: لا والله أنت الأستاذ.
0: لكن هي مؤنثة.
1: نعم
0: مؤنثة. الحرب السجال.
1: نعم.
0: قطع علينا جدنا زهير بن أبي سلمة كل حديث عن الحرب، وما الحرب إلا ما علمتم
1: وذقتم
0: وما هو عنها بالحديث
1: المرجع
0: متى تبعثوها. لاحظ كيف أنثها.
1: هذا ذميمة. أي والله أنثها.
0: لكن الغزل يحدث السلام، والحب يحدث السلام.
1: أكيد هي بعض الألفاظ أحيانا تؤنث وتذكر. يعني مثلا هو الخمر مؤنثة لكن ضعيفة أنه تذكر أحيانا ضعفا، يعني ليست
0: قد يشار بالتذكير إلى العصير الضمني
1: إلى هذا. الكأس مؤنثة أيضا قد تذكر أحيانا يعني، بس الأصل هو التأنيث. فالحرب هي مؤنثة.
0: قالوا عن الكتاب هذه الكتاب. فلما؟ قالوا لأنه صفحات.
1: صحيح.
0: فإذا
1: قالوا ينطوي على التأنيث
0: أو ينطوي على المعنى المعنوي فيه،
1: معنى التأنيث.
0: هل يشترط الحب مع الغزل أم أن الغزل قد لا يكون مرافقا لمشاعر دفينة لها علاقة بالحب؟
1: هو يجب أن يقترن بالغزل، وإلا يتحول إلى تهريج وبهلوانيات وخداع، وهذا الخداع تسرب إلى علاقات الرجال مع النساء في عصرنا مع الأسف. في السابق كان يعني أكثر صدقا.
0: هند التي ذكرتها في قصيدتك والتي يعني نراها تطل برأسها في بعض القصائد بالهاء والنون الساكنة.
1: نعم.
0: والدال.
1: نعم.
0: هل هي رمز يسهل التعامل معه لأنه ثلاثي ساكن الوسط يمكن تصريفه؟
1: لا أعرف كيف تسللت وأصبحت رمزا لدي الكثير من القصائد التي أذكر فيها هند. نفسها قصيدتي غزل في امرأة تجاوزت 40 أيضا ترد هند، وترد في مقطوعة أخرى. شوف أقول مثلا: قلت هند ترنو ولست أزيد. هاي خلصت القصيدة. قلت هند ترنو، مصيبة هاي من هند ترنو. ماكو داعي أزيد بعد، صحيح لو لا؟
0: ولست أزيد.
1: انتهت القصيدة. قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد. لكأن الأهداب، أهداب هند، ما بين نبضي والذي فات من زمان بريد. أسبلتها فحل ليل امرئ القيس بروحي، فلا صباح جديد. أي ليل كشعرها طال، فيه كل نجم بخصلة مجدود. قلت هند ترنو وما قلت ترنو، وهي حيرة واللحظ منها شريد. ليس تدري ماذا تريد، وإني لست أدري والله
0: ماذا أريد. الله الله الله.
1: أحيانا يعني هناك ضوابط في علاقة الرجل مع المرأة.
0: قبل الضوابط
1: يعني، نعم،
0: كنت تعارض ابن الرومي؟
1: لا والله، ولم يخطر لي ابن الرومي في أي قصيدة.
0: البحر ذاته؟
1: أي قصيدة؟
0: يا خليلي تيمتني وحيد.
1: تيمتني وحيد، لا والله لا، لا.
0: مو البحر نفسه،
1: أي بس الجو جو آخر. نعم.
0: يا خليلي تيمتني وحيد،
1: نعم،
0: ففؤادي بها معنن عميد.
1: نعم.
0: غادة زانها من الغصن قد ومن الظبي مقلتان وجيد. وغرير بحسنها قال صفها،
1: قلت أمران هين وشديد.
0: وشديد يسهل القول إنها
1: أحسن الأشياء طرا
0: ويعسر التحديد. مد في شأو صوتها نفس كاف كأنفاس عاشقيها مديد.
1: الله الله الله الله. هو في الكثير من شعره شيء من النثرية، ولكن حتى
0: ابن الرومي.
1: في نثري ابن الرومي حتى في نثريته هو عظيم، مبدع، مبدع كبير،
0: من أضخم من كتب في العربية. يقال أنه يعني أضخم،
1: ديوانه ضخم.
0: نعم، أضخم شاعر كتب فيه.
1: في قل ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به،
0: يدحو
1: يدحو الرقاقة مثل اللمح للبصر. ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر. إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة الماء يلقى فيه بالحجر.
0: يا لطيف يا لطيف
1: يا لطيف
0: يا لطيف.
1: كأنه يكتب قصيدة تفعيلة.
0: يا لطيف،
1: يعني المعنى يتم في بيت واحد، ولكنه هنا أو عندما يهجو أحدب قصرت أخادعه وطال قذاله، فكأنه
0: متربص
1: أن
0: يصفع،
1: وكأنما صفعت قفاه مرة
0: فأحس ثانية لها فتجمع.
1: شنو هذا؟
0: غلبا الحطية بأشواط، يعني في الهجاء أقصد والسخرية.
1: وفي الرثاء عندما رثبنه، ونحن كلنا هؤلاء آباؤنا الشعريون. ولكن أنا في هذه القصيدة لم يخطر لي البحتري، العفو ابن الرومي،
0: لعله تسرب باللاوعي.
1: لا أدري، لا أظن يعني
0: فنفث فيه
1: جو
0: يعني.
1: القصيدة لا تراه مختلفا؟ قلت هند ترنو ولست أزيد، انتهت القصيدة.
0: عمر بن أبي ربيعة هند؟
1: لا،
0: يعني اجتمع عمر بن أبي ربيعة مع ابن الرومي،
1: ربما
0: في استيقظ صاحباك أحدهما استجر عمر بن أبي ربيعة، والثاني استجر ابن الرومي، فولدت قصيدة. ألا يمكن أن يولد الشعر هكذا؟
1: بالتأكيد، ولكن يجب أن تضع شيئا من نفسك في القصيدة. إن لم تفعل ذلك لا تكتب الشعر، وإذا كتبته لا تنشره. يعني أنا عندي قصيدة مثلا: يا شعرها يا ظلام الليل يغمرني، ظلام ليل قديم فيه لم أكن. شوف، هاي ما موجود لا ابن الرومي ولا أي شاعر تغزل، لأن أنا هذا شغلي الخاص هذا. يا شعرها يا ظلام الليل يغمرني، ظلام ليل قديم فيه لم أكن. شوف وين دخلتني، وين دخلني شعرها، إلى مكان، إلى زمان لم أكن فيه شيئا قبل أن أولد، قبل 1000 سنة. يا شعرها يا ظلام الليل يغمرني، ظلام ليل قديم فيه لم أكن. يا عطرها يا دمي يجري، ولا أحد في الناس يدري بما يجري فيدركني. يا كفها يا دخول الخف متئدا في رجلها، يا خروج الروح من بدني، يا ملتقى شفتيها حين تبسم، يا جسرا إلى الموت قبل الموت يأخذني. أيا جهنم نادتني لأدخلها، فاجتست نهرين من خمر ومن لبن. يا ثوبها ضاق مما بات يكتمه، فراح عن بعض ما يدري يحدثني. إذا ارتدته وراحت وهو يكتمها برغبة الرمح في الإفصاح. ترمقني كل الرماح التي في الدهر قد رميت تخطي جميع مراميها لتطعنني.
0: ياه

0: أبرق نظرتها، يا لحظة كنزت ما مر في الأرض منذ الخلق من زمنهم، بكل من ولدوا فيها ومن لحدوا، في كل ما باد من بيد ومن مدن، وما جرى نحو أوهام وأخيلة في البر من إبل والبحر من سفن، وما عفا من طلول أو رسوم خطى بعاصف الريح أو بالعارض الهتن، كأنما الدهر لا عينان يرمقني وكالضمير ولم أذنب يؤنبني. يا غزوة في الهوى قد خضت غمرتها يوما وغادرتها والشك يثخنني.
1: يا سلام، كنت شابا لما كتبت. أيها، وما زلت شاب ما شاء الله.
0: هو هذا غزل وليس غزلا.
1: كيف ذلك؟
0: مثل ما يقول مظفر النوام، مو حزن
1: لكن حزين.
0: حزين. والله لا أعرف كيف ذلك.
1: حميد منصور،
0: نعم،
1: في صورة الليل يقول: يا ابو الليل الحلو اللي يلعب على كتافك.
0: الله الله الله،
1: أحس روحي تأمن بيك وتخافك. وأظن هذه للسيد عريان السيد.
0: نعم نعم، عريان السيد خلاص، نحن لدينا مظفر وعريان.
1: إيه نعم، نعم، هي له. نعم، أكيد. نعم، يا ابو الليل، نعم، الحلو ليلعب على كتافك.
0: نعم.
1: وحس روحي تأمن بيك وتخافك.
0: وتخافك.
1: وحسك لغز شنو أنت وشنو وصافك.
0: أي.
1: ولا غيرك نبع بالشوق يرويني.
0: أي.
1: هذه بنفس قافيتك. نعم، يثخنني.
0: نعم.
1: و
0: نعم نعم.
1: جميل جميل يا دكتور.
0: عندي قصيدة دكتور حسين، أقول: في كل فاتنة في الأرض لي وطر، من جاء عن هنا ومن لم يجئ خبره، وليتغزل يتغزل بواحدة. ما تمام؟ أما في كل فاتنة في الأرض
1: لي وطر،
0: في كل فاتنة في الدهر لي وطر، كبر المسألة أكثر، في كل فاتنة في الدهر لي وطر، من جاء عنهن أو من لم يجئ خبره، من قد سحرنا قلوبا عبر أزمنة لم يبق منها ولا من أهلها أثر، ومن تعامت قلوب العاشقين فلم تقع عليهن أو قد خانها بصر. كل النساء جميلات ولا أحد مكذب، غير فظ قلبه حجر، منهن في الغيب لم يولدن بعد، ومن ديارهن عفتها الريح والمطر، حتى المسنات حتى المشرفات على خريفهن، فلا ورد ولا ثمر، الزاهيات بحسن الناضجات دجا، كما بظل على ورد زها شجر.
1: يا سلام.
0: يستأذن القلب عمري أن يطول لكي أزورهن، وعمري ليس ينتظر. أواه يا قلب، من عمر عصاك ومن جسم بأمر الردى كالعبد يأتمر، لا وقت، إن الردى يدنو، ولا حذر من الذي ليس يجدي دونه الحذر، من لي بفاتنة كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.
1: هذه من وحي الخيال؟
0: أي نعم، أنا أتغزل بكل نساء الأرض من عهد حواء حتى
1: البعث. بكل نساء الدهر.
0: كل نساء الدهر بالضبط.
1: معدلنا
0: وسعناها.
1: أي وسعناها، خرجنا من المكان.
0: نعم. نعم.
1: إلى الزمان.
0: نعم.
1: جميل، صح لسانك.
0: يجب أن يكون شيء من الاطمئنان بين الرجل والمرأة. إذا المرأة أصبحت فريسة وأصبح الغزل أداة صيد لاصطيادها، هذا ليس شعرا، هذا عبث، كما يحصل الآن في مجتمعاتنا مع الأسف يعني. والمرأة أيضا يجب أن تكون بهذا الإخلاص. يعني بعض النساء يقول لك: والله أنا وقعت فريسة ضحية لرجل. هو التمساح، نذكرنا دموع التماسيح في إحدى الحلقات أنا وأنت دكتور. هو ما هي دموع التماسيح؟ ولماذا يذرف التمساح دمعة؟
1: علميا،
0: عاطفيا، لكي تحزن عليه الفريسة وتأتي ترى ماذا ستستطيع أن تقدم له، فيصطادها بدمعته ويفترسها.
1: هذا علميا هكذا.
0: نعم، هي دموع التماسيح هكذا. وإحنا عدنا بالطب عدنا نسميه كروكودايل تير، يعني دموع التماسيح، عندما تذرف دمعة بدون مشاعر، لأن يختلط العصب مع عصب الذي مسؤول عن ذرافة الدمع، فتذرف دمعة وأنت ليس لديك مشاعر، هذه استعيرت من فالتمساح يستعطف الفريسة بدموعه.

0: فالمرأة عندما تكون فريسة لتمساح أنت تحزن عليها، يعني هي فريسة، ولكن عندما تصدق المرأة دمعت التمساح الثانية والثالثة والرابعة، فهذه الفريسة لا تستحق أن يذرف عليها أحد دمع، يعني هي بمحض إرادتها دخلت في هذا.
1: يجب أن تميز الدموع.
0: يجب أن تميز بين دمعة ودمعة. بالضبط بالضبط، ليست كل الدموع، وإن تشابهن في الشكل وربما في التحليل الكيميائي، لكن تقف وراءها مشاعر إنسانية عالية، وجوهر الإنسان لا يتجلى لا في العلم ولا في شوف العلم شلون عين تجي لنا صواريخ تدك السقوف على الأطفال، جوهر الإنسان يتجلى في الدمعة.
1: والشمس في
0: هذه
1: شفق،
0: المساحة الإنسانية الصغيرة تكتظ ب يعني بما لا هذه المساحة الصغيرة تكتظ بما لا نهاية من الإنسانية. نعم.
1: والشمس في شفق يسيل نضاره فوق العقيق على ذرى سوداء مرت خلال غمامتين تحدرا وتقطرت كالدمعة الحمراء، فكأن آخر دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمعي لرثائي، وكأنني آنست نفسي زائلا فرأيت في المرآة كيف مسائي.
0: الله الله الله الله الله،
1: يصف الغروب
0: أي.
1: خليل مطران.
0: وعملنا حلقة على خليل مطران إذا تتذكر.
1: نعم.
0: قبل فترة طويلة. نعم.
1: ثاو على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء، شاك إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء. إيه نعم، ابن الرومي كان له إذا رنقت شمس الأصيل ونفضت على الأفق الغربي ورسا مزعزعة وودعت الدنيا لتقضي نحبها وشول باقي عمرها فتشعشع، ولاحظت النوار وهي مريضة وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرع، كما لاحظت عواده عين مدنف توجع من أوصابه ما توجع، وظلت عيون الروض تخضل بالندى كما اغرورقت عين الشجي لتدمع.
0: الله الله.
1: وبين إغضاء الفراق عليهما كأنهما خلاص فاء تودع.
0: الله الله.
1: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. الغزل، نعود إلى الغزل.
0: نعم.
1: وعلى سيرة أولئك آبائي، كان جرير من أفضل من كتب الغزل.
0: نعم.
1: مع أنه يقول أنا لم أعرف الحب.
0: أي.
1: يوما.
0: نعم.
1: هل يشترط في الشاعر أن يذوق الحب ليكتب الغزل؟
0: لا قانون في الشعر. أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا. ربما الخيال ينتج قصائد أجمل من الواقع. نعم، في هذا الأمر.
1: معظم قصائدك بهذا الشكل؟
0: لا لا، لدي من هذه ومن تلك، ولكن هي المرأة يجب أن يمتزج فيها الواقع في الخيال.
1: لماذا؟
0: القصيدة تحول المرأة من جسد بشري إلى حلم، حلم شيء لا يمسك. إذا لم تتحقق هذه الصفة في المرأة فلن تكون امرأة، لن تكون امرأة.
1: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت الأربعين؟
0: نعم، قصيدة امرأة: لا تظني أشيح عنك وأذهل، أنت في الأربعين
1: والله،
0: والله
1: أجمل.
0: يا لعينيك شفتا عن نبيذ غامض قدر ما تعتقه أثمل، التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل. هي جيب الربيع مذ كان طفلا، التجاعيد هي جيب الربيع مذ كان طفلا خبأ الفل فيه والظل والطل، جعلت وجهك التجاعيد هذه بيت شعر في كل عام يؤول. آه من حاجب يقطب غيظا فيريني الهلال يغلي كمرجل، كجواد منه إلى أرض قلبي غاضبا فارس الجمال ترجل. الهلال الذي سيبقى هلالا ما مضى العمر والأهلة تكمل، كل عام وهند تزداد حسنا بعد عشر يا قلب ماذا ستفعل، إن طقس الخمسين أعصف وجدا وسهام الخمسين أمضى وأقتل.
1: يعني أنت أفرحتنا أو أفرحتها في الأربعين ثم أحزنتها في الخمسين؟
0: لا بالعكس، في الخمسين أجمل ستكون.
1: تقول أقتل.
0: أقتل، نعم، نرجع إلى الحرب، ولهذا الحرب مؤنثة. قصيدتي أجابت عن السؤال وأقتل. نعم، وعندي قصيدة غزل في امرأة في العشرين، دائما على المنبر أقرأ هذه مع تلك
1: حتى ما يزعلني يعني.
0: قلت 20 عاما؟ لا، لقد كذبت عليك أمك واحتالت ولم تقلي. 20 كيف وها خمر معتقة من 1000 عام تعن الآن في المقلي. وكيف والوجه يبدي في ملامحه غموض ما تنحت الأحقاب في جبلي. وكيف 20 إن الورد ألمحه توا تفتح في خديك من خجلي. إن قلت لم تولدي بعد برى جسد يقول بل أنا مولود من الأزل فيه انحناء قباب وانحدار ربا ووعد برق وأمس فر من طللي وعلقم جرعتنيه التفاتته ويا له علقما أحلى من العسل. كم عمرك ارتأب قلبي فارتكنت إلى عقلي وعقلي به مس من الخبل.
1: حاشاك. ما هو الأمس الذي أفر عن طلله؟
0: يعني هذه المرأة عمرها ليس 20 عاما كما خدعتها أمها وقالت لها ولدت قبل 20 عاما. هذه فيها أمس بعيد ربما حدث قبل قرون. وفر من طلل امرئ القيس، فر من طلل النابغ الذبياني، فر من طلل الصم القشيري وجاء واستوطنها. هنا مشكلة المرأة أنها ليست هذا الوجود الظاهر أمامك، هي تنطوي على زمن خفي. وأنا كما قلت مرة، أنا امرؤ يطمح أن يعيش في لحظة واحدة الدهر كله. ليش؟ لأن حصتي من الدهر قليلة. ما هي 40 و50 و60 أمام عمر الدهر الطويل الطويل؟ ولهذا دائما أحلم أن تنفتح في جدران اللحظة شبابيك على الأمس البعيد. هذا يتحقق في بعض الوجوه النساء، بعض وجوه النساء الجميلات، يتحقق عندما تقرأ قصيدة، عندما تتجول مع شعب في شعب بوان مع المتنبي، أو عندما تحلم بزمن قادم أنت فيه قبر دارس وقد أتى الزمن عليك على اسمك الثلاثي ولم يعد يعرفك أحد. فأنا أحلم بأن
1: أعيش شباك أيضا مجددا للعودة إلى الماضي.
0: نعود إلى الشبابيك.
1: نعود إلى الشبابيك ونعود إلى الماضي أيضا.
0: نعم.
1: لأنك افترضت أن هذا الشباك الذي يعود بك إلى زمن بعيد. لذلك لافت للنظر أن يقول ابن حزم: أمن عالم الأملاك أم أنت إنسي أبل لي فقد أزرى بتمييزي العي. أرى هيئة إنسية غير أنه إذا أعمل التفكير فالجسم علوي. تبارك من سوى مذاهب خلقه على أنك الحسن الأنيق الطبيعي. ولولا وقوع العين في الكون لم أقل سوى أنك النور الرفيع الحقيقي. عدمنا دليلا في حدوثك شاهدا نقيس عليه غير أنك مرئي.
0: الله الله هذا البيت، والأول قبله شعر فقهاء بس هذا البيت
1: عدمنا. هذا أيضا بيت للفقه لأنه يبحث عن دليل، لكن استطاع أن يفعل منه أن يصنع منه شعرا.
0: شوف فقهاء قبل يعني طوق الحمامة وهو فقيه، فقيه متشدد بن حزم
1: في الحب.
0: في الحب
1: مصطفى صادق الرافعي،
0: رافعي
1: أوراق الورد،
0: أيه
1: رسائل أيه الأحزان،
0: أيه
1: السحاب الأحمر، ويكتب في بلاغة القرآن الكريم، ويكتب في التاريخ الإسلامي.
0: سيوطي.
1: هل تصالحوا مع هذا الوضع والموضوع أم نحن لدينا مشكلة فيه؟
0: نحن لدينا مشكلة فيه. نحن لدينا مشكلة كبيرة فيه. يعني موضوع هذا يطول.
1: ألن يحل هذا الموضوع؟
0: لن يحل. نحن مجتمع غريب عن تراثه، غريب عن بيئته. وما مثل ما قلت مرة، يا حادي العيس نحو الغرب تحدونا، فلا وصلنا ولا عدنا لماضينا. وفي منتصف الطريق نحن، يا حادي العيس نحو الغرب تحدونا، فما وصلنا إلى الغرب ولا عدنا لماضينا. فنحن هنا في هذه المنطقة.
1: هل تختلف نفسيتك وأنت تكتب قصيدة الغزل عن نفسيتك وأنت تكتب القصيدة الخشنة؟
0: لا بالتأكيد، بالتأكيد.
1: وأنت تكتب؟
0: وأنا أكتب بالتأكيد، وأنا غالبا ما أنه لا أتذكر نفسي عندما أكتب. لحظة الكتابة يعني لحظة تزور من الذاكرة كالزئبق، لحظة مكثفة شديدة
1: تدخل في سياق اللاوعي.
0: بالضبط. وعندما تقرأ القصيدة أيضا
1: تحاول أن تكتشف كيف كنت.
0: نعم، أنا عندما أقرأ القصيدة على منبر أنا أحفظها، لا أستطيع أن أقرأ بورق. ليش؟ لأنه أريد أن أستعيد لحظة كتابتها، أقرأها على المنبر كما كتبتها. فعندما أستعين بورقة تخرجني من حالة اللاوعي إلى الوعي، فأنظر فيسقط كل شيء.
1: مو لذلك يمكن أن تبدل على المنبر ما كتبته في الأصل؟
0: يحدث أحيانا
1: فتنسخ نسخا.
0: أن أفعل هذا، يحدث أنه أنسى فأرتجل كلاما جديدا
1: وتكتشف أنه أفضل،
0: تمشي وأحيانا تكون أفضل. في مصر والله حصلت معي هذه، يعني أنا على المنبر ونسيت أكثر من شطر وأرتجل وتمشي الأمور.
1: لك قصيدة في ديوان امرأة تجاوزت الأربعين اسمها صوتها.
0: أي.
1: فلما وقعت عيني على العنوان قلت طبيب أذن.
0: طبيب أذن، نعم نعم نعم. أصوتك أم نصل بقلبي يوغل، يريق مداما حيث يمضي فأثمل. يمضي السيف يعني. أصوتك أم نصل بقلبي يوغل، يريق مداما حيث يمضي فأثمل. كصمت قرون في ظلام مغارة، يفاجئه في الليل برق فيجفل. صمت قرون، يجي برق في ظلام مغارة من قرون ما كمر فيجفل. كيف يجفل هذا الظلام؟ كصمت قرون في ظلام مغارة، يفاجئه في الليل برق فيجفل. مفاتيح في باب بروحي تعمل، عليه قرون عليها قرون قد مضت وهو مقفل. مفاتيح، هذا صوتي. مفاتيح في باب بروحي تعمل، عليه هذا الباب قرون قد مضت وهو مقفل. وصوتك طفل، آه طفل مدلل، أقبله لو أن صوتا يقبل. ولكنه إذ تهمسين به دجا فروحي من أركانها تتزلزل. ويبدو وتبدو ولا يغني مجني مقاتلي، فحتى مجني دون همسك مقتل. وبحته آه منايا تنكرت بهيئة ورقاء تحن وتهدل. فإذا الحرب صحيحة، يعني دخلنا بالحرب وإحنا أمام أنثى.
1: هذا صيقال
0: وحسام، هذا بس صوتها.
1: البردون يقول في صوتك الرفراف فن مترف، لكن وراء الصوت فن ثاني.
0: أي.
1: وتدري البردوني أعمى.
0: أي.
1: فيعتمد أي. على الصوت كثيرا.
0: طبعا طبعا طبعا. والأعمى نوعان، يعني أنا ما أعرف وش وقت فقد البصر. ثمت أعمى لم يرى شيئا في حياته، وثمت أعمى فقد البصر في طفولته. فهذا الذي ولد أعمى يعني عندما يكتب شعرا هو يخلق الصور، ولكن عندما يكون قد أدركه العمى في طفولته فإنه يتحسر على الصور. فأعتقد هو رأى أشياء ثم فقدها وتحسر عليها.
1: لم يتكون وعيه الجمالي بعد.
0: لم يتكون بعد، ولكنها هو يعرف الألوان. يعني معرب بشار فقد البصر.
1: بشار مثله تماما.
0: أي بس.
1: لكن
0: غير من المبصرين بشار.
1: وذات دل كأن البدر صورتها باتت تغني عميد القلب سكرانا. إن العيون التي في طرفها حور. هذا لجرير.
0: الجرير.
1: لماذا أخذه؟ لأنه لا يرى، فاستعان من المبصر في قصيدة الأعمى.
0: فقال
1: إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا.
0: هذا ما الجرير.
1: نعم. فقلت أطربتنا يا زين مجلسنا، فهات إنك بالإحسان أولانا. فحركت عودها ثم انثنت طربا تجدو به، ثم لا تخفي إحسانا. يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. لو كنت أعلم أن الحب يقتلني أعددت لي قبل أن ألقاك،
0: أكفانا
1: أكفانا.
0: رهيب هذا البيت، ذهب مثلا.
1: حتى قوله والأذن تعشق قبل العين،
0: هو ذهب مثلا، هو هذا.
1: يقال في الفلسفة الألمانية أن الأنثى أو إن الأنثى، ويمكن فتح همزتها إذا أولنا القول بالزعم،
0: بالزعم نعم.
1: فأنت يقال أن
0: يزعم
1: أي نعم، نعم. أن الأنثى تعشق بأذنها بينما الرجل يعشق بعينيه.
0: بعينيه.
1: هل هذا صحيح في عالم الإنسان كونك لكونك طبيبا؟ وهل هو صحيح في عالم الشعر لكونك شاعرا؟
0: والله هو ينطوي على إجابات عميقة هذا السؤال. طبعا أنت عندما ترى الجمال بعينك وتعشقه فأنت محدد بما ترى، محدد بهذا الوجه، ولكن الأذن تخترعه اختراعا للجمال، تخترع الوجه اختراعا، ولهذا تكون أبعد مراما الأذن. يعني بشار كان محقا، والأذن تعشق قبل العين وأعمق من العين أيضا.
1: السمع مقدم على البصر
0: في القرآن وفي في كل شيء نعم،
1: وحتى أن السمع أفرد والبصر جمع،
0: جمع نعم،
1: وكان ما كان. يعني هذا الطرف الناعم أو نريد الخفي الرقيق الطري النقي الخاص بالغزل والمرأة في شعرك، واحتاج إلى جلسات، لكن أنا أريد أن أخذ الجو إلى يعني شيء من الخشونة قليلا. أغلقت بحرا وألقيت مفتاحا وقلت للقوم بعدك أن
0: داويت فارتاب الحمام جراحه ورميت فارتبك القضاء قداحه، أطلعت والشمس النؤوم ضحا ترى في النوم كابوس الظلام صباحه، أعلنته والديك لم يخلق ولم يسمع مصيخ في الزمان صياحه،
1: يا سلام.
0: وطفقت أكسو بالخوافي من ضميري والقوادم من رؤايا جناحه، فسمع تزور العاشقين طيوفه ويرى الطغاة بنومهم أشباحه، أنا من جعلت الشعر طيرا صادحا وأشعت في كل العصور صداحه،
1: يا سلام.
0: أنسيت ما حفظته منه رواته وأربت في تفسيره شراحه، وملأت للآتين بالخمر التي قد عتقت من آدم أقداحه، وأخذت من نطف الأولى لم يخلقوا عهدا يميل إن تساقوا راحه، حتى إذا الطوفان ألقى رحله ببحوره وطغى فجاز بطاحه، أنشأت فلكا من حنين غواته وجمعت من أحلامهم ألواحه، فمضى بهم يجري بموج كالجبال كبحت حين طغى العباب جماحه، كم عاصف جد احتملت مهبه لم يحتمل قبل السفين مزاحه، كم مارد في قمقم أطلقت من ظلمات آلاف السنين سراحه، والموت يكمن في الهدير ملثما ويسوق في كل الجهات رياحه، معصوبة العينين يعمه عصفها أن يستبين من الغدو رواحه، كم خضت في لج تكشر قعره ما خاض قبلي راكب ضحضاحه، والبرق ذئب والنجوم ثعالب والرعد كلب لا يكف نباحه، فليدر من ركبوا بحور الشعر أن الفلك بعدي لم يجد ملاحه، وليعلموا أن الملاحة عطلت فيها وألقى ذو السلاح سلاحه، أقفلت باب الشعر بعد قصيدتي، أقفلت باب الشعر دون من ادعوا، أقفلت باب الشعر دون بحوره ورميت في أمواجها
1: مفتاحه. الله الله الله الله يا دكتور، فعلت كل ذلك وكررت 3 أشطر هي الصدر، وأتيت بعجز واحد
0: نعم.
1: بعد أن أغلقت المفتاح
0: نعم.
1: أغلقت البحر ثم أخفيت المفتاح
0: نعم.
1: يا سلام. يا سلام يسلمك. يا سلام. هل يمكن للشاعر في القصيدة أن يستحضر هذه الروح الشعرية الفاعلة دائما؟
0: لا لا لا، هي تأتي مثل البرق، فإن لم يمسك بها في لحظتها تهرب، تتحول إلى مكان آخر ولا يعلم سوى الله متى ستزور، بأي هيئة ستزور، بأي ثوب ستأتي مرة أخرى، لن تأتي هكذا إطلاقا.
1: سأقول لك سرا.
0: نعم.
1: لن يكون سرا إذا قلته، لكن سأقوله.
0: نعم.
1: يلفت نظري دائما الموضوع الذي تكتب فيه القصيدة.
0: نعم.
1: وعنوان الموضوع، أي عنوان
0: نعم.
1: القصيدة.
0: نعم.
1: فتقول مثلا الكلمات الأخيرة
0: محكوم بالإعدام، هذا ديواني الأخير.
1: نعم
0: نعم، الكلمات الأخيرة اللي محكوم بالإعدام.
1: أو تقول مثلا قصيدة الثور المجنح.
0: الثور المجنح، نعم نعم نعم.
1: تأتي بعض العنوانات حاملة فكرة، وتأتي بعضها ويأتي بعضها حاملا موضوعا.
0: نعم نعم، هو أهم شيء اختيار الموضوع، أهم شيء هو اختيار الموضوع. يعني مثل عندما اختار أمل دنقل أيام زيارة السادات قصيدة لا تصالح، هو مجرد اختيار الموضوع هنا يكمن الشعر.
1: جميل جميل. في أي باب أو أكثر باب من أغراض الشعر تجد نفسك دكتور وليد؟
0: والله لا أفكر أن الشعر أبواب يعني إطلاقا، ولا أعرف في أي غرض أنا، ولا أعرف حتى البحر الذي أسبح فيه لحظة الكتابة. يعني أنا في البسيط ولا يخطر لي أن هذا البسيط، أنا في الوافر ولا يخطر لي أن هذا الوافر، أسبح في الأمواج وفي ذهني ساحل أريد أن أصل إليه فقط. بعد أن أصل إلى الساحل أنا كنت في البسيط كأخوه، كنت في الوافر، هكذا أكتب أنا.
1: خطك في الكتابة هل هو جيد؟
0: رديء جدا.
1: لماذا؟
0: جدا رديء، وكان هذا الخط يسبب لي مشاكل في كلية الطب، درجاتي تقل
1: بسبب الخط.
0: لا أحد يعرف أن يقرأ خطي.
1: أنتم تدرسون الطب باللغة العربية؟
0: الإنجليزية.
1: إنجليزية.
0: نعم نعم، ليس كما في سوريا. ودراسة الطب باللغة العربية أفضل من دراستي باللغة الإنجليزية.
1: علميا أفضل.
0: أنا أرى ذلك. أنا يعني أرى ذلك، لأنه يجب أن يتلقى المرء العلم كما يتنفس، كما يتحدث إلى صديقه، لأن ثمة حاجب على باب العقل، إذا أتت المعلومة وعليها ثوب لغة أخرى سيطردها، وإذا سمح لها بالدخول إلى العقل ثمة حاجب أقسى منه على باب الذاكرة سيطردها من الذاكرة، لن يحتفظ بها. عندما تتزاحم المعلومة اللغوية مع المعلومة العلمية كلاهما لن يدخل. فيجب أن ندرس الطب بلغتنا، وليبقى المصطلح كما هو المصطلح الطبي، ولكن التعبير على الفكرة يجب أن يكون بطريقة عربية.
1: جميل. الترتيب الثلاثي لطبيب أذن أنف حنجرة، هل ترى صحيح علميا هو هكذا أذن أنف حنجرة، أم يمكن أن يكون أنف أذن حنجرة؟
0: والله ربما هو من الأذن، لأن أعلى أذن أنف حنجرة، هم يأخذون الأنف لأنه في الوسط، وأنف وأنف أذن. لا أعرف لماذا رتبوها، لم أسأل نفسي هذا السؤال من قبل.
1: لماذا يهتم العرب بموضوع الأنف قديما في الشعر وحتى حديثا؟ يعني إذا قال عربي لآخر أريد كذا يقول له على خشمي.
0: هذه مشكلة العرب، هذه ما الخشم والأنف مشكلة، هذا رمز للعزة والكبرياء، هو مدخل إلى الجسد البشري، الجسد البشري مقفل لا نافذة فيه، فهذا مدخل، ومنه يكون التنفس والكلام، والفم أيضا مدخل، فهو رمز، العربي يعتبره رمز، شم الأنوف من الطراز الأولي. والأم أيضا، هاي المقطوعة الأم يعتبرونها رمز، يعني إذا أراد أحدا يعير أحدا فبأمه. تذكر المقطوعة اللي يقول دفعناكم بالقول حتى بطرتم وبالراح حتى كان دفع الأصابع. فلما رأينا جهلكم غير منتهٍ وما آب من أحلامكم غير راجعي مسسنا من الآباء شيئا، وكلنا إلى نسب في قومه غير واضعي. فلما مسسنا الأمهات وجدتم بني عمكم كانوا كرام المضاجع. فهذه العرب هكذا. أنا أعترض على ذلك، أنا لدي مقطوعة أقول متى تخمد الأحقاد، قد فات موسم وحل محل الماء في الأنهر الدم. متى تخمد الأحقاد؟ لم يبق ملحد ولم يبق ذمي ولم يبق مسلم. متى تخمد الأحقاد؟ لا العرض سالم ولا العهد موثوق ولا العقد مبرم. ألم يكتهم سيف؟ ألم تكتهي اليد؟ ألم يعر من ريش الضغائن أسهم؟ ألم ينثقب طبل قرونا يدق كي تجدع آناف وتكسر أعظم؟ قرونا عليها يقطر الدم وابلا ويطفئها دمع العيون وتضرم. متى تخمد الأحقاد؟ إن جهنما تحار بهذه النار وهي جهنم. هذا نعيشه في زماننا العربي مع الأسف.
1: إن شاء الله تنطفي الأحقاد
0: إن شاء الله.
1: وتخمد
0: ولا شيء كالشعر
1: وتزول
0: الأحقاد. نعم
1: إن وإن شاء الله ستكون الأيام المقبلة أفضل
0: إن شاء الله.
1: والحرب يعقبها الحب.
0: نعم.
1: والمنح لا تأتي إلا بعد المحن.
0: وكما قال الشاعر القديم، فإن الحرب أولها كلام، سنقول فإن الحرب يطفئها الكلام
1: ويطفئها الغرام. أيضا
0: غرام، مثل ما قلت بقصيدتي الثانية بالجلسة الثانية ألقيتها، ولا ومن طمروا ما كنت مسعرها يوما، ولا كانت الهيجاء من عربي، ولا ركبت لها مهرا ولا جملا، ولا تحدرت من سفحي إلى السلب، ولم أخضب قميصا. أم نرجع القميص لكي تدور به على القبائل رسلي من دم كذبي، ولم أقايض به في فاقتي لبنا، وكان يشفع لي إذ سالموا سغبي، وما تملكني إذ شاتموا غضب. عندي من الحلم ما عندي من الغضب، لكنهم صفعوني صفعة رجعت أصداؤها في فجاج العالم الرحبي. وأسمع الرجع من هم بعد مولدوا، ومن هم لحدوا من سالف الحقب. أنقاض بيتي وأهلي تحتها طمروا، رأى لها كل ذي عينين من كثبي. في حمص، في غزة، في موصل بدأوا بها الوقيعة، في صنعاء، في حلب، شواهدا تحتها نامت ضمائر من رأوا ولم يجرؤوا حتى على العتب. فمن سيحمل عني العار إن سألت موؤودة كيف لم تثأر ولم أجبي؟ ما أصعب الحرب بين الفحل منفردا والنذل مدرعا بالجحفل اللجب؟ ما أصعب السلم حيث الحلف بينهما حلف التعايش بين النار والحطب. وأنت يا أمكر الأسلاف تسألنا عن شعرة كنت قد أرخيت في النوب. الشعرة انقطعت والشيب أدركها من بعد أن شيبت دهرا ولم تشبي. وحدي ولم يترك الصاروخ من طللي حتى الثمام وحتى موقد اللهب. ودأر مية أقوت والأولى وقفوا بها معي ذهبوا عنها إلى الذهب. وحومل والدخول ابتاع أرضهما تجار حرب تردوا بزة الأدب. وصار ما ذرف العشاق بينهما عبر العصور رهين العرض والطلب. وحدي وقد عن ركب الموت في أفقي ملوحا عبر رايات من الوصف وصبي. نار القرن طفأت والراية ارتجفت من شدة البرد أو من شدة الرهب. والخيمة انكفأت عزلاء عاطلة قبل الأوان عن الأوتاد والطنب. والنخلة اختبأت لما بدا شبحي وأخلفتني وعود الظل والرطب. أمشي إلى حيث أخفى تاركا أثرا على الثرى بعد ساعات سيلحق بي. أمشي وقد غيل أشباهي ومن سلموا هم بين معتزل خوفا ومنقلبي. لم يبق مني سوى رسم تهم به ريح ويعده طيف من السحب. وها هي الريح هبت والغمام هما، الآن أمحى الآن أخفى الآن أعفو الآن أمحى وإني آخر العرب.
1: يا أهلا ويا سهلا بأول العرب وآخرهم. تزينت منازل القصيد بلقاء الدكتور وليد الصراف الشاعر العراقي الكبير. تقولون في العراقية باللهجة العراقية بيت العراقيين هو بيتنا، ونحن أيضا بيت العراقيين هو بيتنا، وبيت سوريا هو بيتكم، بيت الشام هو بيتكم،
0: بيت واحد نحن دون أي شك. الشعر يقول هكذا.
1: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
0: شكرا جزيلا.
1: ونحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في الموصل. أنت تحب أن نخصص الموصل دائما.
0: يصل إلى كل نخلة وكل سروة وكل موجة في دجلة وكل موجة في الفرات إن شاء الله.
1: وإن شاء الله نتلاقى على المحبة دائما.
0: إن شاء الله.
1: الدكتور الشاعر الكبير أبو عبيدة وليد الصراف، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور حسين على هذه النافذة الساخرة التي أطللت منها على الناس من خلالك.
1: ازدادت جمالا بكم سيدي.
0: الله يسلمك.
1: يا مرحبا.
0: شكرا.

0: هذه الزراعة تتركز بشكل رئيس في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
1: المزارع الحمضيات ما بيبقى له رأس مال غير بسيط جدا، وأيام نحن بنكون خسرانين.
2: تمكن المزارعون في الساحل السوري من زراعة أنواع من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية التي لم تكن مألوفة سابقا في المنطقة.
3: للمردود الجيد اللي عم تعطيه للدراجون فروت، وبشجع كثير على زراعتها لأنه أقل تكلفة من غيرها.
0: طبعا الزراعات الاستوائية لا يمكن أن تحل مكان شجرة الحمضيات.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج، قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
3: من أجل تمكين الحكم،
2: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
3: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
2: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
3: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع له؟
0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أهلا بكم في النشرة الثالثة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. دورية للاحتلال الإسرائيلي تستجوب مزارعين وتمنعهم من رعي مواشيهم خلال توغلها في وادي الرقاد بريف درعا. 173 عائلة تغادر مخيمات إدلب ضمن قافلة عودة طوعية إلى بلدات وقرى إدلب وحما. حركة حماس تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، وصحة غزة تتهم إسرائيل بتبرير استهداف المشافي. احتجاجات طلاب المدارس الثانوية تمتد في فرنسا، والنقابات تتهم السلطات بقمع المتظاهرين.

0: أهلا بكم في التفاصيل. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي استجوبت مزارعين ومنعتهم من رعي مواشيهم في وادي الرقاد بريف درعا خلال توغلها بالمنطقة. وأوضح مراسلنا بأن دورية الاحتلال المؤلفة من 3 آليات عسكرية طاردت المزارعين واستجوبت عددا منهم، ويأتي ذلك وسط توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جنوب سوريا، إلى جانب عمليات مداهمة وتفتيش وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من البلدات والقرى. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت شابا من ذوي الهمم بالرصاص واختطفته خلال توغلها في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة.
1: في هذا المكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على شاب مدني كان يعمل في أرضه الزراعية. توغلت قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 5 عربات عسكرية وأكثر من 30 عنصر حسب شهود عيان داخل البلدة. تم إطلاق النيران على هذا الشاب مما أصابه في طرفه السفلي، وتم نقله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل الجولان المحتل. معنا أحد المدنيين كان في جوار هذا الشاب عندما أصيب ليحدثنا أكثر ماذا حصل وما الذي جرى. يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: عرفنا بحضرتك.
2: محمد طالب.
1: شو اللي صار؟
2: في عنا شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أحمد كبول. هذا الشاب يعني لا له لا ناقة ولا جمل، يعني ما له بأي يعني لا حراك سياسي لا حراك عسكري لا حراك أمني. شاب يعني من أبناء البلدة ودرويش. الزلمة يعني على درويش على البركة يعني. فعندما توغلت قوة من الاحتلال الإسرائيلي هرب الشاب، ركض. يوم ركض قوسوه على هذا الساتر هون، وقع بنقعة المي، فأجوا سحبوه ضمدوه أخذوه على القاعدة تبعتهم مطرح ما من حيث ما توغلوا.
1: نعم شكرا. كما استمعتم يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات والخروقات ضد المدنيين، ضد يعني أبناء محافظة القنيطرة، إطلاق نيران بشكل متكرر خلال أكثر من يعني 24 ساعة. تم استهداف 3 أشخاص مدنيين، اليوم هو الشخص الثالث الذي تم إطلاق النيران عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابته ونقله إلى داخل الجولان المحتل. ننتظر ربما يتم إخراجه خلال الأيام القادمة. شهادة الأهالي تقول بأن الشاب هو يعني ليس مرتبط بأي جهة خارجية، وهو يعني شاب يعمل في الزراعة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الشمالي.
0: ومن القنيطرة يبقى معنا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تحدثنا عن آخر التطورات الميدانية في القنيطرة.
1: نعم بالفعل، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات، مستمر في هذه الخروقات منذ يعني عدة أيام وهو يتوغل. يعني هناك تصعيد في عمليات التوغل الإسرائيلي داخل محافظة القنيطرة. يعني اليوم هو ثالث شخص يتم إطلاق النيران عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء يعني عمله بأرضه الزراعية. شهد أهل الدوريات العسكرية التي توغلت باتجاه بلدة جبات الخشب. طبعا الدورية كانت مؤلفة من 6 عربات عسكرية حسب رواية الأهالي في المنطقة هناك. حاول الهروب من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. تم إطلاق النيران عليه طبعا، وهو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم، يبلغ من العمر 43 عام، متزوج وله 3 أطفال. هو يعمل يعني في يعني قطاف موسم التين من أجل أن يعتاش هو وعائلته. جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات، مستمر في هذه الخروقات والتضييق على يعني المدنيين والمزارعين ومربي المواشي. هناك عدة توغلات تجري في محافظة القنيطرة. أيضا كان توغل منذ قليل في منطقة حوض اليرموك، ويعني إطلاق نيران باتجاه رعاة المواشي ومنعهم من الوصول إلى مراعيهم. يوميا هناك يعني تضييق على المزارعين ومربي المواشي وإطلاق نيران. ويعني أيضا يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك عملية تصعيد من قبل يعني جيش الاحتلال باتجاه المدنيين. أيضا يعني هناك استئناف لمشروع سوفا وقضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، أشجار مثمرة، أشجار زيتون، مراعي. يعني نقول أن محافظة القنيطرة تتعرض لانتهاكات بشكل يومي ومستمر، والتضييق مستمر، و عملية تصعيد مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. قال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي باشرت انتشارها في مدينة صقيلبية بريف حماة لضبط الأمن. وأوضح المصدر أن العمل جار على توقيف عدد من المتورطين، في حين يأتي الانتشار بعد توقيف عدد من المتسببين بالمشكلات من شباب قرية قلعة المضيق، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الخلافات بين المنطقتين وإعادة الاستقرار. ومن صقيلبية في ريف حماة ينضم إلينا مراسلنا ياسر الروح. أهلا بك معنا ياسر. ياسر، لو تحدثنا أكثر عن هذا الانتشار الأمني في المدينة.
3: نعم كاترين، يعني منذ قليل لاحظنا أن هناك ما يزال في مدينة صقيلبية انتشار أمني، انتهى منذ قليل. هناك بعض الأوقات يكون فيها انتشار أمني موسع في المساء، منذ مساء يوم أمس وإلى اليوم هناك انتشار لاحظناه في مدينة إسقلبية طبعا، وهناك تحركات أمنية يعني لضبط الاستقرار وإنهاء كافة أي مظاهر الاحتقان ما بين المدينتين. اليوم مدينة إسقلبية ومدينة قلعة المضيق يقعان في على بعد 2 كيلومتر تقريبا، يعني طبعا يعني هذه التحركات وكانت على ملاحقة وتوقيف المتورطين في المشاجرة الأخيرة التي حصلت منذ يومين في مدينة إسقلبية، وأوقفوا سابقا يعني كاترين شبان كانوا مشاركين في المشاجرة من قلعة المضيق. اليوم يوم أمس تم توقيف أيضا بعض الشبان المشاركين من مدينة إسقلبية. طبعا كاترين هذه البلدتين يعني عادة ما يحصل فيها مشاكل ومشاجرات، ولكن المشاجرة الأخيرة كانت منذ تقريبا الشهر الثالث هذا العام، كان اكبرها بعد ذلك كان هناك يعني تعهد من قبل الاعيان للبلدتين لعدم تكرار هذه الحوادث، وان تكررت سوف يتم اجراء حسم امني وقانوني. طبعا بعد المشاجره الاخيره التي حصلت منذ يومين تم الاجراء القانوني من قبل الامن الداخلي، وانتشر الامن في البلدتين. واليوم يعني بعد توقيف المتورطين يتم الان تحويلهم الى القضاء لاجراء يعني ليتم اتخاذ بحقهم الاجراء القانوني العادل، ولكي لا تتكرر يعني كهكذا حوادث مستقبلا في المنطقه.
0: هل هناك معلومات حول عدد المتورطين ياسر؟
3: الى الان يعني وصلتنا بعض المعلومات ان هناك بعض من الشبان يعني أعداد يعني لا تتجاوز العشرات من الشبان الذين تم إلقاء القبض عليهم. طبعا من كلا البلدتين تم إلقاء القبض على موقوفين أو متورطين من قلعة المضيق وأيضا من مدينة إسقلبية، ولكن بحسب المصادر التي وردتنا أن هناك يعني بعض الشبان الذين لم يقوموا بتسليم أنفسهم ولا توقيفهم من قبل الأمن الداخلي. اليوم الدوريات منتشرة بشكل مستمر في كلا البلدتين، يوم من قلعة المضيق هناك حاجز على مدخل المدينة وهناك انتشار أمني، واليوم لاحظنا أن هناك انتشار أمني داخل مدينة إسقلبية لإيقاف يعني هؤلاء المتورطين في المشاجرة ولمنع أي تطورات قد تحصل في المنطقة. يعني الانتشار هنا في مدينة إسقلبية كان للحد من هذه التوترات الأمنية ووضع يعني المتورطين في الإجراء القانوني بعد إلقاء القبض عليهم لإنهاء هذه التوترات بشكل نهائي.
0: شكرا جزيلا لك ياسر الروح، كنت معنا من صقيلبية بريف حماة. أعلنت وزارة الداخلية القبض على خالد رائد بيروني الملقب بأبي حسن دوشكا، المسؤول عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في كانون الأول من العام الماضي، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن بيروني يعد الذراع التنفيذية في تنظيم داعش بحمص، مشيرة إلى أنه شغل منصب العسكري العام للتنظيم بالمحافظة وتولى التخطيط والإشراف على تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في المدينة، شملت تجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 2200 شخص من عائلات مقاتلي تنظيم داعش ما يزالون في مخيم روج بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، غالبيتهم من الأجانب، في حين ما تزال الإدارة الكردية تتولى إدارة المخيم. وقالت المسؤولة عن المخيم حكيمة إبراهيم إن مخيم روج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على إدارته حتى الآن، رغم بدء تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية. من جهته قال مسؤول حكومي سوري للوكالة إن مخيم روج مدرج ضمن المؤسسات التي يجري العمل على دمجها، إلا أن نقل إدارته إلى الحكومة السورية سيستغرق وقتا بسبب تشعب أبعاده الإنسانية والسياسية وارتباط الملف بالدول التي ينحدر منها المحتجزون. ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على عصابة متورطة بسرقة الدراجات النارية والمحال التجارية في حلب، وبحسب بيان قوى الأمن فقد ضبط بحوزة أفراد العصابة المؤلفة من 18 شخصا عدد من الدراجات النارية المسروقة، إلى جانب مواد مخدرة وأسلحة وهواتف محمولة، في حين يجري العمل على إعادة الدراجات إلى أصحابها أصولا واستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين. ومن حلب ينضم إلينا مراسلنا عمار مرجان. أهلا بك معنا عمار. عمار، معلومات أوفى حول هذه العصابة؟
4: مرحبا بك كاترين وبالسادة المشاهدين. يعني حتى الآن هذه المعلومات المتوفرة، ولكن ما يحصل في خلال الفترة الماضية قبض على عدد من العصابات، هذه ليست المرة الأولى التي يتم القبض فيها على عصابة تمتهن السرقة. كانت هناك في 10 آب الماضي أيضا القبض على عصابة كبيرة تمتهن سرقة البيوت، وأيضا عصابة أخرى في 19 آب، وهذه العصابة أيضا تمتهن سرقة الدراجات. هناك عدد من العصابات التي تم إلقاء القبض عليها، ما يدل على أن هناك تحرك أوسع من الفترات الماضية للقبض ومتابعة والتحري والتقصي حول هذه العصابات. شكاوى كانت يومية أو شبه يومية من الأهالي عبر وسائل التواصل أو الشكاوى عن طريق أقسام الشرطة عن سرقات كانت تحصل بشكل شبه يومي، سواء للدراجات النارية أو سرقات مختلفة. الأوضاع الأمنية يعني بتحسن تدريجي، هذا ما نلحظه، وخاصة بعد وجود أو بعد إيجاد كولابات أو براكيات للشرطة أو لمفارز أمنية في الأحياء، خاصة في الأحياء التي هي يعني نوعا ما معتمة أو نوعا ما غير مأهولة، أو لا يوجد فيها كثافة من المارة، لا يوجد فيها أسواق تكون عادة فارغة في هذه المناطق يعني، وفي أيضا مفارز الصاغة في محال أو ساحات وتجمع صاغة باعت الذهب أو صاغة الذهب، أيضا يوجد كولابات للأمن الداخلي ووحدات حماية المدينة. يعني تتحسن الأوضاع الأمنية، والآن مثل هذه الأخبار خاصة لأصحاب الدراجات النارية التي سرقت دراجاتهم خلال الفترة الماضية هي أخبار سارة بالنسبة إليهم وتدعو للاطمئنان. يعني تواصلنا مع عدد من الأهالي، كانت ردة فعلهم حول هذا الخبر بأنه يعني بأنهم ينتظرون القبض على جميع هذه العصابات التي أرقت سكان مدينة حلب خلال الفترات الماضية، على الرغم من تحسن الوضع الأمني، ولكن يعني مثل هذه الخطوة هي خطوة تدريجية نحو الردع أو حتى يعني أو إيقاف هذه العمليات وهذه الحوادث التي تتكرر بشكل شبه يومي في مدينة حلب. كاترين،
0: شكرا جزيلا لك عمار مرجان، كنت معنا من حلب. أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أنها تحقق في الأنباء المتداولة عن وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات. وقالت الشركة إن فرقها تجري فحوصات موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة. كما أشارت إلى أن عمليات التحري تتركز حاليا على تحديد مصدر المادة والحلقة التي وصلت من خلالها وأسباب وجودها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته. هذا وأجرت إدارة خدمات الطاقة في دير الزور جولة رقابية على محطات وقود في دير الزور لاختبار جودة مادة البنزين والتأكد من عدم غش المادة خلال التفريغ من الصهاريج.
5: قامت دوريات الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة محافظة دير الزور بالإشراف على المبيع والإشراف على تفريغ الصهاريج في المحطة، محطة طبعا محطة ساتكوب دير الزور.

استمعت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق إلى شهود الحق العام في قضايا ثلاثة متهمين بجرائم وانتهاكات، هم جوني داوود القبلان وعبد الله نايف بكار ومحمد عكاش الساميز. وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن المحكمة استمعت إلى 17 شاهدا في قضية الساميز بشأن اتهامات بهدم أبنية في الحجر الأسود وشارع 30 بقصد السرقة، وأجلت الجلسة إلى 21 من تشرين الأول الجاري، كما استمعت إلى شهود في قضية القبلان بشأن اتهامات بالخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب، وإلى 8 شهود في قضية بكار بشأن اتهامات بالخطف والإخفاء واستغلال النفوذ قبل تأجيل القضيتين إلى 26 و21 من تشرين الأول الجاري على التوالي. أكد عضو لجنة التربية في مجلس الشعب أحمد مراد أن المفاضلة العامة ضمت عددا من كليات جامعتي كوباني وروج آفا تحت تسمية تجمع كليات كوباني. وأوضح مراد لشبكة روداو أنه ناقش مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي ملفات الجامعتين وشكاوى الأهالي، لافتا إلى أن كليات جامعتي روج آفا والفرات في محافظة الحسكة ستنضم إلى جامعة جديدة باسم جامعة الحسكة التي بات مشروع استحداثها جاهزا بانتظار المرسوم الرئاسي والتصديق عليه من البرلمان. وحول التدريس باللغة الكردية ضمن الجامعة أو ضمن جامعة الحسكة المقرر استحداثها، قال مراد إنه بالنسبة للطلبة الذين يدرسون باللغة الكردية في أي قسم كان فسيكملون دراستهم باللغة نفسها، لكن لن تكون هناك كليات بمناهج كردية باستثناء قسم الأدب الكردي تبدأ من السنة الأولى، وهو قسم لن يقتصر على جامعة الحسكة فقط، بل سيوجد أيضا في جامعتي حلب ودمشق وأي جامعة أخرى تتوفر فيها الإمكانات لاستحداثه. قالت وزارة الطاقة إن اللجنة الفنية المشتركة أظهرت في تقريرها عن ظاهرة الأبخرة المتصاعدة في جبل كوكب شرقي الحسكة أنها قد تكون ناتجة عن عوامل بشرية. وأوضح تقرير اللجنة أن نتائج المشاهدات الميدانية والدراسات الجيولوجية للمنطقة تعود إلى وجود مكب نفايات في الموقع تم طمره بسواتر ترابية مع عدم تجانس المواد المطمورة تحتها، إضافة إلى رصد آثار لعمليات حرق حديثة. وبيّنت اللجنة أن استنتاجاتها استندت إلى المعطيات والقراءات الفنية التي أجريت خلال الكشف الميداني في إطار متابعة الظاهرة وتحديد أسبابها وفق الأسس العلمية المعتمدة. أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة مطعما في القحطانية بعد تسجيل 25 حالة تسمم. وأوضحت المديرية أن الإجراء جاء بعد متابعة واقع المنشأة والتحقق من المخالفات، مشيرة إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة وفق الأنظمة لعمل المنشآت الغذائية. وأكدت المديرية استمرار تجديد الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية والتعامل مع أي مخالفة تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. قال رئيس دائرة آثار حماة مروان أحمد جربان لتلفزيون سوريا إن أعمال التجريف في موقع تل الشيخ علي الأثري أوقفت بعد تدخل الجهات الأمنية وتضافر جهود المجتمع المحلي والجهات المعنية. وأضاف جربان أن الدائرة وثقت الأضرار في الموقع ورفعت كامل التقارير إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لمتابعة القضية قانونيا. وأوضح أن الدائرة تلقت خبرا مفاده وجود آليات ثقيلة تقوم بأعمال التجريف في التل، حيث تم التواصل مع الجهات الأمنية

0: يواجه نحو نصف مليون شخص في ريف حلب الشمالي نقصا في خدمات المشافي العامة، ما يضطر المرضى إلى قطع مسافات طويلة للحصول على العلاج ويزيد مخاطر الحالات الطارئة.
1: 8 مشافٍ كانت تخدم الأهالي من مدينة كفر حمراء ووصولا إلى بلدة منغب ريف حلب الشمالي قبل التهجير. عاد سكان المنطقة دون أن تعود أي من تلك المشافي ليواجه نقصا حادا في الرعاية الصحية، دفع أبو بشار ثمنه غاليا بفقدان شقيقه بعد تأخر إسعافه وعدم وصوله إلى المشفى في الوقت المناسب.
2: بيحكينا عنده ولا أصاب وجع، إيش هالوجع نحن ما عرفنا، صرنا نروح له من لا في يعني سيارة إسعافية، لا يوجد عندنا سيارة إسعاف ولا يوجد عندنا مستشفيات حتى نسعفه، اضطرينا ناخذ نركبه بسيارة، ناخذ سيارة ونوصل لحلب ناخذه لحلب. نتيجة ازدحام السيارة وتأخرنا كان وصلنا، وكان معه هو سبب وفاته نقص أكسجين.
1: يفتقر نحو نصف مليون شخص في ريف حلب الشمالي إلى خدمات المشافي العامة، ما يصعب حصولهم على الرعاية الطبية، وتتضاعف التحديات في الحالات الطارئة كالحوادث والأزمات القلبية والنزيف، حيث يصبح الوصول إلى المشفى سباقا مع الوقت. أما محمود فحالته مثال على معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية مستمرة، ويضطر إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية التي يحتاج إليها.
3: والله هي على ويكون عنا هون احنا يعني كمشفى يخدم هالطبية، أنا دائما شكل يومي أو شكل يوم لا مضطر أنزل على حلب على عزاز لغير على الجرح، وفي صعوبة في الراحة والرجعة بنزل على آلية دراجة نارية، يعني أنا إذا دقف على الاستيراد طبعاً ما يوقف لي حدا بدوخ.
1: تقتصر الرعاية الصحية في ريف حلب الشمالي على عدد من المراكز محدودة الإمكانيات، تغيب فيها معظم الاختصاصات الطبية، وتبقى الحالات التي تتجاوز قدرتها مضطرة إلى البحث عن العلاج خارج المنطقة.
4: تجينا بعض الحالات تتطلب مشفى، لأنه في عندك حالات تجي إصابات حوادث ممكن يحتاج لتصوير تدخل جراحي، غير متوفر هذا الشيء عنا. نحن هون من نخدم الناس بالإمكانيات المتوفرة، في عندك ناس بحاجة لمتابعة عند أطباء القلبي، فبالتالي نحن دائما بحاجة أنه يكون في عنا جميع الاختصاصات ووجود مشفى يخدم هاي المنطقة الكبيرة.
1: بعد سنوات من التهجير وتدمير المنازل بفعل قصف قوات نظام الأسد المخلوع، يحاول الأهالي استعادة حياتهم وقد تعايشوا مع نقص الخدمات، ولكن عندما يتعلق الأمر في الصحة يجدون أنفسهم أسيري المسافة.
5: هنا لا تقف معاناة الأهالي عند غياب المشافي، بل تبدأ مع كل حالة طارئة حين تصبح المسافة إلى العلاج سباقا مع الموت، ويغدو الطريق إلى النجاة أطول من قدرة المرضى على الاحتمال. محمد نور، تلفزيون سوريا، ريف حلب الشمالي.
0: يواجه أهالي قرية العصيانية بريف حمال جنوبي نقصا في عدد من الخدمات الأساسية، ما ينعكس على حياتهم اليومية ويزيد من صعوبة ظروفهم مع اقتراب فصل الشتاء.
6: أشبه بالقرى المنسية، خدمات أساسية غائبة وملامح للحياة البدائية. هنا تعيش محمد في خيمة قماشية على أطراف قرية العصيان بريف حماة الجنوبي، تعيش مع أطفالها 5، 3 منهم في سن الدراسة، لكن غياب المدرسة يحرمهم من التعليم.
7: عنا 3 ولاد مو بالمدارسين، لهم متعلمين، لهم أمين للحس. عمر البنية الكبير عمرها 14 سنة لا علم لا ما تعرف تقرأ، الأصغر منه عمره 12 سنة زاد لا يعرف يقرأ ولا يكتب، والصغير عمره 9 سنين زاد نفس الشيء. ولادنا ما بخدمات، ما بمدارس، ما قعدناهم.
6: نحو 1800 شخص يعيشون في القرية وسط خدمات متردية تتفاقم مع حلول الشتاء. الأهالي يتخوفون من تكرار معاناة الشتاء الفائت، بدخول مياه الأمطار إلى منازلهم وتشكل المستنقعات بسبب الطرقات الطينية وغياب مصارف تصريف المياه. يضاف إلى ذلك نقص خدمة أساسية أخرى.
8: نحن خدماتنا سيئة جدا جدا، يعني لا طرقات ولا يعني صرف صحي ولا يعني نظافة، يعني نحن كأنه منسيين خالص.
6: أثار نقص الخدمات الأساسية تبقى حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للأهالي وعلى رأسها التعليم، فقرابة 300 طفل في البلدة نصفهم خارج مقاعد الدراسة والنصف الآخر يقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة.
9: خدمات أساسية غائبة وأخرى ما تزال دون الحد المطلوب، هكذا يعيش أهالي بلدة العصيانة بريف حماة الجنوبي بانتظار أن تتحول مطالبهم من شكاوى متكررة إلى مشاريع تعيد تأهيل البلدة وتؤمن احتياجات سكانها. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الجنوبي.
0: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات إدلب تضم 173 عائلة متجهة إلى قراها وبلداتها الأصلية في محافظات إدلب وحماة.
10: عم نترك المخيم لأنه ما ظل فيه خدمات مثل الأول، يعني كنا معتمدين يعني شيء معنا شيء من مصروف البيت، من يعني مثل المي مثل الخبز مثل بتجينا مثلا سلة شهرية، هلا ما ظل فيه شيء. والوضع المخيم صار هلق يعني كثير سيء مو شوي، يعني قبل كان في ناس حواليك، كان في ناس تونسة، كان في ذكاكين محلات، كان في عناية بالشارع، ما هلق ما ظل في شيء.
11: يعني العالم الله يساعد، والله صح العالم راحت الله يسره، اللي عنده بيت رجع عليه والما عنده بيت تم، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. شو دة العالم تساوي؟ يعني قاعدة ليه صدقتي واحد عنده بيت وعنده شيء يروح يتم، ما يتم والعالم ما تم.
0: هذا وقال مسؤول إدارة وتنسيق المخيمات في حلب وإدلب مناف حمام لتلفزيون سوريا إن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب تقدم مشاريع تنمية مستدامة للعائدين إلى مناطقهم بالتعاون مع المنظمات.
12: تنطلق قافلة اليوم باتجاه ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي مؤلفة من 173 أسرة عائدين إلى مناطقهم الأصلية. نقوم نحن كمدير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم أمور العوائل ضمن المخيمات قبل الخروج إلى القافلة، وتنظيم أمورهم ضمن الساحة وأيضا باتجاه مناطق العودة. ما تقدمه مدير الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مناطق العودة للعائلات العائدة طبعا مشاريع تنمية مستدامة، هاي الخطة العامة لكل العائدين من أجل تثبيتهم ودمجهم ضمن المجتمعات اللي هن عايشين فيها، ضمن مشاريع بتقدمها المنظمات والجمعيات ضمن مناطق العودة. طبعا في بعض المشاريع تقدم هي عبارة عن مشاريع كاش ممكن $100 لمدة 3 شهور أو 6 شهور بالإضافة لمشاريع صغيرة.
0: نظمت مبادرة إشراقة أمل التعليمية التطوعية في دار الزور حفلاً لتخريج 1000 تلميذ من العائدين من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي بعد إتقانهم القراءة والكتابة باللغة العربية وقواعدها في المراحل المتقدمة. ويهدف المشروع إلى ردم الفجوة التعليمية وتعويض الفاقد الدراسي لدى الطلاب العائدين من دول الاغتراب واللجوء ودمجهم في البيئة التعليمية السورية.
13: سنوات طويلة قضيناها في تركيا.
14: عادت ريمو من تركيا إلى دير الزور والتحقت بمشروع إشراقة أمل الذي يعمل على دمج الطلاب العائدين من المهجر في المدارس السورية، وكذلك الحال مع عبد الرحمن الذي وجد في المشروع فرصة للعودة إلى مقاعد الدراسة.
13: وكمان يعني تعلمت من خلاله انه اقدر اكتب واقرا، وهلا صرت يعني مثل مستوى طلاب المعاي بالصف.
15: قاعد من تركيا مستفيد من مشروع إشراقة أمل، قلت انا من تركيا لا اعرف لا كتابه ولا قراءه، الحمد لله الاساتذه مشروع إشراقة أمل ساعدونا انه نتعلم القراءه والكتابه، وحاليا احنا بمنافسه مع اقراننا بالمدرسه.
14: ينفذ مشروع إشراقة أمل في دير الزور ويهدف إلى دعم الأطفال واليافعين العائدين من خارج البلاد من خلال تهيئة بيئة تعليمية آمنة وتقديم الدعم التعليمي والنفسي ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع المدرسي من جديد.
16: هؤلاء الطلاب الذين عاشوا مع إشراقة أمل سيندمجون مع المجتمع ويدخلون إلى المدارس مثلهم كمثل أي طالب عادي عاش في سوريا.
17: اليوم نقوم بفعالية تخريج 1000 طالب وطالبة من مشروع إشراقة أمل في مرحلته الأولى. المشروع استهدف الطلاب العائدين من خارج سوريا من دول اللجوء تعليم اللغة العربية بالإضافة لتنشيطهم في باقي اللغات.
14: في دير الزور تفتح إشراقة أمل أبوابها أمام الطلاب لتكون عودتهم إلى المدرسة بداية جديدة لاستعادة الحياة والاستقرار.
5: بينما يخطو هؤلاء الطلاب خطواتهم الأولى في رحلة استكمال التعليم، يبقى الرهان على أن تتحول هذه الخطوات إلى بداية جديدة تمنحهم فرصة لمواصلة دراستهم بثقة وتفتح أمامهم الطريق لتحقيق أحلامهم التي حملوها معهم من سنوات المهجر إلى الوطن. مصعب الحان، التلفزيون سوريا، دير الزور.

0: وإلى أخبار غزة، حيث تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا على المعابر مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن رفع حالة التأهب محذرا من هجمات محتملة، في حين حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من تزايد خطر استهداف الإسرائيليين واليهود حول العالم إلى جانب المظاهرات والاضطرابات. ويأتي ذلك بعد 3 أعوام على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 74,000 شخص وإصابة أكثر من 175,000 وفق تقديرات وزارة الصحة في القطاع. وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة خليل الدقران إن إسرائيل تروج مجددا لادعاءات حول وجود أسلحة بمشاف داخل القطاع لاستهداف ما تبقى منها، تزامنا مع مرور 3 أعوام على بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
1: في الوقت الذي تعيش فيه المنظومة الصحية عامها الثالث على التوالي من الإبادة الطبية الممنهجة، يخرج علينا الاحتلال الإسرائيلي مجددا عبر ناطقيه بجملة من الادعاءات الباطلة والمضللة، تزعم وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية. إن وزارة الصحة تنفي هذه الافتراءات المكررة جملة وتفصيلا، وتؤكد أن إعادة تدوير هذه الذرائع الواهية ليس سوى صناعة لمبررات كاذبة تهدف لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية وتمهيد الطريق لمواصلة تقويض ما تبقى من المقومات الصحية وتدميرها.
0: إلى ذلك، أعلنت حركة حماس أنها ملتزمة بتنفيذ ما ترتب عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وحريصة بالتعاون مع الوسطاء على إنجاحه. وقالت الحركة في بيان بالذكرى السنوية 3 لأحداث 7 أكتوبر إن جرائم الاحتلال أدت إلى تآكل متسارع لشرعيته المزعومة وتراجع غير مسبوق في تأييده. وأضافت الحركة أنها تعمل على بناء استراتيجية وطنية نضالية موحدة يشارك فيها الكل الفلسطينيين باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة مخططات حكومة الاحتلال.

0: يشهد مجلس السلام الذي أعلن الرئيس ترامب عن تشكيله لإنهاء الصراع في غزة تعثرا ملحوظا بعد أشهر من تأسيسه، إذ ما يزال القطاع يشهد هجمات تسفر عن وقوع ضحايا من جراء الانتهاكات الإسرائيلية.
1: في 22 من شهر كانون الثاني من العام الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء مجلس السلام الذي كشف عنه في نهاية أيلول من العام الماضي كخطوة نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. تتمثل الأهداف المعلنة في 20 بندا التي اقترحها ترامب بإشراف المجلس على مرحلة إعادة بناء غزة وتوفير الخدمات فيها وتحريك رؤوس الأموال والاستثمارات وإعادة الأمن تحت سلطة وسلاح موحد، وأن تحكم غزة من قبل لجنة فلسطينية مؤقتة إلى أن تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي. وقد وجه ترامب دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى مجلس السلام لغزة، وقد وافقت بعض الدول على الانضمام والدفع نحو تحقيق سلام دائم، ومنها الإمارات والسعودية وقطر وتركيا ودول أخرى، في حين لم تلتزم أي دولة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالانضمام إلى المجلس باستثناء الولايات المتحدة. واستناداً إلى المعطيات الميدانية والإنسانية، يقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المجلس فشل بعد أشهر من تشكيله في تحقيق أهدافه المتعلقة بوقف الإبادة والجوع وتحسين الأوضاع الإنسانية، إذ تجاوز أعداد القتلى الفلسطينيين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي 1450 شخصاً، ويواجه ثلثا سكان القطاع جوعا حادا، إذ لم تتجاوز المساعدات الغذائية نصف الحد الأدنى للاحتياجات وسط أزمة نزوح غير مسبوقة. وبحسب المرصد الأورومتوسطي فإنه رغم تقدير احتياجات التعافي واستعادة الخدمات الأساسية بنحو 71 مليارا و400 مليون دولار، أعلن المجلس بعد نحو 8 أشهر من تشكيله عن خطة بقيمة 2,450 مليون دولار تشمل 66 مشروعا من دون توفير الدعم اللازم لتنفيذها. وهكذا يقف مجلس السلام أمام اختبار يتجاوز مجرد تشكيله وإعلان أهدافه إلى مدى قدرته على تحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس في غزة، التي أنهت 3 أعوام من حرب خلفت مأساة إنسانية غير مسبوقة ودمرت مقومات الحياة التي ينتظر أهل غزة استعادتها.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن على إيران إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب واشنطن والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. وأضاف فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق يتطلب خطوات إيرانية ملموسة لخفض قدرات التخصيب وليس مجرد تعهدات مستقبلية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ما تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع طهران. وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي في وقت تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران مقترحات خلال الأسابيع الماضية لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وإلى فرنسا، حيث أفادت وزارة الداخلية الفرنسية باتساع رقعة احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في البلاد مع خروج ما لا يقل عن 256 ألف متظاهر مساء أمس الثلاثاء. هذا وانضمت نقابات ومعلمون إلى الطلاب الذين ينادون منذ أيام بظروف تعليمية أفضل وسط إجراءات أمنية مشددة. وبحسب وزارة التربية علقت نحو ربع المدارس الثانوية دروسها كليا أو جزئيا أمس الثلاثاء. وفي السياق، تتهم النقابات السلطات بممارسة قمع غير شرعي على الطلاب، حيث أصيب 215 طالبا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 17 من أيلول الماضي في منطقة باريس قبل أن تمتد إلى مدن أخرى. ومن باريس ينضم إلينا مراسلنا إلاف قداح. أهلا بك معنا إلاف. إلاف، استمرار هذه الاحتجاجات في أكبر المدن الفرنسية من باريس ومارسيليا وليون، هل تلقت الحكومة أي ردود فعل؟
2: نعم كاترين، البارحة كان هناك اجتماع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء ووزير التربية الفرنسي من أجل إيجاد حلول لهذه المشكلات المتفاقمة فيما يتعلق بالواقع التعليمي. لذلك كان اليوم هناك رسائل من وزارة التربية ومن أيضا رئاسة الوزراء بأنه الأمور سيتم حلها، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيل المباني الحكومية، المدارس الحكومية ليس معظمها ولكن قسم منها يعاني من تردي في الأوضاع الخدمية، وبالتالي هناك مطالب الطلاب من أجل تحسين الأوضاع الخدمية في هذه المدارس، إضافة إلى تعزيز نقص المدرسين. هناك معاناة حقيقية بالنسبة للطلاب وخاصة طلاب البكالوريا من نقص المدرسين، وخاصة عند غياب مدرس لا يمكن تعزيز أو إيجاد بديل لهذا المدرس، وبالتالي يعاني هؤلاء الطلاب قبيل الدخول إلى الجامعات، فضلا أيضا عن صعوبات إجراءات القبول الجامعي وتفاصيل أخرى تتعلق بارتفاع درجات الحرارة في الفصول واكتظاظ الفصول في المدارس الحكومية مقارنة بالمدارس الخاصة. لذلك كاترين، كل هذه التجمعات والمظاهرات تأتي في ذات السياق والأهداف، إلا أنه بعد عمليات التخريب في الممتلكات وأيضا ما وصفته المنظمات الحقوقية بالقمع المفرط من قبل رجال الشرطة، انضم إلى الطلاب طلاب الثانويات العديد والكثير من أولا طلاب الجامعات، إضافة إلى الاتحادات النقابية والعمالية والفلاحية والكثير من المدرسين وأولياء الأمور، من أجل حماية هؤلاء الطلاب أولا، ومن أجل أيضا توسيع رقعة الاحتجاجات والمطالب. الآن ليست فقط المطالب متعلقة بالنواحي التعليمية، هناك أيضا مطالب أخرى خدمية. لذلك أيضا انضم العديد من النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب اليسارية، وهذا ما يركز عليه رئيس الوزراء بأن الأحزاب اليسارية، اتهم الأحزاب اليسارية بأنها تستغل هؤلاء الطلاب من أجل تنفيذ أجندات سياسية قبيل حوالي 6 شهور من الانتخابات الرئاسية. لذلك كما ذكرنا البارحة، الأمور بدأت بالخروج عن السيطرة بسبب دخول الكثير من الأحزاب والنقابات إلى جانب الطلاب في هذه المظاهرات، وخاصة كاترين أن اليوم كان هناك إعلان للاتحاد النقابي للطلاب بأنهم مستمرون في التظاهر والإضراب، وغدا سيكون هناك أيضا مظاهرات حاشدة في معظم المدن الفرنسية وعلى رأسها في العاصمة باريس، وأضرابات أخرى سيتم تنفيذها ما لم تستجب الحكومة للمطالب الطلابية بشكل عام، فضلا كاترين عن توسع هذه الرقعة وامتدادها نحو الجامعات. اليوم جامعة العلوم السياسية الشهيرة سيونس بو في باريس أغلقت بشكل كامل، تم إغلاقها من قبل الطلاب، وبالتالي هناك تخوف أيضا من انتقال هذه المظاهرات وهذه الإضرابات إلى أيضا إغلاق الجامعات. أكثر من 500 ثانوية مغلقة حاليا وحوالي 32 جامعة، وهناك تخوف كبير من زيادة عدد الجامعات وأن يكون هناك إضراب أوسع في الجامعات. وزير التربية أيضا كاترين تحدث عن أن عمليات التخريب طالت العشرات من المدارس، لذلك حرم أكثر من 30,000 طالب من طلاب الثانوية من العودة إلى مدارسهم، وبالتالي هناك مساعي كبيرة من قبل وزارة التربية من جانب والنقابات من جانب من أجل إيجاد حلول سريعة تعيد الطلاب إلى مقاعد الدراسة مرة جديدة.
0: شكرا جزيلا لك إلاف قداح، كنت معنا من باريس. نفى الكرملين التقارير التي تفيد بوجود إصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا، وأكدت السلطات الروسية عدم فرض تدابير لمكافحة الطاعون في البلاد. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن أحد موظفي إدارة ترامب قوله إنهم يراقبون تفشي المرض ويدرسون الخيارات المتاحة. كما أفاد الموقع بأن نحو 200 شخص خضعوا للمراقبة والحجر الصحي، وبحسب مصادر روسية رسمية تم فرض الحجر الصحي على مستشفيين وعيادة أطفال، غير أن مسؤولين روسيين قالوا إن الفحوص لم تكشف عن المرض. ومن موسكو تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. أهلا بك معنا ليلى. ليلى، ضعينا في تفاصيل ما قصة انتشار الطاعون في روسيا.
3: مرحبا. يجب الذكر حتى أن السلطات الروسية حتى الآن لم تؤكد صحة تسجيل حالة وفاة لشخص واحد في محافظة إركوتسك من هذا المرض، ولم يتم نفي هذه الأخبار بشكل قاطع كذلك، وهناك تعتيم إعلامي كامل على القنوات الفيدرالية وفي وسائل الإعلام الفيدرالية، إن كانت الجرائد أو المواقع الإلكترونية، حول هذا الموضوع. حتى ما يعرف حتى الآن حول هذه الحالة، فقد أدى التهاب فتاة كانت تعمل في مختبر في معهد لمكافحة الطاعون في محافظة إركوتسك في سيبيريا، تعرضت لالتهاب رئوي حاد، وبعد أن تم وضعها تحت الحجر الصحي توفيت جراء إصابتها إلى مرحلة متقدمة من الالتهاب الرئتين. وحسب المعلومات الأولية التي تداولت في وسائل الإعلام الروسية منذ عدة أيام قبل أن تم حذف مثل هذه الأخبار، تم التأكيد على أن هذه الخبيرة كانت تعمل في مختبر خاص بمكافحة الطاعون، وكسرت أنبوب اختبار كان يحتوي على فيروس الطاعون، وثم بعد ذلك أصيبت بمرض الطاعون الرئوي. وقد تم تحديد نحو 200 شخص بين من كانوا يتواصلون مع المرحومة، وتم نقلهم تحت الحجر الصحي في مدينة إركوتسك. إلى ذلك فقد تم إغلاق ثلاث أكبر مشافي في إركوتسك وتحت الحجر الصحي بعد ذلك، لكن حتى الآن فإن السلطات المحلية لم تعلن إجراء أي تدابير قاسية، ولم تعلن وقوع حالة إصابة من مرض الطاعون. إلى ذلك فقد تداول في وسائل الإعلام. نعم،
0: شكرا جزيلا لك ليلى كف الغزال، كنت معنا من موسكو. في روسيا أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مؤسسات تشارك في إنتاج صواريخ فلامينغو وطائرات مسيرة في كييف وست مقاطعات في أوكرانيا. من جانبها ذكرت صحيفة كييف إنديبندد أن روسيا أطلقت هجوما واسعا بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة، مشيرة إلى مقتل شخصين من جراء الهجمات التي تسببت أيضا في أضرار بمبان ومستودعات في العاصمة الأوكرانية كييف. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: هذه الزراعة تتركز بشكل رئيس في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
1: المزارع الحمضيات ما بيبقى له رأس مال غير بسيط جدا، وأيام نحن بنكون خسرانين.
2: تمكن المزارعون في الساحل السوري من زراعة أنواع من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية التي لم تكن مألوفة سابقا في المنطقة.
3: للمردود الجيد اللي عم تعطيه للدراجون فروت، وبشجع كثير على زراعتها لأنه أقل تكلفة من غيرها.
0: طبعا الزراعات الاستوائية لا يمكن أن تحل مكان شجرة الحمضيات.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة جبة الخشب بالقنيطرة وتختطف شابا بعد إصابته بطلق ناري. وزارة العدل تعلن صدور حكم بالسجن بحق قاض معزول ومحامية بعد إدانتهما بالتزوير والتدخل فيه. استمرار أعمال ترميم قصر الزهراوي الأثري في حمص مع وصول لجنة رقابية لإعداد تقرير عن هوية القصر. في ذكرى 7 أكتوبر، حماس تقول إنها تعمل على بناء استراتيجية نضالية موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالرصاص واختطفته خلال التوغل في بلدة جبة الخشب بريف القنيطرة.
1: في هذا المكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على شاب مدني كان يعمل في أرضها الزراعية. توغلت قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 5 عربات عسكرية وأكثر من 30 عنصر حسب شهود عيان داخل البلدة. تم إطلاق النيران على هذا الشاب مما أصابه في طرفه السفلي وتم نقله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل الجولان المحتل. معنا أحد المدنيين كان في جوار هذا الشاب عندما أصيب ليحدثنا أكثر ماذا حصل وما الذي جرى. يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: عرفنا بحضرتك.
2: محمد طالب.
1: شو اللي صار؟
2: في عنا شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أحمد كبول. هذا الشاب يعني لا له لا ناقة ولا جمل، يعني ما له بأي يعني لا حراك سياسي لا حراك عسكري لا حراك أمني. شاب يعني من أبناء البلدة ودرويش الزلمي، يعني على درويش على البركة يعني. فعندما توغلت قوة من الاحتلال الإسرائيلي هرب الشاب، ركض. يوم ركض قوسوه على هذا الساتر هون ووقع بنقعة المي، فأجوا سحبوه ضمدوه أخذوه على القاعدة تبعتهم مطرح ما من حيث ما توغلوا.
1: نعم شكرا. كما استمعتم يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات والخروقات ضد المدنيين، ضد يعني أبناء محافظة القنيطرة، إطلاق نيران بشكل متكرر خلال أكثر من يعني 24 ساعة. تم استهداف 3 أشخاص مدنيين، اليوم هو الشخص الثالث الذي تم إطلاق النيران عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابته ونقله إلى داخل الجولان المحتل. ننتظر ربما يتم إخراجه خلال الأيام القادمة. شهادة الأهالي تقول بأن الشاب هو يعني ليس مرتبط بأي جهة خارجية وهو يعني شاب يعمل في الزراعة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الشمالي.
0: قال مناصر تلفزيون سوريا أن دورية للاحتلال الإسرائيلي استجوبت مزارعين ومنعتهم من رعي مواشيهم في وادي الرقاد بريف درعا خلال التوغل بالمنطقة. وأوضح مراسلنا بأن دورية الاحتلال المؤلفة من 3 آليات عسكرية طردت المزارعين واستجوبت عددا منهم.
3: بعد روح بعد روح.
0: رصد مراسل تلفزيون سوريا آخر التطورات في مدينة إسقلبية بريف حماة الغربي عقب انتشار قوى الأمن الداخلي في المدينة.
4: تشهد مدينة إسقلبية منذ يوم أمس انتشارا واسعا لقوى الأمن الداخلي، وذلك لضبط الاستقرار وإنهاء كافة مظاهر الاحتقان والتوتر التي حصلت في المنطقة. طبعا الآن الحياة طبيعية في مدينة إسدلبية بعد الانتشار الأمني الذي نشهده عبر الكاميرا. طبعا التحركات التي حصلت يوم أمس تركزت على ملاحقة وتوقيف جميع المتورطين في هذه المشاجرة الأخيرة التي حصلت منذ يومين. طبعا تم توقيف كلا من الطرفين من مدينة إسدلبية ومدينة قلات المضيق، ويعني أكدت المصادر الأمنية أن التعامل مع هذه الحادثة اتخذ مسارا جنائيا وقضائيا عبر توقيف كل من شارك أو تسبب في إثارة هذه الفوضى. بشكل عام يعني هذا الحل يعتبر من الحلول الجذرية لإنهاء المشكلة في المنطقة وإيقاف المتورطين الذين تسببوا في هذه الفوضى التي أثارت المنطقة منذ يومين. تلفزيون سوريا، ياسر روح، ريف حما الغربي، مدينة إسدلبية.
0: ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على عصابة متورطة بسرقة الدراجات النارية والمحال التجارية في محافظة حلب. وبحسب بيان قوى الأمن، فقد ضبط بحوزة أفراد العصابة المؤلفة من 18 شخصا عدد من الدراجات النارية المسروقة، إلى جانب مواد مخدرة وأسلحة وهواتف محمولة، في حين يجري العمل على إعادة الدراجات إلى أصحابها أصولا واستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 2200 شخص من عائلات مقاتلي تنظيم داعش ما يزالون في مخيم روش بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، غالبيتهم من الأجانب، في حين ما تزال الإدارة الذاتية الكردية تتولى إدارة المخيم. وقالت المسؤولة عن المخيم حكمية إبراهيم إن مخيم روج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على إدارته حتى الآن رغم بدء تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية. من جهته قال مسؤول حكومي سوري للوكالة إن مخيم روج مدرج ضمن المؤسسات التي يجري العمل على دمجها، إلا أن نقل إدارته إلى الحكومة السورية سيستغرق وقتا بسبب تشعب أبعاده الإنسانية والسياسية وارتباط الملف بالدول التي ينحدر منها المحتجزون. نظم عدد من أصحاب محطات الوقود في محافظة درعا وقفة احتجاجية في مدينة إزرع بسبب تأخر وصول طلبيات المازوت التي سجلوا عليها ودفعوا مستحقاتها بحسب قولها.
5: مشكلتنا الآن هي مشكلة المحافظة كاملة، ما في عنا مادة مازوت، نحن عم يتأخروا علينا بطلبات المازوت. كل ما بالأمر نحن بدنا مازوت، بدنا للمحطات، ما عم يجينا 15 يوم و14 يوم و13 يوم وما عم تجينا مادة المازوت، دافعين مبالغ ضخمة وما عم يجينا، بدنا أسوة بالمحافظات ثانية، تقريبا بما يعادل خمس طلبات ست طلبات كل يوم عم يبعثوا للمحافظة. هذا الشيء هو عم يضرنا وضر المحافظة، هذا كل الأمر. المزارع بلا مازوت، المعمل بلا مازوت، السيارة بلا مازوت، الأفران بلا مازوت، نحن عم يعني ما في مازوت نهائيا. 15 يوم يبعثوا لك طلب 24 ألف لتر كل 15 يوم، هاي ما عم يساوي شيء. خاطبنا المسؤولين ورحنا على الشام واجتمعنا مع السيد مدير الطاقة واجتمعنا أكثر من اجتماع وفي وعود، ولكن الوعود ما عم تجيب نتيجة.
0: من درعا ينضم إلينا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا. حسام أهلا بك. إذا يعني احتجاجات على تأخر طلبيات المازوت ورغم دفع المستحقات كما يقول المواطنين في درعا لم تأتي إلى حد الآن، ما السبب يعني حسب ما رصدت لنا حسام من أخبار هناك؟
6: نعم فرات، الحقيقة يعني هي الاحتجاجات هذه المرة من أصحاب المحطات الذين يدفعون مبالغ في يعني حساب شركة المحروقات بهدف يعني وصول مادة المازوت إلى محطاتهم، وبعد ذلك تتأخر الطلبيات حوالي 15 يوم أحيانا والمحطة لا يوجد فيها مازوت. ويعني بحسب ما أفادونا وبحسب ما تكلم اصحاب المحطات انهم هم موضوعين او يعني اصحاب المحطات يعني موجودين في بوز المدفع، يعني المواطنين يضغطون على اصحاب المحطات، المواطنون يعني يقومون بتوجيه يعني كلام لاصحاب المحروقات انه المازوت ياتي الى المحطه، اين تذهبون بالمازوت؟ وفي الحقيقه القضيه هي قضيه تاخر طلبات، يعني اصحاب محطات الوقود في محافظه درعا وعدد من اصحاب المحطات يريدون ايصال صوتهم ان يعني هناك تمييز حتى ما بين المحطات ضمن المحافظه، يتكلمون عن يعني كازيه طيبه او كازيات طيبه ياتيها البنزين والمازوت دون انقطاع ومتوفر بشكل دائم، في المقابل هناك تمييز ضمن نفس المحافظه ما بين المحطات العاديه وبين محطات طيبه، ايضا هناك تمييز ما بين الطلبات في محطات في محافظه درعا والمحطات الموجوده في باقي المحافظات، وفي الحقيقه هناك يعني مجموعه على يعني الواتساب على تطبيق واتساب يعني تظهر اليها وتظهر فيها الطلبات اين تذهب، ويستطيع اصحاب المحطات مراقبه الطلبات كيف تذهب الى باقي المحافظات وكيف تتاخر بالمجيء الى محافظه درعا، وبالتالي هم يحاولون ايصال صوتهم علّه يعني تحل هذه المشكله، مشكله توفر ماده الوقود، وكما تعلم ان ماده الوقود وماده المازوت هي ماده استراتيجيه بالنسبه لمحافظه درعا، يعني محافظه زراعيه بامتياز، وتؤثر يعني نقص المازوت يؤثر بشكل مباشر على موضوعات النقل والمواصلات.
0: شكرا جزيلا لك من درعا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا. أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أنها تحقق في الأنباء المتداولة عن وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات. وقالت الشركة إن فرقها تجري فحوصات موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة. هذا وأشارت إلى أن عمليات التحري تتركز حالياً على تحديد مصدر المادة والحلقة التي وصلت من خلالها وأسباب وجودها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته. هذا وأجرت إدارة خدمات الطاقة في دير الزور جولة رقابية على محطات وقود في المحافظة لاختبار جودة مادة البنزين وتأكد من عدم غش المادة خلال التفريغ من الصهاريج.
7: قامت دوريات الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة محافظة دير الزور بالإشراف على المبيع والإشراف على تفريغ الصهاريج في المحطة، طبعا محطة ساتكوب دير الزور

0: أصدرت وزارة العدل حكما بالسجن لخمس سنوات بحق قاض معزول وسنتين ونصف بحق محامية بعد الإدانة في قضية تزوير. وقالت الوزارة إن القاضية أدين بجناية التزوير المعاقب عليها بموجب المادة 45 بعد 400 بدلالة المادة 46 بعد 400 من قانون العقوبة العام، في حين أدينت المحامية بجناية التدخل في التزوير مع الحكم بالتجريد المدني بحقهما. وأوضحت أن القضية أحيلت إلى الهيئة العامة السابعة لدى محكمة النقض مؤكدة استمرارها في مكافحة الفساد وصون نزاهة القضاء. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دمشق عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا. عبادة أهلا بك. إذن بحسب ما أصدرت وزارة العدل حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق قاضي معزول ومحامية تسجن لسنتين ونصف بتهم تزوير، ماذا لديك من تفاصيل إضافية عبادة عن هذا الموضوع؟
1: نعم فرات، يعني حقيقة وزارة العدل السورية كانت قد يعني أوضحت في منشور لها بأن هذه الإجراءات التي تمت بحق القاضي والمحامية هي إجراءات تأتي يعني في سبيل مكافحة الفساد الذي بدأت فيه وزارة العدل السورية منذ سقوط النظام المخلوع. حقيقة فرات، كان هناك عدة ملفات يعني حقيقة هي مرتبطة بالدرجة الأولى بالأشخاص التابعين لوزارة العدل كالقضاة والمحامين، وهذا الملف هو واحد من هذه الملفات التي أعيد إثارته لاحقا بعد يعني تقديم طلب من مجلس القضاء الأعلى في سوريا. هذا الطلب كان بحق هذا القاضي المعزول والمحامية التي أيضا اشتركت حقيقة بعمليات تزوير بنفس القضية، يعني القاضي والمحامية مرتبطين بنفس القضية التي أثيرت لاحقا. طبعا يعني وزارة العدل السورية تقول بأنها أصدرت حكم السجن لخمس سنوات بحق القاضي المعزول وأيضا سنتين ونصف بحق المحامية التي اشتركت بنفس عملية التزوير. طبعا وزارة العدل تقول بأنها تعمل خلال الفترة الماضية على تدقيق ملفات مجموعة كبيرة من القضاة والمحامين التابعين لها، والذين قسم منهم تم عزلهم والقسم الآخر ما زال على رأس عمله، لكن الملفات التي يتم تدقيقها يعني تأتي بالتدريج. هناك عدد من الأشخاص الذين ثبتت براءتهم خلال الفترة الماضية، وهناك بعض الأشخاص حقيقة الذين لديهم ملفات مرتبطة إما يعني بالفساد، إما بعمليات التزوير أو سلب الأموال أو غيرها من القضايا التي يعني يتمكن من خلالها القضاة والمحامين من سلب الأموال من الأهالي. هناك أيضا بعض القضايا التي كان لها علاقة بملف الأشخاص المعتقلين سابقا لدى النظام المخلوع، والذين أيضا تم يعني ترهيب أهلهم ويعني سلبهم أموال على مجموعة من القضايا. طبعا وزارة العدل تقول بأنها تعمل يعني على هذا الملف وعلى ملف الفساد بشكل كامل خلال الفترة
0: طيب
1: الأخيرة.
0: عبادة، دعني أسألك، لماذا يعني أو يعني هل وصلتنا معلومات على تحفظ على أسماء من تم إدانتهم إلى حد الآن؟ يعني نتحدث عن قاضية ومحامية، القاضي ومحامية، ما سبب التحفظ على الأسماء؟ لماذا لم يذكر هوية هؤلاء الأشخاص؟
1: طبعا يعني فرات، بالعموم هناك بعض الملفات حقيقة التي يظهر فيها الأسماء بشكل واضح بالنسبة لملفات وزارة العدل، لكن حقيقة بحسب الوزارة هناك تحفظ على اسم القاضي والمحامية. بعض الإجراءات حقيقة هي تعود يعني بسبب الحصانه التي يتمتع بها القاضي والمحاميه. بالعموم يعني الاشخاص التابعين لوزاره العدل والعاملين في سلك القضاء والمحاماه لديهم بعض يعني يعني الحصانات التي يتمتعون بها، على الرغم يعني او حتى وان كان هناك بعض القضايا الخاصه بهم، ان كان يعني قضايا فساد وغيرها، لكن يوجد هناك بعض الامور التي تمكن يعني الوزاره او لا تسمح للوزاره بنشر اسمائهم بشكل علني. هناك بعض الملفات حقيقه التي كانت سابقه ايضا يعني شاهدنا وزاره العدل يعني تعمل بنفس الطريقه، تنشر الاسماء لكن على شكل رموز، هي تحتفظ حقيقه باسماء هؤلاء الاشخاص بشكل يعني خاص، خصوصا القضايا التي يتم إثارتها من قبل مجلس القضاء الأعلى. لكن بعض القضايا التي تكون خاصة، يعني يكون هناك الطرف الآخر خاص الذي يقيم الدعوة على القضاة والمحامين، تختلف

0: قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن المحكمة استمعت إلى 17 شاهدا في قضية السميز بشأن اتهامات بهدم مبنية في الحجر الأسود وشارع 30 بقصد السرقة، وأجلت الجلسة إلى 21 من تشرين الأول الجاري. هذا واستمعت إلى شهود في قضية القبلان بشأن اتهامات بالخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب، وإلى 8 شهود في قضية بكار بشأن اتهامات بالخطف والإخفاء واستغلال النفوذ قبل تأجيل القضيتين إلى 26 21 من تشرين الأول الجاري على التوالي. قالت وزارة الطاقة إن اللجنة الفنية المشتركة أظهرت في تقريرها عن ظاهرة الأبخرة المتصاعدة في جبل كوكب شرق الحسكة أنها قد تكون ناتجة عن عوامل بشرية. وأوضح تقرير اللجنة أن نتائج المشاهدات الميدانية والدراسات الجيولوجية للمنطقة تعود إلى وجود مكب نفايات في الموقع تم طمره بسواتر ترابية مع عدم تجانس المواد المطمورة تحتها، إضافة إلى رصد آثار لعمليات حرق حديثة. تتواصل أعمال الترميم في قصر الزهراوي الأثري بحمص بتزامن مع قدوم لجنة رقابية إلى القصر لإعداد تقرير عن هوية القصر ومعالمه وتفاصيله التراثية.
1: نحن الآن أمام قصر الزهراوي بمدينة حمص، القصر الذي يعود تاريخ بنائه للعهد المملوكي والذي استملك من قبل الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي. بعد التحرير أوكلت الجهات الحكومية إلى إحدى الجهات الاستثمارية الخاصة موضوع إعادة تأهيل وترميم القصر. مؤخرا أثير لغط حول مدى قيام هذه العمليات بالمحافظة على أصالة القصر ومعالمه التراثية. العمليات كما يبدو مستمرة، ولكنها أيضا مرهونة بقيام الجهات المختصة بإجراء جولات رقابية للتأكد من مدى كون هذه العمليات مستمرة في المحافظة على تفاصيل القصر التراثية والثقافية وعدم المساس بها كما يطالب كثير من المواطنين هنا. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: قال رئيس دائرة آثار حماة مروان أحمد جربان لتلفزيون سوريا إن أعمال التجريف في موقع تل الشيخ علي الأثري شرقي مدينة السلامية وقفت بعد تدخل الجهات الأمنية وتضافر جهود المجتمع المحلي والجهات المعنية. وأضاف رئيس دائرة آثار حماة أن الدائرة وثقت الأضرار في الموقع ورفعت كامل التقارير إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لمتابعة القضية قانونيا. وأوضح أن الدائرة تلقت خبرا مفاده وجود آليات ثقيلة تقوم بأعمال التجريف في التل، حيث تم التواصل مع الجهات الأمنية. أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت عنوان فحص أبكر أمل أكبر ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية.
2: نطلق اليوم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا شهر أكتوبر في أغلب دول العالم معروف أنه هو شهر أكتوبر الوردي، نسبة لأنه أغلب الوزارات الصحة والمؤسسات الصحية تطلق حملات كشف مبكر عن سرطان الثدي، ولكن إحنا نؤكد على أنه هاي الحملة هي مستمرة طوال العام. هاي الحملة لا تقتصر فقط على هذا الشهر، وإنما التوعية بهذه الحملة والتوعية بأهمية الكشف المبكر نركز عليها في هذا الشهر، علما أنه الأعمال الحملة وأعمال الكشف المبكر وما يتبعه تكون مستمرة طوال العام. طبعا إضاءات بسيطة بالأرقام على موضوع سرطان الثدي. الموضوع تقريبا الإحصائيات بعام 2025 تؤكد أنه أكثر من نصف أو حوالي نصف سرطانات المشخصة عند السيدات في الجمهورية العربية السورية كانت لسرطان الثدي.
0: وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا إن الوزارة نشرت أجهزة الماموغرام في جميع أرجاء سوريا، وصل عدد الأجهزة هذه السنة إلى نحو 45 بعد أن كان 30 جهازا السنة الماضية.
2: احنا نشرنا في كل الجغرافيا السورية أجهزة، سواء كانت أجهزة الماموغرافي أو حتى الأجهزة الإيكو، أو حتى قمنا بتدريب العديد من الكوادر على الفحص، وهناك

0: أيضا حملات توعية حتى للفحص الذاتي عند هؤلاء السيدات. العام الماضي كان عندنا في كل سوريا حوالي 30 جهاز ماموغرافي يعمل، اليوم عندنا 45 جهاز.
1: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات إدلب تضم 173 عائلة متجهة إلى قراها وبلدتها الأصلية في محافظة إدلب وحما.
2: عم نترك المخيم لأنه ما ظل فيه خدمات مثل الأول، يعني كنا معتمدين يعني شيء معنا شيء من مصروف البيت، من يعني مثل المي، مثل الخبز، مثل بتجينا مثلا سلة شهرية. هلق ما ظل فيه شيء، والوضع المخيم صار هلق يعني كثير سيء، مو شوي. يعني قبل كان في ناس حواليك، كان في ناس تونسك، كان في دكاكين، محلات، كان في عناية بالشارع، ما هلق ما ظل فيه شيء.
3: يعني العالم الله يساعد، والله صح العالم راحت الله يسره، اللي عنده بيت رجع عليه والما عنده بيت تم، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. شو دة العالم تساوي؟ يعني قاعدة ليه صدقتي واحد عنده بيت وعنده شيء يروح يتم؟ ما يتم والعالم ما تم.
1: هذا وقال مسؤول إدارة وتنسيق المخيمات في حلب وإدلب مناف حمام لتلفزيون سوريا إن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب تقدم مشاريع تنمية مستدامة للعائدين في مناطقهم بالتعاون مع المنظمات.
4: تنطلق قافلة اليوم باتجاه ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي مؤلفة من 173 أسرة عائدين إلى مناطقهم الأصلية. نقوم نحن كمدير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم أمور العوائل ضمن المخيمات قبل الخروج إلى القافلة، وتنظيم أمورهم ضمن الساحة وأيضا باتجاه مناطق العودة. ما تقدمه مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مناطق العودة للعائلات العائدي طبعا مشاريع تنمية مستدامة، هاي الخطة العامة لكل العائدين من أجل تثبيتهم ودمجهم ضمن المجتمعات اللي هن عايشين فيها، ضمن مشاريع بتقدمها المنظمات والجمعيات ضمن مناطق العودة. طبعا في بعض المشاريع تقدم هي عبارة عن مشاريع كاش ممكن $100 لمدة 3 شهور أو 6 شهور بالإضافة لمشاريع صغيرة.
1: انضم إلينا إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا معي من إدلب. إبراهيم أهلا ومرحبا بك. إذا نتحدث عن قافلة عودة جديدة للسكان في مخيمات يعني إدلب إلى مناطقهم الأصلية في إدلب وأيضا حماة، حدثنا إذا عن هذه القافلة إبراهيم وعدد العائلات وكيف كانت العودة بشكل عام.
5: نعم فرات، يعني هذه القافلة هي ضمن قوافل عديدة، يعني يتم تسييرها بشكل يعني تقريبا شبه يومي، يعني تقريبا كل يومين أو ثلاثة أيام تكون هناك قافلة. يعني هذه القوافل تنطلق ليست من مخيم واحد، وهنا أريد أن أنوه إلى يعني طريقة يعني تسيير هذه القافلات. فرات، يكون هناك عملية تسجيل على روابط أطلقتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لمن يريد يعني العودة الطوعية من مناطق المخيمات إلى قراها الأصلية، وهنا أتحدث على القرى والبلدات أو حتى المدن الأصلية وليست فقط في محافظة إدلب، إنما في كل المحافظات السورية. يعني قبل هذه القافلة كانت العائلات بشكل أساسي وصلت إلى مناطق درعا وريف دمشق ومدينة دمشق وحتى حمص وحماة وغيرها من يعني المدن والبلدات السورية، وبالتالي يتم تسيير هذه القوافل وفق يعني تسجيل على هذه الروابط التي أطلقتها مديرية الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع يعني منظمات أخرى كمنظمة مزن وحتى الهلال الأحمر العربي السوري ويعني إدارة الطوارئ والكوارث هنا في المنطقة. يتم جمع هذه الأسر من عدد من المخيمات، يعني بعضها تصل إلى أكثر من تقريبا أكثر العوائل أو أكثر القوافل وصلت تقريبا إلى حوالي 320 أسرة، وبعضها يصل إلى 170 وغيرها من يعني بحسب يعني العائلات المسجلة. يتم يعني تجميعهم بالقرب من سرمدة، يتم إعطائهم سلال يعني الطوارئ وغيرها من الإسفنج وغيرها من المواد الأساسية، ومن بعدها تنطلق هذه يعني القافلة بشكل فرادي. في سابق الأمر كانت هناك تنطلق قافلة بشكل موحد، لكن نتيجة تكرار هذا الأمر فبدأت يعني بعض الازدحام على الطرقات، فبدأت يتم تسييرها بشكل فرادي إلى هذه القرى والبلدات التي تصل، يعني سواء كان في ريف إدلب الجنوبي حيث نتواجد أو مناطق أخرى في الأرياف، وتصل هذه يعني بشكل مجاني هنا. يعني عملية النقل هي مجانية مع إعطاء يعني السلة لهذه الأسر، ليس ما يعني يعني يتم يعني التدبير بعض الأمور الأساسية هنا في المنطقة. لكن هناك بالفعل بتنا نشاهد يعني فرات يعني الكثير من العودة الملحوظة خلال الفترة الأخيرة. طبعا لها أسباب عديدة، منها أسباب أن العائلات بدأت بالفعل يعني بعض ترميم لمنازلها، من يمتلك يعني أو من له القدرة على عملية الترميم، ومنهم من يعني استفاد من المشاريع التي تقدمها المنظمات في عملية الترميم. لكن هناك أيضا أسر حقيقة فضلت أن تنقل خيمتها حتى إلى مناطق يعني المكان الاستقرار الأساسي، بسبب أن منطقة المخيمات بدأت يعني تنعدم فيها الخدمات الأساسية من الخبز والمياه وغيرها من الخدمات التي انقطعت منذ أكثر من عام. وبدأت المنظمات الإنسانية توجه يعني دعمها بشكل أساسي فرات إلى القرى والبلدات المدمرة، وذلك لعملية تسهيل هذه العودة. لكن لا يزال هناك أكثر من 500 مخيم في المنطقة في مناطق يعني الشمال السوري تحتاج حقيقة إلى مساعدات فورية مع بداية يعني دخول فصل الشتاء.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد، مراسل تلفزيون سوريا في إدلب. نظمت مبادرة إشراقة أمل التعليمية التطوعية في دير الزور حفلا لتخريج 1000 تلميذ من العائدين من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي بعد إتقانهم القراءة والكتابة باللغة العربية وقواعدها في المراحل المتقدمة. ويهدف المشروع إلى ردم الفجوة التعليمية وتعويض الفاقد الدراسي لدى الطلاب العائدين من دول الاغتراب واللجوء ودمجهم في البيئة التعليمية السورية.
6: عادت ريمو من تركيا إلى دير الزور والتحقت بمشروع إشراقة أمل الذي يعمل على دمج الطلاب العائدين من المهجر في المدارس السورية، وكذلك الحال مع عبد الرحمن الذي وجد في المشروع فرصة للعودة إلى مقاعد الدراسة.
7: وكمان يعني تعلمت من خلاله أنه أقدر أكتب وأقرأ، وهلأ صرت يعني مثل مستوى طلاب المعايد الصف.
8: قاعد من تركيا مستفيد من مشروع إشراقة أمل. قلت أنا من تركيا لا أعرف لا كتابة ولا قراءة، الحمد لله الأساتذة مشروع إشراقة أمل ساعدونا أنه نتعلم القراءة والكتابة، وحاليا إحنا بمنافسة مع أقراننا بالمدرسة.
6: ينفذ مشروع إشراقة أمل في دير الزور ويهدف إلى دعم الأطفال واليافعين العائدين من خارج البلاد من خلال تهيئة بيئة تعليمية آمنة وتقديم الدعم التعليمي والنفسي ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع المدرسي من جديد.
9: هؤلاء الطلاب الذين عاشوا مع إشراقة أمل سيندمجون مع المجتمع ويدخلون إلى المدارس مثلهم كمثل أي طالب عادي عاش في سوريا.
10: اليوم نقوم بفعالية تخريج 1000 طالب وطالبة من مشروع إشراقة أمل في مرحلته الأولى. المشروع استهدف الطلاب العائدين من خارج سوريا من دول اللجوء، تعليم اللغة العربية بالإضافة لتنشيطهم في باقي اللغات.
6: في دير الزور تفتح إشراقة أمل أبوابها أمام الطلاب لتكون عودتهم إلى المدرسة بداية جديدة لاستعادة الحياة والاستقرار.
11: بينما يخطو هؤلاء الطلاب خطواتهم الأولى في رحلة استكمال التعليم، يبقى الرهان على أن تتحول هذه الخطوات إلى بداية جديدة تمنحهم فرصة لمواصلة دراستهم بثقة وتفتح أمامهم الطريق لتحقيق أحلامهم التي حملوها معه من سنوات المهجر إلى الوطن. مصعب الحان، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: دان مجلس الصحافة النمساوي تقريرا نشرته صحيفة كرونا عن علاج اللاجئين بينهم سوريون لتضمنه عرضا مضللا للأرقام وتمييزا وتشهيرا جماعيا. أوضح المجلس في بيان صحفي أن التقرير استند إلى استفسار برلماني تقدم به حزب الحرية اليميني المتطرف عن 22 مليون خدمة طبية منفردة قدمت لأشخاص لا يحملون الجنسية النمساوية بين عامي 2015 و2024 بالانفاق على علاج 10 جنسيات من بينها السوريون من دون وضع الرقم في سياقه. وأوضح البيان أن التقرير زعم أن مواطني هذه الدول يسجلون نحو 6000 زيارة يوميا، في حين أظهرت بيانات المجلس أن هذه الخدمات شكلت 2.75% فقط خلال الفترة المذكورة. كما فند المجلس ادعاء التقرير بخضوع سوريين وأفغان لأكثر من 1200 إجراء تجميلي، حيث أكدت وزارة الصحة النمساوية أن هذه الإجراءات الطبية ضرورية ناتجة عن حوادث وحروق وأورام. دعا تقرير صادر عن برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى اعتماد مقاربة جديدة تجاه اللاجئين السوريين تقوم على التمكين الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد الطويل الأمد على المساعدات الإنسانية. واستند التقرير إلى دراسة للبنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشارت إلى أن توسيع فرص المشاركة الاقتصادية قد يمكن اللاجئين من تغطية ما يصل إلى 90% من احتياجاتهم بأنفسهم، وأشار إلى أن تمكين اللاجئين اقتصاديا يمكن أن يزيد حجم التجارة في الشرق الأوسط بنحو 6 مليارات و200 مليون دولار سنويا، داعيا إلى دعم فرص العمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير ظروف تتيح عودة طوعية ومستدامة للسوريين والمساهمة مستقبلا في إعادة إعمار البلاد.

0: أعلنت حركة حماس أنها ملتزمة بتنفيذ ما ترتب عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وحريصة بالتعاون مع الوسطاء على إنجاحه. وقالت الحركة في بيان بالذكرى السنوية الثالثة لأحداث 7 أكتوبر إن جرائم الاحتلال أدت إلى تآكل متسارع لشرعيته المزعومة وتراجع غير مسبوق في تأييده. وأضافت الحركة أنها تعمل على بناء استراتيجية وطنية نضالية موحدة يشارك فيها الكل الفلسطيني باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة مخططات حكومة الاحتلال. قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة خليل الدقران إن إسرائيل تروج مجددا لادعاءات عن وجود أسلحة بمشاف داخل القطاع لاستهداف ما تبقى منها، تزامنا مع مرور 3 أعوام على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
1: في الوقت الذي تعيش فيه المنظومة الصحية عامها الثالث على التوالي من الإبادة الطبية الممنهجة، يخرج علينا الاحتلال الإسرائيلي مجددا عبر ناطقيه بجملة من الادعاءات الباطلة والمضللة، تزعم وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية. إن وزارة الصحة تنفي هذه الافتراءات المكررة جملة وتفصيلا، وتؤكد أن إعادة تدوير هذه الذرائع الواهية ليس سوى صناعة لمبررات كاذبة تهدف لتغطية آلة الحرب الإسرائيلية وتمهيد الطريق لمواصلة تقويض ما تبقى من المقومات الصحية وتدميرها.

0: يشهد مجلس السلام الذي أعلن الرئيس ترامب عن تشكيله لإنهاء الصراع في قطاع غزة يشهد تعثرا ملحوظا بعد أشهر من تأسيسه، إذ ما يزال القطاع يشهد هجمات تسفر عن وقوع ضحايا من جراء الانتهاكات الإسرائيلية، وما يزال الوضع الإنساني يرزح تحت وطأة نقص الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية، وما تزال رحلة النزوح والتشتت حاضرة في المشهد رغم جملة الأهداف التي وضعها المجلس. تفاصيل أوفى في المادة الآتية.
1: في 22 من شهر كانون الثاني من العام الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء مجلس السلام الذي كشف عنه في نهاية أيلول من العام الماضي كخطوة نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. تتمثل الأهداف المعلنة في 20 بندا التي اقترحها ترامب بإشراف المجلس على مرحلة إعادة بناء غزة وتوفير الخدمات فيها وتحريك رؤوس الأموال والاستثمارات وإعادة الأمن تحت سلطة وسلاح موحد، وأن تحكم غزة من قبل لجنة فلسطينية مؤقتة إلى أن تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي. وقد وجه ترامب دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى مجلس السلام لغزة، وقد وافقت بعض الدول على الانضمام والدفع نحو تحقيق سلام دائم، ومنها الإمارات والسعودية وقطر وتركيا ودول أخرى، في حين لم تلتزم أي دولة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالانضمام إلى المجلس باستثناء الولايات المتحدة. واستنادا إلى المعطيات الميدانية والإنسانية، يقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المجلس فشل بعد أشهر من تشكيله في تحقيق أهدافه المتعلقة بوقف الإبادة والجوع وتحسين الأوضاع الإنسانية، إذ تجاوز أعداد القتلى الفلسطينيين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي 1450 شخصاً، ويواجه ثلثا سكان القطاع جوعاً حاداً، إذ لم تتجاوز المساعدات الغذائية نصف الحد الأدنى للاحتياجات وسط أزمة نزوح غير مسبوقة. وبحسب المرصد الأورومتوسطي فإنه رغم تقدير احتياجات التعافي واستعادة الخدمات الأساسية بنحو 71 مليار و400 مليون دولار، أعلن المجلس بعد نحو 8 أشهر من تشكيله عن خطة بقيمة 2 مليار و450 مليون دولار تشمل 66 مشروعا من دون توفير الدعم اللازم لتنفيذها. وهكذا يقف مجلس السلام أمام اختبار يتجاوز مجرد تشكيله وإعلان أهدافه إلى مدى قدرته على تحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس في غزة التي أنهت 3 أعوام من حرب خلفت مأساة إنسانية غير مسبوقة ودمرت مقومات الحياة التي ينتظر أهالي غزة استعادتها.
0: تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا على المعابر مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تزامنا مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن رفع حالة التهم محذرا من هجمات محتملة، في حين حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من تزايد خطر استهداف الإسرائيليين واليهود حول العالم إلى جانب المظاهرات والإضرابات. يأتي ذلك بعد 3 أعوام على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 74,000 شخص وإصابة أكثر من 175,000 وفق تقديرات وزارة الصحة في القطاع. وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار.

0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن. وقالت القوات الحكومية إنها أسقطت مسيرة معادية في محافظة الجوف، في حين استهدفت مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة آلية تابعة لجماعة الحوثي في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، مما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الجماعة كانوا على متنها. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظات تعز ضمن عمليات فجر اليمن ضد الحوثيين. نتابع.
1: معركة كبرى تغير ملامح المشهد في الجغرافيا اليمنية. تقدم ميداني للقوات الحكومية على الساحل الغربي وإسناد جوي واسع، بالتوازي مع تحرك إقليمي يرفع مستوى التنسيق الدفاعي والردع في المنطقة.
2: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
1: فجر اليمن اسم العملية التي أطلقتها القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، مع وضع الوصول إلى العاصمة صنعاء ضمن أهدافها الاستراتيجية. حجم الإسناد الجوي عكس اتساع العملية، إذ أعلن التحالف مشاركة 100 طائرة مقاتلة وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مع استمرار الإسناد الجوي للقوات الحكومية على الأرض على مدار الساعة. ميدانياً حققت القوات الحكومية تقدماً سريعاً على الساحل الغربي، بدأ بالسيطرة على منطقة باب المندب ومديرية ذوباب ومطارها وقطع الطريق بين ذوباب والمخا، قبل إعلان السيطرة على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي ومعسكر العمري، مع استمرار التقدم باتجاه مواقع أخرى على الساحل. على المسار الإقليمي، جاء الاجتماع الطارئ لحلف مكة في الرياض بعد اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان ليترجم التطورات الأمنية إلى خطوات عملية، مع إعلان الدول الثلاث الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الاتفاق وتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. ملامح مرحلة جديدة في اليمن تتبلور مع تسارع التطورات الميدانية والتحرك الإقليمي، أما مسارها فيظل مرتبطاً بما ستحققه فجر اليمن على الأرض وبمدى اتساع التعاون العسكري بين الأطراف المنخرطة في الصراع.
0: دانت جامعة الدول العربية استمرار هجمات جماعة الحوثي على السعودية، محذرة من تصعيد خطير يستهدف المدن والمنشآت المدنية. وقالت الجامعة إن الهجمات الأخيرة شملت استهداف مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي، إضافة إلى محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت أن استهداف مرافق الطيران المدني وتعريض سلامة المسافرين والمدنيين إلى الخطر يمثل انتهاكا للسيادة السعودية وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي، داعية الحوثيين إلى وقف هجماتهم والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن على إيران إجراء خفض جوهري في قدرتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب واشنطن والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. وأضاف فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق يتطلب خطوات إيرانية ملموسة لخفض قدرة التخصيب وليس مجرد تعهدات مستقبلية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ما تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع طهران. وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي في وقت تبادلت فيها الولايات المتحدة وإيران مقترحات خلال الأسابيع الماضية لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. أفادت وزارة الداخلية الفرنسية باتساع رقعة احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في البلاد مع خروج ما لا يقل عن 256 ألف متظاهر أمس الثلاثاء. هذا وانضمت نقابات ومعلمون إلى الطلاب الذين ينادون منذ أيام بظروف تعليمية أفضل وسط إجراءات أمنية مشددة. وبحسب وزارة التربية علقت نحو ربع المدارس الثانوية دروسها كليا أو جزئيا أمس الثلاثاء. وفي السياق تتهم النقابات السلطات بممارسة قمع غير شرعي على الطلاب. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: هذه الزراعة تتركز بشكل رئيس في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
1: المزارع الحمضيات ما بيبقى له رأس مال غير بسيط جدا، وأيام نحن بنكون خسرانين.
2: تمكن المزارعون في الساحل السوري من زراعة أنواع من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية التي لم تكن مألوفة سابقا في المنطقة.
3: للمردود الجيد اللي عم تعطيه للدراجون فروت، وبشجع كثير على زراعتها لأنه أقل تكلفة من غيرها.
0: طبعا الزراعات الاستوائية لا يمكن أن تحل مكان شجرة الحمضيات.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال. لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
5: من أجل تمكين الحكم،
4: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
5: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
4: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
5: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933، إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا، فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب، ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي مين يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين. بعد شكاوى في محافظات عدة، الشركة السورية للمشتقات النفطية تعلن التحقيق في وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات. هيئة التخطيط والإحصاء تكشف عدم التحاق أطفال أكثر من 15% من الأسر بالتعليم. ملف النفايات الطبية يعود للواجهة وتساؤلات عن طرق التعامل معها بعد ظهوره أمام مشفى على جانب طريق دمشق درعا.

أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أنها تحقق في الأنباء المتداولة عن وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات. وقالت الشركة إن فرقها تجري فحوصات موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة. كما أشارت إلى أن عمليات التحري تتركز حاليا على تحديد مصدر المادة والحلقة التي وصلت من خلالها وأسباب وجودها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته.

0: هذا وأجرت إدارة خدمات الطاقة في دير الزور جولة رقابية على محطات وقود في دير الزور لاختبار جودة مادة البنزين والتأكد من عدم غش المادة خلال التفريغ من الصهاريج.
1: قامت دوريات الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة محافظة دير الزور بالإشراف على المبيع والإشراف على تفريغ الصهاريج في المحطة، محطة سادكو بدير الزور.
0: وفي اللاذقية نفذت دائرة رقابة الجودة في مديرية خدمات الطاقة باللاذقية جولة ميدانية على عدد من محطات الوقود عقب شكاوى من مواطنين بشأن جودة البنزين، وسحبت فرق الرقابة عينات من البنزين لإجراء الفحوص المخبرية والتحقق من مطابقتها للمواصفات، مؤكدة استمرار الجولات والتفتيش وأخذ العينات لضمان جودة المحروقات وحماية المستهلك. أما في درعا نظم عدد من أصحاب محطات الوقود وقفة احتجاجية في مدينة إزرع بسبب تأخر وصول طلبيات المازوت التي سجلوا عليها ودفعوا مستحقاتها بحسب قولهم.
2: مشكلتنا الآن هي مشكلة المحافظة كاملة، ما في عنا مادة مازوت، نحن عم يتأخر علينا بطلبات المازوت. كل ما بالأمر نحن بدنا مازوت، بدنا للمحطات، ما عم يجينا 15 يوم و14 يوم و13 يوم وما عم تجينا مادة المازوت، دافعين مبالغ ضخمة وما عم يجينا، بدنا أسوة بالمحافظات ثانية. تقريبا بما يعادل 5 طلبات 6 طلبات كل يوم عم يبعثوا للمحافظة. هذا الشيء هو عم يضرنا وضر المحافظة. هذا كل الأمر. المزارع بلا مازوت، المعمل بلا مازوت، السيارة بلا مازوت، الأفران بلا مازوت، نحن عم يعني ما في مازوت نهائيا. 15 يوم يبعثوا لك طلب 24 ألف لتر كل 15 يوم، هي ما عم يساوي شيء. خاطبنا المسؤولين ورحنا على الشام واجتمعنا مع السيد مدير الطاقة واجتمعنا أكثر من اجتماع، وفي وعود ولكن الوعود ما عم تجيب نتيجة.
0: من جانبه قال مدير مديرية خدمة الطاقة في طرطوس أمجد مرتضى لتلفزيون سوريا إن المديرية واجهت دوريات رقابة وسحبت عينات لمطابقة جودة البنزين بعد ورود شكاوى واتخذت إجراءات بحق المخالفين.
3: بعد ورود شكاوى متعلقة بمادة البنزين قمنا بتوجيه دوريات رقابة الجودة إلى كافة محطات الوقود، وقامت الدوريات بسحب عينات وتحويلها إلى المخبر المختص للتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية، كما قامت الدوريات باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المخالفين.
0: بالتفاصيل معنا مجموعة من مراسلينا، مصعب الحنت من دير الزور وحسام المسالمة من درعا وأيضا منير الحاجي من ريف اللاذقية ومحمد نور من حلب. أهلا بكم معنا جميعا. البداية معك مصعب، في دير الزور كان هناك جولات رقابية على محطات الوقود، حدثنا أكثر عنها.
4: تحياتي لك كاترين والمشاهدين الكرام. الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية ساتكوب تواصل حتى في بحسب ما أخبرت على معرفاتها متابعة الشكاوى المقدمة من بعض سائقي السيارات والدراجات النارية، وأيضا متابعة المقاطع المصورة المتداولة حول وجود بنزين غير مطابق للمواصفات في عدد من المحطات، محطات الوقود في عموم محافظة دير الزور، والتي يعني طالت يعني مركبات ودراجات نارية بعد أن قاموا أصحاب هذه المركبات بتعبئتها بالمادة وقد تعطلت بشكل مباشر. قالت الشركة في بيان لها أن فرقها المختصة باشرت عمليات فحص موسعة في عموم محافظة دير الزور، شملت سحب عينات من مختلف مراحل الكازيات، مراحل الإمداد، بدءا من المصدر، وقالت وصولا إلى عدد من المحطات، محطات الوقود، للتحقق بحسب الشركة من مطابقة المادة للمواصفات المعتمدة. قالت أن أيضا النتائج الأولية للفحوص التي أعلنتها جاءت العينات في بعض المحطات مطابقة للمواصفات بالتزامن مع رصد حالات لمادة غير مطابقة في السوق، ما دفع إلى توسيع عمليات التحقق حتى هذه اللحظة لتحديد مصدر هذه المادة والمرحلة التي دخلت خلالها إلى السوق بشكل مباشر. أيضا أشارت التحقيقات التي لا تزال مستمرة أن مادة البنزين حتى هذه اللحظة هي موجودة في بعض الكازيات، والتحقيقات هي تهدف إلى يعني أسباب وجود هذه المادة الغير مطابقة في السوق. وقالت الشركة أنها سوف يعني تقوم بإجراءات تحليل بشكل مباشر لبعض العينات من البنزين وإرسالها إلى دمشق للتأكد من مطابقة المواصفات المطلوبة. لكن المشكلة عندنا في دير الزور، قبل 3 أيام تقريبا أو 4 أيام دخلت مادة من البنزين إلى بعض الكازيات، عندما قام أصحاب المركبات، السيارات والدراجات النارية بتعبئة البنزين، بعد ساعات تعطلت هذه السيارات والدراجات النارية، أراد أصحابها تشغيلها لكنها لم تعمل. توجهوا إلى الميكانيكي فقال بعد الفحص أن جودة البنزين غير جيدة، يعني قاموا بإضافة بعض مثلا الدراجات النارية بإضافة زيت مع المادة. الميكانيكي قال لنا أن مادة البنزين هي يعني غير مطابقة للمواصفات، وهي نوع رديء جدا تحتاج إلى يعني بعض يعني خلطها بزيت وبعض المواد الأخرى حتى يستطيع محرك السيارة العمل. تزايدت الشكاوى بشكل كبير جدا، وقال الأهالي بحسب الروايات أنهم قاموا بتعبئة سياراتهم من كازيات مختلفة ليس من كازية واحدة. نعم كاترين،
0: ننتقل إلى حلب لرصد المشكلة. محمد، هل هناك أيضا بحلب هذه المادة من البنزين غير المطابقة للمواصفات في المحطات؟
5: نعم كاترين، مساء الخير لك والسادة المشاهدين. بالفعل يعني منذ 4 أيام أو 5 أيام وإلى الآن هنالك مشكلات كثيرة في مادة البنزين التي يصفها السائقون بالرديئة، وهذه يعني مشكلة طرأت بعد وصول دفعة مؤخرا إلى المحطات الوقود هنا في مدينة حلب. وهذه المشكلة ليست في كازية واحدة فقط كاترين، وإنما في عدة كازيات حذفت هذه المشكلة أو وصل هذا النوع الرديء إلى الكازيات، ما تسبب في أعطال كثيرة لدى السائقين في السيارات، مضخات البنزين في السيارات، وأيضا يعني العديد من المشكلات وصلت إلى حد يعني الضرر الذي لحق في الماتور. ولكن هنا المشكلة كاترين، من أين وصلت هذه الشحنة؟ يعني اليوم ستكون تقول بأنها بدأت في تحقيق لمعرفة يعني إن كانت هذه الشحنة غير مطابقة للمواصفات. الأولى لساتكوب كاترين أن تحقق مع نفسها، هي المسؤولة عن استقبال الشحنات وفحصها قبل تخزينها، ومن ثم يعني فحص خزانات الموجودة لديها إن كانت هنالك رواسب ما، ومن ثم هي مسؤولة أيضا عن نظافة الصهريج الذي ينقل من خزاناتها إلى محطات الوقود، وهي المسؤولة أيضا عن متابعة يعني خزانات الموجودة في محطات الوقود إن كانت هنالك رواسب أو لا. هذا بعد التحقق من
0: محمد، هذه نقطة مهمة لو تحدثنا أكثر عنها، عن مسؤولية ساتكوب من وصول البنزين حتى توزيعه إلى المحطات.
5: كاترين، المنظومة الآن التي تعمل في سوريا، هنالك وزارة الطاقة تشرف على الشركة السورية للبترول التي هي مسؤولة عن توريد ما يلزم من المشتقات النفطية إلى الداخل السوري، والساتكو هي فرع من الشركة السورية للبترول، هي المسؤولة عن أولا فحص الشحنة القادمة التي على أساسها يعني التي جلبتها الشركة السورية للبترول. يقومون بفحص هذا المنتج إن كان بنزين أو مازوت، إن كان مطابق للمواصفات يقومون بتفريغه من تفريغ الحمولة من الباخرة إلى المستودعات في بانياس، ولكن قبل تفريغه يجب فحصه، ومن ثم أيضا فحص الخزانات إن كان هنالك رواسب عالقة قد تضر في هذه الشحنة وتؤثر عليها. ومن ثم أيضا فحص الخزانات التي تأتي من المحافظات لتزويد محطات الوقود في المحافظات السورية. ومن ثم أيضا مهمة الساتكوب أيضا متابعة دورية للخزانات الموجودة في الكازيات أو محطات الوقود، إن كان هنالك رواسب أيضا يمكن أن تضر أو في الشحنة أو في المادة التي من المفترض تفريغها في هذه المحطة. الآن الساتكوب تقول بأنها سوف تأخذ العينات. لماذا لم تأخذ العينات من بدايتها عندما أفرغت هذه الحمولة؟ يعني اليوم المشكلة كاترين ليست في محطة واحدة وليست في محافظة واحدة، وإنما من المتوقع أن يكون الخلل في مصدر هذه الشحنة. الآن كاترين، يعني لو سألتك أو سألت السوريين جميعا من أين تسترد الشركة السورية، من أين تستورد الشركة السورية للبترول، البنزين أو المازوت؟ هل هنالك شركة عالمية معروفة يتم استجلاب احتياجات السوريين منها؟
0: سأعود إليك محمد بهذه النقطة، ولكن لنرصد كيف كانت الجولات الرقابية في اللاذقية منير على محطات الوقود؟
6: شايلة معه محمد قوي.
0: منير يبدو أن هناك مشكلة في الصوت معك. منير هل تسمعني؟ سأنتقل إلى درعا معك حسام. هناك وقفات احتجاجية في درعا لأصحاب محطات الوقود، حدثنا عنها.
7: نعم كاترين، بالحقيقة يعني الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أصحاب محطات الوقود اليوم في مدينة إزرع عند فرع المحروقات، هذه الوقفة كانت للمطالبة بإمداد محطاتهم، ويعني احتجاجا على التأخر في إيصال طلبات المازوت إلى محافظة درعا وأيضا تمييز محافظة درعا عن باقي المحافظات، ذلك لأن هناك مجموعة يعني على واتساب، على تطبيق واتساب يراقب من خلالها أصحاب المحطات إلى أين تتجه صهاريج المازوت، وهم يراقبون أن هناك يعني تمييز ما بين المحافظات، ما بين محافظة درعا ومحافظات أخرى خاصة مثل محافظة ريف دمشق والمحافظات القريبة، يعني إن كان التي تتذرع الشركة بالمسافة. أيضا هناك تمييز كبير جدا ما بين المحطات نفسها في ضمن المحافظة، أي أن هناك يعني إعطاء أفضلية لمحطات طيبة على المحطات الأخرى، وبالتالي دائما المازوت متوفر والبنزين متوفر في محطات طيبة خلافا للمحطات الأخرى التي تعتمد أو تنتظر حتى وصول الطلبات وتتأخر عليها الطلبات. نتكلم نحن عن مبلغ يعني يتم تسديده قبل طلب المازوت أو البنزين، يصل هذا المبلغ أحيانا إلى نحو 400 مليون ليرة سورية، وهذا المبلغ يعني يدفع في حساب شركة المحروقات، ومن ثم تصل الطلبات بعد ذلك، وأصحاب المحطات يقولون أنهم يسددون هذه المبالغ، ومن ثم يتأخر الطلب إلى 10 أو 15 يوما، وهي حقيقة مشكلة بالنسبة للمازوت. أريد أن أتكلم كلام عطفا على الزميل محمد في قضية الشوائب والبنزين الذي لا يطابق المواصفات. أيضا هنا في محافظة درعا هذه المرة الثانية التي نعيش فيها نفس الأزمة، وهي وجود بعض المحطات التي توزع البنزين غير المطابق للمواصفات، وهذا البنزين وصل إليها يعني مرصص عبر شركة سادكوب، وهذا ظهر يعني مشاكل في محركات السيارات والدراجات النارية، استدعى هذا الأمر يعني دفع مبالغ وتكاليف من قبل أصحاب هذه السيارات، تكلفوا وتكبدوا إضافة إلى التخلص من هذا البنزين السيء وتعبئة بنزين نظيف بعد أن يقومون بتصليح السيارات والآليات. سبق أن تواصلنا مع محافظة درعا، ومحافظة درعا حاولت أن تقول أن هناك عمليات خلط للبنزين، وأن البنزين الذي يأتي الكازيات هو بنزين نظيف، أما البنزين الذي يسبب يعني تهالك أو يسبب يعني خراب في الآليات هو بنزين يقوم يعني أصحاب البسطات بخلطه وتوزيعه، ولكن بحسب رواية عدد كبير من أصحاب السيارات أنهم عبأوا البنزين من الكازيات نفسها بشكل مباشر، وتعرضت محركات سيارتهم للخراب ولصيانة أو بحاجة لصيانة بالنسبة للبخاخات أو لبعض الأنابيب أو لطرمبة البنزين أو مصفات البنزين.
0: بالعودة إليك منير في اللاذقية، لو تحدثنا عن الجولات التي حدثت في محطات الوقود، وخاصة أن ساتكوب تحدثت من خلال جولاتها لا يوجد مشكلة، ولكن جميع المراسلين تحدثوا عن وجود هذه المشكلة مما تسبب في أعطال بالسيارات أيضا.
8: يعني بالنسبة للجولات هي ضمن الجولات الاعتيادية لدى مديرية الخدمات الفنية لدى وزارة الطاقة، وهي ضمن الخدمات الاعتيادية التي تقدمها والجولات في إطار يعني الرقابة و يعني تأكد من الجودة. لكن بعد ورود شكاوي وبعد رصد يعني كمية الأعطال التي وصلت إلى المدينة الصناعية في اللاذقية، تقريبا تكاد تمتلئ في السيارات المعطلة بسبب رداءة البنزين وهذه المادة التي يعني أصبحت حديث الشارع في مدينة اللاذقية، بل إن السؤال الأبرز ليس فقط في اللاذقية، في عموم المحافظات التي شهدت مثل هذه المشكلة في مادة البنزين، من أين دخلت يعني هذه الشحنة وكيف أتت بشكل متزامن في كل هذه المحافظات وفي كل محطات الوقود أو في غالبية محطات الوقود. اليوم يعني الشركة السورية للبترول يعني فرعها ساتكو في اللاذقية يتحدث عن أن يتحدث عن هذه الجولات التي تقوم بأخذ العينات وانتظار التحليل، وأيضا القيام بإغلاق بعض محطات الوقود. يوم أمس كان هنالك إغلاق لمحطة وقود وتشميعها، لكن السبب لم يكن يعني بسبب مادة البنزين والإشكالية التي حصلت خلال اليومين الماضيين، لكن الإغلاق كان بسبب قيام صاحب المحطة بالبيع من خلف العداد يعني بشكل حر، وبالتالي هذه واحدة من أشكال البيع الممنوع بالمحطة. حتى الآن لم نرصد يعني إجراءات

0: النفطية الأخرى. لكن اليوم المشكلة الحقيقية في مادة البنزين وفي اللاذقية تحديدا كانت قد ظهرت هذه المشكلة بشكل كبير جدا صباح يوم الاثنين، ويعني تفاقمت بشكل كبير جدا حتى أن بعض السائقين يعني يعزفون في الوقت الحالي عن التزود بالوقود من محطات الوقود أو غيرها بانتظار يعني توضيحات رسمية، فيما إذا كانت بعض المحطات مخالفة، فيما إذا كانت الدفعة كلها سيئة، وهذا ما يرجحه الشارع طبعا كون أن المشكلة يعني لم تقتصر على مدينة اللاذقية وحدها بل على عدد من المحافظات السورية الأخرى. وما يزال يعني السؤال الأبرز لدى كل الأهالي من أين وكيف دخلت هذه الشحنة من دون يعني أي
1: وهذا
0: نوع من
1: ما
0: أنواع
1: تحدث
0: الرقابة.
1: به الزميل محمد في حلب. بالعودة إليك محمد في حلب، تحدثت عن دور ساتكوب المهم في توزيع واستلام البنزين، ولكن أيضا في بيانها هي تحدثت أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة. كيف إذن يتم تفسير وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات في الأسواق مقابل بيان ساتكوب؟
2: أحد من الموظفين ساتكوب وقف الآن خلال هذه المداخلة بجانبي لرأى سيارتين الآن معطلات وأصحابهما يقومون بسحبهما إلى ورش التصنيع. ثانيا، هذه الكازية معروفة هي خلفي عند دوار القلعة على مدخل مدينة حلب، قد أغلقت وامتنعت عن تزويد البنزين للسيارات حرصا وحفاظا على سمعتها لكون الدفعة الموجودة فيها مخالفة للمواصفات، وبالتالي أحدث الضرر لدى العديد من السيارات. هذه ثانيا. ثالثا كاترين، يعني المشكلة ليست في محطة أو اثنتين أو محافظة أو اثنتين، في كل المحافظات السورية. من المسؤول عن توريد البنزين أو المازوت إلى المحافظات السورية؟ تم حصر كل يعني سابقا تم إغلاق جميع الحراقات في دير الزور وفي الحسكة وفي ريف حلب، وحصر يعني تزويد هذه المحطات بيد الشركة السورية للبترول وهي المسؤولة عن استيراد وتوريد أيضا المشتقات النفطية من النفط خام ومن استيراد بنزين ومازوت. الشركة السورية للبترول حتى الآن لا نعرف من أين تأتي بمشتقات النفطية، إن كان البنزين ولا المازوت. يوم تأتي به من روسيا، في اليوم التالي تجلبه من فرنسا، اليوم الثالث من أمريكا. يعني غياب خطة استراتيجية لدى الشركة السورية، والله ليست خطة استراتيجية، خطة بديهية ومن أساسيات وأبجديات التعامل لتأمين يعني الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن لأمن المحروقات أو الطاقة في سوريا. هذا تفقده الشركة السورية للبترول من خلال الأشهر السابقة ما لاحظناه. يعني هنالك مشكلة في التوريد العالمي في سلاسل الأمداد العالمي كاترين. أين حماية يعني سوريا والحفاظ على الكمية التي من المفترض جلبها عبر الشركة السورية للبترول؟ هل هنالك عقد مع شركة عالمية كبيرة تحفظ يعني المخصصات للدولة السورية؟ لا توجد. هنالك كل هذه العقود عبر شركات وسيطة ومن وسطات محلية ووسطات إقليمية أو ما يسمى بالسوق السوداء، نوعية رديئة وتكلفة عالية. هذا ما هو في يعني ما يحصل في البنزين والمازوت. ولكن في العموم، بس هذه النقطة كاترين، فقط هذه النقطة، المشكلة كلها موجودة في سوريا وخمسة أيام، وحتى الآن يقولون بأن المشكلة مطابقة. يعني أساس عمل حتى ساتكو في التحقيق هذا لا نرجو منه نتيجة. يجب على وزارة الطاقة فتح تحقيق وتشكيل لجنة للبحث خلف الشركة السورية للبترول ويعني إحدى أقسامها الساتكوم للإطلاع على هذه الشحنة وعلى آلية عملها ومن أين يقومون باستيراد المشتقات النفطية وكيف يصلونه إلى المواطن. الآن الموضوع عند وزارة الطاقة فقط، أما ما يمكن عمله من خلال ساتكوب فهو عملها، وهي يعني مشكلة داخلية فيما بينهم سواء في بنياس من حيث استلام الشحنة ووصولا إلى المحافظة.
1: شكرا جزيلا لك محمد نور من حلب، وشكر أيضا موصول للزملاء منير الحاجي من اللاذقية، مصعب الحنت من دير الزور، وحسام المسالمة من درعا. شكرا جزيلا لكم. كشفت هيئة التخطيط والإحصاء أن 15.8% من الأسر لديها

أطفال دون سن 18 لم يلتحق أطفالها بالتعليم، عازية ذلك بشكل رئيسي إلى الصعوبات المالية وارتفاع تكاليف التعليم. وبحسب نتائج مسح الاحتياجات العامة للأسر العام للعام الجاري الصادر عن الهيئة، فإن نسبة الالتحاق بالتعليم تنخفض تدريجياً مع التقدم في المراحل الدراسية، إذ لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي 9.1% فقط. وأظهرت الهيئة أن نحو 27% من الأسر عزت تسرب أطفالها إلى الصعوبات المالية تلتها حاجة الأطفال للعمل لإعالة أسرهم، في حين أبدأ أكثر من نصف الأسر استعدادها لإعادة أطفالها إلى المدارس عند زوال أسباب التسرب.

0: بالتفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من دمشق عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، لو تحدثنا أكثر عن معلومات حول هذا المسح، هو في أي محافظات تم؟
1: نعم كاترين، مساء الخير. يعني حقيقة هيئة التخطيط والإحصاء كانت قد أجرت هذا المسح في كامل الأراضي السورية، لكن كانت قد أخذت يعني عينات من كل المحافظات. طبعا يعني الإحصائيات الأخيرة حقيقة التي نتجت عن هذا المسح كانت يعني تأتي حقيقة بمجموعة من النتائج السلبية في بعض السنوات المتقدمة من التعليم، وكانت النتائج هي أفضل في السنوات الأولى. طبعا كاترين، في نفس الوقت الذي أجرت فيه هذا المسح كان هناك يعني كثير من يعني الإحصائيات التي كانت يعني مرافقة لهذا الإحصاء الأخير، تتحدث عن وضع الطلاب السوريين تحديدا بعد سقوط النظام المخلوع. هناك عدة يعني حقيقة أسباب يعني تضاعف هذه الأسباب الأخيرة لهذه النتائج التي حصلت عليها أو التي وصلت إليها هيئة التخطيط والإحصاء. أهمها أن كثير من الأطفال حقيقة كانوا يعانون عدم استقرار خلال الفترات الأخيرة. هذا عدم الاستقرار كانوا يعيشونه مع أسرهم بشكل عام، وهذا الأمر حقيقة أثر على يعني موضوع الالتحاق بالمدارس بالعموم، وأيضا أثر على أن الأسر يعني تتمكن من يعني تسجيل أطفالها بشكل رسمي ونظامي في كثير من المدارس. هناك كثير من الأسر انتقلت وغيرت أماكن إقامتها يعني في أوقات مختلفة من الفصل الدراسي. أيضا الموضوع اختلف مع السنوات المتقدمة، السنوات التي كان الأطفال فيها أو الشبان يعني يعيلون أسرهم في كثير من المناطق، وهذا الأمر حقيقة يعني كانت نسبة التقدم فيه والتسجيل في المدارس هي أقل، لأن كثير من هؤلاء الشبان والأطفال يعيلون أسرهم والأسر تعتمد عليهم بشكل كبير، لذلك لا يوجد يعني تسجيل رسمي في كثير من المدارس. طبعا بحسب الهيئة فإن كثير من الأسر التي تم يعني الالتقاء بهم ومسح بياناتهم، حتى أكثر من نصف الأسر كانت تقول بأن يعني في حال زوال أسباب التسرب الرئيسية التي يعني تأتي من وضع اقتصادي وعدم استقرار إضافة إلى حاجة مادية، يعني يسجلون أطفالهم في المدارس بشكل عام ويعودون للتعليم. لكن حقا هذه الأسباب هي موجودة بحسب الهيئة، فإن سوريا بحاجة حقا إلى كثير من العمل حتى يعني تستطيع الأسر من تسجيل جميع أطفالها وأن تنخفض هذه النسبة. اليوم النسبة حقا هي نسبة كبيرة جدا مقارنة بعدد الأطفال، وهذا الأمر حقيقة يعني كان قد زاد بشكل ملحوظ مع يعني سقوط النظام المخلوع، خصوصا مع عودة كثير من الأسر إلى مناطقها، وأيضا كثير من المناطق التي لم تكن هناك المدارس جاهزة بشكل جيد أيضا لمساعدة الأطفال للعودة إليها.
0: عبادة، من خلال تواجدك في دمشق، هل تلاحظ بشكل كبير تسرب الأطفال من المدارس، وهل هناك أي دور حكومي تجاه هذه الظاهرة؟
1: طبعا كاترين، يعني التسرب من المدارس يختلف من منطقة لأخرى حقيقة، لكن أكثر المناطق التي يعني نشاهد فيها تسرب للأطفال هي المناطق التي كانت تعاني من يعني دمار كبير. هناك كثير من الأهالي كانوا قد عادوا إلى هذه المناطق، لكن بسبب عدم يعني تجهيز المدارس بشكل كامل حتى اليوم مع العام الدراسي الثاني تقريبا بعد سقوط النظام المخلوع، كان هناك تسرب من الأطفال، وحتى عدم التزام حقيقي من الأسر أيضا بدفع أطفالهم يعني الالتزام بالدوام الرسمي بشكل كامل. لكن حقيقة المناطق الأخرى التي تعتبر كانت مناطق يعني سليمة لم تتعرض لقصف أو غيره، الأطفال يعني نسبة التسرب لدى المدارس هي نسبة خفيفة جدا مقارنة بباقي النسب. بالعموم يعني أكثر المناطق التي تكون فيها نسبة التسرب عالية هي المناطق التي لا يوجد فيها استقرار كان للأسر أو حتى للوضع العام للمنطقة، وهذا الأمر حقا يعني ينطبق على ريف دمشق بالتحديد هنا وباقي المناطق أيضا في أغلب المحافظات السورية، إن كان في إدلب أو ريف حلب أو غيرها. كثير من المحافظات تعاني حقا من هذا الموضوع، خصوصا عدم تأهيل تجهيز مدارس. يعني إلى الآن هناك كثير من المدارس لم يتم إعادة ترميمها بشكل كامل حتى الآن.
0: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق.

تداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع مصورة تظهر عددا كبير من السرنجات المرمية أو السرنجات المرمية على جانب طريق دمشق درعا، ما أعاد ملف النفايات الطبية إلى الواجهة كاشفا واقع التعامل مع المخلفات الطبية في بعض الموانئ الصحية. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن سوء إدارة النفايات الطبية يرفع احتمالات انتقال أمراض خطيرة مثل التهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة، خاصة عند التعامل غير الآمن مع الأبر والأدوات الحادة، ما يجعل التخلص الآمن من هذه المخلفات جزءاً أساسياً من منظومة السلامة الصحية داخل المؤسسات الطبية.

0: استطلع تلفزيون سوريا آراء عينة من سكان دمشق بشأن رمي النفايات الطبية في المناطق العامة.
1: اليوم سمعنا انه رمي المخلفات القمامة يكون فيها أبر او شيء، هذا شيء غلط رمي بالشارع او كذا، له مكان خاص لحتى ما يجي اي واحد ينكش القمامة او شيء ويسبب المرض لعدة شغلات. يعني نرجو كل من عنده وسخ او رمي قمامة مكان له خاص يضعها لكي نحافظ على صحة البشر وصحة المرضى وصحة كل شيء.
2: هاي ظاهرة والله ما بيجوز، والمفروض يعني الكل يوقف عليها، إن كان الكادر الخدمات والكادر الطبي تبع المشافي أو الدولة كمان مسؤول عن الأمور هذه، ونرجو أنه يعني يأخذوها بعيد وتنحرق. يعني أحيانا تشوف الأولاد بالحاويات يعني يمسك باللورة أو يمسك له سرنجة تجرحه أو تأذيه أو تعطي عدوى إله، والله ما بيجوز. يا ريت يعني يلاقوا لها مكان غير هالمكان هذا،
3: والله لازم يعني يلاقوا له حل صراحة، لأنه هذا عم سبب كارثة كبيرة. يعني لأنه الأطفال يعني ما بيعرفوا إيش يعني ضرره، يعني عرفت علي شلون؟ وخاصة عامل النظافة، يعني الله يعطيه العافية الزلمة ما بيعرف إيش موجود بجوز بهالكيس مثلا أو بهالحاوي مثلا، يعني عم سبب ضرر كتير بصراحة يعني، ولازم في رقابة على الشغلات هاي.
0: حول الموضوع وعبر الهاتف ينضم إلينا دكتور نضال الحلاق، المنسق الوطني لبرنامج مكافحة العدوى في وزارة الصحة من إدلب. أهلا بك معنا دكتور نضال. دكتور، لو تحدثنا عن آلية التي تتبعها المشافي لرمي المخلفات الطبية.
4: السلام عليكم، حياكم الله جميعا، يعطيكم العافية، شكرا لطرحك للموضوع وشكرا للاستضافة. طبعا بالنسبة لموضوع إدارة المخلفات الطبية، طبعا هو من ضمن الأولويات اللي بتشتغل عليها وزارة الصحة السورية ضمن برنامج مكافحة العدوى. طبعا الوزارة دائما في عندنا سياسة للإدارة الآمنة للنفايات الطبية. هاي السياسة تشمل موضوع الإدارة الآمنة على مستوى المنشآت، يعني منذ توليد النفايات من لحظة توليدها على مستوى المنشأة مروراً بالجمع على مستوى المنشآت في مختلف طبعاً مستويات الرعاية، سواء كانت مشافي أو مراكز غسيل كلية أو حتى المخابر أو حتى مراكز الرعاية الأولية بمختلف الخدمات اللي فيها. ففي سياسة أنه بتعمل على فرز النفايات أولاً على مستوى المنشأة. هذا الفرز يعتمد على نوع النفايات، بحيث أنه نحن نفصل النفايات الطبية الخطرة. طبعاً نحن بنميز بين نوعين من النفايات المتولدة، نفايات بتكون غير خطرة، يعني هي أشبه بالنفايات المنزلية. هي النفايات مثل الورقيات، مثل البلاستيك، مثل المخلفات الغير خطرة غير ملوثة بمفرزات المرضى، وأيضا هي غير واخزة غير حادة، بالإضافة للنفايات اللي هي بتكون خطرة بشكل عام الملوثة بمفرزات المرضى مثل الدماء أو المفرزات الأخرى، بالإضافة للنفايات الحادة اللي هي مثل السرنجات والسرنجات الواخزات المشارط الأدوات الزجاجية وما غيرها. يعني
0: ولكن يعني دكتور، هناك صور انتشرت كما تظهر على شاشة تلفزيون سوريا عن أبر وسرنجات مرمية على الطريق.
4: تماما. هلأ صراحة يعني الوزارة دائما تعنى بموضوع المتابعة، يعني كبرنامج لمكافحة العدوى أو حتى كإدارة للمنشآت في متابعة، في يعني تعميم للسياسات لكيفية التعامل مع النفايات، بحيث أنه ما بيصير أبدا لأي منشأة سواء كانت عامة أو خاصة تقوم برمي النفايات بشكل عشوائي، بل يعني لازم يكون في عنا تجميع لها ضمن المنشأة، ومن ثم ترحيل عبر سيارات خاصة اللي كانت هي سيارات البلدية وترحل لحتى يتم التخلص منها بشكل آمن، لأن في محارق مخصصة للتخلص الصحيح من النفايات الحادة والنفايات الخطرة بشكل خاص. أما النفايات الغير خطرة هي ممكن نتخلص منها بالمكبات العامة. لكن صراحة الموضوع المخالفات اللي قد تشاهد فهي يعني نتيجة ضعف الالتزام من بعض المنشآت. وكوزارة الصحة نحن مجرد يعني اجتنا هيك إبلاغات، سواء بال يعني إبلاغ الرسمي أو بمعرفة هيك قضايا، فنحن متابعة بشكل مباشر من قبل الإدارات المعنية، سواء كانت إدارة منشآت، إدارة مشافي، أو إدارة مراكز رعاية أولية، بحيث أنه نوجه للتقصي تمام، ونوجه إدارة المشفى لأنه تتبع الطريقة الصحيحة بإدارة النفايات والتخلص الآمن منها. طبعا ما
0: وهل
4: بصير
0: هناك
4: هذه
0: أي
4: الأمور
0: مخالفات تتخذ بحق تلك المنشآت عند رمي النفايات
4: طبعا
0: بشكل عشوائي؟
4: طبعا لما يثبت أن المشفى هو مخالف، وأن النفايات هي تابعة للمشفى، وما كان في وكان في عنده استهتار بهذا الموضوع، فأكيد في إجراءات قانونية بحق المشفى تتخذ من قبل وزارة الصحة.
0: ما ضرر هذه النفايات عندما ترمى بشكل عشوائي؟
4: طبعا طبعا موضوع النفايات صراحة هو موضوع كثير مهم. الضرر الذي يلحق يعني بشكل خاص، صراحة هاي النفايات تشكل مصدر من مصادر العدوى. هاي النفايات ممكن تكون ملوثة بميكروبات ضارة، قد يكون فيروسات أو جراثيم أو ما شابه. فالاستهتار برميه بالمكبات العامة الموجودة في الشوارع اللي هي مخصصة للنفايات العامة المنزلية، أو في الأراضي الزراعية، أو في أماكن قريبة من المشفى، أو قريبة من يعني المنشآت الخاصة، فبتشكل مصدر عدوى كتير ومصدر خطر. اليوم في كتير أطفال ممكن يعبثوا نتيجة يعني الجهل، ممكن في ناس كتير من مرتادي يعني بعض الناس ممكن يقوم بالبحث في أماكن نفايات أو غيرها. فهذه الأدوات وخاصة الحادة منها، وهي النفايات تشكل مصدر خطر عن طريق المخرج والتعرض لها. لذلك نحن دائما نشدد على المنشآت بشكل عام على ضرورة الالتزام بسياسة الإدارة الآمنة. في عندنا سياسة واضحة من وزارة الصحة معممة ومبلغة لجميع المنشآت، وأي مخالفات مرتكبة فوزارة الصحة مباشرة تقوم بالتقصي من أجل المتابعة، من أجل أول شيء التخلص من هذه المخالفات، يعني ما بصير تكون تبقى في مكانها، ومن أجل ألا تكرر مرة أخرى.
0: دكتور، يعني كمواطنين نتحدث، عند رؤية مثل هذه النفايات الطبية، ما أول ما يجب فعله؟
4: طبعا لازم يكون في وعي بشكل عام من قبل المواطنين انه هاي النفايات، يعني عندما نشاهد هكذا نفايات يجب عدم العبث بها، يجب عدم الاقتراب منها، ويجب تبليغ الجهات المعنية بهذا الأمر. يعني ممكن إدارة الصحة على سبيل المثال، أو حتى يعني نبلغ الأقرب إدارة طبية موجودة، بحيث أنه يتم التخلص من هذه المخالفة بالدرجة الأولى، يعني حتى ما تظل
0: نعم.
4: هذه النفايات مصدر للخطر. يعني ما لازم نعبث فيها. المواطنين إذا شافوا مجموعة مثلا من السرنجات أو الإبر أو أي شيء من هذا القبيل، فننصح بعدم العبث وعدم الاقتراب، لأنها تشكل مصدر للخطر. وبنفس الوقت يجب أن نحمل الهم والمسؤولية، بحيث أنه نبلغ، ممكن نبلغ
0: شكرا.
4: مديرية الصحة، ممكن نبلغ أقرب يعني نقطة طبية موجودة، بحيث يتم التعامل بشكل صحيح مع هذه المخالفة من أجل إزالتها.
0: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك دكتور نضال الحلاق، المنسق الوطني لبرنامج مكافحة العدوى في وزارة الصحة، كنت معنا من إدلب. بالعودة إلى ملف التسرب من التعليم، ينضم إلينا سلمان العباس خبير بالشأن التربوي والتعليمي من حلب. أهلا بك معنا أستاذ سلمان. بالبداية الأحصاء تحدث عن أن النسبة الأكبر من التسرب من التعليم كانت بسبب مالي، برأيك كيف من الممكن الحد من هذا التسرب؟
5: في التعامل مع التسرب المدرسي كثير مهم أنا أعالج الجذر، أو إذا أنا مالي قادر أعالج الجذر بشكل كامل فيني خفف من هاي الظاهرة. نتيجة الظروف الصعبة اللي مر فيها الشعب السوري والضغوطات الكبيرة والنزوح وفقدان المعيل، لاحظنا التسرب المدرسي ازدادت نسبته، خاصة عند الطلاب الذكور، حيث التسرب لأجل العمل. الآن نحن مع بدايات التعافي الأولي للمجتمع السوري، كثير مهم أن يكون عندنا برامج موجهة لهدول الطلاب اللي يتسربوا. أنا برأيي هن فئتين، في فئة تسربت من وقت قليل وبالتالي في إمكانية للعودة للمدرسة، وفي فئة ثانية صار لها فترة طويلة برا المدرسة، فهدول الحل ببرامج خاصة أقرب ما يسمى لتعليم الكبار، لأنه هذا مش المخرج طبعا أنه ترجعوا للمدرسة، إنما ترجعوا للتعليم أو تعطيل كفايات الدنيا الأساسية اللي بيحتاجها من التعليم، اللي هو فرق المخرجات المتوقعة من كل فئة من هدول. لكن السؤال المهم هو قديش نحن كسوريين، قديش الآن أجهزة الاقتصاد بالقطاع الخاص والعام وكذلك المؤسسات المهتمة بحماية الطفولة، قديش حنكون قادرين على دعم هدول الأطفال لحتى يتوقف التسرب؟ نحن الآن عم نتكلم في أسر عم يكبروا الأولاد عندها، وبالتالي هنن إذا تم الوضع الاقتصادي سيء فللأسف هنن متسربين محتملين في المستقبل القريب. القضاء على جذر المشكلة أو التخفيف منه قدر الإمكان هو الحل الأفضل والوقائي اللي بيحمي الأطفال وبيخليهم في مكانهم الطبيعي اللي هو التعليم وبناء مهاراتهم وخبراتهم ليكونوا شباب ونساء المستقبل.
0: طيب نحن نتحدث عن هذه المشكلة أيضا في بلد يعاني من قلة المدارس بسبب الحرب التي كانت في سوريا، كيف من الممكن أيضا ترميم مثل هذه المشكلة؟ يعني تحدثت عن تسرب لأطفال كبار في السن، على سبيل المثال كيف من الممكن إعداد برامج لهم؟
5: نعم، في موضوع الطلاب اللي يتسربوا، أحد التجارب اللي انشغلت في المحرر القديم في شمال غرب سوريا أو حتى في بلدان المهجر في تركيا اللي كان فيها طلاب كتير يضطروا أنه يشتغلوا، هو برنامج مصمم فيه حاجاته التعليمية لهدول الطلاب. على مستوى المناهج أنا بهمني ثلاث أشياء يحصل عليه هذا الشاب اليافع اللي صار له 5 سنين أو 8 سنين برا المدرسة. قراءة وكتابة كفايات تكون قادر تعمل فيها مع أي وثيقة رسمية، مع أي طلب رسمي، ما يستغل بتوقيع شيء ما يعرفه، يكون عنده أساسيات قراءة وكتابة. رقم اثنين، مبادئ أولية للتعامل مع الحاسب والأمن السيبراني، يحمي نفسه، يحمي موبايله إذا أجا رابط مشبوه، إذا بده يشترك في تطبيق، والآن التطبيقات كثير عم تنتشر لأجل الخدمات اليومية، يسجل لابنه أونلاين على شيء معين، يكون عارف أساسيات أولى في التعامل مع التكنولوجيا وخاصة في الحماية لنفسه من الخطر السيبراني. رقم ثلاثة، أساسيات مهارات الحياة في التواصل وكذلك في بناء العقد الاجتماعي، هي فرصة كثير مهمة أن تكون هاي البرامج داعمة للتعليم. بهالمجالات الثلاثة يمكن الاستفادة من كثير من الخبرات والكثير من التجارب للمجتمعات الشبيهة بالظرف الصعب اللي مريناه، طبعا مع إعادة دراسة هاي التجارب لتناسب البيئة السورية بشكل أساسي. وعندنا من الخبراء وعندنا من المؤسسات المجتمع المدني اللي اشتغلت كثير شيء ممكن ينبنى عليه. طبعا يحتاج هذا الأمر إلى تمويل وإلى خطط وطنية لحماية هدول الشباب من أنياب الجهل، وأنه يكون عرضة للاستغلال أو للأشخاص اللي ممكن يسيئوا التعامل معه.
0: شكرا جزيلا لك سلمان العباس خبير بالشأن التربوي والتعليمي، كنت معنا من حلب. مستمرون معكم بعين سوريا وتشاهدون فيها بعد الفاصل. الصعوبات الفنية والزراعية التي تواجه محاولات إحياء تربية دودة القز في منطقة دريكيش بريف طرطوس.

0: هذه الزراعة تتركز بشكل رئيس في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
1: المزارع الحمضيات ما بيبقى له رأس مال غير بسيط جدا، وأيام نحن بنكون خسرانين.
2: تمكن المزارعون في الساحل السوري من زراعة أنواع من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية التي لم تكن مألوفة سابقا في المنطقة.
3: للمردود الجيد اللي عم تعطيه للدراجون فروت، وبشجع كثير على زراعتها لأنه أقل تكلفة من غيرها.
0: طبعا الزراعات الاستوائية لا يمكن أن تحل مكان شجرة الحمضيات.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه محاولات أحياء تربية دودة القز في منطقة دريكيش بريف طرطوس صعوبات فنية وزراعية تحول دون اكتمال موسم الإنتاج لدى بعض المربين. من جهتها تسعى المراكز المختصة إلى تقديم الإرشاد والدعم، ويبقى نجاح هذه التجارب مرهونا بتوافر مقومات التربية في توقيتها المناسب.
1: في منزله بمنطقة لدريكيش بريف طرطوس، يحاول العم يوسف أن يصل ما قطع من حكاية خيط الحرير، إذ بدأ بتربية دودة القز ليمنح مهنة تراجعت في المنطقة فرصة جديدة للحياة. لكن بين الرغبة في إحيائها والقدرة على مواصلتها، واجهته صعوبة حولت حماس البداية إلى خيبة أمل.
2: حاولنا إعادة وتأهيل تربية دودة الحرير في منازلنا، لكن أصبنا بخيبة أمل بسبب تأخر بزور دودة الحرير أو بيض الدود. هالتأخير هذا يعني سبب ورق التوت صار قاسي، ما عاد الدود فيه ياكل هالورق هذا.
1: تجربة يحتاج فيها المربي إلى أكثر من الرغبة في العودة، إلى خبرة تسند خطواته وتساعده حين تتعثر التربية داخل منزله. وفي قرية حاموش رسلان يعمل مركز الحرير على توفير هذه المساندة، ليبقى المربون على صلة بمن يرشدهم ولا يواجهون صعوبات التجربة وحدهم.
3: الخدمات اللي نحن بنقدمها تفقيس وتربية البيوض دودة الحرير حتى نهاية العمر الثالث، وتقديمها مجانا للمربين، بالإضافة لإجراء عمليات المتابعة مع المربين بالبيوت أو في حال كان بأماكن بعيدة جدا عن طريق الواتساب والفيديوهات، وأي أمور إرشادية هن بحاجة لها.
1: غير أن هذه الجهود تبقى بحاجة إلى بداية في موعدها، تتوافق فيها تربية الدود مع توافر أوراق التوت المناسبة لغذائه، حلقة أساسية كشفتها تجربة العم يوسف. فاستعادة المهنة لا تتحقق ببدء التربية وحدها، بل بتمكين المربي من إكمال موسم يتحول فيه تعبه إلى خيط من حرير.
4: بعد سنوات من تراجع تربية دودة القز في الدريكيش وريفها، يحاول بعض المربين إحياء هذه المهنة، لكن صعوبات عديدة ما تزال تقف أمام عودتها وانتشارها من جديد. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريف طرطوس.
0: نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: هذه الزراعة تتركز بشكل رئيس في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
1: المزارع الحمضيات ما بيبقى له رأس مال غير بسيط جدا، وأيام نحن بنكون خسرانين.
2: تمكن المزارعون في الساحل السوري من زراعة أنواع من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية التي لم تكن مألوفة سابقاً في المنطقة.
3: للمردود الجيد اللي عم تعطيه للدراجون فروت، وبشجع كثير على زراعتها لأنه أقل تكلفة من غيرها.
0: طبعاً الزراعات الاستوائية لا يمكن أن تحل مكان شجرة الحمضيات.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين،
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
5: رمضان أهلاً.
0: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
5: ولم يزل لك في نفوس.
0: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
5: لك في نفوس الصالحين مكان.
0: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغياً في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

0: تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة اليوم من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يعد ملف جودة المشتقات النفطية من الملفات التي تمس المواطن السوري بشكل مباشر في جيبه وفي سيارته وفي حياته اليومية، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية المتراكمة التي يرزح تحتها كثيرون. فالوقود الرديء لا يكتفي بإتلاف المحركات، بل يضيف فاتورة إصلاح مرهقة على مواطن لا يملك مثل هذه النفقات الطارئة. وخلال الأيام الأخيرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع لما بات يعرف بالبنزين الأحمر، وهو وقود يظهر بلون أحمر داكن مائل إلى سواد يشبه الشاي الداكن وفق توصيف كثير من أصحاب السيارات. وترافق انتشاره مع موجة واسعة من الشكاوى عن أعطال ميكانيكية متعددة طالت مئات المركبات في عدة محافظات سورية. الروايات مشاهدين المتداولة تتحدث عن أعطال في شمعات الاحتراق وفلاتر الوقود ومضخات البنزين، وفي الحالات الأشد تضرراً عن تصدع رأس المحرك، وهي إصلاحات تتراوح كلفتها بين 50,000 و120 ألف ليرة سورية للمركبة الواحدة. المعطيات أيضا تشير إلى احتمال طرح كميات من البنزين منخفض الأوكتان في السوق المحلية. وفي مواجهة هذا الجدل، أصدرت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أصدرت بيانا أكدت فيه أن نتائج التحليل المخبري أظهرت مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات، لكنها أقرت في الوقت ذاته برصد حالات لمادة غير مطابقة في السوق المحلية، وأعلنت استمرار التحقيق لتحديد مصدرها ومحاسبة المتورطين. رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع تظهر بنزينا أحمر اللون غير مطابق للمواصفات يباع في محطات الوقود، وسط شكاوى واسعة من أضرار بالغة طالت محركات السيارات من جراء التزود بهذه المادة. نتابع.
1: السلام عليكم يا شباب، طلع حالة البنزين، هاي مصفات بنزين، لا ايش عبعبونا عبعبونا زفت، خلينا من ايش نحكي، نترجى من الله خجبونا بنزين، تخلق الناس يطلع بنزين احمر، ايش عم تخمر، ايش وين طلع المصفاي، ايش كن هالي ثلاثة نروح على المصلح، والله حرام، حسب الله ونعم يطلع زيت سمنة ايش وين زفت.
0: في مشهد طريف ومقلق في آن واحد، قارن أشخاص في مقطع متداول لون البنزين الأحمر المثير للجدل بالشاي في توصيف بصري يختزل حجم الإشكال في جودة الوقود المطروح في الأسواق.
2: شاي فضل شاي.
0: في مدى عدها الزملاء في قسم نيو ميديا، نستعرض تفاصيل قضية البنزين الأحمر وأراء بعض المواطنين من عدة محافظات سوريا.
3: هذا بنزين ولا قهوة يا شباب؟
4: ما عم نلحق تنظيف بخاخات، ما عم نلحق فواجي،
5: فضيناه من السيارة، شوف السواد ندخناه بطلع

0: ضرب مطور السيارة. بنزين ولا قهوة يا شباب؟ سوس بس بده قالب روس. لاحقهم يا شباب. هذا هو.
1: ما عم نلحق تنظيف بخاخات، ما عم نلحق بواجي.
2: سكروا افتحوها.
1: مضروبين كلاسات، سكسكة، كل شيء. شوفوا لي البنزين كيف. بس. هيك هو البنزين كيف. هذا بيخلي الكولاس بيجمر، بيضربوا للصباب وبيلدع على نفسه.
3: بدك تدير بلا.
4: طبينا الهيد
3: من السيارة.
4: لا يا
3: كون ديروا بالكم، طلع الدخنة، طلع السواد اللي بيطلع منها.

بسبب مادة البنزين الغير نظامية اللي عبتجي فيها مادة صمغية عبتجي على ظهر الصباب وبتأدي لكربشة الصباب وتوقيف المحرك بالكامل، وهذا الشيء فيه ضرر للناس بشكل عام، وعم نعاني كتير من هالمشكلة هاي. أتمنى عن القائمين عن هالأمر هذا والمسؤولين عن البترول الموجود بالبلد يحلوا هالمشكلة هاي، لأن فيها ضرر للناس.

0: عم ترجف، مو بس عطل البنزين، حتى الديسبراتور صوته عالي، سيارة فيها تغطيش، يعني احنا مو بس عطل، ما عم نعرف شو المادة اللي عم تنصب. يعني احنا منا عم ندفع قيمة اللتر 18500، بس يعطونا شيء يريحنا. يعني اليوم طلع سيارة عم تاخذ بتعطي، بتروح على المصلح بيقول لك ازرق بنزين، بتفك وبتعير بتجيب علبة اوكتان بتصبها كأنك ما استفدت على شيء. يعني حرام. طيب يعني احنا اليوم عم ندفع حق لتر 18000، والله ما بكلمه. يعني اليوم يعني شيء مكلف، يعني وحياة صعبة. يعني
1: بنزين كتير ردي، يعني نحن عم نعاني من كتير مشاكل بالسيارة من وراء رداءة البنزين والأوساخ الموجودة بالبنزين، منها الطرمبة تبع البنزين الخرقوشة، ومنها البخاخات عم تصير أعطال مع منا كتير، وعم نضطر نصلح. واليوم يعني التصليح مكلف. يعني
2: البنزين تحسن كتير عن الأول، يعني أموره صارت تمام. وانا بالنسبه لي يعني كنت عبي احيانا من فتره طويله وتقطش معي السياره وكذا، ما هلا صار لي فتره منيحه تقريبا. البنزين كتير ممتاز، يعني
3: الحمد لله الكازيات يعني تحسن البنزين فيها، بس لسه في بعض الكازيات البنزين فيها شوي بسيط. ايوه ان شاء الله يتحسن هذا الوضع، الحمد لله الاعطال خفت وكله خف.

0: قضية البنزين الأحمر أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بمحاسبة المسؤولين عن طرح وقود رديء في السوق وتعويض أصحاب السيارات المتضررة. يوسف كتب: مش رايحة غير على المواطن يلي راح محرك سيارته. خطاب عم يقول: أول مرة بحياتي بشوف هيك بنزين، سوريا بلد العجائب. مصطفى: البنزين مثل العرقسوس مشان يرفع ضغط السيارة. تعليق أيضا من أمل عم تقول: لما كانوا يعملوا بنزين للحراقات بالغلطة مو هيك كان لونه. تعليق أخير من محمد عم يقول: من أكثر من 6 شهور البنزين عم يجي سيء، مو شي جديد. تابعنا أمس قضية الشاب عبد الله حمود النايف من ريف دير الزور، الذي أثارت رحلته سيراً على الأقدام من ريف دير الزور باتجاه مكة المكرمة موجة واسعة من التفاعل والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا الشاب الذي انطلق في رحلته في أيلول الماضي مستنداً إلى رؤية قال إنها تكررت معه 3 مرات، تحولت قضيته من تجربة شخصية إلى حدث يتابعه الآلاف، ما جعل رحلة قضية رأي عام لم يكن الهدف وحده بل الطريق إليه. فالنايف الذي قطع مسافات طويلة مشاهدين عبر البادية السورية جنوبا إلى أن وصل إلى درعا، تحول خلال رحلته إلى شخصية استقطبت اهتمام من التقوا به على الطريق، يسألونه، يطمئنون عليه ويوثقون لقاءات به. وترافق مع رحلته جدل ديني واسع بشأن مدى صحة بناء التزامات دينية تنطوي على مشقة على أساس الرؤى والأحلام، وهو نقاش طرحه علماء دين في سوريا. رحلته توقفت عند معبر نصيب الحدودي مع الأردن بعد أن منعت السلطات هناك الأردنية طبعا من عبور الحدود سيرا على الأقدام، وعرض عليه الانتقال بوسيلة نقل وهو ما رفضه، مؤكدا أن المشي جزء أساسي من هدفه. الشاب عبد الله حمود النايف ما يزال عالقا عند معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية، يناشد تارة الرئيس الشرع وتارة أخرى وزير الخارجية ووزير الداخلية للتدخل والسمح له بمواصلة رحلته سيرا على الأقدام إلى مكة المكرمة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلبها من الله سبحانه وتعالى، من الذي من علي بالمشي من دير الزور وصولا إلى هذا المكان، إلى الحدود نصيب. أطلب مساعدة أخواني وزارة الخارجية السورية، وأطلب مساعدة أنس بن الخطاب، أنس خطاب، وأطلب مساعدة الشيباني، وأطلب مساعدة الرئيس، وأطلب مساعدة الجهات المعنية بأمري. صار لي 3 أيام أنا واقف في هذا المكان، يتوحون لي الطريق من أجل أسير باتجاه الأردن وإلى الأراضي المقدسة من أجل الحج ولا أي قاية ثانية. الذي ماشي لله ورسوله ما يكون منه الطلب.
0: عبد الله حمود النايف نشر مقطع مصور يوجه فيه رسالة مباشرة إلى الشعب السوري، كذلك نتابعه معا.
2: أملك بالله ما
3: يحيى. يلا بشيخ،
4: الله يجزاك الخير.
3: وجه لنا رسالة للشعب.
4: والله الشعب السوري أذكرهم بالله الذي لا إله إلا هو،
2: لا إله إلا
4: الله، وأذكرهم بالنبي الذي أدمي من أجلنا من أجل رفع راية لا إله إلا الله،
5: لا إله إلا الله،
4: وأذكرهم أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة
0: إن شاء الله. ينتقد الشيخ محمود الشريف في مقطع مصور ينتقد رحلة عبد الله حمود النايف وصفا إياها بأنها فتنة، ومحذرا من مخاطر الانبهار بها والاقتداء بها من دون أساس ديني سليم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هذا الرجل فتنة، والله فتنة، انتبهوا. اللهم فاشهد فإني قد بلغت. والله فتنة. هذا الرجل الذي قال: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرني أن أذهب إلى مكة مشيا على الأقدام، وقال لي أختم القرآن 200 مرة في مكة. يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام لو صدق هذه الرؤية لو صدق في الرؤية. ترى هذا مو النبي عليه الصلاة والسلام، ترى هذا له تفسير آخر. لو صدق أنه فعلا رأى هذه الرؤية فتفسيرها هو جهاد النفس وتزكية النفس وصلة الرحم، أن يتقرب إلى الله بتزكية النفس والزهد، أن يتقرب إلى الله بجهاد النفس، أن يتقرب إلى الله بصلة الرحم. هذا معنى أنه يمشي إلى مكة، لأنه مشي إلى مكة تعب وهلاك ومشقة. هذا تفسير الرؤية. ما يصير أنه نأخذها على ظاهرها. النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر بالمشقة والهلاك. ثانيا، والعلم عند الله، والعلم عند الله، هذا يفتعل والله أعلم، قد يفتعل ويقول رأيته لم يرى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال رأيته ولم يرى كلف أن يحقد بين شعيرتين ولن يفعل. انتبهوا. وبعض الناس تقول الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. نعم، هذا حديث صحيح، ولكن يستطيع الشيطان أن يأتي في المنام على صورة شيخ أو عالم أو صورة رجل محسن ويقول ويدعي أنه النبي. أنت ما تعرف أوصاف النبي الحقيقية يا أخي، لا تحكمه بالعاطفة. قد يأتيك ويقول لك أنا النبي وتصدقه ويأمرك بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ما يصير أنه نأخذ الرؤية على ظاهرها، ما يصير أنه نفكر بالعاطفة. هذا الرجال لو مات في الطريق الناس حتى تعمل له الضريح ومزار، ويصير فيه شركيات وتروح تدعي الله عند قبره لو توفاه الله على الطريق. هذا الرجال لو وصل إلى مكة وعند الكعبة هذا صدق نفسه، ممكن يقول أنا المهدي المنتظر. والله بعض الناس يكتبون أنه هو المهدي، فعلا المهدي المنتظر.
0: كان الشيخ محمود الشريف قد التقى بالنايف شخصيا خلال رحلته وحاول إقناعه بالتوقف وشرح له المخاطر التي ينطوي عليها ما يفعله، غير أن النايف أصر على موقفه ورفض التراجع.
6: لذلك أنا أقول لك يا عبد الله الحمود، والله ثم والله أتكفل بسفرك. أنا الآن أتكفل بسفرك إلى مكة إن شاء الله وإلى المدينة. تحب بطيارة أو بسيارة تأخذك من هون لهناك، ولا تمشي على رجلك. ليش؟ ليش؟
4: والله
6: صلي على رسول الله، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. أنا خلص كلامي. أول شيء فتنة يا عبد الله.
4: ليه
6: فتنة؟ فتنة. الناس، في ناس جاهلين صاروا يشوفوك ولي من أولياء الله.
4: علي بعد ما
6: في ناس، والله قرأت تعليق لشخص قال إنه هو المهدي المنتظر.
4: لا إله إلا
6: والله. والله في شخص، امرأة ماشي كانت وراك تذكرها، تقول لك سيدي الماشي.
4: لا تقول لي ادعي لنا للسجناء يطلعون.
6: يا سيدي الماشي ادعي لنا للسجناء. والله يا عبد الله محمود أنا أخوك وأنا لك ناصح. اطلع اسمع، صلى رسول الله، التكاليف، الحج، العمرة. الآن ما في حج، عمرة، تكاليف العمرة إلى مكة والمدينة. الآن تيجي سيارة بتشيلك وبتوصلك وآكل وشارب وفندق كله على حساب.
4: حجي تصلي على النبي.
6: أنا بعرض عليك صلاة.
4: أنت تعرض علي وعلي ما تخلني أسولف.
6: أنا خلصت، أنت كمل. أنت كمل، أنت كمل. خلص خلص أنا كمل.
4: أنا كمل.
6: أنا لما أخلص أنت كمل، ما في مشكلة، أسمعك. القصد والله إني أتمنى لك الخير. والله إني أتمنى لك اليسر. يعلم الله ما في شيء بيني وبينك، وما اعرفك ولا تعرفني، ولكن والله خشيت من الفتنه.
4: انت تصلي على النبي.
6: اللهم صل على النبي. والله
4: انت تصلي على النبي.
6: يا عبد الله الحمود صلي على رسول الله.
4: انت صل على النبي.
6: اعطيك والله هالكلمه راح اعطيك. والله ثم الله ثم الله، لو الرؤيه فعلا الرسول عليه الصلاه والسلام امرك، والله لا اقول لك انا ممكن ارافقك وانت
0: في تطور لافت. الشيخ محمود الشريف اعلن أنه يقف وراء منع النايف من مواصلة رحلته، شاكراً هيئة دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية على ما وصفه بالاستجابة السريعة لمنع دخول البدع والفتن، ومشيراً إلى تنسيق جرى بين السلطات السعودية والأردنية لمنع النايف من العبور وإعادته إلى سوريا. قضية النايف وإعلان الشيخ الشريف مسؤوليته عن إيقاف الرحلة أثار موجة واسعة من الجدل مشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسمت التعليقات بين من أيد إيقاف الرحلة باعتبارها تفتقر إلى أساس ديني سليم، ومن رأى في التدخل انتهاكا لحرية الفرد في أداء عبادته بالطريقة التي يختارها. شاهين يقول: كان على طول يقول أمرت بالمشي لم أمر بالوصول. انتهى ترند، هلأ بيرجع بضمير مرتاح. وليد الكردي خلي يرجع على دير الزور وبيكفي فتن وسوالف. محمد إن شاء الله يتراجع الأردن عن قراره ويسمح له للحاج يكمل حلمه بالحاج سيرا على الأقدام. فراس عم يقول الأخ عبد الله من يومين كان مسحت الأمويين ما شاء الله وصل على الحدود الأردنية بهاليومين، إذا هيك أسبوع بصير بالسعودية. سعيد وآخر تعليق معنا عم يقول ما حدا قال له بدك جواز وفيزا

0: الآن وصلنا وياكم مشاهدينا إلى فقرة الفيديوهات التي نالت رواجا في السوشيال ميديا في الساعات الماضية. في جولة ميدانية لافتة اختبر وزير النقل يعرب بدر بنفسه جودة تعبيد طريق مطار دمشق الدولي في خطوة تعكس الاهتمام المباشر بمتابعة أعمال الصيانة.
1: بس هلا اكيد في يعني المفروض جهاز الاشراف يستلم الاعمال بشكل منهجي.

0: تشدوا على جهاز الإشراف إنه الاستلام يكون أصولاً، يعني ما بالنظر ولا بالمي. في جهاز لقياس الوعورة 100%، لأنه هذا بده يكون الأداة بكرة اللي بدها تستخدم لكل الطرق اللي عم يتم تأهيلها هلأ.
1: أوقف فرع المرور في حماة سائقاً أساء إلى الشرطة في أثناء قيادته لدراجة نارية بطريقة متهورة، في خطوة تؤكد أن التجاوزات المرورية ومحاولات التهرب من المساءلة لن تمر من دون عقاب. نتابع.

0: في لحظة مؤثرة تختزل عقوداً من الظلم، أعادت السفارة السورية في برلين إلى الدكتور عدنان وحود جواز سفره الذي صادرته قبل 43 عاماً لرفضه التعاون مع أجهزة المخابرات في عهد حزب البعث، في مشهد يجسد ما تعنيه المرحلة الجديدة لمن عانوا من بطش نظام المخلوق.
1: أخذوا منك الجواز فرجعنا لك إياه. هذا الجواز أيام الوحدة.
2: وقت قال لي دارد، قال لي هذا عندي هون، يا تتعاون معنا يا بلغني. طب شقنا، قال لي قلت له، قال لي شو بدك تعمل معنا؟ قال لي اكتب لنا التقارير، لا يمون شغلتي. قال لي تفضل.
0: مشاهدينا، قبل أيام ألقت قوى الأمن على منتحل صفة مسؤول في الداخلية احتال على راغبين في الانتساب إلى الوزارة، في حين تداول ناشطون عديداً من التسجيلات المصورة التي تعود إلى المنتحل نفسه خلال احتياله على بعض الأشخاص بمبالغ مالي. دعونا نشاهد كامل القصة في هذه المادة التي عدها الزملاء في قسم نيو ميديا.
3: شيخ بس تبعت له عشان كاش $50 لحتى ننزل اسمك على الحاسب الرئيسي ونحطك بشي دائرة مدنية بأقرب محافظة لك.

حساب وزارة الداخلية السورية لشو اسمه مؤسسات مدنية. يعني أنت بدك تترك راتبك $300 تمام، دوامك أسبوع بأسبوع، المتزوجين لهم مكافآت دائمة شهرية، بالإضافة إنه بيجوز يعطوك كمان مساعدة مثل كرتونة مساعدات كل شهر. المهم أخي الشيخ هيك الشفرة كل العالم، الأعداد كبيرة، الشيخ بك تبعت له عشان كاش $50 لحتى ننزل اسمك على الحاسب الرئيسي ونحطك بشي دائرة مدنية بأقرب محافظة لك. وين حابب أنت؟ فإذا كنت جاهز بكرة الصبح تبعت لي اسمك الثلاثي تمام، وأي محافظة حابب تنتسب للحرس منشآت مدنية، يعني شكلك مدني يعني دورتك بسيطة شهر 15 يوم وضمن المحافظة اللي انت فيه بتعمل دورة كمان، بالإضافة حساب الشيخ شام كاش $50، غير هيك ما بحسن سجلك يا أخوي.

0: بدك العنب ولا تقاتل الناطور حبيبي؟ بكرة الصبح الساعة 8 تبعت لي انت اسمك الثلاثي وين حابب تتطوع وحساب والمصاري رسم التسجيل ومكتب وزارة الداخلية حبيبي قسم الانتساب ما نعم نتسلم.
1: وصلنا وإياكم مشاهدين لختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضات.
3: بعتقد على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

من جديد يعود المستكشف إلى الساحل السوري، لكن هذه المرة لنبحث في زراعة لطالما ارتبط بها الساحل وارتبطت به. عن الحمضيات أتحدث، محاصيل تواجه مخاطر عديدة وتهدد أحد ركائز الاقتصاد الزراعي في الساحل السوري. مزارع تمتد على مساحات واسعة في اللاذقية وطرطوس، ومحصول كان لسنوات أحد أهم مصادر الدخل لآلاف المزارعين. الساحل السوري من أهم المناطق الزراعية في البلاد، وتشكل الزراعة فيه جزءاً أساسياً من النشاط الاقتصادي للأهالي. لكن هذا القطاع شأنه شأن معظم القطاعات الإنتاجية في سوريا، مر خلال العقود الماضية بتحولات وأزمات تركت آثارها على الإنتاج والتسويق ودخل المزارعين. وزراعة الحمضيات تحديداً واحدة من المحاصيل التي تحملت جانباً من هذه الأزمات، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالمناخ والمياه وارتفاع تكاليف الإنتاج وتغيير ظروف السوق. أما التقديرات فتشير إلى أن زراعة الحمضيات تشكل مصدر دخل لأكثر من 50,000 عائلة سورية. لكن صورة الساحل الزراعية بدأت تتغير منذ عدة سنوات. ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشكلات التسويق والأسعار، وتراجع الإنتاجية، وتحديات المياه والمناخ. في المقابل تظهر محاصيل جديدة في المشهد، وهي الفاكهة الاستوائية

0: تعد الحمضيات بأنواعها من أهم أنواع الفاكهة المنتشرة في العالم، وبحسب إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة الفاو لعام 2011 احتلت سوريا المركز الثالث عربياً في إنتاج الحمضيات بإنتاج بلغ نحو 11% من إجمالي الإنتاج العربي. وفي سوريا يذهب معظم إنتاج الحمضيات إلى السوق المحلية، في حين تصدر كميات محدودة إلى الخارج بعد انتقال البلاد من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى تحقيق فائض في الإنتاج. لكن وفرة الإنتاج لم تكن تعني بالضرورة وفرة في الأرباح، فالمزارع ظل يواجه مشكلة التسويق وتذبذب الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، حتى تحولت الزراعة في بعض السنوات من مصدر للدخل إلى مصدر للخسارة. ومع تفاقم هذه المشكلات خلال السنوات الأخيرة، بدأ بعض المزارعين بالتخلي عن الحمضيات والاتجاه إلى محاصيل جديدة. فهل ما يحدث مجرد بحث عن محصول أكثر ربحية، أم أننا أمام تحول حقيقي في خريطة الزراعة الساحلية؟ وهل تستطيع الاستوائيات أن تكون بديلاً عن الحمضيات؟ والأهم، هل يتحمل الساحل السوري هذا التحول اقتصادياً ومائياً وبيئياً؟
1: شكل الساحل السوري واحدة من أقدم مناطق الاستقرار البشري والنشاط الزراعي في شرق المتوسط، مستفيداً من مناخه المتوسطي ومن وفرة نسبية في مصادر المياه كالأنهار والينابيع المنحدرة من الجبال الساحلية. وعرفت بلاد الشام بعض أنواع الحمضيات منذ قرون، وفي مقدمتها الكباد الذي يعد من أقدم أنواع الحمضيات المعروفة في منطقة البحر المتوسط.
2: المناخ في سوريا منذ أكثر من 20 عاماً كان هناك منطقة معتدلة ذات شتاء دافئ متطابقة في معطياتها المناخية، في الظروف البيئية المناخية كما هو في المنطقة الاستوائية شبه الاستوائية الملائمة لزراعة أشجار الحمضيات.
3: طبعاً من أهم الخطط هو توفير الغراس من خلال المشاتل الموجودة ضمن مديرية زراعة اللاذقية، من حيث تأمين الغراس ذات الصفات النوعية الجيدة والخالي من الآفات والأمراض، حيث بلغت خطة الغراس المقررة لهذا العام حوالي 50,000 غرسة مطعمة و 40,000 غرسة زفة.
1: ومع تطور الزراعة والأسواق ووسائل النقل والتجارة خلال القرن العشرين، بدأت زراعة الحمضيات في الساحل تتحول تدريجياً من زراعة محدودة إلى محصول اقتصادي واسع الانتشار، إلى جانب محاصيل تقليدية أخرى كالزيتون والتين والتبغ. ومع مرور الوقت أصبحت الحمضيات واحدة من أهم الزراعات في الساحل، ومصدراً رئيسياً لدخل عشرات آلاف العائلات في اللاذقية وطرطوس. لكن هذه الزراعة التي توسعت مساحتها وعدد أشجارها خلال عقود بدأت تواجه منذ مطلع القرن الحالي مجموعة من التحديات المتراكمة، وفي مقدمتها مشكلات المياه والمناخ، إضافة إلى تحديات الإنتاج والتسويق.
2: بالنسبة للقطر العربي السوري ومساحته تبلغ حوالي 42,000 هكتار حالياً بحسب إحصائيات عام 2023 لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، حوالي 42,000 هكتار. طبعاً هذه المساحة تراجعت من 10 سنوات حتى الآن، من عام 2014-2015 كانت تتجاوز 46,000 هكتار، تراجعت حالياً إلى حوالي 42,000 هكتار. هذه الزراعة تتركز بشكل رئيس في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
3: هناك مجموعة من الأنواع والأصناف المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، تنصح دائماً وزارة الزراعة بالأصناف المعتمدة، طبعاً تخضع لتجارب وشروط معينة لزراعتها في محافظة معينة، فهذه الأنواع هي الأنواع الملائمة للبيئات المحلية طبعاً بما يتناسب مع الوارد المائي، فالوزارة دائماً تنصح بالأنواع التي تقلل من استهلاك المياه.
0: وراء كل صندوق فاكهة سلسلة من الأعمال والتكاليف لا بد منها قبل أن يصل المحصول إلى الأسواق. ري وأسمدة ومبيدات وعمالة وتقليم وقطاف ونقل، ثم تأتي المرحلة التي قد تكون الأصعب وهي البيع.
4: تكلفة الدرم الواحد للحمضيات ما بين 250 إلى 300 دولار، بياخذ شيء 30 غرسة أشجار من الحمضيات، بيعطي ثماره بعد شيء 4 سنين أو 5 سنين. بتصير تكلفة المبيدات والأسمدة بحدود يعني 100 إلى 170 دولار، بيتراوح حسب أسعار المبيدات والأسمدة. بيجي موسم القطاف بنجيب نحن عمال، يعني العمال تقريبا بياخذوا على الدرم الواحد بحدود ال 70 ل 120 130 دولار حسب ممكن حجم الثمار الموجود على الاشجار.
0: في السوق لا يتحدد سعر المنتج فقط بكلفة انتاجه او حجم الطلب عليه، وانما يتاثر ايضا بحجم المعروض والمنافسة وحركة السوق. والمحاصيل الزراعية تخضع لهذه القواعد ايضا. لكن بالنسبة للمزارع هناك مشكلة أساسية، وهو يدفع تكاليف الإنتاج مسبقاً بغض النظر عما سيحدث للسعر عندما يصل محصوله إلى السوق. لذلك تبدو المعادلة بالنسبة إليه بسيطة، إذا ارتفعت الكلفة ولم يرتفع معها سعر البيع فإن زيادة الإنتاج لا تعني بالضرورة زيادة الربح، بل قد تتحول إلى خسارة.
1: من المزرعة إلى التعبئة والنقل إلى سوق الهال إلى التاجر ثم إلى المستهلك، وبين السعر الذي يراه المستهلك في المتجر والسعر الذي يحصل عليه المزارع من أرضه مسافة طويلة تتوزع خلالها تكاليف وهوامش ربح متعددة.
4: وبعدين نحن منوضبه بعلاب ومناخذه على سوق الهون لنبيعه، وهون بالموضوع هذا بيتحكموا فيه التجار بالأسعار، ما يتراوح الأسعار ما بين 2000 ل 6000 7000 ليره من كافه انواع الحمضيات. ونحن يعني المزارع الحمضيات ما بيبقى له راس مال غير بسيط جدا، وايام نحن بنكون خسرانين بالزراعه، وبيوصل هذا المنتج للمستهلك من التجار للمستهلك يعني بحدود من 8 ل 15000 بجوز اكثر.
1: لكن مشكلات المزارعين لا تتعلق بالسوق وحده، فالزراعة نفسها أصبحت أكثر تعرضاً لتقلبات الطقس والمياه، وشهد الساحل السوري خلال العقود الماضية موجات صقيع قاسية، كان من أبرزها صقيع عام 2004 الذي ألحق أضراراً واسعة ببساتين الحمضيات. وفي السنوات الأخيرة أضيف إلى ذلك تراجع الأمطار وتكرار مواسم الجفاف وانخفاض مخزونات السدود ومصادر مياه الري.
2: نحن نعلم أن المنطقة الساحلية كان معدلات الهطولات المطرية السنوية تتجاوز 1000 مليمتر سنوياً، 1200 إلى 1300 مليمتر وسطياً. حالياً وفي الأعوام الماضية كان هناك تذبذب كبير في كميات الهطولات المطرية، حيث أن في بعض السنوات الماضية تعرضنا لجفاف في المنطقة الساحلية، وهذه الهطولات المطرية لم تتجاوز 600-650 مليمتر، وهذا انعكس سلباً على أيضاً زراعة الأشجار المستديمة الخضرة وخاصة زراعة الحمضيات.
5: المقنن المائي للحمضيات هو بيتراوح بين 0.5 إلى 0.6 لتر لكل هكتار لكل ثانية، نحن بنحسبه بهذه الطريقة. طبعاً المقصود بهذه الطريقة هي كمية المياه اللازمة وفق تواتر زمني، يعني التواتر الزمني هو 20 يوم تقريباً بين الري والري للشجرة الواحدة.
0: شهدت زراعة الحمضيات طفرة كبيرة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لكن هذا التوسع لم يرافقه تخطيط استراتيجي طويل الأمد بالقدر الكافي، مثل دراسات السوق وحاجة المستهلك والأسواق الخارجية والأصناف الأكثر ملائمة للطلب. كلها عوامل يفترض أن تدخل في قرار زراعة محصول يستمر لسنوات طويلة، حيث أن المزارع يتبع قاعدة بسيطة وهي تقييد الناجح. فما إن ينجح مزارع في تحقيق أرباح من صنف معين حتى يسارع آخرون إلى زراعته؟ وهكذا تغيرت خريطة بعض البساتين أكثر من مرة.
2: من أهم هذه الأسباب هو عدم توفر الأسواق الخارجية، أسواق التصدير الخارجية، وبالتالي بقي الاستهلاك ضمن سوريا بكميات كبيرة جداً، تجاوز الإنتاج حوالي أكثر من 660 ألف طن في عام 23. طبعاً هذا الإنتاج كان قبل 10 سنوات من عام 2024 يتجاوز المليون طن، مليون ومئتين ألف طن. إذن تراجعت المساحة وتراجع الإنتاج، هذا نقطة. والنقطة الثانية هو عدم توفر معامل خاصة بالحمضيات في منطقة زراعة الحمضيات وخاصة في المنطقة الساحلية.
0: ولا تنتهي مشكلة التسويق داخل سوريا، فالفائض يحتاج أيضاً إلى أسواق خارجية، حيث اعتمد قطاع الحمضيات السوري في تصريف جزء من إنتاجه على أسواق إقليمية محددة أبرزها العراق ولبنان ودول الخليج. لكن الاعتماد على عدد محدد من الأسواق جعل التصدير أكثر حساسية للتطورات السياسية والإغلاقات الحدودية. فمن قال إن السياسة غائبة عن الزراعة؟ إغلاق معبر أو توتر سياسي أو تغيير في شروط الاستيراد قد يعني في موسم واحد عودة كميات كبيرة من المحصول إلى السوق المحلي في وقت لا تكون فيه الصناعات التحويلية قادرة على استيعابها.
4: التحكم صاير بس بسوق الهالين، التجار هنون اللي ممكن ينزلوا السعر مشان يزيدوا ربحهم هنون، وبيجوا يعطوك ايام حقك بشكل عام المعترف عليه. المزارع بياخذ بضاعته هو بايده على سوق الهال وبيبيعها، فما في وسيط ثاني نهائيا.
1: تبدا رحله عمل المزارع من الربيع وتستمر حتى نهايات الخريف حين يبدا بجني المحصول، لكن عندها تبدا مرحله جديده من الترقب، السوق والاسعار وحركة التصدير. وقد يؤدي فائض الإنتاج في بعض السنوات إلى تكدس المحصول وتحوله من مصدر دخل إلى عبء مالي، وتتكرر مشكلات التسويق مع كل موسم، ومن أبرزها فائض الإنتاج، محدودية قدرة السوق المحلية على استيعابه، ضعف الصناعات التحويلية، ومحدودية التخزين المبرد طويل الأمد، إضافة إلى صعوبات التصدير نحو الأسواق التقليدية وغياب البدائل الكافية عندما تتعطل إحدى هذه الأسواق. كما يواجه القطاع مشكلة أخرى هي غياب التوجيه المستمر للمزارعين نحو الأصناف التي تتناسب مع حاجات الأسواق المحلية والخارجية، وفتح أسواق جديدة قادرة على تخفيف أثر أي طارئ سياسي أو تجاري.
4: المزارع يأخذ حقه يتابع بالحمضيات، لانه هو مشروع كان قديما رابح، بس هي الايام اللي مرقت، هالسنين السبع ثمان سنين اللي مرقت، المزارع يعني ابدا ما عم يطلع دخله، يعني حتى تعبه ولا تعب شيء، ما عم يطلع شيء ابدا.
0: واذا كان المزارع لا يملك السيطره على سعر البيع، فهو ايضا لا يملك السيطره الكامله على كلفه الانتاج، وتعد تكاليف الزراعه من اكبر الاعباء التي تضغط على هامش ربح مزارع الحمضيات في الساحل السوري.
2: التكلفه الزائدة لمدخلات الإنتاج، يعني من أسمدة ومبيدات ويد عاملة ومختلف العمليات الخدمة الزراعية، بالمقابل أسعار الحمضيات كانت متدنية جدا في السنوات الماضية، وبالتالي لا ما كانت تغطي النفقات التي تصرف عليها من قبل المزارع.
0: فأسعار المستلزمات الزراعية ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من الأسمدة والمبيدات إلى العمالة والطاقة والري والنقل. وتحتاج أشجار الحمضيات إلى الأسمدة للحفاظ على الإنتاج وجودة الثمار، لكن ارتفاع أسعارها إلى جانب الاعتماد على مستلزمات مرتبطة بالاستيراد رفع كلفة الإنتاج على المزارعين، كما شهدت السنوات السابقة انتشار للآفات والأمراض في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار المبيدات الفعالة إلى زيادة صعوبة مكافحتها بالنسبة لبعض المزارعين.
1: بالإضافة إلى ارتفاع كلفة زراعة الحمضيات، تلعب تغيرات الطقس دورا مباشرا في كمية المحصول ونوعيته، فالحمضيات تحتاج إلى ظروف مناخية ملائمة وتتأثر بالصقيع وانخفاض درجات الحرارة، كما يمكن لموجات الحر الشديدة أن تؤثر في الأشجار والثمار، وشهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في معدلات الهطل وتغيراً في توقيته، ما زاد الضغط على مصادر مياه الري خلال أشهر الصيف. وفي مواسم الجفاف ينعكس نقص المياه على حجم الثمار وجودتها والإنتاجية، كما يمكن لموجات الحر والتقلبات المفاجئة في درجات الحرارة خلال الربيع وهي موسم الإزهار والعقد أن تؤثر في تكوين الثمار واستقرار الإنتاج.
2: كل ظروف بيئية ترافقها موضوع من الآفات والحشرات أو يرافقها انتشار آفات وحشرات وأحياناً فيروسات فيروسية على أشجار الحمضيات، حيث أن الجفاف، الإجهاد الجفافي، قلة الرطوبة، عدم قيام بعمليات الخدمة الزراعية الكبيرة أدى إلى انتشار بعض الأمراض التي لم يكن لها أهمية سابقاً وإنما حالياً بدأت تتأثر فيها شجرة الحمضيات.
6: أما بالنسبة للصعوبات الثانية اللي هي شبكات الري، طبعاً نحن في محافظة اللاذقية بنروي 43 ألف هكتار، شبكات الري طولها حوالي 2100 كيلومتر، المواد المستخدمة فيها متنوعة من قصات الإسبستوس إلى جي آر بي، بولي إيتيلين، قصات البي في سي وقصات المعدنية مختلفة. طبعاً تضاريس محافظة اللاذقية تضاريس صعبة، لذلك نحن بنرفع الماء على أكثر من مستوى، فنحن بنحتاج لمحطات ضخ كثيرة، نحن عندنا حوالي 58 محطة ضخ.
0: أمام هذا الواقع بدأ تحول جديد يظهر في الساحل السوري، مزارعون يقتلعون جزءاً من أشجار الحمضيات ويزرعون مكانها محاصيل جديدة.
7: قلعنا الحمضيات لسوء تصريف المنتوج، قلة الإنتاج كمردود اقتصادي بعام 2021 تحولنا على الاستوائي مثل ما شايفين دراغون فروت، املا بانتاج اكبر واوفر واضرار اقل. الكلفه بشكل مبدئي لبناء مشروع حديد مع غراس نايلون يعني حوالي 6000 دولار للدونم الواحد، هي كلفه مره واحده، بعد منها بتصير الكلفة كخدمة سنوية كل سنة بسنتها حوالي 500-600 دولار سنوياً للدونم الواحد.
0: وفي الحقيقة فإن المزارع لم يتخذ هذا القرار من فراغ، فهو يحسب كلفة الأرض والمياه والعمالة ثم ينظر إلى ما يمكن أن يحصل عليه من المحصول. وبحسب مزارعين اتجهوا إلى هذه المحاصيل فإن بعض الاستوائيات تحقق عائداً اقتصادياً أعلى من الحمضيات، لكن ارتفاع المردود المحتمل لا يعني أن الخيار خال من المخاطر.
2: طبعاً التراجع عندما أقول تراجعت زراعة الحمضيات من 46 ألف هكتار إلى 42 ألف هكتار، إذن هناك أكثر من 4000 هكتار اختفت عن الوجود، ليست موجودة. وهذا كما كان سابقاً زراعة الحمضيات على حساب شجرة الزيتون، حالياً هناك زراعات أخرى دخلت على حساب شجرة الحمضيات في المنطقة الساحلية. انخفاض أسعار الحمضيات بالمقابل الأشجار الاستوائية وثمار الأشجار الاستوائية هي غالية الثمن.
3: النباتات الاستوائية بحكم أنها موطنها الأصلي فهي تحتاج كميات كبيرة من المياه وتحتاج ظروف خاصة من العناية والتسميد والمكافحة، فهذه النباتات عموما وزارة الزراعة تهدف إلى زراعة أنواع تقلل استهلاك المياه بشكل أكبر.
1: بفضل مناخه المتوسطي تمكن المزارعون في الساحل السوري من زراعة أنواع من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية التي لم تكن مألوفة سابقاً في المنطقة، ويشهد الساحل توسعاً في زراعة هذه الفواكه التي تتميز في بعض الحالات بأسعار بيع مرتفعة في الأسواق المحلية مقارنة بالحمضيات، ما يجعلها خياراً مغرياً لبعض المزارعين.
7: اخترناها هروباً من تدني أسعار الحمضيات وأملاً بزيادة الإنتاج عن طريق طلبة كونها مطلوبة خارجياً وتصديرها، والتكلفة أو الزمن اللازم لإنتاج الدراغون فروت بعد أول سنة زراعة هي حوالي 12 شهر ببلش الإنتاج بشكل مبدئي بشكل صحيح بعد سنتين من الزراعة.
1: كما أن ارتفاع الطلب المحلي على هذه الأنواع التي كانت تستورد بكميات أكبر في السابق فتح المجال أمام إنتاجها محلياً، لكن السؤال الأهم الذي تطرحه المشكلات التي واجهتها الحمضيات من قبل لا يتعلق فقط بالسعر، فالمحصول الذي يبدو أكثر ربحية اليوم قد يواجه بعد سنوات مشكلة مختلفة إذا توسعت زراعته وتغير حجم المعروض أو تراجع سعره. فماذا نفعل حينئذ؟
2: طبعا الزراعات الاستوائية لا يمكن أن تحل مكان شجرة الحمضيات ولا بأي شكل من الأشكال. كل الزراعات الاستوائية سواء هي متنوعة، سواء الأفوكادو، سواء الأفوكادو أو زراعة الموز أو زراعة السابوتا أو زراعة أشجار أخرى من مستديمات الخضرة، دخلت بشكل كبير جدا إلى المنطقة الساحلية وبطريقة غير مدروسة.
0: وهنا تبدو المفارقة، فالمشكلة التي دفعت بعض المزارعين إلى ترك الحمضيات قد تتكرر مع الاستوائيات إذا تحول نجاح محصول جديد إلى موجة زراعة واسعة بلا تخطيط. فكل محصول له احتياجاته من المياه، وله متطلبات من التربة والمناخ، وله سوق قد يتغير مع الوقت. والسؤال ليس هل الحمضيات أفضل من الاستوائيات، السؤال هو هل نعرف قبل أن نزرع ماذا سيحدث بعد 10 سنوات؟ فإذا توسعت زراعة محصول واحد بسرعة، هل تستطيع موارد المياه تحمل هذا التوسع؟ هل تتغير احتياجات التربة؟ هل تظهر آفات جديدة؟ وماذا يحدث إذا تغيرت الأسعار؟ فالمشكلة ليست في أن المزارع يبحث عن محصول أفضل، بل في أن قراراً يبدو صحيحاً اليوم قد لا يكون بالضرورة صحيحاً على المدى الطويل.
2: الزراعات الاستوائية هي بحاجة إلى رطوبة أكثر بكثير من شجرة الحمضيات، لا تتحمل انخفاض الحرارة كما هو الحال في شجرة الحمضيات. هل تتوفر مصادر الري بالكميات الكافية لمثل هذه الزراعات؟ هذا السؤال يطرح نفسه ويطرح على وزارة الزراعة وعلى مديريات الزراعة. هل هناك دراسة لهذا الموضوع؟
7: تستهلك كميات مياه شوي أعلى من الحمضيات، يعني 2 لـ3 مرات أسبوعياً، بس كميات خفيفة. يعني طبيعة الدراغون فروت بدها سقاي مرات عديدة، كميات خفيفة.
0: أمام هذه التحولات تقف الجهات الزراعية أمام أكثر من ملف في الوقت نفسه: الحفاظ على زراعة الحمضيات، رفع إنتاجيتها، حل مشكلات التسويق، تأمين المياه، ودعم التصنيع والتصدير، وفي الوقت نفسه التعامل مع انتشار محاصيل جديدة. إذن هل المطلوب إنقاذ الحمضيات بأي ثمن أم مساعدة المزارع على الانتقال إلى محاصيل أخرى أكثر جدوى؟ وهل يجب أن تترك الدولة للمزارع وحده قرار تحديد مستقبل الزراعة، أم أن هناك حاجة إلى خطة تحدد ماذا نزرع وأين نزرع وكم نزرع وكم من المياه نستطيع أن نوفر لهذه الزراعة؟ فالساحل لا يواجه مشكلة محصول واحد فقط، بل هو أمام مشكلة أكبر: أي نوع من الزراعة يستطيع أن يعيش فيه؟
2: أنا أعتقد بأن الدخول العشوائي لهذه الزراعات دون دراسة ودون توصيف المناطق الزراعة وما تؤمنه من ظروف تربة، ظروف بيئية من التربة وظروف مناخية وتوفر الري، مياه الري، فهناك تأثير سلبي بكل تأكيد على هذا الموضوع.
7: أتوقع أن مستقبل الزراعة، مستقبل الزراعة، الزراعات الاستوائية هي مستقبل الزراعات بشكل عام بالساحل السوري. الأسباب واضحة والمشجعات اللي لازم نحكي عنها. الأسباب هي قلة التكاليف، مناسبتها وملائمتها للبيئة اللي نحن عايشين فيها. توجه عالمي بأخذ منتوجنا، بأخذ المنتوج.
6: لا، بالنسبة للتغيير إلى فواكه استوائية أو إلى خضار أو إلى ورق دوالي هلأ منتشر كتير كتير، أو إلى بطاطا يعني حلوة كمان منتشرة كتير، أو أي زراعات تانية، لا، تستهلك أكثر، يعني استهلاكها من المياه أكثر. ومو بس الاستهلاك أكثر، تواتر الريات هو تواتر قصير ومتسارع.
0: في بساتين كانت الحمضيات عنوانها، تظهر أشجار جديدة، والمزارع الذي يقتلع شجرة عمرها سنوات لا يفعل ذلك بحثاً عن تغيير شكل أرضه، بل بحثاً عن دخل يستطيع أن يعيش منه. لكن خلف هذا القرار الفردي قد تكون هناك بداية تحول أكبر، فإذا كانت الحمضيات قد وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها استمرارها مضموناً اقتصادياً، فإن الاستوائيات ليست بالضرورة نهاية القصة، لأن الأرض واحدة والمياه واحدة، والسوق الذي يرفع سعر محصول اليوم قد يخفضه غداً. إذن إيقاد الحمضيات من دون معالجة أسباب أزمتها قد لا يكون كافياً، والانتقال السريع إلى الاستوائيات قد لا يكون حلاً مضموناً. وبين شجرة تقتلع اليوم وشجرة تزرع مكانها، قد يكون الساحل السوري يعيد رسم مستقبله الزراعي كله. فهل نحن أمام بداية إعادة رسم الخريطة الزراعية للساحل السوري، أو أمام محاولة للهروب إلى الأمام؟

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. وزارة الداخلية توقف رئيس فرع الحماية والحراسات في حمص للتحقيق بمخالفات مالية. كسر خط النفط قبل منطقة تل حميس في الحسكة خلال اعتداء تخريبي. الرئيس الشرعي يصدر مرسوماً بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي. وأخيراً مصدر خاص لتلفزيون سوريا يؤكد إلغاء مشروع استثمار خان أسعد باشا في دمشق القديمة.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال مراسل تلفزيون سوريا إن إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية أوقفت رئيس فرع الحماية والحراسات في محافظة حمص محمود طيارة، وذلك للتحقيق معه في مخالفات تتعلق بملفات مالية. وأفاد مراسلنا بأن الجهات الأمنية اعتقلت معه عددا من معاونيه وتجري تحقيقات بشأن الموضوع من دون صدور بيان رسمي حتى الآن بشأن نتائج التحقيق الذي ما زال متواصلا معه، مشيرة إلى عدم صحة الروايات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن أرقام مالية محددة أو كميات ذهب وجدت بحوزته.

0: للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من حمص مراسل تلفزيون سوريا أنوار أبو الوليد. مرحبا بك أنوار. ما هي التفاصيل المتوفرة لدينا حتى الآن حول موضوع التوقيف، توقيف رئيس فرع الحماية في حمص؟
1: نعم نور، بالفعل أعلنت اليوم إدارة القضايا المسلكية في مديرية الأمن الداخلي هنا في حمص عن إيقافها لعدد من الأشخاص، ليس فقط شخص واحد، ولكن الشخصية الأبرز كانت محمود طيارة الملقب بأبو أنس طيارة. هو كان يشغل خلال فترة ما بعد التحرير شغل عدة مناصب، كان آخرها وأهمها هو إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي. استلم هذه المهمة لشهور، وهي مهمة حساسة ومهمة كان يعني قائما عليها منذ فترة ليست بالقصيرة. لذلك يأتي خبر اعتقاله مع عدد من معاونيه ليشكل نقلة نوعية في إطار ما قالت المديرية عنه سابقا، وأوضحت تكرارا بأنها ستقوم بملاحقة أي تجاوزات مسلكية تصدر من قبل حتى القيادات الأمنية الموجودة هنا في المنطقة. وربما كانت هذه العملية هي أحد أكثر العمليات التي تشغل الشارع الآن في حمص، وهي حديثه الذي يتم تداوله بين الجميع تقريبا. نتحدث هنا عن الشبهات تتعلق بفساد مالي، ولكن إلى الآن لم يصدر نتائج نهائية فيما يخص التحقيقات. هناك الكثير من الأخبار التي تم تداولها اليوم عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا ظهر بيان الداخلية اليوم مديرية الأمن الداخلي لتشدد في الوقت ذاته على أن جميع ما تم تداوله من تحديد لأرقام مالية أو تحديد لمبالغ أخرى أو لكميات من الذهب حددت حتى بأرقام دقيقة هي جميعها.
0: وبالفعل يعني يجري تداول رقم كبير وبالدولار على مواقع التواصل الاجتماعي. أنوار، يعني أود أن أسألك إنه يعني ما هي مهمة هذا الفرع في حمص أصلاً؟ وهل استحدث بعد سقوط النظام؟ يعني هو ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية؟
1: نعم، هو فرع استحدث بعد سقوط النظام المخلوع. فرع مهمته الرئيسية هي تأمين الحماية للشخصيات رفيعة المستوى والشخصيات المسؤولين الذين يتوافدون إلى مدينة حمص بين فترة والأخرى. يقوم هذا الفرع وعناصره بتأمين الحماية وتأمين المرافقة لهم. وقبلها أيضا كان هناك مهام أخرى لمن تم اعتقالهم كما ذكرت قبل قليل، تتعلق بإدارة أمن الطرق والحواجز وغيرها. استلم لفترة
0: يعني كلهم الموقوفين الآن كلهم من هذا الفرع. هل تعرف عددهم أنور؟ هل يعني جرى التصريح عن عدد الموقوفين حتى الآن؟ أو حتى المناصب التي يشغلونها؟
1: لم يتم التصريح رسميا نور عن العدد الذي تم إيقافه، كون الموضوع هو تحقيق، وبالتالي من الوارد جدا بأن يكون هناك إيقاف لأشخاص ربما لساعات أو ربما لأيام قصيرة. الحديث الآن الذي يجري أنه كان هناك إيقاف لأكثر من 10 أشخاص خلال الفترة الأولى للتوقيف، ولكن تم إطلاق سراح بعضهم وبقي فقط رئيس الفرع وعدد قليل جدا من معاونيه، ربما لا يتجاوز عددهم الآن 4 أشخاص من أصل أكثر من 10 أشخاص تم إيقافهم. وبالتالي نحن أمام ملف تحقيق لم ينتهي، وبالتالي تحفظت السلطات الأمنية هنا عن ذكر أي نتائج نهائية. هي أوصت بعدم تداول أي أخبار خارج الإطار الرسمي، ولكنها أكدت على إيقافي وأكدت على أن ذلك الإيقاف تم بناء على شبهات تتعلق بموضوع مالي بالدرجة الأولى، وهو ما ربما ستصدر نتائجه النهائية في وقت قريب جدا ستعلن عنه مديرية الأمن الداخلي، خصوصا أن أمام قضية أثارت الرأي العام وأثارت كثيرا من الجدل حولها بين طرف استقبل ذلك الخبر بإيجابية، كونه يعني ربما ينم عن عمليات مكافحة الفساد تجري بطريقة واضحة وشديدة وعلى أعلى المستويات هنا من قبل القائمين على حزب الأمن الداخلي. وأيضا
0: كان في حديث قبل ذلك أنوار، يعني كان هناك يعني هذه الشبهات جرى الحديث عنها أو تداولها بين الناس، ولا الإعلان الأول كان عند التوقيف؟
1: نعم، ليس هذه المرة ليست كمرات سابقة أو قضايا أخرى سابقة، ربما كان هناك أشخاص يشار إليهم من قبل الناس، من قبل من يعرفهم، ومن قبل من ربما احتك معهم بأعمال أو غيرها بأنه كان عرضة لفساد أو معروف عنه بأنه فساد. على العكس تماما، هنا نتحدث عن شخصية لها ايضا قبولها الاجتماعي ولها الحاضنه التي يعني تفاجات او صدمت بهذا الخبر وتنتظر ايضا الى الان نتائج التحقيقات بان تكون يعني لصالح الموقوفين وان يتم تبرئتهم. هناك ايضا شريحه في حمص تتبنى هذا الطرح، وبالتالي نحن امام عده احتمالات، عده نتائج ربما ستصدر خلال الفتره القريبه القادمه التي ستعلن طبعا بطبيعه الحال مع بيانات رسميه لوزاره الداخليه، ولكن ليس الشخص الموقوف الذي عرف عنه الفساد، انما بالعكس هناك من يدافع عنه ويقول انه من الشخصيات الدوليه المعروفه، وبالتالي هناك جزء لا يزال يدافع عنه، وبالتالي الفئتين الان امام يعني استحقاق انتظار اي نتائج رسميه للتحقيقات التي يعني استمرت وتستمر الى الان خلال الايام.
0: هو بكل حال كما قلت انور، يعني بالتاكيد هذه المواضيع حساسه ويجب دوما انتظار المعلومات الرسمية والتثبت أيضا من المصدر الرسمي. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة من حمص، مراسلنا أنور أبو الوليد. رصد مراسل تلفزيون سوريا آخر تطورات في مدينة صقلبية بريف حماة الغربي عقب انتشار قوى الأمن الداخلي في المدينة.
2: تشهد مدينة صقلبية منذ يوم أمس انتشارا واسعا لقوى الأمن الداخلي، وذلك لضبط الاستقرار وإنهاء كافة مظاهر الاحتقان والتوتر التي حصلت في المنطقة. طبعا الآن الحياة طبيعية في مدينة صقلبية بعد الانتشار الأمني الذي نشهده عبر الكاميرا. طبعا التحركات التي حصلت يوم أمس تركزت على ملاحقة وتوقيف جميع المتورطين في هذه المشاجرة الأخيرة التي حصلت منذ يومين. طبعا تم توقيف كلا من الطرفين من مدينة صقلبية ومدينة قلعة المضيق، ويعني أكدت المصادر الأمنية أن التعامل مع هذه الحادثة اتخذ مسارا جنائيا وقضائيا عبر توقيف كل من شارك أو تسبب في إثارة هذه الفوضى. بشكل عام يعني هذا الحل يعتبر من الحلول الجذرية لإنهاء المشكلة في المنطقة وإيقاف المتورطين الذين تسببوا في هذه الفوضى التي أثارت المنطقة منذ يومين. تلفزيون سوريا، ياسر روح، ريف حماة الغربي، مدينة صقلبية.
0: ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على عصابة متورطة بسرقة الدراجات النارية والمحل التجارية في حلب، وبحسب بيان قوى الأمن فقد ضبط بحوزة أفراد العصابة المؤلفة من 18 شخصا ضبط عدد من الدراجات النارية المسروقة إلى جانب مواد مخدرة وأسلحة وهواتف محمولة، في حين يجري العمل على إعادة الدراجات إلى أصحابها أصولا واستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقع. أعلنت الشركة السورية للبترول عن تعرض خط النفط قرب منطقة تل حميس في الحسكة لاعتداء تخريبي أدى إلى إلحاق أضرار بالخط، وبحسب الشركة فقد توجهت فرق الصيانة والطوارئ إلى الموقع وعملت على تأمين المكان وعزل الجزء المتضرر والبدء بإصلاحه وصيانته، كما باشرت الجهات المختصة التحقيقات والاستقصاء لتحديد ملابسات الاعتداء وتمكنت من تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء. ويأتي هذا الاعتداء في ظل سلسلة استهدافات طالت مؤخرا خطوط ومنشآت طاقة، ما يؤكد أن هذه الأعمال تطال البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به وفق الشركة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الحسكة الصحفي الأستاذ عيد لهليل. مرحبا بك أستاذ عيد. ما هي الأضرار التي لحقت بالخط قبل أن تستدرك الوزارة ذلك وتبعث بالمختصين من أجل يعني محاولة الإحاطة بهذا العطل الذي ألحق بالخط؟
3: نعم، حياكم الله أستاذ الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا أنا كارم. في تمام الساعة 6 صباح يوم تعرض صباح هذا اليوم تعرض الخط الذي يبعد عن محطة حقول أرميلان الرئيسية مسافة من 50 إلى 60 كيلومتر لعملية استهداف منظمة استهدفت الخط، ما أدى إلى كسر كبير به وإحداث شرخ واسع به. أدى هذا الكسر إلى تدفق كميات كبيرة من النفط الخام، مما تسبب في أضرار للأراضي الزراعية المحيطة به وأيضا تسبب تلوث التربة. الشركة السورية للبترول و فرقها الفنية والهندسية على الفور، باشرت بالانطلاق إلى الموقع وعملت على حصر أماكن الضرر وإنشاء برك لاستيعاب كميات النفط المتدفقة، وقطعت كل الصمامات الموردة والمغذية لهذا الخط الذي يربط بين حقول أرميلان ومحطات الضخ في حمص. أيضا يضخ النفط من هنا إلى هناك في محاولة تدارك الأمر. باشرت الفرق الفنية عمليات الصيانة وحصر الضرر، والقوة الأمنية بدورها أيضا توجهت إلى المكان وأجرت تحقيقاتها الأولية، حيث قادت التحقيقات المبدئية إلى تحديد هوية ما يقارب 3 جنات. تم من المؤكد أنه تم إلقاء القبض على واحد منهم على الأقل. يعني
0: يقول الخبر أن الجهات المختصة قد لاحقت الذين تسببوا بهذا الضرر للخط. من هو المسؤول عن أمن خطوط الطاقة أستاذ عيد؟ هل نتحدث هنا
3: نعم
0: يعني هل هذه وزارة الداخلية؟ لأنه قيل يعني أن
3: نعم
0: هؤلاء تم اليوم إلقاء القبض عليهم، لكن هناك الكثير من الحوادث التي لم يعرف المتسبب بها حتى الآن.
3: نعم حياكم الله أنستي. أنستي، إذا ربطنا الموضوع بالتفجيرات مؤخرا سواء في منطقة الشولة أو منذ ما يقارب الشهر أو أكثر، تم استهداف خط غاز أشبسة أيضا. إذا ربطناها بهذه المواضيع، فقول واحد أن العمل يحمل طابع تخريبي، يعني قد يرقى إلى عمل إرهابي يستهدف البنية التحتية، يستهدف خطوط النقل، الهدف منه عرقلة عمليات نقل النفط من محافظة الحسكة إلى بقية المحافظات وإلحاق ضرر بالمؤسسات. لكن هناك أيضا احتمالات أخرى تقول أن مثل هكذا عمليات هي في الغالب أيضا هناك حراقات غير شرعية موجودة في مختلف مناطق محافظة الحسكة، حراقات بدائية يعني تعمل على تكال النفط بوسائل بدائية. ربما يكون هؤلاء الأشخاص يرتبطون بها وقاموا بما فعلوه بهدف تغذية هذه الحراقات بالنفط الخام. لكن الرواية الأرجح أن العمل مقدم ويرتبط بما حصل مؤخرا سواء في منطقة الشولة أو في منطقة تشبسة وما إلى ذلك. يعني وهناك قوة أمنية هي قوة حماية المنشآت، هي الموكلة والمختصة بمثل هكذا أمور، تتابع على مدار الساعة عن طريق دورياتها الجوالة ونقاط مراقبتها، تتابع مثل هكذا أمور وتعتبر العين الساهرة على أمن المنشآت بشكل عام.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من الحسكة، صحفي الأستاذ عيد الهليل. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 2200 شخص من عائلات مقاتلي تنظيم داعش ما يزالون في مخيم روج بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، غالبيتهم من الأجانب، في حين ما تزال الإدارة الكردية تتولى إدارة المخيم. وقالت المسؤولة عن المخيم حكمية إبراهيم إن مخيم روج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على إدارته حتى الآن رغم بدء تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية. من جهته قال مسؤول حكومي سوري للوكالة إن مخيم روج مدرج ضمن المؤسسات التي يجري العمل على دمجها، إلى أن نقل إدارته إلى الحكومة السورية سيستغرق وقتا بسبب تشعب أبعاده الإنسانية والسياسية وارتباط الملف بالدول التي ينحدر منها المحتجزون.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الشاب الذي اختطفه صباح اليوم بعد أن أصابه بطلق ناري في ساقه خلال توغله في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن الشاب الذي استهدفه الاحتلال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني قام بنقله لمشفى الجولان لتلقي العلاج اللازم. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بشكل يومي جنوبية سوريا، لا سيما في محافظة القنيطرة، حيث ينفذ توغلات متكررة ويعتدي على المدنيين. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي استجوبت مزارعين ومنعتهم من رعي مواشيهم في وادي الرقاد بريف درعا خلال توغلها في المنطقة. وأوضح مراسلنا بأن دورية الاحتلال المؤلفة من 3 آليات عسكرية طاردت المزارعين واستجوبت عددا منهم.
1: بعد روح وروح. بعد روح وروح.

0: أجرت إدارة خدمات الطاقة في دير الزور جولة رقابية على محطات وقود في دير الزور لاختبار جودة مادة البنزين والتأكد من عدم غش المادة خلال التفريغ من الصهاريج.
1: قامت دوريات الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة محافظة دير الزور بالإشراف على المبيع والإشراف على تفريغ الصهاريج في المحطة، محطة سادكو بدير الزور.
0: نظم عدد من أصحاب محطات الوقود في محافظة

0: 15 يوم و14 يوم و13 يوم وما عم تجينا مادة المازوت، دافعين مبالغ ضخمة وما عم يجينا، بدنا أسوة بالمحافظات ثانية، تقريبا بما يعادل 5 طلبات 6 طلبات كل يوم عم يبعثوا للمحافظة. هذا الشيء هو عم يضرنا وضر المحافظة، هذا كل الأمر. المزارع بلا مازوت، المعمل بلا مازوت، السيارة بلا مازوت، الأفران بلا مازوت، نحن عم يعني ما في مازوت نهائيا. 15 يوم يبعثوا لك طلب 24000 لتر كل 15 يوم، هي ما عم يساوي شيء. خاطبنا المسؤولين ورحنا على الشام واجتمعنا مع السيد مدير الطاقة واجتمعنا أكثر من اجتماع، وفي وعود ولكن الوعود ما عم تجيب نتيجة.
1: قال مدير مديرية خدمات الطاقة في طرطوس أمجد مرتضى لتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت دوريات رقابة وسحبت عينات لمطابقة جودة البنزين بعد ورود شكاوى واتخذت إجراءات بحق المخالفين.
2: بعد ورود شكاوى متعلقة بمادة البنزين قمنا بتوجيه دوريات رقابة الجودة إلى كافة محطات الوقود، وقامت الدوريات بسحب عينات وتحويلها إلى المخبر المختص للتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية، كما قامت الدوريات باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المخالفين.
1: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من طرطوس مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة. مرحبا بك لين. الجولات الرقابية لين من أجل الكشف عن أي بنزين غير مطابق للمواصفات، ما الذي وجدته اليوم؟
3: نعم نور، صراحة يعني يوجد استياء كبير من يعني الأعطال الكبيرة التي سببتها شحنة البنزين التي وصلت إلى يعني جميع محطات الوقود في المحافظة أو يعني في عموم سوريا. صراحة يعني لحد الآن لم يعني يتم التوضيح بشكل يعني واضح حول سبب يعني هذه الأعطال التي سببتها مادة البنزين، أو أين يكمن الخلل يعني في المادة. ف يعني يوجد بعض المحطات المخالفة، ولكن يعني أصحاب المحطات أيضا يعني يقولون أنهم أن الشحنة وصلت، يعني البنزين وصل إليهم يعني بهذه الحالة. ف يعني لحد الآن لم يتم التوضيح الكافي يعني لمعرفة يعني أين تكمن المشكلة تحديدا في مادة البنزين. ولكن يعني هذه المادة سببت أعطال كبيرة في السيارات، حتى أن بعض أصحاب السيارات يعني
1: يعني تم إغلاق. يعني سأعود إلى يعني كيف تضرر الناس، لكن يعني هل هناك محطات تم إغلاقها على أساس أنه هي من قامت بعمليات غش معينة قبل أن تصل المادة للمستهلك؟
3: صراحة يعني لم يتم إغلاق أي محطة وقود بسبب مخالفتها يعني للمعايير يعني بما يخص مادة البنزين. ف يعني ربما هي مخالفات من نوع آخر، يعني غير إغلاق المحطة بشكل كامل، ولكن يعني لم يتم إغلاق أي محطة في محافظة طرطوس مخالفة لمواصفات البنزين.
1: بس يعني أو يعني وجدوا، يعني التصريحات تقول أنه وجدوا بالفعل أن هناك مواد مخالفة للمواصفات، أليس كذلك لين؟
3: نعم، يعني المادة من الواضح أنها مخالفة للمواصفات بحسب ما يعني ما ذكروا لنا يعني خدمات الطاقة في المحافظة، بأنه يوجد يعني خلل واضح في المادة، ولكن يعني لم يتم التوضيح بشكل كافي حول طبيعة هذا الخلل.
1: أي وأنه كيف وصل للمستهلك، إذن لا إجابة عن هذا السؤال. طيب لين، ما الذي تعرض له الناس أمس عندما قاموا بتعبئة سياراتهم بهذه المواد؟
3: نعم نور، يعني لم يتم التوضيح بشكل كافي للأهالي الذين المواطنين الذين تضرروا بشكل كبير. يعني معظم السيارات التي تعمل على البنزين في المحافظة، يعني تحديدا من يعني عبأوا خزانات سياراتهم من البنزين المضروب في السوق، فيعني الأعطال كانت كبيرة، وحتى بعض السيارات توقفت محركاتها بشكل كامل أو أغلب السيارات أيضا، يعني وكلفتهم يعني مبالغ مالية كبيرة جدا تفوق قدرتهم المادية.
1: هذا الحكي صار بس بطرطوس لين، ولا يعني أيضا في مناطق ساحلية؟

0: يا أخرى؟
1: لا صراحة نور، يعني هذه المشكلة هي مشكلة عامة في سوريا، فمن الواضح أن شحنة البنزين يعني وصلت إلى جميع محطات الوقود في عموم المحافظات، يعني ليس فقط في محافظة طرطوس.
0: طيب، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات. من طرطوس مراسلة تلفزيون سوريا لين جبار. عقدت غرفة تجارة دمشق لقاء اقتصاديا مع مجلس الأعمال السوري الصيني لبحث فرص التبادل التجاري وتطوير الشركات الاستثمارية في قطاعات الأعمال بين البلدين.
2: اليوم كان أول اجتماع بين مجلس الأعمال السوري الصيني وغرفة تجارة دمشق، هو للتعريف بأعمال المجلس ودوره بتطوير العلاقة الاقتصادية بين سوريا والصين. اليوم النقطة الرئيسية اللي هي أهداف المجلس اللي ركزنا عليها وشرحناها للسادة التجار بغرفة تجارة دمشق هي القدرة على جذب المستثمرين والشركات الصينية للاستثمار بسوريا. سوريا سوق واعد وفرصة كثير كبيرة، والدول يعني الشركات الصينية بتدور على هيك فرص، ونحن واجبنا نسوق لسوريا بهذا الشيء. الجانب الثاني عم يشتغل عليه مجلس الأعمال حاليا هو تطوير التصدير السوري للصين لتحسين العلاقات وتطوير العلاقات مع الصين. والجانب الأخير واللي كثير كمان مهم عندنا هو نقل التكنولوجيا، لأنه نحن بنعرف خلال السنين الثورة تأخرت التكنولوجيا بالمعامل السورية وهي صارت بحاجة لتطوير، ونحن بنعرف الصين قديش تطورت خلال هذه الفترة، فعم نحاول ننقل لهذا الشيء.
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي، ويبدأ المسار بحسب المرسوم من المرحلة الثانوية عبر مدارس التكنولوجيا المتقدمة والتي تعتمد اختبار قبول وطني وتضم اختصاصي التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الصناعية، ويمتد المسار إلى التعليم الجامعي من خلال كليات متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة بالجامعات العامة، وذلك بهدف إعداد كفاءات وطنية متخصصة. إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. مرحبا بك عبادة، ما هي التفاصيل التي ذكرها المرسوم عن هذا المسار التعليمي الخاص بالتكنولوجيا الذي سيبدأ في سوريا، ومتى سيبدأ تطبيقه كونه العام الدراسي يعني قد بدأ ربما وانتهى الأمر؟
3: نعم نور، مساء الخير. يعني حقا المسار الوطني للتكنولوجيا جاء بمرسوم الذي حمل رقم 183 للرئيس السوري أحمد الشرع. طبعا هذا يعني المرسوم حقيقة يعني جاء لي يعني إحداث هذا المسار بشكل عام. طبعا يعني هذا العام حقيقة لن يتم العمل على يعني تطبيقه، لكن من المتوقع أن يبدأ مع العام المقبل. ستقوم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بنشر حقيقة آلية تطبيق هذا المسار. بالدرجة الأولى سيكون هناك حقيقة يعني اختبار وطني عام لطلاب الثانوية، يعني هو ينقسم المسار لقسمين، القسم الأول هو خاص لطلاب الثانوية والقسم الثاني سيكون هو للمرحلة الجامعية. طبعا القسم الخاص بطلاب الثانوية حقيقة سيشمل أو سيبدأ باختبار وطني. هذا الاختبار الوطني يعني يتمكن من خلاله المتقدمون من التقدم لهذا الاختبار، وبعده الطلاب الذين يجتازون هذا الاختبار سيتمكنون من البدء يعني أو بالوصول إلى يعني أولى مراحل المسار الوطني. طبعا في المرحلة الجامعية سيكون هناك جامعات مختصة، حقيقة هذه الجامعات ستقوم بتقديم يعني مجموعة من يعني الخدمات الجامعية والتطبيقية الخاصة بعلوم التكنولوجيا وغيرها، وهذا الأمر حقيقة لم يكن موجود في سوريا. يعني المرسوم سيمنح الطلاب السوريين فرصة للتعلم وأيضا فرصة ل يعني مجموعة من التطبيقات. هناك كثير من التطبيقات التي لا تقدم في الجامعات السورية سيتم العمل عليها ضمن هذا المسار الوطني الذي يعني يتكون من عدة جامعات. من المتوقع نور كما يعني كان هناك معلومات بالنسبة للتعليم العالي أن يبدأ العمل فيه مع بداية العام المقبل، لأن هذا العام حقيقة كما ذكرت يعني أصبحنا تقريبا في منتصف الفصل الأول وبحاجة حقيقة لكثير من العمل، إن كان على مستوى التعليم الثانوي أو التعليم الجامعي.
0: وزارة التربية ووزارة التعليم العالي هل ذكرتا أن هناك مسار تنفيذي أو خطة تنفيذية موضوعة مسبقا تخص هذا الموضوع، ولا الآن يعني المرسوم فقط رسم الإطار العام وسننتظر المزيد من التفاصيل لاحقا؟
3: طبعا كان خلال الفترة الماضية كان هناك حقيقة الحديث عن إنشاء جامعات تطبيقية خاصة بالتكنولوجيا في سوريا، لكن حقيقة هذا المرسوم جاء لرسم المسار العام وجاء أيضا كخطوة تنفيذية أولى. يعني اليوم سيتم العمل بتعاون بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لإنشاء هذا المسار وتكوين خطواته الأساسية. طبعا يعني الوزارتين معنيتين لأنه يعتبر لمرحلتين، يعني مرحلة التعليم الأساسي والثانوي خاصة بالتربية وزارة التربية، وباقي المراحل هي خاصة بالتعليم الجامعي، لكن من المتوقع أنه سيتم العمل عليه خلال هذا العام بشكل كامل، وأن يبدأ يعني مع نهاية الصيف المقبل يكون جاهزا مع بداية العام الدراسي المقبل.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. أصدرت وزارة العدل حكما بالسجن 5 سنوات بحق قاض معزول وسنتين ونصف بحق محامية بعد إدانتهما في قضية تزوير. وقالت الوزارة إن القاضي أدين بجناية التزوير المعاقب عليها بموجب المادة 45 بعد 400 بدلالة المادة 46 بعد 400 من قانون العقوبات العام، في حين أدينت المحامية بجناية التدخل في التزوير مع الحكم بالتجريد المدني بحقهما. وأوضحت أن القضية أحيلت إلى الهيئة العامة السابعة لدى محكمة النقض، مؤكدة استمرارها في مكافحة الفساد وصون نزاهة القضاء. استمعت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق إلى شهود الحق العام في قضايا 3 متهمين بجرائم وانتهاكات هم جوني داوود القبلان وعبد الله نايف بكار ومحمد عكاش الساميز. وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن المحكمة استمعت إلى 17 شاهدا في قضية الساميز بشأن اتهامات بهدم أبنية في الحجر الأسود وشارع 30 بقصد السرقة، وأجلت الجلسة إلى 21 من تشرين الأول الجاري. كما استمعت إلى شهود في قضية القبلان بشأن اتهامات بالخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب، وإلى 8 شهود في قضية بكار بشأن اتهامات بالخطف والإخفاء واستغلال النفوذ قبل تأجيل القضيتين إلى 26 وال21 من تشرين الأول الجاري على التوالي. انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات إدلب تضم 173 عائلة متجهة إلى قراها وبلداتها الأصلية في محافظات إدلب وحماة.
4: عم نترك المخيم لأنه ما ظل فيه خدمات مثل الأول، يعني كنا معتمدين يعني شيء معنا شيء من مصروف البيت، من يعني مثل المي مثل الخبز مثل بتجينا مثل سلة شهرية، هلا ما ظل فيه شيء. والوضع المخيم صار هلق يعني كثير سيء مو شوي، يعني قبل كان في ناس حواليك، كان في ناس تونسة، كان في ذكاكين محلات، كان في عناية بالشارع، ما هلق ما ظل في شيء.
5: يعني العالم الله يساعد والله صح، العالم راحت الله يسره، عنده بيت رجع عليه والما عنده بيت تم، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. شدة العالم تساوي يعني قاعدة ليه صدقتي واحد عنده بيت وعنده شيء يروح يتم ما يتم والعالم ما تم.
0: هذا وقال مسؤول إدارة وتنسيق المخيمات في حلب وإدلب مناف حمام لتلفزيون سوريا إن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب تقدم مشاريع تنمية مستدامة للعائدين في مناطقهم بالتعاون مع المنظمات.
6: قلت اليوم باتجاه ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي مؤلفة من 173 أسرة عائدين إلى مناطقهم الأصلية. نقوم نحن كمدير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم أمور العوائل ضمن المخيمات قبل الخروج إلى القافلة، وتنظيم أمورهم ضمن الساحة وأيضا باتجاه مناطق العودة. ما تقدمه مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مناطق العودة للعائلات العائدي، طبعا مشاريع تنمية مستدامة، هاي الخطة العامة لكل العائدين من أجل تثبيتهم ودمجهم ضمن المجتمعات اللي هن عايشين فيها، ضمن مشاريع بتقدمها المنظمات والجمعيات ضمن مناطق العودة. طبعا في بعض المشاريع تقدم هي عبارة عن مشاريع كاش ممكن $100 لمدة 3 شهور أو 6 شهور بالإضافة لمشاريع صغيرة.
0: استقبل منفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق القافلة 21 من السوريين العائدين من لبنان في إطار برنامج العودة الطوعية، وضمت القافلة 71 شخصا من 19 عائلة. وأكدت إدارة المنفذ لتلفزيون سوريا أنها تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للعائدين.
7: اليوم نحن في منفذ جديدة يابوس نستقبل أهلنا العائدين من الدولة اللبنانية، العائدين كعودة طوعية. طبعا هذه القافلة هي رقم 21 منذ بداية العام، سجل المنفذ منذ بداية العام دخول 850 ألف مسافر، منهم 50 ألف مواطن سوري كعودة طوعية.
8: دورنا في إدارة المنفذ قمنا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم من الإعفاء الجمركي للعفش والسيارات اللبنانية التي تحمل العفش، وكذلك تسهيل دخولهم في قسم شؤون المسافرين والاعتراف بكافة الوثائق والأوراق الثبوتية التي يملكونها.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من العائدين من لبنان عن أسباب العودة والخدمات والتسهيلات التي تقدم لهم في منفذ جديدة يابوس الحدودي.
9: والله شوي تضايقنا هناك، الأجور غالي والمعيشة شوي غالي، لذلك نحن على كل حال نرجع بلدنا ولا بد عنا، يعني أنا وطني ما بحسي ما تخلى عنا. لذلك الحمد لله رجعنا ومشكورين لكم ومشكورين الشباب كلهم.
10: رحنا جينا جاي طوعي، اللي خلتني أسباب بدي الأمان، والأمان موجود عندي في بلدي. في بلدي هو الجمهورية العربية السورية والحمد لله رب العالمين.
11: الحمد لله كله تمام وكله جيد وأحسن خدمة والله يعطيهم العافية. وهنيك كمان كنا مبسوطين وراجعين على بلادنا بخير وسلامة ودرس أولادي ومستقر.
12: بدي أروح المدرسة، من المدرسة أتعلم صنعة مرتبة وحلوة وأبوس شعبي وأبوس وطني هاودين.
0: أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت عنوان فحص أبكر أمل أكبر، وذلك ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية.
13: نطلق اليوم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا شهر أكتوبر في أغلب دول العالم معروف أنه هو شهر أكتوبر الوردي، نسبة لأنه أغلب الوزارات الصحة والمؤسسات الصحية تطلق حملات كشف مبكر عن سرطان الثدي، ولكن إحنا نؤكد على أنه هاي الحملة هي مستمرة طوال العام. هاي الحملة لا تقتصر فقط على هذا الشهر، وإنما التوعية بهذه الحملة والتوعية بأهمية الكشف المبكر نركز عليها في هذا الشهر، علما أنه الأعمال الحملة وأعمال الكشف المبكر وما يتبعه تكون مستمرة طوال العام. طبعا إضاءات بسيطة بالأرقام على موضوع سرطان الثدي. الموضوع تقريبا الإحصائيات بعام 2025 تؤكد أنه أكثر من نصف أو حوالي نصف سرطانات المشخصة عند السيدات في الجمهورية العربية السورية كانت لسرطان الثدي.
0: وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا إن الوزارة نشرت أجهزة الماموغرام في جميع أرجاء سوريا، ووصل عدد الأجهزة هذه السنة إلى نحو 45 بعد أن كان 30 جهازا السنة الماضية.
13: احنا نشرنا في كل الجغرافيا السورية أجهزة، سواء كانت أجهزة الماموغرافي أو حتى الأجهزة الإيكو، أو حتى قمنا بتدريب العديد من الكوادر على الفحص، وهناك أيضا حملات توعية حتى للفحص الذاتي عند هؤلاء السيدات. العام الماضي كان عندنا في كل سوريا حوالي 30 جهاز ماموغرافي يعمل، اليوم عندنا 45 جهاز.
0: أعلنت مديرية الزراعة في الرقة أن المساحة المقطوفة من محصول القطن بلغت 1137 هكتاراً بإنتاج نحو 3166 طناً من إجمالي 13700 هكتار مزروعة بالمحصول خلال الموسم الحالي. وأوضحت المديرية أن نسبة المساحات المقطوفة بلغت أكثر من 8%، بينما تقدر كلفة إنتاج الطن الواحد بنحو 700 دولار، تشمل تكاليف الزراعة والإنتاج والقطاف. تواجه محاولات أحياء تربية دودة القز في منطقة الدريكيش بريف طرطوس صعوبات فنية وزراعية تحول دون اكتمال موسم الإنتاج لدى بعض المربين. من جهتها تسعى المراكز المختصة إلى تقديم الإرشاد والدعم، ويبقى نجاح هذه التجارب مرهونا بتوافر مقومات التربية في توقيتها المناسب.
14: في منزله بمنطقة الدريكيش بريف طرطوس يحاول العم يوسف أن يصل ما قطع من حكاية خيط الحرير، إذ بدأ بتربية دودة القز ليمنح مهنة تراجعت في منطقة فرصة جديدة للحياة. لكن بين الرغبة في إحيائها والقدرة على مواصلتها واجهته صعوبة حولت حماس البداية إلى خيبة أمل.
15: حاولنا إعادة وتأهيل تربية دودة الحرير في منازلنا، لكن أصبنا بخيبة أمل بسبب تأخر بزور دودة الحرير أو بيض الدود. هالتأخير هذا يعني سبب ورق التوت صار قاسي، ما عاد الدود فيه يأكل هالورق هذا.
14: تجربة يحتاج فيها المربي إلى أكثر من الرغبة في العودة، إلى خبرة تسند خطواته وتساعده حين تتعثر التربية داخل منزله. وفي قرية حاموش رسلان يعمل مركز الحرير على توفير هذه المساندة، ليبقى المربون على صلة بمن يرشدهم ولا يواجهون صعوبات التجربة وحدهم.
16: الخدمات اللي نحن بنقدمها تفقيس وتربية البيوض دودة الحرير حتى نهاية العمر الثالث، وتقديمها مجانا للمربين، بالإضافة لإجراء عمليات المتابعة مع المربين بالبيوت أو في حال كان بأماكن بعيدة جدا عن طريق الواتساب والفيديوهات وأي أمور إرشادية هن بحاجة لها.
14: غير أن هذه الجهود تبقى بحاجة إلى بداية في موعدها تتوافق فيها تربية الدود مع توافر أوراق التوت المناسبة لغذائه، حلقة أساسية كشفتها تجربة العم يوسف. فاستعادة المهنة لا تتحقق ببدء التربية وحدها، بل بتمكين المربي من إكمال موسم يتحول فيه تعبه إلى خيط من حرير.
17: بعد سنوات من تراجع تربية دودة القز في الدريكيش وريفها، يحاول بعض المربين إحياء هذه المهنة، لكن صعوبات عديدة ما تزال تقف أمام عودتها وانتشارها من جديد. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريف طرطوس.
0: دان مجلس الصحافة النمساوي تقريراً نشرته صحيفة كروني عن علاج اللاجئين بينهم سوريون، لتضمنه عرضاً مضللاً للأرقام وتمييزاً وتشهيراً جماعياً. وأوضح المجلس في بيان صحفي أن التقرير استند إلى استفسار برلماني تقدم به حزب الحرية اليميني المتطرف حول 22 مليون خدمة طبية منفردة قدمت لأشخاص لا يحملون الجنسية النمساوية بين عامي 2015 و2014 بالإنفاق على علاج 10 جنسيات من بينها السوريون من دون وضع الرقم في سياقه. وأوضح البيان أن التقرير زعم أن مواطني هذه الدول يسجلون نحو 6000 زيارة يوميا، في حين أظهرت بيانات المجلس أن هذه الخدمات شكلت 2.75% فقط خلال الفترة المذكورة. كما فند المجلس ادعاء التقرير بخضوع سوريين وأفغان لأكثر من 1100 إجراء تجميلي، حيث أكدت وزارة الصحة النمساوية أن هذه الإجراءات طبية ضرورية ناتجة عن حوادث وحروق وأورام.

0: أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بإلغاء مشروع استثمار خان أسعد باشا في دمشق القديمة نظراً إلى قيمته التاريخية والمعمارية. من جهتها أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن إعادة فتح الخان أمام الزوار بعد إغلاقه مؤقتاً للنظر في توظيفه النهائي. وأوضحت المديرية أن إعادة فتح الخان جاءت عقب اجتماعات أكدت الحفاظ على توصيفه الوظيفي كخان تاريخي وجزء أصيل من هوية المدينة القديمة. وأكدت المديرية أن أي توظيف مستقبليا للخان أو للمواقع الأثرية والتاريخية في دمشق القديمة سيكون تحت إشرافها وبما يحافظ على الطابع التاريخي والأثري للمدينة. وفي السياق، تتواصل أعمال الترميم في قصر الزهراوي الأثري بحمص بالتزامن مع قدوم لجنة رقابية إلى القصر لإعداد تقرير حول هوية القصر ومعالمه وتفاصيله التراثية.
1: نحن الآن أمام قصر الزهراوي بمدينة حمص، القصر الذي يعود تاريخ بنائه للعهد المملوكي والذي استملك من قبل الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي. بعد التحرير أوكلت الجهات الحكومية إلى إحدى الجهات الاستثمارية الخاصة موضوع إعادة تأهيل وترميم القصر. مؤخرا أثير لغط حول مدى قيام هذه العمليات بالمحافظة على أصالة القصر ومعالمه التراثية. العمليات كما يبدو مستمرة، ولكنها أيضا مرهونة بقيام الجهات المختصة بإجراء جولات رقابية للتأكد من مدى كون هذه العمليات مستمرة في المحافظة على تفاصيل القصر التراثية والثقافية وعدم المساس بها كما يطالب كثير من المواطنين هنا. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: قال رئيس دائرة آثار حماة مروان أحمد جربان لتلفزيون سوريا إن أعمال التجريف في موقع تل الشيخ علي الأثري شرق مدينة السلمية أوقفت بعد تدخل الجهات الأمنية وتضافر جهود المجتمع المحلي والجهات المعنية. وأضاف رئيس دائرة آثار حماة أن الدائرة وثقت الأضرار في الموقع ورفعت كامل التقارير إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لمتابعة القضية قانونيا. وأوضح أن الدائرة تلقت خبرا مفاده وجود آليات ثقيلة تقوم بأعمال التجريف في التل، حيث تم التواصل مع الجهات الأمنية.

قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن على إيران إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب واشنطن والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. وأضاف فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق يتطلب خطوات إيرانية ملموسة لخفض قدرات التخصيب وليس مجرد تعهدات مستقبلية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ما تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع طهران. وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقشي في وقت تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران مقترحات خلال الأسابيع الماضية لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: ولذلك يعني مثلاً رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
5: من أجل تمكين الحكم،
4: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
5: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
4: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
5: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع له؟
6: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعة ملف مخيم روج في ريف الحسكة، والذي تقطنه عائلات لمقاتلي تنظيم داعش، إضافة إلى أسئلة كثيرة تطرح هنا عن أوضاعه، ومن هي الجهة التي تديره، ولماذا بقي خارج الحلول المحلية والدولية، وما مصير قاطنيه. في المحور الثاني نذهب إلى قطاع غزة، التي يصادف اليوم الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، إضافة إلى حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، ونسأل كيف يبدو الواقع الإنساني اليوم، وكيف تسير خطة السلام، وما مصير حركة حماس ومستقبل القطاع. أهلا بكم.

0: أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 2200 شخص من عائلات مقاتلي تنظيم داعش ما يزالون في مخيم روج بمحافظة الحسكة، غالبيتهم من الأجانب، في حين ما تزال الإدارة الكردية تتولى إدارة المخيم رغم استمرار الحكومة بمسار الدمج وسط تساؤلات عن مصير المخيم وقاطنيه.
1: مع استمرار مسار دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة، يبرز ملف إدارة المخيمات وتفكيكها إلى الواجهة، وفي مقدمتها مخيم الروج في الحسكة كواحد من أكثر الملفات الأمنية والاجتماعية حساسية في المرحلة المقبلة. تقرير لوكالة فرانس بريس يكشف استمرار إدارة عناصر تابعين لقسد لمخيم الروج الذي يأوي نحو 2200 شخص من النساء والأطفال من عائلات عناصر تنظيم داعش، رغم المضي في تطبيق اتفاق الدمج مع الحكومة. وبحسب التقرير، أكد مصدران حكوميان أن نقل إدارة المخيم يتطلب مزيداً من الوقت، وأن العمل جار على هذا الملف ضمن خطة الحكومة لاستكمال مسار الدمج بصورة نهائية. مسؤولة المخيم قالت إن الروج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية عربية وأجنبية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على آلية إدارة المخيم، وهو ما يفتح الباب أمام حل لمسألة تفكيك المخيمات وتبعاتها الإنسانية والأمنية المعقدة. مسؤولون سوريون نقلت عنهم فرانس بريس أن رفض عدد من الدول استعادة رعاياها يضيف تحدياً أمام الحكومة في التعامل مع ملف المخيمات، ولا سيما مع نشوء بيئة داخلها تأثرت بأفكار تنظيم داعش، وهو ما يثير مخاوف مستقبلية. فبين تفكيك المخيمات ومصير العائلات الموجودة داخل المخيم وملف استعادة الدول لرعاياها، يبقى مصير مخيم الروج مرتبطاً باعتبارات إنسانية قد تتحول لاحقاً إلى تحد داخلي أمني.
0: للنقاش معي عبد الله الحمد، الخبير الأمني والخبير في جماعات من دون الدولة، مباشرة من دمشق، أهلا بك. ومعي كذلك علي تمي، الكاتب والمحلل السياسي من حلب، أهلا بك أستاذ علي. وأبدأ معك، هذا التقرير لفرانس بريس يعيد مخيم روج إلى الواجهة مرة أخرى، ودعنا نؤسس لهذا النقاش بداية، ما الصورة الحالية لمخيم روج، وكيف حتى الآن تديره جماعات تابعة لقسد أو لقسد سابقا؟
2: مساء الخير لكم ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. يعني تقرير فرانس بريس لا يشكل نقطة من البحر، يعني هذا المخيم السيء السيد زسمع، هذا المخيم بعد عام ونصف يعني من التحرير سوريا، مع الأسف لازال هناك الآلاف، أنا أقول الآلاف، داخل سجن كبير اسمه ما يسمى بمخيم روج. أنا شخصياً تواصل معي عدد من العائلات داخل هذا المخيم، اشتكوا من ما يتعرضون له، خاصة قالوا إننا دفعنا مبالغ طائلة. عائلة مثلاً قالت إنني تواصلت مع أقاربي في فرنسا وقدموا مبالغ كبيرة من أجل إخراجنا من هذا المخيم. العائلة أضافت إننا بعد خروجنا من المخيم بعشرة كيلومتر أخذوا منا المبلغ وأعادونا، اعتقلونا وأعادونا إلى المبلغ إلى المخيم. ما أريد أن أقوله هنا أن هذا المخيم تحول إلى شركة رابحة لحزب الاتحاد الديمقراطي، لبقايا قسد، لحزب العمال الكردستاني. هؤلاء اليوم يستفيدون من هذا المخيم، خاصة اليوم يتم الحديث عن تفكيك هذا المخيم لأن معظم المنظمات الدولية قطعت الدعم والتمويل عن هذه المخيم، وبالتالي يحاولون الترويج لهذا المخيم، عسى ولعل أن يأتي الدعم من جديد. لكن أنا باعتقادي مطلوب اليوم الكرة اليوم في ملعب الحكومة السورية، عليها أن تضع يدها على هذا المخيم وتقوم بترحيل من يقوم بترحيلهم من الخارج، سواء من جنسية الأجنبية نتحدث، أما من هم من الداخل. هناك أنا أعرف هناك عائلات تم حجزهم، عائلات سورية تم حجزهم داخل هذا المخيم مع أطفالهم الصغار. مع الأسف الشديد هؤلاء الأطفال كان من الممكن أن يتم إرسالهم ودمجهم مع المجتمع، إرسالهم إلى المدارس، لكن مع الأسف الشديد حزب الاتحاد الديمقراطي بوغايا قسم لا زال حتى هذه اللحظة يتجرون
0: هل لدينا
2: بالدماء
0: أستاذ علي أرقام دقيقة عن قاطني المخيم، عن عددهم بالضبط؟
2: يعني العدد هو كبير جدا، لكن ما الذي حصل؟
0: هو فرانسيس بريس تتحدث عن 2200 شخص من العائلات التابعة لمقاتلي تنظيم
2: أنا
0: داعش.
2: أستطيع القول أن هذا المخيم يعني يتجاوز 5000 شخص داخل هذا المخيم. أنا لا أسميه مخيم بالأساس، أنا أسميه سجن أكبر سجن في مناطق شمال شرق سوريا. لكن ما أريد أن أقوله هنا، يعني هؤلاء يستفيدون اقتصاديا من هذا المخيم، وبالتالي حجزوا الآلاف من الناس داخل هذا السجن. هناك قضية أخرى لا أحد يتحدث عن هذا الأمر، وهو أن تم استبدال العشرات من العوائل، ما يسمى بالعوائل داعش، تم الإفراج عنهم مقابل أموال طائلة. نعم، مقابل أموال طائلة. بالمقابل تم حجز عوائل الأبرياء لتقديم أرقام مضللة.
0: لحظة،
2: إلى
0: هذه معلومة أم تحليل أستاذ علي؟ يعني تتحدث تم إخراج عائلات تابعة لداعش مقابل مبالغ طائلة، من الذي يقوم بذلك؟ من المتورط فيما تتحدث عنه؟
2: أنا يتواصل معي أشخاص عوائل من داخل مخيم، أنا لا أتحدث من الفراغ ولا أعرفهم، لكن تواصلوا معي وطلبوا مني حرفيا إيصال صوتهم إلى الرئيس أحمد الشرع مرارا وتكرارا. مطالبهم كانت محقة وواضحة، وهي نريد أن نخرج من هذا السجن، يبتزوننا ودعونا في سجن لا حياة داخل هذا السجن، وبالتالي هم يريدون أنا أنقل صوتهم، أنقل معاناتهم بغض النظر سواء كانت جنسياتهم. هؤلاء تم تضليلهم، تم توريطهم في هذه القضايا، بالأساس هم أبرياء، وبالتالي أنا اليوم أطالب من خلال شاشة تلفزيون سوريا أن يتم المنظمات الدولية أن تتحمل مسؤوليتها وأن تقوم بتفكيك هذا المخيم وتحاول دمج هؤلاء العوائل، هؤلاء الأبرياء في المجتمع السوري، ويتم ترحيل الأجانب.
0: أستاذ عبد الله، ضيفي يتحدث عن أرقام تتجاوز ما قالته فرانس بريس، يتحدث عن 5000 عائلة تقريبا، يتحدث عن مبالغ طائلة، عن استغلال مادي لمأساة هذه الشريحة، وصف الأمر بأنه سجن، البعض يذهب أبعد من ذلك بأنها معسكرات. السؤال اليوم، لماذا يبدو هذا المخيم مهملا حتى الآن من رؤية النظر الحكومية؟
3: مساء الخير أستاذة آلة، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم الأستاذ علي. بالتأكيد ملف يعني الملفات الإنسانية وخصوصا في مناطق سيطرة قسد في الجزيرة العربية السورية تحمل أبعاد مركبة، وخصوصا ملف يعني المخيمات، لأن هذه مرتبطة بمسارات قضائية ومسارات قانونية ومسارات سياسية ومسارات إنسانية، العديد من الملفات مشتركة في هذا الملف، لذلك بحاجة إلى بعض الوقت لتفكيك هذه الملفات ولتخصيص يعني كل جهة عن ملف معين، سواء كان ملف قضائي أو ملف قانوني أو ملف أمني. لكن بالنهاية نحن اليوم في مخيم روج أمام معضلة إنسانية حقيقية، وأنا أتفق مع الأستاذ علي بأن هناك بعض الابتزاز السياسي الذي تقوم به بعض الميليشيات المتطرفة التي ربما كانت تتبع للتيار القنديلي في قسد، وتستغل حتى الآن فترة الانشغال بدمج الدولة السورية بالملفات الأمنية والإدارية وبعض المنشآت الاقتصادية لمحاولة ابتزاز سياسي واستثمار في هذا الملف الإنساني.
0: يعني هي عفوا هي تيارات قنديلية
3: الدولية،
0: تيارات قنديلية تابعة لقسد سابقا، هي من تدير السجن الآن، تؤكد ذلك أستاذ عبد الله؟
3: أنا لا أؤكد ذلك، أنا أستقرأ يعني من خلال الأخبار التي أتت سواء كانت من فرانس بريس أو من بعض الناشطين الإنسانيين أو من بعض أبناء المنطقة، بأن لا تزال بعض القوات التي يعني تستغل مرحلة عدم انتهاء الدمج، تستغل مرحلة
0: السؤال.
3: بعض
0: اسمح
3: الملفات
0: لي.
3: التي لا تزال
0: يعني تقول أنه هذه الجهات تستغل انشغال الدولة بباقي الخطوات المتعلقة بالدمج، هو لماذا هذا السجن حتى الآن لم يخضع لمسار الدمج؟ لماذا متروك حتى الآن خارج نطاق الدولة؟ لماذا تدير التيارات أيا كانت في قسد حتى الآن؟ ليش؟
3: لا هو لا يوجد شيء خارج مسارات الدمج، ملف الدمج وواضح وحلقة السد كان واضح، لكن هناك أولوية بدمج بعض الملفات عن ملفات أخرى. أيضا هناك بعض الملفات كما قلت في بداية حديثي متراكبة تحمل أكثر من مسار، سواء كان مسار قضائي أو مسار قانوني. يعني اليوم لو تحدثنا عن هذا المخيم، من الذي سيتحمل مسؤوليته؟ وزارة الشؤون الاجتماعية أم وزارة العدل أم وزارة الداخلية أم وزارة الدفاع؟ يعني هذا ملف متراكب بحاجة إلى لجان مختصة وبعض المختصين والناشطين وبعض القانونيين وربما إلى جهود دولية. يعني اليوم نحن بالنهاية لحل هذه المعضلة نحن بحاجة إلى خطة استراتيجية على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي لمعالجة هذا الموضوع. نحن بحاجة إلى خطة تمتد في عدة مسارات، أولا مسار قضائي وقانوني لتحديد من هم المتورطين ومن هم غير المتورطين.
0: طيب سأعطيك المجال للحديث عن هذه المسارات، عفوا أستاذ عبد الله، لكن يعني في ذات النقطة حتى أنتقل إلى سواها، لماذا لم تنفذ هذه الأمور أو لماذا لم يتم الحديث عن خطط محلية ودولية وقضائية وقانونية أيضا في حالات أخرى كمخيم الهول مثلا؟ لماذا يبدو المسار متأخرا هنا في روج؟
3: يعني أعتقد بأن حتى اليوم ارتباط هذه المخيمات بملفات ربما دولية وسياسية بحاجة إلى بعض التوافقات، لذلك نحن اليوم أمام ضغوط تعاني منها الدولة السورية للحقيقة ولنكون منصفين. يعني عندما نتحدث عن الأجانب، فرنسا لا تريد استقبال أبنائها، ألمانيا كذلك، فرنسا، روسيا، الجميع لا يريد استقبالهم، لذلك هذا يخلق ضغط على الحكومة بحاجة إلى حلول، يعني لتحل حالة هذه المشاكل على المستوى القانوني والمستوى الدستوري والمستوى الاجتماعي وتهيئ بنية اجتماعية كاملة. لذلك اليوم نحن لا نستطيع يعني أن نضع خطة وننتظر حتى نبدأ بها. الدولة السورية أنا أعتقد على المستوى الشخصي بأنها أجلت هذا الملف أو تأخرت في هذا الملف لأسباب خارجة عن إراداتها، تتعلق بملفات إقليمية، بملفات سياسية، بملفات دبلوماسية وقضايا داخلية. يعني اليوم المحامية الفرنسية أو بالأمس محامية فرنسية تحدثت بأنها تقدمت بطلب إلى الخارجية الفرنسية لعودة بعض الأطفال الذين توفت أمهم في المخيم، وحتى الآن لم يرد الرد من الخارجية الفرنسية. لذلك الدولة السورية اليوم لا تستطيع الإيتاء بأي حركة حتى يأتي الإذن من وزارة الخارجية الفرنسية ثم تقدم التسهيلات القانونية والوثائق لنقل هؤلاء الأطفال. إذن هناك ملفات حقيقة خارجة عن إرادة الدولة السورية، لكن بذات الوقت هناك ملفات يمكن العمل عليها كحلول مسكنة وحلول سريعة، من بينها يعني إدخال بعض الأخصائيين، إدخال بعض الناشطين، توزيع بعض السلل الغذائية، ربط بعض الأطفال بمسارات التنمية الفكرية وتعليمية معترف بها. لذلك نحن بحاجة إلى حزمتين من الحلول، حلول سريعة وحلول مستدامة.
0: حلول سريعة وحلول مستدامة. بالنسبة لمسألة الدول التي تنتمي لها هذه العائلات أو بعض هذه العائلات، كيف تقارب الدولة هذه المسألة وكيف يتم التواصل مع هذه الدول وما الواجب فعله أستاذ علي في هذا الإطار؟
2: يعني إذا كان السؤال موجه لي لا أعلم.
0: لا تعلم.
2: شكرا. نعم، يعني بالعموم هذا المخيم يجب أن يتم تفكيكه، هذا أولا. ثانيا، يعني ما يجري داخل هذا المخيم هو يسيء إلى سمعة الدولة السورية أولا، يسيء إلى عالم الحرب ثانيا التي تتغنى بها أوروبا أحيانا. أنا أريد أن أقول للأوروبيين، غدا سيخرجون علينا على شاشات التلفزة وسيقولون هناك متطرفين وإرهابيين في سوريا وكانوا خلايا لتنظيم داعش. طيب أنا أتساءل هنا، لست هنا بصدد الدفاع عن أحد، لكن أنا أتحدث، أنا أدافع عن المظلومين. اليوم عندما شخص أو طفل كان عمره سنة أو ستة أشهر واليوم تجاوز 15 عاما، هذا الطفل لم يرى لا مدرسة ولا سوق ولا، ويعيش داخل سجن كبير. هو طفل صغير ويعيش داخل سجن كبير. طيب غدا كيف سنقنع هذا الطفل بأن يندمج مع المجتمع وأن يكون له رأي إيجابي من العالم الخارجي سواء أو من المجتمع؟ فنحن نتحمل جزء الأكبر من هذه المصيبة.
0: هذا الطرح الأخلاقي أستاذ علي إلى أي درجة هو حاضر فعلا في المنطق الذي تفكر فيه الدولة؟ يعني اليوم عندما نسأل عن أدوات الحكومة السورية من أجل التعاطي مع الدول التي ترفض استقبال رعاياها، هل يحضر هذا المنطق وماذا عن سواها أيضا؟
2: أختلف مع الرأي الذي يقول بأن الدول الخارج ما بين وتحديدا فرنسا لم تستقبل هؤلاء من المخيم. أنا أختلف مع هذا الرأي. لماذا؟ هل سؤال آخر يطرح نفسه، هل نحن ناشدنا أو اقترحنا على الدول أو على المنظمات بأن يتم إخراج هؤلاء الأطفال والضحايا، أنا أسميهم ضحايا من هذا المخيم؟ نحن لم نقترح. لماذا لم نقترح؟ لأن هناك تيار حزب يتاجر بقضايا بمعاناة هؤلاء الأطفال والنسوة. أنا هناك بعض النسوة داخل سوريين داخل هذا السجن تواصلوا معي قبل شهر أن أتحدث، قالوا نريد أن نخرج مع أطفالنا ونندمج أينما كان. ولماذا الحكومة السورية تركتنا فريسة داخل مخالب هؤلاء الذين عاشوا الجبال، عاشوا لم
0: إذن ثمة شعور لأن هذه الشريحة متروكة. طيب أستاذ عبد الله، كيف ستحل الحكومة هذه المعضلة؟ يعني المسألة لا تتعلق فقط بانتقال إدارة السجن من جماعات تابعة لقسد إلى إدارة الدولة. الدولة ما الذي ستفعل في المخيم حتى تنتهي مأساة هؤلاء الناس؟
3: كما قلت في بداية حديثي، الدولة اليوم السورية بحاجة إلى خطة استراتيجية وطنية ودولية تكون بالتشارك مع الأمم المتحدة لتأخذ عدة مسارات. أولا يعني المسار الدبلوماسي ومسار إخلاء الأجانب، وهذا بحاجة إلى فرعين. الفرع الأول التواصل عبر الأمم المتحدة مع الدول المسؤولة عن مواطنيها لإخراجهم وتسريع هذه العملية. الشطر الثاني أو الفرع الثاني يتطلب المرونة من الدولة السورية في استصدار بعض الوثائق الدبلوماسية أو وثائق التعريف لتسهيل خروجهم خارج حدود الدولة السورية، ويكون بضغط دولي وربما بجلسة من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا أن هناك وكالات مختصة ومكاتب مختصة بهذا الموضوع على المستوى الإنساني. على المسار الإنساني يجب اليوم الدولة أن تقوم بأكثر من خطوة. الخطوة الأولى ربما والهامة هي المعالجة النفسية لهؤلاء الأطفال، يعني أن يتم معالجة الأطفال نفسيا ولكن من دون الفصل عن الأمهات أو عن الأهل. لذلك اليوم هذه خطوة هامة، الشعور بالأمان. أيضا على المستوى التعليمي والمستوى التثقيفي يجب أن تدرس مناهج معترف بها ومناهج دولية وتكون بإشراف خبراء ومختصين، وأيضا هذا يتطلب تشاركات مع المجتمع المدني ومع بعض المنظمات ذات الصلة. أيضا على المستوى القانوني يجب الدولة السورية أن تؤمن جلسات قانونية سواء كانت لمحاكمة المتورطين وفق قوانين معتمدة مع القانون الدولي الإنساني وميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا يعني بذات الوقت إخلاء سبيل من جميع من لم يتعرض أو لم يشترك في أي عمل إرهابي، أيضا بذات الوقت استصدار وثائق خاصة وإن كانت مؤقتة للتعريف لأنها هي خطوة أولى نحو الدمج الاجتماعي. أيضا على المستوى الإنساني يجب اليوم التسريع، وخصوصا أننا على أبواب الشتاء، بتقديم السلل الغذائية والإغاثية وبعض المواد التموينية الخاصة بفصل الشتاء، بالإضافة إلى تأمين المحروقات وتأمين التدفئة وتأمين العزل لهذه المخيمات. أيضا على مستوى شراكة المجتمع المدني يجب اليوم الدولة السورية، وخصوصا أن مجلس الشعب بدأ بالعقاد بإصدار حزمة من التشريعات الخاصة بترخيص بعض المنظمات الخاصة بالشؤون الإنسانية بتسهيل مهامها، أيضا بتقديم شراكات خاصة وفق خطط ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
0: هذا كلام جميل جدا، هذا كما كلام جميل جدا أستاذ عبد الله، لكن هو السؤال ربما السابق، هل تعتقد بأنه يعني ضمن المؤشرات الموجودة هل ثمة نية لدى الحكومة السورية من أجل التعامل مع هذا المخيم بهذه المستويات التي أشرت لها؟ لأنه هذه كلها أعباء وهذه كلها تحتاج إلى مسار طويل.
3: لذلك أنا قلت في بداية الطرح بأن اليوم هذه الخطة هي بحاجة إلى دعم إقليمي ودعم دولي. يعني اليوم عندما ترفض الدول استلام مواطنيها، أنا أستطيع الضغط عليهم عن طريق منظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتمويل بعض المشاريع التي تغطي سواء كانت المسارات القانونية أو التعليمية أو الإغاثية. أيضا أستطيع إشراك منظمات المجتمع المدني سواء كانت السورية أو غير السورية أو حتى من السوريين المقيمين.

0: سياسيا قصد حلت نفسها، وبالتالي من المفترض أن تسلم كل هذه المناطق والمؤسسات إلى الدولة السورية، لكن هذا حتى هذه اللحظة لم يحصل. إذا كنا سنتحدث عن آلاف الناس الأبرياء داخل هذا المخيم، فهناك معاناة أخرى لا أحد يتحدث عنها، هي ترحيل أكثر من 5000 شخص من بينهم أطفال لا علاقة لهم لا بالتنظيم ولا ب.
1: طب معلش قبل أستاذ علي، لماذا لم يحدث ذلك؟ لماذا قلت أنه حتى الآن لم يحصل الدمج في مخيم روج؟ ليش؟ ما الذي يعرقل هذا الأمر؟ يعني المسألة متعلقة بالانشغال كما أضاف ضيفي عبد الله قبل قليل، أم ثمة نقطة أخرى ربما؟
0: نحن لا نتحدث، أنا دائما قلت مرارا وتكرارا على شاشة تلفزيون سوريا، أنا لا أرى أن هناك أي اندماج أو حل لتنظيم اسمه كان قصد، لا يوجد. نحن هنا هناك تنظيم مرتبط بأجندات خارجية تستخدم كل هذه الأوراق لابتزاز الدولة السورية، لابتزاز الخارج، بمعنى يريدون التلاعب على عامل الوقت. قلنا مرارا وتكرار، طالما أنتم اندمجتم وقمتم بحل أنفسكم، طيب لماذا لا تسلمون مؤسسات الدولة للحكومة وتندمجون؟ والكثير منكم حصلوا على حصة الأسد من المناصب. قلنا عسى ولعل أن يندمجوا، لكن أنا سيكولوجية هذه المنظومة عاشت لعقود طويلة في الجبال، لا يمكن أن تندمج مع مجتمع مدني وتلتزم بالقوانين، هذا سارع المستحيلات.
1: يعني أنت تعتقد أن ما تبقى من قسد يحاول ابتزاز الحكومة بمخيم روج؟
0: هناك عدة ملفات وليس مخيم روج، يعني تلفزيون سوريا تركز اليوم على مخيم روج، لكن علينا أن نسلط الضوء أيضا على آلاف المعتقلين. هناك سجن أسود في ديريك أو المالكية، هذا السجن اليوم آلاف من الأبرياء داخل هذا السجن ومصيرهم مجهول، هذا أولا. ثانيا، أنا كنت أريد أن أتحدث عن 5000 شخص سوري تم ترحيلهم إلى العراق، هؤلاء معظمهم أبرياء، تم اعتقالهم من خلال قطارية كيدية، تم استبدالهم بعناصر تنظيم الدولة وبالتالي تم ترحيلهم، وهذه أيضا جزء من المعاناة. إذا قصد تمتلك اليوم عدة أوراق تريد ابتزاز الدولة السورية فيها، ورقة مخيم روج وبقية المخيمات، ورقة المعتقلين لديها، هناك عدة سجون، نحن نتحدث عن عشرات سجون سرية. أنا كنت في سجن سري في عام 2017 وأدرك هذه الحقيقة. الأهم تريد انتزاع مزيدا أو سرقة مزيدا من الوقت. طيب، من الدولة السورية.
1: إذا ثمة تحديات، مسألة استخدام قسد لهذا الملف، ما تبقى من قسد كما تقول، ومسألة أيضا رفض الدول استقبال رعاياها. بالعودة إلى أستاذ عبد الله، عندما نتحدث عن إعادة دمج هؤلاء في المجتمع، إعادة تأهيلهم أيضا على المستوى النفسي والمستوى الاجتماعي، كيف يمكن إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا سنوات داخل بيئة مرتبطة أو قريبة بشكل أو بآخر، أو على الأقل دعني أقول موصومة بأنها تابعة لداعش؟
2: بالتأكيد لابد من القيام بخطوات كبيرة في هذا الموضوع واعتماد سياسة شاملة وربما يعني عدة مسارات في هذا الموضوع، لكن الأهم بذلك أنا برأيي فصل أسباب الاضطراب النفسي أو الضغوط على هؤلاء القاطنين المخيم. عندما يزول السبب نستطيع تدريجيا دمج جميع الأفراد. لذلك كما قلت اليوم نحن بحاجة إلى عملية كبيرة على المستوى الإنساني، على المستوى التعليمي، على المستوى القضائي، على المستوى القانوني، على المستوى الإنساني، تتضمن أولا الاعتماد على الخبرات والكفاءات المتخصصة في هذا الموضوع، لأن اليوم
1: ضمن أي وزارة يعني هذا يكون من عمل
2: موقوتة في المجتمع،
1: هذا يكون من عمل أي وزارة في الحكومة؟ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي التي يمكن أن تقوم بمسألة المسار التأهيل والجلسات النفسية الخاصة بإعادة تأهيل هذه الشريحة من المجتمع؟
2: يعني أعتقد بأن الموضوع أكبر من ذلك، وربما نحن بحاجة إلى إنشاء مؤسسة أو هيئة

0: عامة تتولى الإشراف على هذه المخيمات أو هيئة عامة تعتني بالشؤون الإنسانية. يكون فيها عدة لجان، لجان قانونية، لجان تربوية، لجان تعليمية، لجان تثقيفية، لجان تتعلق بالشؤون الاجتماعية والعمل، لجان تتعلق بوزارة الصحة، لأنه نحن نتحدث عن مجتمع مصغر داخل مجتمع كبير، لكن هذا المجتمع يعاني من مشاكل على أكثر من مستوى، وهذه المشاكل أدت إلى شرخ نفسي وأدت إلى صعوبة في الدمج. لذلك تحدثت عن عدة ملفات متداخلة وعن مسارات تدريجية يقوم بها قائمون أو مختصون في هذا المجال، وخصوصا من المتطوعين أو يعني أصحاب الباع في هذا المجال، سواء كانوا خارج سوريا أو داخل سوريا. أيضا بحاجة إلى توقيع اتفاقيات هامة مع الأمم المتحدة، يكون أهم شيء فيها وضوح الإطار الزمني، لأن الإطار الزمني سيخلق التزام لدى الجهتين بتنفيذ جميع الخطط الموضوعة وارتباطها بالتمويل. لذلك اليوم من الضروري جدا مشاركة هذا الملف على أكثر من مستوى، سواء كان عربيا أو إقليميا أو حتى دوليا أو عن طريق مكاتب بعض الأمم المتحدة. أيضا نحن بحاجة إلى دعم مادي في هذا الموضوع، لأن هذه البرامج بحاجة إلى تمويل كبير، ولا بد من تخصيص ربما جزء من ميزانية الدولة أو من بعض يعني العائدات من الصندوق السيادي أو هيئة الكسب غير المشروع، لأن سواء هؤلاء الفاسدين الذين كانوا في الدولة ساهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإيصال إلى هذا الوضع. فلذلك لا بد من تخصيص نسبة أو موازنة معينة للملف الإنساني والملفات الدمج، تكون قادر على تمويل جزء معين من هذا الموضوع، أو تخصيص كما قلنا فتح باب من خلال التوظيف الإنساني في هذا الملف برعاية بعض الجمعيات أو بعض المنظمات.
1: هو نحن تحدثنا في مسار أو في جهة واحدة، لكن في الجهة المقابلة أيضا كيف ستتعامل الدولة مع المجتمعات المحلية التي قد ترفض استقبال هذه الشريحة؟ أستاذ عبد الله،
0: يعني المجتمعات المحلية السورية ليس غريبا عليها تقبل الثقافات الأخرى، لذلك أنا برأيي لا أرى عائق كبير، بالعكس يعني الجميع اليوم السوريين ينظرون بتعاطف مع أبناء هذه المخيمات. ولو يعني أجرينا استطلاع رأي بسيط لرأينا أغلب السوريين يحاول حتى تقديم المساعدة ولا يعرف المسار. لذلك أنا برأيي نحن لا نواجه عقبة كبيرة، خصوصا أن المجتمع السوري قائم على العديد من العرقيات والإثنيات والقوميات والطوائف، وهذا أنا برأيي يشكل ناحية إيجابية نحو استيعاب الجميع. والسوريين
1: مش كلام رومانسي أستاذ عبد الله، يعني مع احترامي الشديد لهذا الكلام، لكن
0: لا لا
1: أيضا
0: ثمة
1: تبقية، ما بالك بشريحة توصف يعني بأنها تابعة لداعش أو كانت تابعة لداعش أو يعني تقترب من داعش؟
0: يا سيدتي الكريمة، لنتحدث بموضوعية. نحن نتحدث أولا عن يعني جهة كانت مسؤولة عن هذا الموضوع هي قسد، ليس لديها أي موثوقية لدى الشعب السوري في تقييم إن كان هذا العنصر فعلا من داعش أو غير داعش. ورأينا في الأعداد الأخيرة التي قدمتها قسد باتجاه العراق، نتحدث عن 5200 معتقل قدمتهم داعش إلى العراق عن طريق الدولة السورية بأنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة، لكن أثناء جلسات المحاكمات تبينت أكثر من 3200 شخص. هذا يعطي انطباع بأن اليوم من يحدد إن كانوا هؤلاء هم من عوائل داعش أو غيرهم غير موثوق لدى الدولة السورية. ثانيا نتحدث عن هؤلاء المجتمع، أعداد ليست كبيرة وأغلبهم من الأطفال والنساء، والأطفال والنساء اليوم يعني لا يمكن توصيفهم أو تصنيفهم ضمن منظمات إرهابية. عندما نتحدث عن طفل عمره 6 سنوات، ما أساسا منذ معركة الباغوز بال 2017 والتي أعلن على أساس إنتاء تنظيم داعش مضى عليه أكثر من 6 سنوات.
1: صحيح.
0: لذلك هذا تصنيف جائر.
1: هو هنا السؤال،
0: كيف
1: يمكن الخروج يعني من التعامل مع هؤلاء على أنهم متهمين إلى أنهم ضحايا في الواقع؟ أستاذ علي، اليوم مثلا هذا المخيم يوجد فيه من الجنسية الفرنسية، الروسية، التركية، أيضا جنسيات عربية. إذا استمرت هذه الدول في عدم قبول استقبال رعاياها، كيف ستتعامل الدولة أيضا مع هذا الأمر؟ كيف ستتعامل مع معالجة هذه المسألة؟
2: يعني قبل الحديث عن هذا السؤال، هناك إمرأة تونسية في هذا المخيم لديها أطفال صغار تواصلت معي قبل 40 يوما، أعتقد قالت أنه أنا أريد أن أخرج، وحاولت أتواصل مع أهلي وهم مقيمين في فرنسا، ودفعنا $25,000 فأخرجوني من المخيم، وفيما بعد اعتقلوني وعادوني هناك. بمعنى ما أريد أن أقوله هنا لمشاهدي التلفزيون السوري، هناك من يمنع تفكيك هذا المخيم خدمة لأجندات سياسية. إذا كنا نريد أن نعرف لماذا لا يتم تفكيك هذا المخيم والضحايا، آلاف الضحايا داخل هذا المخيم، يجب أن نعرف لماذا قسد لا تسلم سلاحها. إذا هذه الأوراق جزء من الورقة تستخدمها قسد لابتزاز المجتمع الدولي. الحلول المقترحة، المجتمع الدولي يتحمل حصد الأسد من المسؤولية، بمعنى كان من المفترض أن تقدم الدعم المادي لهذه المخيمات، لكن اليوم أنا أؤكد أن الكرة في ملعب حكومة سورية، أن يتم تشكيل لجنة خاصة مختصة بهذا الأمر، ويتم التواصل مع المجتمع الدولي، مع المعنيين، مع من يشرفون على المخيم. هؤلاء مطالبهم محدودة، يريدون فقط الخروج من هذا السجن. موضوع أنت تحدثت عن موضوع الاندماج، المجتمع السوري بالعكس تماما، أنا أتجول بين فينا والأخرى في الريف الشمالي، هناك اندماج حصل والمجتمع السوري تجاوز هذه الخطوة. أنا برأيي هؤلاء السوريين، أنا أقصد، لديهم مكان داخل المجتمع السوري، وخاصة هؤلاء الأطفال. أنا دائما أركز على هذه النقطة، لماذا نحن نساهم في صنع الإرهاب داخل مجتمعاتنا؟ نحن نتحمل الجزء الأكبر من صناعة الإرهاب، بمعنى طفل صغير اليوم تجاوز 15 عاما 20 عاما، كيف يمكن أن نقنع هذا الطفل بأنه
1: طيب
2: تربى داخل هذا المخيم، واليوم نريد أن نقنعه أن
1: هو
2: يندمج
1: اتضحت هذه الفكرة
2: ويتربى؟
1: التي أضاءت عليها في البداية أستاذ علي، لكن اليوم كان ثمة زيارة لرئيس الاستخبارات السوري إلى المنطقة، هل لموضوع السجن علاقة؟ هل لتقرير فرانس بريس علاقة في تحريك هذا السلوك الحكومي؟
2: اليوم نكون دعيني أكون صريح مع مشاهدي تلفزيون سوريا، اليوم هناك غليان وحالة احتقان غير مسبوقة في الحسكة، ومن المرجح يوم الجمعة أن تكون هناك مظاهرة تشارك الآلاف، أنا أرجح العدد يكون نصف مليون شخص يشارك في هذه المظاهرة، وبالتالي أنا أرجح أن تكون المشاركة من دير الزور ورقة وتبدو
1: يعني
2: كل
1: يعني
2: المناطق الجديدة.
1: يعني
2: أنا
1: لا
2: أريد أن
1: علاقة
2: أصدق. لا
1: لموضوع السجن
2: لا لا
1: بزيارة
2: أريد
1: الطحان إلى الحسكة.
2: أريد أن أوصل إلى النقطة المهمة، وهي بالتالي الحكومة السورية تراقب الوضع في الحسكة وتدرك أن الأمور ذاهبة نحو التصعيد.
1: شكرا.
2: بالتالي زيارة رئيس الاستخبارات إلى الحسكة هي رسالة يحمل في جعبته رسالة واضحة إلى قسد، إما أن تندمج بلاده هي أحسن، أو أننا ستخرج إلى
1: شكرا جزيلا
2: إلى
1: أستاذ علي
2: الناس
1: تميمي.
2: الناس سيخرجون إلى الشوارع، ومن يتحملون المسؤولية هم جماعة قسد.
1: الكاتب والمحلل السياسي علي التميمي من حلب، شكرا جزيلا. أشكر عبد الله الحمد الخبير الأمني والخبير في جماعات مدون الدولة من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل الذكرى الثالثة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا.

يصادف اليوم الذكرى الثالثة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قتلت خلالها آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 74 ألفا من سكان القطاع، إضافة إلى تدمير أكثر من 80% من مباني غزة. المزيد من التفاصيل في المدى التالية.

0: كما يشهد مجلس السلام الذي أعلن الرئيس ترامب عن تشكيله لإنهاء الصراع في غزة يشهد تعثراً ملحوظاً بعد أشهر من تأسيسه، إذ ما يزال القطاع يشهد هجمات تسفر عن وقوع ضحايا جراء الانتهاكات الإسرائيلية، وما يزال الوضع الإنساني يرزح تحت وطأة نقص الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية، كما ولا تزال رحلة النزوح والتشتت حاضرة في المشهد رغم جملة الأهداف التي وضعها المجلس. تفاصيل أوسع في المادة الآتية.
1: في 22 من شهر كانون الثاني من العام الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء مجلس السلام الذي كشف عنه في نهاية أيلول من العام الماضي كخطوة نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. تتمثل الأهداف المعلنة في 20 بندا التي اقترحها ترامب بإشراف المجلس على مرحلة إعادة بناء غزة وتوفير الخدمات فيها وتحريك رؤوس الأموال والاستثمارات وإعادة الأمن تحت سلطة وسلاح موحد، وأن تحكم غزة من قبل لجنة فلسطينية مؤقتة إلى أن تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي. وقد وجه ترامب دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى مجلس السلام لغزة، وقد وافقت بعض الدول على الانضمام والدفع نحو تحقيق سلام دائم، ومنها الإمارات والسعودية وقطر وتركيا ودول أخرى، في حين لم تلتزم أي دولة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالانضمام إلى المجلس باستثناء الولايات المتحدة. واستناداً إلى المعطيات الميدانية والإنسانية، يقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المجلس فشل بعد أشهر من تشكيله في تحقيق أهدافه المتعلقة بوقف الإبادة والجوع وتحسين الأوضاع الإنسانية، إذ تجاوز أعداد القتلى الفلسطينيين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي 1450 شخصاً، ويواجه ثلثا سكان القطاع جوعاً حاداً، إذ لم تتجاوز المساعدات الغذائية نصف الحد الأدنى للاحتياجات وسط أزمة نزوح غير مسبوقة. وبحسب المرصد الأورومتوسطي فإنه رغم تقدير احتياجات التعافي واستعادة الخدمات الأساسية بنحو 71 مليار و400 مليون دولار، أعلن المجلس بعد نحو 8 أشهر من تشكيله عن خطة بقيمة 2 مليار و450 مليون دولار تشمل 66 مشروعا من دون توفير الدعم اللازم لتنفيذها. وهكذا يقف مجلس السلام أمام اختبار يتجاوز مجرد تشكيله وإعلان أهدافه إلى مدى قدرته على تحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس في غزة التي أنهت 3 أعوام من حرب خلفت مأساة إنسانية غير مسبوقة ودمرت مقومات الحياة التي ينتظر أهل غزة استعادتها.
0: معنا في الاستوديو للنقاش الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون. أهلا بك أستاذ إبراهيم. إذن بعد 3 سنوات على بدء هذه الإبادة بحق أهل غزة، اليوم مثلا في الذكرى الثالثة لبداية هذه الحرب، أكثر من 4 شهداء في استهداف إسرائيلي على مخيم للنازحين في مخيم خان يونس. السؤال اليوم، هل توقفت الحرب فعلا في غزة؟
2: أنا باعتقادي أن الإبادة لم تتوقف، وليس فقط الحرب، ربما توقفت الإبادة الصاخبة، الإبادة التي يقتل فيها الاحتلال الإسرائيلي يوميا 100 و200، وفي يوم من أيام هذه الحرب، حرب الإبادة، قتل أكثر من 1000 فلسطيني، وهذه كانت حقيقة مشاهد صادمة وصارخة. ومع تحرك الرأي العام الدولي والضغط على الحكومات، يبدو أننا ذهبنا إلى هذا الاتفاق الذي لم يوقعه أو لم يقبله الاحتلال الإسرائيلي، ورفضوا ولم يلتزم به، واعتبروا أن هذا اتفاق من طرف واحد وأن على الفلسطينيين أن يتوقفوا وهو يستمر في القتل. ولهذا نقول أن الإبادة للأسف مستمرة، القتل مستمر، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول سبب الخذلان العربي والإسلامي الكبير لأهالي قطاع غزة ولتركهم غزة لوحدها تقتل أمام مرأة ومسمع من العالم للعام الثالث انتهى، ندخل اليوم في العام الرابع. الأمر الثاني بسبب أيضا تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية وتنسيقها مع حكومة الاحتلال ومع نتنياهو، بالإضافة إلى انشغال القوى الدولية الأخرى. وأنا بعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس عملية الانتقام والقتل والتدمير والإبادة ولم يتوقف إلى الآن، ولا أعتقد أنه سيتوقف. فهذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، طالما أنه لا يوجد ضغط، طالما أنه لا يوجد تحرك عربي وإسلامي، طالما أنه لم يخشى لا من القوى الدولية ولا من الأمم المتحدة، فالسؤال لماذا يتوقف وهو لديه أهداف لم تتحقق بعد؟ هو أهدافه تهجير الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة بل في الضفة أيضا.
0: طب هذا يليه سؤال آخر، إذا كانت الحرب لم تتوقف أو الإبادة كما وصفتها لم تتوقف، وإذا كانت غزة تقتل بصمت الآن بحجة أن وقف إطلاق النار قائم وبحجة أن مجلس السلام قائم، إذا لماذا تبقى القوى الفلسطينية موافقة على الدخول في هذا الاتفاق؟
2: لأن خياراتها صعبة ومستحيلة. أنت تتحدثي أن القوى الفلسطينية واجهت الاحتلال الإسرائيلي لمدة أكثر من عامين، وهي لم توقع ولم تذهب، وكانت تنتظر حقيقة وقفة إقليمية ودولية كبيرة توقف هذه الإبادة، ولكن لم يتحرك أحد. ماذا يفعل الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية وحماس بعد كل هذه المقاومة والصمود والإرادة والصبر أمام توحش هذا الاحتلال وأمام تواطؤ المنظومة الدولية التي تدعمه وتسانده وتغض الطرف عنه؟ أنا أعتقد ما حدث لشعبنا الفلسطيني لم يحدث في أي مكان آخر. هذه المقتلة، هذا الإجرام، هذا التوحش لم يحدث في هذا العصر أبدا. والاحتلال الإسرائيلي لا أحد يقف عنده، لا أحد يعني يراجعه، ولهذا هو يستمر في ذلك. ومن هنا كان خيار المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني إما الذهاب إلى إبادة عاجلة وصاخبة أو القبول بإبادة متقطعة وهادئة وصامتة. الوضع على الأمرين صعب جدا وقاتل جدا. اليوم قطاع غزة هذا الذي كان 360 كيلو متر مربع، اليوم قطاع غزة بات يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 60 إلى 65% من مساحته. أيضا ما تبقى منه قولي 100 كيلو متر تحول إلى مذبح ومسلخ. كل إنسان في قطاع غزة يعيش الآن ينتظر متى يقتل فقط. هم يعيشون من أجل حقيقة انتظار الموت وليس بأيديهم شيء. حتى خيار الاستسلام هو غير مقبول لدى الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرر أمام مرأة ومسمع من العالم قتل وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والانتقال إلى الضفة الغربية. للعلم الاحتلال الإسرائيلي بدأ رويدا رويدا ينقل هذا التوحش إلى الضفة الغربية، رغب أن الضفة الغربية لم يعني تنطلق منها 7 أكتوبر ولم تتحرك ولم تدعم ولم تساند 7 أكتوبر حقيقة. اليوم الضفة الغربية تنتظر على الدور، ولهذا هل العالم سينتظر إلى أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملياته الوحشية في قطاع غزة بتهجير وإبادة الفلسطينيين 2 مليون فلسطيني بشكل كامل؟
0: البعض يربط استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وكذلك التصعيد المستمر في قطاع غزة بالانتخابات المقبلة داخل إسرائيل. هل من المتوقع أن تذهب الأمور إلى سياق آخر ربما في حال انتهاء هذه الانتخابات؟
2: وبلا شك أن نتنياهو وحكومته المتطرفة ستكون مختلفة إذا جاء يعني شخصية أخرى، ولكن إلى الآن يجب علينا إدراك أن 80% هو منهجية للمؤسسات الصلبة لدى الاحتلال الإسرائيلي، ليس للحكومة، ليست سياسية، هي منهجية للجيش الإسرائيلي. مثلا التهجير الآن قرار داخل الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي استحدث دائرة داخل وزارة الدفاع وداخل هيئة الأركان اسمها دائرة التهجير، ويقوم على وضع مخططات الآن لتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هو الذي يشرف على عمليات القتل اليومية. هل هذه ستتوقف؟ ربما بعض السياسات البسيطة
0: ربما تتوقف، يعني مثلاً لأن الجيش اليوم يسيطر عليه نتنياهو والحكومة المتطرفة.
2: حتى أقوى المرشحين ديزنكوت هو يتحدث يقول أنني لن أنسحب من قطاع غزة، ربما يوقف عمليات القتل، ولكن هل سيسمح بإنفاذ الاتفاق وبوقف التهجير. هذه كلها حتى اللحظة علينا ألا نأمل بها.
0: طب أستاذ إبراهيم عفوا على المقاطعة،
2: لكن المطلوب
0: قبل تحرك. أريد أن أسأل سؤال بخصوص الجيش، ونحن نتحدث عن حالة الجيش، لكن إلى أي درجة يمكن الاستناد إلى حالة الجيش الحالي، خصوصا وأنه لا يمكن فصله اليوم عن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، خصوصا وأن نتنياهو عين من يريد فيه وجرف تقريبا الحالة التي كانت يعني تحوم حول المؤسسة العسكرية في إسرائيل قبل 7 أكتوبر؟
2: هو بالفعل نتنياهو قام بمجموعة من التغييرات داخل المؤسسات الصلبة أو داخل المنظومة الصلبة لدى الكيان الصهيوني.
0: تمام.
2: أولا قام بتغييرات هائلة داخل الجيش الإسرائيلي، ولهذا هيئة الأركان الآن هي هيئة معظمها بالكامل يميني متطرف.
0: صحيح.
2: الأمر الآخر هو تلاعب بأجهزة الأمن وعلى رأسهم الموساد والشين بيت، وأيضا هو حاول في السلك القضائي للعلم، وحاول التغيير مثلا اليوم سلك القضائي، انظروا إلى مدى أهميته، مجموعة أو عدد من القوائم العربية الآن يتم تقديمهم إلى القضاء من أجل إيه؟ من أجل حرمانهم من الانتخابات. لو استطاع اليمين المتطرف السيطرة أيضا على السلك القضائي أو الجهاز القضائي في إسرائيل أيضا سيقوم بإجراءات كبيرة. معنى أن نتنياهو غير هيكلية وعقيدة هذه الدولة نحو اليمين، نحو التطرف، نحو مزيدا من الحروب، مزيدا من القتل، مزيدا من
0: الدماء. ويستثمر في هذا الوضع. طيب أستاذ إبراهيم، كنت تتحدث عن المطلوب، اليوم أيضا ينظر إلى المطلوب من الجانب الفلسطيني. قبل عدة أيام سمعنا خليل الحية وهو يتحدث عن أن الباب مفتوح من أجل المصالحة، إنهاء الانقسام بين الجهات الفلسطينية. اليوم ما هو السبيل من أجل الخروج من هذه من عنق الزجاجة كما
2: هو أولا يجب
0: على الصعيد السياسي الداخلي الفلسطيني؟
2: هو أولا يجب وقف المقتلة، وأكون صريح معك، لا توجد لدى الأطراف الفلسطينية المختلفة حتى ولو اجتمعت أي قدرة على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المقتلة. شعبنا الفلسطيني
0: حتى لو اجتمعت
2: شعبنا الفلسطيني الآن في هذه المرحلة غير قادر على وقف هذه المقتلة، وقف هذا الجنون، ولهذا يحتاج إلى دعم وإسناد عربي وإسلامي عاجل. يجب أن يكون هناك تحرك عاجل من جامعة الدول العربية، من الدول المركزية، السعودية، مصر، تركيا، أي دولة قادرة على أن تساعد. يجب أن يكون هناك تحرك في الأروقة الدولية وتحشيد القوى من أجل وقف هذه المقتلة. أنا أعتقد بعد ذلك يمكن أن يتم وقف المقتلة. بعد وفي الأمر التالي يأتي دور الفلسطينيين. الفلسطينيون يجب أن يتوحدوا. اليوم في حوار، هذا الحوار جدي وحقيقي، وأعتقد أن من أدام الانقسام الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية. هناك عشرات الاتفاقات، هناك جلسات حقيقة متقاربة جدا، ولكن هناك فيتو دولي من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب.
2: بمنع أي حالة وحدوية فلسطينية. للعلم سياسة الاحتلال الإسرائيلي التعامل مع قطاع غزة
0: بشكل منفرد ومحاولة عزله
2: ومختلف عن الضفة. طيب. الغربية، ولن يسمحوا حتى بعودة السلطة إلى
0: أستاذ إبراهيم، سؤال الأخير، يعني لا أريد أن أنهي هذا النقاش قبل أن أسأل السؤال الذي يطرح أحيانا في الشارع الفلسطيني، سؤال الكلفة الاستراتيجية، من يجيب عليه اليوم بعد كل هذا الدمار وكل هذه المعاناة؟
2: تقصدي من يتحمل المسؤولية؟
0: نعم.
2: كل من خذل غزة وتقاعس في يوم 7 أكتوبر هو يتحمل هذه الكلفة العظيمة. من نفذ أكتوبر لهم كل التحية والتقدير، ولكن من خذل شباب ورجال أكتوبر أعتقد يتحملون كل ما نحن نعيشه اليوم.
0: إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: وأنا أشكر.
0: سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. 7 مواطنين خلصوا شغلهم وركبوا باص الشركة ورايحين على بيتهم، لكن للأسف ما وصلوا. عند جسر مصياف بريف حمص رصاص كان أسرع من الطريق. بعد 3 أيام الإسقيلبية بتصحى دكاكين مكسرة وإطلاق نار بنص السوق، وهي ثالث مرة بهالسنة. أول مرة انقال صار صلح وخلصت القصة، وثاني وثالث مرة انقال مشاجرة بين شباب وانتشر الأمن. 7 قتلى ولهسع ما في ولا موقوف، ومدينة انضربت 3 مرات وورقة صلح ما صمدت. يمكن في ناس تقول رجعتوا تحكوا بالطائفية، مو حكيتوا فيها كذا مرة؟ ايه حكينا ولازم نظل نحكي، لأنه باختصار الاعتداءات بعدها عم تتكرر، ولأنه اللي مل من سماع القصة لازم يتذكر أنه في ناس مضطرة تعيش القصة مو بس تسمعها، وفي ناس بعدها رح ترجع من وظائفها مرعوبة بسبب هويتها الطائفية. بالتأكيد تحديد من ارتكب الجريمة وشو دوافعه بده تحقيق وأدلة، لكن انتظار التحقيق ما بيعني أبداً تأجيل حماية الناس ولا تجاهل خوفهم من أنه هويتهم الدينية والطائفية تصير سبب لاستهدافهم. ولازم يكون واضح، استهداف الناس هو استهداف لاستقرار البلد، وبنهاية المطاف استهداف للدولة نفسها. الليلة ما رح نسأل بس مين اللي أطلق النار، رح نسأل مين حرض، مين خلى سلاح بإيده، ومين عبى راسه قبل ما يعبي المخزن، ومين مطمنه إنه ما حدا رح يحاسبه، ورح نسأل شو الحل، شلون ممكن يتجمع السلاح المنفلت. لأنه باختصار لازم يتوقف كل هذا، لازم يتوقف التحريض. ما بتطلع رصاصة، ما بتطلع من البارودة لحالها، بيطلع قبلها كلمة وبوست وجروب مسكر على التليفون، والليلة فاتحين الملفين سوا، السلاح المنفلت والتحريض. وكالعادة رح نبدأ بالمناظرة الشبابية، ومقولة حلقة اليوم هي الحملات الأمنية هي الحل الأجدى لحصر السلاح بيد الدولة، مع المقولة أحمد الشيخ خليل وهو طالب هندسة معلوماتية، وضد المقولة عبد الرزاق عيسى وهو أيضا طالب هندسة معلوماتية. لكن بالأول خلونا نتذكر مع بعض قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، أهلا وسهلا. كيفك أحمد؟ كيفك عبد الرزاق؟
2: تحياتي.
0: أحمد، أنت مع المقولة، برأيك الحل الأجدى هو الحل
3: العملي هو الحملات الأمنية.
0: الحملات الأمنية، أنت عم تقول هذا فيه إشكال كثير كبير وفيه حلول أخرى لازم يتفكر فيها.
2: طيب
0: راح أذكركم سريعا بقواعد مناظرتنا. أنتم معكم 3 جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا راح يقاطع حدا، تمام؟ أنا راح أنبهكم بآخر 10 ثواني لانتهاء الوقت، تذكروا أنه تستعملوا الوقت حتى نهايته، لا تضيعوا ولا ثانية، تمام؟ جاهزين؟
2: جاهزين.
0: أحمد، أنت مع المقولة، العداد على الشاشة، تفضل.
3: بداية خلينا نوضح أنه ما في دولة بمعناها الحقيقي والمؤسساتي غير لما تكون هي فعلا الجهة الوحيدة المسموح والمقبول لها أنه هي تمسك سلاح وتستخدم سلاح، فبالتالي هذا الشيء اسمه احتكار قوة شرعية بيد دولة، وهذا الشيء صح. فإحنا لما نخلي الميليشيات أو العصابات تشكل سلطة موازية من خلال استخدام السلاح، هون صفى القانون عندنا هو عبارة عن مجرد عن حبر على ورق، الدولة مجرد مراقب عاجز. فبالتالي هون العملية تبع الحملات الأمنية هي مانا خلينا نقول خيار قمعي، وإنما هي عملية إجبارية، وهي العملية الأجدى لحتى إحنا نفرض هيبة القانون ونعيد الاعتبار للمؤسسات الدولية. فخلينا نقول إنه الحملات الأمنية لما تكون مقترنة مع التحضير والجهد الاستخباراتي هي ما رح تضيع وقتها فقط حول البحث أو الملاحقة الأفراد أو المجموعات الصغيرة، وإنما هي رح تستهدف رؤوس الميليشيات، قادة شبكات التهريب، وحتى كبار تجار السلاح ومموليهم، لأنه بالنهاية السلاح هو ما له مجرد بندقية، وإنما هو بنية تحتية كاملة بتحوي خزائن وعمليات وقيادات هي بتستفيد من الفوضى اللي عم تصير وبتقتاد عليها. ولازم ننوه انه هاي الميليشيات او العصابات القوة تبعها ما بتكمن بعدد جنود التابعة لها، وانما القوة تبعها بتكمن بالعقول المدبرة، بتكمن بالتمويل التابع لها. فبالتالي انا لما اقضي على رأس الهرم، لما حاول اني انا ركز على اساس المشكلة، انا اقطع التمويل، انا سيطر على رؤوس هاي العصابات، فبالتالي هون انا بقضي على جذور المشكلة. شكرا. من اساسها.
0: شكرا. اللي كان بيقوله احمد،
4: نعم.
0: أنت بحاجة لحملات أمنية لاستعادة هيبة الدولة ومؤسسات الدولة، أنت بحاجة لحلول أمنية لكن بعمليات استخباراتية دقيقة تقضي على رؤوس التجار المخدرات، التجار السلاح، رؤوس الميليشيات. أيضا هو عم بيقول أنه الحملات الأمنية تستهدف البنية التحتية التنظيمية الكاملة لهي الميليشيات، صح؟
3: صحيح.
0: وبالتالي هي الحل الوحيد أو الأجدى على الأقل لا نزع السلاح من يد المدنيين. تفضل
4: سيد الكريم. بداية، الحملات الأمنية ضرورة، وحق احتكار الدولة للسلاح هذا حق مشروع ولا خلاف بذلك، ونرى ذلك من خلال دمج الفصائل التي قامت به الدولة في القانون الأول من عام 2024. وبالتالي الاعتماد على الحملات الأمنية كأداة أساسية ووحيدة مع عدم الاهتمام بمعالجة الجذور التي تؤدي هذه الضرورات إلى تحميل الدولة أعباء تثقل كاهلها وتهدد تماسكها، من أحد أهم هذه الأسباب التي نرى فيها عدم فعالية الكبيرة للحملات الأمنية. أولا، بداية، الانتقائية في الحملات الأمنية، ونرى أن الحملات الأمنية تقوم في مكان دون مكان آخر، وهذا ما يسبب مشكلة أكبر من المشكلة الموجودة بحد ذاتها. اثنين، التهريب الأسلحة إلى الآن قائم. منذ فترة لاحظنا أن وصول شحنة أسلحة إلى لبنان، فهي مرت من خلال سوريا ووصلت إلى لبنان قادمة من سوريا، فبالتالي التهريب موجود، في تسريب موجود هذا الحكي. ثلاثة، رخص الأسلحة، إلى الآن لا يوجد بنية قانونية وترخيص كافي للقطع، وكل قطع لها ترميز وتستطيع الدولة حصر هذه الأسلحة. أيضا إذا عالجنا هذا السلاح يجب أيضا أن نعي إلى سبب الاحتفاظ بهذا السلاح. ربما هناك مخاوف، ربما هناك مافيات أو ميليشيات لديها تركيبة مختلفة، بالتالي تحتاج إلى تبديد، أول شيء تبديد هذه المخاوف، ومن ثم معالجة إما سياسية أو ضرب رؤوس هذه الميليشيات من أجل أن تحل هذه المشكلة. أيضا على الدولة أن تكون لديها هيكلية وقانونية تراقب من يحمل السلاح. شكرا. حتى من أعضاء الدولة.
0: عم بيقول انه نحن شفنا دمج السلاح ببدايه الهيبه الميليشيات، فصائل الثوره ببدايه بكانون الثاني، وهذا الدليل على انه في حمله طريقه اخرى غير الهي. اثنين، عم بيقول انه في حملات امنيه عم تستهدف محل وما بتستهدف محل، وهذا بيزيد المشكله. ثلاثه، عم بيقول انه اخي في لو في حملات امنيه كان المفروض توقف التهريب، توقف اللي صار بالتهريب السلاح او ما شابه. أربعة، إذا فهمتوا كمان صح، عم بيقول إنه لازم يكون في نوع من المخاوف نعالجها للناس قبل صحيح. ما نروح نعمل حملات أمنية عليهم. ليش هو شايل السلاح؟
3: صحيح، نعم. بداية، إذا بدي أرد على فكرة الفوضى اللي ممكن تصير من الانتقائية، هون أنا بدي أحكي فكرة إنه طب شو الحل البديل؟ هل أنا الحل البديل إني خلي الميليشيات والعصابات تبني الإمبراطوريات تبعها وتترسخ سلطتها بالدولة؟ هذا ما هو حل بديل، وإنما هذا تثبيت للنزيف الدائم. فبالتالي هون أنا لما بدي واجه هاي الميليشيات، لما أنا بدي أستهدف القادة تبع هاي الميليشيات، أنا رح دمر البنى التحتية تبعهم، أنا رح دمر الهيكل التنظيمي تبعهم، تمام؟ فبالتالي هذا الشيء صح ممكن يسبب فوضى بعدها، ولكن أنا ممكن أعتبر هاي الفوضى، خليني أقول، تكلفة جراحية مؤقتة، ولكن هي بنفس الوقت ضرورية لحتى إحنا نوصل لاستقرار دائم بدل ما نعيش تحت تهديد سلاح دائم. بالنسبة لمخاوف الأفراد، نعم هذا الشيء ممكن فرد يقتني سلاح بسبب المخاوف، ولكن إحنا بنفس الوقت لما نوفر مؤسسات دولة قوية قادرة أن هي تحمي الفرد وقادرة على أن هي تفرض قانونها وتردع كل من بيطلع عن القانون، فبالتالي الفرد ما رح يكون عنده علة خوف طالما في مؤسسات تحمي في دولة تحميه. وبفكرة أنه الحملات الأمنية رغم أنه عم تصير، ولكن عم يضل في تسريب على الأسلحة وعم يضل في مشاكل، نعم، ولكن إحنا بسيناريو بدنا نختار الحل الأمثل، الحل الأفضل. إحنا ما عندنا حل مطلق لأي شيء، فبالتالي الحملات الأمنية أنا بشوفها هي الحل الأمثل لحتى إحنا نقلل من هاي المشاكل. لأنه إذا بدنا نقول هاي الحملات الأمنية ما عم تعطي نتيجة كافية فبالتالي أنا ما رح أعملها، هون أنا بوع بمشكلة أكبر. لا، أنا بدي الحملات الأمنية، إذا ما عطتني نتيجة كاملة إحنا بنشتغل عليها لحتى هي تعطيني النتيجة المرجية والنتيجة المطلوبة.
0: مو الحل إذا الحملات الأمنية ما جابت نتائج معناته ما بدنا حملات أمنية، لأنه ما في حل مثالي. في حملات أمنية بدها تعاني من بعض المشاكل بنشتغل عليها لحتى تحسنها، لأنه البديل هو الفوضى. أنا مضطر لبعض الفوضى أو ببعض هي لمرحلة مؤقتة، لأنه هذا ممكن يؤدي لاستقرار دائم. أحسن ما نخلق كيانات موازية تخلق لي فوضى إلى ما لا نهاية، وبالتالي الحملات الأمنية هي من
3: الحل
0: الأمثل. تفضل.
4: بداية ذكرت بخطابي الأول أنا عنه نتائج الحملات الأمنية التي ليست مرجوة مثل الانتقائية وإلى آخره. هلا رح أذكر أنا الجذور اللي ذكرتها أنه هي ما عم تتعالج، بالتالي ما عم تبين فعالية هي الحملات الأمنية، يعني عم بتضل الحملات الأمنية غير فعالة. أولا التسوية، اثنين دمج الفصائل، ثلاثة عدم وجود إطار وطني موحد. نجي على واحدة واحدة. التسوية، وقت نحن عم نتعامل مع هذا الشخص اللي كان من النظام السابق أو من فلو النظام السابق، عم نتعامل معه معاملة أمنية فقط، عم ناخذ سلاحه. هذا الشخص أول شيء بده دمج بالمجتمع المدني، بده تعليم مهنة، بده اقتصاد، بده إلى آخره. فنحن وقت عم ناخذ منه فس سلاحه، عم يرجع هو لولاءاته والأفكار القديمة، عم يرجع مشان يقدر يلاقي لقمة عيشه، فهو مقاتل في الأساس. اثنين دمج الفصائل مثل قسد، وقت عم تندمج خلال وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، نحن عم نلاحظ إنه فقط عم تتغير البدة العسكرية، ولكن والولاء والقيادة إلى نفس القائد القديم، وبالتالي عبارة عن دمج. صار في عنا شيء اسمه اختراق قيادة، يعني فقط مؤسسة، عندنا مؤسسة معها أسلحة دمجناها ضمن مؤسسات الدولة، فصار في عنا اختراق قيادة. ثلاثة وجود إطار وطني موحد، وهو مبدأ DDR، يعني التسريح وإعادة الدمج وسحب الأسلحة وسحب السلاح. هذا له قواعد. أول شيء بده يكون في عندك أمان، وقف نار إلى آخره، وبالتالي هذا لازم الدولة تمشي وفق خطة منظمة. أول شيء ترصد لإمكانيات محدودة، خطة زمنية واضحة، والوعد بإصلاح المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى العدالة الانتقالية التي لا تهمل بأي شكل من الأشكال.
0: شكرا. خلص قبل بخمس ثواني. عم بيقول لك انه هذا الحكي تبع الحملات الامنيه عنده مشكله، انه اول شيء هو مش عم بيعالج الـ الـ الـ الاسباب. انت لما بتسحب سلاح من ايد واحد وهو متعود يعيش من وراء السلاح، شو بيسوي بحاله؟ بده يرجع يدور على سلاح، ما بيمشي الحال. اثنين، نحن المفروض نشوف منهج لسحب السلاح اللي سماه DDR، واللي هو معروف، اللي هو نزع السلاح واعاده دمج المقاتلين والتسريع واعاده دمج المقاتلين. نحن ما عم نشوف خطه واضحه، نحن ما بنعرف هاي شو بتصير، وبالتالي كل هاي الحملات الأمنية مش عم تجيب نتيجة، لأنه عمليا هي مش ماشية وفق منهج مناسب.
4: تماما.
0: تفضل.
3: تمام. بداية بس بدي أوضح على فكرة، إنه إحنا لما نعمل حملات أمنية لسحب السلاح، تمام، فإحنا رح نطبقها بدون أي استثناء، بدون أي تمييز، وبدون أي خوف من أي جماعة، تمام؟ فبالتالي إحنا بدنا نحاول نسحب الأسلحة من جميع الأطياف. وذكر أيضا فكرة إنه ممكن يكون هذا السلاح كخلينا نقول مصدر معيشة لشخص معين. فهون إحنا بنفوت بنقطة، إنه هل أنا عشان ما دمر له معيشته لهذا الشخص بترك السلاح بيده؟ الشغلة مو بس إنه ينترك السلاح بيده، شغلة متى انترك سلاح بيده ممكن يبيعه لحد تاني، وممكن هذا الشيء يوصل لتجار الأسلحة، وممكن يوصل لعصابات. فبالتالي إحنا بنوصل لدوامة لا نهائية. فبالتالي الحملات الأمنية رغم أنه إلى مساوئ ممكن تكون سيئة على معيشة البعض، ولكن هي الحل أمثل لبعدين. فبالتالي كختامي أنا بحب ذكر أنه مسألتنا اليوم مسألة حاسمة، ما أنا مسألة تحت من رمادية. إما سيادة الدولة تحوي قانون رادع، وإما بدنا نعيش بشارع كله ترهيب وتهديد تحت السلاح. وضحت هذا الشيء من خلال كيف الحملات الأمنية لما تكون مقترنة مع عمليات وجهد استخباراتي راح تقضي على رأس الأفعى، خليني أقول رؤوس الميليشيات والعصابات، وهذا الشيء راح يؤدي لتفكيك النظام تبعه. ورديت أيضا على الفوضى اللي ممكن تصير، شبهتها بهي خليني نقول تكلفة جراحية مؤقتة، ولكن بنفس الوقت ضروري لحتى إحنا نوصل لمرحلة استقرار تامة بعدين، أحسن ما نضل تحت تهديد سلاح لبعدين. ومن ناحية خوف الأفراد كمان ذكرنا إنه هي نعم ممكن هذا الشيء خوفون، ولكن احنا لما نطبقه بالشكل الصحيح الافراد رح تشوف انه اوكي انا في مؤسسه تحميني ودافع عني، ليش لحتى يكون عندي بندقيه ببيتي؟
0: اذا اذا اذا ما عندي شغل بديل له، مو معناته بخلي السلاح بايده، بدور على شغل بعد ما اسحب السلاح من ايده. ما معقول اخلي السلاح من ايده مشانه. اثنين، بالتاكيد في مانها كامله، وفي هي مضطرين للاثار الجانبيه لاي عمليه جراحيه، هي مضطرين نتحملها، والا الفوضى هي، وبالتالي ما عندنا خيار الا حملات امنيه مكثفه لنزع السلاح من ايدين الجميع. جملتك
4: الاخيره. المشكله هو صديقي عم يفرض النقطه انه نحن لا فرض لسيطره الدوله الا بالحملات الامنيه، ألا يوجد حوار؟ ألا يوجد سياسة؟ ألا يوجد قوانين ناظمة تبدد هذه المخاوف؟ نحن قلنا أنه التسوية عم يتم سحب السلاح ولكن ما عم يتم دمجه بالمجتمع المدني. يا أخي علمه مهنة، يعني أنا علمه مهنة بيقدر يتعيش منها، بالتالي رح يشيل من تفكيره قوة القتال والتطرف وإلى آخره. اثنين، المشكلة وما فيها أنه نحن الحملة الأمنية هي أداة تسكن الأعراض وليست حل تغلق الملف. هي النقطة، وأثبتنا أن الأداة ليست أداة جيدة بشكل كبير، فبالتالي ما فيني أنا أعتبرها كحل عملي بشكل مطلق تقلي يا هيك يا أما فوضى. ليس الشيء موية بيض أسود، ما في أنه إذا ما في حملات أمنية معتها في فوضى، لا، قلنا في التسوية ممكن تنحل بطريقة مثل ما قلنا بشكل مهني بشكل قانوني وبشكل اجتماعي، مثل ما قلنا دمج الفصائل ممكن يكون بطريقة مثل ما ندمج كأفراد يتم توزيعهم يقاتلوا مشان البلد مشان الدولة، تكون أوامرهم من مصدر واحد مو تابع القيادات القديمة، وقلنا إطار وطني موحد، يعني مثل ما قلنا إنه خطة واضحة مثل الدي دي آر اللي حكينا عنه. بالإضافة إنه مثل ما قلنا نحن الأسباب حتى الحملة الأمنية إنه فيها أخطاء، وهي الأخطاء هي عم بتسبب كوارث أكبر من المشاكل. يعني مثل ما قلنا الانتقائية، مثل ما قلنا في تسرب سلاح، عندنا خزان، نحن هذا الخزان بقلبه عدة ثقوب، أحد الثقوب هو الحل الأمني سديناه، ولكن في ثقوب تاني في تسرب كبير، وهذا التسرب الكبير ما ليس من الممكن أن نغفله، لأنه مو هذا الحل الوحيد للحل الأمني إنه خلص سواليها بشكل كبير.
0: طيب شكرا كثير، فاصل قصير ونعود لنسمع رأي الحضور بالاستوديو، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية، خلينا نشوف الحضور شو رأيهم، بأيدوا أحمد ولا عبد الرزاق، مين بيحب داخل؟ تفضل.
5: عافية. أنا إياس طالب إعلام. هلأ عندي تعليق بسيط بس على الأخ هون. هلأ هو كان عم يحكي بالبداية أنه الحل الأمني مو هو الحل مثلا أنه الرادع الوحيد، تمام نحن متفقين على هذا الموضوع، بس نحن هذا الشخص يلي معه هذا السلاح المنفلت، نحن ما عم نشوف والله السلاح المنفلت بس مع كل الشعب، نحن عم نشوف مع فئة معينة واحدة، يعني مو بس مع الأشخاص اللي عطيناهم نحن تسوية وكانوا يشتغلوا بالنظام سابقا، الأشخاص اللي كانوا يشتغلوا بالنظام سابقا نحن عطيناهم تسوية وسحبنا منهم السلاح، بس ما عم ندمجهم بالمجتمع كمان مثل ما تفضلت حضرتك. يعني نحن لسه ما عطينا هوية، يعني أساسا هوية لسه ما طلعنا، وطبعا صار له التحرير سنتين، يعني معقول إنه الدولة خلال سنتين ما حسنت تساوي هويات جديدة؟ ما فضينا غير العملة جديدة وتظبيط البلد شوي كمظهر يعني، وهذا الشيء أكيد رح يضل يساوي مخاوف عند كل الناس، مو بس نحن، حتى المستثمرين اللي خارج البلد ما عم يرضوا يجوا يستثمروا هون عنا بس بسبب موضوع الفلتان الأمني اللي صاير بالدولة.
0: حكى كلمة بظن مهمة، ذكري الاسم عفوا.
6: إياس.
0: إياس عم بيقول شغلة مهمة، أنه أنت حضرتك اتطرقت فقط لأفراد الجيش اللي كانوا بالجيش النظام السابق، وأنه أنت في ناس هلأ معها سلاح، هاي بدها سحب سلاح،
4: تمام،
0: مو بس اللي أعملوا تسوية.
4: إذا بتلاحظ أنا ذكرت في بداية خطابي أنه عدم فعالية الحملات الأمنية أحد أسبابها هي الانتقائية، فعب يتم أخذ سلاح من فئة معينة دون فئة أخرى، فهي الأسباب عم تساوي مشكلة أكبر من المشكلة الموجودة بحد ذاتها وهي السلاح المنفلت، عم تساوي مشاكل. بس كمان هي النقطة إلى مخاوف، الدولة ما في نتيجة للعشائر إلا هات سلاحك كلياته، كمان بتجر البلد لمشكلة أكبر من المشكلة اللي قبلها، فبالتالي بدها مثل ما قلنا إطار موحد بزمن محدد بميزانية محددة بقوانين محددة.
0: طيب إيه فضل.
7: عروة أسمر.
4: أنا
7: ما عروة أسمر.
0: أروى أسمر.
7: أنا ضد حكي الأستاذ عبد الرزاق. عبد الرزاق.
4: نعم.
7: لأنه يعني الحملات الأمنية اللي صارت باتجاه القرى أو باتجاه الساحل أو باتجاه إلخ أو السويداء إلخ يعني، نعم. ما رح نزيد ونعيد يعني. الحملات كانت هي حملات طائفية وإبادة عرقية، يعني لهيك العالم ما عاد توثق بموضوع الحملات الأمنية اللي طلعت. عدم المؤاخذة يعني بهذا الموضوع. بس يعني ما حدا يجي هلا مثلا يقول لك ايه اوكي انا رح ايد الحمله الامنيه اللي بدها تطلع. يعني اول سؤال كان ينسال،
0: بس انت عم بتقول انت ضد كلامه. ايه؟ بس انت عم بتقول انه انت ضد الحملات الامنيه كمان.
7: ضد الحملات الامنيه.
0: هو ضد الحملات الامنيه. ايه انت معه انت ضده.
7: ايه ضده عفوا.
0: نعم.
7: ايه الحملات اللي صارت يعني ما اقتضت على موضوع انه انت معك سلاح او لا، هي اقتضت على موضوع انت كذا بيقتله.
0: يعني خلينا مشان نكون دقيقين عزيزي، نحن عم نحكي مش عن آذار الأسود ولا عم نحكي عن
7: لا أبداً أبداً،
0: نحن عم نحكي عن حملات أمنية لنزع السلاح. هاي آذار الأسود ما كان عملية نزع السلاح، كان يعني
7: ما كارثة. هذا هو الموضوع، يعني انه صار الواحد اذا بده يطلع على محل ما عاد في ثقه بهذا الموضوع، يعني ما عاد في ثقه.
0: خليني اسمع احمد شو رايه. شو احمد؟
3: تمام. هلا بس فكره انه هذا اللي صار ممكن احنا نعتبره تحت اطار الحملات الامنيه، ولكن بنفس الوقت كان فيه كتير اخطاء، فبالتالي الدوله نعم هي بدها تتحمل مسؤوليه هذا الشيء، هي بتتحمل مسؤوليه ادارتها لهذا التفوق الميداني لحتى احنا نوصل للاستقرار. فانا الحملات الامنيه اللي احنا بدنا نسعى علشانها مو هي اللي بتعتمد على سؤال انت من كذا كذا فبالتالي بيتم قتله او بيتم اسره او احنا بدنا حملات امنيه على الجميع ودون اي استثناء. ممكن بعض المواطنين نعم ما يكونوا راغبين بهذا الشيء، ولكن حتى لو ما كانوا راغبين بسبب الخوف او بسبب المشاكل ذكرت انه الخوف ممكن يكون بالبدايه، ولكن بعد بفتره لما انا اعمل حملات امنيه صارمه وشوف المواطن انه الدوله فعلا قادره تحميه بدون اي اخطاء، ساعتها ما راح يكون في مشاكل عنده.
0: تفضل انس.
6: يمنى يا زوجي اعلاميه. بدي اسال احمد، هلا ليش بس برايك الحملات الامنيه فينا نعمل جهاز مخابرات اللي كان قبل مثلا؟ وانا ضد كلمه كثير حكيتها، يعني هي معنى تكلفه جراحيه هي صارت، لا هي جريمه جراحيه صارت فعليا. فبرايك بس الحملات الامنيه هي لازم تنعمل؟ ما فينا نعمل كثير اشياء مثل ما ذكر كمان استاذ
0: عبد الرزاق. شو يا احمد؟
3: الموضوع اللي احنا قاعدين بنحكي فيه مو انه الحملات الامنيه هي الحل الوحيد، لا، احنا عم نشوف انه هي حل امثل حاليا، ولكن احنا ممكن نعمل كتير حملات معه، ممكن نعمل كتير امور توعية معه بتفيدنا. وبس توضيح، نعم هي كلمة تكلفة جراحية ممكن تكون خفيفة، هي فعلا جريمة ما بنكر هذا الشيء، ولكن اذا بدنا نوصل لحالة استقرار امثل بدنا نضطر نمر بهي المرحلة بشكل او باخر. فنعم هو شيء مؤسف، ولكن احنا بشكل او باخر مضطرين.
0: في حدا بده يحكي؟ ايه تفضل انس.
8: مديحة ريحان، طالبة إعلام. هلأ سؤالي إلك، ليش الحملات عم تكون مثلا بدنا نوجهها بس على المواطنين، ما نحن

0: مرتبطة بالحملات الأمنية.
1: يا رب سالم طالب حقوق سنة تانية.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك. هلا أنا عندي سؤال أول شيء لحضرتك.
2: نعم.
1: هلا أنا مع الأستاذ إنه لازم يكون في حملة أمنية، بس الحملة الأمنية لازم تكون شاملة أكثر.
2: نعم.
1: فيها شمولية أكثر. يعني اليوم الحملة الأمنية لازم تكون تمتد مثلا من إدلب شمالا إلى درعا جنوبا ومن الحسكة إلى اللاذقية، تمام؟ نعم. ما بصير إنه أنا مثلا اليوم بدي أعمل حملة أمنية أعملها مثلا لأرنة معينة أو لمنطقة معينة دون منطقة أخرى. هذا شيء مو منطق، تمام؟ والشيء الثاني أنا شايفه إنه بس بدي أسأل حضرتك سؤال، إنه ذكرني إمتى آخر من شهرين ثلاثة لهلأ الدولة عملت حملة أمنية كانت بالفعل مجدية، تمام؟ وفي حال عم تعمل الدولة حملة أمنية، تمام؟ الحملة الأمنية اللي عم تعملها الدولة اليوم عم تمشي برتم كتير بطيء.
2: نعم.
1: كتير كتير بطيء. تمام؟
2: هلا بداية
3: أنت معه ولا ضده؟
4: أنا ضده.
3: اوكي بس اتفقت معه كثير. تفضل.
2: بدايه نحن الحملات الامنيه، اذا حاب تاخذ مثال من كم يوم فقط الدوله قدرت تمسك واحد من قيادي داعش كان مسؤول عن تفجير في احد الجوامع بحمص، صحيح ام لا؟ جامع علي بن ابي طالب، تمام. فبالتالي في حملات امنيه، ولكن نحن يعني مو كل الحملات الامنيه مثل بعض. نحن اول شيء عم نحكي حملات امنيه سحب سلاح، تمام؟ فبالتالي نحن لازم تكون هي الدوله اول شيء اي حمله امنيه صفه الخراب، وهي يعني مثل جيش عم يدخل، فما فينك تقلي انت بكل دول العالم ما فينك تقلي والله هذا الجيش يفوت بدون ما يصير اي اذى. فنحن ليش ضد هذا الحكي؟ ليش ضد الحملات الامنيه؟ لانه نحن بنعرف شو يعني يفوت امن على بيوت، او شو يعني يفوت اجباري جيش عم بيفوت يعني. فما فينك كل واحد تحط عليه مراقب مراقب مراقب الى اخره. فبالتالي احنا اخترعنا انه لا، ممكن تكون بشكل سياسي، ممكن تكون باطر قانونيه، ممكن تكون بتعديل قوانين الى اخره، يعني بهال هذا المجال.
3: خليني أذكركم أول شيء باستبيان حلقة اليوم، واللي بيقول إنه العامل الأهم لوقف العنف في سوريا هو الإسراع بتحقيق العدالة، أم حصر السلاح بيد الدولة، أم مواجهة خطاب الكراهية، أو تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. هون يمكن حاب أقول كلمة قبل ما أروح أحكي كلمتين على رواق. الناس بتسألني ليش ما عم نحط خيار كل ما سبق؟ لأنه هو كل ما سبق، بس نحن حابين نعرف اليوم بسوريا شو هي الأولوية. هل قانون يحارب خطاب الكراهية؟ هل لازم يكون سحب السلاح وفق حملات أمنية أو ما شابه؟ بعرف أنه بحير، بس نحن مضطرين لهاي الطريقة. لذلك إذا سمحتوا مسحوا الكيو آر واختاروا خيار واحد، وبنهاية الحلقة كالعادة رح أخبركم بنتيجة الاستبيان. ومثل عادة تعالوا نحكي كلمتين على رواق. حصر السلاح بإيد الدولة ضرورة، هاي ما في شك، بس السؤال الحقيقي رح يظل دائما شلون؟ ممكن نقول انزلوا بحملات أمنية يلا واجمعوا سلاح، لأنه حياة الناس ما بتتحمل الانتظار، مو هيك؟ بس في ناس رح تسأل إذا الواحد حامل سلاح لأنه خائف، هذا شلون بدنا نقنعه يسلمه قبل ما يطمن؟ شلون بدنا نقنعه قبل ما يطمن إنه في حد رح يحميه؟ الدولة حكما لازم تقدر تلاحق المسلح اللي عم يعتدي ويهدد، وبنفس الوقت لازم تضمن الحماية للي عم يلتزم بالقانون. والناس لازم تشوف انه هالقانون بيطال الجميع مهما كانت طائفتهم او منطقتهم او الجهه اللي واقفه وراهم. يعني ما في سلاح بسمنه وسلاح بزيت. حصر سلاح بايد الدوله بيعني كمان انه كل سلاح الها يكون مضبوط، يكون تابع الها، يكون مضبوط واستخدامه خاضع للمحاسبه كما قال الاخ، لانه اخر شيء بدنا المواطن يطمن لما يشوف رجل الامن ويعرف انه بيقدر يلجأ له ويحتمي فيه بس يخاف. استهداف أهلنا وين ما كان هو استهداف لاستقرار البلد، وبنهاية المطاف مثل ما حكينا هو استهداف للدولة نفسها. ولهيك نجاح أي حملة شو ما كانت أمنية أو غيرها لازم نقيسه بقديش الناس صارت تحس بالأمان، وقديش صار القانون أقوى من المسلح. والأهم بدنا حدا يقول لنا خططنا. مطولين ونحن عم نحاول نتحذر شو هي خطط الدولة؟ ما رح نعرف يعني، بنضل هيك نتفرج؟ يعني شو متوقعين الناس تسلم سلاحها وما حدا عرفان التبعات تبع التسليم؟ طب انا سلمت وبعدين شو بصير؟ بدنا اللي يسلم سلاحه ويطمن انه سلم خوفه معه ولا لا؟ نشوفكم بعد الفاصل. شكرا.
5: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية.

0: التمكين الحكم
1: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول: من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكي،
0: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
1: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
0: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. راح أذكركم هلأ مرة ثانية باستبيان حلقة اليوم اللي هو بيقول العامل الأهم لوقف العنف بسوريا هو الإسراع بتحقيق العدالة أم بحصر السلاح بيد الدولة أو بمواجهة خطاب الكراهية أو تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. صوته بمسح الكيو آر الظاهر على الشاشة. وبنهاية الحلقة كالعادة راح أخبركم بالنتيجة. خليني أرحب بضيوفي بالاستوديو السيد سمير سعيفان. نحن بنعرفه أكثر دائما كخبير اقتصادي، لكن اليوم هو بصفته سياسي سوري وابن الإسقليبية. والدكتور عصمت العبسي خبير استراتيجي وعسكري.
1: حياكم الله.
0: وحياكم الله.
1: الله يبارك فيك.
0: ومعي عبر الإنترنت الدكتور علي ملحم، ناشط طبيب وناشط سياسي من برلين. جاهز الدكتور علي معنا موجود؟ طيب خليني ولاحقا عفوا ستلتحق بنا الدكتورة رهف دغلي من مانشستر في بريطانيا. خليني أبلش من عندك أستاذ سمير.
2: تفضل.
0: أنت ابن الإسقليبية، صرتوا 3 مرات هالسنة عايشين هذا الجو. أنتم مشو خايفين هلا من تكرار الجو، من تكرار المشاكل، ولا الجو البيئة العامة اللي عم بتصير؟ شو وبالأحرى كمان خبرنا شو اللي صار بالإسقليبية، لأنه الناس مش عارفانة بالضبط اللي صار.
2: أول شيء خليني أوضح، يعني 3 مرات اللي صارت عبارة عن نزاع صغير، شباب من القلعة بيجوا على الإسقليبية بيشتبكوا مع شباب تانيين لسبب ما، غالبا في منطقة عنا اسمها المشوار بيطلعوا فيها الصبايا والبنات،
0: شارع المشوار
2: يعني مناطقنا نحن بشكل عام في هذا العادي، فدائما بيكون في حساسية إذا بيكون في ناس تانيين جايين يمشوا بنفس المنطقة لاختلاف الثقافات وإلى آخره. يصير احتكاك، يصير 2 بين بعض يتضاربوا إلى آخره، بتصير بأشكال مختلفة. المشكل أنه يكبر الأمر ويتحول إلى هجوم مسلح من عشرات على الإسقليبية من القلعة، وهذا الأمر تكرر 3 مرات. يعني هو أهمية الموضوع أنك أنت هجمت بسلاح على منطقة تانية، مشيت 5 كيلومتر وحجزت وعبرت منطقة حاجز، يعني تشيك بوينت عبرت، وبدأت تمشي بالشوارع وتهدد الناس. هذا بعرفنا نحن عمليا، لو يصير بلدة تانية يعني بيصير ضرب رصاص، رصاص مقابل رصاص. نحن بلدنا ما في حدا فيه عنده سلاح. الأمر الكبير
0: إسقليبية،
2: الأمر الكبير هو هاد بدلالته بشكل أو بآخر، فهاد بده معالجة بشكل حازم أكثر، معالجة جذرية. طبعا هدول مجموعة صغيرة من شباب القلعة، يعني أنا لي أصدقاء أكثر بالقلعة وزرت القلعة عدة مرات، يعني خلال كل مرة حتى أنا بكرة مسافر ومنجول، فهن بيحكوا إن إحنا ما لنا قادرين على شبابنا هدول الطالعين، وبالإسقليبية فيه هيك شيء كمان يعني بشكل أو بآخر. فدلالته بشكل عام إنه هجوم مسلح. يعني
0: فمسألة، طيب أنا بسألك سؤال، أنت حضرتك قلت إنه هم مرقوا على الحواجز، بصراحة الحاجز بيقدر يوقف هيك يعني عم يفوت؟
2: ممكن هلا إذا راد مثلا الحاجز إذا بيعرف ممكن يوقف ويطلب مؤازرة، يعني كان مفروض يصير وعي لهذه المسألة، خاصة صارت أول مرة.
0: طيب ليش عم تكرر؟
2: بآدار صارت مرة تانية بتموز، صارت مرة ثالثة بشكل أو بآخر. هلا ليش الحاجز ما قدر يوقفهم ليش؟ ما عندي علم، يعني ما عندي تفاصيل، لأنه أنا مقيم بالشام. بالمناسبة أنا ساكن بالشام من سنة 76 والشوام ما بيعترفوا علي أني شامي.
0: طيب برأيك ليش عم تتكرر هاي القصص؟
2: من الصعب أني أنا فيني خمن تخمين، يعني أنا كنت بتمنى أنه الدولة تحقق بهذا الأمر، هذا الأمر يتكرر بنفس الشكل بنفس الطريقة بنفس الانفعال.
0: ليش عم تتكرر هاي الحوادث؟ ألم تقلق مثلي عندما تكررت للمرة الثانية؟ ولم تقلق كثيرا عندما تكررت المرة الثالثة؟ وخصوصا خلينا نكون واضحين وصريحين، احنا عم نحكي عن الناس ستفسر المسألة بخلفيات طائفية، انه اخي هون في مسيحيين وهون في اسلام سنة، ونحن يعني من يعني اسف منك على الكلمة من غير دفع بنرقص بهالبلد
1: 100%. شوف خلينا نكون شفافين وواضحين، السلاح المنفلت هو اللي بيحول مجموعة من الشبان باللهجة المحلية يعني عبلط شبانات لتتحول ببساطة لخطاب طائفي، تحشيد طائفي واشتباك طائفي. هل القضية إنه المجتمعات أو خلينا نقول المجتمع السوري فقد الثقة أو فقد الثقة بين مكوناته؟ لا، أنا ما بقدر أقول إنه انعدمت، لكن في ضعف ثقة، بدليل إنه سهل صار التحشيد الطائفي، يعني التأطير الطائفي لأي إشكالية سهل. أنا وياك ولاد حوران، من الصعب طول عمر البدو تيجي على
2: الحضارة
1: على الزرع. صحيح؟
0: صحيح.
1: لو صارت المشكلة هاي بالطيبة أو بالمسافرة فبيقولوا البدو والفلاحين.
0: والفلاحين، صحيح.
1: لكن إذا صارت بقرية جنبها بطيسية بتتحول
0: طيب. إسلام ومسيحية.
1: وعنه هو نفسه يعني هاي القرية وهاي القرية، لا خيو معربة فيها مسلمين وفيها مسيحيين. دوما الإشكالية إنه أنت 14، شوف إنك تنكر الواقع، 14 سنة في حقن طائفي، 14 سنة في من التحشيد الطائفي. اليوم أسهل شيء اللي هو شد العصب بالطائفة أو بالمناطق.
0: طيب شو الدولة شو عم تسوي؟
1: جميل. هلأ أول مسألة في بس في هاي المسائل هي تعزيز أول شيء ضبط السلاح المنفلت. نتكلم بصراحة، مدام في سلاح حتى على مستوى انسى الطائفة، اليوم مشكلة بدير الزور بصير إشكالية عشائرية. الفرق بين ما كانت إنها تسحب عصي
0: صار تسحب
1: وجمش، صار تسحب سلاح. اليوم فقر، بطالة، تاريخ من الشد والحشد الطائفي مع وجود سلاح منفلت. يعني أنت تتكلم عن قنبلة
0: صار لنا سنتين،
1: شوف
0: وبعده في سلاح منفلت وبعده في تحريض طائفي. طيب عجب، هاي طلعت بالحوراني هسه. ليش لحد هسه سامحين بالتحريض؟ ليش لحد هسه يعني على السوشيال ميديا معباية تحريض؟ ليش لحد هسه سامحين بالسلاح المنفلت؟ عم نشخص صح، طيب ما نعالج؟
1: جميل. شوف إذا نتكلم بحقيقة، لا تتصور إنه أنت بسنتين، أنت عندك 14 سنة من مجتمعات الحرب، اقتصاد الحرب. الدولة بالمرحلة الأولى هاي كانت بمرحلة الاحتواء، يعني كل شيء معه سلاح يتفضل نحتويه وين؟
0: بالجيش أو بالأمن.
1: الجيش أو بالأمن. الآن المرحلة الثانية، الآن لاحظ أنت اليوم في إعادة هيكليات في الجيش وفي الأمن، لأنه أنت في الأصل الاحتواء وحده لحاله ما بيصنع عندك مؤسسة أمنية. الحاجز نفسه اللي بذكره اليوم، الحاجز ممكن يكون من أبناء
2: هو هيك
1: من أبناء قلعة المضيق. هذا الحاجز عاجز على انه يردع ابن قلعة المضيق ويقول له ارجع،
0: يحطوا حاجز من المسخيلبية ولا في شيء بسمنه وفي شيء بزيت،
1: مش هيك؟ حتى لو كان الحاجز، يعني الحاجز بس يكون من ابناء المنطقة ولسه ما صار عنده هذا الوعي، شايف علي؟ فانت اليوم ما عندك ادوات الفصل. الان اللي عم يتدخل شو هو؟ عم يتدخل هو وجهاء
0: هاي المناطق. صحيح،
1: المناطق، لانه هم بيعرفوا يعني ثمن وعاشوا ثمن، لأنه اللي عم بيشتبكوا اليوم هم ما أكثرهم ما عاشوا مرحلة فاتورة الدم.
0: بصراحة ما عم بتحس أنه في نوع من فائض القوة، في استباحة، في شعور بأنه نحن اليوم انتصرنا بصراحة؟
1: جميل.
0: وأنه أخي اليوم نحن انتصرنا ومعنا سلاح وغيره، يعني عم بيقول لك سخيلبية ما فيها سلاح.
1: لا هذا ممكن تتكلم بمكان معين، لكن اليوم أيضا في شعور أنه إحنا خذلنا المجرمين لليوم ما تحاسبوا. احنا اليوم عايشين بعدنا.
0: برايك الدوله ايش لسه ما حاسبتهم
1: يا جماعه؟ في قدرات معينه اليوم بتقول في دوله محاسبه. اليوم عندك اعتقالات واعتقالات كبيره، نتكلم بصراحه اليوم بالمرحله هاي الاعتقال الفوري هو الرادع اكثر من المحاكمات. المحاكمات بطبيعتها راح تكون طويله، لكن الاعتقال الفوري هو الرادع. اليوم انا ما اعتقد انه في احد من المجرمين يعني معروف ومتروك، لكن مسألة المحاكمات بطبيعتها بتاخذ وقت. اليوم بأحداث قلبية نفسها ما في حدا من اللي حمل سلاحه معروف انترك، كل شي شال سلاح جيبه حطه بالسجن حتى يكون في عندك عامل ردع، لأنه إذا ما كان في هذا العامل ردع بطالة وسلاح منفلت بصير كل واحد بيعتبر أنه السلاح سبب لاستجلاب.
0: أنا راح أسألك قبل ما أنت قلت دكتور علي، بدي أسألك أنت حكيت على صفحتك من كم يوم أنه الحادث مفتعل.
2: خليني أعلق ثلاث تعليقات بسرعة. أول شغلة، لأنه المرتين الماضيات ما تم اعتقال اللي حملوا سلاح، لأنه أنك تهجم بهالشكل هذا بشكل أو بآخر جرأة على الدولة وليس بس فقط اعتداء على الإسرائيلية. فلذلك هالمرة بتمنى أنه مدير المنطقة يكون حازم وكل شيء هجم بسلاحه يجيبه على الأقل يأخذ سلاحه ويعالجوا الموضوع بشكل آخر حتى ما يتكرر. المسألة الثانية، هذه المسألة الصغيرة إلها طنين عالمي بشكل واسع جدا، تسيء للدولة وتسيء لسمعة سوريا. يعني الناس مش مدركة أهمية ما يحدث بهذا الشكل والتطبيل والتزمير، وفي ناس قاعدين برا وبيكبروا الموضوع بشكل أو بآخر وبيحشدوا طائفيا من مختلف الجهات. لذلك المسألة يجب أن ينظر لها بهذه الأهمية. النقطة الثالثة، ليش ردة فعل أهالي الصقلبية كبيرة؟ لأنه أنت هجمت علي بسلاحك. هلا جاب مثال،
0: بس برجع بقول انت قلت على صفحتك انه كان مفتعل، هل تراجعت عن هذا؟
2: هلا انا قلت اظن انه مفتعل او يبدو انه مفتعل، لانه فقط من قلعه المضيق ومجموعه صغيره.
0: وعلى من الذي افتعله؟
2: ما بعرف. يعني انا قلت من المره الماضيه كان مفروض يصير في تحقيق، لان المره الماضيه هجموا بتموز شي 100 واحد. لحظه، كان مفروض يصير فيه التحقيق بالقلعة أنه مين اللي حرض، مين اللي جمع، ليش صار بهذا الشكل، ليش تكرر بهذا الشكل. لذلك فيه تصور بشكل أو بآخر. أنا اعتقدت أنه قد يكون مفتعل حتى للإساءة لسمعة الدولة، لأنه معروف الضجة اللي بتصير والتحشيد اللي بيصير من أمريكا لأوروبا للدول العربية إلى آخره.
0: خليني أروح عند الدكتور علي. الدكتور علي يعطيك العافية، سامعني دكتور علي؟
3: سامعك.
0: أهلا زيدون، هلا. أهلا فيك دكتور. دكتور علي، يعني للي ما بيعرفك، أنت ابن حمص الزهرة من البيئة العلوية. الناس ما بتعرف أنه أنت معتقل لفترات طويلة بالمخابرات الجوية، وأكلت تعذيب يعني ما كان، لأنك كنت عم بتعالج جرح المظاهرات. فأول شيء يعطيك ألف عافية على كل شيء اشتغلته. بدي أسألك هلأ، افتتح الدكتور عبسي عم بيقول أنه نحن 15 سنة تحريض طائفي، وهذا صحيح، ما حدا قصر بالتحرير الطائفي خلال 15 سنة، لكن هل نحن نعاني شروخ 15 سنة، ولا ازدادت هذه الشروخ من بعد 8 كانون، ولماذا وكيف نعالج؟
3: هلا بالتأكيد نحن نعاني من شروخ أو من كل الافتعالات الطائفية اللي صارت خلال 15 سنة الماضية، يعني خلال من اندلاع الثورة وتكملتها بالاحتراب اللي صار، يعني لا وقت سقوط النظام. ومنعاني من الطائفية من قبل 2011، يعني هي المسألة الطائفية بسوريا ما أنا جديدة وما أنا حتى وليدة 2011. بالأساس الثورة السورية ما كانت الثورة الطائفية هو السبب الاندلاع، يعني تم استخدام الطائفية بالثورة. هلا إذا نحن عم نعاني صراحة، وعم نشوف هاي الردات، وتحديدا بحمص يعني انعكاسات أو تداعيات الوضع الطائفي اللي هو تراكم خلال 14 سنة الماضية من بدايات الثورة وما تلاها، شفناه بشكل كتير واضح يعني، خاصة بعد سقوط النظام. وللأسف صار في حوادث نوعا ما تبدو للوهلة الأولى أو تبدو لنا أنه هي إعادة وتكرار للسيناريوهات اللي صارت مع بدايات 2011. طبعا في فارق كتير كبير بين الوقتين، يعني بين 2011 وبين ما بعد 2024، هو انه الناس يعني بين قوسين تعلمت من كيسة. يعني الناس بكل بساطة صارت تعرف شو يعني الوصف الجاهز اللي كانت تصير ب 2011 وهلا كيف راح تصير ب 2024.
0: اشرح اكثر شو الوصفة تبعت 2011 وشو الوصفة تبعت 2024.
3: يعني بال 2011 بكل بساطة كان إذا صار في ضحية فبيتم تعريف الضحية مو كإنسان بالبداية، بيتم تعريفه بطائفته، وبالتالي بتصير الطائفة إذا تم قتل علوي أو تم قتل سنة فبتصبح الطائفة الأخرى أو الجماعة الأخرى هي الضحية بشكل كامل، أو بالأحرى هي المتهم بشكل كامل، والضحية تنشمل كل طائفته ضمن فكرة الضحية، وبيصير الانتقال من فكرة أنه هذا إنسان صار ضحية وفي إنسان آخر أو هو مجرم أو مذنب قام بالفعل، وبيتم التعميم على الطائفة. بال2004 من بعد سقوط النظام كمان صارت عدة حوادث، وللأسف صار نوعا ما صار في هذه التعميمات وصار في هذا الخطاب، ولكن الناس بين بعضها بتوقع أنا ومن مشاهدة شخصية أنه صار في نوع من الوعي أنه نحن ما بدنا ننزلق للحد اللي كان انزلقت فيه الأمور بين 2011 وما يعني خلال فترة الثورة السورية. على سبيل المثال يوم صارت جريمة زيدة وقت القتل الرجل وزوجته يعني، وطبعا الأخ شيء تبين بالتحقيقات أنه هي قصة جنائية بحتي ما لها علاقة بالبعد الطائفي، صار فيه هجوم من قبل جماعة من قبل بنو خالد على أحياء بالمهاجرين والسبيل، ما تقابل برد فعل تمام. وهذا أنا برأيي، وبعدين هدد يعني تم يعني القصة انتهت تقريبا خلال اليوم نفسه يعني.
0: معليش علي خليني أستوقفك هنا. صحيح جريمة زيدل كان في تعامل إذا بدك يعني واعي من حتى من الطرفين، حتى من طرف العشائر اللي موجودة بحمص، في عشائر تدخلت أو زعماء عشائر تدخلوا لحتى هذه الأمور ما تتطور الأشياء. لكن مجزرة أو جريمة الفاحل وشنية اللي صارت من ألم يقتلوا لأنهم علويون والسلام، يعني نحن ما فينا نتخبى وراء إصبعتنا، هذول قتلوا لأنهم علويين. والسؤال انه هل انت تعتقد، هل انت مطمئن انه هناك وجهاء علويون يريدون الحوار مع وجهاء من السنة والعكس وجهاء من السنة يريدون لاحتواء مثل هذه الأزمات؟ هل انت مطمئن لهذه المسألة؟
3: بالتأكيد هناك يعني مو بس هناك يريدون حوار، هناك حوار يجري يعني بشكل دائم هناك من سواء من العلويين بحمص أو من السنة بحمص، هناك دائما لقاءات، هناك دائما حوارات، والناس يعني على المستوى الأهلي وليس على مستوى، ما بحكي على مستوى السلطة أو على ما يتم إجراءه بشكل رسمي من قبل السلطة الحالية أو من قبل المؤسسات الدولية، على المستوى الأهلي هناك يعني امتزاج وهناك تلاقي، وعلى ما يبدو هو أوضح، أنا من وجهة نظري هو أوضح بالأحياء اللي هي
0: بجملة قصيرة دكتور علي. هل أيضا هناك، هل ترى أيضا أن جهود المؤسسات الحكومية توازي جهود الأهلية لاحتواء النزاعات الطائفية؟
3: للأسف لا، يعني للأسف وخلال من 8 ديسمبر 2024 إلى اليوم.
0: أنت زرت حمص كثير، التقيت مع مؤسسات الدولة مو هيك ولا أنا غلطان؟
3: نوعا ما وليس بشكل يعني.
0: طيب لما التقيت مع أشخاص من مؤسسات الدولة وقلت لهم أنه يجب أن يتدخلوا، شو كان ردودهم؟
3: دائما هناك قول ولكن ليس هناك، لا يوجد هناك فعل.
0: خليني يعني أنقل السؤال للدكتور دكتور أصمت. أنت عندك ابن ثورة وعم بيروح وبيجي، للناس ما بتعرف كمان الدكتور علي بيروح وبيجي على سوريا وبيعمل محاضرات وبيعمل عمليات لأنه يعني يريد لهذه المرحلة.
1: أكيد.
0: فشو بتقول له؟
1: أول شيء تحياتي للأستاذ علي ومحيي إن شاء الله وحياك الله. شوف الفرق، الدكتور علي يعني جاب أمور لطيفة، لكن في فرق بين 2011 و2026 خلينا نتكلم. المنطقة هي المنطقة، والخوف الطائفي هو الخوف الطائفي الموجود، إلا أنه في فرقين. الفرق الأول في ناس في وعي مجتمعي لثمن الانجرار الطائفي، وبال 2011 كانت الدولة تستثمر
0: بالنزاع الطائفي،
1: وشكلت ميليشيات لتحمي الطائفة مو الدولة تمام. بال 2026
0: لتحمي الطائفة ولا تحمي النظام؟
1: لتحمي الطائفة، يعني هي بزعمها انه هي تحمي الطائفة
0: بس
1: يعني،
0: هي عم تحمي النظام،
1: بس هي فعليا ما كانت تحمي الدولة، يعني كانت لما تفوت على منطقة بتسرق من محولة الكهرباء للمدرسة، اللي هي اصلا هاي مفروض ممتلكات دولة مش ممتلكات
2: يعني. ما حمت حدا بالاخير.
1: ايوه هي ما حمت حدا بالاخير، هو استثمار. الفرق الان الدولة بالنسبة لها التهديد الطائفي تهديد لها، يعني اي توتر طائفي
0: لكن ليس سامحين للمحرضين بحمص لينهارهم على المنابر، تحريض وسوالف من
1: يا سيدي. اليوم القضية التحريض، اليوم أتكلم بصراحة، أنت تنظر إلى حدث أو حدثين بيعمل ترند، بس أنت ما بتنظر إلى عشرات الأحداث
0: يلي طلع برا ترند،
1: اللي تم قمح أحداث صقلبية نفسها. هاي لو حصلت في 2011 كانت بدها أسابيع وكان بدها شلال دم، لكن كانت تطوق بالآن بإيش؟ تطوق بساعات.
0: والله والله والله بدي أسألك سؤال وبدي تجاوبني عليه بصراحة.
1: تفضل.
0: ما أحياناً عم بتحس إنه الدولة بتخاف من جمهورها؟ يعني عندها إجراء لمحاربة تحارب شيء طائفي بس بتخاف من الجمهور اللي ما شاء الله يعني.
1: لا اليوم في عندك أدوات للدولة تصير محاربة. أنت عندك السلاح اليوم الدولة ما بدها تقع بمحظور فتحصل رد فعل أقوى من نفس. اليوم شوف اليوم شئت أم أبيت اليوم في في في احتقان طائفي واضح. لا لا تصور اليوم اليوم أنت اليوم أحداث قلبية نفسها اليوم نتكلم بأحداث قلبية ابن قلعة المضيق لما يوقفوا حاجز اليوم يقول له ارجع بيقول له هذا سرق لي بيتي. لأن اليوم الإشكالية وين عم بتصير؟ في إجراءات عدالة محلية لازم تحدث سريعا بغض النظر عن العدالة الانتقالية وهي مقصرة فيها الدولة. يعني لازم يعرف مين اللي سرق البيت ما تتهم الطائفة. التجريم يكون للأشخاص مش للمنطقة مش للمنطقة مش للقرية. أوكي في كان في تعفيش و بس مين اللي عفش؟ مين اللي قتل؟ مين اللي مين اللي هدم؟ بحيث هاي الشفافية السريعة هاي الأحداث السريعة بتعري المجرمين. لكن اليوم المجرم اللي موجود هون أو هون بيحاول يأجج كلمة الأستاذ إنه اليوم في افتعال. هو كل ما حس إنه عم بيتخرب يعني أيوة العدالة له بيحاول يأجج الخطاب الطائفي. ليش؟ لأنه له مصلحة بوجود خطاب طائفي. وجود خطاب طائفي
0: مين اللي عم بيأجج بأي طرف؟
1: كل
0: صراحة
1: كل شوف في عندك عشان حتى ما نكون يعني كمان نعمل تعميم. في مظلوم عم بيستشعر إنه تأخر
0: العدالة الانتقالية
1: وفي مجرم عم بيحاول يحتمي بطائفي وعم بيحاول يأجج وفي زعران يا أخي في بطبيعة الحال في إجراء في جريمة وفي سلاح منفلت عم بيحاول يحشد بأي جريمة. اليوم عصابات المخدرات ما لها مصلحة تنضبط الأمر فلول النظام ما لهم مصلحة. داعش اليوم اللي انمسك أبو حسن دوشكا هو كان خلف تفجيرات مسجد سيدنا علي بن أبي طالب تمام. طيب إيش اللي راح تفجر لي مسجده؟ الأحداث الباص تبع شركة المتين الآن بدك تأطرب إطار طائفي وبتقول علويين نقول لك صحيح لكن بنفس الوقت هو استهداف الاستهداف لقطاع الطاقة اللي قبل بساعات استخدفت أنت خط الغاز أو أخرجت 3 محطات كهرباء عن الخدمة واستهدفت شركة كهرباء خاصة عم بتساعد. فإذا
0: أنتوا شايف أنه هو استهداف للدولة. خليني أسمع الحضور شو رأيهم باللي سمعوه لحضرة. فضل أنس.
4: مساء الخير سيدرا خليفة. بس بدي عقب على فكرة الدكتور هون هو عم يحكي أنه ما في يقول له مثلا وقف لأنه عفش له بيته أو ما بعرف هيك. إذا اليوم كل حدا أخذ حقه بإيده الدولة شو وظيفته هون؟
1: جميل.
4: يعني اليوم لازم يكون ثلاثنا تحت قانون واحد. بدي أسألك سؤال. اليوم الشيء اللي صار بالسقلبية بمصياف بجسر مصياف اليوم بطل المشكلة انه السلاح منفلت. اليوم المشكلة اللي عم تنطرح انه الدولة ما عم تحاسب حدا. اليوم نحنا ما شفنا يعني ما بمر اسبوع ما في حالة فردية تحت مسمى انتشار السلاح المنفلت. طيب طالما في محاسبة ليش الناس لهالدرجة عم تتجرأ انها تقوم بحالات فردية؟
1: جميل
4: شكرا.
1: طيب جاوب ولا
0: تفضل طبعا طبعا.
1: شوف يقينا وهذا الكلام دور نتكلم اليوم الثأر ليس بديل الحق. لك حق بتأخذه لكن مو بثأر وإنما بعدالة وهذا كلام يقينا. لكن نتكلم اليوم أحيانا تأخر أدوات العدالة بتدفع الناس إلى مسألة الثأر الشخصي. الحالة الاقتصادية بتدفع أحيانا إلى هذا الأمر. تأخر جبر الضرر بيدفع إلى هذا الأمر. فهنالك أنا ما بقول إن الدولة ليس عندها تقصير بعض النقاط لكن مسألة المحاسبة ومسألة التعجيل بالعقوبة بما يتعلق بالسلاح المنفلت الدولة اليوم بده أي فرصة لحدا يعمل مشكلة يسحب سلاحه. هذا قول واحد. لكن أنا ما لأنه أي شخص شوف أي شخص بيستخدم السلاح خارج إطار الدولة وما بتحاسب الدولة معناته هي ما عم تحتوي موقف. هي عم تعطيه فرصة ليصير أداة استثمارية بسلاحه. راح الكل بكرة راح يكون هو اليوم شخص يحمل سلاح بكرة راح يكون ميليشيا عم تتجمع حول فلان.
0: فضل أنس حضرتك من مصياف ما هيك؟ حضرتك من؟
5: أنا من وادي النصارى.
0: من وادي النصارى
5: يمنى يازجي إعلامية. بدي أسألك أستاذ هلأ في كذا قصة صارت ورح نحكي بقلب الشام. نعم. ما رح نحكي كمان بسقلبية هذا سؤال تاني لحاله.
1: نعم.
5: بقلب الشام يوم اللي اجى الامن العام وتم تصويره من الناس العايشين يعني بالمنطقة تم تصوير الأمن العام إنه هو عم يكسر محلات تحت مسمى معين، ما دخلنا بهذا الموضوع. طيب ليش ما تم اعتقالهم؟ ليش الأمن العام هن مو تحت القانون؟
6: جميل.
5: أو على أساس إنه تم توصيف كل عنصر من عناصر الأمن العام بآي دي معين ورقم معين لحتى نقدر نحاسبهم. هي أول نقطة. تاني نقطة إنه بسقلبية ثالث مرة بنفس السنة. طيب ما تعلمنا المرات اللي قبل؟ ليش لهلأ ما في إنه الدروس نتعلمها من الماضي؟
0: طيب خلينا نسمع الدكتور رازم.
6: أول شيء مسألة إنه الأمن العام ما تم محاسبته، سامحوني، اليوم في حالة من التضليل اللي بتقول دوما إنه أخي ما حد تحاسب. هذا الكلام مو صحيح.
0: ليش عدد معتقلي الأمن العام اللي ارتكبوه؟
6: كم عدد كلمني كم عدد عناصر الأمن العام اللي تم توقيفهم تم تسريحهم؟
0: قديش؟
6: على ما عندي رقم بستطيع أعطيه، لكن جهة رسمية بتعطيه، لكن أنا ابن منطقة وبعرف شو دخل للأمن العام وشو خرج من الأمن العام، اللي عم يخرج أكثر من اللي عم يدخل. ببساطة اليوم الأمن العام ببداية التحرير تم، لأنه اليوم في عنا نقص كبير بعد العناصر الأمنية، تم تجديد كل شيء بيحب يشتغل أمن عام. لكن اليوم اللي تم محاسبته يعني الرقابة والقضايا المسلكية ما بيلحق فصل. ليش؟ لأنه اليوم هو بلش يدرب، بلش يستقبل دورات، بلش يخرج دورات. ففي فرق بين من حمل السلاح في البداية وكان شرطة المرور كانت من المتطوعين، وبين عنصر الأمن العام اليوم. هذا ما بيعني أنه مو ممكن أنه عنصر أمن عام يرتكب خطأ، لكن اللي مو ممكن أنه يرتكب الخطأ وما يتحاسب عليه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بيقول لي أحداث اللي حصلت بسقلبية. هلا أنا أتفق معك إنه الأصل ما عاد لازم ما تتكرر، لكن اللي عم بيصير مش أتكلم بصراحة. الموجات ما عم بتكون زي إذا كان بتكلم إنه هون في فشل بمسألة إدارة هذا الملف، لأنه الأصل لابد يعني نتكلم النجاح نجاح والفشل فشل، ما بدأ خجل، لأنه الإنكار هو من أهم أسباب
0: تأجيج
6: لا هو من أهم أسباب بيعود بضرره على الدولة قبل ما يعود بضرره على أي حدا ثاني. يعني حادثة حصلت تتكرر 3 مرات فإنه في حالة من الفشل في إدارة هذا الملف، لكن بنفس الوقت في حالة من محاولة الاستثمار بهذا الحدث. فأنا على يقين، والآن أكيد في مين بيتابعنا، أنه مسألة أن يتكرر حدث أمني 3 مرات فمعناته في خلل في معالجة هذا الحدث الأمني.
0: طيب فاصل ونواصل. بعرف في كثير مداخلات، والدكتور الأستاذ سمير ناطرنا والدكتور علي بعرف مثل ما كم شايفين مهم نعرف كل المعلومات، فتحملونا شوي، وبعد شوي راح تنضم أيضا الدكتورة رهف، فخليكم معنا نرجع بعد الفاصل.
7: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
8: من أجل تمكين الحكم،
7: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
8: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
7: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
8: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع له؟
9: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
10: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
9: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان حلقة اليوم يلي بيقول: العامل الأهم لوقف العنف في البلاد هو الإسراع بتحقيق العدالة أم حصر السلاح بيد الدولة أو مواجهة خطاب الكراهية أو تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. وخلينا إذا سمحتوا نصوت بمسح الباركود على الشاشة الظاهر قدامكم. وبآخر حلقة كالعادة راح أذكركم أو أخبركم بالاستبيان. وخليني أرحب بالدكتورة رهف الدغلي، وهي يعني أستاذة في بالعلوم السياسية، وأيضا هي يعني لها منشورات مهمة جدا بقضايا نزع السلاح ودمج الفصائل. أنت زرت كثير البلد الفترة الماضية دكتورة رهف، هل أنت أكثر اطمئنانا على السلم الأهلي أم أقل؟ وما هو الذي يجعلك هذا أو ذاك؟ وبشكل ثاني، أنت شايفة أنه في احتقان طائفي عن جد ولا أخف من أول؟
1: هلا شكرا كثير دكتور زيدون على الاستضافه، وتحيه للجمهور وللضيوف الكرام ايضا. هلا انا بدي احكي حقيقه، السلم الاهلي هو لا يتحقق باول سنه او سنتين، هو يحتاج احيانا سنوات للمشافاه. يعني الشعب السوري كان عنده جزء كبير من النفسية. اليوم نحن حتى موضوع يعني الذهاب لطبيب نفسي، حتى كل الفصائل اللي انحلت حتى عناصرها هي تحتاج، ما بدي أقول علاج نفسي، ولكن تحتاج إلى إعادة تأهيل للدخول ودمج بالمجتمع. نحن ما عم نحكي عنه هيك، يعني في معلومات بتقول أنه في تسرب من الجيش، في عناصر اليوم ما لا موجودة أو حست بالتهميش فهي تسربت. هذا كله بيؤدي لأنه في عندك شباب اليوم وجدت نفسها، ممكن في جزء منهم رجع لحياته او لمهنته السابقه، ولكن كمان في جزء كبير هن اصلا حملوا السلاح بعمر العشرين، فاليوم وجدوا نفسهم انه ما كان عندهم شغل سابق، فاليوم هن فقدوا المكانه، فقدوا السلاح، فقدوا ايضا الطموح ببناء البلد، ففي شعور بالتهميش. هلا السلم الاهلي هو شيء كثير كبير، ومثل انت يعني اللي اجبته بالاستبيانات، تعزيز الثقه هو دور تتحمله المجتمع، التربية، التعليم، الخطاب العام، الخطاب من أسفل، المنظمات، المجتمع المدني، أيضا المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية بأنه بتحقيق السلم الأهلي من خلال مثلا عدم موائمة بعض الرموز على حساب غيرهم. كمان ممكن المجتمع الدولي يكون
0: شو يعني موائمة بعض الرموز على حساب غيرهم؟ ما فهمت.
1: يعني مثلا احيانا المجتمع
0: كوني
1: الدولي،
0: كوني واضحه وصريحه، الناس بطلت تتوارب، بدي افهم لانه فعلا حاسس انه في شيء هيك مخبى. شو اللي بتقصدي موائمة بعض الرموز وغيرها؟ لا
1: يعني مثلا شيل العقوبات فجاه عن كافة قادات هيئه تحرير الشام بشكل يعني انشالوا مره واحده، بينما قيادات تانية ضل موجود عليهم هي العقوبات،
0: قيادات من المعارضه، من المعارضه السابقه، ما هيك؟ معارضه المسلحه تقصد؟
1: طبعا طبعا طبعا طبعا. هذا ما بيحقق، نحن في عداله مجتمعيه وعداله سياسيه لازم تتحقق على الارض، ولكن في عداله تانية بدك تنظر انت، بدك المواطن يحترم القانون لما بيشوف هذا الرمز ما تم اعاده تاهيله بدون شيء. هلا نحن بنعرف انه لتحقيق السلم او الاستقرار، ما بدي اقول السلم، احيانا بينعطوا قاده الفصائل مكاسب معينه، سواء رمزيه، ماديه، مكانه اجتماعيه، مكانه سياسيه، لحتى يكون مثل انت تامن جانبهم، وحتى ما يعملوا اي عناصر خطيره.
0: صار جزء منهم اعضاء بمجلس الشعب، صار جزء منهم محافظين، صار كثير منهم يعني انعطوا
1: إيه، بس لسه المجتمع الدولي ما زال يعني قراراته سياسيه أكثر من أنه هي بتحقق. بس هلأ هذا جزء
0: خليني أسألك سؤال بدي أدوره على الكل. هل برأيك لدينا سلاح منفلت من مشاهداتك، أم لدينا سلاح متسامح معه من قبل الدولة؟
1: الاثنين. أنا برأيي
0: في الاثنين.
1: أنا برأيي السؤال موجه
0: لإلي. خليني أسأل الدكتور سمير، وطلب كمان دقيقتين ثلاث وبعدين رح أرجع بنفس السؤال إليك دكتور أسمت. الله يعينك على هالحلقة دكتور أسمت، شو نسوي؟ تفضل.
2: اولا اسمح لي احكي بعدة نقاط. اولا لازم ندرك انه التحشيد المذهبي والطائفي بدا بسوريا قديما، من السبعينات بدا، وبدا يتصاعد بشكل كبير، وتصاعد بعد سنه 79، وتصاعد بعدين بعد غزو العراق والى اخر ما هنالك. ولما وصلنا ل 2011 كان استقطاب المذهبي يعني جدا مرتفع. اجت الثورة، أول سنة بالثورة عمليا، وأنا ابن ثورة، أنا 14 سنة كنت مطارد. أول سنة الناس صار عندها شعور عام بقيم المواطنة، الشعب السوري الواحد إلى آخر ما هنالك. ولكن لما دخل الشيء المذهبي لما دخل حزب الله ودخلت إيران ودخلوا زينبيون وفاطميون إلى آخره، بدأ يصير صراع كأنه سني شيعي.
0: بس كمان كان في خطاب عن بعض عناصر الثورة أيضا، يعني خطاب طائفي
2: بعض عناصر الثورة بعدين صارت بشكل أو بآخر لعب المال اللي إجا مشروط أنك أنت بتتجه باتجاه ديني إسلامي بتعلن كذا بهالدرجة من التشدد أو تلك، لعب دور كبير عمليا.
0: طيب.
2: بحرف إلى آخر ما هنالك. لذلك أنا ما أحكي مع القتل اللي صار المسألة على درجة كبيرة من الأهمية والخطر، وأنا بعتقد الدولة حتى الآن لا تعطيها هذه الأهمية، السلطة لا تعطي أهمية لهذا الموضوع من جهة. من جهة أخرى،
0: عامدة أم غير قادرة؟
2: ما في إدراك كامل هلا فيه من الجهتين. يعني طبعا ما فيك أنت تسويها، أنا بتفق مع رهف أنه المسألة مو مسألة سنة وسنتين، ولكن أنت شغلتين. أنا بشعر وهذا يتردد أنه في تسامح مع السلاح المنفلت بشكل مقصود.
0: ليش؟ شو مصلحة الدولة تتسامح مع السلاح المنفلت؟
2: هلا ما بدي فوت هذا نقاش سياسي طويل، على ترجعني على السياسي أنت.
0: درجعك على السياسي.
2: إيه. لأنه.
0: شو عم نحكي؟ لأنه
2: الدولة.
0: أكيد درجعك على السياسي.
2: لك
0: الدولة. ليش الدولة تتسامح مع السياسة؟
2: لأنه الدولة بتقديرات معينة استخدمت الفزعات، وأنا بعتقد هي أحد أخطاء الدولة سواء كان في الساحل أو بالسويدة بشكل واضح وصريح. الفزعات بدها تكون مسلحة، هذا من جهة أجج بالمجتمع أنه صار تشعر العشيرة والقبيلة أنه هي جزء من الدولة بالقوة، أنه أنا شريككم، أنا ماني تحت القانون، أنا والقانون سواء، أنا فوق القانون. وهذا نما، وهذا كان موجود لأنه كمان ما في سلطة للدولة راسخة تماما، لأنه بدأ سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، وبدأ عناصر مثل ما تفضل الدكتور مدربة إلى آخره. صار فيه بشكل أو بآخر إحساس أنه نحن بالبلدية الفلانية أو بالقرية الفلانية نأخذ القرارات اللي بدنا إياها، مخالفة للقانون العام، مخالفة للتوجه لحظة. فبالتالي يعني هذه المسألة أنه صار في هذا شجع بشكل أو بآخر خاصة الفزعات أنه كل واحد يأخذ تارو بيده بشكل أو
0: دكتور
2: بآخر.
0: دكتور أصمت، هل أنت ليش موافق؟
3: خليني كفي.
0: والله هو سمعت تسخفك.
2: لا خليني كفي. لذلك أنا ما أحكي لأهمية هذه المسألة، معلش تحتاج إلى برنامج شامل كامل من جهة، لمعالجته بشكل أعمق من جهة، وإشراك المجتمع المجتمعات. نحن ما شفنا المجتمعات تحركت، هلا في مبادرات يمكن بدرعة بمصياف غيره، شغلات صغيرة هون وهون، هذا يحتاج إلى برنامج واسع. الشيء الإيجابي والنقطة الأخيرة هي حتى مطل يختصر، المجتمع ما زال حتى الآن أكبر بكتير من هذه الخربطات الصغيرة والسوشيال ميديا اللي بيسمع فيها من برا.
0: تتفق مع الدكتور علي بأنه المجتمع الآن يستطيع عم بيقوم بعمليات احتواء، مزبوط؟
2: أنا بضرب لك مثال. أنا من منطقة الغاب. منطقة الغاب عمليا نحن الصقلبية مركز الإداري هون. في طريق بيروح على جسر الشغور. من الطريق وعلى اليمين سني تقريبا، والطريق وعلى اليسار علويين، ونحن مسيحيين، وبعد شوي بتجيك شطحة منطقة مرشدين، وهون ورانا بدو عشائر بشكل أو بآخر، وبعد 40 كيلومتر مصياف
0: الغاب منطقة متنوعة ما في مثلها غير قامش.
2: مثال لكل سوريا كمان. مثال لكل سوريا، خلال 14 سنة ما في هجمة، ما هجمت قرية على قرية، علوية على سنية، في جيش بيهجم، في أمن بيهجم، بس قرية على قرية ما صار. وحتى لما رجعوا ما هجمت قرية سنية على قرية علوية بشكل أو بآخر.
0: العزيزية ما تهجرت.
2: صار في بعض الحوادث
0: المحدودة.
2: مزبوط. بس بشكل عام يعني صار حادثين. طيب. لكن
0: خليني أروح مع دكتور أصمت. كثير معقد القصة. سلاح منفلت ولا سلاح متساهل معه؟ هو الدكتور الأستاذ سمير قال إنه الدولة استفادت من الفزعات وهلا عم تدفع ثمن هذا الكلام.
4: وتساهلت مع سلاح مع فئة محددة.
3: شوف الدولة إن استفادت من الفزعات أنا بختلف معه، بدليل إنه لا ملف السويدة ولا ملف الساحل كان معالجة صحيحة، في حين إنه معالجة ملف الشيخ مقصود وشرق الفرات كان أفضل بكثير طبعا. بدليل إنه هون في سلاح له قيادة مركزية وإدارة، ف فبدليل انه ما حصل في السنه الاولى لا يمكن ان يقبل في السنه الثانيه. لكن في السنه الاولى نتكلم بصراحه، في السنه الاولى كان هناك مع عمليه احتواء الى الان، والدوله لم تكن ما زالت باسطه سيطرتها على كامل البلاد. اليوم مساله السلاح المنفلت، موجود في سلاح منفلت موجود، لكن هل هو متغافل عنه؟ غير متغافل عنه، لكن اليوم في قانون لمسألة ترخيص السلاح وآلية ضبط السلاح وحمل السلاح. ما في دولة على وجه الكرة الأرضية بتكون مبسوطة لما ما تحتكر هي استخدام السلاح. كل ما كانت الدولة قادرة على احتكار حمل السلاح كانت أقوى وقادرة على إنفاذ القانون بشكل،
0: هي غير قادرة
3: لأنه في ظروف. هي الآن
0: شو الظرف؟ باختصار،
3: لا أنا بتكلم باختصار، اليوم الدولة في إطار بناء مؤسساتها، لكن هي اليوم أقدر منه قبل سنة، وبعد سنة وبعد سنة ممكن ما يكون ظل في سلاح منفلت. اليوم بدأنا نشاهد حتى على يعني خطاب واضح أنه لابد من ضبط هذا السلاح، لكن لو كان تم ضبط هذا السلاح في البدايات ربما كانت الحواضن الاجتماعية نفسها هي ترفض عملية ضبط هذا السلاح. اليوم الحواضن الاجتماعية نفسها اليوم بتطالب بإيش؟
0: أنت تقصد هون حواضن هي المؤيدة للسلطة صح؟
3: بكل مجالات. أنا ما عندي مسألة اليوم الحاضنة حاضنة، السلطة لا يوجد عندها مؤيد ومعارض إلها. المسألة الحاضنة الاجتماعية كانت في البداية بأي مكان، روحوا ليش إحنا اللي يطلب منا نزع السلاح مو غيرنا؟ في كل حاضنة كان روحوا انزعوا سلاح هذا قبل هذا. اليوم كل الحواضن
0: عم تقول انزعوا السلاح،
3: انزعوا السلاح من ايديها الزعران.
0: دكتور علي تأخرت عليك، أنا آسف، بدي أسألك سؤال. أنت رح أرجع لنفس السؤال الأساسي اللي سألته. أولا، هل ترى أن تأخر العدالة اليوم الانتقالية هو مقصود ولا ظروف؟ واثنين، هل ترى سلاح منفلت سلاح متساهل معه بصراحة؟
5: طيب قبل ما جاوب بس بدي أوضح شغلي، يعني كل الحضور عم دائما عم يذكروا الدولة والدولة، أنا بحب ميز هون بين السلطة والدولة. صراحة إلى الآن مشروع الدولة في سوريا لم ينجز، لا يوجد أي مشروع وطني سياسي حقيقي أدى لتشكيل دولة. في سلطة حالية هلا بخصوص السلاح، هل السلطة الحالية متساهلة مع السلاح بأماكن معينة أو ضمن فئات معينة أو غير قادرة على لم السلاح المنفلت؟ أنا شايف وللأسف خلال سنتين هناك حقيقة نوع من التساهل مع وجود السلاح ضمن إطارات معينة. يعني بحمص تحديدا من أول أسبوع أو من ثاني أسبوع بعد سقوط النظام تم إجراء، نحن نعرف أنه تقريبا كل الجغرافيا السورية تحوي على سلاح، يعني جيش الأسد ترك أسلحته وهرب وراحوا، العساكر كلهم تركوا سلاحهم إلى آخره. وفي عالم في كتير حديث يعني وقصص عن أطفال بعمر 15 و16 أخذوا سلاح وراحوا. صار في حملة تفتيش بحمص بالأسابيع بتاني أسبوع بعد سقوط النظام، طالت أحياء معينة يعني معروفة هي الأحياء ذات الغالبية العلوية، وتم تفتيش البيوت بيت بيت حتى الغرف، يعني تم تفتيشهم وتم تفتيش الموبايلات إلى آخره. طيب هاي الحملة ما مثلا أنا كنت بتمنى أن توصل كل الجغرافيا السورية، أولا ما شملت باقي الأحياء بحمص، ليش؟ هاي أول سؤال. طيب فينا نفهم أنه أول أسبوع أول شهر أول شهرين ما رح تشمل، أول ستة شهور بعدين تصير أحداث قتل بحمص متكررة ومتجددة، بطال أشخاص أغلبهم من الطائف العلوي بحمص. طيب ليش ما بيتم إجراء حملات تفتيش بحمص؟ يعني بضمن المدينة
0: بأحياء سنية قصدك؟
5: بكل الأحياء يا سيدي، يرجع فتشوا كل الأحياء. يعني ما فهمت أنا شو الفكرة هيك. هاي السلطة إلى الآن يعني ما عندها أي مشروع حقيقي إنها تضبط السلاح بشكل واضح.
0: طيب
5: الدولة ولذلك هون لازم نفرق بين حقيقة، يعني إلى الآن السلطة وليس الدولة، لأن الدولة لم تتشكل بشكل، لم تكن موجودة بالأساس من قبل. يعني السلطة إلى الآن ليست جدية بالتعامل مع السلاح. وقصة السلاح، يعني أنا بفهم أنه السلاح ممكن في كثير أشخاص غير قادرة أن تعطي طوعية سلاحها، في أشخاص لعوامل اقتصادية، يعني أنا هو اشترى بارودي $5,000 أو إلى آخره ما رح يعطي سلاحه ببساطة. ممكن يكون أنه في إحدى الحلول أنه تعطيه مصاري مش عن يعطي سلاحه، بس في حالات معينة اشخاص معهم هاي السلاح عم يستخدموه بطريقه اجراميه ما عم يتم التعامل معه. هذا شيء
0: خليني خليني خليني شيء خليني نروح على التقرير، بس خليني اقول لكم شغله والكلام كمان الدكتور اسمعت انه السلاح اليوم عم ينباع على السوشيال ميديا. اليوم جاني اليوم هلا قبل شوي جاني تقرير واحد عم بيعرض على السوشيال ميديا عم بيقول عندي هاي القطعه يا جماعه وهاي القطعه وهاي القطعه. هذا ما بده قانون، هذا بده واحد يروح عنده يسحب له يسكر له المحل تبعه ويسحب السلاح منه. مع ذلك راح نشوف بهالتقرير الناس شو حكت عن سحب السلاح. التقرير تصور بمصياف، بسقيلبية، بقلعة المضيق وبدرعة. خلينا نشوف.
6: الأجهزة الأمنية والجيش هو المفروض يكون معه السلاح، أما المواطنين خلص ما في داعي للسلاح. ومشان هالشيء هذا نحن يعني المفروض الدولة تعمل دوريات على الموضوع، حملات تفتيش، سحب سلاح من كل المواطنين. نحن ما بدنا سلاح مع الشعب، المفروض أن يكون السلاح موجود بيد موظفين الدولة من قوى الأمن والجيش فقط.
7: كتير ضروري، أهم فكرة الدولة لازم تشتغل عليها ضبط السلاح، يعني يكون بإيد رجال الدولة، الأمن، الجيش، العساكر فقط بإشراف الدولة. حقيقة صار كتير حوادث ونحن ما حدا منا رضيان عليها، بس الدولة كتير ضروري أنها تنتبه على هذا الموضوع. هذا أهم فكرة.
6: نحن مع دولة المؤسسات، والمؤسسات هي متنوعة. بالتأكيد المؤسسة الأمنية لازم يكون إلى دور أعمق من هيك بكتير. هلأ اللي بدي أقوله، عندما اشتغلوا نظام سابق اشتغل على الدفاع الوطني فصار السلاح متفلت موجود عند كل العالم، وبعد السقوط تحديدا كان في سلاح متفلت من الجيش السابق اللي كبوه بالشارع، وصار في تجارة سلاح على مستوى الدولي وما زالت، وعلى ما اعتقد بيعرفوا الأجهزة الأمنية يعني في كثير من الناس اللي متسلح.
8: ياخذوا قرار اي واحد بينوجد مع السلاح بينزل، لو كان انه على اساس انه هي عامة ينوجد البطاقة تبعهم هدول انه والله هي من الأمن العام. إذا مو من الأمن العام بينسحبوا وبينحولوا على القضاء.
9: كل واحد بيحمل قطعة السلاح مو مرخص له إجمالاً يأخذ عقابه المزبوط. فشلنا الحين بالمنطقة الدرعة وصار في كذا حادث، تمام، من حمل السلاح بالأعراس خاصة بالأفراح، والتعدي اللي هو صار عندنا بصر الشام على البيوت وضرب القنابل، ويعني شيء مخزي بالمحافظة، يعني كلياتها كانت محبة ومودة. بالأخير بقول بعض بضرب قبلة هون ولا مسدس هون ولا إطلاق رصاص هون، إزعاج للمواطنين، إزعاج بيقولوا البلد والله مو آمنة.
10: المفروض يعني إن الحكومة هيك تعمل قانون وتلم السلاح، لأنه غير صالحين صراحة. يعني هذا زعلان من هذا بيقوسه، هذا زعلان من هذا بيضايقه، هذا طلع علي لازم أعدمه. هذا مش حل. الحل لازم يكون في حكومة.
11: وبعدنا لين سنين بكفينا، 15 سنة 16 سنة، يعني قديش بنضل؟ ما بكفينا؟ بكفينا. لازم إنه إحنا نتعاون مع بعضنا، إن كان جيش أو مدني، وجهاء أو غير وجهاء، إنه إحنا نتعاون نضبط كل واحد بإيده كلمة، بعقله كلمة، بإيده إنها يعني بتمون. المفروض كلها تدخل، المفروض كلها تتحاول، المفروض ما حدا يقول أنا ما دخلني، لأنه بس تقول ما دخليني وصلتك النار هاي بتحرق الكل، ما بتخلي حدا مع حد. وإن شاء الله إن شاء الله إنه ربنا عز وجل هو اللي يعني يطفي علينا هالشغلة.
12: بالنسبة لحصر السلاح فهو أكيد بدون بسط سيطرة الدولة وكون في قوة ورادع يعني من خلال القانون وعلى أرض الواقع، أكيد يعني ما راح يعني يقدر ينضبط السلاح. وشغلة ثانية، لازم يكون في قناعة عند بشكل عام يعني عند المجتمع إنه حل الخلاف مو بالسلاح، عن طريق القانون، عن طريق المؤسسات الدولة بشكل عام. وغير هيك يعني لنعيش بسلام وأمان، وبكفي يعني 14-15 سنة ثورة.
13: القانون إذا تطبق على كل الناس وكل إنسان بياخد حقه، إن كان معتدي وإن كان حامل سلاح وإن كان عم يكسر سيارات مثل ما صار من فترة على الهجوم هذا، فتطبيق القانون على كل الناس هذا هو المطلب. كل إنسان واعي يعني
14: من خلال الوعي، من خلال الكبارين الموجودين بالمنطقتين، يعني ممكن نخفف من هالحوادث أولا. ثانيا المزعج بالموضوع هو موضوع السلاح المنفلت الموجود مع جهة دون جهة أخرى. المفروض يكون السلاح موجود مع الدولي وبترخيص نظامي، لا يجوز حمله إلا لأسباب معينة، يعني بتخفف شوي من هذا الموضوع. موضوع الفزعات كمان لازم نلاقي له حل. مشاجرة طبيعية تصير بين اثنين مهما كانوا، بتصير بين أهل الضيعة نفسه، بيلجأوا للقانون. سيادة القانون يعني هي الحل لبناء الدولة.
15: بالنسبة لضبط السلاح صراحة هو أنه فعل دور الشرطة والأمن، مشكورين وزارة الداخلية الله يعطيهم ألف عافية، موجودين في كل مكان وكانوا موجودين مباشرة من أثناء الحادثة. فيتفعل دور الدولي بشكل أساسي، ممنوع شيل السلاح إلا للأشخاص المرخص لإلهم.

0: في هالفترة الماضية عنف اللي كان صقيلبية، مسياف، حمص، قلعة المضيق، لكن حبينا نقول كمان أنه درعا الشهر الماضي في 14 شخص قتلوا لأنه سلاح منفلت. فيعني نحن عم نحكي أنه سلاح المنفلت، أي نعم مثل ما قال الدكتور عصمت عم بيتحمل فورا زيادة طائفية عليه لما بصير بمناطق مختلطة، لكن مشكلة السلاح المنفلت اليوم بكل سوريا. الملاحظة الثانية اللي حاب أقولها قبل ما أنتقل عند السيدات وصادر الحضور هون أنه نحن فعلا ما نروحنا ودائما نعمل هيك، نحن ما منروح مندور على الكلام الإيجابي، نحن بنسمع الناس مثل ما بيقولوا، وفعلا تفاجأنا أنه كل اللي قابلناه كان عم بيقولوا أخي مشان الله يا دولة لمي الإسلاح. هاي فرصة ذهبية عمليا للسلطة للجمع، مثل ما قال الدكتور أسمت أنه اليوم الكل يريد جمع السلاح لأنه الكل تعب من الليل، هذه فرصة ذهبية للحكومة. خليني أسمع، بعرف متحرك سيني كثير، فضل أنس.
1: مساء الخير، أنا لانا عماري، طالبة بكلية الإعلام. سؤالي للدكتور عصمت.
0: ما حدا بده يسأل لا رهف ولا علي ولا سمير، ما وراحكم غير الدكتور عصمت الحوراني، تفضلي يلا.
1: بمناطق مثل مصياف، الصقيلبية وحمص، لأي مدى بيعكس التوتر الحالي احتقان عقائدي حقيقي؟ ولأي مدى بيستخدم البعبع الطائفي كغلاف لحماية أمراء الحروب وشبكات التهريب واقتصاد الجريمة اللي نشأ على هامش الصراع؟ شكرا.
2: الله، السؤال ذكي وعميق.
3: الله،
2: الإعلام بخير إن شاء الله. شوف، بطبيعة الحال دوما البعد الطائفي يستثمر به وهو أداة، وكما ذكر الأستاذ الله يحفظه
3: سمير،
0: أستاذ
3: سمير.
0: بس أنا بدي أطلب من كل الضيوف أنه نكثف كثير لأنه يعني الحلقة
2: لم تكن الطائفية في يوم من الأيام هي سبب مشكلة، وإنما كانت دوما الطائفية هي أداة تستخدم لمصالح أخرى. من أهمها ما ذكرتي، تجار الحروب بتضرروا من الاستقرار، فبالتالي لما يكون في بعد طائفي معناته أنا في عندي عملية لا استقرار. الجريمة المنظمة، داعش، فلول النظام، كله مستفيد من حالة اللا استقرار. اليوم الاستقرار يعني خدمة أمنية عالية وتنمية اقتصادية عالية، فالبعد الطائفي حقيقة في سوريا بعمره، والتنوع الطائفي في سوريا مو هجين، مو ابن مبارح ولا قبل ابن 10 سنوات. ذكر الأستاذ سمير قبل قليل أنه ببداية الثورة السورية كان كل السوريين يستشعروا البعد الوطني حقيقة، وإن كانت الوطنية السورية أو المواطنة السورية
0: غير معرفة،
2: غير معرفة إلى الآن، لكن استشعروا أنه إحنا كلنا.
0: خليني أقاطعك، آسف، وأسألك سؤال إجانا من أحد المتابعين. حدا سألني أنه أنت شو عرفك أنهم قتلوا لأنهم علويين؟ طيب أنتوا عم تقولوا أنه الدواعش قتلوهم، هم قتلوا علويين، أنت برأيك هل أول شيء مين اللي وراها، تخمينك على الأقل مين اللي وراها، وهل استهدفهم لأنهم علويين وليش؟
2: تمام. لا، أنا أعتقد أنه هو استهدفهم لأمرين. أولاً كونهم علويين هاي قيمة مضافة بالنسبة له، لكن هو استهداف الأساسي أنه هم بيعملوا بقطاع الكهرباء اللي كان خلال الأسبوع الماضي استهداف لقطاع الكهرباء بشكل عام.
0: طيب البعد الثاني الطائفي العلوي ليش بده يستهدفهم؟ شو بيأثر على الدولة؟
2: أول شيء هو أي حالة عدم استقرار بتأثر على الدولة، فما بالك إذا كان استثمار بالبعد الطائفي؟ يعني انت بتقول الان سالتي تحت الهواء انه لو الدوله نكست اعلامها
0: لما استشهدوا هذول السبع مواطنين.
2: طب ما هو مشكله الدوله بدها تنكس اعلامها كل ما استشهد عدد. انت عندك بدرعا
0: 14 واحد،
2: عندك قوى امن داخلي تم استهداف، سامحني، استهداف شو اسمه، باص كامل. فاليوم الدوله يا بتكون عادله يا راح تتهم بايش؟
0: انحياز،
2: بالمحاباه.
0: هي تتهم بالمحاباة اليوم من جمهورها؟
2: لا، هي اليوم، شوف، اليوم الدولة حريصة أنه ما تتهم بأي محاباة. طيب، تكون عادلة.
0: خليني أخذ كمان هذا من السلام. نعم، تفضل. مين حاب يسأل كمان؟ كله رفع يد، اللهم صل على النبي. تفضل استاذ. هلا
2: انا حاسم الضايق
0: ابدا. لا والله،
4: هلا انا بعتقد انه ما في ابعاد تانية لهي الجرائم يلي عم تصير، اخص يعني على الطائفه العلويه، لانه الطائفه العلويه هي اليوم من اضعف الطوائف بالبلد، يعني هنن لا معهم سلاح، لا قادرين يدافعوا عن حالهم، من كثر المجازر اللي صارت فيهم هنن ملوا، الجماعه ما عاد عندهم مشكله انه نحن نموت عادي، خلاص اوكي، ما نحن كثير متنا يعني، وما عندنا كثير، فما عندنا مشكله. فما بعتقد انه في بعد تاني او لحاله عدم لخلق حالي من عدم الاستقرار. انا اليوم كشخص بدي اخلق حالي من عدم الاستقرار، بروح عدم المؤاخذه يعني على الطائفه الدرزيه كونه معهم سلاح، او بروح على الطائف مثلا المرشديه كونه هن عددهم قليل، صح عددهم

0: ولكن هنن حدا مدعوم من دول خارجية وإلهم تأثير كبير.
1: البعد الخارجي، البعد الخارجي أغفلناه، هو بعد أساسي كثير، والعبث من من من إسرائيل، والعبث من من مسألة مهمة.
2: كلامه إنه الطائفة العلوية اليوم ما عندها هذا البعد غير صحيح. اليوم اللي عم بيستثمر إيران، بتستثمر روسيا، بتستثمر دول كثير، بتستثمر بالطائفة العلوية، فلول النظام الموجودين في الساحة والآن تستخدم كل مرة عم يعني بيتم إلقاء القبض، عم بيتم دوما عم يحاول يستثمر بالبعد الطائفي. واليوم تشديد
1: خليني كثير. خليني أروح لعند رهف، لأنه عم الإعداد عم بيقولوا لي خيو ليش كل القصة عندي.
2: والله حرام، والله حرام.
1: دكتور رهف، أنت شو رأيك؟ أنت شو رأيك؟
3: لا هلا في بحث نزل إلي وللدكتور حيان عن الطائفة العلوية، وهذا حقيقة يعني درسناها، ويعني درنا نوصل لمقابلات قبل سقوط النظام، لمقابلات من الطائفة، ومع كرهي لاستخدام هي المصطلحات. ولكن كان يعني تاريخيا هن تعرضوا لتهميش، من ثم النظام تم استخدامهم، من ثم صار عندهم أمن وجودي بعد سقوط النظام أو حتى قبله بشوي، ولكن في تفكك كان مع النظام الأسدي، هيك بتشير الورقة. يعني حتى قبل سقوط النظام بست شهور كان في تفكك من النظام الأسدي، لأنه تعبوا من المتاجرة بشبابهم، وتعبوا كمان من الوضع الاقتصادي.
1: انت عم تقصدي انه قبل 8 ديسمبر الطائفة العلوية كانت عم تبعد عن نظام الأسد لأنه تعبت من
3: طبعاً النظام لم يسمح لهم أنه يكون عندهم وجهات. يعني نحن من خلال مقابلاتي أنا والدكتور حيان مع أشخاص بالساحل، وكانوا كان ضمن مناطق النظام، كانوا غير قادرين حتى أنه يعملوا منظمة مجتمع مدني، هي على خلاف السوريين عفواً لذكره السنة يلي كانوا صلون 14 سنة عم بيحاربوا، فهنن أكثر يعني وتعاملوا مع المجتمع الدولي، وتعاملوا أيضا مع منظمات المجتمع المدني، وصاروا كتير يعني عندهم القدرة والكفاءة أنه يقودوها. اليوم المجتمع العلوي في عنده شعور بالأمن الوجودي اللي كان يمارس عليه من خطاب النظام اللي من فوق.
1: يعني أنت تتفقين مع الأخ بأنه هناك حالة ضعف شديدة لدى الطائفة العلوية اليوم؟
3: حالة ضعف شديدة، لا، هي قلب موازين القوى. يعني هي مجتمع تعرض، كان حتى على زمن النظام يتم استخدام قياداته، بعض أفراده، يعني وقود سلاح، وهذا هذا لا ينفي عنهم أنه في طبعا في مجرمين من مجرمين وأجرموا هذا يعني بيقودوا القضاء. أنا عم بحكي عن طائفة ككل. الطائفة ككل كانت محرومة من التمثيل المجتمعي، كانت النظام يستخدم هذا التمثيل من خلال
1: خليني معلش بعد إذنك رهف، لأنه الوقت عم يضيق، خليني أخذ
3: هذا لا يعفي، ولكن هذا لا يعفي المجرمين منهم.
1: نعم،
3: لكن
1: نعم،
3: أنا بحكي إنه هن يحاولون يعني في شعور بالأمن الوجودي.
4: أنا عندي حواضن سنية وبيدة، أنا عندي
1: نعم، مهجرين كلهم مظلومية عند الكل. نعم صحيح، تفضل أستاذ.
5: أنا عرب سالم، طالب حقوق سنة تانية. تمام، بدي تفضل حضرتك بسؤال. أنت من حضرتك تفضلت قبل شوي بحكيت عن قصة الأمن العام، إنه عم يخرج من الأمن العام حاليا أكثر من اللي حتى عم يلتحق بالأمن العام، وقلت إنه عندكم إنه في نقص بالأمن، صح ولا لا؟ بالأمن العام عموما. تمام. هلا اليوم أنا سؤالي هو ليش الدولة ما عندها شفافية معانا نحن كمواطنين بتعلن هذا الشيء؟ هل هو انه هي الدولة ما بتعلن هذا الشيء لحتى ما تبين عجزة او ضعفة انه هي ما عم تحسن تسيطر على الناس؟
1: هذا السؤال اجانا من احد المتابعين ايضا.
2: جميل،
1: بس مشان الله اسألوا الدكتور علي، لانه اسألوا الدكتور علي. دكتور سمير، استاذ سمير،
2: انا تمثل بعد الحلقة صارت عندي.
1: تفضل.
2: طيب شوف، لا الدولة عندها شفافية بمسألة، لكن هذا الكلام بطبيعة الحال لما بنحال احد على التحقيق او غيره، يعني اللي بيظهر على الاعلام هو اذا كان في قياده. يعني مثلا الان احاله احد قيادات الامن العام بحمص للتحقيق بيظهر على الاعلام، لكن احاله عنصر او عناصر
1: صار هيك شيء في قيادات الامن العام تم احالتها؟
2: في موجود ومنتشر على
6: تناقلت الاخبار من فتره.
2: نعم، مسؤول. فالقضيه اذا هي الاشكاليه بالاعلام، بخوارزميات الاعلام. الاعلام ما في ترند على انه والله احاله عنصر، بس بصير ترند لما تقول والله
1: بدك احكي الصراحه. وانتم كمان تعالوا يا تعالوا احضروا، نحن عم بالزور لحتى عم نلاقي موظف حكومي يجي يرد علينا. طب انا شو بدي اخلي بالترند؟
2: والله نور الدين البابا
1: يعني جاهز. قديش اقول لك، قديش حكينا مع وزارة الداخليه؟
2: يعني نور الدين البابا جاهز.
1: تفضلي يا استاذ، قبل ما تفضلي.
2: تحياتي للاستاذ نور الدين.
7: مساء الخير مره ثانيه. سؤالي للدكتور علي.
2: الحمد لله.
7: اليوم الدكتور علي من الطائف العلوي وبيعرف قديش نحنا كنا مهمشين وتم استخدام اللهجة وتم استخدام انه هو من الساحل وبنعرف انه قديش تم ظلمهم هلا وقبل. سؤالي له هو شايف الدولة عم تشتغل اليوم لصالح الطوائف او لصالح السلام او ما عم تعتبر انفلات سلاح مشروع سياسي؟ سؤالي
8: شو يا علي؟ هل انفلات السلاح هو مشروع سياسي؟
9: صراحة مو الدولة، السلطة للأسف ما عم تشتغل، يعني عم تحاول. أعطيك مثال، يعني هلا نحكى عن جريمة جسر مصياف وتم كان السؤال هل قتلوا هن لأنهم علويون أو لا أو لأسباب أخرى إنه علاقة بشركة الكهرباء. هلا هي الجريمة تحديدا، جريمة جسر المصياف، مشابهة تماما لجريمة تانية حدثت من أشهر، يعني هي جريمة مشفى الكندي. كمان هناك أربع موظفين علويين منهم ممرضين ومحاسبين يعني بالفنيين بالمشفى، اللي هو المشفى الكندي هو مشفى موجود بمنطقة يعني الغوطة أو بمنطقة ذات أغلبية سنية. هاي الحادثتين لهم متشابهتين كثير بالشكل العام. هلا انا ما يعني للاسف ما شفنا اي تحقيق لا يعني ولهلا بنطالب، وانا عم طالب انه السلطه الحاليه تخرج لنا بحمص تحديدا بس عن مشفى الكندي وعن جريمه جسر اي تحقيق اول صار. يعني جريمه زيدان خلال اسبوع لا يقل عن اسبوع تم كشف الفاعل. طيب هذول الجريمتين وتحديدا جريمه الكندي الى الان ما شفنا اي تحقيق حقيقي. اثنيناتهم موظفين علويين يذهبون الى منطقه ذات اغلبيه سنيه لوحدهم يعملون هناك، يعني بمشفى الكندي كان هدول العاملون الوحيدون باستثناء قد يكون ممرضه اخرى كانت تعمل بالمشفى، كانوا يذهبون دائما بالتاكسي وبيرجعوا بالتاكسي معروفين. ونفس الشيء بموظفي شركه المتن بيروحوا بالسيرفيس وبيرجعوا بالسيرفيس دائما. طيب شو معنات الاستهداف تبعهم؟ هدول الجريمتين كتير في يعني نوعا ما متشابهتين. أنا من وجهة نظري استهدفوا لأنهم علويون، لم يتم استهداف. قد يكون هناك عوامل اقتصادية، يعني العلاقة بشيء خلافات مالية أو محاولات للحصول على ابتزاز مالي معين من قبل فئة معينة مجرمين يريدون ابتزاز أشخاص مثلا مالكين أو مستثمرين بمشفى الكندي أو بالشركة، ولكن في استهداف معين لهدول الأشخاص. إلى الآن لم نشهد أي تحقيق للأسف. هذا الشيء كتير بيحط إشارات استفهام في تمييز بين الجرائم، يعني أنت ما بتحقق بينها. فالسلطة الحالية وليس الدولة إلى الآن ما أظهرت أي جدية بكشف اي جريمه من هدول الجرائم. هلا في يمكن بدرعا عم يصير جرائم مش متكرره بحلب بريف حلب الى اخره. طيب بس في هون تمايز، يعني في فرق بين الجرائم اللي عم تصير ضمن حمص، تمايز بيناتهم وتمايز بالتعامل معه. للاسف جواب على سؤالك لا يوجد اي جدي، وهناك قد يكون هناك حقيقه نوع من الاستثمار السياسي او الاستثمار طيب. الطائفي بالقصه.
8: شو دكتور سمير؟
10: عندي
8: بسرعة بس.
10: لا عندي نقطتين بسرعة. في استهداف العلويين كعلويين واضح بحمص ولا بالساحل ولا، فالسؤال هل هو استهداف مقصود من قبل جهات خارجية للإساءة إلى الدولة؟
8: شو تعتقد؟
10: فهذا احتمال كبير، أو هو في شعور عند كتير من الناس انه انا فلان بعرف فسد علي، فلان كان قريبه وما بعرف مين، في واحد علوي بالامن اعتدى علي بس انا ما عندي هداك راح بدي انتقم من هذا. يعني في فلتان وفي رغبه للاخذ بالسائر باليد عوضا عن الدوله. وبالتالي السؤال هو
8: خليني
10: لحظه بدي إيه؟ بس خليني كفي إيه؟ في مساله مهمه للدوله تحضرها تشرحها وتثبتها، انه بالعداله الانتقاليه من نحاسب. انا بدي حاسب كل واحد طوع بالجيش، كل واحد كان بالامن، كل واحد كان بالدفاع ولا بدي حاسب فئه معينه وحط حدود وحط طرق وحط
8: هذا. هاي حكيت كثير انه المحاسبه هي للقيادات العليا بس.
10: بس هذا الامر لم يعني ما دخل بشكل واضح ضمن على مستويات الدنيا من المؤسسات.
8: خلينا نروح لعند الزميله هبه ونشوف مع بعضنا هالتقرير.
11: العدالة المؤجلة والسلاح المنفلت، هل تنجح سوريا في كسر دائرة العنف؟ في بلد خرج من سنوات طويلة من الحرب لا تبقى الحوادث الأمنية دائما في حدود مكانها. حادثة في مدينة قد تقرأ في مدينة أخرى باعتبارها اعتداء على جماعة بكاملها. ومع كل حادثة جديدة تستعيد المجتمعات ذاكرتها، الخوف والنزوح والقتل والانتقام. المشكلة إذن لا تقتصر على الجرائم نفسها، وإنما تشمل ما يمكن أن تولده بعدها. الخطر الأكبر يبدأ عندما ينظر إلى المعتدي باعتباره ممثلاً لجماعة، ويصبح الفعل موجهاً إلى جماعة أخرى. وفي ظل انتشار السلاح وضعف الاحتكار الفعلي للقوة بيد الدولة، تصبح المسافة بين حادثة أمنية وانفجار أوسع أقصر بكثير. الحرب لا تنتهي فقط عندما تتوقف المعارك، تبقى آثارها في الذاكرة وفي العلاقات بين المجتمعات وفي الخوف من الآخر وفي الأسلحة التي بقيت خارج المؤسسات. وأي عنف يعاد إنتاجه لا يبدأ من الصفر، إنه يستند إلى ذاكرة موجودة أصلاً. في عصر وسائل التواصل الاجتماعي لا تحتاج شرارة العنف إلى وقت طويل كي تنتقل من مكان إلى آخر. قد تبدأ الحكاية بحادثة حقيقية، ثم تأتي رواية غير موثقة فتعميم، ثم اتهام لجماعة بكاملها، ثم خطاب يقول إن الانتقام ليس جريمة بل هو واجب، ليصبح خطاب الكراهية جزءاً من دورة العنف نفسه. السلاح يفرض بالقوة وخطاب الكراهية يبرر استخدامه. بعد سقوط النظام المخلوع ارتفعت توقعات السوريين. ضحايا يريدون معرفة مصير أبنائهم، وعائلات تريد محاسبة المسؤولين عن القتل والتعذيب، لكن العدالة الانتقالية ليست زراً يضغط عليه، إنها عملية طويلة تبدأ بالتوثيق والتحقيق وتمر بجمع الأدلة والمحاكمات وكشف الحقيقة، ولا تنتهي عند العقوبة وحدها. فكيف نحافظ على سرعة الاستجابة لمطالب الضحايا من دون أن تتحول السرعة إلى عدالة منقوصة؟ ومتى يصبح البطء نفسه مولداً للإحباط وفقدان الثقة؟ في المراحل الانتقالية قد تكون هناك حاجة إلى تسوية، لكن أين تنتهي التسوية الضرورية؟ وأين تبدأ التسوية التي تضعف العدالة؟ وما المعايير التي تحدد من سيسأل ومن تجرى تسوية معه ولماذا؟ وهل يمكن أن تعود شبكات النفوذ القديمة بأسماء جديدة على حين ينتظر الضحايا منذ سنوات معرفة الحقيقة؟ لا يمكن بناء سلام مستقر بالعدالة وحدها، ففي المجتمعات الخارجة من الحرب علينا أن نعرف ماذا نفعل بالسلاح وماذا نفعل بالمقاتلين. هنا تبرز برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، أو ما يعرف دولياً وهي DDR. ليست حملة لجمع البنادق، إنها عملية سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية تحتاج إلى ثقة وإلى مؤسسات قادرة على حماية الجميع. فالهدف ليس فقط تقليل عدد الأسلحة، بل الوصول إلى قاعدة واحدة: لا أمن جماعياً خارج الدولة ولا سلاحاً منظماً خارج مؤسساتها. ربما كان التحدي الأخطر اليوم هو هل نستطيع منع الجرائم المتفرقة من تجديد دورة العنف؟ الأمر يتطلب أكثر من إجراءات أمنية، يتطلب عدالة لا تتأخر إلى درجة تفقد معها ثقة الضحايا، وتسويات لا تتحول إلى غطاء للإفلات من المسؤولية، وخطابا لا يحول الخوف إلى كراهية والكراهية إلى انتقام. ويتطلب بناء دولة المواطنة القادرة على حصر القوة في يدها. فهل تملك المرحلة الانتقالية الوقت والثقة والأدوات الكافية لإغلاق هذه الدوائر قبل أن تفتح دائرة جديدة؟
8: شكرا هبة. هل نمتلك الوقت والأدوات الكافية لكي لا تفتح دائرة جديدة؟ حضور، شو رأيكم؟ حدا بحب داخل؟ أنا اللي بدكم إياه، ما تسمع، تفضل.
10: حتى مداخلة إذا مو شرط سؤال.
8: اللي بدكم إياه، اللي بدكم إياه.
12: بس هالسؤال مرة ثانية، السؤال الأهم اللي كلنا ناطرين جوابه، إنه شو الحل؟ بدلنا عملة، عملنا كتير شغلات، عملنا استعراضات، عملنا كتير قصص مظاهر يعني بالآخر تسمى. طيب شو الحل لثالث مرة انتهاكات الكنائس بعد ما للعلم أنه مسك بعد التحقيق اللي عمل تفجير كنيسة مار الياس بدويلعة؟ طيب ما زالت لحد الآن مستمرة انتهاكات الكنائس، شو الحل؟
8: لمين سؤال؟ خليني أروح من عندك.
10: هلا شو الحل بسوريا ككل يعني، وليس فقط هذه المسألة. بدي أحكي فكرة بالأخير، بس اليوم في سباق بين مؤسسات الدولة وبين وسائل التواصل الاجتماعي. يعني لما تقولي أنه الدولة حكت مرارا أنه نحن بدنا نحاكم القادة، لأنه ممكن نحاكم كل جندي جند النظام وكل إلى آخره، بس بشكل فعلي حاليا بوسائل التواصل حاليا تحرض ضد الجميع بشكل كبير جدا. إذا بدي أرجع لموضوع سخيل بيه كمثال مشخص، حاليا يتم التعبئة بوسائل التواصل أن سخيل بيه هي اللي دمرت القلعة وكفر زيتها وكرناز وإلى آخر ما هنالك، مع أنه هذا مو صحيح لا من قريب ولا من بعيد. سخيل بيه ما راحوا ولا دمروا ولا عفشوا، فبالتالي حتى يبرروا هذا الفعل وهذا الأمر عمليا بوسائل التواصل ما يعبئ رؤوس كتير من اللي ركبوا موتوسيكلات وحملوا سلاحهم، لأنه فاكرين هن جايين من أجل قضية عادلة. فلذلك يعني هذا المسألة تتطلب أن الدولة يكون عندها مشروع كامل متكامل يفعل المجتمع من تحت، يعني يكون في مؤسسة بشكل أو بآخر، ما يكون فقط بمصياف، أن يكون في كل مكان في برنامج وفي شغل وتعتمد على المجتمع. المجتمع هو لازم يباشر من تحت، وهذا يعني مسألة لها علاقة حتى بقضايا الاقتصاد والشغل وإلى آخر ما هنالك. فبدون ما يكون في هيك مشروع ككل يواجه هذا الخطر الداهم اللي هو ما يصير فيه استقطاب طائفي أكثر، ومع الفكرة اللي ذكر الدكتور أنه بالبداية مع انتشار الفقر وما في شغل والبطالة والعطالة عملياً بيصير مسألة التحريض شغلة المال وشغلة، بينما المشغول بشغله والمدور على وظيفة ففيك أنت توجهه باتجاه آخر.
8: دكتور أسمت، هل نزع السلاح هو نتيجة أم سبب للدولة؟ يعني إذا نزعنا السلاح رح تنتج الدولة ولا لازم تنتج الدولة ثم تنزع السلاح؟
2: لا، هو المسألة ليست بهذه الدرجة الحدية اللي أنت بتذكرها، لكن بطبيعة الحال كل ما كان السلاح منضبط كل ما كانت الدولة أقوى. لكن بطبيعة هذا الأمر يتطلب أصلا من الدولة تقديم بدائل. ذكر العامل الاقتصادي عامل مهم جدا بمسألة ضبط السلاح ووقف الجريمة. اليوم السلاح هذا ثمنه مال، ليس من السهل تسليمه. هذا اليوم الشخص المسلح بحاجة حتى تستطيع أنت يكون بالفعل عندك استيعاب، بحاجة أنك أنت تستوعبه بعمل، لأنه هذه الأيدي إذا لم تعمل يعني في الخير عملت في الشر. الإنسان بطبيعته بده يعمل. فأنا أتكلم اليوم من جملة عوامل وتحديات أمام الدولة حتى تصل لبعدها الأمني. العامل الاقتصادي من أهم العوامل. مجتمعات ما بعد الحرب هي بطبيعة الحال مجتمعات هشة وبحاجة لتعزيز التواصل وتخفيف الاحتقان الطائفي اللي ذكره الآن الدكتور قبل قليل الأستاذ علي بمسألة أنه لأنهم علوية. ما هو ببساطة مسألة التأطير سهلة. أنا اليوم بقول تم استهداف هذول الجماعة لأنهم زعبية، وهذول تم استهدافهم لأنهم حوارني، وهذول تم استهدافهم. يا أخي القضية بعد جنائي. ليش أنت عم تأخذ دوما
8: سياسي؟
2: شوف البعد
8: يعني ألا تسعى داعش؟ يعني داعش لما فجرت مسجد علي بن أبي طالب هي فجرته لأنه مسجد علوي كي تحرج السلطة، مو هيك؟ هاي
2: كما داعش لما اغتالت الدكتور نور الدين اللباد الله يتقبله حاولت تزكي البعد العشائري في الصنمين. فالاستثمار السياسي تابع وليس أساس. لذلك اليوم هذا الاستثمار هل الدولة ترعاه ولا هو يستهدفها كما يستهدف الطائفة أو يستهدف العشيرة أو يستهدف المنطقة؟
8: شو رسالتك للكاميرا للي عم بيحرض طائفية من جميع الأطراف؟
2: التحريض الطائفي الكل فيه خسران. التحريض الطائفي الكل فيه خسران، وهذا المجتمع بقدر ما نستطيع أن نبني مجتمع متعافي قادر على إدارة التنوع فيه، لأنه في النهاية عشنا 14 سنة من الحرب حق أبنائنا وتضحيات شهدائنا أنه يستحق الجيل القادم مجتمع متعافي، وهذا لن يكون فقط من خلال السلطة كما يحب أن يسميها الأستاذ علي، وإنما لابد من الجميع. الأمن المجتمعي يبدأ من مجتمعات ترعاها السلطة، ولكن لا يمكن للسلطة لوحدها أن في مجتمعات ما بعد الحرب أن تقود أمن مجتمعي حقيقي.
8: رسالتك للمحرضين المؤيدين للسلطة شو هي؟
2: أنا أتكلم بتجرد كامل، في النهاية هذا البلد للجميع، لا يمكن لأحد أن يعيش بدون باقي ألوان سوريا.
8: شو رأيك يا دكتور علي؟
9: أنا بدي جاوب على سؤال السيدة من الحضور أنه ما الحل. أنا بشوف الحل على مستويين، أو بالأحرى يعني في مستوى عام اللي هو هل السلطة الحالية متمثلة بسلطة هيئة تحرير الشام بالسيد أحمد الشرع والفريق الذي حوله التي أتت واستلمت مقاليد السلطة بعد سقوط النظام، لديها الرغبة فعلا بإقامة مشروع سياسي وطني في سوريا أم لا؟ ماذا يعني مشروع سياسي وطني في سوريا؟ يعني هل هي راغبة بأنه هي الدولة اللي اسمها سوريا المحطوطة بهي الحدود الحالية الوطنية خلال 5 أو 10 سنوات أن تنتقل إلى مرحلة دولة وطنية مثل أي دولة بالعالم موجودة فيها تداول السلطة، انتخابات، فيها حياة سياسية، فيها حياة اقتصادية مفتوحة أم لا؟ إن لم تكن هذه السلطة راغبة وليس لديها هذه الرغبة، فنحن صراحة نذهب باتجاه الخطأ والأمور رايحة أسوأ ما كانت عليه.
8: دكتورة رهف بسرعة.
9: أما على المستوى الثاني يعني المستوى التفصيلي أو على كيف ممكن الحل، هل كيف نزع السلاح، هناك عدة مقاربات وعدة طرق. قد يكون أحد الحلول هو المال مقابل السلاح. اثنين، تفعيل دور المؤسسات الرقابية والشرطية، إنه في كثير عالم محرضين معروفين يتم التساهل معهم. طيب هل قادرين نحن أنه بغض النظر عن يعني القوانين، يعني استخدام أي قوانين موجودة حاليا بقوانين العقوبات أو الجنايات السورية، هناك مجموعة من الأشياء التي يعني مثل ما بيقول مشاهدة بعين المجردة بيتم غض النظر عنها. طيب هي هون بتبلش حلول بسيطة. أنا شايف إنه الدور المجتمعي صراحة قوي، ولكن ما بيشكل غير 10% من الحل. 90% من الحل أو الجزء الأكبر طبعا هو رقم تقريبي بيد السلطة، لأنه شكرا. هي اللي بيد اللي شكرا. بيد القوة وهي بيد الشرطة.
8: مضطر أوقفك هون دكتور علي، بدي يعني أول شيء أشكرك وأشكر الدكتور رهاف، الأستاذ سمير، الدكتور أصمت على الصراحة والوضوح. بتمنى كان لو عندي وقت أكثر، حتى فريق الإعداد عم بيقول إنه يعني لسه الحلقة بتتحمل، كمان أنا برأيي لسه الحلقة بتتحمل حلقة ثانية للأمانة، وسنقوم صعب ما أقدر أعطي ولا ثانية. راح أحكي بسرعة شديدة نتائج الاستبيان على الواتس أب، بحدود 6,000 تقريبا، 5,700 5,800 مصوت، كان نسبة كاسحة لصالح حسرة سلاح بيد الدولة 68%. بالمرتبة الثانية كان إسراع بتحقيق العدالة. أما على اليوتيوب فالنتيجة اختلفت قليلا، ربما بفعل الحلقة والحوار، كان 39% عم بيشوفوا الإسراع بتحقيق العدالة هو أداة وقف العنف بالبلاد، ثم حسر السلاح بيد الدولة، ثم مواجهة خطاب الكراهية، ثم تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. أنا بدي أشكر ضيوفي، وعم بنسى كثير إني أشكر فريق إعداد عم بيتعب كثير بالحلقة. بدي أشكر كثير صهيب وعامر وماهر وزينة وكنان، عم بيتعبوا كثير، عم بنسى إني أشكرهم، بعتذر منهم. وقبل ما نختم، رغم إنه كان أسبوع مؤلم، بس خلونا نحكي كلمتين على رواق. موظف بيتعين بتقوم القيامة، تاريخه وماضيه وين كان ومع مين تصور، كان مع الثورة ولا ما كان، وبيقول على النت. طبعا من حق الناس تسأل وتحاسب ويجبها موظف ولا ما يجبها، هاي أكيد، بس والله في شيء أهم. يعني لما 7 أشخاص راجعين من شغل النهار ناطرتهم عيالهم بينقتلوا بالطريق، على الأقل في ناس كثير شايفة لأنهم علويين، وين هالغضب؟ وين هالأصوات؟ وين هالغيرة على الثورة والبلد؟ هذول لهم أسماء ووجوه، لهم بيوت كان لازم يرجعوا إلها، ولهم عيال مكلومة اليوم ومجروحة، أهلهم اليوم فوق الوجع الخسارة عم يخافوا بسبب هويتهم الطائفية إنه تكون سبب استهدافهم هم كمان؟ معقول هيك نتركهم يحملوا الحزن والخوف لحالهم ونحن نكمل نقاشاتنا وكأنه ما صار شيء؟ الإعلام كان كثير هزيل بالتغطية. لا حدا يقول لي والله العدالة الانتقالية تأخرت فالناس بتأخذ حقها بإيدها. أولاً ما في محاسبة من مدني لمدني، شو ما كان صفة المدني الأول والثاني. في دولة بتأخذ حق الناس مهما تأخرت. التأخر حاصل أكيد، قال هيك دكتور أسمت، لكنه مش حجة للناس تقتل بعضها، خاصة إنه ما في عدالة انتقالية بتخلص بأقل من عقد، هي عملية طويلة. ثانياً هذول أبرياء وما لهم علاقة بشي، وحتى لو كان لهم علاقة ما دخلك، الدولة بتأخذ حق الناس. نحن مالنا بغابة، وما في شيء بيستاهل يخليك أنت نفسك بيوم من الأيام تكون ضحية تصير مجرم. ثالثاً هذا سلاح اسمه سلاح منفلت، يعني بيفلت على هاي الجماعة وعلى غير جماعة. لهيك المطلوب اليوم استنفار من الدولة كلها ومن النخب ومن المجتمع، حماية جدية، كشف للحقيقة، محاسبة للقتلة. ما في قاتل بسمنة وقاتل بزيت، ولأي حدا بيغطيهم مين ما كان يكون. واللي بيقول إنه حريص على الدولة لازم يكون أول واحد يطالبها تحمي الناس، كل الناس، ويوقف بوجه المعتدي مين ما كان. لما أهل فاحل والشنية يتهددوا لازم الكل يحس إنه أمانه تهدد. لما أهل السقيلبية يخافوا على بيوتهم وأولادهم لازم يكون خوفهم قضيتنا كلنا. يا جماعة ما لازم تكون الضحية من جماعتنا حتى توجعنا. ولو إذا بدنا نعرف قديش نحن أوفياء للثورة خلينا نشوف قديش نحن أوفياء لحق الناس بالحياة والكرامة، مو هيك؟ السوري ما لازم يقدم شهادة بموقفه السياسي حتى يستحق بعيش بأمان، ولا لا؟ صباح الخير.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: ولذلك يعني مثلاً رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
2: من أجل تمكين الحكم،
1: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
2: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
1: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
2: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع له؟
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. تقرير لرويترز يقول إن السعودية طلبت من سوريا نشر قوات مقاتلة ضد الحوثيين. الإدارة البحرية البلغارية تعلن إيقاف عمليات البحث عن سفينة غرقت بعد استهدافها في البحر الأسود، وترجح أن 12 بحارا سوريا كانوا على متنها. وقوى حرس الحدود تشتبك مع مهربين على الحدود مع لبنان وتعتقل أحدهم. وفي الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، الاحتلال يقتل 5 فلسطينيين في غزة ويواصل تضييقه على القطاع.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن السعودية طلبت من سوريا نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين. وأوضحت الوكالة نقلا عن المسؤول الأمريكي وآخر عسكري سوري أن دمشق تدرس تقديم مساعدة عسكرية للسعودية. وبحسب مصادر الوكالة فالدراسة تشمل تقديم مساعدات دفاعية لحماية المملكة من الهجمات أو نشر قوات بمهام هجومية لمساعدة القوات اليمنية. وذكر المسؤول الأمريكي أن الرئيس أحمد الشرع بحث احتمالية تقديم مساعدة عسكرية خلال زيارته إلى الرياض. من جانبه قال دبلوماسي سوري لرويترز إن تركيز دمشق ينصب على الأولويات المحلية، وإن أي تعاون عسكري مع السعودية سيتم عبر القنوات الرسمية في حال طلبته الرياض. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضموا إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. مرحبا بك عبادة. هل هناك أي تصريحات رسمية أو مصادر رسمية يمكن لها أن تؤكد أو تنفي تقرير رويترز؟
1: نعم، مساء الخير نور. يعني حقيقة ما تمكنا من معرفته حقيقة مؤخرا هو بأن يعني تصريحات الدبلوماسي السوري التي ذكرت أيضا ضمن ما نشرته رويترز هي صحيحة بحسب مصادر خاصة لتلفزيون سوريا من وزارة الخارجية السورية. طبعا الدبلوماسي السوري حقيقة كان تحدث ضمن تصريحاته بأن يعني سوريا اليوم يعني ينصب عملها على الواقع المحلي في سوريا، وبأن أي تعاون مع المملكة العربية السعودية سيكون هو عبر القنوات الرسمية للجمهورية العربية السورية. وهذا الأمر يعني أكدته وزارة الخارجية السورية بأن التصريحات الدبلوماسية السورية تأتي حقيقة عقب الزيارة التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض.
0: بس طبعاً يعني قبل أن نذهب إلى هذه الخلفية عبادة، يعني قبل أن تذهب إلى الخلفية، تصريحات الدبلوماسي السوري لرويترز لا تنفي احتمالية أن يكون هناك مشاركة سورية سواء دفاعية في السعودية أو هجومية في اليمن. يعني هي تصريحات لا تنفي ولا تؤكد في الوقت نفسه.
1: نعم، يعني بالتأكيد يعني ليس هناك نفي أو تأكيد، لكن يعني ما ذكره الدبلوماسي السوري حقيقة هو بأن هذا الأمر هو مرتبط بطلب المملكة بشكل رسمي من الحكومة السورية، وهذا الأمر سيكون عبر القنوات الرسمية، وسيكون هناك عدة أمور حقيقة تجري قبل أن يتم أو يعني يكون هناك مساعدات من قبل سوريا يعني الدفاع مع المملكة العربية السعودية إن كان هناك دفاع أو قوات هجومية موجودة على الأرض. هذا الأمر يعني حقيقة هو مرتبط أيضا بعدة أمور ستسبق حقيقة يعني وجود قوات سورية تساند المملكة العربية السعودية ضمن حربها الأخيرة. طبعا الدبلوماسي السوري حقيقة كان يعني أكد بأن سوريا يعني هي تساعد في حال طلب منها، وسيكون هذا الموضوع عبر القنوات الرسمية، لكن حقيقة لم يكن هناك تأكيد لحديث يعني الدبلوماسي الأمريكي الذي أيضا يعني ذكر تصريحاته ضمن يعني تصريحات رويترز الأخيرة. حقيقة يعني هناك كانت تصريحات أخرى مشابهة لما ذكره يعني الدبلوماسي السوري، لكن التصريحات الأمريكية كانت تقول بأن المملكة طلبت بشكل مباشر. حقيقة لا يوجد معلومات أكيدة على أن يعني على أن المملكة طلبت بشكل مباشر من الرئيس السوري أحمد الشرع هذا الأمر خلال زيارته الأخيرة. بحسب يعني رئاسة الجمهورية عدة ملفات نقشت، قسم منها حقيقة هو أمني وسياسي، والقسم الآخر كان هو الشق الاقتصادي، وهو ما يعني ركزت عليه هذه الزيارة بشكل محدد. طبعا يعني هذا الموضوع حقيقة كان قد أثير بعد هذه التصريحات بحسب المصادر الخاصة، فكان التأكيد حقيقة هو لحديث الدبلوماسي السوري، لكن لم تذكر تصريحات خاصة حقيقة أي حديث عن موضوع التصريحات الخاصة ب يعني المسؤول الأمريكي الذي أيضا يعني كانت تصريحاته أضيفت إلى ما ذكره الدبلوماسي السوري. وكما ذكرت يعني بالعموم نور كانت الزيارة حقيقة هي زيارة سريعة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض، وعدة ملفات نقشت، لكن يعني لم يكن هناك يعني تصريح خاص لرئاسة الجمهورية عن فحوى هذه الزيارة. بالتحديد كان هناك يعني بعض الخطوط العريضة أهمها يعني الواقع الأمني السياسي، إضافة إلى أيضا ما تم الحديث عنه من مجموعة حقيقة من يعني الأمور الاقتصادية التي تهم يعني إن كان سوريا أو المملكة العربية السعودية.
0: يعني ربما الأيام القادمة ستحمل لنا المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك مراسلنا من دمشق عباد المنصور على هذه المعلومات. بحث وزير الاقتصاد والصناعة عن إيضال الشعار مع ممثلي هيئة تنمية الصادرات السعودية تعزيز التعاون في مجال الصادرات وتبادل الخبرات. وبحسب وزارة الاقتصاد فقد تناول اللقاء إعداد مذكرة تفاهم لتطوير منظومة التصدير وتسهيل الإجراءات، إلى جانب بحث فرص التبادل التجاري وبناء شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين. كما ناقش الجانبان الاستفادة من التجربة السعودية في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ووضع خطة لتطوير الإجراءات والرقمنة في وزارة الاقتصاد والصناعة. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد مع القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد الفقي الخطوات المتخذة للبدء بتسيير الرحلات الجوية بين سوريا ومصر. وبحسب وكالة سانا فقد جرى ذلك بحضور وفد من شركة إير كايرو المصرية للطيران، ضم رئيس مجلس إدارتها وعددا من مسؤولي الشركة، حيث تناول اللقاء الإجراءات اللازمة لإطلاق الرحلات، وذلك بهدف تسهيل حركة المواطنين وتعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

0: أعلنت الإدارة البحرية البلغارية إيقافها عملية البحث والإنقاذ على سفينة غرقت من جراء استهدافها في البحر الأسود، مرجحة أن 12 بحارا سوريا كانوا على متنها عند غرقها. وذكرت البحرية البلغارية أنه لن يتم استئناف عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين إثر غرق السفينة في المنطقة الاقتصادية قبالة سواحلها. وبحسب رويترز فقد تعرضت سفينتان لهجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود ما أدى إلى غرق إحداهما في حين تضررت الأخرى، وتم إنقاذ طاقم السفينة المتضررة في حين ما يزال طاقم السفينة الغارقة وبينهم بحارة سوريون في عداد المفقودين. ويعتقد أن 12 بحارا سوريا كانوا على متن سفينة غرقت إثر استهدافها بمسيرة في البحر الأسود. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من طرطوس المهندس محمد حجوز، عضو مجلس إدارة نقابة البحارة والعاملين في أعلى البحار. مرحبا بك مهندس محمد. يعني دعنا نبدأ من المعلومات المتوفرة لديكم حول هؤلاء البحارة الاثني عشر حتى الآن.
1: أهلا وسهلا بك. بالبداية الرحمة للبحارة والشهداء العمل جميعا والشفاء العاجل للمصابين، والله يصبر أهلهم. كانت فاجعة كبيرة بالنسبة ل الساحل السوري بشكل عام.
0: استاذ محمد، يعني يمكن الان الجزم بمصير هؤلاء البحاره السوريين على متن السفينه.
1: والله الظروف الحادثه اللي صارت وتفاصيلها وطريقه استهدافها بترجح الاكثر فقدان البحاره بشكل كامل. ما في اي معلومات عنهم ولا اي شيء من اغراضهم الشخصيه او اي شيء بدل على امل بنجاتهم. كانت البحث في الساعات الاخيره كانت البحث عن جسامينهم. الله يرحمهم ويصبر اهلهم، ما فينا نقول غير هيك. بس تفاصيل الاستهداف كان استهداف، فينا نقول استهداف قوي مباشر، كان على غرف المعيشه بالاول لما ادى لاشتعال النيران في جسم السفينه، والصاروخ الثاني او المسيره الثانيه هي اللي سببت غرق الباخره بسرعه. يعني فتره الغرق لم تتجاوز 3 دقائق بشكل كلي، خلال 3 دقائق ما حدا بيلحق شيء. وتوقيت الاستهداف الساعة 4 صباحا، معظم الطاقم
0: نائم
1: شخصين بس، اللي شخص بالمكنة وشخص بالبريدج هن اللي بيكونوا سهرانين على وضع الباخرة. فالاحتمال الأكبر فقدانهم، ما كان في وقت لا يعملوا أي مناورة إنقاذ أو إخلاء السفينة. والخفر السواحل البلغاري كمان اوقف البحث عنهم، فالاحتمال الاكبر هو ادرى بطبيعه المنطقه وطبيعه البحر وطبيعه الاستهداف. وطالما خلال وقت قصير هو اوقف عمليه البحث، فعلى الاغلب فقد الامل من ايجاد احياء.
0: معروف شو هي جنسيه المسيره؟ معروفه جنسيه المسيره استاذ محمد؟
1: والله الاخبار ما في شيء مؤكد. يعني التقارير ذكرت اخر شيء انه تم تشكيل لجنه مشتركه بلغاريه اوكرانيه لتحديد مين سبب طريقه الاستهداف ومين الدوله اللي استهدفتها. هي التقارير المنشوره على الانترنت، ما في شيء معلومات تحديده يعني. بس هي التقارير عم تقول انه تم تشكيل لجنه مشتركه لتحديد مين اللي استهدف وطريقه الاستهداف.
0: طيب أستاذ محمد، هل تعتقد أن السلطات البلغارية قد أوقفت البحث عن هذه السفينة مبكرا؟
1: والله هي أدرى بطبيعة المنطقة وطبيعة الاستهداف، هي اللي كانت موجودة يعني بطاقة النداء الاستغاثي حسب ذكر، وكانت موجودة في سفينة كانت موجودة في ساعة الوقت الإصابة مباشرة. وتم تصوير مقطع فيديو، بس بصراحة ما تم نشره ولا وصل لحد. كان في مقطع فيديو بالدقائق الاولى من الاستهداف. فبتوقع هو السبب اللي خلى السلطات البلغاريه توقف البحث عنهم.
0: هذا ملتقط من السفينه الثانيه اللي استطاعوا انقاذ من كانوا على متنها.
1: هي كانت الافضليه اللي توجهت السلطات للسفينه الثانيه وتركت هي السفينه، لانه اللي سمعناه انه ما كان في امل او ما في امكانيه لانقاذهم او البحث عنهم، فكان التوجه لانقاذ الطاقم على السفينه الثانيه، وكان في 2 مصابين تم اسعافهم الى المشفى.
0: استاذ محمد، السفينه التي تم انقاذها هل كان على متنها بحاره سوريون ايضا ام لا؟
1: السفينه الثانيه لا، بينما هي السفينه الالفا وطن كان عليها 10 بحارات، 9 منهم سوريين وبحار مصري.
0: يعني رحمهم الله جميعا. أنتم كنقابة ما هي التواصلات التي أجريتموها سواء مع السلطات البلغارية أو حتى مع يعني أهالي هؤلاء البحارة؟
1: الصراحة التواصل شوي محدود أو شوي صعب بالنسبة لتعرف إنه موجودين بمنطقة بعيدة، بس نحن تواصلنا عادة بيكون مع مفتشين الاي تي اف الاتحاد الدولي لعمال النقل. أنا من وقت سمعت بالخبر تواصلت مع السيد بلاد فلاديمير مفتش الاي تي اف ببلغاريا. باليوم الاول ما كان عنده معلومات او كان هو باجازه مرضيه، جاوبني باليوم الثاني من الصباح انه تم ايقاف البحث واعطاني تفاصيل الاستهداف اللي هو خلال 3 دقائق غرقت الباخره. ووعدنا انه بس تسكر التقرير ويكون في شيء رح يخبرنا فيه باسرع وقت.
0: ومع الاهالي، مع اهالي او مع العائلات لديكم؟
1: من بعض الاهالي هلا، بس الصراحه صاحب المركب قام بواجبه زياده. انا وقت حكيت معه قال لي الاهالي كلها موجوده عندي بالمكتب ومتابعين الوضع، فكان التواصل بين الاهالي وصاحب الباخره اكثر من التواصل معي. انا ضل التواصل محدود مع اقرباء الاهالي او اقرباء البحاره اللي بده يطمن عنهم، بس الاهالي بشكل مباشر كان تواصلهم مع صاحب المركب.
0: طيب، يعني هذا ليس الاستهداف الأول وليست المرة الأولى التي يعني نفقد بها بحارة سوريين بهذه الطريقة، ليس كذلك سيد محمد؟
1: أعداد الاستهدافات البواخر تتجاوز 400 استهداف بالفترة الماضية خلال الحرب الروسية الأوكرانية. تقريبا عدد البحارة المتوفين السوريين اللي يقارب، ما في إحصائية رسمية طبعا، ما في أي جهة بتعمل إحصائيات أو بتسجل إحصائيات، بس العدد تقريبا بال 25 شخص، عدا عن الاصابات اللي صارت، في اصابات خطيره من فقدان يد او فقدان قدم او اصابات خطيره بالنسبه للبحاره السوريين.
0: ما صار في تحقيقات تعويضات للاهالي؟
1: كيف؟
0: يعني ما الذي حد يعني ما الذي حدث؟ كيف تطورت التحقيقات في هذه الحوادث؟ التعويضات للاهالي، يعني انت تقول انه حتى احصائيه دقيقه ربما لا نملك، فمن المسؤول اليوم من الجهات السورية في التواصل من أجل التحقيق والتعويض للأهالي؟
1: للأسف ما في أي جهة عم تقوم بالتواصل، لأنه معظم ما عندنا بواخر رفع علم سوريا، بواخر أجنبية ترفع العلم، الأعلام أجنبية، فبالتالي ما لنا أي سلطة عليها ولا في أي نوع من التواصل. التواصل عم يكون مباشر بين صاحب الباخرة وبين أهالي البحارة. اجمالا لما حدا بيطلب منا مساعده بشكل مباشر، شكوى بشكل مباشر كنقابي او كاي تي اف عم نتدخل، بس بشكل عام ما بنقدر نتدخل او بدون طلب مباشر او توكيل مباشر من الاهالي.
0: بس يعني وقت اللي بيكون المخاطر يعني في البحر الاسود مرتفعه بهذه الطريقه، تتحدث عن حوالي 400 استهداف، الا يجب ان يكون هناك محاوله لحمايه البحاره، لنصحهم، لتنظيم عملهم بطريقه او باخرى؟
1: طبعا صار اكثر من بيان واكثر من منشوره بتوعيتهم ونصهم بعدم التوجه الى مناطق الحرب، واساسا هو عقده بنص على بند صريح انه من حقه يرفض الذهاب الى مناطق الحرب والعوده على حساب الشركه في حال رفضه. كمان عم نواجه كثير مشاكل بالموضوع، انه الشركه عم توقف احيانا على تعهدات انه يرجعوا على حسابهم او يطلعوا على مناطق حرب، فهون نحن عم نتدخل ونرجع البحاره على حساب الشركه كمان. بس للاسف وقت البحار بوافق نحن ما بنقدر نعمل شيء، ولا اي قانون او اي سلطه بتقدر تتدخل بهيك موضوع، حتى شركات التامين اكثر شيء بتعمله بتوقف التعويضات والتامينات بهي المناطق، ما بتعطي اي تامين حال اصابه باخره في مناطق حرب او ترجع لمناطق.
0: معناتها في اضطرار للعمل بهذه الطريقه، يعني هناك مغامره، يعني يخاطر الناس من اجل العمل بهذه الطريقه.
1: والله هو الوضع الاقتصادي بشكل عام هو اللي سبب معظم حالات الذهاب الى هذه المناطق، يعني يعني فيك تقول الاجور مرتفعه، اجور نقل الوضائع مرتفعه لاصحاب السفن، اضطروا انه يطلعوا، ممكن بيعطوا احيانا تعويض رواتب مضاعفه، بيرغبون البحاره برواتب مضاعفه او تعويضات كبيره،
0: تعويض
1: يطلعوا هاي المناطق.
0: تمام. طب يعني ما في جهه دوليه من المفترض ان تعمل على حمايه هذه السفن خاصه بسبب يعني تكرار الاستهداف في هذه المنطقه؟
1: للاسف ولا اي جهه دوليه اتخذت اي اجراء او اي قرار بهالموضوع، يعني موضوع ما له هالسهوله. حتى البواخر، انا بعرف مثلا ما بتقول انها رايحه على اوكرانيا، بتعطي وجهها انه رايحه على رومانيا باخر فتره، بتاخذ طريق بتفوت على اوكرانيا او كذا، بتطفي الاجهزه التتبع وبتفوت بدون ما يتسجل عليها اي شيء. في طرق كثير لحتى تتجاوز حتى الانذارات او التوجيهات اللي بتجيها، في كثير طرق تتجاوزها.
0: مطلوب شيء من الحكومه؟ يجب ان يكون هناك اجراء حكومي لحمايه البحاره ولا لا مو بالضروره خلاص طالما على مسؤوليتهم؟
1: لا طالما طبعا لازم يكون في اجراء حكومي على الاقل، اصدار بيانات او اجراءات بتوعي البحاره بشكل عام، او يعني بين فتره وفتره انه التنبيه او اجراء مثلا مراقبه المكاتب التوظيف. يعني في اجراءات كثير ممكن تاخذها الحكومه تخفف من هالشيء.
0: طيب يعني الرحمه لهم جميعا والتعازي ايضا لعائلاتهم. اشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد حجوز، عضو مجلس اداره نقابه البحاره والعاملين في اعالي البحار، ضيفي من طرطوس. أعلنت وزارة الدفاع إحباط محاولة تهريب على الحدود السورية اللبنانية في جرد المعرة بمنطقة يبرود بريف دمشق، وقالت إدارة الإعلام في الوزارة إن حرس الحدود اشتبكوا مع مجموعة من المهربين بعد مبادرتهم بإطلاق النار على دورية أمنية. وبحسب الوزارة فقد تمت مصادرة سيارتين والحمولة واعتقال أحد المهربين، في حين لاذ الباقون بالفرار تجاه الأراضي اللبنانية. من جهتها نفت مديرية إعلام ريف دمشق صحة الأنباء المتداولة عن وقوع أي اشتباك بين الجيش اللبناني والسوري، موضحة أن الحادثة تقتصر على الاشتباك مع المهربين. قال مراسل تلفزيون سوريا إن إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية أوقفت رئيس فرع الحماية والحراسات في محافظة حمص محمود طيارة، وذلك للتحقيق معه في مخالفات تتعلق بملفات مالية. وأفاد مراسلنا بأن الجهات الأمنية اعتقلت معه عددا من معاونيه، وتجري تحقيقات بشأن الموضوع من دون صدور بيان رسمي حتى الآن بشأن نتائج التحقيق الذي ما زال متواصلا معه، مشيرة إلى عدم صحة الروايات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن أرقام مالية محددة أو كميات ذهب وجدت بحوزته. رصد مراسل تلفزيون سوريا آخر التطورات في مدينة إسقلبية بريف حماة الغربي عقب انتشار قوى الأمن الداخلي في المدينة.
2: إسقلبية منذ يوم أمس انتشارا واسعا لقوى الأمن الداخلي، وذلك لضبط الاستقرار وإنهاء كافة مظاهر الاحتقان والتوتر التي حصلت في المنطقة. طبعا الآن الحياة طبيعية في مدينة إسقلبية بعد الانتشار الأمني الذي نشهده عبر الكاميرا. طبعا التحركات التي حصلت يوم أمس تركزت على ملاحقة وتوقيف جميع المتورطين في هذه المشاجرة الأخيرة التي حصلت منذ يومين. طبعا تم توقيف كلا من الطرفين من مدينة إسقلبية ومدينة قلعة المضيق، ويعني أكدت المصادر الأمنية أن التعامل مع هذه الحادثة اتخذ مسارا جنائيا وقضائيا عبر توقيف كل من شارك أو تسبب في إثارة هذه الفوضى. بشكل عام يعني هذا الحل يعتبر من الحلول الجذرية لإنهاء المشكلة في المنطقة وإيقاف المتورطين الذين تسببوا في هذه الفوضى التي أثارت المنطقة منذ يومين. تلفزيون سوريا، ياسر روح، ريف حماة الغربي، مدينة إسقلبية.
0: أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في إحدى محطات تكرير الوقود البدائية في حي العزر بمدينة منبج بريف حلب، نتيجة لماس كهربائي في أثناء تفريغ المشتقات النفطية. وأسفر الحريق عن إصابة عاملين في الموقع أو عاملين في الموقع، أحدهما بحروق طفيفة والآخر بجروح، حيث قدمت فرق الدفاع المدني أو قدمت الإسعافات الأولية اللازمة لهما في مكان الحادث من دون الحاجة إلى نقلهما إلى المستشفى.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الشاب الذي اختطفه صباح اليوم بعد أن أصابه بطلق ناري في ساقه خلال توغله في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن الشاب الذي استهدفه الاحتلال هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الدفاع

0: العاجلة نقلا عن وزارة الإعلام التي تقول أن سوريا تقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها. تقول وزارة الإعلام أيضا بأن السياسة السورية ترتكز في المنطقة على الاستقرار والسلام والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، وأن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. تقول وزارة الإعلام أيضا بأن أولوية سوريا المطلقة هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسسات الدولة. إذن مشاهدينا، ننوه إلى هذه الأنباء العاجلة، وهي تصريحات عن وزارة الإعلام التي تقول بأن سوريا تقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، حيث ترتكز سياسة سوريا في المنطقة على الاستقرار والسلام والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. تقول وزارة الإعلام بأن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة لسوريا لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. تقول الوزارة أيضا بأن أولوية سوريا المطلقة هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسسات الدولة. بالعودة لأخبارنا مشاهدينا، قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي استجوبت مزارعين ومنعتهم من رعي مواشيهم في وادي الرقاد بريف درعا خلال توغلها بالمنطقة. وأوضح مراسلنا بأن دورية الاحتلال المؤلفة من 3 آليات عسكرية طاردت المزارعين واستجوبت عددا منهم.
1: بعد روح

أعلنت الشركة السورية للبترول تعرض خط النفط قرب منطقة تل حميس في الحسكة لاعتداء تخريبي أدى إلى إلحاق أضرار بالخط. وبحسب الشركة فقد توجهت فرق الصيانة والطوارئ إلى الموقع وعملت على تأمين المكان وعزل الجزء المتضرر والبدء بإصلاحه وصيانته. كما باشرت الجهات المختصة بشرت التحقيقات والاستقصاء لتحديد ملابسات الاعتداء، وتمكنت من تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء. ويأتي هذا الاعتداء في ظل سلسلة استهدافات طالت مؤخرا خطوط ومنشآت طاقة، ما يؤكد أن هذه الأعمال تطال البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به وفق الشركة.

0: ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على 3 أشخاص بعد ضبطهم بالجرم المشهود في أثناء سرقة النفط وتخريب محطة الجيدو. وبحسب قوى الأمن ستستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وتأتي هذه الحادثة على واقع تكرر الاعتداءات على خطوط ومنشآت الطاقة في مناطق مختلفة من البلاد. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنات. مرحبا بك مصعب. إذا لدينا حادثتي إلقاء قبض على مخربين في قطاع الطاقة ويحاولون المساس بأنابيب النفط بشكل أو بآخر، هذه الحادثة الآن في دير الزور، ما هي ملابساتها وكيف تم إلقاء القبض على هؤلاء؟
1: مساء الخير لك نور ولمشاهدينا الكرام. هي سلسلة حوادث حقيقة جديدة تتعرض تتعلق بالاعتداء على المنشآت النفطية في الشرق السوري، سواء كان في دير الزور أو في الحسكة. أما بالنسبة لمحافظة دير الزور، قيادة الأمن الداخلي استطاعت إلقاء القبض على 3 أشخاص بالجرم المشهود بحسب ما قالت، بعد ضبطهم أثناء
0: يبدو أنه فقدنا الاتصال مع مصعب، ربما نحاول العودة إليه خلال الدقائق القادمة لاستكمال مداخلته ومعلوماته. طيب، بالعودة إلى أخبارنا مشاهدينا، أجرت إدارة خدمات الطاقة في دير الزور جولة رقابية على محطات وقود في دير الزور لاختبار جودة مادة البنزين والتأكد من عدم غش المادة خلال التفريغ من الصهاريج.
2: قامت دوريات الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة محافظة دير الزور بالإشراف على المبيع والإشراف على تفريغ الصهاريج في المحطة، محطة ساتكوب دير الزور.
0: إذن مشاهدين، عودنا الاتصال من جديد بمراسلنا من دير الزور مصعب الحنات. مصعب، مرحبا بك مجددا، وأعود إلى السؤال الذي طرحته عليك منذ قليل، أنه كيف تم إلقاء القبض على من كانوا يحاولون العبث بمرافق تابعة لشركة البترول السورية؟
1: تحياتي لك نور مجددا ولمشاهدينا الكرام. هي قيادة الأمن الداخلي بحسب ما قالت ألقت القبض على 3 أشخاص بعد ضبطهم بالجرم المشهود أثناء قيامهم بسرقة بئر للنفط في محطة الجيدو، وقالت أنها عملية تخريب والسرقة أثناء كان مرور دورية لقيادة الأمن الداخلي وجدت هؤلاء الأشخاص واستطاعت القبض عليهم بالجرم المشهود بحسب ما أعلنته قوى الأمن الداخلي. جرى ضبط هؤلاء الأشخاص أثناء تنفيذهم عملية السرقة والتخريب داخل المحطة في وقت حقيقة تواصل فيه الجهات المختصة قوى الأمن الداخلي متابعة هذه الاعتداءات التي تستهدف المنشآت النفطية ومواقع الإنتاج في عموم محافظة دير الزور. تأتي هذه الحادثة في ظل طبعا أهمية الحفاظ على المنشآت النفطية في الشرق السوري التي تعرضت لسلسلة اعتداءات كثيرة سواء كان في هذا الشهر أو في الشهر الماضي، وخاصة تضم الشرق السوري يضم حقول نفط كثيرة في دير الزور وفي الحسكة في منطقة الرميلان. أما بالنسبة لدير الزور، هو حقل الجيدو من أبرز حقول ومنشآت إنتاج النفط والغاز في سوريا، ما يجعل الحفاظ على هذه الآبار وخطوط الإنتاج و هذه المراكز أمر مهم جدا في عموم الشرق السوري. نحن نتحدث عن بئر جديد وحادثة تخريب جديدة لم تكشف قوى الأمن الداخلي حتى هذه اللحظة هوية هؤلاء الأشخاص، أسباب السرقة أو التخريب إن صح التعبير، لكن حتى لم نعرف كمية النفط المسروقة. هؤلاء كانوا يحاولون سرقة النفط بالجرم المشهود. لم أيضا هذه الحادثة نور ليست يعني الأخيرة من نوعها. قبل أسبوعين تقريبا كان هناك حادثة ربما تكون مشابهة، لكن هي عملية تخريب بحسب ما قالت الشركة الأمريكية للبترول في منطقة التشولا التي تبتعد عن مدينة دير الزور قرابة 7 أو 8 كيلو. كان هناك حقل للغاز في بئر تابع لمنطقة الإشبيسة، اشتعل هذا البئر فجأة، وقرابة 24 ساعة تدخلت قوى الأمن الداخلي، الدفاع المدني والعاملون في الحقل، وبقيت النار مشتعلة قرابة 24 ساعة إلى تم إطفائها. وتبين بحسب ما أعلنت الشركة السورية للبترول أنها عملية تخريب، تضرر الصمام الرئيسي للبئر، وخسرنا يعني طالما كان البئر متوقف بشكل يومي قرابة 900 متر مكعب من الغاز، إلى أن قامت الشركة السورية للبترول بصيانة هذا البئر، بإعادة تأهيله ودخوله إلى الخدمة من جديد. بالنسبة للبئر الذي الأشخاص التي تم ضبطهم اليوم لم تكشف قولهم الداخلي هويتهم أو الأضرار التي لحقت بالبئر أو المنشأة نتيجة أعمال التخريب، بانتظار استكمال التحقيقات وتحديد كامل ملابسات هذه الحادثة والمسؤوليات المرتبطة بها. طبعا تأتي عملية القبض على هؤلاء الأشخاص الثلاثة في وقت حقيقة تشهد فيه مواقع وآبار النفط يعني إجراءات رقابية وتحقيقات بشأن مخالفات وتجاوزات، وأيضا قوى الأمن الداخلي تسير دوريات بشكل دائم على هذه الحقول. ما يعني تم ضبط هؤلاء الأشخاص أثناء مرور دورية بالصدفة من جنب هذا البئر وأمسكوهم بالجرم المشهود. نور،
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، مراسلنا من دير الزور مصعب الحنات. نظم عدد من أصحاب محطات الوقود في محافظة درعا وقفة احتجاجية في مدينة إزرع بسبب تأخر وصول طلبيات المازوت التي سجلوا عليها ودفعوا مستحقاتها بحسب قولهم.
3: مشكلتنا الآن هي مشكلة المحافظة كاملة، ما في عنا مادة مازوت، نحن عم يتأخروا علينا بطلبات المازوت. كل ما بالأمر نحن بدنا مازوت، بدنا للمحطات، ما عم يجينا 15 يوم و14 يوم و13 يوم وما عم تجينا مادة المازوت، دافعين مبالغ ضخمة وما عم يجينا، بدنا أسوة بالمحافظات ثانية. تقريبا بما يعادل 5 طلبات 6 طلبات كل يوم عم يبعثوا للمحافظة. هذا الشيء هو عم يضرنا وضر المحافظة، هذا كل الأمر. المزارع بلا مازوت، المعمل بلا مازوت، السيارة بلا مازوت، الأفران بلا مازوت، نحن عم يعني ما في مازوت نهائيا. 15 يوم يبعثوا لك طلب 24 ألف لتر كل 15 يوم، هي ما عم يساوي شيء. خاطبنا المسؤولين ورحنا على الشام واجتمعنا مع السيد مدير الطاقة واجتمعنا أكثر من اجتماع، وفي وعود ولكن الوعود ما عم تجيب نتيجة.
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي، ويبدأ المسار بحسب المرسوم من المرحلة الثانوية عبر مدارس التكنولوجيا المتقدمة والتي تعتمد اختبار قبول وطني وتضم اختصاصي التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الصناعية، ويمتد المسار إلى التعليم الجامعي من خلال كليات متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة بالجامعات العامة، وذلك بهدف إعداد كفاءات وطنية متخصصة. أصدرت وزارة العدل حكما بالسجن 5 سنوات بحق قاض معزول وسنتين ونصف بحق محامية بعد إدانتهما في قضية تزوير. وقالت الوزارة إن القاضي أدين بجناية التزوير المعاقب عليها بموجب المادة 45 بعد 400 بدلالة المادة 46 بعد 400 من قانون العقوبات العام، في حين أدينت المحامية بجناية التدخل في التزوير مع الحكم بالتجوير تجريد المدني بحقهما. وأوضحت أن القضية أحيلت إلى الهيئة العامة 7 لدى محكمة النقض، مؤكدة استمرارها في مكافحة الفساد وصون نزاهة القضاء. انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات إدلب تضم 173 عائلة متجهة إلى قراها وبلداتها الأصلية في محافظات إدلب وحماة.
4: نترك المخيم لأنه ما ظل فيه خدمات مثل الأول، يعني كنا معتمدين يعني شيء معنا شيء من مصروف البيت، من يعني مثل المي، مثل الخبز، مثل بتجينا مثلا سلة شهرية. هلق ما ظل فيه شيء، والوضع المخيم صار هلق يعني كثير سيء، مو شوي. يعني قبل كان في ناس حواليك، كان في ناس تونسة، كان في دكاكين، محلات، كان في عناية بالشارع. ما هلق ما ظل فيه شيء،
5: يعني العالم الله يساعد، والله صح العالم راحت الله يسره، اللي عنده بيت رجع عليه، واللي ما عنده بيت تم، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. شدة العالم تساوي، يعني قاعدة ليلها صدقتي واحد عنده بيت وعنده شيء يروح يتم، ما يتم والعالم ما تم.
0: أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت عنوان فحص أبكر أمل أكبر، وذلك ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية.
6: نطلق اليوم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا شهر اكتوبر في اغلب دول العالم معروف انه هو شهر اكتوبر الوردي، نسبة لانه اغلب الوزارات الصحة والمؤسسات الصحية تطلق حملات كشف مبكر عن سرطان الثدي، ولكن احنا نؤكد على انه هاي الحملة هي مستمرة طوال العام. هاي الحملة لا اقتصر فقط على هذا الشهر، وإنما التوعية بهذه الحملة والتوعية بأهمية الكشف المبكر نركز عليها في هذا الشهر، علما أنه الأعمال الحملة وأعمال الكشف المبكر وما يتبعه تكون مستمرة طوال العام. طبعا إضاءات بسيطة بالأرقام على موضوع سرطان الثدي. الموضوع تقريبا الإحصائيات بعام 2025 تؤكد أنه أكثر من نصف أو حوالي نصف سرطانات المشخصة عند السيدات في الجمهورية العربية السورية كانت لسرطان الثدي.

0: تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقاً على المعابر مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن رفع حالة التأهب محذراً من هجمات محتملة، في حين حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من تزايد خطر استهداف الإسرائيليين واليهود حول العالم إلى جانب المظاهرات والاضطرابات. ويأتي ذلك بعد 3 أعوام على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 74,000 شخص وإصابة أكثر من 175,000 وفق تقديرات وزارة الصحة في القطاع. وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار. أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 5 فلسطينيين بينهم مسعف وإصابة آخرين من جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. وقال مصدر طبي في مستشفى ناصر لوكالة الأناضول إن شخصا قتل وأصيب آخرون من جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة حي البراق غربي مدينة خان يونس. وذكر المصدر أن عنصرا في الدفاع المدني قتل متأثرا بإصابته من جراء قصف إسرائيلي في أثناء توجهه للمشاركة في إنقاذ مصابين في محيط مستشفى كمال عدوان. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة خليل الدقران إن إسرائيل تروج مجددا لادعاءات حول وجود أسلحة بمشاف داخل القطاع، وذلك لاستهداف ما تبقى منها تزامنا مع مرور 3 أعوام على بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
1: في الوقت الذي تعيش فيه المنظومة الصحية عامها الثالث على التوالي من الإبادة الطبية الممنهجة، يخرج علينا الاحتلال الإسرائيلي مجددا عبر ناطقيه بجملة من الادعاءات الباطلة والمضللة، تزعم وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية. إن وزارة الصحة تنفي هذه الافتراءات المكررة جملة وتفصيلا، وتؤكد أن إعادة تدوير هذه الذرائع الواهية ليس سوى صناعة لمبررات كاذبة تهدف لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية وتمهيد الطريق لمواصلة تقويض ما تبقى من المقاومات الصحية وتدميرها.
0: إلى ذلك أعلنت حركة حماس أنها ملتزمة بتنفيذ ما ترتب عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وحريصة بالتعاون مع الوسطاء على إنجاحه. وقالت الحركة في بيان بالذكرى السنوية 3 لأحداث 7 أكتوبر إن جرائم الاحتلال أدت إلى تآكل متسارع لشرعية مزعومة وتراجع غير مسبوق في تأييده. وأضافت الحركة أنها تعمل على بناء استراتيجية وطنية نضالية موحدة يشارك فيها الكل الفلسطيني باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة مخططات من حكومة الاحتلال.

0: روى صحفيون في قطاع غزة جانبا من معاناتهم خلال الحرب وما تعرضوا له من هجمات وفقدان والثمن الباهظ الذي دفعوه خلال عملهم الصحفي لنقل ما يجري على الأرض.
1: اليوم هي الذكرى الثالثة لحرب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وأكثر من 10,000 مفقود ودمار واسع بكل مجال الحياة. نحن كصحفيين تعرضنا خلال هذه الحرب إلى عمليات استهداف منظمة منذ اللحظة الأولى والساعة الأولى للحرب. أنا أصبت داخل مجمع ناصر الطبي في اليوم الأول من الحرب بينما كنت أستعد للخروج على الهواء مباشرة عبر قناة الغد، أصبت ب13 شظية، وفي حين استشهد من استشهد وبتر من بتر وأصيب من أصيب.
2: بابا وين إخواتك؟ باب باب باب باب.
3: طبعا أنا في بداية الحرب كانت عائلتي تعيش معي في مدينة رفح وكان الوضع خطير جدا، كان اهتمام بعائلتي أكثر من اهتمام بالعمل الصحفي. بعد 4 شهور من الحرب استطعت أن أؤمن لهم طريقة لمغادرة قطاع غزة، خصوصا أنهم يحملون الجنسية المصرية. أستطيع أن أعيدهم إلى غزة لأنه فقدت منزلي، فقدت أرضي، فقدت سيارتي، فقدت الكثير والكثير. بعد مغادرة عائلتي طبعا أنا ركزت عملي وتغطيتي الصحفية بشكل متواصل 24 ساعة، فعلت عندي صفحات التواصل الاجتماعي، صنعت جمهور، حاولت أنه أنا أواجه السردية الإسرائيلية من خلال العمل الإعلامي طبعا في الميادين، في المستشفيات، في الميدان، في المناطق الخطرة، وتعرضنا في كثير من الأحيان إلى مخاطر جمة، والحمد لله ربنا أنجانا، لكن زملاء آخرين استشهدوا في الميدان، استشهدوا في المستشفيات، استشهدوا أثناء التغطية، أثناء النقل جرائم الاحتلال إلى العالم.
0: قالت هيئة الطيران المدني السعودي إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 36 آخرون من جراء اعتداءين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين، وأسفر أيضا عن أضرار مادية. وأوضحت الهيئة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثتين ونقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأكدت الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار وضمان سلامة المسافرين والعاملين وأمن منظومة الطيران المدني. قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن على إيران إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب واشنطن والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. وأضاف جيد فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق يتطلب خطوات إيرانية ملموسة لخفض قدرات التخصيب وليس مجرد تعهدات مستقبلية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ما تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع طهران. وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقشي، وفي وقت تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران مقترحات خلال الأسابيع الماضية لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: رمضان أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
2: لك في نفوس الصالحين مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد العرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعة ملف مخيم روج في ريف الحسكة، والذي تقطنه عائلات لمقاتلي تنظيم داعش، إضافة إلى أسئلة كثيرة تطرح هنا عن أوضاعه، ومن هي الجهة التي تديره، ولماذا بقي خارج الحلول المحلية والدولية، وما مصير قاطنيه. في المحور الثاني نذهب إلى قطاع غزة، التي يصادف اليوم الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، إضافة إلى حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، ونسأل كيف يبدو الواقع الإنساني اليوم، وكيف تسير خطة السلام، وما مصير حركة حماس ومستقبل القطاع. أهلا بكم.

0: أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 2200 شخص من عائلات مقاتلي تنظيم داعش ما يزالون في مخيم روج بمحافظة الحسكة، غالبيتهم من الأجانب، في حين ما تزال الإدارة الكردية تتولى إدارة المخيم رغم استمرار الحكومة بمسار الدمج وسط تساؤلات عن مصير المخيم وقاطنيه.
1: مع استمرار مسار دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة، يبرز ملف إدارة المخيمات وتفكيكها إلى الواجهة، وفي مقدمتها مخيم الروج في الحسكة كواحد من أكثر الملفات الأمنية والاجتماعية حساسية في المرحلة المقبلة. تقرير لوكالة فرانس بريس يكشف استمرار إدارة عناصر تابعين لقسد لمخيم الروج الذي يأوي نحو 2200 شخص من النساء والأطفال من عائلات عناصر تنظيم داعش، رغم المضي في تطبيق اتفاق الدمج مع الحكومة. وبحسب التقرير، أكد مصدران حكوميان أن نقل إدارة المخيم يتطلب مزيداً من الوقت، وأن العمل جار على هذا الملف ضمن خطة الحكومة لاستكمال مسار الدمج بصورة نهائية. مسؤولة المخيم قالت إن الروج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية عربية وأجنبية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على آلية إدارة المخيم، وهو ما يفتح الباب أمام حل لمسألة تفكيك المخيمات وتبعاتها الإنسانية والأمنية المعقدة. مسؤولون سوريون نقلت عنهم فرانس بريس أن رفض عدد من الدول استعادة رعاياها يضيف تحدياً أمام الحكومة في التعامل مع ملف المخيمات، ولا سيما مع نشوء بيئة داخلها تأثرت بأفكار تنظيم داعش، وهو ما يثير مخاوف مستقبلية. فبين تفكيك المخيمات ومصير العائلات الموجودة داخل المخيم وملف استعادة الدول لرعاياها، يبقى مصير مخيم الروج مرتبطاً باعتبارات إنسانية قد تتحول لاحقاً إلى تحد داخلي أمني.
0: للنقاش معي عبد الله الحمد، الخبير الأمني والخبير في جماعات من دون الدولة، مباشرة من دمشق، أهلاً بك. ومعي كذلك علي تمي، الكاتب والمحلل السياسي من حلب، أهلا بك أستاذ علي. وأبدأ معك، هذا التقرير لفرانس بريس يعيد مخيم روج إلى الواجهة مرة أخرى، ودعنا نؤسس لهذا النقاش بداية، ما الصورة الحالية لمخيم روج، وكيف حتى الآن تديره جماعات تابعة لقسد أو لقسد سابقا؟
2: مساء الخير لكم ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. يعني تقرير فرانس بريس لا يشكل نقطة من البحر، يعني هذا المخيم السيء السيد زسمع، هذا المخيم بعد عام ونصف يعني من التحرير سوريا، مع الأسف لا زال هناك الآلاف، أنا أقول الآلاف، داخل سجن كبير اسمه ما يسمى بمخيم روج. أنا شخصيا تواصل معي عدد من العائلات داخل هذا المخيم، اشتكوا من ما يتعرضون له، خاصة قالوا إن دفعنا مبالغ طائلة. عائلة مثلا قالت إنني تواصلت مع أقاربي في فرنسا وقدموا مبالغ كبيرة من أجل إخراجنا من هذا المخيم. العائلة أضافت إننا بعد خروجنا من المخيم بعشرة كيلومتر أخذوا منا المبلغ وأعادونا، اعتقلونا وأعادونا إلى المبلغ إلى المخيم. ما أريد أن أقوله هنا أن هذا المخيم تحول إلى شركة رابحة لحزب الاتحاد الديمقراطي، لبقايا قسد، لحزب العمال الكردستاني. هؤلاء اليوم يستفيدون من هذا المخيم، خاصة اليوم يتم الحديث عن تفكيك هذا المخيم لأن معظم المنظمات الدولية قطعت الدعم والتمويل عن هذه المخيم، وبالتالي يحاولون الترويج لهذا المخيم عسى ولعل أن يأتي الدعم من جديد. لكن أنا باعتقادي مطلوب اليوم الكرة اليوم في ملعب الحكومة السورية، عليها أن تضع يدها على هذا المخيم وتقوم بترحيل من يقوم بترحيلهم من الخارج، سواء من جنسية الأجنبية نتحدث، أما من هم من الداخل. هناك أنا أعرف هناك عائلات تم حجزهم، عائلات سورية تم حجزهم داخل هذا المخيم مع أطفالهم الصغار. مع الأسف الشديد هؤلاء الأطفال كان من الممكن أن يتم إرسالهم ودمجهم مع المجتمع، إرسالهم إلى المدارس، لكن مع الأسف الشديد حزب الاتحاد الديمقراطي بقايا قسم لا زالوا حتى هذه اللحظة يتجرون
0: هل لدينا
2: بالدماء
0: أستاذ علي
2: والمعركة.
0: أرقام دقيقة عن قاطني المخيم، عن عددهم بالضبط؟
2: يعني العدد هو كبير جدا، لكن ما الذي حصل؟
0: هو فرانس بريس تتحدث عن 2200 شخص من العائلات التابعة لمقاتلي
2: أنا
0: تنظيم داعش.
2: أستطيع القول أن هذا المخيم يعني يتجاوز 5000 شخص داخل هذا المخيم. أنا لا أسميه مخيم بالأساس، أنا أسميه سجن أكبر سجن في مناطق شمال شرق سوريا. لكن ما أريد أن أقوله هنا، يعني هؤلاء يستفيدون اقتصاديا من هذا المخيم، وبالتالي حجزوا الآلاف من الناس داخل هذا السجن. هناك قضية أخرى لا أحد يتحدث عن هذا الأمر، وهو أن تم استبدال العشرات من العوائل، ما يسمى بالعوائل داعش، تم الإفراج عنهم مقابل أموال طائلة. نعم، مقابل أموال طائلة. بالمقابل تم حجز عوائل الأبرياء لتقديم أرقام مضللة.
0: لحظة،
2: إلى
0: هذه معلومة
2: الدولي.
0: أم تحليل أستاذ علي؟ يعني تتحدث
2: أنا
0: تم إخراج
2: أنا
0: عائلات
2: بشكل
0: تابعة لداعش
2: أنا
0: مقابل مبالغ طائلة، من الذي يقوم بذلك؟ من المتورط فيما تتحدث عنه؟
2: أنا يتواصل معي أشخاص عوائل من داخل مخيم. أنا لا أتحدث من الفراغ ولا أعرفهم، لكن تواصلوا معي وطلبوا مني حرفيا إيصال صوتهم إلى الرئيس أحمد الشرع مرارا وتكرارا. مطالبهم كانت محقة وواضحة، وهي نريد أن نخرج من هذا السجن، يبتزوننا، وضعونا في سجن لا حياة داخل هذا السجن، وبالتالي هم يريدون أنا أنقل صوتهم، أنقل معاناتهم بغض النظر سواء كانت جنسياتهم. هؤلاء تم تضليلهم، تم توريطهم في هذه القضايا، بالأساس هم أبرياء، وبالتالي أنا اليوم أطالب من خلال شاشة تلفزيون سوريا أن يتم المنظمات الدولية أن تتحمل مسؤوليتها وأن تقوم بتفكيك هذا المخيم وتحاول دمج هؤلاء العوائل، هؤلاء الأبرياء في المجتمع السوري، ويتم ترحيل الأجانب.
0: أستاذ عبد الله، ضيفي يتحدث عن أرقام تتجاوز ما قالته فرانس بريس، يتحدث عن 5000 عائلة تقريبا، يتحدث عن مبالغ طائلة، عن استغلال مادي

0: لمأساة هذه الشريحة، وصف الأمر بأنها سجن، البعض يذهب أبعد من ذلك بأنها معسكرات. السؤال اليوم، لماذا يبدو هذا المخيم مهملا حتى الآن من رؤية النظر الحكومية؟
1: مساء الخير أستاذة آلة، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم الأستاذ علي. بالتأكيد ملف الملفات الإنسانية وخصوصا في مناطق سيطرة قسد في الجزيرة العربية السورية تحمل أبعاد مركبة، وخصوصا ملف المخيمات، لأن هذه مرتبطة بمسارات قضائية ومسارات قانونية ومسارات سياسية ومسارات إنسانية، العديد من الملفات مشتركة في هذا الملف، لذلك بحاجة إلى بعض الوقت لتفكيك هذه الملفات ولتخصيص كل جهة عن ملف معين، سواء كان ملف قضائي أو ملف قانوني أو ملف أمني. لكن بالنهاية نحن اليوم في مخيم روج أمام معضلة إنسانية حقيقية، وأنا أتفق مع الأستاذ علي بأن هناك بعض الابتزاز السياسي الذي تقوم به بعض الميليشيات المتطرفة التي ربما كانت تتبع للتيار القنديلي في قسد، وتستغل حتى الآن فترة الانشغال بدمج الدولة السورية بالملفات الأمنية والإدارية وبعض المنشآت الاقتصادية لمحاولة ابتزاز سياسي واستثمار في هذا الملف الإنساني.
0: هي تيارات قنديلية
1: الدولية،
0: تيارات قنديلية تابعة لقسد سابقا، هي من تدير السجن الآن، تؤكد ذلك أستاذ عبد الله؟
1: أنا لا أؤكد ذلك، أنا أستقرأ من خلال الأخبار التي أتت، سواء كانت من فرانس بريس أو من بعض الناشطين الإنسانيين أو من بعض أبناء المنطقة، بأن لا تزال بعض القوات التي تستغل مرحلة عدم انتهاء الدمج، تستغل مرحلة
0: السؤال.
1: بعض الملفات التي لا تزال
0: تقول أنه هذه الجهات تستغل انشغال الدولة بباقي الخطوات المتعلقة بالدمج، هو لماذا هذا السجن حتى الآن لم يخضع لمسار الدمج؟ لماذا متروك حتى الآن خارج نطاق الدولة؟ لماذا تدير التيارات أيا كانت في قسد حتى الآن؟ ليش؟
1: لا، هو لا يوجد شيء خارج مسارات الدمج، ملف الدمج واضح وحل قسد كان واضح، لكن هناك أولوية بدمج بعض الملفات عن ملفات أخرى. أيضا هناك بعض الملفات كما قلت في بداية حديثي متراكمة تحمل أكثر من مسار، سواء كان مسار قضائي أو مسار قانوني. اليوم لو تحدثنا عن هذا المخيم، من الذي سيتحمل مسؤوليته؟ وزارة الشؤون الاجتماعية أم وزارة العدل أم وزارة الداخلية أم وزارة الدفاع؟ هذا ملف متراكب بحاجة إلى لجان مختصة وبعض المختصين والناشطين وبعض القانونيين وربما إلى جهود دولية. اليوم نحن بالنهاية لحل هذه المعضلة نحن بحاجة إلى خطة استراتيجية على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي لمعالجة هذا الموضوع. نحن بحاجة إلى خطة تمتد في عدة مسارات، أولا مسار قضائي وقانوني لتحديد من هم المتورطين ومن هم غير المتورطين.
0: المجال للحديث عن هذه المسارات، لكن في ذات النقطة حتى أنتقل إلى سواها، لماذا لم تنفذ هذه الأمور، أو لماذا لم يتم الحديث عن خطط محلية ودولية وقضائية وقانونية أيضا في حالات أخرى كمخيم الهول مثلا؟ لماذا يبدو المسار متأخرا هنا في روج؟
1: أعتقد بأن حتى اليوم ارتباط هذه المخيمات بملفات ربما دولية وسياسية بحاجة إلى بعض التوافقات، لذلك نحن اليوم أمام ضغوط تعاني منها الدولة السورية للحقيقة ولنكون منصفين. عندما نتحدث عن الأجانب، فرنسا لا تريد استقبال أبنائها، ألمانيا كذلك، فرنسا، روسيا، الجميع لا يريد استقبالهم، لذلك هذا يخلق ضغط على الحكومة بحاجة إلى حلول لتحل حالة هذه المشاكل على المستوى القانوني والمستوى الدستوري والمستوى الاجتماعي وتهيئ بنية اجتماعية كاملة. لذلك اليوم نحن لا نستطيع أن نضع خطة وننتظر حتى نبدأ بها. الدولة السورية أنا أعتقد على المستوى الشخصي بأنها أجلت هذا الملف أو تأخرت في هذا الملف لأسباب خارجة عن إراداتها، تتعلق بملفات إقليمية، بملفات سياسية، بملفات دبلوماسية وقضايا داخلية. اليوم المحامية الفرنسية أو بالأمس محامية فرنسية تحدثت بأنها تقدمت بطلب إلى الخارجية الفرنسية لعودة بعض الأطفال الذين توفت أمهم في المخيم، وحتى الآن لم يرد الرد من الخارجية الفرنسية. لذلك الدولة السورية اليوم لا تستطيع الإيتاء بأي حركة حتى يأتي الإذن من وزارة الخارجية الفرنسية ثم تقدم التسهيلات القانونية والوثائق لنقل هؤلاء الأطفال. إذن هناك ملفات حقيقة خارجة عن إرادة الدولة السورية، لكن بذات الوقت هناك ملفات يمكن العمل عليها كحلول مسكنة وحلول سريعة، من بينها إدخال بعض الأخصائيين، إدخال بعض الناشطين، توزيع بعض السلل الغذائية، ربط يربط بعض الأطفال بمسارات التنمية فكرية وتعليمية معترف بها. لذلك نحن بحاجة إلى حزمتين من الحلول، حلول سريعة وحلول مستدامة.
0: حلول سريعة وحلول مستدامة. بالنسبة لمسألة الدول التي تنتمي لها هذه العائلات أو بعض هذه العائلات، كيف تقارب الدولة هذه المسألة وكيف يتم التواصل مع هذه الدول وما الواجب فعله أستاذ علي في هذا الإطار؟
2: يعني إذا كان السؤال موجه لي لا أعلم.
0: لا تعلم.
2: نعم شكرا. نعم، يعني بالعموم هذا المخيم يجب أن يتم تفكيكه، هذا أولا. ثانيا، يعني ما يجري داخل هذا المخيم هو يسيء إلى سمعة الدولة السورية أولا، يسيء إلى عالم الحرب ثانيا التي تتغنى بها أوروبا أحيانا. أنا أريد أن أقول للأوروبيين، غدا سيخرجون علينا على شاشات التلفزة وسيقولون هناك متطرفين وإرهابيين في سوريا وكانوا خلايا لتنظيم داعش. طيب أنا أتساءل هنا، لست هنا بصدد الدفاع عن أحد، لكن أنا أدافع عن المظلومين. اليوم عندما شخص أو طفل كان عمره سنة أو ستة أشهر واليوم تجاوز 15 عام، هذا الطفل لم يرى لا مدرسة ولا سوق ولا، ويعيش داخل سجن كبير. هو الطفل صغير ويعيش داخل سجن كبير. طيب غدا كيف سنقنع هذا الطفل بأن يندمج مع المجتمع وأن يكون له رأي إيجابي من العالم الخارجي سواء أو من المجتمع؟ فنحن نتحمل الجزء الأكبر من هذه المصيبة.
0: هذا الطرح الأخلاقي أستاذ علي إلى أي درجة هو حاضر فعلا في المنطق الذي تفكر فيه الدولة؟ يعني اليوم عندما نسأل عن أدوات الحكومة السورية من أجل التعاطي مع الدول التي ترفض استقبال رعاياها، هل يحضر هذا المنطق وماذا عن سواها أيضا؟
2: أنا أختلف مع الرأي الذي يقول بأن الدول الخارج ما بين وتحديدا فرنسا لم تستقبل هؤلاء من المخيم. أنا أختلف مع هذا الرأي. لماذا؟ هل سؤال آخر يطرح نفسه، هل نحن ناشدنا أو اقترحنا على الدول أو على المنظمات بأن يتم إخراج هؤلاء الأطفال والضحايا، نسميهم ضحايا من هذا المخيم؟ نحن لم نقترح. لماذا لم نقترح؟ لأن هناك تيار حزب يتاجر بقضايا بمعاناة هؤلاء الأطفال والنسوة. أنا هناك بعض النسوة داخل سوريين داخل هذا السجن تواصلوا معي قبل شهر أن أتحدث، قالوا نريد أن نخرج مع أطفالنا ونندمج أينما كان. ولماذا الحكومة السورية تركتنا فريسة داخل مخالب هؤلاء الذين عاشوا الجبال، عاشوا لم
0: يروا؟ إذا ثمت شعور لأن هذه الشريحة متروكة. طيب أستاذ عبد الله، كيف ستحل الحكومة هذه المعضلة؟ يعني المسألة لا تتعلق فقط بانتقال إدارة السجن من جماعات تابعة لقسد إلى إدارة الدولة. الدولة ما الذي ستفعل في المخيم حتى تنتهي مأساة هؤلاء الناس؟
1: كما قلت في بداية حديثي، الدولة اليوم السورية بحاجة إلى خطة استراتيجية وطنية ودولية تكون بالتشارك مع الأمم المتحدة لتأخذ عدة مسارات. أولا يعني المسار الدبلوماسي ومسار إخلاء الأجانب، وهذا بحاجة إلى فرعين. الفرع الأول التواصل عبر الأمم المتحدة مع الدول المسؤولة عن مواطنيها لإخراجهم وتسريع هذه العملية. الشطر الثاني أو الفرع الثاني يتطلب المرونة من الدولة السورية في استصدار بعض الوثائق الدبلوماسية أو وثائق التعريف لتسهيل خروجهم خارج حدود الدولة السورية، ويكون بضغط دولي وربما بجلسة من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا أن هناك وكالات مختصة ومكاتب مختصة بهذا الموضوع على المستوى الإنساني. على المسار الإنساني يجب اليوم الدولة أن تقوم بأكثر من خطوة. الخطوة الأولى ربما والهامة هي المعالجة النفسية لهؤلاء الأطفال، يعني أن يتم معالجة الأطفال نفسيا، ولكن من دون الفصل عن الأمهات أو عن الأهل. لذلك اليوم هذه خطوة هامة، الشعور بالأمان أيضا على المستوى التعليمي والمستوى التثقيفي. يجب أن تدرس مناهج معترف بها ومناهج دولية، وتكون بإشراف خبراء ومختصين، وأيضا هذا يتطلب تشاركات مع المجتمع المدني ومع بعض المنظمات ذات الصلة. أيضا على المستوى القانوني يجب الدولة السورية أن تؤمن جلسات قانونية، سواء كانت لمحاكمة المتورطين وفق قوانين معتمدة مع القانون الدولي الإنساني وميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا يعني بذات الوقت إخلاء سبيل من جميع من لم يتعرض أو لم يشترك في أي عمل إرهابي، أيضا بذات الوقت استصدار وثائق خاصة وإن كانت مؤقتة للتعريف، لأن هي خطوة أولى نحو الدمج الاجتماعي. أيضا على المستوى الإنساني يجب اليوم التسريع، وخصوصا أننا على أبواب الشتاء، بتقديم السلل الغذائية والإغاثية وبعض المواد التموينية الخاصة بفصل الشتاء، بالإضافة إلى تأمين المحروقات وتأمين التدفئة وتأمين العزل لهذه المخيمات. أيضا على مستوى شراكة المجتمع المدني يجب اليوم الدولة السورية، وخصوصا أن مجلس الشعب بدأ بالعقاد بإصدار حزمة من التشريعات الخاصة بترخيص بعض المنظمات الخاصة بالشؤون الإنسانية، بتسهيل مهامها، أيضا بتقديم شراكات خاصة وفق خطط ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
0: هذا كلام جميل جدا، هذا كلام جميل جدا أستاذ عبد الله، لكن هو السؤال ربما السابق، هل تعتقد بأنه يعني ضمن المؤشرات الموجودة هل ثمة نية لدى الحكومة السورية من أجل التعامل مع هذا المخيم بهذه المستويات التي أشرت لها؟ لأنه هذه كلها أعباء وهذه كلها تحتاج إلى مسار طويل.
1: لذلك أنا قلت في بداية الطرح بأن اليوم هذه الخطة هي بحاجة إلى دعم إقليمي ودعم دولي. يعني اليوم عندما ترفض الدول استلام مواطنيها، أنا أستطيع الضغط عليهم عن طريق منظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتمويل بعض المشاريع التي تغطي سواء كانت المسارات القانونية أو التعليمية أو الإغاثية. أيضا أستطيع إشراك منظمات المجتمع المدني سواء كانت السورية أو غير السورية، أو حتى من السوريين المقيمين بالخارج الذين يستطيعون تحصيل تمويل لبعض البرامج. لذلك كما قلت هي خطة شاملة استراتيجية بحاجة إلى شراكات على المستوى الداخلي والإقليمي
0: والدولي. أستاذ علي، هل ثمة معضلة اليوم تكمن بين قسد سابقا وبين الحكومة في التعاطي مع مخيم روج؟ لأنه يبدو أنه ثمة حلقة مفقودة، يعني كل طرف يرمي العبء على الآخر. هل هذه المقاربة صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة أين تكمن المشكلة؟
2: يعني سياسيا قصد حلت نفسها، وبالتالي من المفترض أن تسلم كل هذه المناطق والمؤسسات إلى الدولة السورية، لكن هذا حتى هذه اللحظة لم يحصل. إذا كنا سنتحدث عن آلاف الناس الأبرياء داخل هذا المخيم، فهناك معاناة أخرى لا أحد يتحدث عنها، هي ترحيل أكثر من 5000 شخص من بينهم أطفال لا علاقة لهم لا بالتنظيم ولا
0: طب معلش قبل أستاذ علي، لماذا لم يحدث ذلك؟ لماذا قلت أنه حتى الآن لم يحصل الدمج في مخيم روج؟ ليش؟ ما الذي يعرقل هذا الأمر؟ يعني المسألة متعلقة بالانشغال كما أضاف ضيفي عبد الله قبل قليل، أم ثمت نقطة أخرى ربما؟
2: نحن لا نتحدث، أنا دائما قلت مرارا وتكرارا على شاشة تلفزيون سوريا، أنا لا أرى أن هناك أي اندماج أو حل لتنظيم اسمه كان قصد، لا يوجد. نحن هناك تنظيم مرتبط بأجندات خارجية تستخدم كل هذه الأوراق لابتزاز الدولة السورية، لابتزاز الخارج. بمعنى يريدون التلاعب على عامل الوقت، قلنا مرارا وتكرار، طالما أنتم اندمجتم وقمتم بحل أنفسكم، طيب لماذا لا تسلمون مؤسسات الدولة للحكومة وتندمجون؟ والكثير منكم حصلوا على حصة الأسد من المناصب، قلنا عسى ولعل أن يندمجوا، لكن أنا سيكولوجية هذه المنظومة عاشت لعقود طويلة في الجبال، لا يمكن أن تندمج مع مجتمع مدني وتلتزم بالقوانين، هذا سارع المستحيلة.
0: يعني أنت تعتقد أن ما تبقى من قسد يحاول ابتزاز الحكومة بمخيم روج؟
2: هناك عدة ملفات وليس مخيم بروج. يعني تلفزيون سوريا تركز اليوم على مخيم بروج، لكن علينا أن نسلط الضوء أيضا على آلاف المعتقلين. هناك سجن أسود في ديريج أو المالكية، هذا السجن اليوم آلاف من الأبرياء داخل هذا السجن ومصيرهم مجهول. هذا أولا. ثانيا، أنا كنت أريد أن أتحدث عن 5000 شخص سوري تم ترحيلهم إلى العراق، هؤلاء معظمهم أبرياء، تم اعتقالهم من خلال تقارير كيدية، تم استبدالهم بعناصر تنظيم الدولة وبالتالي تم ترحيلهم، وهذه أيضا جزء من المعارضة. إذا تمتلك اليوم عدة أوراق تريد ابتزاز

0: التحديات مسألة استخدام قسد لهذا الملف، ما تبقى من قسد كما تقول، ومسألة أيضا رفض الدول لاستقبال رعاياها. بالعودة إلى أستاذ عبد الله، عندما نتحدث عن إعادة دمج هؤلاء في المجتمع، إعادة تأهيلهم أيضا على المستوى النفسي والمستوى الاجتماعي، كيف يمكن إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا سنوات داخل بيئة مرتبطة أو قريبة بشكل أو بآخر، أو على الأقل دعني أقول موصومة بأنها تابعة لداعش؟
1: بالتأكيد لابد من القيام بخطوات كبيرة في هذا الموضوع واعتماد سياسة شاملة وربما يعني عدة مسارات في هذا الموضوع، لكن الأهم بذلك أنا برأيي فصل أسباب الاضطراب النفسي أو الضغوط على هؤلاء القاطنين المخيم. عندما يزول السبب نستطيع تدريجيا دمج جميع الأفراد. لذلك كما قلت اليوم نحن بحاجة إلى عملية كبيرة على المستوى الإنساني، على المستوى التعليمي، على المستوى القضائي، على المستوى القانوني، على المستوى الإنساني، تتضمن أولا الاعتماد على الخبرات والكفاءات المتخصصة في هذا الموضوع، لأن اليوم
0: ضمن أي وزارة يعني هذا يكون من عمل
1: موقوتة في المجتمع،
0: هذا يكون من عمل أي وزارة في الحكومة؟ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي التي يمكن أن تقوم بمسألة المسار التأهيل والجلسات النفسية الخاصة بإعادة تأهيل هذه الشريحة من المجتمع؟
1: يعني أعتقد بأن الموضوع أكبر من ذلك، وربما نحن بحاجة إلى إنشاء مؤسسة أو هيئة عامة تتولى الإشراف على هذه المخيمات، أو هيئة عامة تعتني بالشؤون الإنسانية، يكون فيها عدة لجان، لجان قانونية، لجان تربوية، لجان تعليمية، لجان تثقيفية، لجان تتعلق بالشؤون الاجتماعية والعمل، لجان تتعلق بوزارة الصحة، لأنه نحن نتحدث عن مجتمع مصغر داخل مجتمع كبير، لكن هذا المجتمع يعاني من مشاكل على أكثر من مستوى، وهذه المشاكل أدت إلى شرخ نفسي وأدت إلى صعوبة في الدمج. لذلك تحدثت عن عدة ملفات متداخلة وعن مسارات تدريجية يقوم بها قائمون أو مختصون في هذا المجال، وخصوصا من المتطوعين أو يعني أصحاب الباع في هذا المجال، سواء كانوا خارج سوريا أو داخل سوريا. أيضا بحاجة إلى توقيع اتفاقيات هامة مع الأمم المتحدة، يكون أهم شيء فيها وضوح الإطار الزمني، لأن الإطار الزمني سيخلق التزام لدى الجهتين بتنفيذ جميع الخطط الموضوعة وارتباطها بالتمويل. لذلك اليوم من الضروري جدا مشاركة هذا الملف على أكثر من مستوى، سواء كان عربيا أو إقليميا أو حتى دوليا أو عن طريق مكاتب بعض الأمم المتحدة. أيضا نحن بحاجة إلى دعم مادي في هذا الموضوع، لأن هذه البرامج بحاجة إلى تمويل كبير، ولا بد من تخصيص ربما جزء من ميزانية الدولة أو من بعض يعني العائدات من الصندوق السيادي أو هيئة الكسب غير المشروع، لأن سواء هؤلاء الفاسدين الذين كانوا في الدولة ساهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإيصال إلى هذا الوضع، فلذلك لابد من تخصيص نسبة أو موازنة معينة للملف الإنساني والملفات الدمج تكون قادرة على تمويل جزء معين من هذا الموضوع، أو تخصيص كما قلنا فتح باب من خلال التوظيف الإنساني في هذا الملف برعاية بعض الجمعيات أو بعض المنظمات.
0: هو نحن تحدثنا في مسار أو في جهة واحدة، لكن في الجهة المقابلة أيضا كيف ستتعامل الدولة مع المجتمعات المحلية التي قد ترفض استقبال هذه الشريحة؟ أستاذ عبد الله،
1: يعني المجتمعات المحلية السورية ليس غريبا عليها تقبل الثقافات الأخرى، لذلك أنا برأيي لا أرى عائق كبير، بالعكس يعني الجميع اليوم السوريين ينظرون بتعاطف مع أبناء هذه المخيمات، ولو يعني أجرينا استطلاع رأي بسيط لرأينا أغلب السوريين يحاول حتى تقديم المساعدة ولا يعرف المسار. لذلك أنا برأيي نحن لا نواجه عقبة كبيرة، خصوصا أن المجتمع السوري قائم على العديد من العرقيات والإثنيات والقوميات والطوائف، وهذا أنا برأيي يشكل ناحية إيجابية نحو استيعاب الجميع.
0: والسوريين مش كلام رومانسي أستاذ عبد الله، يعني مع احترامي الشديد لهذا الكلام، لكن
1: لا
0: يعني
1: أيضا أبداً ثمة أبداً
0: تبقية
1: أبداً أبداً
0: ما بالك بشريحة توصف يعني بأنها تابعة لداعش أو كانت تابعة لداعش أو يعني تقترب من داعش؟
1: يا سيدتي الكريمة، لنتحدث بموضوعية، نحن نتحدث أولا عن يعني جهة كانت مسؤولة عن هذا الموضوع هي قسد، ليس لديها أي موثوقية لدى الشعب السوري في تقييم إن كان هذا العنصر فعلا من داعش أو غير داعش، ورأينا في الأعداد الأخيرة التي قدمتها قسد باتجاه العراق، نحن نتحدث عن 5200 معتقل قدمتهم داعش إلى العراق عن طريق الدولة السورية بأنهم ينتمون إلى تنظيم

0: دولة، لكن أثناء جلسات المحاكمة تبين تأبرئت أكثر من 3200 شخص. هذا يعطي انطباع بأن اليوم من يحدد إن كانوا هؤلاء هم من عوائل داعش أو غيرهم غير موثوق لدى الدولة السورية. ثانيا نتحدث عن هؤلاء المجتمع أعداد ليست كبيرة وأغلبهم من الأطفال والنساء، والأطفال والنساء اليوم يعني لا يمكن توصيفهم أو تصنيفهم ضمن منظمات إرهابية. عندما نتحدث عن طفل عمره 6 سنوات ما أساسا منذ معركة الباغوز بال 2017 التي أعلن على أساس أنتاء تنظيم داعش مضى عليها أكثر من 6 سنوات.
1: صحيح.
0: لذلك هذا تصنيف جائر.
1: هو هنا السؤال
0: بحاجة
1: كيف
0: إلى شراكات.
1: كيف يمكن الخروج يعني من التعامل مع هؤلاء على أنهم متهمين إلى أنهم ضحايا في الواقع؟ أستاذ علي، اليوم مثلا هذا المخيم يوجد فيه من الجنسية الفرنسية الروسية التركية أيضا جنسيات عربية. إذا استمرت هذه الدول في عدم قبول استقبال رعاياها، كيف ستتعامل الدولة أيضا مع هذا الأمر؟ كيف ستتعامل مع معالجة هذه المسألة؟
2: يعني قبل الحديث عن هذا السؤال، هناك إمارات تونسية في هذا المخيم لديها أطفال صغار تواصلت معي قبل 40 يوما أعتقد، قالت أنه أنا أريد أن أخرج، وحاولت أتواصل مع أهلي وهم مقيمين في فرنسا ودفعنا 25,000 دولار فأخرجوني من المخيم وفيما بعد اعتقلوني وعادوني هناك. بمعنى ما أريد أن أقوله هنا لمشاهدي التلفزيون سوريا، هناك من يمنع تفكيك هذا المخيم خدمة لأجندات سياسية. إذا كنا نريد أن نعرف لماذا لا يتم تفكيك هذا المخيم والضحايا، آلاف الضحايا داخل هذا المخيم، يجب أن نعرف لماذا قصد لا تسلم سلاحها. إذا هذه الأوراق جزء من ورقة تستخدمها قصد لابتزاز المجتمع الدولي. الحلول المقترحة، المجتمع الدولي يتحمل حصد الأسد من المسؤولية، بمعنى كان من المفترض أن تقدم الدعم المادي لهذه المخيمات، لكن اليوم أنا أؤكد أن الكرة في ملعب حكومة سورية أن يتم تشكيل لجنة خاصة مختصة بهذا الأمر، ويتم التواصل مع المجتمع الدولي، مع المعنيين، مع من يشرفون على المخيم. هؤلاء مطالبهم محدودة، يريدون فقط الخروج من هذا السجن. موضوع أنت تحدثت عن موضوع الاندماج، المجتمع السوري بالعكس تماما، أنا أتجول بين فينا والأخرى في الريف الشمالي، هناك اندماج حصل والمجتمع السوري تجاوز هذه الخطوة. أنا برأيي هؤلاء السوريين أنا أقصد لديهم مكان داخل المجتمع السوري، وخاصة هؤلاء الأطفال. أنا دائما أركز على هذه النقطة، لماذا نحن نساهم في صنع الإرهاب داخل مجتمعاتنا؟ نحن نتحمل الجزء الأكبر من صناعة الإرهاب. بمعنى طفل صغير اليوم تجاوز 15 عاماً 20 عاماً، كيف يمكن أن نقنع هذا الطفل بأنه تربى داخل هذا المخيم واليوم نريد أن نقنعه أن يندمج؟
1: واتضحت هذه الفكرة التي أضاءت عليها في البداية أستاذ علي، لكن اليوم كان ثمة زيارة لرئيس الاستخبارات السوري إلى المنطقة. هل لموضوع السجن علاقة؟ هل لتقرير فرانس بس علاقة في تحريك هذا السلوك الحكومي؟
2: اليوم نكون دعيني أكون صريح مع مشاهدي التلفزيون سوريا، اليوم هناك غليان وحالة احتقان غير مسبوقة في الحسكة، ومن المرجح يوم الجمعة أن تكون هناك مظاهرة تشارك الآلاف. أنا أرجح العدد يكون 500,000 شخص يشارك في هذه المظاهرة، وبالتالي أنا أرجح أن تكون المشاركة من دير الزور ورقة وتبقى
1: يعني لا علاقة لموضوع السجن بزيارة الطحان إلى الحسكة.
2: أريد أن أوصل إلى النقطة المهمة، وهي بالتالي الحكومة السورية تراقب الوضع في الحسكة وتدرك أن الأمور ذاهبة نحو التصعيد.
1: شكرا.
2: بالتالي زيارة رئيس الاستخبارات إلى الحسكة هي رسالة يحمل في جعبته رسالة واضحة إلى قسد، إما أن تندمج بالتي هي أحسن أو إن الناس ستخرج إلى
1: شكرا جزيلا
2: إلى
1: أستاذ علي
2: الناس
1: تميمي.
2: الناس سيخرجون إلى الشوارع، ومن يتحملون المسؤولية هم جماعة القسم.
1: الكاتب والمحلل السياسي علي التميمي من حلب، شكرا جزيلا. أشكر عبد الله الحمد الخبير الأمني والخبير في جماعات مدون الدولة من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل الذكرى الثالثة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لا بد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابه العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح باضراب العمال، لا نسمح باضراب العمال لاننا لسنا من المعارضه. الدوله عندما تتدخل في السوق تكون من اجل الدوله الاستبداديه،
4: من اجل تمكين الحكم،
3: من اجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
4: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
3: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف ايش، هاي كلها خزعبلات.
4: ماذا تقول للرئيس احمد الشرع له؟

يصادف اليوم الذكرى الثالثة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قتلت خلالها آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 74 ألفا من سكان القطاع، إضافة إلى تدمير أكثر من 80% من مباني غزة. المزيد من التفاصيل في المدى التالية.

0: كما يشهد مجلس السلام الذي أعلن الرئيس ترامب عن تشكيله لإنهاء الصراع في غزة يشهد تعثرا ملحوظا بعد أشهر من تأسيسه، إذ ما يزال القطاع يشهد هجمات تسفر عن وقوع ضحايا جراء الانتهاكات الإسرائيلية، وما يزال الوضع الإنساني يرزح تحت وطأة نقص الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية، كما ولا تزال رحلة النزوح والتشتت حاضرة في المشهد رغم جملة الأهداف التي وضعها المجلس. تفاصيل أوسع في المادة الآتية.
1: في 22 من شهر كانون الثاني من العام الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء مجلس السلام الذي كشف عنه في نهاية أيلول من العام الماضي كخطوة نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. تتمثل الأهداف المعلنة في 20 بندا التي اقترحها ترامب بإشراف المجلس على مرحلة إعادة بناء غزة وتوفير الخدمات فيها وتحريك رؤوس الأموال والاستثمارات وإعادة الأمن تحت سلطة وسلاح موحد، وأن تحكم غزة من قبل لجنة فلسطينية مؤقتة إلى أن تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي. وقد وجه ترامب دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى مجلس السلام لغزة، وقد وافقت بعض الدول على الانضمام والدفع نحو تحقيق سلام دائم، ومنها الإمارات والسعودية وقطر وتركيا ودول أخرى، في حين لم تلتزم أي دولة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالانضمام إلى المجلس باستثناء الولايات المتحدة. واستنادا إلى المعطيات الميدانية والإنسانية، يقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المجلس فشل بعد أشهر من تشكيله في تحقيق أهدافه المتعلقة بوقف الإبادة والجوع وتحسين الأوضاع الإنسانية، إذ تجاوز أعداد القتلى الفلسطينيين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي 1450 شخصاً، ويواجه ثلثا سكان القطاع جوعاً حاداً، إذ لم تتجاوز المساعدات الغذائية نصف الحد الأدنى للاحتياجات وسط أزمة نزوح غير مسبوقة. وبحسب المرصد الأورومتوسطي فإنه رغم تقدير احتياجات التعافي واستعادة الخدمات الأساسية بنحو 71 مليار و400 مليون دولار، أعلن المجلس بعد نحو 8 أشهر من تشكيله عن خطة بقيمة 2 مليار و450 مليون دولار تشمل 66 مشروعا من دون توفير الدعم اللازم لتنفيذها. وهكذا يقف مجلس السلام أمام اختبار يتجاوز مجرد تشكيله وإعلان أهدافه إلى مدى قدرته على تحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس في غزة التي أنهت 3 أعوام من حرب خلفت مأساة إنسانية غير مسبوقة ودمرت مقومات الحياة التي ينتظر أهل غزة استعادتها.
0: معنا في الاستوديو للنقاش الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون. أهلا بك أستاذ إبراهيم. إذن بعد 3 سنوات على بدء هذه الإبادة بحق أهل غزة، اليوم مثلا في الذكرى الثالثة لبداية هذه الحرب، أكثر من 4 شهداء في استهداف إسرائيلي على مخيم للنازحين في مخيم خان يونس. السؤال اليوم، هل توقفت الحرب فعلا في غزة؟
2: أنا باعتقادي أن الإبادة لم تتوقف، وليس فقط الحرب، ربما توقفت الإبادة الصاخبة، الإبادة التي يقتل فيها الاحتلال الإسرائيلي يوميا 100 و200، وفي يوم من أيام هذه الحرب، حرب الإبادة، قتل أكثر من 1000 فلسطيني، وهذه كانت حقيقة مشاهد صادمة وصارخة. ومع تحرك الرأي العام الدولي والضغط على الحكومات، يبدو أننا ذهبنا إلى هذا الاتفاق الذي لم يوقعه أو لم يقبله الاحتلال الإسرائيلي ورفضوا ولم يلتزم به، واعتبروا أن هذا اتفاق من طرف واحد وأن على الفلسطينيين أن يتوقفوا وهو يستمر في القتل. ولهذا نقول أن الإبادة للأسف مستمرة، القتل مستمر، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول سبب الخذلان العربي والإسلامي الكبير لأهالي قطاع غزة ولتركهم غزة لوحدها تقتل أمام مرأة ومسمع من العالم للعام الثالث، انتهى ندخل اليوم في العام الرابع. الأمر الثاني بسبب أيضا تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية وتنسيقها مع حكومة الاحتلال ومع نتنياهو، بالإضافة إلى انشغال القوى الدولية الأخرى. وأنا بعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس عملية الانتقام والقتل والتدمير والإبادة ولم يتوقف إلى الآن، ولا أعتقد أنه سيتوقف. فهذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، طالما أنه لا يوجد ضغط، طالما أنه لا يوجد تحرك عربي وإسلامي، طالما أنه لم يخشى لا من القوى الدولية ولا من الأمم المتحدة، فالسؤال لماذا يتوقف وهو لديه أهداف لم تتحقق بعد؟ هو أهدافه تهجير الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة بل في الضفة أيضا.
0: طب هذا يليه سؤال آخر، إذا كانت الحرب لم تتوقف أو الإبادة كما وصفتها لم تتوقف، وإذا كانت غزة تقتل بصمت الآن بحجة أن وقف إطلاق النار قائم وبحجة أن مجلس السلام قائم، إذن لماذا تبقى القوى الفلسطينية موافقة على الدخول في هذا الاتفاق؟
2: لأن خياراتها صعبة ومستحيلة. أنت تتحدثي أن القوى الفلسطينية واجهت الاحتلال الإسرائيلي لمدة أكثر من عامين، وهي لم توقع ولم تذهب، وكانت تنتظر حقيقة وقفة إقليمية ودولية كبيرة توقف هذه الإبادة، ولكن لم يتحرك أحد. ماذا يفعل الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية وحماس بعد كل هذه المقاومة والصمود والإرادة والصبر أمام توحش هذا الاحتلال وأمام تواطؤ المنظومة الدولية التي تدعمه وتسانده وتغض الطرف عنه؟ أنا أعتقد ما حدث لشعبنا الفلسطيني لم يحدث في أي مكان آخر. هذه المقتلة، هذا الإجرام، هذا التوحش لم يحدث في هذا العصر أبدا. والاحتلال الإسرائيلي لا أحد يقف عنده، لا أحد يعني يراجعه، ولهذا هو يستمر في ذلك. ومن هنا كان خيار المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني إما الذهاب إلى إبادة عاجلة وصاخبة أو القبول بإبادة متقطعة وهادئة وصامتة. الوضع على الأمرين صعب جدا وقاتل جدا. اليوم قطاع غزة هذا الذي كان 360 كيلو متر مربع، اليوم قطاع غزة بات يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 60 إلى 65% من مساحته. أيضا ما تبقى منه قولي 100 كيلو متر تحول إلى مذبح ومسلخ. كل إنسان في قطاع غزة يعيش الآن ينتظر متى يقتل فقط. هم يعيشون من أجل حقيقة انتظار الموت، وليس بأيديهم شيء. حتى خيار الاستسلام هو غير مقبول لدى الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرر أمام مرأة ومسمع من العالم قتل وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والانتقال إلى الضفة الغربية. للعلم الاحتلال الإسرائيلي بدأ رويدا رويدا ينقل هذا التوحش إلى الضفة الغربية، رغب أن الضفة الغربية لم يعني تنطلق منها 7 أكتوبر ولم تتحرك ولم تدعم ولم تساند 7 أكتوبر حقيقة. طيب. اليوم الضفة الغربية تنتظر على الدور، ولهذا هل العالم سينتظر إلى أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملياته الوحشية في قطاع غزة بالتهجير وإبادة الفلسطينيين 2 مليون فلسطيني بشكل كامل؟
0: البعض يربط استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وكذلك التصعيد المستمر في قطاع غزة بالانتخابات المقبلة داخل إسرائيل. هل من المتوقع أن تذهب الأمور إلى سياق آخر ربما في حال انتهاء هذه الانتخابات؟
2: وبلا شك أن نتنياهو وحكومته المتطرفة ستكون مختلفة إذا جاء يعني شخصية أخرى، ولكن إلى الآن يجب علينا إدراك أن 80% هو منهجية للمؤسسات الصلبة لدى الاحتلال الإسرائيلي، ليس للحكومة، ليست سياسية، هي منهجية للجيش الإسرائيلي. مثلا التهجير الآن قرار داخل الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي استحدث دائرة داخل وزارة الدفاع وداخل هيئة الأركان اسمها دائرة التهجير، ويقوم على وضع مخططات الآن لتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هو الذي يشرف على عمليات القتل اليومية. هل هذه ستتوقف؟ ربما بعض السياسات البسيطة
0: ربما تتوقف، يعني لأن الجيش اليوم يسيطر عليه نتنياهو والحكومة المتطرفة.
2: حتى أقوى المرشحين ديزنكول هو يتحدث يقول أنني لن أنسحب من قطاع غزة، ربما يوقف عمليات القتل، ولكن هل سيسمح بإنفاذ الاتفاق وبوقف التهجير. هذه كلها حتى اللحظة علينا ألا نأمل بها.
0: طب أستاذ إبراهيم عفوا على المقاطعة،
2: لكن المطلوب قبل تحرك.
0: أريد أن أسأل سؤال بخصوص الجيش، ونحن نتحدث عن حالة الجيش، لكن إلى أي درجة يمكن الاستناد إلى حالة الجيش الحالي، خصوصا وأنه لا يمكن فصله اليوم عن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، خصوصا وأن نتنياهو عين من يريد فيه وجرف تقريبا الحالة التي كانت يعني تحوم حول المؤسسة العسكرية في إسرائيل قبل 7 أكتوبر؟
2: هو بالفعل نتنياهو قام بمجموعة من التغييرات داخل المؤسسات الصلبة أو داخل المنظومة الصلبة لدى الكيان الصهيوني.
0: تمام.
2: أولا قام بتغييرات هائلة داخل الجيش الإسرائيلي، ولهذا هيئة الأركان الآن هي هيئة معظمها يميني متطرف.
0: صحيح.
2: الأمر الآخر هو تلاعب بأجهزة الأمن وعلى رأسهم الموساد والشين بيت، وأيضا هو حاول في السلك القضائي للعلم، وحاول التغيير مثلا اليوم سلك القضائي، انظروا إلى مدى أهميته، مجموعة أو عدد من القوائم العربية الآن يتم تقديمهم إلى القضاء من أجل حرمانهم من الانتخابات. لو استطاع اليمين المتطرف السيطرة أيضا على السلك القضائي أو الجهاز القضائي في إسرائيل، أيضا سيقوم بإجراءات كبيرة. معنى أن نتنياهو غير هيكلية وعقيدة هذه الدولة نحو اليمين، نحو التطرف، نحو مزيدا من الحروب، مزيدا من القتل، مزيدا من
0: الدماء. ويستثمر في هذا الوضع. طيب أستاذ إبراهيم، كنت تتحدث عن المطلوب، اليوم أيضا ينظر إلى المطلوب من الجانب الفلسطيني. قبل عدة أيام سمعنا خليل الحية وهو يتحدث عن أن الباب مفتوح من أجل المصالحة، إنهاء الانقسام بين الجهات الفلسطينية. اليوم ما هو السبيل من أجل الخروج من هذه من عنق الزجاجة كما
2: هو أولا يجب
0: على الصعيد السياسي الداخلي الفلسطيني؟
2: هو أولا يجب وقف المقتلة، وأكون صريح معك، لا توجد لدى الأطراف الفلسطينية المختلفة حتى ولو اجتمعت أي قدرة على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المقتلة. شعبنا الفلسطيني
0: حتى لو اجتمعت
2: شعبنا الفلسطيني الآن في هذه المرحلة غير قادر على وقف هذه المقتلة ووقف هذا الجنون، ولهذا يحتاج إلى دعم وإسناد عربي وإسلامي عاجل. يجب أن يكون هناك تحرك عاجل من جامعة الدول العربية، من الدول المركزية، السعودية، مصر، تركيا، أي دولة قادرة على أن تساعد. يجب أن يكون هناك تحرك في الأروقة الدولية وتحشيد القوى من أجل وقف هذه المقتلة. أنا أعتقد بعد ذلك يمكن أن يتم وقف المقتلة. بعد وفي الأمر التالي يأتي دور الفلسطينيين. الفلسطينيون يجب أن يتوحدوا. اليوم في حوار، هذا الحوار جدي وحقيقي، وأعتقد أن من أدام الانقسام الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية. هناك عشرات الاتفاقات، هناك جلسات حقيقة متقاربة جدا، ولكن هناك فيتو دولي من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب.
2: بمنع أي حالة وحدوية فلسطينية. للعلم سياسة الاحتلال الإسرائيلي التعامل مع قطاع غزة
0: بشكل منفرد ومحاولة عزله
2: ومختلف عن الضفة. طيب. الغربية، ولن يسمحوا حتى بعودة السلطة إلى
0: أستاذ إبراهيم، سؤالي الأخير، يعني لا أريد أن أنهي هذا النقاش قبل أن أسأل السؤال الذي يطرح أحيانا في الشارع الفلسطيني، سؤال الكلفة الاستراتيجية، من يجيب عليه اليوم بعد كل هذا الدمار وكل هذه المعاناة؟
2: تقصدي من يتحمل المسؤولية؟
0: نعم.
2: كل من خذل غزة وتقاعس في يوم 7 أكتوبر هو يتحمل هذه الكلفة العظيمة. من نفذ أكتوبر لهم كل التحية والتقدير، ولكن من خذل شباب ورجال أكتوبر أعتقد يتحملون كل ما نحن نعيشه اليوم.
0: إبراهيم المتهون الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: وأنا أشكرك.
0: سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكي،
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. 7 مواطنين خلصوا شغلهم وركبوا باص الشركة ورايحين على بيتهم، لكن للأسف ما وصلوا. عند جسر مصياف بريف حمص رصاص كان أسرع من الطريق. بعد 3 أيام الإسقليبية بتصحى على دكاكين مكسرة وإطلاق نار بنص السوق، وهي ثالث مرة بهالسنة. أول مرة انقال صار صلح وخلصت القصة، وثاني وثالث مرة انقال مشاجرة بين شباب وانتشر الأمن. 7 قتلى ولهسع ما في ولا موقوف، ومدينة انضربت 3 مرات وورقة صلح ما صمدت. يمكن في ناس تقول رجعتوا تحكوا بالطائفية، مو حكيتوا فيها كذا مرة؟ ايه حكينا ولازم نظل نحكي، لأنه باختصار الاعتداءات بعدها عم تتكرر، ولأنه اللي مل من سماع القصة لازم يتذكر أنه في ناس مضطرة تعيش القصة مو بس تسمعها، وفي ناس بعدها رح ترجع من وظائفها مرعوبة بسبب هويتها الطائفية. بالتأكيد تحديد من ارتكب الجريمة وشو دوافعه بده تحقيق وأدلة، لكن انتظار التحقيق ما بيعني أبداً تأجيل حماية الناس ولا تجاهل خوفهم من أنه هويتهم الدينية والطائفية تصير سبب لاستهدافهم. ولازم يكون واضح، استهداف الناس هو استهداف لاستقرار البلد، وبنهاية المطاف استهداف للدولة نفسها. الليلة ما رح نسأل بس مين اللي أطلق النار، رح نسأل مين حرض، مين خلى سلاح بإيده، ومين عبى راسه قبل ما يعبي المخزن، ومين مطمنه إنه ما حدا رح يحاسبه، ورح نسأل شو الحل، شلون ممكن يتجمع السلاح المنفلت. لأنه باختصار لازم يتوقف كل هذا، لازم يتوقف التحريض. ما بتطلع رصاصة، ما بتطلع من البارودة لحالها، بيطلع قبلها كلمة وبوست وجروب مسكر على التليفون، والليلة فاتحين الملفين سوا، السلاح المنفلت والتحريض. وكالعادة رح نبدأ بالمناظرة الشبابية، ومقولة حلقة اليوم هي الحملات الأمنية هي الحل الأجدى لحصر السلاح بيد الدولة، مع المقولة أحمد الشيخ خليل وهو طالب هندسة معلوماتية، وضد المقولة عبد الرزاق عيسى وهو أيضا طالب هندسة معلوماتية. لكن بالأول خلونا نتذكر مع بعض قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، أهلا وسهلا. كيفك أحمد؟ كيفك عبد الرزاق؟
2: تحياتي.
0: أحمد أنت مع المقولة، برأيك نعم. الحل الأجدى هو الحل
3: العملي هو الحملات الأمنية.
0: الحملات الأمنية أنت عم تقول هذا فيه إشكال كثير كبير وفيه حلول أخرى
2: طبعاً.
0: لازم يتفكر فيها
2: طبعاً.
0: طيب راح أذكركم سريعا بقواعد مناظرة. أنتم معكم 3 جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا راح يقاطع حدا، تمام؟ نعم. أنا راح أنبهكم بآخر 10 ثواني لانتهاء الوقت، تذكروا أنه تستعملوا الوقت حتى نهايته، لا تضيعوا ولا ثانية، تمام؟ جاهزين؟
2: جاهزين.
0: أحمد أنت مع المقولة، العداد على الشاشة تفضل.
3: نعم. بداية خلينا نوضح أنه ما في دولة بمعناها الحقيقي والمؤسساتي غير لما تكون هي فعلا الجهة الوحيدة المسموح والمقبول لها أنه هي تمسك سلاح وتستخدم سلاح، فبالتالي هذا الشيء اسمه احتكار قوة شرعية بيد الدولة، وهذا الشيء صح. فإحنا لما نخلي الميليشيات أو العصابات تشكل سلطة موازية من خلال استخدام السلاح، هون صفى القانون عندنا هو عبارة عن مجرد عن حبر على ورق، الدولة مجرد مراقب عاجز. فبالتالي هون العملية تبع الحملات الأمنية هي ما أنا خلينا نقول خيار قمعي، وإنما هي عملية إجبارية، وهي العملية الأجدى لحتى إحنا نفرض هيبة القانون ونعيد الاعتبار للمؤسسات الدولية. فخلينا نقول إنه الحملات الأمنية لما تكون مقترنة مع التحضير والجهد الاستخباراتي هي ما رح تضيع وقتها فقط حول البحث أو الملاحقة الأفراد أو المجموعات الصغيرة، وإنما هي رح تستهدف رؤوس الميليشيات، قادة شبكات التهريب، وحتى كبار تجار السلاح ومواليهم، لأنه بالنهاية السلاح هو ما له مجرد بندقية، وإنما هو بنية تحتية كاملة بتحوي خزائن وعمليات وقيادات هي بتستفيد من الفوضى اللي عم تصير وبتقتاد عليها. ولازم ننوه انه هاي الميليشيات او العصابات القوه تبعها ما بتكمن بعدد جنود التابعه لها، وانما القوه تبعها بتكمن بالعقول المدبره، بتكمن بالتمويل التابع لها. فبالتالي انا لما اقضي على راس الهرم، لما احاول اني انا ركز على اساس المشكله، انا اقطع التمويل، انا سيطر على رؤوس هاي العصابات، فبالتالي هون انا بقضي على جذور المشكله. شكرا. من اساسها.
0: شكرا. اللي عم بيقوله احمد،
2: نعم.
0: أنت بحاجة لحملات أمنية لاستعادة هيبة الدولة ومؤسسات الدولة، أنت بحاجة لحلول أمنية لكن بعمليات استخباراتية دقيقة تقضي على رؤوس التجار المخدرات، التجار السلاح، رؤوس الميليشيات. أيضا هو عم بيقول أنه الحملات الأمنية تستهدف البنية التحتية التنظيمية الكاملة لهي الميليشيات، صح؟
3: صحيح.
0: أنا؟ وبالتالي هي الحل الوحيد أو الأجدى على الأقل لا نزع السلاح من يد المدنيين. تفضل
2: سيد الكريم. بداية، الحملات الأمنية ضرورة، وحق احتكار الدولة للسلاح هذا حق مشروع ولا خلاف بذلك، ونرى ذلك من خلال دمج الفصائل التي قامت به الدولة في كانون الأول من عام 2024. وبالتالي الاعتماد على الحملات الأمنية كأداة أساسية ووحيدة مع عدم الاهتمام بمعالجة الجذور التي تؤدي هذه الضرورات إلى تحميل الدولة أعباء تثقل كاهلها وتهدد تماسكها، من أحد أهم هذه الأسباب التي نرى فيها عدم فعالية الكبيرة للحملات الأمنية. أولا، بداية، الانتقائية في الحملات الأمنية، ونرى أن الحملات الأمنية تقوم في مكان دون مكان آخر، وهذا ما يسبب مشكلة أكبر من المشكلة الموجودة بحد ذاتها. اثنين، التهريب الأسلحة إلى الآن قائم. منذ فترة لاحظنا أن وصول شحن أسلحة إلى لبنان، فهي مرت من خلال سوريا ووصلت إلى لبنان قادمة من سوريا، فبالتالي التهريب موجود، في تسريب موجود هذا الحكي. ثلاثة، رخص الأسلحة، إلى الآن لا يوجد بنية قانونية وترخيص كافي للقطع، وكل قطع لها ترميز وتستطيع الدولة حصر هذه الأسلحة. أيضا إذا عالجنا هذا السلاح يجب أيضا أن نعي إلى سبب الاحتفاظ بهذا السلاح، ربما هناك مخاوف، ربما هناك مافيات أو ميليشيات لديها تركيبة مختلفة، بالتالي تحتاج إلى تبديد، أول شيء تبديد هذه المخاوف، ومن ثم معالجة إما سياسية أو ضرب رؤوس هذه الميليشيات من أجل أن تحل هذه المشكلة. أيضا على الدولة أن تكون لديها هيكلية وقانونية تراقب من يحمل السلاح حتى من أعضاء الدولة.
0: عم بيقول أنه نحن شفنا دمج السلاح ببداية الميليشيات، فصائل الثورة ببداية بكانون الثاني، وهذا الدليل على أنه في حملة طريقة أخرى غير الهي. اثنين، عم بيقول أنه في حملات أمنية عم تستهدف محل وما بتستهدف محل، وهذا بيزيد المشكلة. ثلاثة، عم بيقول أنه أخي لو في حملات أمنية كان المفروض توقف التهريب، توقف اللي صار بالتهريب السلاح أو ما شابه. أربعة، إذا فهمتوا كمان صح، عم بيقول إنه لازم يكون في نوع من المخاوف نعالجها للناس قبل صحيح. ما نروح نعمل حملات أمنية عليهم. ليش هو شايل السلاح؟
3: صحيح، نعم. بداية، إذا بدي أرد على فكرة الفوضى اللي ممكن تصير من الانتقائية، هون أنا بدي أحكي فكرة إنه طب شو الحل البديل؟ هل أنا الحل البديل إني خلي الميليشيات والعصابات تبني الإمبراطوريات تبعها وتترسخ سلطتها بالدولة؟ هذا ما هو حل بديل، وإنما هذا تثبيت للنزيف الدائم. فبالتالي هون أنا لما بدي واجه هاي الميليشيات، لما أنا بدي أستهدف القادة تبع هاي الميليشيات، أنا رح دمر البنى التحتية تبعهم، أنا رح دمر الهيكل التنظيمي تبعهم، تمام؟ فبالتالي هذا الشيء صح ممكن يسبب فوضى بعدها، ولكن أنا ممكن أعتبر هاي الفوضى، خليني أقول، تكلفة جراحية مؤقتة، ولكن هي بنفس الوقت ضرورية لحتى إحنا نوصل لاستقرار دائم بدل ما نعيش تحت تهديد سلاح دائم. بالنسبة لمخاوف الأفراد، نعم هذا الشيء ممكن فرد يقتني سلاح بسبب المخاوف، ولكن إحنا بنفس الوقت لما نوفر مؤسسات دولة قوية قادرة أن هي تحمي الفرد وقادرة على أن هي تفرض قانونها وتردع كل من بيطلع عن القانون، فبالتالي الفرد ما رح يكون عنده علة خوف طالما في مؤسسات تحميه في دولة تحميه. وبفكرة أنه الحملات الأمنية رغم أنه عم تصير، ولكن عم يضل في تسريب على الأسلحة وعم يضل في مشاكل، نعم، ولكن إحنا بسيناريو بدنا نختار الحل الأمثل، الحل الأفضل. إحنا ما عندنا حل مطلق لأي شيء، فبالتالي الحملات الأمنية أنا بشوفها هي الحل الأمثل لحتى إحنا نقلل من هاي المشاكل. لأنه إذا بدنا نقول هاي الحملات الأمنية ما عم تعطي النتيجة كافية، فبالتالي أنا ما رح أعملها، هون أنا بوقع بمشكلة أكبر. لا، أنا بدي الحملات الأمنية، إذا ما أعطتني نتيجة كاملة إحنا بنشتغل عليها لحتى هي تعطيني النتيجة المرجية والنتيجة شكرا. المطلوب
0: مو الحل إذا الحملات الأمنية ما جابت نتائج معناته ما بدنا حملات أمنية، لأنه ما في حل مثالي. في حملات أمنية بدها تعاني من بعض المشاكل بنشتغل عليها لحتى تحسنها، لأنه البديل هو الفوضى. أنا مضطر لبعض الفوضى أو ببعض هي لمرحلة مؤقتة، لأنه هذا ممكن يؤدي لاستقرار دائم. أحسن ما نخلق كيانات موازية تخلق لفوضى إلى ما لا نهاية، وبالتالي الحملات الأمنية هي من
3: الحل
0: الأمثل. تفضل.
2: بداية ذكرت بخطابي الأول أنا عنه نتائج الحملات الأمنية التي ليست مرجوة مثل الانتقائية وإلى آخره. هلأ أذكر أنا الجذور اللي ذكرتها أنه هي ما عم تتعالج، بالتالي ما عم تبين فعالية هي الحملات الأمنية، يعني عم بتضل الحملات الأمنية غير فعالة. أولا التسوية، اثنين دمج الفصائل، ثلاثة عدم وجود إطار وطني موحد. نرجع واحدة واحدة. التسوية، وقت نحن عم نتعامل مع هذا الشخص اللي كان من النظام السابق أو من فلو النظام السابق، عم نتعامل معه معاملة أمنية فقط، عم ناخذ سلاحه. هذا الشخص أول شيء بده دمج بالمجتمع المدني، بده تعليم مهنة، بده اقتصاد، بده إلى آخره. فنحن وقت عم ناخذ منه فس سلاحه، عم بيرجع هو لولاءاته ولأفكاره القديمة، عم بيرجع مشان يقدر يلاقي لقمة عيشه، فهو مقاتل في الأساس. اثنين دمج الفصائل مثل قسد، وقت عم تندمج خلال وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، نحن عم نلاحظ إنه فقط عم تتغير البدلة العسكرية، ولكن والولاء والقيادة إلى نفس القائد القديم، وبالتالي عبارة عن دمج. صار في عندنا شيء اسمه اختراق قيادة، يعني فقط مؤسسة عندنا مؤسسة بقلب معها أسلحة دمجناها ضمن مؤسسات الدولة، فصار في عندنا اختراق قيادة. ثلاثة وجود إطار وطني موحد، وهو مبدأ DDR، يعني التسريح وإعادة الدمج وتسريح وإعادة الدمج وسحب الأسلحة وسحب السلاح. هذا له قواعد. أول شيء بده يكون في عندك أمان، وقف نار إلى آخره، وبالتالي هذا لازم الدولة تمشي وفق خطة منظمة. أول شيء ترصد له إمكانيات محدودة، خطة زمنية واضحة، والوعد بإصلاح المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى العدالة الانتقالية التي لا تهمل بأي شكل من الأشكال.
0: شكرا. خلص قبل 5 ثواني. عم بيقول لك انه هذا الحكي تبع الحملات الامنيه عنده مشكله، انه اول شيء هو مش عم بيعالج الـ الـ الـ الاسباب. انت لما بتسحب سلاح من ايد واحد وهو متعود يعيش من وراء السلاح، شو بيسوي بحاله؟ بده يرجع يدور على سلاح، ما بيمشي الحال. اثنين، نحن المفروض نشوف منهج لسحب السلاح اللي سماه DDR، واللي هو معروف، اللي هو نزع السلاح واعاده دمج المقاتلين والتسريع واعاده دمج المقاتلين. نحن ما عم نشوف خطه واضحه، نحن ما بنعرف هاي شو بتصير، وبالتالي كل هاي الحملات الأمنية مش عم تجيب نتيجة، لأنه عمليا هي مش ماشي وفق منهج مناسب.
2: تماما.
0: تفضل.
3: تمام. بداية بس بدي أوضح على فكرة، إنه إحنا لما نعمل حملات أمنية لسحب السلاح، تمام، فإحنا رح نطبقها بدون أي استثناء، بدون أي تمييز، وبدون أي خوف من أي جماعة، تمام؟ فبالتالي إحنا بدنا نحاول نسحب الأسلحة من جميع الأطياف. وذكر أيضا فكرة إنه ممكن يكون هذا السلاح كخلينا نقول مصدر معيشة لشخص معين. فهون إحنا بنفوت بنقطة، إنه هل أنا عشان ما دمر له معيشته لهذا الشخص بترك السلاح بيده؟ الشغلة مو بس إنه ينترك السلاح بيده، شغلة متى انترك سلاح بيده ممكن يبيعه لحد تاني، وممكن هذا الشيء يوصل لتجار الأسلحة، ممكن يوصل لعصابات. فبالتالي إحنا بنوصل لدوامة لا نهائية. فبالتالي الحملات الأمنية رغم إنه إلها مساوئ، ممكن تكون سيئة على معيشة البعض، ولكن هي الحل أمثل لبعدين. فبالتالي كختامي أنا بحب أذكر إنه مسألنا اليوم مسألة حاسمة، ما أنا مسألة تحت من رمادية. إما سيادة الدولة تحوي قانون رادع، وإما بدنا نعيش بشارع كله ترهيب وتهديد تحت السلاح. وضحت هذا الشيء من خلال كيف الحملات الأمنية ما تكون مقترنة مع عمليات وجهد استخباراتي راح تقضي على رأس الأفعى، خليني أقول رؤوس الميليشيات والعصابات، وهذا الشيء راح يؤدي إلى تفكيك النظام تبعه. ورديت أيضا على الفوضى اللي ممكن تصير، شبهتها بهي خليني أقول تكلفة جراحية مؤقتة، ولكن بنفس الوقت ضروري لحتى إحنا نوصل لمرحلة استقرار تامة بعدين، أحسن ما نضل تحت تهديد سلاح لبعدين. ومن ناحية خوف الأفراد كمان ذكرنا إنه هي نعم ممكن هذا الشيء خوفون، ولكن احنا لما نطبقه بالشكل الصحيح الافراد رح تشوف انه اوكي انا في مؤسسه تحميني وتدافع عني، ليش لحتى يكون عندي بندقيه ببيتي؟
0: اذا اذا اذا ما عندي شغل بديل له، مو معناته بخلي السلاح بايده، بدور على شغل بعد ما اسحب السلاح من ايده، ما معقول اخلي السلاح من ايده مشانه. اثنين، بالتاكيد في مانها كامله، وفي هي مضطرين للاثار الجانبيه لاي عمليه جراحيه، هي مضطرين نتحملها، والا الفوضى هي، وبالتالي ما عندنا خيار إلا حملات أمنية مكثفة لنزع السلاح من إيدين الجميع. مدخلتك الأخير.
2: المشكلة هو صديقي عم يفرض النقطة أنه نحن لا فرض لسيطرة الدولة إلا بالحملات الأمنية. ألا يوجد حوار؟ ألا يوجد سياسة؟ ألا يوجد قوانين ناظمة تبدد هذه المخاوف؟ نحن قلنا أنه التسوية عم يتم سحب السلاح ولكن ما عم يتم دمج بالمجتمع المدني. يا أخي علمه مهنة، يعني أنا علمه مهنة بيقدر يتعيش منها، بالتالي رح يشيل من تفكيره هو قوة القتال والتطرف وإلى آخره. اثنين، المشكلة وما فيها أنه نحن الحملة الأمنية هي أداة تسكن الأعراض وليست حل تغلق الملف. هي النقطة، وأثبتنا أن الأداة ليست أداة جيدة بشكل كبير، فبالتالي ما فيني أنا أعتبرك حل عملي بشكل مطلق اللي يا هيك يا أما فوضى. ليس الشيء موية بيضي أسود، ما في أنه إذا ما في حملات أمنية معناتها في فوضى، لا، قلنا في التسوية ممكن تنحل بطريقة مثل ما قلنا، بشكل مهني، بشكل قانوني، وبشكل اجتماعي. مثل ما قلنا دمج الفصائل ممكن يكون بطريقة مثل ما ندمج كأفراد يتم توزيعهم يقاتلوا مشان البلد مشان الدولة، تكون أوامرهم من مصدر واحد مو تابع القيادات القديمة. وقلنا إطار وطني موحد، يعني مثل ما قلنا إنه خطة واضحة مثل الدي دي آر اللي حكينا عنه. بالإضافة إنه مثل ما قلنا نحن الأسباب حتى الحملة الأمنية إنه فيها أخطاء، وهي الأخطاء هي عم بتسبب كوارث أكبر من المشاكل اللي عنا. مثل ما قلنا الانتقائية، مثل ما قلنا في تسرب سلاح، عنا خزان، نحن هذا الخزان بقلبه عدة ثقوب، أحد الثقوب هو الحل الأمني سديناه، ولكن في ثقوب تاني في تسرب كبير، وهذا التسرب الكبير ما ليس من الممكن أن نغفله، لأنه مو هذا الحل الوحيد للحل الأمني إنه خلص سواليها بشكل كبير.
0: طيب شكرا كثير، فاصل قصير ونعود لنسمع رأي الحضور بالاستوديو، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نشوف الحضور شو رأيهم، بيأيدوا أحمد ولا عبد الرزاق؟ مين بيحب داخل؟ تفضل.
4: يعطيكم العافية، أنا إياس طالب إعلام. هلأ عندي تعليق بسيط بس على الأخ هون. هلأ هو كان عم يحكي بالبداية أنه الحل الأمني مو هو الحل، مثلا أنه الرادع الوحيد، تمام نحن متفقين على هذا الموضوع، بس نحن هذا الشخص يلي معه هذا السلاح المنفلت، نحن ما عم نشوف والله السلاح المنفلت بس مع كل الشعب، نحن عم نشوف مع فئة معينة واحدة، يعني مو بس مع الأشخاص اللي عطيناهم نحن تسوية وكانوا يشتغلوا بالنظام سابقا. الأشخاص اللي كانوا يشتغلوا بالنظام سابقا نحن عطيناهم تسوية وسحبنا منهم السلاح، بس ما عم ندمجهم بالمجتمع كمان مثل ما تفضلت حضرتك. يعني نحن لسه ما عطيناه هوية، يعني أساسا هوية لسه ما طلعنا، وطبعا صار له التحرير سنتين، يعني معقول انه الدولة خلال سنتين ما حسنت تساوي هويات جديدة؟ ما فضينا غير العملة جديدة وتظبيط البلد شوي كمظهر يعني، وهذا الشيء اكيد رح يضل يساوي مخاوف عند كل الناس، مو بس نحن، حتى المستثمرين اللي خارج البلد ما عم يرضوا يجوا يستثمروا هون عنا بس بسبب موضوع الفلتان الامنية اللي صاير بالدولة.
2: نعم،
0: حكى كلمة بظن مهمة، ذكري الاسم عفوا.
5: إياس
0: عم بيقول شغلة مهمة، انه انت حضرتك اتطرقت فقط لأفراد الجيش اللي كانوا بالجيش النظام السابق، وانه انت في ناس هلأ معها سلاح، هي بدها سحب سلاح،
2: تمام،
0: مو بس اللي عملوا تسوية.
2: اذا بتلاحظ انا ذكرت في بداية خطابي انه عدم فعالية الحملات الامنية احد اسبابها هي الانتقائية، فعب يتم اخذ سلاح من فئة معينة دون فئة اخرى، فهي الاسباب عم بتساوي مشكله اكبر من المشكله الموجوده بحد ذاتها وهي السلاح المنفلت، عم بتساوي مشاكل. بس كمان هي النقطه إلى مخاوف، الدوله ما في نتيجه للعشائر الا هات سلاحك كلياته، وكمان بتجر البلد لمشكله اكبر من المشكله اللي قبلها، فبالتالي بدها مثل ما قلنا اطار موحد بزمن محدد بميزانيه محدده بقوانين محدده.
0: طيب ايه تفضل.
6: عروه اسمر.
2: اهلا
6: وسهلا. انا ما عروه اسمر.
0: عروه اسمر،
6: انا ضد حكي الاستاذ عبد الرزاق. عبد الرزاق،
2: نعم.
6: لانه يعني الحملات الامنيه اللي صارت باتجاه القرى او باتجاه الساحل او باتجاه الخ او السويداء الخ يعني، نعم. ما راح نزيد ونعيد، يعني الحملات كانت هي حملات طائفيه واباده عرقيه، يعني لهيك العالم ما عاد توثق بموضوع الحملات الامنيه اللي طلعت، عدم المؤاخذه يعني بهذا الموضوع. بس يعني ما حدا يجي رح هلا مثلا يقول لك ايه اوكي انا رح ايد الحمله الامنيه اللي بدها تطلع. يعني اول سؤال كان ينسال،
0: مو معك انت عم تقول انت ضد كلامه، ايه؟ بس انت عم تقول انه انت ضد الحملات الامنيه كمان،
6: ضد الحملات الامنيه،
0: هو ضد الحملات الامنيه، ايه انت معه انت ضده.
6: ضده
0: نعم.
6: ايه الحملات اللي صارت يعني ما اقتضت على موضوع انه انت معك سلاح او لا، هي اقتضت على موضوع انت كذا بيقتله.
0: يعني خلينا مشان نكون دقيقين عزيزي، نحن عم نحكي مش عن آذار الأسود ولا عم نحكي عن
6: لا أبدا
0: نحن عم نحكي عن حملات أمنية لنزع سلاح. هي آذار الأسود ما كان عملية نزع سلاح، كان يعني
6: ما كارثة. هذا هو الموضوع، يعني انه صار الواحد اذا بده يطلع على محل ما عاد في ثقه بهذا الموضوع، يعني ما عاد في ثقه.
0: خليني اسمع احمد شو رايه. شو احمد؟
3: تمام. هلا بس فكره انه هذا اللي صار ممكن احنا نعتبره تحت اطار الحملات الامنيه، ولكن بنفس الوقت كان فيه كتير اخطاء، فبالتالي الدوله نعم هي بدها تتحمل مسؤوليه هذا الشيء، هي بتتحمل مسؤوليه ادارتها لهذا التفوق الميداني لحتى احنا نوصل للاستقرار. فانا الحملات الامنيه اللي احنا بدنا نسعى علشانها مو هي اللي بتعتمد على سؤال انت من كذا كذا فبالتالي بيتم قتله او بيتم اسره او احنا بدنا حملات امنيه على الجميع ودون اي استثناء. ممكن بعض المواطنين نعم ما يكونوا راغبين بهذا الشيء، ولكن حتى لو ما كانوا راغبين بسبب الخوف او بسبب المشاكل ذكرت انه الخوف ممكن يكون بالبدايه، ولكن بعد بفتره لما انا اعمل حملات امنيه صارمه وشوف المواطن انه الدوله فعلا قادره تحميه بدون اي اخطاء، ساعتها ما راح يكون في مشاكل عنده.
0: تفضلي انس.
5: يمنى يازجي اعلاميه. بدي اسال احمد، هلا ليش بس برأيك الحملات الأمنية فينا نعمل جهاز مخابرات اللي كان قبل مثلا؟ وأنا ضد كلمة كتير حكيتها، يعني هي معنا تكلفة جراحية هي صارت، لا هي جريمة جراحية صارت فعليا. فبرأيك الحملات الأمنية هي لازم تنعمل؟ ما فينا نعمل كتير أشياء مثل ما ذكر كمان أستاذ
0: عبد الرزاق. شو يا أحمد؟
3: الموضوع اللي احنا عادينا بنحكي فيه مو أنه الحملات الأمنية هي الحل الوحيد، لا، احنا عم نشوف انه هي حل امثل حاليا، ولكن احنا ممكن نعمل كتير حملات معه، ممكن نعمل كتير امور توعية معه بتفيدنا. وبس توضيح، نعم هي كلمة تكلفة جراحية ممكن تكون خفيفة، هي فعلا جريمة ما بنكر هذا الشيء، ولكن اذا بدنا نوصل لحالة استقرار امثل بدنا نضطر نمر بهي المرحلة بشكل او باخر. فنعم هو شيء مؤسف، ولكن احنا بشكل او باخر مضطرين.
0: في حدا بده يحكي؟ ايه تفضل انس.
7: مديحة ريحان طالبة إعلام. هلأ سؤالي إلك، ليش الحملات عم تكون مثلا من نوجهها بس على المواطنين؟ ما نحن بنعرف أنه في أخطاء فردية عم تطلع من الجهاز الأمني بحد ذاته، طب هاي الأشخاص كمان ليش ما نسحب منها السلاح؟ ليش عم يكون الحملات موجهة بس على المواطنين؟
0: نعم. بمعنى ليش ما عم نحاسب المرتكبين حتى من أفراد الجيش أو الأمن العام؟ أوكي.
3: نعم، الحملات الأمنية اللي إحنا عم نسعى لأنه تندار هي بتلاحق الأفراد، تلاحق المجموعات الصغيرة والعصابات والميليشيات وأي فرد بيردع القانون. أنا ذكرت هذا الشيء أنه أي فرد بيطلع عن القانون فهو رح يتم ردعه بهي الحملات، ذكرت هذا الشيء، ما ذكرت فقط أنه حدا مواطن أو عصابة، وقلت أي حدا بيطلع عن القانون، فبالتالي شملنا هاي النقطة بالحملات الأمنية.
8: يا رب سالم طالب حقوق سنة تانية. أهلا وسهلا فيك. هلا أنا عندي سؤال أول شيء لحضرتك.
2: نعم.
8: هلا أنا مع الأستاذ إنه لازم يكون في حملة أمنية، بس الحملة الأمنية لازم تكون شاملة أكثر.
2: نعم.
8: فيها شمولية أكثر. يعني اليوم الحملة الأمنية لازم تكون تمتد مثلا من إدلب شمالا إلى درعا جنوبا ومن الحسكة إلى اللاذقية، تمام؟ نعم. ما بصير إنه أنا مثلا اليوم بدي أعمل حملة أمنية أعملها مثلا لأرنة معينة أو لمنطقة معينة دون منطقة أخرى. هذا شيء مو منطق، تمام؟ والشيء الثاني أنا شايفه إنه بس بدي أسأل حضرتك سؤال، إنه ذكرني إمتى آخر من شهرين ثلاثة لهلأ الدولة عملت حملة أمنية كانت بالفعل مجدية، تمام؟ وفي حال عم تعمل الدولة حملة أمنية، تمام؟ الحملة الأمنية اللي عم تعملها الدولة اليوم عم تمشي برتم كتير بطيء.
2: نعم.
8: كتير كتير بطيء. تمام؟
2: هلا بداية
0: أنت معه ولا ضده؟
9: أنا ضده.
0: اوكي بس اتفقت معه كثير. تفضل.
2: بدايه نحن الحملات الامنيه، اذا حاب تاخذ مثال من كم يوم فقط، الدوله تمسك واحد من قيادي داعش كان مسؤول عن تفجير في احد الجوامع بحمص، صحيح ام لا؟ جامع علي بن ابي طالب، تمام. فبالتالي في حملات امنيه، ولكن نحن يعني مو كل الحملات الامنيه مثل بعض. نحن اول شيء عم نحكي حملات امنيه سحب سلاح، تمام؟ فبالتالي نحن لازم تكون هي الدوله اول شيء اي حمله امنيه صفه الخراب، وهي يعني مثل جيش عم يدخل، فما فينك تقول لي انت بكل دول العالم ما فينك تقول لي والله هذا الجيش يفوت بدون ما يصير اي اذى. فنحن ليش ضد هذا الحكي؟ ليش ضد الحملات الامنيه؟ لانه نحن بنعرف شو يعني يفوت امن على بيوت، او شو يعني يفوت اجباري جيش عم بيفوت يعني. فما فينك كل واحد تحط عليه مراقب مراقب مراقب الى اخره. فبالتالي احنا اخترعنا انه لا، ممكن تكون بشكل سياسي، ممكن تكون باطر قانونيه، ممكن تكون بتعديل قوانين الى اخره، يعني بهذا المجال.
0: طيب خليني أذكركم أول شيء باستبيان حلقة اليوم، واللي بيقول إنه العامل الأهم لوقف العنف في سوريا هو الإسراع بتحقيق العدالة، أم حصر السلاح بيد الدولة، أم مواجهة خطاب الكراهية، أو تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. هوني بحب أقول كلمة قبل ما أروح أحكي كلمتين على واقع. الناس بتسألني ليش ما عم نحط خيار كل ما سبق، لأنه هو كل ما سبق. بس نحن حابين نعرف اليوم بسوريا شو هي الأولوية. هل قانون يحارب خطاب الكراهية؟ هل لازم يكون سحب السلاح وفق حملات أمنية أو ما شابه؟ بعرف أنه بحير، بس نحن مضطرين لهذه الطريقة. لذلك إذا سمحتوا مسحوا الكيو آر واختاروا خيار واحد، وبنهاية الحلقة كالعادة رح أخبركم بنتيجة الاستبيان. ومثل عادة

0: أحد المسلح اللي عم يعتدي ويهدد، وبنفس الوقت لازم تضمن الحماية للي عم يلتزم بالقانون، والناس لازم تشوف إنه هالقانون بيطال الجميع مهما كانت طائفتهم أو منطقتهم أو الجهة اللي واقفة وراهم. يعني ما في سلاح بسمنة وسلاح بزيت. حصر سلاح بإيد الدولة بيعني كمان إنه كل سلاح إلها يكون مضبوط، يكون تابع إلها، يكون مضبوط واستخدامه خاضع للمحاسبة كما قال الأخ، لأنه آخر شيء بدنا المواطن يطمن لما يشوف رجل الأمن ويعرف إنه بيقدر يلجأ له ويحتمي فيه بس يخاف. استهداف أهلنا وين ما كان هو استهداف لاستقرار البلد، وبنهاية المطاف مثل ما حكينا هو استهداف للدولة نفسها. ولهيك نجاح أي حملة شو ما كانت أمنية أو غيرها لازم نقيسه بقديش الناس صارت تحس بالأمان وقديش صار القانون أقوى من المسلح. والأهم بدنا حدا يقول لنا خططنا، مطولين ونحن عم نحاول نتحذر شو هي خطط الدولة؟ ما رح نعرف يعني بنظل هيك نتفرج؟ يعني شو متوقعين الناس تسلم سلاحها وما حدا عرفان التبعات تبع التسليم؟ طب أنا سلمت وبعدين شو بصير؟ بدنا اللي يسلم سلاحه ويطمن إنه سلم خوفه معه ولا لا؟ نشوفكم بعد الفاصل. شكرا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.
2: ولذلك يعني مثلاً رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
3: من أجل تمكين الحكم،
2: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكين.
3: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
2: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
3: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: حيا الله بكم مرة ثانية. راح أذكركم هلأ مرة ثانية باستبيان حلقة اليوم اللي هو بيقول العامل الأهم لوقف العنف بسوريا هو الإسراع بتحقيق العدالة أم بحصر السلاح بيد الدولة أو بمواجهة خطاب الكراهية أو تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. صوته بمسح الكيو آر الظاهر على الشاشة. وبنهاية الحلقة كالعادة راح أخبركم بالنتيجة. خليني أرحب بضيوفي بالاستوديو السيد سمير سعيفان. نحن بنعرفه أكثر دائما كخبير اقتصادي، لكن اليوم هو بصفته سياسي سوري وابن الإسقليبية. والدكتور عصمت العبسي خبير استراتيجي وعسكري.
1: حياكم الله.
0: وحياكم الله.
1: الله يبارك فيك.
0: ومعي عبر الإنترنت الدكتور علي ملحم، طبيب وناشط سياسي من برلين. جاهز الدكتور؟

0: علي معنا موجود؟
1: طيب
0: خليني لاحقا عفوا ستلتحق بنا الدكتورة رهف دغلي من مانشستر في بريطانيا. خليني ابلش من عندك استاذ سمير.
1: تفضل.
0: انت بالسقيلبية صرتوا 3 مرات هالسنة عايشين هذا الجو. انتم من شو خايفين هلا؟ من تكرار الجو، من تكرار المشاكل، ولا الجو البيئة العامة اللي عم بتصير؟ شو وبالاحرى كمان خبرنا شو اللي صار بالسقيلبية، لانه الناس مش عارفانه بالضبط اللي صار.
1: أول شيء خليني أوضح، يعني 3 مرات اللي صارت عبارة عن نزاع صغير، شباب من القلعة بيجوا على الصقيلبية بيشتبكوا مع شباب تانيين لسبب ما، غالبا في منطقة عنا اسمها المشوار بيطلعوا فيها الصبايا والبنات،
0: شارع المشوار بالصقيلبية،
1: يعني مناطقنا نحن بشكل عام في هذا العادي، فدائما بيكون في حساسية إذا بيكون في ناس تانيين جايين يمشوا بنفس المنطقة لاختلاف الثقافات وإلى آخره. يصير احتكاك، يصير 2 بين بعض يتضاربوا إلى آخره، بتصير بأشكال مختلفة. المشكل أنه يكبر الأمر ويتحول إلى هجوم مسلح من عشرات على الصقيلبية من القلعة، وهذا الأمر تكرر 3 مرات. يعني هو الـ أهمية الموضوع أنك أنت هجمت بسلاح على منطقة تانية، مشيت 5 كيلومتر وحجزت وعبرت منطقة حاجز، يعني تشيك بوينت، عبرت وبدأت تمشي بالشوارع وتهدد الناس. هذا بيعرفنا نحن عمليا، لو يصير بلدة تانية يعني بيصير ضرب رصاص، رصاص مقابل رصاص. نحن بلدنا ما في حدا فيه عنده سلاح. الأمر الكبير
0: سقلبي
1: الأمر الكبير هو هاد بدلالته بشكل أو بآخر، فهاد بده معالجة بشكل حازم أكثر، معالجة جذرية. طبعا هدول مجموعة صغيرة من شباب القلعة، يعني أنا لي أصدقاء أكثر بالقلعة وزرت القلعة عدة مرات، يعني خلال كل مرة حتى أنا بكرة مسافر ومنجول، فهن بيحكوا إن إحنا ما لنا قادرين على شبابنا هدول الطالعين، وبالسقيلبية فيه هيك شيء كمان يعني بشكل أو بآخر، فدلالته بشكل عام إنه هجوم مسلح. يعني
0: فمسألة، طيب أنا بسألك سؤال، حضرتك قلت إنه هم مرقوا على الحواجز، بصراحة الحاجز بيقدر يوقف هيك يعني عم يفوتوا؟
1: ممكن هلا إذا راد مثلا الحاجز، إذا بيعرف ممكن يوقف ويطلب مؤازرة، يعني كان مفروض يصير وعي لهذه المسألة، خاصة صارت أول مرة.
0: طيب ليش عم تكرر؟
1: بآدار صارت مرة تانية بتموز، صارت مرة ثالثة بشكل أو بآخر. هلا ليش الحاجز ما وقفهم، ما قدروا وقفهم ليش؟ ما عندي علم، يعني ما عندي تفاصيل، لأنه أنا مقيم بالشام بالمناسبة، أنا ساكن بالشام من سنة 76 والشوام ما بيعترفوا علي إني شامي.
0: طيب برأيك ليش عم تتكرر هاي القصص؟
1: من الصعب أني أنا فيني خمن تخمين، يعني أنا كنت بتمنى أنه الدولة تحقق بهذا الأمر، هذا الأمر يتكرر بنفس الشكل بنفس الطريقة بنفس الانفعال.
0: ليش عم تتكرر هاي الحوادث؟ ألم تقلق مثلي عندما تكررت للمرة الثانية، ولم تقلق كثيرا عندما تكررت المرة الثالثة؟ وخصوصا خلينا نكون واضحين وصريحين، نحن عم نحكي عن الناس تفسر المسألة بخلفيات طائفية، إنه أخي هون في مسيحيين وهون في إسلام سنة، ونحن يعني من آسف منك على الكلمة من غير دفع بنرقص بهالبلد
2: 100%. شوف خلينا نكون شفافين وواضحين، السلاح المنفلت هو اللي بيحول مجموعة من الشبان باللهجة المحلية يعني عبلط شبنات لتتحول ببساطة لخطاب طائفي، تحشيد طائفي واشتباك طائفي. هل القضية انه المجتمعات او خلينا نقول المجتمع السوري فقد الثقة او فقد الثقة بين مكوناته؟ لا، انا ما بقدر اقول انه انعدمت، لكن في ضعف ثقة، بدليل انه سهل صار التحشيد الطائفي، يعني التأطير الطائفي لأي إشكالية سهل. انا وياك ولاد حوران، من الصعب طول عمر البدو تيجي على
1: الحضارة
2: على الزرع. صحيح. لو صارت المشكلة هاي بالطيبة أو بالمسافرة فبيقولوا البدو والفلاحين.
0: صحيح.
2: لكن إذا صارت بقرية جنبها بطيسية تتحول
0: إسلام ومسيحية،
2: وعنه هو نفسه يعني هاي القرية وهاي القرية، لا أخيه معربة فيها مسلمين وفيها مسيحيين. دوما الإشكالية أنه أنت 14 شوف أنك تنكر الواقع، أنت 14 سنة في حقن طائفي، 14 سنة في من التحشيد الطائفي. اليوم أسهل شيء اللي هو شد العصب بالطائفة أو بالمناطق.
0: طيب شو الدولة شو عم تسوي؟
2: جميل. هلأ أول مسألة في بس في هاي المسائل هي تعزيز ال أو شيء ضبط السلاح المنفلت. نتكلم بصراحة، مدام في سلاح حتى على مستوى انسى الطائفة، اليوم اليوم مشكلة بدير الزور، بصير إشكالية عشائرية. الفرق بين ما كانت إنها تسحب عصي
0: صار تسحب
2: وجمش، صار تسحب سلاح. اليوم اليوم فقر، بطالة، تاريخ من الشد والحشد الطائفي مع وجود سلاح منفلت. يعني انت تتكلم عن قنبلة
0: صار لنا سنتين
2: شوف،
0: وبعده في سلاح منفلت وبعده في تحريض طائفي. طيب عجب، هاي طلعت بالحوراني هسه. ليش لحد هسه سامحين بالتحريض؟ ليش لحد هسه يعني على السوشيال ميديا معبايه تحريض؟ ليش لحد هسه سامحين سامحين بالسلاح المنفلت؟ عم نشخص صح، طيب ما نعالج؟
2: جميل. شوف اذا نتكلم بحقيقه لا تتصور انه انت بسنتين، انت عندك 14 سنه من مجتمعات الحرب واقتصاد الحرب. الدولة بالمرحلة الأولى هاي كانت بمرحلة الاحتواء، يعني كل شيء معه سلاح يتفضل نحتويه وين؟
0: بالجيش أو بالأمن.
2: الجيش أو بالأمن. الآن المرحلة الثانية، الآن لاحظ أنت اليوم اليوم في إعادة هيكليات في الجيش وفي الأمن، لأنه أنت في الأصل الاحتواء وحده لحاله ما بيصنع عندك مؤسسة أمنية. الحاجز نفسه اللي بذكره اليوم، الحاجز ممكن يكون من أبناء
1: هو هيك
2: من أبناء قلعة المضيق. هذا الحاجز عاجز على انه يردع ابن قلعة المضيق ويقول له ارجع،
0: يحطوا حاجز من المسخيلبية ولا في شيء بسمنه وفي شيء بزيت،
2: مش هيك؟ حتى لو كان الحاجز، يعني الحاجز بس يكون من ابناء المنطقة ولسه ما صار عنده هذا الوعي، شايف علي؟ فانت اليوم ما عندك ادوات الفصل. الان اللي عم يتدخل شو هو؟ عم يتدخل هو وجهاء
0: هاي المناطق. صحيح
2: المناطق، لانه هم بيعرفوا يعني ثمن وعاشوا ثمن، لأنه اللي عم بيشتبكوا اليوم هم ما أكثرهم ما عاشوا مرحلة فاتورة الدم.
0: بصراحة ما عم بتحس أنه في نوع من فائض القوة، في استباحة، في شعور بأنه نحن اليوم انتصرنا بصراحة؟
2: جميل.
0: وأنه أخي اليوم نحن انتصرنا ومعنا سلاح وغيره، يعني عم بيقول لك غربية ما فيها سلاح.
2: لا لا، هذا ممكن تتكلم بمكان معين، لكن اليوم أيضا في شعور أنه إحنا خذلنا المجرمين لليوم ما تحاسبوا. احنا اليوم عايشين بعدنا.
0: برايك الدوله ايش لسه ما حاسبتهم
2: يا جماعه؟ في قدرات معينه اليوم بتقول في دوله محاسبه. اليوم عندك اعتقالات واعتقالات كبيره، نتكلم بصراحه اليوم بالمرحله هاي الاعتقال الفوري هو الرادع اكثر من المحاكمات. المحاكمات بطبيعتها راح تكون طويله، لكن الاعتقال الفوري هو الرادع. اليوم انا ما اعتقد انه في احد من المجرمين يعني معروف ومتروك، لكن مسألة المحاكمات بطبيعتها بتاخذ وقت. اليوم بأحداث قلبية نفسها ما في حدا من اللي حمل سلاحه معروف انترك، كل شيء شال سلاح جيبه حطه بالسجن حتى يكون في عندك عامل ردع، لأنه إذا ما كان في هذا العامل ردع بطالة وسلاح منفلت بصير كل واحد بيعتبر أنه السلاح سبب لاستجلاب.
0: أنا راح أسألك قبل ما أنت قلت دكتور علي، بدي أسألك أنت حكيت على صفحتك من كم يوم أنه الحادث مفتعل.
1: خليني أعلق ثلاث تعليقات بسرعة. أول شغلة، لأنه المرتين الماضيات ما تم اعتقال اللي حملوا سلاح، لأنه أنك تهجم بهالشكل هذا، هذا بشكل أو بآخر جرأة على الدولة وليس بس فقط اعتداء على الإسرائيلية. فلذلك هالمرة بتمنى أنه مدير المنطقة يكون حازم، وكل شيء هجم بسلاحه يجيبه، على الأقل يأخذ سلاحه ويعالجوا الموضوع بشكل آخر حتى ما يتكرر. المسألة الثانية، هذه المسألة الصغيرة إلها طنين عالمي بشكل واسع جدا، تسيء للدولة وتسيء لسمعة سوريا. يعني الناس مش مدركة أهمية ما يحدث بهذا الشكل والتطبيل والتزمير، وفي ناس قاعدين برا وبيكبروا الموضوع بشكل أو بآخر وبيحشدوا طائفيا من مختلف الجهات. لذلك المسألة يجب أن ينظر لها بهذه الأهمية. النقطة الثالثة، ليش ردة فعل أهل الصقلبية كبيرة؟ لأنه أنت هجمت علي بسلاحك، هلا جاب مثال.
0: بس برجع بقول انت قلت على صفحتك انه كان مفتعل. آه. هل تراجعت عن هذا؟
1: هلا انا قلت اظن انه مفتعل او يبدو انه مفتعل، لانه فقط من قلعة المضيق ومجموعه صغيره.
0: وعلى من الذي افتعله؟
1: ما بعرف يعني. انا قلت من المره الماضيه كان مفروض يصير في تحقيق، لان المره الماضيه هجموا بتموز شي 100 واحد لحظه، كان مفروض يصير فيه تحقيق بالقلعه انه مين اللي حرض، مين اللي جمع، ليش صار بهذا الشكل، ليش تكرر بهذا الشكل. لذلك فيه تصور بشكل او باخر. انا اعتقدت انه قد يكون مفتعل حتى للإساءة لسمعة الدولة، لأنه معروف الضجة اللي بتصير والتحشيد اللي بيصير من أمريكا لأوروبا للدول العربية إلى آخره.
0: خليني أروح عند الدكتور علي. دكتور علي يعطيك العافية، سامعني دكتور علي؟
3: سامعك. أهلا زيدون. هلا
0: أهلا فيك دكتور. دكتور علي يعني للي ما بيعرفك، أنت ابن حمص الزهرة من البيئة العلوية. الناس ما بتعرف أنه أنت معتقل لفترات طويلة بالمخابرات الجوية، وأكلت تعذيب يعني ما كان لأنك كنت عم بتعالج جرح المظاهرات. فأول شيء يعطيك ألف عافية على كل شيء اشتغلته. بدي أسألك هلأ، افتتح الدكتور عبسي عم بيقول أنه نحن 15 سنة تحرير طائفي، وهذا صحيح، ما حدا قصر بالتحرير الطائفي خلال 15 سنة، لكن هل نحن نعاني شروخ 15 سنة ولا ازدادت هذه الشروخ من بعد 8 كانون، ولماذا وكيف نعالج؟
3: هلا بالتأكيد نحن نعاني من شروخ أو من كل الافتعالات الطائفية اللي صارت خلال 15 سنة الماضية، يعني خلال من اندلاع الثورة وتكملتها بالاحتراب اللي صار يعني لا وقت سقوط النظام. ومنعاني من الطائفية من قبل 2011، يعني هي المسألة الطائفية بسوريا ما أنا جديدة وما أنا حتى وليدة 2011 بالأساس. الثورة السورية ما كان السبب الطائفي هو السبب الاندلاع، يعني تم استخدام الطائفية بالثورة. هلا إذا نحن عم نعاني صراحة، وعم نشوف هاي الردات وتحديدا بحمص، يعني الانعكاسات أو تداعيات الوضع الطائفي اللي هو تراكم خلال 14 سنة الماضية من بدايات الثورة وما تلاها، شفناه بشكل كتير واضح يعني خاصة بعد سقوط النظام. وللأسف صار في حوادث نوعا ما تبدو للوهلة الأولى أو تبدو لنا أنه هي إعادة وتكرار السيناريوهات اللي صارت مع بدايات 2011. طبعا في فارق كتير كبير بين الوقتين، يعني بين 2011 وبين ما بعد 2024، هو أنه الناس يعني بين قوسين تعلمت من كيسة، يعني الناس بكل بساطة صارت تعرف شو يعني الوصف الجاهز اللي كانت تصير ب 2011 وهلا كيف راح تصير ب 2024.
0: اشرح اكثر شو الوصفه تبعت 2011 وشو الوصفه تبع 2024.
3: يعني بال 2011 بكل بساطه كان اذا صار في ضحيه فبيتم تعريف الضحيه مو كانسان بالبدايه، بيتم تعريفه بطائفته، وبالتالي بتصير الطائفه بحيث اذا تم قتل علوي او تم قتل سني فتصبح الطائفة الأخرى أو الجماعة الأخرى هي الضحية بشكل كامل، أو بالأحرى هي المتهم بشكل كامل، والضحية تنشمل كل ضائفته ضمن فكرة الضحية. وبيصير الانتقال من فكرة أنه هذا إنسان صار ضحية وفي إنسان آخر أو هو مجرم أو مذنب قام بالفعل، وبيتم التعميم على الطائفة. من بعد سقوط النظام كمان صارت عدة حوادث، وللأسف نوعا ما صار في هذه التعميمات وصار في هذا الخطاب، ولكن الناس بين بعضها بتوقع أنا ومن مشاهد شخصي أنه صار في نوع من الوعي أنه نحن ما بدنا ننزلق للحد اللي كان انزلقت فيه الأمور بين 2011 وما يعني خلال فترة الثورة السورية. على سبيل المثال يوم صارت جريمة زيدة وقت القتل الرجل وزوجته، يعني وطبعا الأخ شيء تبين بالتحقيقات أنه هي قصة جنائية بحتي ما لها علاقة بالبعد الطائفة، صار فيه هجوم من قبل جماعة من قبل بنو خالد على أحياء بالمهاجرين والسبيل، ما تقابل برد فعل تمام. وهذا أنا برأيي وبعدين هدد يعني تم يعني القصة انتهت بتقريبا خلال اليوم نفسه يعني.
0: معليش علي خليني استوقفك هنا. صحيح جريمة زيدل كان في تعامل إذا بدك يعني واعي من حتى من الطرفين، حتى من طرف العشائر اللي موجودة بحمص، في عشائر تدخلت أو زعماء عشائر تدخلوا لحتى هذه الأمور ما تتطور الأشياء. لكن مجزرت أو جريمة الفاحل وشنية اللي صارت من ألم يقتلوا لأنهم علويون والسلام، يعني نحن ما فينا نتخبى وراء أصبعتنا، هذول قتلوا لأنهم علويين. والسؤال انه هل انت تعتقد، هل انت مطمئن انه هناك وجهاء علويون يريدون الحوار مع وجهاء من السنة والعكس، وجهاء من السنة يريدون لاحتواء مثل هذه الأزمات؟ هل انت مطمئن لهذه المسألة؟
3: بالتأكيد هنا يعني مو بس هناك يريدون حوار، هناك حوار يجري يعني بشكل دائم هناك من سواء من العلويين بحمص أو من السنة بحمص، هناك دائما لقاءات، هناك دائما حوارات، والناس يعني على المستوى الأهلي وليس على مستوى، ما بحكي على مستوى السلطة أو على ما يتم إجراؤه بشكل رسمي من قبل السلطة الحالية أو من قبل المؤسسات الدولية، على المستوى الأهلي هناك يعني امتزاج وهناك تلاقي، وعلى ما يبدو هو أوضح، أنا من وجهة نظري هو أوضح بالأحياء اللي هي
0: بجملة قصيرة يعني. بجملة قصيرة دكتور علي، هل أيضا هناك، هل ترى أيضا أن جهود المؤسسات الحكومية توازي جهود الأهلية لاحتواء النزاعات الطائفية؟
3: للأسف لا، يعني للأسف. وخلال من 8 ديسمبر 2024 إلى اليوم،
0: أنت زرت حمص كثير، التقيت مع مؤسسات الدولة مو هيك ولا أنا غلطان؟
3: نوعا ما وليس بشكل يعني.
0: طيب لما التقيت مع أشخاص من مؤسسات الدولة وقلت لهم إنه يجب أن يتدخلوا، شو كان ردودهم؟
3: دائما هناك قول ولكن ليس هناك، لا يوجد هناك فعل.
0: خليني يعني أنقل السؤال للدكتور دكتور أصمت. أنت عندك ابن ثورة وعم بيروح وبيجي، للناس ما بتعرف كمان الدكتور علي بيروح وبيجي على سوريا وبيعمل محاضرات وبيعمل عمليات لأنه يعني يريد لهذه المرحلة.
2: أكيد.
0: فشو بتقول له؟
2: أول شيء تحياتي للأستاذ علي ومحيين إن شاء الله وحياك الله. شوف الفرق، الدكتور علي يعني جاب أمور لطيفة، لكن في فرق بين 2011 و2026 خلينا نتكلم. المنطقة هي المنطقة، والخوف الطائفي هو الخوف الطائفي الموجود، إلا أنه في فرقين. الفرق الأول، في ناس في وعي مجتمعي لثمن الانجرار الطائفي، وبال2011 كانت الدولة تستثمر
0: بالنزاع الطائفي،
2: وشكلت ميليشيات لتحمي الطائفة مو الدولة، تمام. بال2026
0: لتحمي الطائفة ولا تحمي النظام؟
2: لتحمي الطائفة، يعني هي بزعمها انه هي تحمي الطائفة
0: بس،
2: يعني
0: هي بس يعني تحمي النظام،
2: بس هي فعليا ما كانت تحمي الدولة. يعني كانت لما تفوت على منطقة بتسرق من محولة الكهرباء للمدرسة، اللي هي اصلا هاي مفروض ممتلكات دولة مش ممتلكات،
1: يعني ما حمت حدا بالاخير.
2: ايوه هي ما حمت حدا بالاخير، هو استثمار. الفرق الان الدولة بالنسبة لها التهديد الطائفي تهديد لها، يعني اي توتر طائفي.
0: لكن ليس سامحين للمحرضين بحمص ليل نهارهم على المنابر تحريض وسوالف من
2: يا سيدي. اليوم القضية التحريض، اليوم أتكلم بصراحة، أنت تنظر إلى حدث أو حدثين بيعمل ترند، بس أنت ما بتنظر إلى عشرات الأحداث
0: يلي طلع بران ترند،
2: اللي تم قمح أحداث صقلبية نفسها. هاي لو حصلت في 2011 كانت بدها أسابيع وكان بدها شلال دم، لكن كانت تطوق بالآن بإيش؟ تطوق بساعات.
0: والله والله والله بدي أسألك سؤال وبدي تجاوبني عليه بصراحة.
2: فضل.
0: ما أحياناً عم بتحس إنه الدولة بتخاف من جمهورها؟ يعني عندها إجراء لمحاربة تحارب شيء طائفي بس بتخاف من الجمهور اللي ما شاء الله يعني.
2: لا اليوم في عندك أدوات للدولة تصير محاربة. أنت عندك السلاح اليوم الدولة ما بدها تقع بمحظور فتحصل رد فعل أقوى من نفس. اليوم شوف، اليوم شئت أم أبيت، اليوم في في في احتقان طائفي واضح. لا تصور اليوم انت اليوم احداث قلبيه نفسها، اليوم نتكلم احداث قلبيه. نعم. ابن قلعه المضيق لما يوقفوا حاجز اليوم يقول له ارجع، بيقول له هذا سرق لي بيتي. لان اليوم الاشكاليه وين عم بتصير؟ في اجراءات عداله محليه لازم تحدث سريعا بغض النظر عن العداله الانتقاليه، وهي مقصره فيها الدوله. يعني لازم يعرف مين اللي سرق البيت، ما تتهم الطائفه، التجريم يكون للاشخاص مش مش للمنطقة، مش للقرية. أوكي في كان في تعفيش و بس مين اللي عفش؟ مين اللي قتل؟ مين اللي مين اللي هدم؟ بحيث هاي الشفافية السريعة، هاي الأحداث السريعة بتعري المجرمين. لكن اليوم المجرم اللي موجود هون أو هون بيحاول يأجج كلمة الأستاذ إنه اليوم في افتعال. هو كل ما حس إنه عم بيتخرب يعني أيوة العدالة له، بيحاول يأجج الخطاب الطائفي. ليش؟ لأنه له مصلحة بوجود خطاب طائفي. بوجود خطاب طائفي
0: مين اللي عم بيأجج بأي طرف؟ كل صراحة
2: كل شوف في عندك، عشان حتى ما نكون يعني كمان نعمل تعميم، في مظلوم عم بيستشعر إنه تأخر
0: العدالة الانتقالية،
2: وفي مجرم عم بيحاول يحتمي بطائفة وعم بيحاول يأجج، وفي زعران يا أخي في بطبيعة الحال في إجراء في جريمة وفي سلاح منفلت عم بيحاول يحشد بأي جريمة. اليوم عصابات المخدرات ما لها مصلحة تنضبط الأمر، فلول النظام ما لهم مصلحة. داعش اليوم اللي انمسك أبو حسن دوشكا هو كان خلف تفجيرات مسجد سيدنا علي بن أبي طالب. تمام، طيب إيش اللي راح تفجر لمسجد الأحداث؟ الباص تبع شركة المتين الآن بدك تأطره بإطار طائفي وبتقول علويين، نقول لك صحيح، لكن بنفس الوقت هو استهداف الاستهداف لقطاع الطاقة اللي قبل بساعات استهدفت أنت خط الغاز أو أخرجت 3 محطات كهرباء عن الخدمة، واستهدفت شركة كهرباء خاصة عم بتساعد. فإذا
0: أنتوا شايف أنه هو استهداف للدولة. خليني أسمع الحضور، نعم. شو رأيهم باللي سموه لحضرة؟ فضل أنس.
4: مساء الخير سيدرا خليفة، بس بدي أعقب على فكرة الدكتور هون. هو عم يحكي إنه ما في يقول له مثلا وقف لأنه عفش له بيته أو ما بعرف هيك. إذا اليوم كل حدا أخذ حقه بإيده، الدولة شو وظيفتها هون؟
2: جميل.
4: يعني اليوم لازم يكون ثلاثنا تحت قانون واحد. بدي أسألك سؤال، اليوم الشيء اللي صار بالسقلبية بمصياف بجسر مصياف، اليوم بطل المشكلة إنه السلاح منفلت. اليوم المشكلة اللي عم تنطرح إنه الدولة ما عم تحاسب حدا. اليوم نحنا ما شفنا، يعني ما بمر أسبوع ما في حالة فردية تحت مسمى انتشار السلاح المنفلت. طيب طالما في محاسبة، ليش الناس لهالدرجة عم تتجرأ إنها تقوم بحالات فردية؟
2: جميل،
4: شكرا.
2: طيب جاوب ولا
0: تفضل طبعا.
2: شوف يقينا، وهذا الكلام دور نتكلم اليوم، الثأر ليس بديل الحق. إلك حق بتأخذه، لكن مو بثأر وإنما بعدالة، وهذا كلام يقينا. لكن نتكلم اليوم، أحيانا تأخر أدوات العدالة بتدفع الناس إلى مسألة الثأر الشخصي. الحالة الاقتصادية بتدفع أحيانا إلى هذا الأمر. تأخر جبر الضرر بيدفع إلى هذا الأمر. فهنالك أنا ما بقول إن الدولة ليس عندها تقصير بعض النقاط، لكن مسألة المحاسبة ومسألة التعجيل بالعقوبة بما يتعلق بالسلاح المنفلت، الدولة اليوم بدها أي فرصة لحدا يعمل وش يسحب سلاحه. هذا قول واحد. لكن أنا ما، لأنه أي شخص بيستخدم السلاح خارج إطار الدولة وما بتحاسب الدولة، معناته هي ما عم تحتوي موقف، هي عم تعطيه فرصة ليصير أداة استثمارية بسلاحه. راح الكل بكرة راح يكون هو اليوم شخص يحمل سلاح، بكرة راح يكون ميليشيا عم تتجمع حول فلان.
0: تفضل أنس، حضرتك من مصياف ما هيك؟ حضرتك من؟
5: أنا من وادي النصارى.
0: من وادي النصارى.
5: يمنى يازجي إعلامية. بدي أسألك أستاذ، هلأ في كذا قصة صارت ورح نحكي بقلب الشام، نعم. ما رح نحكي كمان بسقلبية، هذا سؤال تاني لحاله،
2: نعم.
5: بقلب الشام يوم اللي إجا الأمن العام وتم تصويره من الناس العايشين يعني بالمنطقة، تم تصوير الأمن العام إنه هو عم يكسر محلات تحت مسمى معين، ما دخلنا بهذا الموضوع. طيب ليش ما تم اعتقالهم؟ ليش الأمن العام هنن مو تحت القانون؟
2: جميل.
5: أو على أساس أنه تم توصيف كل عنصر من عناصر الأمن العام بآي دي معين ورقم معين وأنه لحتى نقدر نحاسبهم. هي أول نقطة. ثاني نقطة أنه بسقلبية ثالث مرة بنفس السنة. طيب ما تعلمنا المرات اللي قبل، ليش لهلأ ما في أنه الدروس نتعلمها من الماضي؟
0: طيب خليني نسمع الدكتور أزمان.
2: أول شيء مسألة إنه الأمن العام ما تم محاسبته سامحوني، اليوم في حالة من التضليل اللي بتقول دوما إنه أخي ما حد تحاسب، هذا الكلام مو صحيح.
0: كم عدد معتقلين الأمن العام اللي ارتكبوا؟
2: كم عدد كلم لي كم عدد عناصر الأمن العام اللي تم توقيفهم تم تسريحهم؟
0: قديش؟
2: على ما عندي رقم بستطيع أعطيه، لكن الجهات الرسمية بتعطيه، لكن أنا ابن منطقة وبعرف شو دخل للأمن العام وشو خرج من الأمن العام، اللي عم يخرج أكثر من اللي عم يدخل. ببساطة اليوم الأمن العام ببداية التحرير تم، لأنه اليوم في عنا نقص كبير بعد العناصر الأمنية، تم تجديد كل شيء بيحب يشتغل أمن عام، لكن اليوم اللي تم محاسبته يعني الرقابة والقضايا المسلكية ما بيلحق فصل. ليش؟ لأنه اليوم هو بلش يدرب، بلش يستقبل دورات، بلش يخرج دورات. ففي فرق بين من حمل السلاح بالبداية وكان شرطة المرور كانت من المتطوعين، وبين عنصر الأمن العام اليوم. هذا ما بيعني أنه مو ممكن أنه عنصر أمن عام يرتكب خطأ، لكن اللي مو ممكن أنه يرتكب الخطأ وما يتحاسب عليه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بيقول لي أحداث اللي حصلت بسخيلبية. هلا أنا أتفق معك أنه الأصل ما عاد لازم ما تتكرر، لكن اللي عم بيصير نجد أتكلم بصراحة، الموجات ما عم بتكون زي إذا كان بتكلم أنه هون في فشل بمسألة إدارة هذا الملف، لأنه الأصل لابد يعني نتكلم النجاح نجاح والفشل فشل، ما بدأ خجل، لأنه الإنكار هو من أهم أسباب
0: تأجيج
2: لا هو من أهم أسباب بيعود بضرره على الدولة قبل ما يعود بضرره على أي حدا ثاني. يعني حادثة حصلت تتكرر ثلاث مرات أنه في حالة من الفشل في إدارة هذا الملف، لكن بنفس الوقت في حالة من محاولة الاستثمار بهذا الحدث. فأنا على يقين، والآن أكيد في مين بيتابعنا، أنه مسألة أن يتكرر حدث أمني بثلاث مرات فمعناته في خلل في معالجة هذا الحدث الأمني.
0: طيب فاصل ونواصل. بعرف في كثير مداخلات، والدكتور الأستاذ سمير ناطرنا والدكتور علي بعرف مثل ما كم شايفين مهم نعرف كل المعلومات، فتحملونا شوي، وبعد شوي راح تنضم أيضا الدكتورة رهف، فخليكم معنا نرجع بعد الفاصل.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بأبرز العناوين. دمشق تنفي تقارير إعلامية بشأن طلب الرياض إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن وتصفها بالكاذبة. نقابة البحارة السوريين تؤكد لتلفزيون سوريا فقدان 9 بحارة سوريين في البحر الأسود بعد استهداف سفينتهم من طائرتين مسيرتين. الشركة السورية للبترول تعلن تعرض خط النفط قرب منطقة تل حميس في الحسكة للتخريب، والجهات المختصة توقف الفاعلين. وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

0: أهلا بكم. بداية مشاهدينا، ننوه إلى هذا العاجل الذي وردنا الآن عن وزارة الخارجية السورية، حيث تدين بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي والتي استهدفت منشآت حيوية وأعيانا مدنية في المملكة العربية السعودية ومنها مطاري أبها والملك خالد، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا. إذن ننوه مشاهدينا إلى هذا العاجل نقلا عن الوزارة الخارجية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي والتي استهدفت منشآت حيوية وأعيانا مدنية في المملكة العربية السعودية ومنها مطاري أبها والملك خالد، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا. هذا ونفى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان ما نشرته وكالة رويترز وموقع إكسيوس حول طلب الرياض من دمشق إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن للقتال ضد الحوثيين، واصفا هذه التقارير بالكاذبة. كما أكدت وزارة الإعلام أن سياسة سوريا الإقليمية تركز على الاستقرار والسلام والتعاون وليس على فتح جبهات جديدة، مشددة على وقوفها بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تطول أمنها واستقرارها.
1: بعد ساعات من عودة الرئيس أحمد الشرع من زيارته القصيرة إلى الرياض والتي التقى فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تنشر وكالة رويترز وموقع أكسيوس تقارير تتحدث عن احتمالية دخول سوريا في حرب اليمن ضد الحوثيين وتقديم دعم عسكري للسعودية. رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن السعودية طلبت من سوريا نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وبأن الرئيس الشرع ناقش الفكرة مع بن سلمان. كما نقلت عن مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس الخطوة لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن. كما ذكر دبلوماسي سوري أن تركيز دمشق ينصب حاليا على الأولويات الداخلية، مضيفا أنه في حال طلبت السعودية أي تعاون عسكري فإن التعامل معه سيكون عبر القنوات الرسمية. أما موقع أكسيوس فنقل عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين تصريحات تصب في السياق ذاته الذي أوردته رويترز. مستشار الشؤون الإعلامية في رئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان وصف هذه التقارير بالكاذبة وغير الصحيحة، ونفى طلب الرياض من دمشق إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن. أما وزارة الإعلام فشددت على أن سياسة سوريا الإقليمية تركز على الاستقرار والسلام والتعاون وليس على فتح جبهات جديدة، وأشارت أن موقف دمشق واضح عبر الوقوف بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تطول أمنها واستقرارها. وأضافت الوزارة أن أولوية سوريا حاليا التركيز على إعادة بناء البلاد وتحسين حياة السوريين، وبأن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة سيكون فقط من خلال القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف مشاركة سورية محتملة في الحرب ضد الحوثيين، ففي شهر أيلول الماضي تحدثت تقارير عن طلب سعودي سابق من دمشق للمساهمة بقوات في الحرب على الحوثيين، كما تحدثت تقارير أخرى عن سيناريو لتدخل عسكري سوري في لبنان، وهو ما نفته الحكومة السورية، وهي تتناغم مع مواقف وتصريحات كررها الرئيس الشرع حول تجنب جر البلاد إلى صراعات إقليمية جديدة، بما يشمل عدم رغبة دمشق في التدخل عسكريا في لبنان ضد حزب الله. ويتقاطع الجدل بشأن هذه الأنباء مع نقاش آخر يتعلق بإمكانية انضمام سوريا إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، وهي رغبة لم تخفها دمشق عبر موقفها الرسمي من دون أن تتخذ قرارا نهائيا بشأن ذلك حتى الآن.
0: وللحديث أكثر بهذا الموضوع ينضم إلي الأكاديمي والمحلل السياسي ياسر النجار معنا من دمشق. بداية مرحبا بك أستاذ ياسر. إذن كيف تقرأ النفي السوري على مستوى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية وكذلك وزارة الإعلام بشأن ما أوردته رويترز وإكسيوس حول طلب السعودية من دمشق إرسال قوات إلى السعودية أو اليمن والمشاركة في هذا الحرب؟ هل برأيك يحسم هذا النفي الموقف السوري؟
2: يعني سوريا لن تخفي فيما إذا كان لديها إرادة التدخل العسكري لدعم المملكة العربية السعودية، ولكن سوريا لا ترى أن هناك حاجة حقيقية من المملكة أو من القوات الحكومية اليمنية لمثل هذه المساعدة. هذا جانب. الجانب الآخر، نرى حقيقة أن تصريحات رويترز لطالما كانت يعني تريد أن تقحم سوريا في نزاعات عسكرية، سواء في لبنان أو من جديد في اليمن، في حين أن حقيقة الأمر كلها تعتمد على مصادر غير موثوقة، ودائما يكون النفي هو الأساس، وبالنتيجة لا نجد أن مثل هذه الأخبار لديها أي مصداقية. أنا أرى حقيقة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع هي التي فتحت الباب أمام رويترز لي أو لمثل هذه التصريحات، ولكن زيارة الرئيس كانت زيارة يغلب عليها الطابع المدني، الحضور فقط للسيد وزير الخارجية، لم يكن هناك حضور لأي مستشارين عسكريين أو حتى وزارة الدفاع، وبالتالي ما أرى حقيقة أنها مثل هذه الزيارة يغلب عليها الطابع المدني. طبعا سوريا تتفهم بأنها ما يحصل في مع المملكة العربية السعودية هي قضية لا تمس المملكة فقط، وإنما تمس كل العالم العربي والإسلامي. هجوم صواريخ باتجاه الأماكن المقدسة هي تستفز مشاعر المسلمين في كل مكان. سوريا دولة صديقة وتعتبر أن المملكة شريك استراتيجي لها، تريد سوريا أن تقدم أي شكل من أشكال المساعدات الممكنة لديها. لا ننسى أن سوريا لديها جيش في طور الإنشاء، لا ننسى أن الأجهزة الاستخبارية السورية هي أيضا في طور الإنشاء. تحتاج سوريا إلى أن يكون لديها مساعدة في إنشاء جيشها، وليس العكس أن يكون لديها دور لعمليات عسكرية خارج البلاد. لا تزال سوريا تتعرض لانتهاكات من إسرائيل، لا تزال سوريا تشعر بأن هناك في الجنوب السوري بؤر مدعومة من قبل إسرائيل لا تسيطر عليها الدولة السورية، وبالتالي هناك مسؤولية تجاه الداخل السوري لتأمين استقرار البلاد قبل أن يكون لديها إمكانية لأن يكون هناك دخول أي معركة في الخارج. لا تزال يعني الأوضاع في سوريا هي التي تسيطر على استقرار وطلب الاستقرار لدى الحكومة السورية.
0: كونك تحدثت عن الدور الذي تم تسريب الحديث عنه، أن هناك دور سوري بلبنان من فترة، لماذا برأيك إذن يتكرر دوما بتقارير إعلامية الحديث عن هذا الدور العسكري لسوريا، سواء في السعودية الآن أو بلبنان، رغم تأكيد دمشق دائما أن أولوياتها اليوم هو الداخل السوري والعمل عليه والتعافي من الحرب؟
2: يعني بالنسبة لموضوع تدخل سوريا في لبنان، المتتبع لمن كان يساهم في نشر مثل هذه الشائعات
0: نعم
2: كانت هي مواقع مدعومة من قبل حزب الله أو مدعومة من قبل إيران، وكأن حزب الله يريد أن يقول أنه في حالة استهداف وأنه يريد أن يشد العصب الطائفي داخل لبنان ضد الدولة السورية، كون أننا نعلم جميعا أن حزب الله كان متورط في سوريا على أساس طائفي وليس على أساس يعني قرار للدولة اللبنانية أو حتى على أساس أن يكون هناك مجال حقيقي للتدخل الشرعي. التدخل حزب الله في سوريا كان غير شرعي، غير موافق عليه على مستوى الدولة اللبنانية، وكان يعني يريد أن يصدر أنه خطاب طائفي. لذلك أنا ما أرى حقيقة أن مثل هذه الشائعات دائما تقف وراءها إيران، يقف وراءها الميليشيات المرعية من قبل إيران، ورسالتهم واضحة بأن هناك استهداف طائفي ضد الحالة الشيعية. أنا أتكلم عن حزب الله في لبنان وأتكلم عن الحوثيين المدعومين من قبل إيران في اليمن، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن الحوثيين هم الذين يتعرضون إلى المملكة العربية السعودية ويتعرضون إلى الأماكن المقدسة عبر استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.
0: نعم، لنعود إلى بيان وزارة الإعلام. البيان أكد على دعم سوريا للسعودية ووقوفها مع ضد أي تهديدات تتعرض لها. برأيك يعني في حال كان هناك أشكال للدعم، فما هي هذه الأشكال التي يمكن أن تقدمها سوريا للرياض من دون أن تنخرط عسكرياً أو بشكل مباشر في الحرب؟
2: يعني معلوم لدى الجميع بأن من كسر ما يعرف بالهلال الشيعي هي الدولة السورية الجديدة، وكانت يعني الموقع الجغرافي السوري موقع هام جدا لمحاولة إيران محاصرة القرار السياسي العربي والخليجي على وجه التحديد. ما أرى حقيقة أن الدولة السورية الجديدة استطاعت أن تفكك ما يعرف بالميليشيات المرعية من قبل إيران داخل الأراضي السورية وبخلال فترة قصيرة. إذا تستطيع الدولة السورية عبر عمليات استخبارية أو عبر عمليات يعني إدارية في المساهمة في تفكيك أثر الحوثيين على مستوى السيطرة في المواقع اليمنية، ولكن كما ذكرت هذا الأمر يتم من خلال خبرات وليس من خلال قوات، وبالتالي الدولة السورية تستطيع أن يكون لها دور، بالإضافة إلى إظهار التعاطف العربي بالمطلق وسوريا على وجه التحديد مع ما يحدث في تطورات الأوضاع في المملكة العربية السعودية، يشد عصب أن الاعتداء الحوثي لا مبرر له، ويشد عصب بأن إيران تحاصر نفسها بنفسها من خلال دول المنطقة ومن خلال الدول يعني في العالم سواء غربي أو شرقي.
0: نعم، هذه التسريبات أو هذه الأخبار نقلتها وكالة رويترز وإكسيوس استنادا إلى مصادر سورية وأمريكية. برأيك هل تتوقع أن تكون هذه الفكرة قد نوقشت فعلا بالرياض ورفضتها دمشق؟
2: يعني بالبداية أنا أعتقد أن مجرد ذكر وكالات الأنباء أن هذا المصدر مصدر مجهول أو مصدر بدون تسمية مسمياته،
0: نعم
2: يعني لأن هناك شائعة أكثر منها هو خبر موثوق، ومن ثم عندما يكون هناك تكذيب على مستوى رسمي يعني لي بأن هذا الأمر تسريبات أو شائعات أو تحليلات أكثر منها حقائق. أما أن يكون هناك تم النقاش، طبعا بالطبيعي أن يتم النقاش حول تطورات الأوضاع. لا ننسى أن سوريا تتعرض لانتهاكات من قبل إسرائيل بظروف مشابهة للانتهاكات التي تقوم بها الحوثيين على الأراضي المملكة العربية السعودية. كلا البلدين يتعرضان إلى انتهاكات، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف سياسي موحد، ويجب أن يكون هناك خطة عمل سياسية تساهم في رفع مثل هذا الأمر. أعتقد أن الدولة السورية نقلت مواجعها حول الانتهاكات الإسرائيلية، وأعتقد أن الدولة السورية أبدت تفاعلها بشكل إيجابي مع تطورات الأحداث بأنها تقف مع المملكة ضد هذه الاعتداءات، كما وقفت المملكة ضد اعتداءات إسرائيل شأن كافة الدول العربية التي نددت بالانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
0: نعم، ودمشق أثناء اللقاء أبدت رغبة بالانضمام إلى حلف مكة مع السعودية وتركيا وباكستان، لكنها لم تتخذ قرارا يعني نهائيا بهذا الموضوع. برأيك ألا تتعارض هذه الرغبة مع أولويات سوريا بالتعافي والشأن الداخلي وعدم الانخراط بأي صراعات إقليمية برأيك؟
2: أولا، حلف مكة هو حلف ليس هجومي وإنما هو حلف دفاعي.
0: دفاع،
2: لا ننسى أن
0: نعم
2: هذا الحلف لديه دولة عربية واحدة وهي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تركيا كدولة من الإقليم، بالإضافة إلى باكستان كدولة نووية إسلامية، ولكن لا يوجد حتى الآن دول عربية. أنا أعتقد أن تطوير حلف مكة بحيث أن يكون هناك على شكل ناتو إسلامي أو ناتو عربي يدافع فيه عن الأراضي العربية هو أمر مرحب به، ولكن يحتاج إلى وقت. تشكيل الناتو الأوروبي استغرق 4 سنوات، وأعتقد أن حلف مكة قد يكون نواة لتشكيل ناتو لحماية الدول في المنطقة، سيما بعد ما شاهدنا بتخلي الدول الكبرى عن حماية الدول العربية كما هو كان من المفترض. أتكلم عن دول خليجية تعرضت إلى استهدافات عبر صواريخ باليستية أصابت مواقع مدنية ومطارات مدنية، وبالتالي أصبح من يعني المفروض والواجب أن يكون هناك قوة دفاعية عربية إسلامية تساهم في حماية هذه الدول. وأعتقد أن سوريا ليست خارج السياق، ولكن كما ذكرت في البداية سوريا تحتاج إلى تطوير، أن يتم تشكيل جيشها على أساس يعني أكاديمي بحيث يكون مؤهلا لكي ينخرط في مثل هذه الحلف وفي مثل هذه الأعمال الدفاعية ضد أي انتهاكات أو اعتداءات تصاب بها المنطقة من قبل دول خارجية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق.
2: شكرا لكم.
0: هذا وأجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفق بيان لرئاسة الجمهورية، وتناول الاتصال بحسب البيان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين البلدين، وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: قال عضو مجلس إدارة نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار المهندس محمد حجوز في مقابلة مع تلفزيون سوريا، قال إن 9 بحارة سوريين فقدوا إثر استهداف سفينتهم بطائرتين مسيرتين في البحر الأسود. وكانت الإدارة البحرية البلغارية أعلنت في وقت سابق إيقافها عملية البحث والإنقاذ على سفينة غرقت من جراء استهدافها في البحر الأسود، وذكرت أنه لن يتم استهداف أو استئناف عمليات البحث والإنقاذ. وبحسب رويترز تعرضت سفينتان لهجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود ما أدى إلى غرق إحداهما في حين تضررت الأخرى. رصد مراسل تلفزيون سوريا آخر التطورات في مدينة إسقلبية بريف حما الغربي عقب انتشار قوى الأمن الداخلي في المدينة.
1: تشهد مدينة إسقلبية منذ يوم أمس انتشارا واسعا لقوى الأمن الداخلي، وذلك لضبط الاستقرار وإنهاء كافة مظاهر الاحتقان والتوتر التي حصلت في المنطقة. طبعا الآن الحياة طبيعية في مدينة إسقلبية بعد الانتشار الأمني الذي نشهده عبر الكاميرا. طبعا التحركات التي حصلت يوم أمس تركزت على ملاحقة وتوقيف جميع المتورطين في هذه المشاجرة الأخيرة التي حصلت منذ يومين. طبعا تم توقيف كلا من الطرفين من مدينة إسقلبية ومدينة قلات المضيق، ويعني أكدت المصادر الأمنية أن التعامل مع هذه الحادثة اتخذ مسارا جنائيا وقضائيا عبر توقيف كل من شارك أو تسبب في إثارة هذه الفوضى. بشكل عام يعني هذا الحل يعتبر من الحلول الجذرية لإنهاء المشكلة في المنطقة وإيقاف المتورطين الذين تسببوا في هذه الفوضى التي أثارت المنطقة منذ يومين. تلفزيون سوريا، ياسر روح، ريف حما الغربي، مدينة إسقلبية.
0: ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على عصابة متورطة بسرقة الدراجات النارية والمحال التجارية في حلب. وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي فقد ضبط بحوزة أفراد العصابة والمؤلفة من 18 شخصا عدد من الدراجات النارية المسروقة إلى جانب مواد مخدرة وأسلحة وهواتف محمولة، في حين يجري العمل على إعادة الدراجات إلى أصحابها أصولا واستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 2200 شخص من عائلات مقاتلي تنظيم داعش ما يزالون في مخيم روج بمحافظة الحسكة، غالبيتهم من الأجانب، في حين ما تزال الإدارة الكردية تتولى إدارة المخيم رغم استمرار الحكومة بمسار الدمج وسط تساؤلات عن مصير المخيم وقاطنيه.
2: مع استمرار مسار دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة، يبرز ملف إدارة المخيمات وتفكيكها إلى الواجهة، وفي مقدمتها مخيم الروج في الحسكة كواحد من أكثر الملفات الأمنية والاجتماعية حساسية في المرحلة المقبلة. تقرير لوكالة فرانس بريس يكشف استمرار إدارة عناصر تابعين لقسد لمخيم الروج الذي يأوي نحو 2200 شخص من النساء والأطفال من عائلات عناصر تنظيم داعش، رغم المضي في تطبيق اتفاق الدمج مع الحكومة. وبحسب التقرير أكد مصدران حكوميان أن نقل إدارة المخيم يتطلب مزيدا من الوقت، وأن العمل جار على هذا الملف ضمن خطة الحكومة لاستكمال مسار الدمج بصورة نهائية. مسؤولة المخيم قالت إن الروج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية عربية وأجنبية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على آلية إدارة المخيم، وهو ما يفتح الباب أمام حل لمسألة تفكيك المخيمات وتبعاتها الإنسانية والأمنية المعقدة. مسؤولون سوريون نقلت عنهم فرانس بريس أن رفض عدد من الدول استعادة رعاياها يضيف تحدياً أمام الحكومة في التعامل مع ملف المخيمات، ولا سيما مع نشوء بيئة داخلها تأثرت بأفكار تنظيم داعش، وهو ما يثير مخاوف مستقبلية. فبين تفكيك المخيمات ومصير العائلات الموجودة داخل المخيم وملف استعادة الدول لرعاياها، يبقى مصير مخيم الروج مرتبطاً باعتبارات إنسانية قد تتحول لاحقاً إلى تحد داخلي أمني.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الشاب الذي اختطفه صباح أمس بعد أن أصابه بطلق ناري في ساقه خلال توغله في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن الشاب الذي استهدفه الاحتلال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني قام بنقله لمشفى الجولان لتلقي العلاج اللازم. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بشكل يومي جنوبي سوريا، لا سيما في محافظة القنيطرة، حيث ينفذ توغلات متكررة ويعتدي على المدنيين. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا أن دورية للاحتلال الإسرائيلي استجوبت مزارعين ومنعتهم من رعي مواشيهم في وادي الرقاد بريف درعا خلال توغلها بالمنطقة. وأوضح مراسلنا بأن دورية الاحتلال والمؤلفة من 3 آليات عسكرية طاردت المزارعين واستجوبت عددا منهم.
3: بعد روح وروح. بعد روح وروح.

أعلنت الشركة السورية للبترول تعرض خط النفط قرب منطقة تل حميس في الحسكة لاعتداء تخريبي أدى إلى إلحاق أضرار بالخط. وبحسب الشركة، فقد توجهت فرق الصيانة والطوارئ إلى الموقع وعملت على تأمين المكان وعزل الجزء المتضرر والبدء بإصلاحه وصيانته، كما باشرت الجهات المختصة التحقيقات والاستقصاء لتحديد ملابسات الاعتداء، وتمكنت من تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء. ويأتي هذا الاعتداء في ظل سلسلة استهدافات طالت مؤخرا خطوط ومنشآت الطاقة، ما يؤكد أن هذه الأعمال تطال البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة.

0: القضاء المختص. وتأتي هذه الحادثة على وقع تكرر الاعتداءات على خطوط ومنشآت الطاقة في مناطق مختلفة من البلاد. هذا وأخمدت فرق الدفاع المدني حريقا قد اندلع في إحدى محطات تكرير الوقود البدائية في حي العزر بمدينة منبج بريف حلب، نتيجة لتماس كهربائي في أثناء تفريغ المنشأة النفطية. وأسفر الحريق عن إصابة عاملين في الموقع، أحدهما بحروق طفيفة والآخر بجروح، حيث قدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية اللازمة لهما في مكان الحادث من دون الحاجة إلى نقلهما إلى المستشفى. نظم عدد من أصحاب محطات الوقود في محافظة درعا وقفة احتجاجية في مدينة إزرع، وذلك بسبب تأخر وصول طلبيات المازوت التي سجلوا عليها ودفعوا مستحقاتها بحسب قولهم.
1: مشكلتنا الآن هي مشكلة المحافظة كاملة، ما في عندنا مادة مازوت، نحن عم يتأخروا علينا بطلبات المازوت. كل ما بالأمر نحن بدنا مازوت، بدنا للمحطات، ما عم يجينا 15 يوم و14 يوم و13 يوم وما عم تجينا مادة المازوت، دافعين مبالغ ضخمة وما عم يجينا، بدنا أسوة بالمحافظات ثانية. تقريبا بما يعادل 5 طلبات 6 طلبات كل يوم عم يبعثوا للمحافظة. هذا الشيء هو عم يضرنا وضر المحافظة، هذا كل الأمر. المزارع بلا مازوت، المعمل بلا مازوت، السيارة بلا مازوت، الأفران بلا مازوت، نحن عم يعني ما في مازوت نهائيا. 15 يوم يبعثوا لك طلب 24 ألف لتر كل 15 يوم، هي ما عم يساوي شيء. خاطبنا المسؤولين ورحنا على الشام واجتمعنا مع السيد مدير الطاقة واجتمعنا أكثر من اجتماع، وفي وعود ولكن الوعود ما عم تجيب نتيجة.
0: قال مدير مديرية خدمات الطاقة في طرطوس أمجد مرتضى، قال لتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت دوريات رقابة وسحبت عينات لمطابقة جودة البنزين بعد ورود شكاوى، واتخذت إجراءات بحق المخالفين.
2: بعد ورود شكاوى متعلقة بمادة البنزين، قمنا بتوجيه دوريات رقابة الجودة إلى كافة محطات الوقود، وأقامت الدوريات بسحب عينات وتحويلها إلى المخبر المختص للتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية، كما قامت الدوريات باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المخالفين.
0: عقدت غرفة تجارة دمشق لقاء اقتصاديا مع مجلس الأعمال السوري الصيني، وذلك لبحث فرص التبادل التجاري وتطوير الشراكات الاستثمارية في قطاعات الأعمال بين البلدين.
3: اليوم كان أول اجتماع بين مجلس الأعمال السوري الصيني وغرفة تجارة دمشق هو للتعريف بأعمال المجلس ودوره بتطوير العلاقة الاقتصادية بين سوريا والصين. اليوم النقطة الرئيسية اللي هي أهداف المجلس اللي ركزنا عليها وشرحناها للسادة التجار بغرفة تجارة دمشق هي القدرة على جذب المستثمرين والشركات الصينية للاستثمار بسوريا. سوريا سوق واعد وفرصة كثير كبيرة، والدول يعني الشركات الصينية بتدور على هيك فرص، ونحن واجبنا نسوق لسوريا بهذا الشيء. الجانب الثاني عم يشتغل عليه مجلس الأعمال حاليا هو تطوير التصدير السوري للصين لتحسين العلاقات وتطوير العلاقات مع الصين. والجانب الأخير واللي كثير كمان مهم عندنا هو نقل التكنولوجيا، لأنه نحن بنعرف خلال السنين الثورة تأخرت التكنولوجيا بالمعامل السورية وهي صارت بحاجة لتطوير، ونحن بنعرف الصين قديش تطورت خلال هذه الفترة، فعم نحاول ننقل لهذا الشيء.
0: بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار بحث مع ممثلي هيئة تنمية الصادرات السعودية تعزيز التعاون في مجال الصادرات وتبادل الخبرات. وبحسب وزارة الاقتصاد تناول اللقاء إعداد مذكرة تفاهم لتطوير منظومة التصدير وتسهيل الإجراءات، إلى جانب بحث فرص التبادل التجاري وبناء شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين. كما ناقش الجانبان الاستفادة من التجربة السعودية في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ووضع خطة لتطوير الإجراءات والرقمنة في وزارة الاقتصاد والصناعة. هذا وبحث مستشار

0: الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد مع القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد الفقي الخطوات المتخذة للبدء بتسيير الرحلات الجوية ما بين سوريا ومصر. وبحسب وكالة سانا، تناول اللقاء الإجراءات اللازمة لإطلاق الرحلات، وذلك بهدف تسهيل حركة المواطنين وتعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين. أصدرت وزارة العدل حكماً بالسجن 5 سنوات بحق قاض معزول وسنتين ونصف بحق محامية بعد إدانتهما في قضية تزوير. وقالت الوزارة إن القاضي أدين بجناية التزوير المعاقب عليها بموجب المادة 45 بعد 400 بدلالة المادة 46 بعد 400 من قانون العقوبات العام، في حين أدينت المحامية بجناية التدخل في التزوير مع الحكم بالتجريد المدني بحقهما. وأوضحت أن القضية أحيلت إلى الهيئة العامة السابعة لدى محكمة النقد، مؤكدة استمرارها في مكافحة الفساد وصون نزاهة القضاء. استمعت محكمة الجنايات الرابعة والمتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق إلى شهود الحق العام في قضايا 3 متهمين بجرائم وانتهاكات، هم جوني داوود القبلان وعبد الله نايف بكار ومحمد عكاش الساميز. وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن المحكمة استمعت إلى 17 شاهدا في قضية الساميز بشأن اتهامات بهدم أبنية في الحجر الأسود وشارع 30 بقصد السرقة، وأجلت الجلسة إلى 21 من تشرين الأول الجاري. كما استمعت إلى شهود في قضية القبلان بشأن اتهامات بالخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب، وإلى 8 شهود في قضية بكار بشأن اتهامات بالخطف والإخفاء واستغلال النفوذ قبل تأجيل القضيتين إلى 26 و21 من شهر تشرين الأول الجاري على التوالي. انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات إدلب تضم 173 عائلة متجهة إلى قراها وبلداتها الأصلية في محافظات إدلب وحما.
1: عم نترك المخيم لأنه ما ظل فيه خدمات مثل الأول، يعني كنا معتمدين يعني شيء معنا شيء من مصروف البيت، من يعني مثل المي مثل الخبز مثل بتجينا مثلا سلة شهرية، هلا ما ظل في شيء. ايوه والوضع المخيم صار هلق يعني كثير سيء مو شوي، يعني قبل كان في ناس حواليك، كان في ناس تونسه، كان في دكاكين محلات، كان في عناية بالشارع، ما هلق ما ضل في شيء.
2: يعني العالم الله يساعد، والله صح العالم راحت الله يسره، اللي عنده بيت رجع عليه واللي ما عنده بيت تم، يعني لا حول ولا قوة الا بالله. شو دة العالم تساوي؟ يعني قاعدة ليه صدقتي واحد عنده بيت وعنده شيء يروح يتم؟ ما يتم العالم ما تم.
0: هذا وقال مسؤول إدارة وتنسيق المخيمات في حلب وإدلب مناف حمام لتلفزيون سوريا، قال إن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب تقدم مشاريع تنمية مستدامة للعائدين من مناطقهم وذلك بالتعاون مع المنظمات.
3: تنطلق قافلة اليوم باتجاه ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي مؤلفة من 173 أسرة عائدين إلى مناطقهم الأصلية. نقوم نحن كمدير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم أمور العوائل ضمن المخيمات قبل الخروج إلى القافلة وتنظيم أمورهم ضمن الساحة وأيضا باتجاه مناطق العودة. ما تقدمه مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مناطق العودة للعائلات العائدة طبعا مشاريع تنمية مستدامة، هاي الخطة العامة لكل العائدين من أجل تثبيتهم ودمجهم ضمن المجتمعات اللي هن عايشين فيها، ضمن مشاريع بتقدمها المنظمات والجمعيات ضمن مناطق العودة. طبعا في بعض المشاريع تقدم هي عبارة عن مشاريع كاش ممكن $100 لمدة 3 شهور أو 6 شهور بالإضافة لمشاريع صغيرة.
0: استقبل منفذ جديدة يابوس منفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق القافلة 21 من السوريين العائدين من لبنان في إطار برنامج العودة الطوعية، وضمت القافلة 71 شخصا من 19 عائلة. وأكدت إدارة المنفذ لتلفزيون سوريا أنها تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للعائدين.
4: اليوم نحن في منفذ جديدة يابوس نستقبل أهلنا العائدين من الدولة اللبنانية، العائدين كعودة طوعية. طبعا هذه القافلة هي رقم 21 منذ بداية العام. سجل المنفذ منذ بداية العام دخول 850 ألف مسافر، منهم 50 ألف مواطن سوري كعودة طوعية.
5: دورنا في إدارة المنفذ قمنا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، من الإعفاء الجمركي للعفش والسيارات اللبنانية التي تحمل العفش، وكذلك تسهيل دخولهم في قسم شؤون المسافرين والاعتراف بكافة الوثائق والأوراق الثبوتية التي يملكونها.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من العائدين من لبنان عن أسباب العودة والخدمات والتسهيلات التي تقدم لهم في منفذ جديدة يابوس الحدودي.
6: والله شوي تضايقنا هناك، الأجور غالي والمعيشة شوي غالي، لذلك نحن على كل حال نرجع بلدنا ولا بد عنا، يعني أنا وطني ما بحسي ما تخلى عني، لذلك الحمد لله رجعنا ومشكورين لكم ومشكورين الشباب كلهم.
7: رحنا جينا جاي طوعي، اللي خلتني أسباب بدي الأمان، والأمان موجود عندي في بلدي، في بلدي هو الجمهورية العربية السورية، والحمد لله رب العالمين.
8: الحمد لله كله تمام وكله جيد وأحسن خدمة، والله يعطيهم العافية. هونيك كمان كنا مبسوطين وراجعين على بلادنا بخير وسلامة، ودرس أولادي ومستقر.
9: بدي أروح المدرسة، من المدرسة أتعلم صنعة مرتبة وحلوة، وأبوس شعبي وأبوس وطني هادين.
0: أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت عنوان فحص أبكر أمل أكبر ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية.
10: نطلق اليوم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا شهر اكتوبر في اغلب دول العالم معروف انه هو شهر اكتوبر الوردي، نسبة لانه اغلب الوزارات الصحة والمؤسسات الصحية تطلق حملات كشف مبكر عن سرطان الثدي، ولكن احنا نؤكد على انه هاي الحملة هي مستمرة طوال العام. هاي الحملة لا تقتصر فقط على هذا الشهر، وانما التوعية بهذه الحملة والتوعية بأهمية الكشف المبكر نركز عليها في هذا الشهر، علما أنه الأعمال الحملة وأعمال الكشف المبكر وما يتبعه تكون مستمرة طوال العام. طبعا إضاءات بسيطة بالأرقام على موضوع سرطان الثدي. الموضوع تقريبا الإحصائيات بعام 2025 تؤكد أنه أكثر من نصف أو حوالي نصف سرطانات المشخصة عند السيدات في الجمهورية العربية السورية كانت لسرطان الثدي.
0: وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا إن الوزارة نشرت أجهزة الماموغرام في جميع أرجاء سوريا، ووصل عدد الأجهزة هذه السنة إلى نحو 45 بعد أن كان 30 جهازا السنة الماضية.
10: احنا نشرنا في كل الجغرافيا السورية أجهزة، سواء كانت أجهزة الماموغرافي أو حتى الأجهزة الإيكو، أو حتى قمنا بتدريب العديد من الكوادر على الفحص، وهناك أيضا حملات توعية حتى للفحص الذاتي عند هؤلاء السيدات. العام الماضي كان عندنا في كل سوريا حوالي 30 جهاز ماموغرافي يعمل، اليوم عندنا 45 جهاز.
0: هذا وأعلنت مديرية الزراعة في الرقة أن المساحة المقطوفة من محصول القطن بلغت 1137 هكتارا بإنتاج نحو 3166 طنا من إجمالي 13700 هكتار مزروعة بالمحصول خلال الموسم الحالي. وأوضحت المديرية أن نسبة المساحات المقطوفة بلغت أكثر من 8%، بينما تقدر كلفة إنتاج الطن الواحد بنحو 700 دولار تشمل تكاليف الزراعة والإنتاج والقطاف. تواجه محاولات إحياء تربية دودة القز في منطقة الدريكيش بريف طرطوس صعوبات فنية وزراعية تحول دون اكتمال موسم الإنتاج لدى بعض المربين. من جهتها تسعى المراكز المختصة إلى تقديم الإرشاد والدعم، ويبقى نجاح هذه التجارب مرهونا بتوافر مقومات التربية في توقيتها المناسب.
11: في منزله بمنطقة الدريكيش بريف طرطوس يحاول العم يوسف أن يصل ما قطع من حكاية خيط الحرير، إذ بدأ بتربية دودة القز ليمنح مهنة تراجعت في المنطقة فرصة جديدة للحياة. لكن بين الرغبة في إحيائها والقدرة على مواصلتها واجهته صعوبة حولت حماس البداية إلى خيبة أمل.
12: حاولنا إعادة وتأهيل تربية دودة الحرير في منازلنا، لكن أصبنا بخيبة أمل بسبب تأخر بزور دودة الحرير أو بيض الدود. هالتأخير هذا يعني سبب ورق التوت صار قاسي، ما عاد الدود فيه يأكل هالورق هذا.
11: تجربة يحتاج فيها المربي إلى أكثر من الرغبة في العودة، إلى خبرة تسند خطواته وتساعده حين تتعثر التربية داخل منزله. وفي قرية حاموش رسلان يعمل مركز الحرير على توفير هذه المساندة ليبقى المربون على صلة بمن يرشدهم ولا يواجهون صعوبات التجربة وحدهم.
13: الخدمات اللي نحن بنقدمها تفقيس وتربية البيوض دودة الحرير حتى نهاية العمر الثالث وتقديمها مجانا للمربين، بالإضافة لإجراء عمليات المتابعة مع المربين بالبيوت أو في حال كان بأماكن بعيدة جدا عن طريق الواتس أب والفيديوهات وأي أمور إرشادية هن بحاجة لها.
11: غير أن هذه الجهود تبقى بحاجة إلى بداية في موعدها تتوافق فيها تربية الدود مع توافر أوراق التوت المناسبة لغذائه، حلقة أساسية كشفتها تجربة العم يوسف. فاستعادة المهنة لا تتحقق ببدء التربية وحدها، بل بتمكين المربي من إكمال موسم يتحول فيه تعبه إلى خيط من حرير.
14: بعد سنوات من تراجع تربية دودة القز في الدريكيش وريفها، يحاول بعض المربين إحياء هذه المهنة، لكن صعوبات عديدة ما تزال تقف أمام عودتها وانتشارها من جديد. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريف طرطوس.
0: نظمت مبادرة إشراقة أمل التعليمية التطوعية في دير الزور نظمت حفلاً لتخريج 1000 تلميذ من العائدين من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي بعد إتقانهم القراءة والكتابة باللغة العربية وقواعدها في المراحل المتقدمة. ويهدف هذا المشروع إلى ردم الفجوة التعليمية وتعويض الفاقد الدراسي لدى الطلاب العائدين من دول الاغتراب واللجوء ودمجهم في البيئة التعليمية السورية.
15: حكايات سنوات طويلة قضيناها في تركيا.
16: عادت ريمو من تركيا إلى دير الزور والتحقت بمشروع إشراقة أمل الذي يعمل على دمج الطلاب العائدين من المهجر في المدارس السورية، وكذلك الحال مع عبد الرحمن الذي وجد في المشروع فرصة للعودة إلى مقاعد الدراسة.
17: وكمان يعني تعلمت من خلاله أنه أقدر أكتب وأقرأ، وهلأ صرت يعني ما مثل مستوى طلاب المعايير بالصف.
18: قاعد من تركيا مستفيد من مشروع إشراقة أمل. عدت أنا من تركيا لا أعرف لا كتابة ولا قراءة. الحمد لله الأساتذة مشروع إشراقة أمل ساعدونا أنه نتعلم القراءة والكتابة، وحاليا إحنا بمنافسة مع أقراننا بالمدرسة.
16: ينفذ مشروع إشراقة أمل في دير الزور ويهدف إلى دعم الأطفال واليافعين العائدين من خارج البلاد من خلال تهيئة بيئة تعليمية آمنة وتقديم الدعم التعليمي والنفسي ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع المدرسي من جديد.
19: هؤلاء الطلاب الذين عاشوا مع إشراقة أمل سيندمجون مع المجتمع ويدخلون إلى المدارس مثلهم كمثل أي طالب عادي عاش في سوريا.
20: اليوم نقوم بفعالية تخريج 1000 طالب وطالبة من مشروع إشراقة أمل في مرحلته الأولى. المشروع استهدف الطلاب العائدين من خارج سوريا من دول اللجوء، تعليم اللغة العربية بالإضافة لتنشيطهم في باقي اللغات.
16: في دير الزور تفتح إشراقة أمل أبوابها أمام الطلاب لتكون عودتهم إلى المدرسة بداية جديدة لاستعادة الحياة والاستقرار.
21: بينما يخطو هؤلاء الطلاب خطواتهم الأولى في رحلة استكمال التعليم، يبقى الرهان على أن تتحول هذه الخطوات إلى بداية جديدة تمنحهم فرصة لمواصلة دراستهم بثقة وتفتح أمامهم الطريق لتحقيق أحلامهم التي حملوها معهم من سنوات المهجر إلى الوطن. مصعب الحان، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بإلغاء مشروع استثمار خان أسعد باشا في دمشق القديمة نظراً إلى قيمته التاريخية والمعمارية. من جهتها أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن إعادة فتح الخان أمام الزوار بعد إغلاقه مؤقتاً للنظر في توظيفه النهائي. وأوضحت المديرية أن إعادة فتح الخان جاءت عقب اجتماعات أكدت الحفاظ على توصيفه الوظيفي كخان تاريخي وجزء أصيلا من هوية المدينة القديمة. وأكدت المديرية أيضا أن أي توظيف مستقبلي للخان أو للمواقع الأثرية والتاريخية في دمشق القديمة سيكون تحت إشرافها وبما يحافظ على الطابع التاريخي والأثري للمدينة. وفي السياق، تتواصل أعمال الترميم في قصر الزهراوي الأثري بحمص، وذلك بالتزامن مع قدوم لجنة رقابية إلى القصر لإعداد تقرير حول هوية القصر ومعالمه وتفاصيله التراثية.
22: نحن الآن أمام قصر الزهراوي بمدينة حمص، القصر الذي يعود تاريخ بنائه للعهد المملوكي والذي استملك من قبل الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي. بعد التحرير أوكلت الجهات الحكومية إلى إحدى الجهات الاستثمارية الخاصة موضوع إعادة تأهيل وترميم القصر. مؤخراً أثير لغط حول مدى قيام هذه العمليات بالمحافظة على أصالة القصر ومعالمه التراثية. العمليات كما يبدو مستمرة، ولكنها أيضاً مرهونة بقيام الجهات المختصة بإجراء جولات رقابية للتأكد من مدى كون هذه العمليات مستمرة في المحافظة على تفاصيل القصر التراثية والثقافية وعدم المساس بها كما يطالب كثير من المواطنين هنا. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: قال رئيس دائرة آثار حما مروان أحمد جربان لتلفزيون سوريا، قال إن أعمال التجريف في موقع تل الشيخ علي الأثري شرق مدينة السلمية أوقفت بعد تدخل الجهات الأمنية وتضافر جهود المجتمع المحلي والجهات المعنية. كما أضاف رئيس دائرة آثار حما أن الدائرة وثقت الأضرار في الموقع ورفعت كامل التقارير إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لمتابعة القضية قانونياً. وأوضح أن الدائرة تلقت خبراً مفاده وجود آليات ثقيلة تقوم بأعمال التجريف في التل، حيث تم التواصل مع الجهات الأمنية.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرعلة؟
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

نبيل المالح مخرج وكاتب سوري، ولد بدمشق في 28 من أيلول عام 1936. سافر إلى تشيكوسلوفاكيا لدراسة الفيزياء النووية، فاكتشف شغفه بالسينما من خلال مشاركته ككومبارس في فيلم تشيكي. درس السينما في براغ وحاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. عاد إلى سوريا وأنجز أول أفلامه الوثائقية بعنوان حلب عام 1965. شارك كاتبا ومخرجا في نحو 150 فيلما ومسلسلا في تجربة امتدت لنصف قرن. أسهم بفاعلية في دعم السينما الفلسطينية، فشارك في إخراج ثلاثية رجال تحت الشمس عام 1970 ونابلم، وهو أشهر أفلامه الوثائقية. قدم فيلمه الشهير الفهد عن رواية لحيدر حيدر عام 1972، وكان سمة مميزة لتجربته وتجربة السينما السورية. من أشهر أعماله الطويلة بعد الفهد بقايا صور عام 1973، والسيد التقدمي عام 1974، والكومبارس عام 1993. من أبرز أعماله الوثائقية حلب وإكليل الشوك والعتمة المضيئة وعشام عشام. قدم في التلفزيون مسلسل حكاية وصور، قصة وسيناريو وحوار عام 2005. درس الإخراج والسيناريو في جامعة السينما في لوس أنجلوس وجامعة السينما في أوستن. لقب بشيخ السينما السورية ونال أكثر من 60 جائزة عربية وعالمية. عاش سنوات من حياته في أوروبا، ومنعت بعض أفلامه في سوريا بسبب مواقفه. توفي في دبي في شباط عام 2016 بعيدا عن مهوى فؤاده دمشق، وكان من أشد المناصرين للثورة السورية.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة اليوم من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يعد ملف جودة المشتقات النفطية من الملفات التي تمس المواطن السوري بشكل مباشر في جيبه وفي سيارته وفي حياته اليومية، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية المتراكمة التي يرزح تحتها كثيرون. فالوقود الرديء لا يكتفي بإتلاف المحركات، بل يضيف فاتورة إصلاح مرهقة على مواطن لا يملك مثل هذه النفقات الطارئة. وخلال الأيام الأخيرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع لما بات يعرف بالبنزين الأحمر، وهو وقود يظهر بلون أحمر داكن مائل إلى السواد، يشبه الشاي الداكن وفق توصيف كثير من أصحاب السيارات. وترافق انتشاره مع موجة واسعة من الشكاوى عن أعطال ميكانيكية متعددة طالت مئات المركبات في عدة محافظات.